0: هي الترشح سؤال يعني ما فكرنا فيه قبل المرة، يعني لسه قدامنا 3 سنين. فأعتقد يعني نحن نظرنا أنفسنا لخدمة الناس خلال 20 سنة الماضية، يعني وما كان في عيننا منصب الرئاسة بقدر ما في عيننا هو خدمة الناس وتنميتهم ورفع الظلم عنهم وتنمية اقتصادية وما إلى ذلك. فإن كانت هذه المهمة تحقق باستمرارنا فلن أكون يعني كثير زاهد في هذا الأمر. نعم سأكون ضمن الناس التي ستترشح للرئاسة، وهذا لن يعني أذكر حالة من التواضع، لا لن أترشح وهذا سيكون آخر يوم في حياتي وما إلى ذلك، لا، لأنه أحيانا الهروب من المسؤولية لا يزيل الواجب عن الإنسان. بعض الأحيان الإنسان يجب أن يتصدر المسؤولية حتى يستطيع أن يحمل، طالما أن هناك ظروف معقدة جرت خلال فترة السنوات الماضية وقبل تحرير سوريا وما بعد تحرير سوريا أيضا خلال العامين الماضيات جرى عمل تراكمي هائل.
1: طبعا ردود الفعل تبينت على هذا المقطع الذي شاهدناه بين من طالب الشرع بالترشح لسنوات عديدة وبين من ربط ترشحه بالإنجازات، وآخر قال إن سوريا لديها من الكفاءات الكثير لشغل هذا المنصب. نأخذ بعضا من التعليقات. عمار مثلا قال: هي رسالة لكل الأطراف يلي بسوريا، يعني تعالوا على الطاولة لنعرف نعمل انتخابات حرة ونزيهة. محمد الخطيب يقول: إن شاء الله في أشخاص أكفاء وطنيين ومخلصين لثورتهم ووطنهم، والشعب السوري هو رح يختار الرئيس المناسب. تعليق من عبد العزيز كمان على فيسبوك عم يقول فيه: 5 سنوات كافية لمعرفة ماذا أنجز وماذا لم ينجز. إن أنجزت شيئا فهذا واجبك ومسؤوليتك، فأنت موظف في خدمة الشعب، وإن لم تنجز شيئا فالله معك، وسوريا ليست عقيمة من الكفاءات. رجع عم بتقول: مرحلة انتقالية، أما يثبت جدارته أو فشلها، نحن شعب تعبنا الحرب وبدنا أشخاص ذو الهمم لا تنتشل سوريا من الأنقاض إلى الاستهار. عليم: سوريا بحاجة إلى رجل حكيم وعاقل وذو همة وعمل وأخلاق، وعلى يديه هرب وسقط أكبر نظام سياسي مجرم فاسد بائد. طبعا الرئيس الشرعي تحدث عن المفاوضات مع إسرائيل وقال إنها وصلت في مرحلة سابقة إلى ما يقارب 90% من عملية التفاهم مع الكيان قبل أن تنسحب إسرائيل من المسار التفاوضي، وأضاف أن أي نقاش عن سلام طويل الأمد لا يلغي مركزية الجولان في الموقف السوري، ثم روى ما قاله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممازحا: عند الحديث عن اعتبار الجولان أرضا إسرائيلية، لماذا لا تعطي نيوجيرسي للإسرائيليين؟ أنت لا تملك الجولان لتعطيه لهم.
0: رئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا وأصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا، لكن كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له: لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي؟ لماذا تعطيهم الجولان؟ فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل، يعني فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما نيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها، فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، يعني لا يحق لأحد، لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
1: طبعا كالعادة السوريين تفاعلوا مع هاي العبارة، بين من أكد أن الجولان أرض سورية ولا يمكن التنازل عنها، وبين من رأى أن الموقف لا يتطلب المزاح، وبين من أشاد بهذا الموقف. طارق مثلا قال: الجولان أرض سورية محتلة والوطن لا ينسى، حق العودة لا يسقط بالتقادم، فهي أرضنا ورمز كرامتنا. محمد: هذا هو الذكاء والحكمة، أعطاه درسا قاسيا من خلال الضحك والمزاح. عبد الشكور يقول: والله عراسي

0: في سيادة الرئيس، بس ليش تمازح؟ احكي جد منصور. كل الدنيا عارفة أن الرئيس الشرع سيستعيد الجولان كما استعاد شرق الفرات. أما المقطع الثالث فجأ خلال سؤال عن هجمات 11 من أيلول 2001 وماضي الرئيس أحمد الشرع، الشرع أجاب بأنه لا علاقة له بهجمات 11 من سبتمبر، وقال بحسب الترجمة الإنجليزية المرفقة إنه كان في 13 من عمره حينئذ ولا يعرف شيئا عن تلك الأمور في ذلك الوقت، وأضاف أنه يشعر بالأسف على ضحايا الهجمات في الولايات المتحدة وكذلك على الذين قضوا في الشرق الأوسط نتيجة السياسات التي اتبعت هناك.
1: Talking about the 9/11, I had nothing to do with that. At the time, I was 13 years old. I didn't know anything about this stuff. Of course, I am sorry for all the victims who cherished in the United States or those who fell in, who had fallen in the Middle East because of the policies that were pursued there that victimized a lot of people. So for sure, we are completely disengaged from what happened then and that act or action that took place in New York.
0: لكن يبدو أن خطأ قد حصل. إما في يعني أثناء الترجمة عن إجابة الرئيس، فالرئيس من مواليد عام، يعني إما الإجابة التي حملها الرئيس الشرع أو الترجمة الإنجليزية التي صاحبت التعليق باللغة العربية. فالرئيس من مواليد عام 1982، وهذا يعني أنه في عام 2001 حينما حصلت يعني أو ابان وقوع الهجمات في الولايات المتحدة كان الرئيس الشرع بعمر 18 عاماً و10 أشهر تقريبا. حاولنا العودة إلى الحوار باللغة العربية على قناة المجلس الأطلسي على اليوتيوب، فوجدنا أن هذا الجزء معروض بلا صوت وكأن خللا تقنيا قد حصل فيه. أيضا حقق هذا المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نأخذ بعضا من التعليقات عليه. خالد: كلام منطقي لأنه أحداث 11 سبتمبر جلبت الويلات للأمة، ونتيجة تلك الأحداث تم احتلال العراق وأفغانستان وتم التطاول على فلسطين بشكل كبير. هذا الحساب من ماتي علي يقول: كيف 13 سنة إذا مواليد 82 وأحداث سبتمبر جرت في 2001؟ طبعا بررنا قبل قليل وتحدثنا أن هناك يمكن أن يكون خطأ في الترجمة أو في كلام الرئيس الشرع. منى عم تقول: أمور حدثت قبل 25 سنة، ما علاقتنا نحن بها؟ لقطة عابرة لتصفح الرئيس أحمد الشرع لجواله خلال حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تحولت خلال ساعات إلى أحد أكثر المقاطع تداولاً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يظهر الرئيس الشرع جالساً في قاعة الجمعية العامة ممسكاً بهاتفه المحمول ويحرك بين المقاطع القصيرة في تطبيق إنستغرام على شاشة جواله، ويسمع من المقطع كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يتحدث حينها. المقطع المأخوذ من زاوية بعيدة لم يظهر مدة استخدام الهاتف كاملة ولا يثبت أن الرئيس الشرع كان يتابع ريلزات بعينه طوال الخطاب أو يرسل مقاطع إلى أي أحد. نتابع.

انتشر هذا المقطع على نطاق واسع وفتح المجال لتعليقات فكاهية وأخرى تحريضية ضد العلاقة بين تركيا وسوريا، فضلنا عدم إرادتها. عدنان، بهذه اللقطة أعطاهم حجمهم الحقيقي في نظر من فقد الثقة بهذه المؤسسات. سنوات

0: من القتل والبراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي في سوريا، وقرارات واجتماعات وبيانات لم توقف المأساة. غيداق عم يقول وأخيرا صار عنا رئيس بيشبهنا عم يقلب بالريز. دحمان عم يقول 10,000 دولار للي يجيب لي حساب الرئيس. علاء عم يقول لحل الأمر وحماية خصوصية الشاشة يجب استخدام شاشة حماية خصوصية، وهي قطعة تنوضع على الجهاز وتحجب أو تقلل الرؤية عند النظر للشاشة أو تصويرها من زوايا مختلفة. في قاعة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عربا ومسلمين، خطف عناق بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خطف اهتمام مواقع التواصل. وقعت المصافحة خلال الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضم رؤساء وممثلي 13 دولة من المنطقة، وذلك لمناقشة تطورات الحرب مع إيران وسبل خفض التصعيد فيها، إضافة إلى ملفات غزة وأمن المنطقة والتجارة العالمية. وفي المقطع المتداول يظهر رئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وهما يتوجهان للمصافحة ثم يتعانقان وسط حضور القادة المشاركين في هذا الاجتماع.
1: لو كان هناك منظومة أمنية موجودة في حرب وجدنا أنفسنا فيها ولم نكن طرف فيها وتأثرنا بها بشكل مباشر، وبالتالي هذا الاجتماع ينتظر منه أن يتناول ملفات مهمة مع الرئيس الأمريكي، سواء ما يتعلق بالدفع بهذا الملف وكل الأطراف.
0: عقب الاجتماع عقد الجانبان لقاء ثنائيا على هامش اجتماعات الجمعيات العامة، وبحثا العلاقات بين سوريا والعراق وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري فضلا عن التطورات الإقليمية. طبعا اللقاء أثار ومشاهد المصافحة والمعانقة أثار ردود فعل إيجابية ومرحبة بين رواد وسائل التواصل السوريين وحتى العراقيين. حامد، دولتين جارتين، هناك روابط مشتركة للاتفاق وتجنب المشاكل أحسن من العداء والقطيعة. تعليق من إنستغرام لمحمد عم يقول في مصالح بلد، الزيدي ذكي لازم يتعاون ويا سوريا حتى ينمي طريق التجارة عبر سوريا وتركيا. من خالد على فيسبوك عم يقول شوف التخاطب بالنظرات والاحترام المتبادل والتفاهم، تحية لأهلنا وأشقائنا في سوريا. حامد عم يقول من إحنا صغار تعلمنا مثل عربي، فالصديق ولا عدو واحد، ترى الرجل العربي وجار، ومن استلم بسوريا فتح لنا المي من الفرات. سلام، القائد الذي يطمح لبناء بلد ولابد أن تكون لديه مساحة من المرونة وحسن التعامل مع الآخرين بعيدا عن التشنج والقيل والقال، تحية للسيدين الزيدي والشرع. حادث سير لشاب على دراجة نارية في ريف مصياف أدى إلى وفاة السائق، حدث مؤسف ويتكرر في سوريا خاصة في ظل غياب معايير السلامة كارتداء الخوذة واللباس المخصص. الشاب حسان جروج من أبناء قرية البيضة بريف مصياف توفي بعد سقوطه من على دراجته إثر اصطدامها بسيارة ضابط من الأمن الداخلي وهو المسؤول عن المنطقة. لكن حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت أنه الشاب حسان توفي نتيجة ضرب مبرح تلقاه من ضابط الأمن وعناصره عقابا على هذا الحادث وفق تلك الصفحات. وحاز الادعاء على انتشار واسع مرفقا بعبارات تحريضية بعد أن حملوه بعدا طائفيا باعتبار أن الفقيد من الديانة المسيحية. عقب الحادثة ذكرت صفحات محلية أن مديرية الأمن الداخلي في مصياف زار ذوي الشاب حسان جروج وشاركهم مشاعر المواساة بوفاة فقيدهم، وأكد لهم أن سبب الوفاة يعود إلى حادث سير ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات التي تسعى إلى التحريض كما ذكر. طبعا تلفزيون سوريا توجه إلى

0: ليتل بيضة، والتقى بالمختار هناك الذي نفى أيضا صحة وقوع اعتداء من قبل النقيب رئيس قسم المصياف، وقال إن الأثار التي ظهرت على جثمان الشاب ناجمة عن الحادث.
1: الحادث اللي صار مع حسان جروج هو عبارة أنه الساعة واحدة واحدة وربع طالع من مطعم الوراقة اللي بيشتغل فيه هو، فقدام المنطقة النقيب رئيس قسم مصياف عم يتمشى برا، الموتور بيضربه من ورا، ما معه ضوء، يعني ما في علامة أنه شايف قدامه حسان، بيضربه من ورا، وبتقوم دوريات الشرطة فورا بإسعافه إلى المشفى. أو بالمشفى في عنا نحن شباب من عنا مبضيعة دكاترة اثنين، أكدوا أنه ما في ضرب خارجي نهائيا عليه، يعني ما حدا متسلط عليه وضربوه من الشرطة. الضرب عبارة عن من الحادث، الأثار الموجودة كانت براسه، ثلاث كسورة هي أثر الحادث، وصفحات طبعا للأسف صفحات النت المغرضة صارت تحرض بقى طائفيا المسيحية على الدولة أو الدولة على المسيحية، أنه شاب مسيحي ضرب من قبل الشرطة وهذا عار عن الصحة. وسيادة النقيب رئيس قسم مصياف رفض تام أنه يدعي عليه أو يشتكي عليه من أول يوم من الحادث.
0: بعد 6 أشهر من التدريب المتواصل، احتفلت وزارة الداخلية السورية بتخريج الدفعة الأولى من معهد الشرطة النسائية في مدينة التلبري في دمشق، والبلغ عددها 150 شرطية. المشهد حمل طابع رسمي وعائلي في آن واحد، صفوف من الخريجات بالزي الشرطي، استعراضات وتدريبات ميدانية، ثم لحظات احتفال.

0: الله الرحمن الرحيم. تشرفت وزارة الداخلية السورية اليوم بتخريج الدورة رقم 57، وهي دورة خاصة بالمتدربات الشرطيات. تم تخريج 150 زميلة لنا، سيتوزعون إن شاء الله على مختلف إدارات وقيادات الأمن الداخلي ضمن وزارة الداخلية. هذه الدورة استمرت لحوالي 6 شهور، بذلت المتدربات فيها جهدا كبيرا جدا، نشكرنا عليه. وقد توضح هذا الجهد الكبير وهذا الإعداد العالي بالعرض المتناسق المتناغم المميز اللواتي قدمناه اليوم في معهد الشرطة النسائية في ريفيج.
1: هلا بداية الصعوبات اللي واجهتنا انه نحن اول في دورة نسائية، فكان كل شيء بالنسبة لنا مبهم، يعني اجينا ما عارفين صراحة شو كان ناطرنا، بس الحمد لله كان اول فترة صعبة، بس بعدين تعودنا وتأقلمنا، وكان بالنسبة لنا بالعكس انضباط، وكنا عم نتحدى حالنا بهي الفترة.
2: والله كل اللحظات كانت حلوة وجميلة، وكنا مبسوطين ومسرورين كثير بهالتخرج الدورة الحلوة هاي، أحلى دورة وأول دورة بسوريا، مبسوطين كثير وفرحانين.
3: من داخل منطقة حراجية في ريف بانياس بمحافظة طرطوس، ضبطت القوى الأمنية أسلحة ورشاشات وذخائر من عيار 23 ملم. وأعلنت قيادة الأمن في المحافظة أنها تواصل تحقيقاتها لتحديد المتورطين فيها.

تداول ناشطون خبراً لفت نظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو توقيف وائل عقيل بفرع مكافحة الإرهاب في كفر سوسة بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عام ونصف.

0: الخبر احتفى به ناشطون على اعتبار أن عقيل متهم بالمسؤولية عن تسليم العديد من الشباب للفروع الأمنية بصفوف النظام الداخلي. دعونا نتعرف إلى القضية أكثر في هذا التقرير الذي عده زملاؤنا في قسم اليومية.
1: هلأ صار فيني أكد اعتقال وائل عقيل بمبنى مكافحة الإرهاب بكفر سوسي بالعاصمة دمشق.

السبب الأساسي اللي طلعنا فيه إنه الحاكم وائل عقيل هو تضرر عدة لاعبين لكرة القدم، منهم أخي غير الشقيق عامر حج هاشم، هو لاعب نادي الشرطة ومنتخب سوريا لكرة القدم. تم كتابة التقرير من قبل وائل عقيل وتم تسليمه للنظام السابق في سبتمبر 2013. لاحقاً اختفى أخي عامر مع عدة لاعبين، في منهم قدروا يطلعوا وفي منهم ماتوا تحت التعذيب. رفيق أخي بالزنزاني كان مع معتقل كمان واحد تاني، هذا الواحد طلع اللي هو الدكتور أحمد حميد، هو اللي خبرنا هاي التفاصيل، مين اللي اشتكى عليه، مين اللي سلمه، مين اللي يعني ورطوا بهاي التوريطات. وكان أكد لنا يعني إنه وائل عقيل أصلاً كان حاضر للتحقيقات اللي جرت معه ومع عامر ومع غير معتقلين يعني.

0: بشكل مباشر مع محمد المعلى بالاستخبارات العسكرية، وكان ذراع يعني مالي لبسام الحسن اللي معروف هو بالاستخبارات العسكرية وتقربه من بشار الأسد. فوهاي العقيل كان يعني غير الابتزاز وغير التخابر وغير تسليم المعارضين للنظام السوري، كان كمان عنده دور بموضوع يعني العلاقة المالية بينه وبين رجالات نظام كتير. يعني بس هم متضررين يعني آخرين في منهم ابتزاز مالي، أخذ منهم أموال ضخمة لحتى يطلع لهم معتقلين ما طلع لهم. فبالتالي في عنا اليوم أكثر من قضية بنيت عليها هاي القضية، يعني هذا الملف هو أنه ابتزاز مالي، تسليم معارضين، إخفاءهم واعتقالهم. تم يعني مساومة علينا، بعت لنا كثير أشخاص لحتى يعني يدفع مصاري ونلغي هاي القضايا، من بين مثلا أنا بالنسبة لي يعني بعت لي حدا أنه شيك على بياض اللي بدك يا الرقم اكتبه، فأنا رفضت. قرار القضائي اللي صادر من المحكمة السادسة بحمص باعتقاله من أكثر من سنة ونص، ما قدرنا نعتقله. كل ما نجيب المذكرة للروح مع دوري لحتى نعتقله كان يتم حمايته من قبل أشخاص فاسدين.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
3: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
2: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
3: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
2: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

ذكره البحتري وهو يستحضر حلب، وامتدحه أبو العلاء المعري الذي رأى فيه بحراً. وفي زمن سيف الدولة الحمداني حين فاض النهر وطغت مياهه حتى أحاطت بدار الأمير، وجد المتنبي في فيضانه صورة خصص لها قصيدة: إنه نهر قويق، نهر عرفته أجيال وحضارات بأسماء مختلفة حتى استقر على اسمه الذي نعرفه اليوم نهر قويق. نهر يتغير وجهه مع الفصول، لكن حضوره في حياة حلب ظل ممتداً عبر القرون. أما اليوم فلنهر قويق حكاية أخرى تختصر جانباً من واقع حلب الراهن.

0: لكن ما أصل تسمية النهر بقويق؟ في الحقيقة تعددت الروايات، حيث يرى بعض المؤرخين أن الكلمة تعود لجذور آرامية وتعني الطيور والماء، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الاسم جاء من الكلمة التركية كويك، ويقصد بها شجر الحور الذي كان ينتشر على أطراف النهر، في حين يرى فريق آخر أن أصل التسمية عربي وجاء كناية عن صوت الضفادع المنتشرة حول النهر. ينبع النهر من الأراضي التركية ويعبر الأراضي السورية متجهاً نحو حلب قبل أن يواصل مساره جنوباً باتجاه سهولها. وعلى امتداد تاريخه شكل النهر جزءاً أساسياً من منظومة الحياة التي قامت حول المدينة وأراضيها الزراعية.
1: نهر قويق ينبع من سهول غازي عنتاب، يدخل في الأراضي السورية من منطقة كلس، تقريبا طوله بحدود 442 كيلومتر مع تفرعاته بشكل كامل. يجري النهر ضمن سهول حلب الشمالية، يدخل مدينة حلب من منطقة حندرات.
2: أدار قويق عددا من الطواحين المائية في حلب، وروى البساتين والأراضي الزراعية الواقعة على جانبيه، وكانت المياه تصل إلى الأراضي المرتفعة عن مجراه عبر وسائل رفع المياه من بينها النواعير. لكن هذه العلاقة بين النهر والمدينة تعرضت إلى تحول كبير خلال القرن العشرين مع تراجع الوارد المائي القادم من تركيا وتزايد الاعتماد على الأمطار لتغذية مجراه.
1: طبعا نتيجة انخفاض الوارد المائي والهطولات المطرية والاستجرار الكبير على النهر، النهر شبه جاف، فعندما يخرج النهر من مجرى النهر من منطقة من مدينة حلب يكون مشبع بالصرف الصحي بشكل كامل.
2: مع تراجع المياه لم يعد المجرى قادرا على أداء وظائفه السابقة، وفي الوقت نفسه استمرت مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية بالوصول إليه، فتحول جزء من النهر إلى مجرى يستقبل الملوثات بدل أن يكون مصدرا للمياه النظيفة.
3: نهر قويق اللي ينبع من تركيا ويبلغ طوله 129 كيلومتر، منها 110 كيلومتر ابتداء من الحدود التركية باتجاه حلب باتجاه السيحة إلى الريف الجنوبي لحلب، ومنها أيضا 19 كيلومتر ضمن تركيا. هذا النهر في 2011 تم قطع المياه من تركيا لمجرى النهر. الشيء الثاني أيضا تم توقف محطة المعالجة، تدميرها وتوقفها عن معالجة مياه قويق، وتوقف أيضا الأمر الثالث والمهم جدا وهو توقف ضخ مياه الفرات، مما أدى إلى تحويل نهر قويق إلى مجارير صحية بدل ما تكون هي مياه صالحة للسقاية للمواطنين.
2: لم تكن المشكلة محصورة في مياه النهر وحدها، فحين تتراجع المياه النظيفة وتستمر الملوثات بالوصول إلى المجرى تتأثر الأراضي التي تعتمد عليه، كما تزداد المخاطر على البيئة المحيطة والمياه الجوفية.
4: ومحاصيلنا هي الزراعية، ذرة بيضة، القمح بس، ولكن نحن بنتمنى أنه يكون نهر قويق هذا إذا بترجع مثل الأيام زمان هي مي يعني يكون صافي نظيفة للخضروات للزراعة، بتصير أحسن وأصفى وأرتب.
3: تلوث في النهر يؤدي إلى ارتفاع الأملاح، ارتفاع النترات، ارتفاع الأمونيا، ارتفاع النتريت، هذا يؤدي إلى سبخة من الأملاح تؤدي إلى تعطيل الأراضي الزراعية، وبالتالي كثير من الهكتارات الزراعية تخرج خارج نطاق الزراعة.
0: ومع تراجع الوارد المائي من الجانب التركي إلى جانب انخفاض الهطولات والاستجرار المتزايدة للمياه، أدى إلى انحسار كبير في تدفق نهر قويق داخل الأراضي السورية، ومع جفاف مجراه في فترات طويلة فقد النهر جزءاً كبيراً من دوره في حياة حلب وأراضيها الزراعية، وتحولت أجزاء منه إلى مجرى يستقبل مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية.
5: حالياً نهر قويق يعمل بزيادة 7 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات لتخفيف الضرر البيئي الموجود فيه، كون أن مياه المعامل وقسم من مياه الصرف الصحي تصب في هذا النهر.

0: يتم تمديد هذا النهر بسبعة متر مكعب في الثانية لتخفيف الضرر البيئي.
1: وفي مطلع القرن الحالي بدأت محاولة لإعادة إحياء النهر عبر استجرار مياه من نهر الفرات وضخها في مجرى قويق وإقامة منظومة مائية تهدف إلى إعادة الجريان والاستفادة من المياه في الري. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المائية والهندسية الهامة التي شهدتها محافظة حلب في العقود الأخيرة، حيث شكل محاولة جذرية لإعادة الحياة إلى شريان مائي كان قد نفد بالكامل.
2: تقوم مديرية الموارد المائية في محافظة حلب بضخ مياه نهر الفرات من محطة الحاصل، محطة الأربع متر المسماة محطة الأربع متر، بحدود الاثنين متر مكعب بالثانية عن طريق شلالات حندرات للنهر، طبعا لتخفيف الضرر البيئي قليلا، لأن النهر يمتد لمنطقة خان طومان وسهوري في حلب الجنوبية ويغذي تقريبا 30,000 هكتار.
3: نحن حاليا صرنا نستخدم مية الفرات كون أنه مي حلوة وللزراعة كويسة، ومية نهر قويق حاليا يعني أكثر العالم ما بيشتغل عليها، طالما في مية الفرات شغالة نحن زراعتنا قمحنا خضرواتنا كلياتها على مية الفرات.
4: تسبب جفاف نهر قويق في تحوله إلى مجرى لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية خاصة من الدباغات والمعامل، ما أدى إلى تلوث التربة والمياه الجوفية وانتشار الأوبئة والروائح الكريهة وجفاف سهول جنوب حلب التي كانت تعرف بغوطة حلب. وأطلق مشروع استجرار مياه الفرات إلى قويق للتغلب على الجفاف ومحو التلوث البيئي عبر جلب مياه عذبة ونقية من نهر الفرات لضخها في المجرى القديم لنهر قويق لإحيائه سياحيا داخل حلب وزراعيا في ريفها.
0: هذا المشروع تم التوقف عن العمل به في نهاية عام 2011، وذلك منذ انطلاق الثورة السورية المباركة. هناك خطة الآن لإعادة تفعيل هذا المشروع واستكماله، وهو أمر موضوع ضمن خطة وموازنة الوزارة، إلا أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة جدا.
4: وتم استجرار المياه من قناة الري الرئيسية قناة كويرس الممتدة من نهر الفرات، ونقلت المياه عبر أنابيب ضخ وقنوات مائية للوصول إلى منطقة المسلمية في حندرات شمال حلب، حيث يصب الماء العذب في المجرى التاريخي لنهر قويق. وفي عام 2008 تدفقت المياه العذبة لأول مرة في مجرى قويق داخل حلب، مما غير وجه المدينة تماماً، حيث أقيمت كورنيشات وبساتين وجسور جديدة حول المجرى، وتمت معالجة مياه الصرف الصحي وفصلها عن مجرى النهر عبر أنفاق خاصة.
0: هناك خطة لإعادة تأهيله ضمن مشروع الذي يربط نهر الفرات بسد المويلح بسد خان طومان بمحطة المعالجة في منطقة الشيخ سعيد. طبعا هذا المشروع مشروع متكامل، مشروع كبير، مشروع ضخم، يهدف إلى تنظيم إيصال المياه وتنظيم توزيع الري على الأراضي التي يمر منها النهر وسرير النهر والتفرعات الصادرة عنه. طبعا يبدأ من نهر الفرات ويستمر إلى منطقة خان طومان وسد المويلح في آخره.
1: يقع سد الشهباء في الريف الشمالي لمحافظة حلب، وهو سد ركامي أنشئ على مجرى نهر قويق، وأنشئ سد الشهباء لحماية المدينة والقرى من الفيضانات وتوفير مصدر مائي منتظم، حيث يعمل السد على تجميع المياه القادمة من الروافد مثل نهر أكبينار، إضافة إلى السيول الموسمية لتخزينها والتحكم في مناسيبها. وكان الهدف من السد مزدوجاً: حماية المدينة والقرى من الفيضانات الفجائية من جهة، وتوفير مصدر مائي منتظم لتغذية الشبكات الزراعية في ريف حلب الشمالي وصولاً إلى سهل الجنوب من جهة أخرى.
0: سد الشهباء هذا العام هو ضمن وضعه الجيد، يعاني نوعا ما من نقص الوارد إليه صراحة. المتوقع أن يعاد هذا النقص أو يستكمل هذا النقص من خلال أمطار الخير التي ننتظرها. حسب المعلومات الأولية التي وردت إلينا من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أن هذا الخريف سيكون خريفا عامرا بأمطار الخير إن شاء الله تعالى.
4: يقع سد الشهباء في ريف حلب الشمالي قرب مدينة مارع على بعد نحو 35 كيلومترا من مدينة حلب. تتضارب المصادر حول

0: تاريخ إنشائه بين رواية تعود به إلى عام 1966 وأخرى تضعه في سبعينيات القرن الماضي، لكن الاتفاق قائم على أن الهدف الأصلي كان حماية مدينة حلب من فيضانات قويق وتخزين مياهه الطبيعية. وبعد جفاف دام نحو 12 عاما عادت مياه روافد قويق للوصول إلى بحيرة السد مطلع 2026 إثر أمطار غزيرة، وتشكلت شلالات نتيجة امتلاء البحيرة، لكن ذلك ترافق مع مخاوف من انهيار السد بسبب الهطولات الكثيفة وضعف الصيانة.
1: كان هناك يعني نتيجة الأمطار الغزيرة كان هناك ارتفاع كبير في منسوب مياه السد، فكان خلال الأماكن المخصصة لزيادة المياه الفائضة يتم إرسال هذه المياه إلى الترع والخطوط الزراعية التي تصدر عنه.
2: لم يكن النهر الذي طالما عانى من نقص المياه مستعداً تماماً لاستقبالها عندما عادت، فالسواتر التي يفترض أن تحمي الأراضي من المياه كانت قديمة ومتهالكة، والجسور والعبارات أصبحت في بعض المواقع عائقاً أمام حركة المياه. أما النباتات والترسبات فقد ضيقت مجرى النهر. وعندما جاءت الأمطار الغزيرة هذا العام بالتزامن مع ارتفاع الوارد المائي امتلأت السيحة وفاضت المياه.
3: بسبب المعدل السنوي للأمطار الكبير في السنة الماضية والذي يختلف عن السنوات السابقة، وأيضا بسبب الوارد المائي الكبير الذي أدى إلى جريان نهر قويق من تركيا إلى سوريا والذي توقف لمدة أكثر من 50 سنة، هذه العوامل المجتمعة أدت إلى امتلاء السيحة الذي هو مصب نهر قويق.
2: فما حدث في السيحة لم يكن مرتبطاً بزيادة المياه وحدها، بل تداخلت فيه عوامل عدة، من غزارة الأمطار وارتفاع الوارد المائي إلى حالة المجرى والسواتر والمنشآت التي يفترض أن تنظم حركة المياه.
0: السيحة ليست مجرد تسمية محلية، بل هي المنخفض الطبيعي والمستنقع النهائي الذي تنتهي إليه مياه نهر قويق جنوب حلب، وتحديداً في حدود سهول قنسرين وجنوب الحص.
4: القيمة البيئية للسيحة لها أهمية كبيرة جداً. السيحة بأنها أول شيء فلترة، هي فلترة للمياه، فلترة من الأملاح، منع أيضاً تسرب الأملاح إلى المياه الجوفية، لأن المياه الجوفية هي مياه صالحة للشرب.
0: وبحكم طبيعتها كمنخفض يستقبل المياه، فإن ارتفاع الوارد المائي إلى مستويات تتجاوز قدرتها على الاستيعاب والتصريف يمكن أن يحولها إلى منطقة معرضة للفيضان. وتضافرت في هذا العام 3 أسباب أدت إلى انفجار الموقف. أولاً، التدفق المفاجئ والكثيف، حيث أدى التقاء السيول المطرية الغزيرة مع تدفقات المياه الجارية إلى رفع منسوب المياه لمستويات قياسية غير مسبوقة. ثانياً، غياب الصيانة واختناق المجرى، فتراكم الطمي، الترسبات والنباتات العشوائية والعوائق داخل مجرى النهر وفي محيط السيحة قلل من قدرتها على تصريف المياه بسرعة. ثالثاً، انهيار الحمايات الترابية بعد انكسار السواتر الحامية التي أقيمت بمبادرات إما محلية أو مؤقتة.
3: يعني أثناء سنوات الثورة السورية لم يعمل على تدعيم السواتر بسبب الحرب التي حدثت في المنطقة، وكان النظام السابق قد أهمل يعني تدعيم هذه السواتر. فبسبب هذه العوامل المجتمعة وامتلاء السيحة أدى إلى الانكسارات التي حدثت والفيضانات أيضا. فورا استنفرنا كمنطقة سمعان ومحافظة حلب ومديرية الموارد المائية والجهات المعنية بشكل عام إلى استخدام آليات ثقيلة نوع باجر وتركس وغيرها. عملنا على تدعيم نقاط الضعف التي حصلت، وأيضا من أجل عدم وصول المياه إلى القرى والبيوت الآيلة في السكان.
1: هذا العام هناك خطة لرفع السواتر وتأهيلها وتدعيمها كخط أساسي أول وكخط احتياطي احترازي ثاني. هذا العمل هو بإشراف وزارة الطوارئ وتشارك فيه كل من محافظتي حلب وأدلب.
0: أدى الفيضان إلى نتائج كارثية على الجانب الزراعي والإنساني، حيث خرجت المياه عن السيطرة وغمرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة، ما أدى إلى

0: خسارة موسم كامل من المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مئات العائلات في الريف الجنوبي، كما أدى اختلاط مياه الفيضان بما تبقى من رواسب قديمة في المجرى إلى تهديد جودة التربة الزراعية والمياه الجوفية القريبة.
1: أدى ذلك إلى غمر أراضي زراعية في عدة قرى، منها الكسر الذي حدث في بلدة جزراية والذي أدى إلى غمر حوالي 560 هكتار من الأراضي الزراعية، وكذلك الكسر الثاني الذي حدث في المنطقة في قرية تل العقارب والذي أيضا أدى إلى غمر بعض البيوت وكذلك أراضي زراعية تقدر بحوالي 400 هكتار.
2: إعادة المياه إلى مجرى قويق أعادت إليه الجريان، لكنها لم تنهي واحدة من أقدم مشكلاته، التلوث. فالمشكلة لم تعد في كمية المياه التي تصل إلى النهر فقط، وإنما في نوعيتها وما قد تحمله من مياه صرف صحي ومخلفات صناعية. وبينما يفترض أن تحمل مياه الفرات التي تصل إلى قويق فرصة لاستعادة دوره في الري والحياة الزراعية، ما زالت مصادر التلوث تشكل تهديداً لنوعية المياه في النهر.
3: التلوث على النهر، طبعاً النهر دائماً بده تعزين، هاي الدرجة الأولى، بده يكون في تعزين مستمر للنهر من أجل المحافظة على قوة النهر وجريان النهر.
4: بداية تخفيف الضرر البيئي من خلال ترفيد مياه نهر قويق وزيادة الدعم فيما يخص الري الذي يتوزع في مناطق ريف حلب الشرقي وريف حلب الجنوبي بكافة تفرعات نهر قويق وسقاية الأراضي.
0: على امتداد مجرى قويق تصل إلى النهر مصادر مختلفة من الملوثات، من مياه الصرف الصحي إلى المخلفات الصناعية، في وقت يمكن أن يؤدي انخفاض الجريان إلى زيادة تركيز بعض هذه الملوثات في المياه. ولا تتوقف آثار التلوث عند حدود المجرى، إذ يمكن أن تمتد إلى الأراضي الزراعية والمياه الجوفية بحسب طبيعة الملوثات وحركة المياه في المنطقة. وبالنسبة إلى الأراضي التي تعتمد على مياه قويق، تصبح نوعية المياه جزءاً أساسياً من صلاحية النهر للري وليس مجرد وجود الماء في المجرى.
3: الريف الجنوبي كلها مياهها ملوثة باستثناء بقية من الريف الجنوبي، هو فقط جبل برقوم هو اللي يحوي على مياه صالحة للشرب وما فيها تلوث، والسبب التلوث هو الصرف الصحي اللي ما ينضخ على نهر قويق. لذلك يجب وضروري جدا هي مراقبة المياه الصرف الصحي ومياه أيضا طبعا بعد الفلترة حتى تضخ بالنسبة للصرف الصحي، وكذلك الأهم من ذلك هي مياه المصانع والمعامل، هي المياه الصناعية يلي فيها أيضا من كل المواد الكيميائية.
0: وتتعدى المشكلة حدود مجرى النهر، فالمياه الملوثة التي تصل إلى الأراضي الزراعية يمكن أن تغير خصائص التربة، في حين يمثل تسرب بعض الملوثات إلى المياه الجوفية خطراً طويل الأمد يصعب عكسه بمجرد عودة المياه إلى النهر.
2: إذا كانت إعادة المياه قد أعادت الحياة إلى قويق، فإن الحفاظ على هذه الحياة يحتاج إلى ما هو أبعد من ضخ المياه. وبين ذاكرة النهر الجاف وعودة المياه إلى مجراه وفيضان كشف هشاشة منظومة الحماية وتلوث لم ينتهي بعد، يقف قويق اليوم أمام تحد جديد. ومع كارثة فيضان هذا العام أصبح واضحاً أن إعادة الماء إلى مجرى نهر قويق لم تكن سوى نصف الحل، فالاستقرار المائي للنهر يتطلب مجرى تتم صيانته باستمرار وسواتر ومنشآت قادرة على تنظيم المياه وحماية الأراضي ومحطات معالجة تمنع عودة التلوث وشبكة ري قادرة على الاستفادة من المياه من دون أن تتحول إلى مصدر جديد للمشكلة.
3: الأمر الأول هو استمرار ضخ من تركيا لمجرى النهر، الأمر الثاني هو ضخ مياه الفرات بشكل كثيف على النهر أيضا اختلاطها مع المياه الجارية في النهر، الأمر الثالث هو تشغيل محطة المعالجة، وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو منع ضخ مياه الصرف الصحي أو الصرف الصحي وأيضا المياه الصناعية في الشيخ نجار. يجب مراقبة هذه المياه لأن هذه المياه في كثير من المعامل تحتوي على ثلاثة عناصر سامة وهي السيانيت والزرنيخ والرصاص، يجب مراقبتها وفلترتها ومنع ضخ هذه المياه إلا بعد التأكد من عدم وجود العناصر السامة في المياه التي
5: هي بحاجة إلى تعزيل نتيجة الانسدادات الموجودة في نتيجة الزل الذي

0: تكلموا فيه نتيجة الترسبات والطم في بعض الأماكن خاصة مناطق الجسور. طبعا توجيهات سيد محافظ ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية وضعت خطة لتعزيل النهر خاصة الاختناقات الضرورية وتدعيم سواتر السياحة، لأن النهر مصبه الأساسي بسهول حلب الجنوبية في منطقة.
1: الحل لمشكلة قويق لم يعد مرتبطا بتأمين المياه وحدها، فالمجرى يحتاج إلى صيانة دورية وإزالة الرواسب والطمي والنباتات والعوائق التي تحد من قدرته على استيعاب المياه، خصوصا قبل مواسم الأمطار. كما تحتاج السواتر الترابية في المناطق المنخفضة إلى إعادة تأهيل وفق دراسات هندسية، إلى جانب معالجة نقاط الاختناق عند الجسور والعبارات وإنشاء مسارات آمنة لتصريف المياه الزائدة عند ارتفاع المناسيب.
2: المديرية المعنية نزلت إلى أرض الواقع في المنطقة في السيحة وفي نهر قويق، وخلصت إلى توصيات منها تدعيم حوالي 50 كيلومتر من السيحة لكي تستوعب الوارد المائي الذي سيأتي في العام القادم. كذلك تم إقرار تعزيل وتنظيف نهر قويق بطول 200 كيلومتر، حيث كما هو معلوم لديكم بأن نهر قويق ينبت فيه نبات الزل فيعيق جريان المياه عندما تكثر الأمطار في فصل الشتاء.
1: وفي المقابل تبقى معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي شرطا أساسيا للحفاظ على نوعية المياه ومنع تحول النهر مجددا إلى مجرى للملوثات.
3: محطة معالجة الصرف الصحي الموجودة في منطقة خان طومان، طبعا هذه المحطة هي محطة ضخمة جدا تحتاج إلى ميزانية كبيرة، ويتم العمل الآن على تأهيلها بخطة وموازنة وزارة الطاقة لعام 2027.
0: ستقوم المحافظة بالتشارك مع إدارة الطوارئ والكوارث ووزارة الطاقة الهيئة العامة للموارد المائية ومديرية الموارد المائية في تدعيم السيحة هذه السواتر لكي لا يحصل أي كوارث في مواسم الأمطار القادمة إن شاء الله تعالى.
1: نهر قويق إذن لا يحتاج إلى مشروع واحد يعيد إليه المياه، بل إلى منظومة متكاملة تدير الماء منذ دخوله إلى النهر وحتى وصوله إلى الأراضي الزراعية والسيحة. منع التلوث وتنظيم الجريان وحماية الأراضي من الفيضانات والاستفادة من المياه في الزراعة كلها حلقات في قصة واحدة، وعليه يجب تفعيل وتسريع عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي على طول مجرى النهر داخل حلب وخارجها. فهل تكون عودة المياه إلى قويق بداية لإحياء النهر فعلا، أم أن النهر سيبقى يدور بين الجفاف والتلوث والفيضانات؟
0: بالنسبة للحل الاستراتيجي للنهر هو طبعا سلسلة متكاملة اللي تبدأ من محطة المعالجة في الشيخ سعيد حتى تقوم بمعالجة الصرف الصحي بشكل كامل وضخها إلى سد خان طومان. سد خان طومان أيضا منفذ بنسبة 60% بحاجة إلى استكمال تنفيذ. أيضا قناة الإمدي التي تمتد إلى منطقة تل سلمو، هون يتم تجفيف السيحة بشكل كامل، وبعد إنشاء طبعا محطات الضخ بتل سلمو وسد المويلة.
2: تعبيد طرق زراعية تصل بين القرى وسواتر السيحة لكي يسهل عمل الآليات الثقيلة في فصل الشتاء. كذلك من التوصيات التي تم إقرارها أيضا موضوع الجسور والعبارات على نهر قويق، حيث أن أغلب العبارات والجسور هي متهالكة، فكانت في السنوات السابقة تؤدي إلى حبس المياه فيؤدي إلى طوفان القرى والأراضي الزراعية الموجودة على نهر قويق.
4: من نهر تغنى به شعراء حلب ووصفه البحتري وأبو العلاء ورأى المتنبي في فيضانه مشهداً يستحق القصيدة، إلى مجرى جف واستقبل مياه الصرف ثم عادت إليه المياه من الفرات، فعادت معها الحياة والفيضانات والأسئلة. قصة نهر قويق اليوم لا تختصر في عودة الماء أو غيابه، فالنهر الذي استعاد جزءاً من جريانه ما زال يحتاج إلى مجرى قادر على استيعاب مياهه وسواتر تحمي الأراضي من فيضانه ومنشآت تنظم جريانه ومنظومة تمنع

عودة التلوث إليه. فمعركة قويق لم تعد مع الجفاف وحده، بل مع كيفية إدارة المياه، وما بين نهر يريد أن يعود إلى الحياة ومنظومة ما زالت تبحث عن الطريقة التي تحميه. يبقى السؤال، هل تكون عودة المياه إلى النهر بداية استعادة دوره في حياة حلب وأراضيها؟ أم أن النهر سيبقى عالقاً بين الجفاف والتلوث والفيضانات؟

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعنوين. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش. سوريا تستعيد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار تمت مصادرتها سابقا. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يقول من نيويورك إن رؤية سوريا بلا مخيمات تهدف إلى إنهاء الحاجة إلى المخيمات. وزير الدفاع يبحث مع وفد عسكري بريطاني تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. قال رئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا قال الشرع، قال أن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، إلى جانب نحو 300

0: في حالة اعتقال واحتجاز لسوريين.
1: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: وشدد الرئيس الشارع على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: وحول ملف السلاح الكيماوي، قال رئيس الشارع إنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية، مؤكدا استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
0: وأضاف رئيس الشارع أن عاصمة سوريا أصبحت مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق.
1: فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: بحث رئيس أحمد الشارع مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في نيويورك بحث العلاقات الثنائية وأفاق تطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام باكستان بدعم سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وجهودها في الاستقرار والتعافي الاقتصادي. كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا تكثيف الزيارات واللقاءات الرفيعة المستوى وتفعيل الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أبدى شهباز شريف استعداد بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة إعمار سوريا وتعافيها. وقالت فون دير لاين إنها عقدت لقاء جيدا مع الرئيس أحمد الشارع في نيويورك، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا موثوقا لانتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الخارجية الضارة. وتابعت إنها تعمل بنشاط من أجل إعادة إعمار سوريا وتعافيها والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. وأشارت إلى أن الخطوات المقبلة تستهدف حشد مزيد من الاستثمارات. قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إنه اجتمع مع الرئيس أحمد الشرع على هامش عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزيري خارجية البلدين. وقال سلام

0: إن لبنان يعمل على فتح صفحة جديدة مع سوريا مبنية على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، مضيفا أنه ناقش مع الشرع ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقيات بين البلدين، وأشار إلى أن المباحثات تناولت مشاريع الربط الإقليمي خاصة الطاقة والسكك الحديدية. ينضم إلي الباحث السياسي الأستاذ محمد سليمان معي من دمشق. مرحبا بك يا أستاذ محمد. إذا لقاءات مع قادة الدول، مع رؤساء، مع مبعوث الأمم المتحدة، ووصفت هذه اللقاءات بالإيجابية في نيويورك، تحليلك للمشهد بشكل عام أستاذ محمد؟
1: تحياتي لكم أستاذنا العزيز وللسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد هذه الزيارة كانت جيدة، والمشاركة في الجمعية العامة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني سابقا في العام الماضي كان هناك طرح للسردية السورية، كان هناك محاولات فتح خطوط التواصل، محاولات التعريف بالعهد الجديد وبسوريا الجديدة. أما في هذه المرة هناك مساعي كبيرة من أجل عقد الشراكات. يعني الجولة هذه أو الاجتماع هذا للجمعية العامة للأمم المتحدة كان أهم الركائز التي أسست فيه هي الشراكات. يعني كان هناك عقد لقاءات مع رؤساء الدول، مع رؤساء الوزراء، مع وزراء الخارجية، وكل هذه من شأن وكل هذه اللقاءات كانت إيجابية. كان هناك رغبة بفتح خطوط أكثر وأوسع مع الدول التي لم تحضر إلى سوريا بعد، أو لم يحضر قادتها إلى سوريا بعد. أيضا شاهدنا الترحيب الأمريكي وهو الداعم الأكبر لسوريا في المرحلة الحالية بحضور الرئيس الأمريكي وبحضور الرئيس الشرع. كان هناك ترحيب بهذا الحضور وبهذا اللقاء. يعني اليوم سوريا هي أصبحت جزء من المجتمع الدولي، وبالتالي المجتمع الدولي هو يتواصل معها ويبني شراكات ويسعى لدعم الاستقرار في سوريا. استقرار سوريا أصبح جزء من استقرار المنطقة، ولذلك الدول تنظر بإيجابية لسوريا. يعني اليوم ما تقوم به سوريا من إنهاء لبرامج الأسلحة النووية، من إنهاء لتجارة الكبتاجون، من إنهاء لتهريب المقاتلين وقطع الطريق على الميليشيات الإيرانية والميليشيات المدعومة من إيران. يعني كل هذه النقاط وكل هذه البرامج والأعمال التي تقوم بها سوريا حاليا هي مرحب بها دوليا، هي أصبحت جزء. يعني اليوم المجتمع الدولي ينظر إلى سوريا على أنها أصبحت جزء من الأمن الإقليمي، ولذلك كان يعني ما شاهدناه من انفتاح كان نتيجة النتائج أو نتيجة الأعمال التي قامت بها الحكومة السورية أو سوريا خلال الفترة الماضية. يعني اليوم أيضا المجتمع الدولي هو لا يرحب بأحد بالمجان. يعني كان سابقا لا يستقبل النظام البائد، لا يستقبل قادة الدول كلهم بحفاوة كما حصل مع سوريا، لأن النظام السوري كان مصنف على أنه دولة مصدرة للإرهاب، دولة راعية للإرهاب. اليوم الأمر مختلف، سوريا هي شريك وشريك مهم في الأمن والاستقرار الدولي. وأيضا لا ننسى أن هناك حاليا المنطقة تمر بأزمة كبرى، وهذه الأزمة قد تكون سوريا جزء من حلها في حال طال أمد الصراع ما بين إسرائيل وإيران. يعني قد تكون سوريا جزء من أزمة مضيق حل، جزء من حل لأزمة مضيق هرمز. يعني أزمة مضيق هرمز تسبب بخسائر على الصعيد التجاري، تسبب بارتفاع أسعار المحروقات في العالم، تسبب بأزمة في موارد الطاقة وفي سلاسل التوريد. وقد صحيح. تكون سوريا من خلال طرقها البرية ومن خلال موانئها البحرية هي الحل الأمثل خلال الفترة المقبلة. يعني حتى كان سابقا يتكلم رئيس الوزراء العراقي الزيدي أن النفط العراقي نستطيع إيصاله إلى أوروبا من خلال البحر المتوسط، وهنا يقصد سوريا. وأيضا كان هناك لقاء إيجابي ما بين الرئيس أحمد الشرع وما بين الزيدي، وهذا أول لقاء بينهما. يعني العراق كان هناك خلال

0: الفترة الماضية وفود على مستوى رئيس جهاز استخبارات وغيره. قد نشهد خلال الفترة المقبلة زيارة لوزير لرئيس مجلس الوزراء العراقي بعد هذا اللقاء الحافل بينه وبين الرئيس الشرعي. لذلك كان من الضروري أن يكون هناك لقاءات، كان من الضروري التواجد
1: نعم أستاذ،
0: في
1: أستاذ
0: هذه
1: محمد، لو
0: الاجتماعات.
1: سمحت لي، يعني خلال وجود الوفد السوري في نيويورك وأيضا وجود الرئيس السوري أحمد الشريع، هناك الكثير من المحللين قالوا بأن الأعين تتجه إلى سوريا، هناك نظرة اهتمام بسوريا على كافة الأصعدة، منها الصعيد السياسي والتمثيل الدبلوماسي والاقتصاد وإعادة الإعمار، وأيضا ملف الجنوب السوري والتدخلات الإسرائيلية. هذا الاهتمام الدولي بسوريا كيف سيترجم على أرض الواقع؟
0: يعني بالتأكيد شاهدنا كثير من الدول ومنها تركيا والأردن الشقيقة وأيضا بعض الدول وحتى قطر نددت بما تفعله إسرائيل في المنطقة، وأيضا ما تفعله إسرائيل في الأراضي السورية من انتهاكات، من خروقات، من عمليات تجريف، اعتقال وقصف وغيرها. اليوم الدول تنظر إلى إسرائيل على أنها بؤرة تتسبب في المشاكل، تتسبب في القتل، في الدمار. يعني اليوم ما حصل في غزة يمكن أن يتكرر في سوريا، وبالتالي يمكن أن يتكرر في كافة دول المنطقة. لذلك من الضروري أن يكون هناك حشد، من الضروري أن يكون هناك تكاتف وتعاضد ما بين الدول، دول المنطقة. يعني اليوم ما تفعله إسرائيل إذا لم تتوقف أو لم يضع المجتمع الدولي لها حد لتوقف عملياتها وانتهاكاتها، سيستمر هذا الحال وسيصل الخراب أو سيصل التوغل إلى باقي الدول، إلى دول المنطقة. لذلك شاهدنا هذا الدعم الدولي الكبير لسوريا، وأيضا اليوم دول المنطقة والمجتمع الدولي لا يريد لإيران أن يعود نفوذها. إذا ضعفت سوريا وإذا كان هناك خلل في موازين القوى في داخل سوريا، قد نشهد عودة للميليشيات الإيرانية، وبالتالي خسارة لكل ما يقال عنه مشروع الشرق الأوسط الجديد. يعني اليوم الشرق الأوسط الجديد هو مبني على الشراكات، هو الدول إما حليفة أو صديقة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك شاهدنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما جلس على الطاولة واجتمع مع قادة الدول، كان على يساره الأمير تميم، ومن ثم الرئيس أحمد الشرع ورؤساء دول المنطقة، وأيضا على يمينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا الملك عبد الله. ولذلك
1: نعم،
0: كان من الضروري أن يكون هذا المشهد هو معبر عن الشرق الأوسط الجديد، وسوريا هي جزء من هذا الشرق الأوسط، إن لم تكن هي القلب لهذا الشرق الأوسط. لذلك من الضروري أن يكون هناك دعم مستمر، يعني خصوصا ان سوريا حاليا لا تتلقى الا الدعم السياسي. سوريا في الوقت الراهن هي لا تتلقى الا الدعم السياسي من المجتمع الدولي،
1: جيد
0: وهذا
1: هذا الكلام.
0: غير كافي. والمجتمع الدولي يعلم بان هذا الدعم غير كافي، سوريا تحتاج الى دعم اقتصادي. يعني هذا الحال، الدعم السياسي قد يساعد سوريا خلال السنه او السنتين او 3 سنوات الاولى، لكنه لن يساعدها في المستقبل. سوريا تحتاج إلى أن يكون هناك جهود كثيفة لدعم الاقتصاد، لفتح باب الاستثمارات، لإزالة وإنهاء كافة العقوبات. يعني هناك العشرات من العقوبات المعرضة لها سوريا، إذا لم يكن هناك موقف سياسي إيجابي من المجتمع الدولي تجاه سوريا وموقف سياسي إيجابي من سوريا تجاه المجتمع الدولي، لن يكون هناك إنهاء لكافة هذه العقوبات. لأن العقوبات التي تتعرض لها سوريا هي نوعين من العقوبات، هناك عقوبات أحادية قامت بها الدول ضد النظام البائد سابقا، وهناك عقوبات أممية قام بها المجتمع الدولي ضد سوريا وضد النظام البائد. أزيل قسم كبير من العقوبات، لكن لا يزال هناك بعض العراقيل التي تقلق المستثمرين. يعني مثلا القضايا المصرفية لا تزال فيها بعض البنود عالقة، هناك قضايا
1: صحيح.
0: تنفيذية لم تطبق بعد،

0: العقوبات التي قام ترامب برفعها. يعني صحيح ترامب هو رفع العقوبات، ولكن التطبيق لا يزال جاري.
1: يعني وجميع السوريين ينتظرون تطبيق هذه القرارات. ولكن أستاذ محمد، بالعودة إلى إسرائيل والجنوب السوري، طالب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل والمنطقة الأمنية التي دخلت إليها إسرائيل بعد سقوط النظام. ورد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي على هذه التصريحات، قال بأن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا. ماذا نفهم من هذا التصريح؟ هل سيكون هناك تصعيد على مستوى التصريحات السياسية وينتقل هذا التصعيد إلى أرض الواقع أم ماذا؟
0: ما تفعله اليوم إسرائيل يعني في الجنوب السوري من انتهاكات، من زيادة في التصعيد، من زيادة في التصريحات، ويذكرنا بما فعلته روسيا سابقا عندما يكون هناك جولات مفاوضات بين المعارضة السورية وما بين الروس. يعني في أستانا كان الروس يقومون بالتصعيد، يقومون بالقصف، يقومون بإغراق الإعلام بالتصريحات. وأيضا اليوم إسرائيل تتبع نفس السياسة، عندما تشاهد سوريا ذاهبة للقاءات أممية، لاجتماعات دولية كبرى، للقاءات بقادة الدول، تقوم بالتصعيد، تقوم بالضغط على سوريا من خلال القصف، من خلال الانتهاكات، من خلال عمليات التجريف، من خلال إرسال الدوريات واعتقال المواطنين السوريين في الجنوب. يعني اليوم ما صرح به الإسرائيليون بخصوص الجولان وبأننا لن ننسحب منه هي فقط للاستفزاز، هم فقط ليزيدوا الضغط على الحكومة السورية. يعني حتى الرئيس أحمد الشرع تكلم بأننا عندما نصل إلى 90% من التفاهمات ينسحب الإسرائيليون في اللحظات الأخيرة. وباعتقادي في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن لن تقوم إسرائيل بتوقيع أي اتفاق أمني، هي تريد فقط زيادة الضغط على دمشق. يعني وتيرة الانتهاكات ستبقى، قد تزداد قليلا، قد تنخفض قليلا، لكنها ستبقى. يعني اليوم الإسرائيليين لا يريدون فقط الجولان، ولا يريدون النقاط التي تمركزوا وسيطروا عليها في 8 ديسمبر، هم يريدون أبعد من ذلك، هم يريدون أن يملأوا الفراغ في المنطقة بعد أن انسحبت إيران. هم يعتقدون بأن الحكومات، حكومات المنطقة، لا تستطيع تأمين المنطقة. هم ينظرون فقط إلى أمنهم القومي ويهملون الأمن القومي لبقية الأطراف وبقية الدول. لذلك هم سيستمرون في الانتهاكات، سيستمرون، وطالما أن هناك دعم أمريكي غير محدود لهم. يعني في النهاية اليوم كان هناك لقاءات ما بين، الأمس كان هناك لقاءات ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري. وإسرائيل تعلم بأن العلاقة أصبحت جيدة وممتازة ما بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي لا تستطيع الضغط من خلال حلفائها، وإنما تضغط على الأرض، تضغط في الميدان. وفي الوقت الراهن أيضا القوى العسكرية السورية هي لا تريد دخول في معارك ولا تريد أي صدام مع إسرائيل. يعني اليوم سوريا تسعى لأن تقوم بنفسها، لأن تلملم جراحها، لأن تنهض بنفسها. هي لا تريد أن ترد على الاستفزازات الإسرائيلية. أي رد على الاستفزازات الإسرائيلية قد يجر البلاد إلى حرب.
1: صحيح.
0: يعني حرب، قد يعني تكون حرب إبادة كما فعلوا في غزة. ولذلك اليوم لا يزال هناك الانتظار، لعل وعسى أن يكون هناك حلول من خلال القنوات الدبلوماسية، من خلال القنوات القانونية، من خلال الضغط من قبل الحلفاء. يعني اليوم أيضا الحلفاء وأصدقاء الشعب السوري هم لم يقصروا، هم يسعون مرارا وتكرارا لزيادة الضغط على إسرائيل، لزيادة الضغط على نتنياهو وحكومته. يعني هم يعلمون بأنه لا يريد اتفاق أمني، هو يريد تطبيع كامل، يريد أن يكون هناك جيش ضعيف في سوريا، أن تكون هناك حكومة منهكة، أن يكون هناك اقتصاد.
1: يعني إسرائيل تعمل لأن تكون جميع الدول المحيطة بها دول ضعيفة كي تسيطر وتمدد من احتلال في هذه المناطق. شكرا لك على هذه الإحاطة والتفاصيل والتحليل، الأستاذ محمد سليمان، باحث سياسي، كنت معي من دمشق.

0: التقى رئيس أحمد الشارع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيبان، وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. استعادت سوريا اليوم 36 قطعة أثرية تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار خلال مراسم أقيمت في مدينة نيويورك، وذلك في إطار جهود مكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة إلى موطنها الأصلي. وذكرت وزارة الخارجية أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، سلمت السلطات الأمريكية مجموعة من القطع الأثرية السورية المصادرة بعد إحباط عمليات تهريبها خلال الأعوام الماضية. وحضر المراسم المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك والقائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد ناصر قناطري ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصلاح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
1: هدفنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
0: وأضاف الصلاح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
1: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلاً للحياة مرة أخرى. ورابعاً سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا، وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك على حد تعبيره. كما أشار إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال ستبقى له إلى الأبد وسيسيطر عليها هذه المرة وفقا لقوانين الحرب، لافتا إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمه. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال إن موسكو تواصل اتصالاتها مع سوريا مؤكدا رضاها عن مسار التطورات فيها، وأضاف أن روسيا تأمل

مال في مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع سوريا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في مطلع آب الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وحسم مصير القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس. بحث كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط بحث مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تلتزم ببناء شراكة قوية وعملية مع سوريا في إطار تطلعها نحو المستقبل. هذا وكان وزير الدفاع قد استقبل أمس كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث فرص توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي بين البلدين. وقال موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي إن مسؤولية السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أو مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة. وربط الموقع الفرنسي المتخصص في شؤون الاستخبارات والأمن زيارة المسؤولة الأوروبية بترتيبات أمنية جديدة يجري العمل عليها لحماية الوجود الأوروبي المتزايد في سوريا. يأتي ذلك في ظل خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقع بين الجانبين عام 1977 في إطار مسار يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا سوريا إن بلاده جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض متى قرر دمشق المضي في الملف. وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البرية والبحرية على أن يترك ملف مزارع شبعة إلى مرحلة لاحقة. وصف عون العلاقات اللبنانية السورية بأنها تسير نحو الأفضل رغم بطء وتيرتها، لافتا إلى مطالبة بيروت بتفعيل الاتفاقية القضائية مع دمشق لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

هذا وانطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 والذي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، قال إن المرحلة الجديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا تحتاج إلى مؤسسات فاعلة ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبان، مؤكدا أن القطاع الخاص يجب أن يشكل قاعدة أساسية للعلاقات الاقتصادية. من جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قال إن البلدين بحاجة إلى إعادة تعريف علاقتهما الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا مع احترام سيادة واستقلال كل منهما، مشيرا إلى أن استقرار لبنان اقتصاديا يصب أيضا في مصلحة سوريا. أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة، تمهيدا لتحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان، أوضحت أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، وذلك بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملاً

0: في المحافظة، قالت إن الأسلحة شملت رشاشات وذخائر من عيار 23، مضيفة أن الجهات المختصة مستمرة في متابعة التحقيقات لكشف ملابسات القضية. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها تعتزم إنتاج ومعالجة نحو 2,000,000 وحدة سكنية حتى عام 2035 في إطار خطة لخفض العجز السكني في سوريا بأكثر من 70%. وذكر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري، ذكر أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1,900,000 وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 1,500,000 بحلول 2030 ما لم يزد المعروض. وأضاف لوكالة سانا أن الخطة تعتمد 4 مسارات تشمل استكمال المشاريع المتعثرة وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح وإعادة بناء المتضرر منها، بالإضافة إلى زيادة المعروض الجديد وفق احتياجات المحافظات. أعلن الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من إزالة نحو 117 ألف متر مكعب من الأنقاض في عدد من مدن وقرى ريف حلب الشمالي. وقال الدفاع المدني قال إن أعمال إزالة الأنقاض شملت مدن وقرى حريتان وعندان والليرمون وكفر بالسين ضمن منطقة سمعان الشمالية ومدينة تل رفعت ضمن منطقة عزاز. هذا وأشار الدفاع المدني إلى أنه حقق ما يتجاوز 19% من إجمالي المستهدف من خطته بالمرحلة الثانية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أعلن البدء بإنشاء منفذ حدودي جديد بين القامشلي وانصيبين الحدودي مع تركيا. وقال بدوي إن المعبر سيكون 7 المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن الهدف هو تسهيل عبور المسافرين وزيادة التبادل التجاري. وأضاف بدوي أن افتتاح المعبر يأتي ضمن حزمة خطط متكاملة لتأهيل المنافذ وتسهيل الحركة وتقليص مدة العبور بين سوريا ودول الجوار. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنه سيتم اعتماد نظام العمل على مدار الساعة من منفذ سيميلكا الحدودي اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل ليشمل حركة المسافرين والتبادل التجاري. وقالت الهيئة إن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليص أوقات الانتظار وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ. ويعد منفذ سيميلكا من المعابر الرئيسية التي تربط شمال شرقي سوريا بإقليم كردستان العراق، ويستخدم لعبور المسافرين ونقل البضائع والتبادل التجاري بين الجانبين. كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن إطلاق المفاضلة الجامعية سيكون الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات النهائية للملفات قيد المعالجة وفي مقدمتها ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري. وأوضح أن استكمال الملف سيسمح بإصدار مفاضلة موحدة تشمل فروع الجامعات التركية وجامعة الشرق المدمجة مع جامعة الفرات وجامعتي القامشلي وعين العرب، إضافة إلى الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. وأشار الحلبي إلى أن المفاضلة ستكون إلكترونية بالكامل بدءا من إنشاء الحسابي والتسجيل وإدخال الرغبات وترتيبها وصولا إلى إعلان نتائج القبول. يواجه طلاب قرية إب في منطقة اللجا بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، ما اضطرهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع، وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
1: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريته.

0: فيها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
1: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين وما كان هو موجود بالمكان هون، ويوم إجا قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بدي إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله نوعده إنه التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة صح حاليا هون عم نواجه إنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عن الشمس، يعني حرام هذا الطفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة. يعني
0: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
2: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى، لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
0: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
3: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجأ.
4: افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية.
5: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 208 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 208 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
4: أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطراف المدينة شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل ركا في محافظة اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة حول نقل الكراج أو موعده، رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
6: بخصوص نقل الكراج هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطيه إنه ما عندي راسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء، هي عبارة عن فكرة إنه طلعت وهي شائعة أنا بعتقد، لأنه أنا سمعانها من زمان إنه تخفيف الضغط على المدينة، هذا السرافيس ما لحاله ضغط على المدينة.
7: الصعوبات إنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سيارة تاني. كمان نفس الشيء يعني معاناة.
8: أكيد ما منيحة هالخطوة، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة واحدة راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني. والله يساعد المواطن هلا بهالأيام هاي الصعبة القاسية يعني.
9: الموضوع نحن هون أوفر لنا وأحسن لنا نص المدينة لأنه قريبين كتير كتير على هداك الكراج، وبهيك حالي بدنا ناخد واسطتين نقل، هون واسطة واحدة نصير بقلب المدينة يعني، للموظف لطالب الجامعة أوفر له، لطلاب المدرسة أوفر له، لكل شيء أوفر، للنازل على المدينة أوفر.
10: بسبب بعد الكراج هذاك عن المدينة بدنا نصير نبدل كذا وسيلة نقل، تزيد التكلفة والوقت على المواطن. هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء يعني.
11: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين أو طلاب الجامعات، بدهم يبدلوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدهم يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
12: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلو متر، تخيل أنت 10 كيلو متر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلو متر أو 4 كيلو متر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، فبينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
4: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استقبال مرفأ اللاذقية أكثر من 450 باخرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بإجمالي بضائع تجاوز 3 ملايين طن. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أوضحت أن البواخر توزعت بين 221 باخرة محملة بالبضائع العامة و217 باخرة حاويات حملت أكثر من 194 ألف حاوية، وذلك في إطار إجراءات تطويرية تشمل تبسيط العمل الجملوكية وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.

0: اللاذقية بجهود استثنائية على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية تدفق البضائع وتقديم خدمات القطر والإرشاد بأعلى مستويات الجودة. فمنذ بداية عام 2026 وحتى اليوم استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 517 سفينة باخرة، وبلغ إجمالي حجم تناول البضائع العامة والحاويات أكثر من 3.6 مليون طن، في حين وصل عدد الحاويات النمطية TEU إلى أكثر من 212 ألف. ويأتي هذا النشاط في إطار الإجراءات التطويرية التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب رفض المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية. وتستمر رؤيتنا في الارتقاء بمرفأ اللاذقية ليكون وجهة عالمية وبوابة حيوية لعبور خطوط التجارة البحرية بين الشرق والغرب، تماشيا مع أحدث التطورات في المرافق العالمية.
1: تواجه زراعة أتين في محافظة القنيطرة تراجعا في الإنتاج والجودة بعد انتشار حشرة أتين الشمعية التي ألحقت أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار، وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
2: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقا، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيرا، فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاما كاملا لتكون سنداً له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
3: والله هو التين هلأ السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جداً. يعني ليك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكانه تصوروه وتبعثوه لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية زراعة ولا قالوا للفلاح شو صار عندك نهائياً على الخالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود الألف درهم تين.
2: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 درهم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عاجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
4: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر.
2: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
5: هلا انتشرت حشرة التين الشمعية بهاي الفترة، انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هاي الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب انه صعوبة عملية المكافحة. في خلال فترة السكون او فترة الشتاء وبداية الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود إصابة سابقة موجودة على الشجرة.
2: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحة الفعالة شكلا عائقاً إضافياً لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
6: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلاً رسمياً يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن قرابة 100 ألف شخص داخل سوريا حصلوا على مساعدات نقدية للعودة وإعادة الإدماج خلال العام الجاري. وقالت المفوضية أن أكثر من 87 ألف شخص في دول اللجوء حصلوا على مساعدات نقدية مرتبطة بالعودة. وأشارت المفوضية إلى أن المساعدات تهدف إلى تغطية بعض التكاليف المباشرة المرتبطة بالعودة، مثل النقل والوثائق والأمتعة والغذاء وتكاليف السكن والاحتياجات الأساسية، لكنها لا تغطي كامل كلفة العودة. كما أوضحت أنه بإمكان الأسر العائدة المستوفية للشروط داخل سوريا الحصول على منحة إعادة اندماج بقيمة 600 دولار لمرة واحدة. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.
1: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعاً، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث.

اهتم بأدب الطفل مبكرا وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

تحية طيبة مشاهدينا، حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين.

في اليوم العالمي للغة الإشارة، تلفزيون سوريا يسلط الضوء على واقع الصم والبكم بين تحديات غياب الدعم وقصص النجاح. طلاب مدرستي الصائغ ومزنة في لجات بريفي درعا يعانون من صعوبة الظروف التعليمية ويطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل دائم. في اللاذقية، تلفزيون سوريا يرصد شكوى ومخاوف بين الأهالي بعد نبأ نقل كراج الفاروسي من وسط المدينة إلى أطرافها.

0: أهلا بكم من جديد. في اليوم العالمي أو الدولي للغة الإشارة التقى تلفزيون سوريا بالشابة ميلا من مدينة سلمية بريف حماة، وهي صماء وبكماء حولت شغفها بصناعة الشوكولا إلى مشروع خاص، وتواصل تطوير مهاراتها في الرسم وتصميم الأزياء إلى جانب الخياطة. نتابع.
1: مرة

أرى أفر سام بجد أرى سافر أرى أفر فتا أفر أفر سافي سوكورا أكا سام أرى أفر أفر بسرا بعد بارات بيا أرم أسدى بيا أرى أفر بمسوط أسدى برار أبدر أرى أتدرى

هرب أتكاد كاب هرب متاك تار مربا سبب نار أكبر هرب كاب أتفار أروار سكورة أرو أتفار أرى في فيسبوك وأستار بأسواب سفا أرى أعباد أسر سكورة أسكيات أسيا رسر عرب صفف سكورة برا أرو كاسين أكي باي سويسات أسدر فيها

0: أرسل هدية مايات قدر عروس برتا أرى بتروى بتتبراد أرسل تتوير سارة أرى هوايا أرسل كما بارات فرصاب بارات أرسل أرى ببسفوت أرى أرسل برتا برتا بدر أرواق أرى أيس بسكا أبيا دائما أرى أروى باتي كما زيار هدك كورا ببسود هابدرا أرى با هدك زيار ببسي أرى أكوية كورا هدك هابدرا
1: في إدلب يعاني الأطفال الصم من نقص المراكز المتخصصة في تأهيل السمع والنطق وغياب المدارس التي تلبي احتياجاتهم التعليمية، ما يحد من فرص اندماجهم مع أقرانهم. هذا الواقع دفع زينب حسن المختصة بترجمة لغة الإشارة للقدوم من اللاذقية إلى إدلب والسعي لترخيص مركز يعنى بهؤلاء الأطفال. نتابع.
2: سميرة من ذوي الإعاقة الصم والبكم ما بتسمع، صار فيها هيك بعد عمر 6 شهور. أخذناها على الدكاترة، أول دكتور قالنا أنه بدها أنابيب تهوية لأني معها كياس مي بالأذن، فعملنا لها العملية وما مشي حالها. صرنا ندور فيها، طلعنا فيها على حلب عند دكتورة فقالت أنه حرارة ضربت لها عصب السمع. بعدين قالوا الدكاترة يعني ما في حل غير طلعوها على تركيا وتزرعوا لها حلزون. فأخذتها أمها وطلعت معها والحمد لله زرعت لها حلزون لطرف وطرف واستفادت الحمد لله. وهلأ رجع على سوريا صار لهم 1.5 سنة، وسميرة هلأ بالمدرسة حاطينها بصف الثاني، والحمد لله التعامل معها صار كتير أرياح كتير أحسن إلا وإنا يعني صارت تفهم علينا إيش بدنا منها، هي نحن نفهم عليها، بس عندها النطق تقيل شوي. وهون عنا ما في مراكز، لا في عنا مراكز نطق يعني تدعم هالشي هذا عنا، ولا في شيء عنا يهتم بهيك مرضى. فبنتمنى يكون ينوجد هيك مراكز عنا ويهتموا بهيك أطفال، ويعني مستقبل لقدام لأني صار عددهم كبير فعلا بهالحرب، كتير صار أعداد كبيرة من هالأطفال هاي.
3: كتير أنا بحب مهنتي، بحبهم إلهم كتير، يعني أنا ماما وبابا كمان ما بيحكوا أولادي وزوجي، بحس إني بهتم فيهم كتير، هن عائلتي بحبهم كتير. يعني أنا قدمت استقالتي باللاذقية إجيت لهون لحتى أعتني فيهم. أحيانا ما يقدروا الأهل يتواصلوا معهم، يعني ما عم يقدروا يتفهموا معه، ما عم يقدروا يتواصلوا معه، ما عم يعرفوا كيف. أحيانا في منهم بيقدروا بس ما يعني كتير صعوبة كتير. نحن حابين نعمل دورات لغة إشارة للأهالي لحتى يقدروا يتواصلوا مع أطفالهم. نسبة الأطفال هون شيء 25، في منهم عاملين زرع حلزون، في منهم ما عاملين زرع حلزون. يعني عم نحاول إني نفهم عقلهم كمان ونمجون نلعبون، هلأ مؤقتين نلعبون حتى يحبونا يحبونا ونحبون. وهيك
1: في اليوم العالمي للغة الإشارة التقت كاميرا تلفزيون سوريا أصحاب الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لنصل

0: الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم اليومية.
1: أنا اسمي آلاء ثقباني، أنا معلمة بمدرسة الصم بدمشق وبعلم بلغة الإشارة، مدربة بلغة الإشارة. طبعا هو اليوم العالمي للغة الإشارة، كتير هذا اليوم مهم، وهو اليوم خاص بلغة الإشارة وكيف الطريقة، وطبعا بالعالم كله. الهدف شو هو؟ للأشخاص الصم كمان لضعاف السمع، مشان انه دمجهم بالمجتمع يكونوا مع بعضهم، ولازم كل الاشخاص بالمجتمع انه نحن عاديين يشوفونا كاشخاصهم. نحن لازم انتم كمان تتعلموا لغه الاشاره مشان يكون التواصل سهل بيناتنا والطريقه سهله. انا اسمي هدى محمد، طبعا انا دارسه ماجستير بالارشاد الاجتماعي ورئيس جمعية لغتي إشارتي. طبعا شو اليوم؟ هو اليوم العالمي للغة الإشارة. طبعا الأشخاص أنه فكنا مختلفين أو بيحطونا على جنب أو مهمشين، لا نحن متساوين معكم وفي عنا لغة الإشارة.
0: وفي السياق، قالت مستشارة شؤون الإعاقة السمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أناهيدا طنطا أنه بعد التحرير أصبحت هناك قفزة نوعية في اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة من الصم والبكم، وأشارت إلى إعادة تأهيل عدة مراكز وافتتاح مراكز جديدة لرعايتهم.
1: هلأ بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا بعد التحرير صار كتير مثل بقولوا قفزة نوعية بهذا المجال، صار في كتير اهتمام من قبل الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية اللي هن الأشخاص الصم. طبعا صاروا إعادة تأهيل للمراكز اللي تم تدميرها خلال الحرب، صار في عنا فتح مراكز جديدة، بالإضافة أنه صار في مركز خاص بدمر فتحوه، طبعا فتحته سيادة الوزيرة، وهو خاص للأشخاص ذوي الإعاقة من كل الفئات، مثل فسحة آمنة لإلهم، في أنشطة، في صالة رياضة، بيروحوا بنفسه عن حالهم، يعني شو بدهم هناك موجود، وبأي يعني مجال، بأي مشروع، بأي مكان إنه متاح لإلهم ترجمة لغة إشارة. طبعا أكيد في عنا كتير قصص نجاح، في عنا كتير طلاب يعني تخرجوا من معهد الصم ودخلوا جامعات وتخرجوا وشقوا طريقهم بسوق العمل وأسسوا مشاريع خاصة لإلهم، ففي كتير طبعا قصص نجاح عنا للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. هلا والله الخطط كتير، يعني هلا أكيد ما فينا نحكي بكل الخطط، بس انه من الخطط اللي هلا نحن عم نشوفها، طبعا مثل قلت لك انه اعاده تاهيل المراكز اللي تم تدميرها بالحرب، زياده نشر التوعيه، عمل دورات بعده محافظات، الاهتمام بهي الشريحه، مراكز خاصه لإلهم، امكانيه الوصول، يعني في كتير تسهيلات عم تصير من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وعم تتوجه لكافه الاشخاص ذوي الاعاقه، وكل من حسب احتياجاته وحسب المتطلبات اللي هو بيحتاجها.
0: انضم إلينا الآن إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا، معي من إدلب، وعبادة منصور مراسلنا من دمشق. أهلا بكما. أبدأ معك عبادة، في اليوم العالمي للصم والبكم، ما هو واقع الحال في العاصمة دمشق ممن يعانون من هذه المشكلات، وكيف يتم التعامل معهم، وأيضا ماذا عن احتياجاتهم؟
2: نعم، مساء الخير فرات. يعني حقيقة العاصمة دمشق يعني تضم مجموعة واسعة من مراكز تأهيل الصم والبكم، ويعني هذه المراكز أيضا يعني تمنح وتساعد الطلاب أو تساعد المنتسبين إليها من الأطفال أو كبار السن من يعني التواصل عبر لغة الإشارة بشكل كامل. هذه المراكز حقيقة هي موزعة في مجموعة من المناطق، لكن يعني خلال الفترات الماضية كانت حقيقة هذه المراكز تعاني بشكل كبير من نقص يعني وحاجة لكثير من الاحتياجات التي كانت هي تعتبر أساسيات فيها، إضافة إلى أيضا كان هناك حاجة أيضا ونقص في الكوادر. لكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الماضية قالت بأنها عملت على إعادة تأهيل الكوادر المراكز الرئيسية الموجودة. طبعا فرات، في العاصمة دمشق تنقسم المراكز إلى مراكز خاصة، هذه المراكز هي تعتبر كمدارس خاصة يعني يتم التعامل فيها، ويستطيع أي شخص أن يعني يسجل طفله أو ولده داخل هذه المراكز، ويعني هذه المراكز تمنحه جميع الخدمات من التعليم وغيرها والتدريب وتعليم لغة الإشارة بشكل كامل. وهناك أيضا بعض المراكز الخاصة هي التي يعني هي تعتبر مراكز خاصة أو تعتبر مراكز خاصة بالحكومة، لكنها خاصة بتعليم لغة الإشارة والتعامل مع الأطفال الصم. طبعا هذه المراكز هي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعني بحسب الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيلها، وأيضا عملت على افتتاح بعض المراكز الجديدة في بعض من المناطق. هناك مناطق كانت يعني كان الأهالي لا يستطيع يستطيعون إيصال أطفالهم إليها. عملت وزارة على تأهيل هذه المراكز وافتتاح مراكز جديدة، وتعمل يعني بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على توفير كامل الخدمات لهؤلاء الأطفال. يعني هناك شريحة حقيقة كبيرة من الأطفال الصم وهم بحاجة إلى كثير من الرعاية. يعني المراكز بالعموم يعني هي تعتبر أفضل المراكز موجودة في سوريا بالنسبة مقارنة باقي المناطق وباقي المحافظات. ويعني المراكز الخاصة أيضا التي افتتحت بعد التحرير كانت توفر حقيقة كثير من الخدمات، خصوصا أن كثير من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا من خارج سوريا يعني يقدمون حقيقة إن كان الخبرة في التعامل مع الأطفال أو يعني التطور الخاص باللغة
0: الشرعية. طيب وبعد دعني أنتقل إلى إبراهيم أيضا معنا من إدلب لنطلع أيضا على واقع الحال في اليوم العالمي للغة الإشارة. إذا كذلك إبراهيم، كيف هو الحال في محافظة إدلب بالنسبة للمراكز التي تستقبل من يعانون من هذه المشكلات السمعية والنطقية، وأيضا يعني كيف لربما يتم التعامل معهم هناك؟
3: نعم نعم بالفعل فرات، يعني حقيقة يعني قبل سقوط نظام الأسد كانت أغلب أو جل المراكز بشكل أساسي كانت هي على الشريط الحدودي مع تركيا، تحدث عن منطقتي الدانة والسرمدة، كان هناك مركز الأمل في مدينة الدانة وأيضا مركز آخر في مدينة سرمدة ومركز في مدينة إدلب، لكن بعد سقوط نظام الأسد هناك كانت مساحات واسعة أيضا يعني في محافظة إدلب، وهنا نتحدث عن يعني قلة وجود هذه المراكز في المناطق التي وصفت بأنها أيضا يعني أضيفت إلى مناطق إدلب، وتحدث عن مناطق ريف إدلب الجنوبي، مناطق ريف إدلب الشرقي، وحتى مناطق في ريف إدلب الغربي، التي اليوم بالفعل من يملكون يعني للأطفال الصم والبكم يحتاجون إلى مسافات للوصول إلى مراكز مختصة سواء كانت في مدينة إدلب أو غيرها. لكن على العموم يعني على الرغم من وجود هذه المراكز إلا أنها تقدم يعني خدمات جيدة بالنسبة للصم والبكم، وخاصة على مستوى تعليم لغة الإشارة للأطفال. قبل تقريبا أنا تقريبا أو قبل عام ونصف من الآن كنت قد أعددت يعني تقرير في مدينة الدانة بشكل أساسي، هذا التقرير كان يتحدث عن مركز الأمل، لكن أهم الصعوبات التي كانت تواجه يعني الأهالي هو المسافات بين هذه المراكز، إضافة إلى نقص الدعم أيضا لهذه المراكز. آخر التطورات أو الحديث من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في خاصة في شهر آب تحدث بأنه سيكون في الوقت القريب هناك مركز مختص سواء كان لتأهيل النطق أو حتى لباقي الخدمات الأخرى المتعلقة لمتلازمة الدولة وغيرها، وسيكون هذا المركز يعني في مناطق قريبة من إدلب.
0: أشكركما جزيل الشكر إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وأشكر كذلك عبادة المنصور مراسلنا في دمشق. ينضم إلينا الآن مشاهدينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا معي من حلب أيضا لرصد واقع هذا اليوم، اليوم العالمي للغة الإشارة، كذلك الأمر مع محمد. أهلا بك معنا محمد في عين سوريا. أيضا يعني في حلب هناك خصوصية لمن يعاني من هذه المشكلات، في بما أننا نتحدث في اليوم العالمي للغة الإشارة، كيف هو الحال في محافظة حلب؟ كان معنا الزميلين إبراهيم وعبادة وتحدثا عن الواقع في دمشق وإدلب، الواقع أيضا لديك في حلب محمد.
4: نعم فرات، مساء الخير لك وجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا في محافظة حلب الآن في دار الكتب الوطنية تقوم وزارة الثقافة هنا في حلب بفعالية للتعريف بهذا اليوم العالمي للغة الإشارة. الآن يعني بعد نصف ساعة من الآن يوجد فعالية قائمة عليها وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هنا في مدينة حلب لتعريف الناس يعني بلغة الإشارة وبالصعوبات التي يعني تواجه الأشخاص الصم في سوريا، لأن هنالك يعني مشكلة كبيرة في معرفة لغة هذه اللغة والتعامل مع الأشخاص الصم في هذه اللغة تحديدا، وما يواجهونه صراحة في يعني تعلم أيضا الأشخاص الصم. يعني هنالك في مدينة هنا في مدينة حلب يوجد معهد واحد فقط ليعني تعليم الأشخاص الصم من المرحلة الابتدائية وحتى يعني الإعدادية، ولكن في الثانوية أيضا يواجهون مشكلة كبيرة في التعلم ومتابعة تعليمهم، وهنالك مشكلات كثيرة يعني فرات واجه الصم في عموم سوريا ليس فقط في مدينة حلب. ولكن عن هذه الفعالية وعن الصعوبات التي تواجه الصم يسعدني استضافة الأنسة منار سلطيني، وهي مرشدة نفسية في مدينة حلب. أنسي منار الله يعطيك ألف عافية يا رب. اليوم شو بتحكينا عن هالفعالية؟ تفضل.
5: برعاية مديرية الثقافة وبالتعاون مع فريق إيماءات إشارية.

0: قمنا هاي الفعالية باليوم العالمي للغة الإشارة بهدف تعزيز التواصل بين الأشخاص الصم والأشخاص السامعين. أقمنا عدة عروض، من ضمنها عروض بيحكي عن اليوم، عن أهمية هذا اليوم، إضافة كمان لعرض بمسرحي بيحكي عن الصعوبات اللي بتواجه هاي الفئة، إضافة كمان لقصة نجاح. هاي القصة بتحكي عن صبية صماء تحدت كل الصعوبات وقدرت تنجح بالتاسع هاي السنة.
1: في مشكلة يعني عم بتواجه الأشخاص الصم، مو بس في حالة في كل سوريا، وهي يعني متابعة تعليمها. يعني من المعاهد الموجودة في سوريا بتعلم الأشخاص الصم من المرحلة الابتدائية، من الصف الأول للتاسع، ما بعد التاسع في مجهول. هذا المجهول كيف عم تتعاملوا معه؟
0: للأسف الظروف اللي مرينا فيها خلت يكون في عنا عائق بين التطوير اللي بيصير بالمناهج. فنحن عنا اليوم هي صعوبات التعليم، الأشخاص الصم عم بيواجهوا صعوبة إنه هن بيوصلوا لمرحلة التاسع بينجحوا ما بيقدروا يكملوا للثانوية، لأنه ما في مدارس وما في مناهج تعلمهم وتخليهم تأهلهم لأنه هن يتقبلوا لهي المرحلة. فبالتالي نحن اليوم عم نبحث ونعمل نقدر نقول إنه دراسات لحتى نأمن لهم بيئة حاضنة تكون عم تأهلهم للمستقبل.
1: الهدف من هالفعالية اليوم يعني هو لتعريف الأشخاص العاديين الأصحاء يعني بلغة الإشارة. هلا بصراحة بحسب الأعداد التقديرية في سوريا وهيك، من واجب الجميع اليوم أقل شيء يطلع على هي اللغة لحتى يسهل التواصل بين الأشخاص الأصحاء وبين الصم. ففي مشاريع أو نشاطات تانية عم تقوم فيها مثلا وزارة الثقافة، الجمعيات المختصة في هذا الشأن، هدف الفعالية الأساسي اليوم شو هو؟
0: هدف الفعالية هو إنه نحن نعزز التواصل بين فئة الصم وفئة السامعين، تمام؟ نعرفهم على هي اللغة. هي اللغة هي لغة متكاملة مثل سائر اللغات، يعني ما أنا لغة ناقصة، لا، مثل ما بيعتقد الناس.
1: ما هاللغة عشوائية،
0: لا،
1: في كل حركة
0: كل
1: كلمة.
0: حركة بترمز لكلمة وكل حرف بيرمز لكلمة. فنحن هدفنا من هذا الشيء إنه نعرف الناس إنه هي لغة كاملة، وأنه هن أشخاص موجودين بهذا المجتمع بحاجة لدعم، بحاجة لدمج، بحاجة لتعليم وعمل لكافة، يعني أنه شخص يحتضنهم.
1: كونك مرشدة نفسية اليوم، كيف تقيمي واقع الصم في سوريا؟ وبحاجة شو؟
0: بحاجة دعم تعليمي، بحاجة دعم عمل. التقييم للأسف يعني نحن عم نبلش من نقطة الصفر، فينا نقول يعني مبلشين من نقطة الصفر لحتى نحط حجر الأساس اللي هو يكون الحجر الثابت لحتى نقدر نرفع هاي الفئة لأفضل وأجود قيمة بتناسبهم بإذن الله تعالى.
1: شكرا، شكرا جزيلا أنسي منار. إذا يعني فرات كما سمعنا للمرشدة النفسية الأنسة منار سلقيني، وهي تتابع اليوم وهي مشرفة ومسؤولة عن هذه الفعالية التي تقام في دار الكتب الوطنية في محافظة حلب، ل يعني تعريف الناس بلغة الإشارة وضرورة يعني أن يكون أي شخص من الأصحاء أو من السامعين يعني أن يكون لديه أقل شيء اطلاع على هذه اللغة ليتم يعني لتسهيل التواصل بين السامعين والصوت.
2: شكرا جزيلا لك محمد نور مراسلنا من حلب. أتحول الآن مشاهدينا وإياكم إلى فرح حتل خبيرة لغة الإشارة معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيدة فرح. بداية، في اليوم العالمي للغة الإشارة، هذه اللغة هل هي لغة سهلة التعلم؟ لربما كما استمعنا قبل قليل مع الزميل محمد كانت هناك مداخلة عن فعالية تقام هناك تهتم بهذا الشأن. هذه اللغة هل هي سهلة التعلم؟ هل هي بسيطة بالنسبة للأصحاء وأيضا بالنسبة لمن يعانون من هذه المشاكل؟
3: يعطيك ألف عافية.
2: هلأ
3: بداية، لغة الإشارة هي عبارة عن حركات الإيدين، هي عبارة عن إيماءات الوجه وأكيد حركات الشفاه ولغة الجسد، كلهم مع بعض بيكونوا لغة الإشارة. بالنسبة لسهولتها أو صعوبتها، يعني لغة الإشارة هي نشأت مع أي تجمع هو ما نو قادر يتواصل عن طريق الكلام، قدراته العقلية كاملة، فبصير الأشخاص بيطلعوا إشارات بتعبر عن الاحتياج، فبتكون الإشارات حسية ملموسة واضحة. لغة الإشارة حالياً المستخدمة، لغة الإشارة السورية، ما فينا نقول سهلة ما فينا نقول صعبة، هي إلى قوانين إلى قواعد. أسهل على الأصم يتعلمها، والشخص السامع إذا قدر أنه يمارسها وقدر يتواصل مع الأشخاص الصم بعد ما يأخذ كورسات كاملة ويجتاز عدة اختبارات، فبيكون كتير سهل موضوع التواصل. أهم شغلة هو الممارسة، مثل أي لغة. إذا إحنا مثلا تعلمنا بكورسات إنجليزي وما مارسنا اللغة، فأكيد ما حنقدر نتواصل فيها بشكل جيد. نفس الشيء لغة الإشارة، طبعا هي إلى قوانين إلى قواعد إلى ثقافتها، وهي من الصم الكبار بالعمر ورتوها للأجيال، فهي ما لها حركات عشوائية مثل ما أحيانا بيمثلوها ببعض المسلسلات اللي بتكون مو صح.
2: طيب بالنسبة لي يعني الشخص الأصم، يعني حينما يحاول أن يتحدث بلغة الإشارة، يعني بنشوف أحيانا أنه بيحاول يطلع أصوات، هل هذا الأمر متعلق باللغة بحد ذاته، أم هو يعني يحس أنه يعني يريد أن يعبر بالكلام ولكن لا يستطيع، ويستعين أيضا بحركة اليدين كما قلت والشفاه والوجه وتعبير الجسد أيضا؟
3: أكيد. هلأ بداية وقت بيطلع الأصوات بيكون في عنده تدريب على النطق من هو وصغير، وهذا الشيء صح أنه الطفل يتعلم النطق أول بعد يتعلم لغة الإشارة، كرمال ما يستسهل الإشارة وينسى موضوع النطق. بالنهاية هو بده يندمج بالمجتمع، بالنهاية هو بحاجة ليعبر بالكلمات، وفي تدريبات للنطق، وفي أخصائيين هلأ تقويم لغة وكلام هن أخصائيين بهذا الموضوع. هذا الشيء كتير صح أن الطفل بداية يتعلم النطق، نطق الأصوات، أصوات الأحرف، بعد المقاطع الصوتية الكلمات، فالجملة تكون أقرب ما يمكن للشيء الصحيح. هذا بالنسبة للطفل اللي عم يتعلم نطق مع الإشارة. بالنسبة للأشخاص العاديين ممكن أي طلعوا أصوات، هي الأصوات لأنه هني ما بيسمعوا حالهم، فبتكون مانا أصوات وظيفية. ففي عنا نوعين من الأصوات اللي ممكن تطلع، الأصوات الوظيفية بحال الطفل أخذ تدريبات النطق، وأصوات غير وظيفية مثل ما أي حدا بيطالعه لأنه هو مو سامع حاله. طيب. مو قادر أنه يضبط حاله.
2: جميل. هلأ بدنا نحكي شوي عن الصعوبات اللي أنتم بتعانوا منها حينما يعني تقومون بتدريس هذه اللغة لمن يعانون من هذه المشاكل. شو الصعوبات اللي أنتم بتواجهوها؟
3: أوكي. هلأ بداية الصعوبات تكون بشكل أساسي على الأهل، تقبل الأهل للموضوع. الأهل ما بيحبوا لغة الإشارة، مو لأنه نحن هون بسوريا، لا، هو بأي مجتمع الأهل ما بيفضلوا أنه ابنهم يحكي بلغة الإشارة أو يستخدم لغة الإشارة. بالنهاية الأهل بيحبوا أنه ابنهم يحكي، بيكون عندهم رفض شوي لأنه يتعلموا، لأنه يتواصلوا بلغة الإشارة مع طفلهم، بيحاولوا دائما يحكوا معه. هلأ هذا الشيء صح لعمر معين، من بعده إذا ما مشي الحال موضوع النطق يفترض نروح للطريق الثاني بالتواصل. إقناع الأهل بأهمية أنه هنن يتعلموا لغة الإشارة، هذا أول صعوبة وهي أول تحدي
2: بالنسبة للأهل.
3: الأم لازم تعرف لغة ابنها، لأنه بكتير أوقات الأطفال بيكونوا عم يحكوا مع بعض وعم يتعلموا بالمدرسة، والأم مو قادرة تفهم على ابنها أو بنتها، والأب كمان نفس الموضوع. أنا دائما بخص الأم لأنه هي على احتكاك أكتر مع الطفل أو الطفلة، فبالتالي بيكون في فجوة ما بين الأهل وولادهم. بس يكبروا هالولاد بيجوا لعنا الأهل، بيكون في عندهم مشكلة بالعيلة، بيخبرونا أنه ترجمي لابني هيك، قولي لابني هيك هيك الموضوع، فمنكون نحن صلة الوصل ما بين الأهل وولادهم، فهذا الشيء ما نصحي أبدا. أول عائق هو الأهل وتقبلهم للغة الإشارة، هي الصعوبة الأولى اللي منواجهها. بالنسبة للصم منلاقي صعوبة بتعليمه لغة الإشارة وقت بيوصلوا لعمر وهن ما بيكونوا عارفانين هي اللغة. بيوصلوا لعمر 20-25 سنة، هنن علقانين بالنص، هذا المنتصف المميت اللي هنن لحالهم، هنن ما عندهم لغة إشارة يتواصلوا فيها مع الصم ويعبروا عن حالهم وما عندهم لغة محكية أو نطق يساعدهم على أنه يتواصلوا بالمجتمع. هن فعلياً لحالهم هذا المنتصف، المنتصف المميت اللي بيحس حاله الفرد أنه ما بينتمي ولا لأي مجتمع. يعني ما بيكفي الفرد أنه يعبر عن احتياجاته الأساسية اللي هي بدي أكل، بدي أشرب، بدي دواء، أنا موجوع. لا، في أشياء أكثر هو بحاجة أنه يعبر عنها. وقت بيكون بهالعمر الكبير وهو أهله رافضين لغة الإشارة وهو ما تعلمها، فهون بيكون في صعوبة.
2: بدي أتشكرك.
3: بس مع الوقت، وقت بيتعامل مع الصم، وقت بيصير بيعبر عن حاله، وقت بيصير بيحس انه في عالم مثله، في عالم بيشبهه، انا اصم، هن اصم، نحن مع بعض، نحن بنشبه بعض، فبيحس بشعور الانتماء. نعم. فهذا الشيء كثير بيعزز ثقته بنفسه.
2: شكرا لهي النصائح، طبعا هي رح تكون يعني جدا مهمه بالنسبه للاسر اللي يعني عم بتعاني فعلا سيدي فرح من مشاكل في التواصل مع أولادها. شكرا جزيلا لك فرحة الخبيرة لغة الإشارة، كنت معنا من دمشق. يواجه طلاب قرية إيب في منطقة اللاجات بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، مضطرهم إلى متابعة الدروس في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع، وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
4: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
5: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون، ويوم إجى قام طلع لنا الغرام. يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم أنه صاحب البيت بديه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله نوعده أن التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع أنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه أنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني ساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة. يعني
4: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
6: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى. لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
4: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
7: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفا مؤقتا إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهل معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجا.
2: ينضم إلينا الآن حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا من درعا للوقوف على واقع التعليم هناك وهذه الغرف المسبقة الصنع. إذا حسام، في منطقة اللجات، حدثنا أكثر، كيف انتقل، يعني هل تحسن الوضع بالنسبة للطلبة في منطقة اللجات خصوصا بعد يعني نقل هاتين المدرستين؟
8: نعم فرات، بالحقيقة يعني نريد أن نجري يعني مقاربة للوضع الذي هو في اللجاء وما هو عليه الوضع في اللجاء طبعا بعد إرسال الغرف مسبقة الصنع، ومقارنة الوضع في اللجان مع الوضع في المكان الذي أقف فيه الآن. أنا أقف الآن في منطقة مخيم درعا، وإذا حركنا الكاميرا قليلا سوف تشاهد خلفي تماما يعني عدد كبير جدا من الغرف مسبقة الصنع والكرفانات التي تملأ المكان. هذا المكان هو معروف بتجمع المدارس هنا في مخيم درعا. هذه المنطقة هي منطقة واسعة فرات كانت تضم عدد كبير من المدارس. إذا كنت تشاهد الأعمدة، هذا هو بقية ما تبقى من المدارس نتيجة تدميرها من خلال قصف قوات النظام على مخيم درعا. ومنذ العام 2019 يعني وجد الأهالي في هذه الغرف مسبقة الصنع حلاً

0: تأمين البيئة التعليمية اللازمة للطلاب. ومن هذه المناطق هي منطقة اللجأ التي يعني عرض منها التقرير. حقيقة أنا في منطقة اللجأ هناك طلاب يقطعون مسافات كبيرة تصل إلى كيلومترات ما بين القرى والبلدات بسبب عدم يعني وجود التعلم أو التعليم بكافة المراحل ضمن كل القرى والبلدات في منطقة اللجأ. وبالتالي يعني حاليا تعتبر الكرفانات هي حل مؤقت في حال غياب الأبنية المدرسية أو في حال غياب البناء المدرسي. وهذا الحل حقيقة يعني لا يقي الطلاب أو لا يكاد يقي الطلاب من برد الشتاء ومن حر الصيف، بالإضافة إلى حالة الضغط التي يعني يعيشها الطلاب والاكتظاظ في داخل الغرف الصفية. ورحب بالأخ أحمد خنيفس وهو أحد يعني مسؤولي المجتمع المحلي هنا في مخيم درعا ضمن المكان الذي نحن فيه لهذه التغطية. سيد أحمد، حدثنا عن عدد المدارس الموجودة هنا في هذه المنطقة، ويعني ما هي أبرز النقاط التي يعاني فيها الطلاب من خلال تواجدهم في الكرفانات؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، نحن هنا تجمع كان في 4 مدارس تم تدميرها بشكل كامل من قبل نظام البائد بسبب مواقف أهل المخيم من الثورة. نحن حاليا قمنا بتجميع عدد من الكرفانات، بدأنا من 2019 بدأنا بخمس كرفانات وبلشوا الطلاب يدرسوا بالمخيم، وكل سنة عم نزيدهن. يعني اليوم وصلنا لل 2026 عندنا مدرسة ابتدائية 21 غرفة صفية مسبقة الصنع، وعندنا مدرسة إعدادية بنات الجولان 8 غرف صفية. هذول تم تجميعهم يعني على مدار 7 أو 8 سنين، كل سنة عم نزيدهم 2 أو 3. هذا الحل.
0: طيب يعني الكرفانات شو بتأثر بشكل عام على العملية التعليمية؟ شو سلبيات الكرفانات بشكل عام؟
1: الكرفانات بالصيف يعني بتكون الجو لا يطاق من الحم، يعني غرفة فيها 40 أو 45 أو أحيانا 50 طالب، غرفة 4 أمتار أو 5 أمتار. الطلاب من الوضع الجو ما في جو للدراسة نهائيا، وبالشتاء هاي الغرف كليات يعني المطر اللي بده يجي على سقف الغرفة عم ينزل كلياته لتحت على الطلاب، فما في اي جو للدراسة نهائيا. يعني
0: طيب في مثلا عمليات ترميم جرت لمدارس من مدارس المنطقة هنا من خلال حملة ابشري حوران او كذا، يعني وصلت الترميمات لهي المنطقة؟
1: منطقتنا نحن كمخيم لا، يعني بالدرع المحطة درع البلد صار في ترميم وصار في بناء من الارض كمان، اما احنا كمان مخيم درعا لا ابشري حوران ولا مديريه التربيه ولا المحافظه ولا القنيطره او درعا. نحن مع العلم ان احنا تابعين اداريا لمحافظه القنيطره، لكن القنيطره ابدا ما في اي تقديم اي شيء للمخيم.
0: اذا اشكرك ابو عمر على يعني هذه المعلومات، لان كما استمعنا فرات حقيقه يعني هناك يعني مناطق مظلومه تعليميا هنا في محافظه درعا، مثل منطقه مخيم درعا، مثل منطقه اللجاء. هذه المناطق يعني يقطع فيها الطلاب احيانا مسافات بعيده، يعاني الطلاب من خلال تواجدهم بالكرفانات او غرف مسبقه الصنع من ظروف تعليميه سيئه. ليست يعني كل المدارس يعني طالها عمليات ترميم. نتكلم هنا عن حوالي 950 أو أكثر من 950 مدرسة فعالة في محافظة درعا، أكثر من 300,000 طالب في المحافظة. وأيضا نتكلم عن حل أيضا أوجدته تربية درعا، وهو خلال الدوامين دوام صباحي ودوام مسائي لتخفيف عملية الاكتظاظ فرات، ذلك بسبب يعني عودة الكثير من اللاجئين من دول الجوار إلى المحافظة خلال بعد سنوات وبعد يعني أشهر التحرير.
2: أشكرك جزيلا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من مخيم أبناء الجولان في درعا، شكرا لك. وفي دير الزور افتتحت مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية.
3: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 280 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 280 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي اعتقد انه يعني سيتم تاهيل عدد جيد من المدارس. الان في كثير من المنظمات بدات في تاهيل المدارس الغير مؤهله.

0: أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطراف المدينة شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة عن نقل الكراج أو موعده رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
1: بخصوص نقل الكراج هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطيه إنه ما عندي دراسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء، هي عبارة عن فكرة إنه طلعت وهي شائعة أنا بعتقد لأنه أنا سمعانها من زمان إنه تخفيف الضغط على المدينة. هذا السرفيس ما له حاله ضغط على المدينة.
2: الصعوبات إنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سيارة ثانية، كمان نفس الشيء يعني، معاناة.
3: أكيد ما منيحة هالخطوة، ليش؟ بدك تصير تطلع بسيارتين، بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة واحدة، راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني، والله يساعد المواطن هلا بهالأيام هاي الصعبة القاسية يعني.
4: الموضوع نحن أوفر لنا وأحسن لنا نص المدينة لأنه قريبين كتير كتير على هداك الكراج بهيك حالي بدنا ناخد واسطتين نقل هون واسطة وحدة منصير بقلب المدينة يعني للموظف لطالب الجامعة أوفر له لطلاب المدرسة أوفر له لكل شيء أوفر للنازل على المدينة أوفر
5: بسبب بعد الكراج هداك عن المدينة بدنا نصير نبدل كذا وسيلة نقل تزيد التكلفة والوقت على المواطن هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء يعني.
6: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين سواء عداك على الموظفين عن طلاب الجامعات بدي يبدوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدي يبدوا ليوصلوا لشغلهم، لعملهم. ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
7: تأثيره أول شغلة على الموظف ثاني على طالب الجامعة يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلو متر تخيل أنت 10 كيلو متر بدك سيارتين لحتى توصل مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلو متر أو 4 كيلو متر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة بينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد
0: أتحول مشاهدينا الآن إلى منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معي من كراج الفاروس في اللاذقية منير أهلا ومرحبا بك سمعنا المادة التي عرضناها يعني شكاوى عديد من الأهالي ويعني كلام عن نقل الكراج بأنه سيشكل كلفة إضافية عليهم وأيضا لربما سيكلف ذلك وقتا للتنقل في اللاذقية من منطقة إلى أخرى كيف رصدت لنا الواقع؟
8: أهلا بكم فرات يعني فعلا كراج الفاروس يعني يعتبر واحد من المرافق الحيوية في مدينة اللاذقية الذي يخدم المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من ريف المدينة وهو يعني مركز حيوي يتوسط مدينة اللاذقية وبالتالي الوصول إلى هذه النقطة أفضل بكثير من النقطة التي يجري العمل حاليا على استبدالها وهي في منطقة دمسرخو أو متحلق دمسرخو الذي يبعد عن هذه المنطقة تقريبا نحو 4 كيلومترات وبالتالي يعني وبحسب الأهالي الذين التقينا بهم بأنهم سيتكبدون بكل تأكيد يعني خسائر مادية إضافية نتيجة ركوب عدة وسائل نقل للوصول إلى مرافق المدينة لكن مديرية النقل يعني في اللاذقية التي تسعى في هذه الإجراءات يعني تقول بأن يعني البديل الكراج دمسرخو سيكون هنالك يعني تخديم لهذا الكراج عبر ربطه بمختلف المناطق الحيوية في المدينة لا سيما وسط المدينة والجامعة والمرافق الرئيسية بباصات نقل داخلي وأيضا سرافيس وبالتالي سيكون الأمر تقريبا مشابه إلى حد ما بهذا الكراج لكن ليس بهذا الحجم طبعا نعم
0: منير كنت سأسألك يعني هو قرار نقل الكراج أيضا يعني ما المشكلات التي أصلا كانت موجودة من وجود هذا الكراج في هذه المنطقة حتى ينقل إلى منطقة بعيدة؟ هل كان يسبب ازدحاما؟ هل هناك صخب مثلا يزعج السكان في المنطقة؟
8: صحيح فرات، يعني قرار نقل الكراج يعني ليس بجديد، يعني هو طرح قبل عدة أشهر يعني في سبيل المناقشة وتقييم يعني نتائج نقل هذا الكراج. حتى الآن لم يتم نقل الكراج وما زال يعمل طالما هنالك دراسة ل يعني آلية نقل هذه الكراج والنتائج التي ستترتب عليه. لكن هنالك عدة أسباب لمديرية النقل التي كانت قد تحدثت عنها، من أن يعني هذا الكراج والدخول والخروج منه كونه في وسط المدينة يسبب ازدحام كبير، وأيضا في سبيل تخفيف الازدحام عن المدينة التي تشهد ضغط وازدحام كبير في السيارات وخاصة خلال ساعات الذروة، أي ساعات بداية ونهاية الدوام الرسمي لا سيما في المديريات الرئيسية، وأيضا حتى على مستوى المدارس هنالك طلاب مدارس يأتون ويخرجون، وبالتالي كانت عملية دراسة نقل هذا الكراج. لكن هنالك أيضا حديث آخر لم نتأكد من صحته بشكل كامل، من أن ملكية هذا الكراج هي في الأساس تعود لملكية شخصية لأحد أهالي المدينة، قام النظام المخلوع بمصادرتها وبناء هذا الكراج، وبالتالي عند سقوط النظام المخلوع عود يعني هذا الشخص وقام برفع عدة دعاوى في المحاكم لاستعادة يعني أرضه، وبالتالي هذه واحدة قد تكون بين الأسباب التي تدفع باتجاه استبدال موقع هذا الكراج الحيوي. على العموم نستطيع أن نقول فرات بأن حتى الآن تجري عملية استبدال هذا الكراج لكنها تسير ببطء، لكنه حتى هذه اللحظة ما زال يعمل.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من كراج الفاروس في اللاذقية. مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. زراعة التين في القنيطرة تواجه تراجعا في الانتاج والجودة بعد انتشار حشرة التين الشمعية وإلحاقها أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح

0: تشرح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
3: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
2: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، وظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
3: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
2: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: أهلا بكم من جديد. تواجه زراعة التين في محافظة القنيطرة تراجعا في الإنتاج والجودة، وذلك بعد انتشار حشرة التين الشمعية التي ألحقت أضرارا بمساحات واسعة من الأشجار، وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
1: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيراً، فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاماً كاملاً لتكون سنداً له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
2: والله هو التين هلأ السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جدا، يعني ليك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكان تصوروه وتبعثوه لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية زراعة ولا قالوا للفلاح شو صاير عندك نهائيا على الخالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود 1000 درهم تين.
1: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 درهم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
3: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر؟
1: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
4: هلأ انتشرت حشرة التين الشمعية بهذه الفترة، انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هذه الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب انه صعوبه عمليه المكافحه. في خلال فتره السكون او فتره الشتاء وبدايات الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود اصابه سابقه موجوده على الشجره.
1: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحه الفعاله شكلا عائقاً إضافياً لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
5: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلاً رسمياً يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا لليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
7: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
9: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يؤكد على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.

0: سوريا تستعيده 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار تمت مصادرتها سابقا. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يقول من نيويورك إن رؤية سوريا بلا مخيمات تهدف إلى إنهاء الحاجة إلى المخيمات. وزير الدفاع يبحث مع وفد عسكري بريطاني تعزيز التعاون الدفاع بين البلدين. وفي التفاصيل، قال الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الشرع إن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، إلى جانب نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين.
1: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: وشدد الرئيس الشرع على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: وحول ملف السلاح الكيماوي، قال رئيس الشرع إنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية، مؤكدا استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
0: وأضاف الرئيس الشرع أن عاصمة سوريا أصبحت مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق.
1: فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي، تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام باكستان بدعم سيادة سوريا ووحدته

0: ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وجهودها في الاستقرار والتعافي الاقتصادي. كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا تكثيف الزيارات واللقاءات الرفيعة المستوى وتفعيل الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا المعلوماتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أبدى شريف استعداد بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة إعمار سوريا وتفعيلها. وقالت فون دير لاين إنها عقدت لقاء جيدا مع الرئيس أحمد الشرع في نيويورك، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا موثوقا لانتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الخارجية الضارة. وتابعت أنها تعمل بنشاط من أجل إعادة إعمار سوريا وتعافيها والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. وأشارت إلى أن الخطوات المقبلة تستهدف حشد مزيد من الاستثمارات. قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه اجتمع مع الرئيس أحمد الشرع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزيري خارجية البلدين. وقال سلام إن لبنان يعمل على فتح صفحة جديدة مع سوريا مبنية على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالحة المشتركة، مضيفا أنه ناقش مع الشرع ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقيات بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات تناولت مشاريع الربط الإقليمي خاصة الطاقة والسكك الحديدية. التقى الرئيس أحمد الشرع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. استعادت سوريا اليوم 36 قطعة أثرية تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار خلال مراسم أقيمت في مدينة نيويورك، وذلك في إطار جهود مكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة إلى موطنها الأصلي. وذكرت وزارة الخارجية أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، سلمت السلطات الأمريكية مجموعة من القطع الأثرية السورية المصادرة بعد إحباط عمليات تهريبها خلال الأعوام الماضية. وحضر المراسم المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك والقائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصلاح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
1: هدفنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا ولا يمكن أن تصبح

0: يصبح مستقبلا دائما دائمة لأجيال كاملة.
1: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
0: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولا الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانيا إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثا الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلا للحياة مرة أخرى. ورابعا سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
1: أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا. وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك، وجاء ذلك على حد تعبيره. كما أشار إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال ستبقى له إلى الأبد ويسيطر عليها هذه المرة وفقا لقوانين الحرب، لافتا إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمه. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تواصل اتصالاتها مع سوريا مؤكدا رضاها عن مسار التطورات فيها. وأضاف بيسكوف أن روسيا تأمل في مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع سوريا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في مطلع آب الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري وحسم مصير القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس. بحث كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط بحث مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تلتزم ببناء شراكة قوية وعملية مع سوريا في إطار تطلعها نحو المستقبل. وكان وزير الدفاع قد استقبل أمس كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث فرص توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي بين البلدين. قال موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي قال إن مسؤولية السياسة الخارجية أو مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تستعد لزيارة دمشق خلال الأيام المقبلة. وربط الموقع الفرنسي المتخصص في شؤون الاستخبارات والأمن زيارة المسؤولة الأوروبية بترتيبات أمنية جديدة يجري العمل عليها لحماية الوجود الأوروبي المتزايد في سوريا. يأتي ذلك في ظل خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1977 في إطار مسار يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا سوريا إن بلاده جاهزة لترسيم الحدود مع سوريا، مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض متى قرر دمشق المضي في الملف. وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البرية والبحرية على أن يترك ملف مزارع شبعة إلى مرحلة لاحقة. وصف العلاقات اللبنانية السورية بأنها تسير نحو الأفضل رغم بطء وتيرتها، لافتا إلى مطالبة بيروت بتفعيل الاتفاقية القضائية مع دمشق لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. هذا وانطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 والذي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط قال إن المرحلة الجديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا تحتاج إلى مؤسسات

0: فاعلة ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبان، مؤكدا أن القطاع الخاص يجب أن يشكل قاعدة أساسية للعلاقات الاقتصادية. من جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قال إن البلدين بحاجة إلى إعادة تعريف علاقتهما الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا مع احترام سيادة واستقلال كل منهما، مشيرا إلى أن استقرار لبنان اقتصاديا يصب أيضا في مصلحة سوريا. أعلنت هيئة الطيران المدني انطلاق أعمال إعادة التأهيل الأولية في مطار المزة تمهيدا لتحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي. وأوضحت الهيئة في بيان أوضحت أن المرحلة الحالية تشمل إزالة الركام وتأهيل بعض مكونات البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية بالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي ضمن خطة تطوير منظومة الطيران المدني في البلاد.
1: نعم بالفعل، يعني مطار المزة العسكري بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا التي قالت بأنها تعمل على إعادة تأهيل مطار المزة ضمن خطة إعادة تأهيل الطيران المدني كاملا بسوريا. هذه الخطة التي بدأت يعني قبل حوالي العام وبدأت بكبرى المطارات بسوريا من مطار دمشق ومطار حلب ودير الزور، واليوم تقول بأنها انتقلت للعمل ضمن مطار المزة العسكري. طبعا مطار المزة العسكري يعني هو كان يعتبر مطار عسكري، لكن أيضا كان يعني هو جبهة لمعارك القتال بين الثوار والنظام المخلوع. كان هناك يعني ضمن المطار أيضا قطع عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كان هناك أفرع أمنية وسجون، ويعني كان هناك كثير من الأمور التي كانت لها تأثير على بنية المطار أساسا، إضافة إلى ما تعرض له المطار أيضا من قصف من الاحتلال الإسرائيلي يعني في 8 كانون، يعني يوم سقوط النظام المخلوع والأيام التي تلته تلقى العديد من الضربات المباشرة من طيران الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هذا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني سيخضع لعمليات إعادة تأهيل أولى. هذه العمليات ستتم ببداية يعني إزالة السواتر الترابية المحيطة بالمطار والتي تظهر يعني حقيقة بصورة من خلفنا، هذه السواتر الترابية التي كانت هي على محيط المطار، ثم سيكون هناك عمليات إعادة تأهيل لبنية المطار داخلا من مدارج ويعني أبنية، إضافة إلى بناء بعض الأبنية التي ستكون هي عبارة عن صالات. طبعا المطار بحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا سيكون هو يعني تابع للطيران المدني، ستكون يعني سيكون المطار يحول إلى مطار مدني وسيلغى أي صفة عسكرية عنه خلال أو بعد عمليات التأهيل التي سيخضع لها. طبعا يوم الأمس حقيقة كان هناك زيارة للهيئة الوطنية للمفقودين برفقة أيضا يعني مجموعة من تابعة للهيئة العامة للطيران المدني في سوريا. هذه الوفود كانت هي للاستطلاع والكشف داخل المطار تحسبا لأن يكون هناك يعني قبور أو يعني أن تكون هناك بعض الأماكن التي دفن فيها معتقلين سوريين سابقا أثناء فترة يعني وجود النظام المخلوع وأثناء فترة يعني تحويل مطار المزة العسكري لمعتقل كان يتم فيه تصفيه عدد كبير من السوريين السجناء ويتم دفنهم كما يتوقع يعني في محيط هذا المطار. طبعا مساحة المطار يعني تبلغ حوالي 6.8 كم مربع وهي مساحة كبيرة جدا، يعني حرم المطار أيضا تعتبر مساحته هي مضافة إليه، وهذه المناطق بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين ستحتاج يعني قبل عمليات البدء بإعادة التأهيل ستحتاج إلى فترة طويلة من عمليات الكشف التي ستساعد أو التي ستسبق عمليات إعادة التأهيل، وهذه العمليات من شأنها يعني إيجاد أي رفات بشرية من المتوقع أن تكون قد دفنت في أرجاء المطار. طبعا الهيئة الوطنية تقول بأنها تعمل بنفس التوقيت مع الهيئة الوطنية للطيران المدني وسيكون هناك تعاون في هذا الملف الذي يعتبر هو ملف مهم جدا وحساس بالنسبة لكثير من السوريين الذين فقدوا ضحايا، ويعني إلى الآن لم يعني يتم معرفة حقيقة أين تم دفن هؤلاء الضحايا. خلال الفترات الماضية في كثير من مناطق دمشق وريفها كان هناك يعني عمليات بحث، وتم حقيقة إيجاد كثير من المقابر الجماعية بالقرب من يعني

0: المناطق العسكرية والأفرع الأمنية. مطار المزة العسكرية لم يتم البحث داخل حرم المطار. الهيئة الوطنية للمفقودين تقول بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة للكشف ويعني جمع الأدلة لأي يعني معلومات قد توصل إلى يعني مدافن أو مقابر جماعية كانت قد وضعت داخل مطار المزة. طبعا يعني بالتوازي مع هذا حقيقة هناك دعوات من أهالي معظمية الشام وداريا لوقفات. حقيقة هذه الوقفات قالوا بأنها ستكون هي للمطالبة بحقوق الاستملاك التي كانت قبل يعني حوالي 40 عام ل يعني أرض مطار المزة العسكري. وسيكون هناك مطالبات بدءا من يوم الغد. هذه المطالبات يطالبون فيها الحكومة الجديدة أن أن يكون هناك معرفة لوضع هذه الأراضي وملكيتها قبل البدء بعمليات التأهيل الأخيرة.
1: قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب لتلفزيون سوريا، قالت إن قواتها اعتقلت معظم المتورطين عقب شجار اندلع في قرية الحلبية بدير حافر في ريف حلب الشرقي وأدى لمقتل عدة أشخاص.
2: دير حافر شرقي حلب، في هذه القرية حصلت البارحة مشكلة بين عائلتين، قيل بأن السبب وراء الخلاف الذي حصل هو نزاع على قطعة أرض تطور إلى اشتباك مسلح بين العائلتين ما أدى إلى وجود عدد من الضحايا. البارحة يعني سجل 5 ضحايا، وهنا أحد المدنيين يقول بأن عدد الضحايا في شهادة لنا ارتفع إلى 6 خلال هذا الاشتباك المسلح الذي حصل بين العائلتين والذي أدى إلى وجود أيضا إصابات إلى جانب القتلى المذكورين. قوى الأمن الداخلي في المنطقة ما زالت تنتشر وتؤمن القرية وأيضا تقوم بالانتشار في هذه النقطة تحديدا التي حصلت فيها المشكلة البارحة والاشتباك المسلح البارحة. وقالت أيضا قيادة الأمن الداخلي في حلب قبل قليل في تصريح خاص لنا بأنها نفذت حملة اعتقالات وقامت باعتقال جل المسؤولين عن عملية إطلاق النار التي حصلت البارحة. حاليا هذه المنطقة كما ذكرت التي حصلت فيها هذه المشكلة تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي، والمشهد حاليا هادئ تماما في انتظار أيضا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك على ما تقول لنا بالانسحاب بشكل كامل. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف دير حافر شرقي حلب.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إلقاء القبض على 2 من أبرز تجار ومروجي المخدرات في اللاذقية. وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيانها إنها ضبطت 90 كيلوغراما من الحشيشة و15 ألف حبة كبتاجون وكمية من الكريستال بحوزتهم، وحالت المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس ضبط أسلحة في منطقة حراجية بريف بانياس. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إن الأسلحة شملت رشاشات وذخائر من عيار 23، مضيفة أن الجهات المختصة مستمرة في متابعة التحقيقات لكشف ملابسات القضية. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها تعتزم إنتاج ومعالجة نحو 2 مليون وحدة سكنية حتى عام 2035 في إطار خطة لتخفيض العجز السكني في سوريا بأكثر من 70%. وذكر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1,900,000 وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 2,500,000 بحلول 2030 ما لم يزد المعروض. وأضاف لوكالة سانا أن الخطة تعتمد 4 مسارات تشمل استكمال المشاريع المتعثرة وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح وإعادة بناء المتضرر منها وزيادة المعروض الجديد وفق احتياجات المحافظات. أعلن دفاع المدني أن فرقه تمكنت من إزالة نحو 117,000 متر مكعب من الأنقاض في عدد من مدن وقرى ريف حلب الشمالي. وقال دفاع المدني إن أعمال إزالة الأنقاض شملت مدن وقرى حريتان وعندان والليرامون وكفر بالسين ضمن منطقة جبل سمعان الشمالية ومدينة تدرفعت ضمن منطقة عزاز. هذا وأشار الدفاع المدني إلى أنه حقق ما يتجاوز 19% من إجمالي المستهدف من خطته بالمعنى.

0: المرحلة الثانية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي لمناطقهم. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي البدء بإنشاء منفذ حدودي جديد بين القامشلي وانصيبين الحدودي مع تركيا. وقال بدوي إن المعبر سيكون السابع المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن الهدف هو تسهيل عبور المسافرين وزيادة التبادل التجاري. وأضاف بدوي أن افتتاح المعبر يأتي ضمن حزمة خطط متكاملة لتأهيل المنافذ وتسهيل الحركة وتقليص مدة العبور بين سوريا ودول الجوار. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنه سيتم اعتماد نظام العمل على مدار الساعة في منفذ سمالك الحدودي اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل ليشمل حركة المسافرين والتبادل التجاري. وقالت الهيئة أن القرار يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليص أوقات الانتظار وتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ. ويعد منفذ سمالكة من المعابر الرئيسية التي تربط شمال شرقي سوريا بإقليم كردستان العراق، ويستخدم لعبور المسافرين ونقل البضائع والتبادل التجاري بين الجانبين. كشف وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن إطلاق المفاضلة الجامعية سيكون الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات النهائية للملفات قيد المعالجة، وفي مقدمتها ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري. وأوضح أن استكمال الملف سيسمح بإصدار مفاضلة موحدة تشمل فروع الجامعات التركية وجامعة الشرق المدمجة مع جامعة الفرات وجامعتي القامشلي وعين العرب، إضافة إلى الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. وأشار الحلبي إلى أن المفاضلة ستكون إلكترونية بالكامل بدءا من إنشاء الحساب والتسجيل وإدخال الرغبات وترتيبها وصولا إلى إعلان نتائج القبول. يواجه طلاب قرية إب في منطقة اللاجئ بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، ما اضطرهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع، وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
1: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
2: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون. ويوم إجى قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بده إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس. وإن شاء الله نوعده إنه التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه إنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة. يعني
1: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
3: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى. لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
1: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة.

0: خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
1: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجأ.
2: افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية.
3: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 280 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 280 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
2: أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطراف المدينة شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل. لنتابع.
4: بخصوص نقل الكراج، هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطيه إنه ما عندي راسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب اي شيء، هي عباره عن فكره انه طلعت وهي شائعه انا بعتقد لانه انا سمعانها من زمان انه تخفيف الضغط على المدينه، هذا السيرفيس ما له حاله ضغط على المدينه.
5: الصعوبات انه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينه، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سياره ثانيه، كمان نفس الشيء يعني معاناه.
6: ايه اكيد ما منيحه هالخطوه، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جايه انت مختصر بسياره وحده راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني. والله يساعد المواطن هلا بهالايام هاي الصعبه القاسيه يعني.
7: الموضوع نحن اوفر لنا واحسن لنا نص المدينه لانه قريبين كثير كثير على هذاك الكراج، بهيك حالي بدنا ناخذ واسطتين نقل، هون واسطه وحده بنصير بقلب المدينه.

0: مواطئ. هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء يعني.
1: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين أو طلاب الجامعات، بدهم يبدوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدهم يبدوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
2: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراجل فاروس 10 كيلومتر، تخيل أنت 10 كيلومتر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، فبينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
3: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استقبال مرفعي اللاذقية أكثر من 450 باخرة خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري، بإجمالي بضائع تجاوز 3 ملايين طن. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن البواخر توزعت بين 221 باخرة محملة بالبضائع العامة و217 باخرة حاويات حملت أكثر من 194 ألف حاوية، وذلك في إطار إجراءات تطويرية تشمل تبسيط العمل الجمركي وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.
4: يقوم مرفأ اللاذقية بجهود استثنائية على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية تدفق البضائع وتقديم خدمات القطر والإرشاد بأعلى مستويات الجودة. فمنذ بداية عام 2026 وحتى اليوم استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 517 سفينة باخرة، وبلغ إجمالي حجم تناول البضائع العامة والحاويات أكثر من 3.6 مليون طن، في حين وصل عدد الحاويات النمطية TEU إلى أكثر من 212 ألف. ويأتي هذا النشاط في إطار الإجراءات التطويرية التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب رفض المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية. وتستمر رؤيتنا في الارتقاء بمرفأ اللاذقية ليكون وجهة عالمية وبوابة حيوية لعبور خطوط التجارة البحرية بين الشرق والغرب، تماشيا مع أحدث التطورات في المرافق العالمية.
3: تواجه زراعة التين في محافظة القنيطرة تراجعا في الانتاج والجودة بعد انتشار حشرة التين الشمعية التي ألحقت أضرارا بمساحة واسعة من الأشجار، وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
5: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقا، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيرا، فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاما كاملا لتكون سنداً له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
6: والله هو التين هلأ السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جداً يعني، لك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكانه تصوروا وتبعثوا لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية زراعة، ولا قالوا للفلاح شو صار عندك نهائياً على الخالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود 1200.
5: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 دنم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
7: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر.
5: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
8: هلأ انتشرت حشرة التين الشمعية بهذه الفترة

0: انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هاي الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب أنه صعوبة عملية المكافحة. في خلال فترة السكون أو فترة الشتاء وبداية الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود إصابة سابقة موجودة على الشجرة.
1: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحة الفعالة شكلا عائقاً إضافياً لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
2: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلاً رسمياً يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: في اليوم الدولي للغات أو للغات الإشارة، التقى تلفزيون سوريا بالشابة ميلاء من مدينة سلمية بريف حماة، وهي صماء وبكماء. حولت شغفها بصناعة الشوكولا إلى مشروع خاص، وتواصل تطوير مهاراتها في الرسم وتصميم الأزياء والخياطة.
4: هر بسر وسر سوكورا

أرى أفر سام بمجد سامر أرى أفر فتا أفر أفر سامي سوكورا أكا سام أرى أفر بسا بعد بارات بيا أرم أسدى بيا أرى أفر بمسوط أسدى برار أبدا أرى أسدرى كوارب أسكار كاب أرب مساد تار مربا سبب نار أكبر أرب كاب أسفار أروار سكورة أرب أسفار أرى في فيسبوك وأسدرى بأسواب سفا أرى أمر أسر سكورة أسكيات أسيا رسر عرب صفف سكورة برا عرو كاسيا أكي باي سويسات أسدر فيها

0: أرسل هذه الزبايات قدر هارون برتا أرى بسروة بسبراد أرسم تتوير سارة. أرى هوايا أرسم كما بارات ورسام بارات أرسم أرى بمسفوت أرى أرسم برتا برتا بدر أرواق أرى أيش بسكة أبيا دائما أرى أروى ناتي كما زيارة هدك كورا مبسوط أبدا أرى ما هدك زيارة زيارة مبسوط أرى أكوية كورا هدك أبدا.
1: في إدلب يعاني الأطفال الصم من نقص المراكز المتخصصة في تأهيل السمع والنطق وغياب المدارس التي تلبي احتياجاتهم التعليمية، ويحد من فرص اندماجهم مع أقرانهم. هذا الواقع دفع زينب حسن المتخصصة بترجمة لغة الإشارة إلى القدوم من اللاذقية.

0: إلى إدلب والسعي لترخيص مركز يعنى بهؤلاء الأطفال.
1: سميرة من زول إعاقة الصم والبكم، ما بتسمع، صار فيها هيك بعد عمر 6 شهور. أخذناها على الدكاترة، أول دكتور قالنا أنه بدها أنابيب تهوية لأني معها كياس مي بالأذن، فعملنا لها العملية وما مشي حالها. صرنا ندور فيها، طلعنا فيها على حلب عند الدكتورة، فقالت أنه حرارة ضربت لها عصب السمع. بعدين قالوا الدكاترة يعني ما في حل غير طلعوها على تركيا وتزرعوا لها حلزون. فأخذتها أمها وطلعت معها، والحمد لله زرعت لها حلزون لطرف وطرف واستفادت الحمد لله. وهلأ رجع على سوريا، صار لهم 1.5 سنة، وسميرة هلأ بالمدرسة حاطينها بالصف الثاني، والحمد لله التعامل معها صار كتير أرياح، كتير أحسن إلا وإنا يعني صارت تفهم علينا إيش بدنا منها، هي نحن نفهم عليها، بس عندها النطق تقيل شوي. وهون عنا ما في مراكز، لا في عنا مراكز نطق يعني تدعم هالشي هذا عنا، ولا في شيء عنا يهتم بهيك مرضى. فبنتمنى يكون ينوجد هيك مراكز عنا ويهتموا بهيك أطفال، ويعني مستقبل لقدام، لأني صار عددهم كبير فعلا بهالحرب، كتير صار أعداد كبيرة من هالأطفال هاي.
2: كتير أنا بحب مهنتي، بحبهم إلهم كتير، يعني أنا ماما وبابا كمان ما بيحكوا، وولادي وزوجي بحس إني بهتم فيهم كتير، هن عيلتي بحبهم كتير. يعني أنا قدمت استقالتي باللاتية إجيت لهون لحتى أعتني فيهم. أحيانا ما يقدروا الأهل يتواصلوا معهم، يعني ما عم يقدروا يتفهموا معهم، ما عم يقدروا يتواصلوا معهم، ما عم يعرفوا كيف. أحيانا في منهم بيقدروا بس ما يعني كتير صعوبة كتير. نحن حابين نعمل دورات لغة إشارة للأهالي لحتى يقدروا يتواصلوا مع أطفالهم. نسبة الأطفال هون شي 25، في منهم عاملين زرع حلزون، في منهم ما عاملين زرع حلزون. يعني عم نحاول إني نفهم عقلهم كمان ونمجون ونلعبون، هلأ مؤقتين نلعبون حتى يحبونا ونحبون وهيك.
0: والتقت كاميرا تلفزيون سوريا أصحاب الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم اليومية.
3: أنا اسمي آلاء سقباني، أنا معلمة بمدرسة الصم بدمشق، وبعلم بلغة الإشارة، مدربة بلغة الإشارة. طبعا هو اليوم اليوم العالمي للغة الإشارة، كتير هذا اليوم مهم، وهو اليوم خاص بلغة الإشارة وكيف الطريقة، وطبعا بالعالم كله. الهدف شو هو؟ للأشخاص الصم كمان لضعاف السمع، مشان إنه دمجهم بالمجتمع يكونوا مع بعضهم، ولازم كل الأشخاص بالمجتمع إنه نحن عاديين يشوفونا كأشخاص صم، نحن لازم أنتوا كمان تتعلموا لغة الإشارة مشان يكون التواصل سهل بيناتنا والطريقة سهلة. أنا اسمي هدى محمد، طبعا أنا دارسة ماجستير بالإرشاد الاجتماعي ورئيس جمعية لغتي إشارتي. طبعا شو اليوم؟ هو اليوم العالمي للغة الإشارة. طبعا الأشخاص إنه فكونا مختلفين أو بيحطونا على جنب أو مهمشين، لا نحن متساويين معكم وفي عنا لغة الإشارة.
0: وفي السياق، قالت مستشارة شؤون الإعاقة السمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أنا هيدا طنطا، قالت إنه بعد تحرير أصبحت هناك قفزة نوعية في اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة من الصم والبكم، مشيرة إلى إعادة تأهيل عدة مراكز وافتتاح مراكز جديدة لرعايتهم.
3: هلأ بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا بعد التحرير صار كتير مثل بقولوا قفزة نوعية بهذا المجال، صار في كتير اهتمام من قبل الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية اللي هن الأشخاص الصم. طبعا صاروا إعادة تأهيل للمراكز اللي تم تدميرها خلال الحرب، صار في عنا فتح مراكز جديدة، بالإضافة أنه صار في مركز خاص بدمر فتحوه، طبعا فتحته سيادة الوزيرة، وهو خاص للأشخاص ذوي الإعاقة من كل الفئات، مثل فسحة آمنة لإلهم، في أنشطة، في صالة رياضة، بيروحوا بنفسه عن حالهم، يعني شو بدهم هناك موجود، وبأي يعني مجال، بأي مشروع، بأي مكان، إنه متاح لإلهم ترجمة لغة إشارة. طبعا أكيد في عنا كتير قصص نجاح، في عنا كتير طلاب يعني تخرجوا من معهد الصم ودخلوا جامعات وتخرجوا وشقوا طريقهم بسوق العمل وأسسوا مشاريع خاصة لإلهم، ففي كتير طبعا قصص نجاح عنا لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

0: هلا والله الخطط كتير، يعني هلا اكيد ما فينا نحكي بكل الخطط، بس انه من الخطط اللي هلا نحن عم نشوفها طبعا مثل قلت لك انه اعاده تاهيل المراكز اللي تم تدميرها بالحرب، زياده نشر التوعيه، عمل دورات بعده محافظات، الاهتمام بهي الشريحه، مراكز خاصه لإلهم، امكانيه الوصول. يعني في كتير تسهيلات عم تصير من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وعم تتوجه لكافه الاشخاص ذوي الاعاقه، وكل من حسب احتياجاته وحسب المتطلبات اللي هو بيحتاجها.
1: أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت عورة غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين قتل منفذ العملية بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية وأقام حواجز عسكرية في المنطقة. من جهتها نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر أن الجندي المصاب بعملية الدهس هو ابن سفير إسرائيل لدى واشنطن. نهاية هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا. شكرا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسة

0: ذات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
7: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري، رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
6: تسقط العشائرية العمياء. نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشيرة لا تؤمن بالمواطنة المتساوية. ظلم للقانون طبعاً، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس، ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
7: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
6: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. واحد من أهم الأسس يلي منقيم فيها أي مرحلة انتقالية بالعالم هو هل قدرة الدولة تستمر بعد إسقاط النظام؟ كان في ناس كثير تتخيل إنه الدولة هي النظام وإنه إسقاط النظام يعني سقوط الدولة، وطبعاً إسقاط النظام ما لازم يعني سقوط الدولة، وسقوط النظام ما لازم يعني إلغاء كل القوانين اللي صدرت بعهده، ولا يعني تعطيل المؤسسات وترك الناس بفراغ ما حدا بيعرف فيه شو إله شو عليه. ومن هاي الناحية أكيد يحسب للسلطة إنها حافظت على استمرارية الدولة واستمرارية مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها، وما تعاملت مع البلد كأنها عم تبلش من الصفر. بس القصة مو بهالبساطة، لأنه بعد أكثر من سنة ونص من بداية المرحلة الانتقالية الضبابية القانونية بعدها مهيمنة على مساحات واسعة من الحياة العامة. مثلا في قوانين نافذة بتعطي دور لحزب البعث مع أنه الحزب نفسه انحل. مو بس هيك، عنا قانون تنظيم التظاهر، قانون جرائم إلكترونية، وعنا سوريين وسوريات عم يتعرضوا للتوقيف ويدخلوا بمتاهات قانونية بسبب تطبيق قواعد وقوانين من مرحلة النظام المخلوع. وعنا كمان قوانين مرتبطة بالملكية، الاستملاك والتنظيم العقاري، وهي كلها آثارها بعدها حاضرة بحياة الناس وممتلكاتهم وهي من دور نظام مخلوع. قوانين بيوصفها كثير من الناس بأنها قوانين أسدية وعم بيطالبوا بإلغائها فورا. لكن هون بيجي سؤال أساسي، شو يعني قانون أسدي؟ هل كل قانون صدر بعهد المخلوع هو قانون أسدي؟ ولا القانون الأسدي هو القانون اللي صممه النظام لحمايته أو لتقييد الناس أو لإعطاء السلطة أدوات استثنائية أو كل ما سبق؟ وشلون بدنا نميز بين قانون النظام المخلوع وقانون الدولة؟ المسألة كمان ما بتتعلق بالقوانين القديمة وبس، عندنا قوانين صارت بحاجة لتعديل لأنه الإعلان الدستوري أدخل قواعد ومبادئ جديدة. على سبيل المثال الشيء اللي بيتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صار جزء من الدستور السوري هاي. وعندنا حاجة هائلة لتشريعات جديدة مرتبطة بالعدالة الانتقالية، بالمفقودين، الاستثمار، الاقتصاد، الإدارة وغيرها. طيب مو بس هيك، شو مصير التشريعات اللي صدرت قبل تشكيل البرلمان وبعد الإعلان الدستوري؟ هل بتظل نافذة؟ ولا لا لازم تعرض على المجلس لحتى يقرها أو يعدلها أو حتى يلغيها؟ مع ذلك السؤال الأهم هو شو التشريعات اللي من حق الحكومة الانتقالية تغيرها أساساً وعلى أي أساس؟ هل المعيار هو الجهة اللي أصدرت القانون ولا تاريخ صدوره ولا مضمونه ولا مدى تعارضه مع الإعلان الدستوري أو تعارضه مع حقوق الإنسان أو مدى توافقه مع حاجات المرحلة الجديدة؟ وإذا فتحنا ملف إصلاح المنظومة القانونية كلها، وهذا ملف كبير كثير كثير، هل رح يقدر مجلس الشعب يراجع هالكم الهائل من القوانين خلال ولايته ويكتب كم هائل أيضا من القوانين المطلوبة؟ هل عنده الوقت والخبرة والأدوات اللازمة لذلك؟ وشلون رح يوازن بين دوره التشريعي وإصدار قوانين ودوره الرقابي على الحكومة وأدائها؟ ومو بس هيك، شو دور المحكمة الدستورية العليا بكل هذا الحكي؟ مين بيروح لعندها إذا حس إنه القانون بيخالف الإعلان الدستوري؟ هل المواطن بيقدر يطعن بأي قانون لأنه شايفه مو مع الدستور؟ ولا لا لازم ينتظر لحتى تحرك واحدة من مؤسسات الدولة الموضوع؟ ما بنعرف، ما عندنا أي فكرة، لأنه نحن وهي الحقيقة بالنهاية أمام معادلة دقيقة جدا بين ضرورة استمرار الدولة والمنظومة القانونية وضرورة مراجعة قواعد ورثة

0: بتاع نظام استبدادي. وين بتنتهي استمرارية القانون وبيبلش خطر استمرار ممارسات النظام القديم؟ وين الحد الفاصل بين الثنتين؟ ومتى يتحول الحفاظ على استمرارية الدولة من ضرورة لمبرر الاستمرار قواعد كان يفترض أنها تتغير؟ يعني مو منجيب قانون ونقول هلا بدنا إياه. هذا اللي رح نحكي فيه اليوم بوسط البلد. لكن بالبداية وكالعادة رح نكون مع المناظرة الشبابية، واللي مقولتها اليوم بتقول: التطبيق الانتقائي لتشريعات النظام المخلوع أخطر من الإبقاء عليها كاملة. مع أم ضد؟ وضيوفي بهالفقرة مع المقولة السيدة إنجي الطرشة وهي طالبة هندسة معلوماتية، وضد المقولة السيدة مديحة شمالي وهي طالبة طب بشري. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: مرحبا وحيا الله بكم مرة. تعرفوا قواعد المناظرة؟ خليني أعيد لكم إياها، أوكي؟ ثلاث جولات.
2: تمام.
0: استغلوها للأخير 90 ثانية. تمام حكيها؟ ما حدا راح يقاطعكم، فرصتكم كاملة بـ 90 ثانية تعبروا عن رأيكم. تمام حكيها؟ جاهزات؟ أبدأ العداد على الشاشة؟ طيب. العداد ما ظهر عندي، بس مشان الهي. أوكي. إنجي، تفضلي.
2: مرحبا. أنا اليوم إنجي الطرشة معاكم لحتى أبين لكم ليش نحن من إيش أنا بشوف التطبيق الكامل للقوانين أفضل من التطبيق الانتقائي لإله. بداية تتضمن التشريعات والقوانين بدون ما ننكر إنه هي بعض القوانين الموروثة ظلماً أساساً.
0: نعم.
2: ونحن يستوجب تغييره. بس التطبيق الانتقائي نحن ما شفناه حل مثالي. بالعكس هو حيزيد المشكلة السوء نحن شفناه. ليه حيزيد السوء؟ لأنه حيصير السلطة هي اللي عم تختار التمسك بالقانون. إمتى تتحكم فيه؟ إمتى يتطبق وعلى مين يتطبق؟ وحيتم تجاهل بعض الضمانات اللي هي بالأساس مقيدة. نحن هون أنا هون لأيد مقولتي بحيث إنه التطبيق الانتقائي الاعتباطي ممكن يؤدي لي لانتكاسات عدة اللي هي ممكن تكون ظلم بين الناس، تمييز بين المواطنين، وكمان عندي أنا إضعاف وسائل المحاسبة أساساً. هذا بيخلق لي مشاكل تانية اللي هي ممكن يخلي لي معالجة الظلم أصعب واستمراره احتماليته كتير أكبر. لهيك تكون مساواة أمام القانون حل مثالي كتير، لأنه الخطر بالقانون الانتقائي بالتطبيق الانتقائي مو مضمون القانون بحد ذاته، بل بالعكس كيف مين رح يقره وكيف رح يتطبق وعلى مين رح يتطبق. نحن هون بنلاقي المشكلة بالتطبيق الانتقائي أساساً. لما بيكون عندي حالتين متشابهات رح يصير عندي التباس أنا كيف رح يكون التطبيق. نحن بنشوف إنه التطبيق لازم يكون شامل وواضح على الجهتين بعدم استثناء أي واحدة فيهم. منع الازدواجية المعايير رح تكون
0: تمام. التطبيق الانتقائي بيخلي الأمر بإيد السلطة وهي اللي بتقرر إنه هذا بيطبق قانون وما هذا ما بيطبق. هذا القانون رح نطبقه لأنه بفيدني وهذا القانون ما رح نطبقه لأنه ما بفيدني. هيك عم تقول إنجي، أنت شو بتقولي مديحة؟
3: بداية مرحبا معكم، أنا مديحة الشمالي. أول شيء الانتقائية العشوائية أو الاعتباطية والتطبيق الاعتباطي أكيد مرفوض تماما، لكن الانتقاء القانوني المعتمد على مراجعة مستندة إلى معايير أكيد ما رح يكون انتقاء اعتباطي. والدليل على هذا الشيء اللي فعليا عم يصير بالواقع السوري، أنه تم تشكيل لجنة قانونية لحتى توضع معايير لتدرس الاقتراحات على تعديل أو إلغاء أي قانون، أي قانون استثنائي أو مخالف للأحكام الدستورية أو يمس بالحقوق والحريات. وبالتالي هيك بيكون المراجعة القانونية المنظمة هي اللي عم تضمن عدم استمرار قانون غير ملائم لهي المرحلة، وبالتالي هي اللي عم تضمن المساواة بالقوانين وبالحقوق.

0: للمواطنين. فالانتقاء المبني على المراجعة لا يعد اعتباطي، وإنما جزء من عملية الانتقال القانوني اللي بتحتاجها حالياً الدولة بمرحلة الانتقالية. فالمشكلة فعلياً ما أنا بالتمييز بين التشريعات ولا إنه الدولة هي عم تختار حسب مصلحتها، وإنما التمييز بدون معايير. وهذا الشيء فعلياً التغى لما كان في لجنة عم تحدد معايير لاقتراح التعديلات والقوانين، والمعايير عم تكون واضحة ومعلنة ودستورية. ما في أي حدا بيستفيد من استمرار قانون استثنائي وغير مناسب مع هاي المرحلة. وبالتالي المراجعة القانونية هي اللي عم تضمن لي استمرار القوانين الملائمة لهي المرحلة والغاء أو تعديل القوانين غير المتناسبة مع هاي المرحلة.
1: لا يوجد شيء اسمه اعتباط في أو شيء اعتباطي في الانتقائية، وإنما هي في عندي لجان عم بتراجع وعم تتأكد إنه هذا الانتقاء هو يستند إلى معايير، وبالتالي هو ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية. طبعا. الموضوع ليس اعتباطي. أنت شو بتشوف؟
2: تمام. هلا بداية نحن كلاتنا بنعرف إنه هو القانون ما له شيء قائمة، نحن بنختار منه شو بدنا نطبقه وشو بدنا لا. قانون قانون واضح بنطبق على الجميع. تمام. ونحن هون جايين لحتى نقارن من الحل الأفضل مع ما نقول الحل الأمثل للتطبيق. منع الازدواجية اللي كنت عم بحكي عنها بتأدي لوضوح بالقانون. تمام. والوضوح القانوني بيعمل لي مساواة قانونية، وأنا هذا اللي بدي أوصل له بالأساس وهذا اللي بهمنا. رفضت زميلتي الانتقائية العشوائية وقالت إنه هي لازم تكون منظمة. سؤال بيطرح نفسه، هذا مو جواب على القضية بالأساس، وأنتوا فارضين إنه أنتوا قدرانين تعملوا انتقائية أساسا منظمة. طب ليش اساسا ادخل الانتقائيه وحط فرضيات من الاول؟ ليش ما اطبق القانون على حاله؟ قانون الشعب له فتره عم يتعامل فيه، انا بطبق له عليه بتكون مبين واضح عليه، بنراجعه بنعدله بما يتطالب مع المرحله اللي هو عم يمر فيها وبقدم له اياه. شو معاييركم اللي كانت على الموضوع اساسا، وكيف انتم عم تضمنوا الحالات المتشابهه انه يطبق عليها القانون بشكل عادل اساسا؟ تمام. هلا القانون عم يخلق لي حاله من عدم اليقين، وهذا الشيء اللي انا ما بدي اوصل له بالاساس. الانتقائيه عفوا بتخلق لي حاله من عدم اليقين. القانون وظيفته الاساسيه انه تعطي الناس قاعده واضحه لحتى يعرفوا يمارسوا حقوقهم وواجباتهم بشكل كامل. التطبيق الانتقائي اليوم عم يخليني ممكن اليوم طبق القانون وبكره لا، ممكن يخليني اني طبقه على شخص والشخص الثاني لا. هون المشكله باني انا خلقت مشكله جديده بالنسبه لي، اللي هي نقلت الثقل من القانون على مين راح يطبق القانون. فتحت على حالي بواب اللي هي اني دخلت النفوذيه، الوسائط والرشاوي وكمان الظلم. باب ثاني واسع هو التعسفيه وتضارب المعايير.
1: يعني واذا حطيتوا مراجعات وحطيتوا انظمه، عم بتقول انجي ما هو اخر شيء طبق القانون مثل ما هو، ما في داعي تشيلوا هذا القانون تقولوا هذا مناسب وهذا القانون غير مناسب، لانه هذا باب للوساطه او الواسطه بالاحرى، مش الوساطه، الواسطه للنفوذيه للفساد الى اخره، وباب ايضا لعدم العدل بتطبقه هون لهذا القانون وبتنساب محل ثاني.
0: طيب بداية الرشاوي والواسطة وإلى آخره هي عم تنبع من عدم أمانة الشخص. ما أنا عم القانون كان قديم أو جديد، الشخص الغير أمين هو رح يضل غير أمين طالما القانون كان قديم أو جديد، ما فرق. وبالنسبة ليش نحن ندعم الانتقائية، لأنه الإبقاء الشامل أكيد ما هو الخيار الأكثر أماناً. ليش؟ لأنه القوانين أساساً مو كلها بنفس السوية، مو كل القوانين كتلة واحدة، ولا كل قانون لمجرد أنه كان نافذ سابقاً يعني أنه هو حالياً صالح للعمل به. تغير الموضوع، تغيرت المنظومة، فأكيد مو كل القوانين بيمشي حالة. فالقوانين منها تنظيمي إداري، منها تنظيمي تجاري إلى آخره، هي يمكن استمرار العمل بها. بس القوانين الاستثنائية، قوانين متعلقة بقضايا سياسية قضائية سابقة، هي أكيد يجب إعادة النظر فيها وتعديلها أو إلغاءها. أبرز مثال على هذا الشيء هو القانون اللي التغى من كم يوم، هو قانون محكمة الإرهاب اللي صدر ب 2012 ضمن إطار استثنائي لملاحقة الثوار والناشطين بهذاك الوقت والمعارضين. فعليا التغى من كم يوم. ليش؟ لانه مو متناسب ابدا مع المرحله الحاليه. الاشخاص اللي راح حقوقها وتجمدت اموالها والاثار عن هذا القانون اكيد ما منطقي بهي المرحله بعد التحرير انه يستمر. فلهيك الابقاء الشامل هو عم يضمن لي استمرار قوانين غير متناسبه مع هي المرحله، وبالتالي الانتقائيه المنظمه اللي حكيت عنها قبل شوي هي الحل.
1: شكرا. هي ما في، لو كانت كل القوانين باكيج واحد كان على عيني وراسي، بس في قوانين لا تنسجم مع المرحله وفي قوانين تنسجم مع المرحله. التي لا تنسجم مع المرحله يجب ايقافها، قانون محكمه الارهاب على سبيل المثال، في حين قوانين اخرى خلينا نقول مثلا قانون العمل الموحد مثلا أو آخر، هذول من مستجمعات خليهن. ليه لحتى ما نشيل واحد ونخلي الثاني؟ على أي أساس نخلي ثنتين؟ تفضل.
2: تمام. هلأ بما أنك أنت قلتي لما سألتك على المعيار وقلتي لي معيارك هو وزارة العدل، تمام، معناها هي رقابة قضائية. أنا ما نكرت دور الرقابة القضائية، ونحن أكيد دور كتير مهم، بس طب أنا ليش من الأول ما أحط قاعدة واحد واضحة وأساسية؟ أنا من الأول خلي وضعي قابل للتنبؤ من البداية، والرقابة بالأساس هي بتعالج لي الانحراف لما بيصير، تمام، بس هي ما خلت لي أو قللت لي من تعقيد الانتقائية. فكرة عم تقلي القوانين ما في اتعامل معها ككتلة وحدة. طيب هلا رح اقول لك فكره انه انا هون لما عم اقول لك الابقاء الكامل، ما عم اقول لك انا بايد انه نحن موافقين بشكل دائم عليها لهي القوانين، لانه لازم نفرق كثير منيح بين الابقاء المؤقت على منظومه اساسا قانونيه واضحه، تمام، كان الشعب متعايش معها على مدار السنين وهو متعود عليها، وبين انا عم بعتبر هالمنظومه اساسا هي مثاليه، تمام، اصلا هي وغير قابله للتعديل. انا ما عم اقول انه الابقاء عم اثبت انه هي المنظومه اللي بدي امشي عليها، او قوانين هي المنظومه اللي كنت ماشي عليها قوانين مثاليه وانا لازم امشي فيها، لا ممكن تكون في عندي تشريعات بحاجه للتعديل والالغاء، تمام، بس بتكون بوضوح، تمام، بعالجها انا بحاله معينه، مو بالانتقائيه اللي دعوا انه هي ممكن تكون منظمه، لا، بعالجها بحاله اني انا بتكون واضحه وشامله ومنظمه، مو عن طريق اختيار على مين بدي اطبقها وايمت بدي اطبقها وايمت ما لازم اطبقها، او بطريقه مثل ما قالوا انتقائيه او هي منظمه. انا هون ما جاي عم دافع عن ماضي، انا جاي هون عم دافع عن قاعده واضحه اللي هي القانون، يا بيتطبق وفق معيار واضح او بيتعدل بطريقه بيلغى واضحه.
1: ما انها ضد تعديل قانون وابقاء عليه، لكن بطريقه واضحه. اما فجاه بيطلع قانون بيقول هذا لازم نطبقه، وفجاه بيقول هذا القانون ما بيركب، هذا اللي هي ضده. فهمتك صح انجي؟
0: تمام. فعليا وزاره العدل طالعت قالت بشكل كتير واضح وصريح انه التشريعات السابقة عم يتم العمل فيها، طالما هي ما عم تخالف الاعلان الدستوري الواضح، طالما هي ما عم تخالف هذا الاعلان الدستوري فعليا هي نافذة، تمام، لكن الى حين تعدل او تلغى وفق الاصول، فهذا الشيء كتير واضح، وهذا المعيار اللي عم نمشي عليه. بالنسبة للمنظومة السابقة كلياتنا متفقين انه اكيد لا تمت للمثالية بصلة، بس بدي حب أكد على موضوع إنه القانون ما هو مجرد كلمات أو نص، القانون له آثار فعلية وواقعية بحياة الناس وبحقوقهم بممتلكاتهم بحياتهم بحرياتهم، يتعلق بكل نقطة بحياتهم، وبالتالي الإبقاء الشامل اللي عم تدافع عنه ولو كان بعد فترة، يعني هو إبقاء فترة بعدين نعدلهم نرجع نزتهم كدفعة واحدة للقوانين، هذا الإبقاء الشامل أكيد ما هو الخيار الأكثر أمان، وهو يعني استمرار كل القوانين بهي المرحلة، واستمرار كل القوانين يعني فيها قوانين اتفقنا أنه ممكن ملائمة، فاستمرار قانون غير ملائم يعني بالضرورة استمرار آثاره غير الملائمة. والمثال اللي طرحته قبل شوي هو محكمة الإرهاب اللي صار فيه تجميد أموال، منع حريات الأشخاص اللي تضرروا منه لمدة 14 سنة وأكثر. فيني اقول لهم والله انتظروا كذا سنه الاخر كرمال بس يطلع قانون جديد شامل ترجع لكم حقوقكم، اكيد هذا الشيء مجحف، وبالنهايه الحل هو الابقاء على التشريعات الملائمه ومع تعديل غير ملائمه منها.
1: شكرا كثير صبايا، يعطيكم العافيه، خليكم معنا فاصل قصير من هنا. أهلا بكم مرة ثانية، أنا نفسي والله ما بعرف بدي أوقف هون، خليني أشوف الحضور بالاستوديو شو رأيهم، مين بيحب يعلق؟ تفضل.
3: أنا المحامي مجد دبوس فرع ريف دمشق.
1: أهلا، أنا أستاذ مجد.
3: هلق كلام الصبايا تنتين ما يعني أنا ما شايف في تعارض. الآلية القديمة كانت يعني حتى مجلس الشعب هو شو شغلته يعني يشرع ويقترح مقترحات ويشوف المناسب ويشوف اللي عم يوائم المرحلة أو لا، وطالما صار عندنا هلق مجلس جديد فهو يعني لازم يتابع عمله وهو بيخدم الفكرتين
1: الفكرتين. بس هي هون عم بتقول انه اخي الانتقاء هو العشوائيه، اما هون عم بتقول لك لا انا بشكل بنتقي حسب اللي بيعدله هلا حاليا.
3: هي اليه عمل، نحن يعني كان يطلع القانون فعال من تاريخه، تمام، يعني من اليوم الثاني.
1: انت شايف، انت شايف بالاساس استاذ مجد انه في انتقائيه بالاساس؟ يعني انت شايف انه احيانا الحكومه بتقول انا هذا القانون بدي اياه يتنفذ هلا، بعدين فجاه تقول هذا القانون ما بيركب، في هيك شيء شايفه شيء ولا لا؟
3: هو نحن كونه في مجلس شعب،
1: انا عم بحكي قبل مجلس شعب، معلش خليني اسالك، انت فعلا شايف انه في انتقائيه ولا لا؟ ما انك شايف انه في انتقائيه؟
3: نحن قبل ما يصير في مجلس شعب بهي المرحله اللي نحن بعد التحرير، كان في تعاميم عم بتسيطر على الوضع الراهن، يعني عم تحاول تواكب بس تحل مشاكل كونه نحن لا قادرين نعدل بالقوانين السابقة ولا قادرين نسن التشريع لأنه في إلى تسلسل.
1: وبالتالي بلشنا ننتقي. أنت هون مع مين؟ مع الانتقاء ولا لا؟ مستنى لحتى يصير مجلس الشعب ولا ما نقرب؟ هذا هو السؤال.
3: يعني هلق طالما أنا كان يعني مداخلتي واضحة، كونه هلق صار في مجلس شعب وإله آلية ها لازم يعمل، لازم يعمل فيها كما كان مهمته السابقة.
1: هو كان، كان السؤال انه طيب قبل مجلس الشعب مين راح، مين في كمان بيحب؟ تفضل استاذ.
4: اول شيء الله يعطيكم العافية، المحامي ابراهيم الصالح. هلا انا مع الاستاذة مديحة بالانتقائية بتغيير القوانين او تعديلها، ولكن في فكرة انه نحن تفضلتي انت انه تم تغيير او الغاء محكمة الارهاب، ولكن في مرسوم رقم 8 اللي لهلا اللي فرضه النظام السابق لحتى يحمي حاله، خلينا نقول بفرض غرامات عاليه، واي واحد بيشتغل بالمازوت او البنزين فكان يعني يفرض عليه غرامات عاليه. طيب نحن ليش ما لغينا هذا القانون اللي لهلا في ناس عم يعني عم تعاني منه، ولهلا في ناس عم مطلوبه رغم انه انشمل بمرسوم العفو اللي طلع من السيد الرئيس، ولكن لحد الآن ما في حدا أنه مثلاً ما عم يواكبوا هذا المرسوم، مثل كمان المعاملة بغير الليرة السورية، التعامل بالدولار كمان نفس الشيء. يعني أنت كمان
1: ما زال القانون قائم، بس هو، بس هو جائر
4: تماماً، ومع أنه، مع أنه مشمول بمرسوم العفو. فكرة الانتقائية صحيحة، ولكن خلينا نركز عليها صح.
1: التطبيق تبعها هو اللي
4: تماماً التطبيق تبعها.
1: شو رأيك يا مديحة؟
0: فعلياً الحق مو كلها فينا نحطه على الحكومة، فعليا التعامل مع المواطنين الحق ما كله عم يكون على الحكومه، الحق كمان على المواطنين اللي هن ما عم يحترموا هذا القانون. فعليا انا عم ناقش الاليه،
1: بس هلا الدولار مثلا، الدولار موجود بجيبنا كلياتنا لانه عم يجي تحويلات، هلا حسب القانون السائد هي جريمه، مو هيك استاذ عم تقول انت محامي؟ نعم،
5: حتى البيع،
1: حتى البيع هو جريمه علما انه هو موجود. يعني في عنا كثير ناس عم تخالص ما حدا عم يقرب عليه. هذا رايي، انت شو رايك يا انجي؟
2: رأيي أنا بصراحة التطبيق، التطبيق الشامل مع التغيير مع الواقع الحالي بحسه أفضل. إذا عم يقولوا الحق على الشعب، معناها الشعب كان واضح بالنسبة للقوانين القديمة وكان فاهم عليها كيف عم تتطبق، بخلي له إياها مثل ما هي وبغير له بما يتواصل مع الواقع الحالي.
1: شو رأيك؟
0: فعليا كان مو ما تغير القانون، القانون نفسه ما تغير. طيب ليش كانت المواطنين خايفين وما عم يتصرفوا فيه؟ هلا صاروا لانه انعطوا الحريه صاروا يتصرفوا فيه، يخالفوا على كيفهم. طيب فالحق ما فينا نحطه كله على الحكومه وعلى
1: لا قارنة. الحق مو دائما على الحكومه، دائما الحق على الشعب. مين في كمان عنده مداخله؟ طيب بدي اذكر معناته اول شيء بدي اشكركم كثير صبايا، وانا بعرف انه معقد المساله، بعرف انه ما احنا نحن مو قادرين نحزر، هل بنخليهم ينتقوا ويشيلوا؟ كويس كثير انهم مثلا صدروا قوانين للجمارك، بس هل ترى ليه ما الغوا قوانين مرتبطه ب ما دام قدرنا نصدر قانون ليش ما قدرنا نلغي قانون؟
0: تمام، الفكره انه الانتقال القانوني عم يكون تدريجي، ما راح يكون
1: عشوائي. كمالة الحلقة راح نقول قديش الموضوع، قديش الموضوع صعب. قبل ما نختم فقرة الصبايا بدي أشكركم كثير، فقرة الشبابية، خليني أذكر باستبيان اليومي اللي بيقول: الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكمنا، أو هناك تشريعات جديدة لكنها لا تدرس بشكل جيد دون دراسة، أو لغياب الرقابة، أو لمحدودية الموارد. إذا سمحتوا صوتوا بمسح الكيو آر اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وقبل ما نختم الحلقة راح أخبركم بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على هون. واضح من المناظرة أنه الخلاف مو بين طرف بده يحافظ على قوانين الدولة وطرف بده يهدها. طرفين متفقين أنه استمرارية القوانين كانت ضرورية حتى ما ندخل نحن بفراغ، بس الخلاف الحقيقي هو هل الضرورة بتسمح للسلطة تختار من القانون شو تطبق وشو تترك؟ وهل غياب مجلس الشعب كان بيعطي رئيس الجمهورية حق إصدار تشريعات رغم أنه الإعلان الدستوري ما منحه الصلاحية؟ وبالمقابل مو كل قانون صدر بعهد الأسد هو قانون أسدي ولازم يلغى. قانون الدولة هو القانون اللي بينظم حياة الناس وبيحمي حقوقها، أما قانون النظام فهو اللي انكتب لحماية السلطة أو تمييز حزب أو قمع رأي أو تحسين قرار من قرارات السلطة من رقابة القضاء. مطلوب إذن مش إلغاء عشوائي للقوانين القديمة ولا

0: استمرار أعمى فيها. المطلوب معيار معلن بأننا سنلغي هذه القوانين ولن نلغي تلك. كل نص بيتعارض مع الإعلان الدستوري أو مع حقوق الإنسان أو مع الفصل بين السلطات أو بيعطي امتياز لجهة ما عاد لها وجود قانوني، حزب البعث، لازم يراجع ويتعدل أو ينلغى. واليوم بعد تشكيل مجلس الشعب أخيرا ما عاد كافي نقول إنه المرحلة استثنائية، صار في سلطة تشريعية، صار في محكمة دستورية، سلطة تشريعية عليها تراجع المراسيم اللي صدرت بغيابها، نظف المنظومة القانونية من إرث الاستبداد من دون ما تهدم استقرار الدولة. والحقيقة مهمة في غاية الصعوبة، لأنه أخطر شيء مو القانون القديم، أخطر شيء هو قانون منطبقه وقت بناسبنا ومنتجاهله وقت ما بناسبنا. وهون ما منكون أمام دولة قانون، منكون أمام سلطة عم تختار قانونها حسب اللحظة، وما حدا بده هيك ولا بظن السلطة بدها هيك، مو هيك؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير يا صفا.
1: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم باستبيان الحلقة اليوم قبل ما أرحب بضيوفي، اللي بتقول أنه الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكم، أو تشريعات جديدة من دون دراسة، إما غياب الرقابة أو ضعف الموارد. لكن هلأ خلوني أرحب بضيوفي معنا بالاستوديو، الدكتور عمار شرقطلي، أستاذ القانون التجاري بجامعة دمشق، وقولا واحدا أول شيء عضو مجلس الشعب. الله يكون بعونكم.
1: الله يسلمك. آمين يا رب. آمين إن شاء الله.
0: الأستاذ أحمد الزير،
2: علي الزير
0: محامي صديق قديم هو طبعا، والمستشار عارف شعال عضو المحكمة الدستورية. بظن هاي أول ظهور لكم للمحكمة الدستورية، مو هيك؟
3: بعد الآن أوظهر،
0: وفي قانون جديد راح يطلع هلا إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله.
0: ومعي عبر الزوم الصحفية زينة شهلة. زينة سامعتيني؟ عم بجهزوها. طيب خليني أبدأ بالخبرية من عندك الأستاذ عارف، في قانون للمحكمة الدستورية هلا؟
3: الحقيقة نحن أعدينا، كان في قانون أعدوه من سنة 2025 وزارة العدل بالمشاركة مع مجلس الدولة، ونحن قمنا بالمراجعة بعد ما تشكلت المحكمة، قمنا بمراجعة القانون ودققناه وأضفنا عليه الحقيقة، يعني مثل ما يقولون نكتناه كده، وراح على مجلس الدولة عملوا عليه تشييك كمان لمكتب الصياغة التشريعية، هيك القانون يعني. والآن أنا معلوماتي أنه أحيل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في طريقه إلى مجلس الشعب، وأعتقد أنه
0: يعني
3: وصل،
0: يعني استنوا مجلس الشعب لقانون المحكمة الدستورية؟
3: إيه. وهذا القانون، وهذا القانون له أولوية قصوى حتى تنهض وتسير هذه المؤسسة الدستورية، لا يقل أهمية إصداره عن أي قانون تاني كالعدالة الانتقالية والمفقودين وكل قوانين مهمة، ولكن هذا بالنسبة لي هذا له أولوية.
0: برأيك قانون المحكمة الدستورية أولوية على كل شيء؟
3: طبعا يعني
0: فيك نشرح شوي للجمهور شو بدها تسوي المحكمة الدستورية بالضبط؟
3: اختصاص المحكمة، الأول شيء كانت المحكمة الدستورية مغيبة طيلة فترة حكم الأسد، ما كان إلى وجود قانوني، وكانت تأخذ مهامة، يعني حأعطي أنا عنوان، خلال 12 سنة من وجود المحكمة الدستورية فصلت بست دعاوي فقط.
0: خلال كم سنة؟
3: 12 سنة، من عام 2024 قانون 7، 2024 ل 2026 2014 ل 2024 10 سنوات فصلوا بست دعاوي، خمسة منهم ردوهم شكلاً، واحد يقول ردوها موضوعا يعني وإلى ظروفها،
0: يعني عملي بطلع عليها ما أزارت شكلا
3: يعني، كان في هيك اتجاه أنه تجميد، هذا رأيي الشخصي. الآن لاحظنا بالقانون صلاحيات، كل الصلاحيات الموجودة بالدول اللي فيها قانون دستوري مرموق الحقيقة، وكرة بتلحظوها يعني بالمجلس إن شاء الله، يعني حتى تكون هذه المحكمة فعالة جدا بالحياة الدستورية والحياة القانونية والمنظومة الحقوقية في الدولة. الحقيقة يعني أخذنا لاحظنا صلاحيات جيدة للمحكمة.
0: من يعين المحكمة الدستورية؟
3: حاليا وفق الإعلان الدستوري يعينها رئيس الجمهورية.
0: طيب هذا كان بالإعلان الدستوري، كان بإمكانكم أنتم تعدلوا بالقانون لأنه هنا في شيء جديد في مجلس الشعب، وتقولوا أنه مو بس جهة واحدة هي اللي بتعين، مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية في طرفين بعينه، الرئيس ومجلس الشيوخ، بفرنسا ثلاث أطراف بيتدخلوا بالمحكمة الدستورية. ليش عندنا بسوريا بس الرئيس هو اللي بعين؟
3: في شقين، أول شق نحن لا يمكن أنه نحن وظيفة المحكمة الدستورية هي حراسة الدستور أو حراسة الإعلان الدستوري، يعني الإعلان الدستوري بنص أنه رئيس جمهوري بعينه، نحن نخالفه كمان نقول لا، ما بيجوز انه يصدر قانون مخالف للاعلان الدستوري. بدنا ما ننسى الشق الثاني، ما بننسى انه صدر اعلان دستوري ب 13 اذار 2025، ما كان في برلمان، ما كان في مجلس تشريعي، كان في اربع سلطات قضائيه في الدوله، كان في اكثر من سلطه قضائيه. فارتقى اللي واضع الإعلان الدستوري، أنا ما عم دافع عنه يعني، أنه بهالمرحلة هي الانتقالية بسميها الرئيس الجمهوري، هو السلطة الوحيدة اللي كانت بالبلد تصلح لهذا المهمة. بدي أحكي أنا مسألة هون مهمة، بتونس اللي هي بداية بلدان الربيع العربي، عام 2014 وضعوا دستور، نصوا بموجب الدستور على تشكيل المحكمة الدستورية بالشراكة بين مجلس النواب والسلطة التشريعية والرئيس الجمهورية. إلى عام 2022 لم تشكل المحكمة الدستورية، إلى الآن لم تشكل بتونس، وهذه بلد لم تخوض حرب، لم تخوض ثورة دامية، كل مؤسسات الدولة كانت قائمة، لم تشكل بسبب اختلاف القوى السياسية اللي كان بالبرلمان على تسمية أعضاء المحكمة. سنة 22 إجا الرئيس الحالي غير الدستور، غير طريقة تسميتهم، كلهم اعتبروهم من القضاة، ثلاث قضاة من المجلس الدولي أو ديوان المحاسبات ومحكمة النقض، أقدم ثلاث قضاة هن بشكل المحكمة. إلى الآن ما تشكلت المحكمة كمان بتونس، هذه البلد العزيز علينا.
0: والفصل بين السلطات وين راح؟
3: الفصل بين السلطات نحن لاحظناه بالقانون، كان الحاكم بموجب الدستور السابق كان رئيس الجمهورية هو الضامن للسلطات، حتى بفرنسا على ما أعتقد. نحن لاحظنا مشروع القانون المحكمي أن المحكمة الدستورية هي التي تفصل بالتنازع بين السلطات، وبيحق له رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب يحتكم للمحكمة الدستورية. هيك لاحظنا نحن بالمشروع، حتى لاحظنا اختصاص إضافي هذا كان مو موجود.
0: شلون تضمن استقلالية

0: أنت مقتنع بأنه الأولوية الآن بمجلس الشعب للقانون للمحكمة الدستورية، ولا في عندكم قوانين أخرى، العدالة الانتقالية، الاستثمار، الاقتصاد، الأحزاب، الإعلام، أيهم أولى؟ واثنين، أنتم لن يكون لكم أي دور في تعيين المحكمة الدستورية، هل هذا أيضا كلام ينسجم مع تطلعاتكم في مجلس الشعب؟ أو على الأقل رأيك الشخصي؟
1: هلا بداية بالنسبة للأولويات، الحقيقة هو الشيء الجميل في مجلس الشعب أنه مقسم إلى لجان، يعني جميع الأعضاء توزعوا الآن على لجان، فهذه اللجان تستطيع العمل سوية. أنا مع فكرة ترتيب الأولويات، لكن العمل على قانون لا يعني أنه لا يمكن العمل على قانون آخر. فيعني نحن يعني يوجد لجنة خاصة للعدالة الانتقالية، وقد يكون قانون يعني المحكمة الدستورية قد يكون له أولوية بحيث أنه هو أصغر حجما، يعني عدد المواد فيه يعني قليل، حوالي 35-40 مادة، فهذا ممكن أن يعرض مباشرة، يعني قد يكون للجنة الدستورية التشريعية مثلا اطلاع عليه ومن ثم مباشرة.
0: هل القصر معيار ولا الأولوية والأهمية؟
1: لا، الأولوية طبعا هي بأهمية القانون، لكن أقول أنا القوانين ستدرس على يعني في وقت واحد، ما يعني لا شك هناك ترتيب الأولويات، لكن التي لا تتعارض، يعني القوانين التي لا تتعارض مع بعضها من حيث يعني وجودها في لجنة. الآن لجنة العدالة الانتقالية لن تدرس قانون المحكمة الدستورية، فبالتالي هذا لن يعطل قانون العدالة الانتقالية. سيدرس قانون العدالة الانتقالية في ذات الوقت الذي سيدرس فيه قانون المحكمة الدستورية، لكن أعتقد أنه ممكن أن يعني يقدم طرح قانون المحكمة الدستورية بسبب يعني سرعة إنجازه ودراسته الأولية، ومن ثم طرحه تحت القبة. وقد حتى يعني لا يكون وما يعني لا أدري إن كان يدخل في اختصاص إحدى اللجان، قد يطرح مباشرة تحت القبة
0: في اللجنة الدستورية، ما هي
1: قد يكون يعني قد يكون،
0: لكن ذلك لكن يعني في سؤال أساسي، إذا لم يقر قانون المحكمة الدستورية بالأول، معناته كل قوانين رح تصدر قبله بيجوز ما تقدر تتحاكمها على أساس لأنه ما في عندك.
2: لا، في عندي غطاء.
0: في غطاء
2: اللي كان القانون المرسوم 49 اللي سمى الأعضاء المحكمة الدستورية أعطاهم صلاحيات، 4 صلاحيات
0: إلى أن تقرر، إلى أن تقرر
2: يعني ممكن. يعني أنا بدي أقول هون مسألة، إذا تأخر إصدار قانون من مجلس الشعب للمحكمة ولاية النظر بكتير من المسائل، ما عدا مسألة الدفع الدعاوى عن طريق القضاء، يعني هي المسألة ملتبسة.
0: أستاذ علي، مقتنع أنت بأنه الرئيس يعين المحكمة الدستورية؟
3: بوضع الوضع الطبيعي أكيد، وضع الطبيعي يفترض تكون مؤسسة الرئاسة عم تتشارك مع مؤسسة التشريع لوضع اللجنة الأساسية في رقابة الدستورية القانونية هي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية عم تحاكم رئيس جمهورية، أنا عم بعين محكمة لتحاكمني لاحقا، ولكن في ظرف استثناء بالواقع كيف، شو الحل؟ بتركها فشاغرة ولا بحاول لاقي طريقة وإن كانت غير مقنعة بس بمرحلة ما عم بست فراغ؟
0: إذا أنت ترى أنه مقنعة أنه يكون الآن
3: غير مقنعة ولكن رئيس. ضروري واقعي عملية.
0: طيب زينة، أنت معنا؟ سمعنيتنا؟
4: نعم معكم.
0: شكرا كثير لمجيئك زينة، وأسفين على التأخر بالتواصل معك، بس الحقيقة الحلقة لما فكرنا فيها من اللحظة اللي تم توقيفكم من أمام البرلمان بعد تصويرك أنت للاعتصام الشبابي اللي كانوا معتصمين بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أول إشي وبدي طبعا اوجه شكر للاشخاص اللي فعلا يعني انا حكيت مع وقتها مع الاتحاد الصحفيين، وكان في لهفه ومسارعه على الافراج عنكم، لكن هي الحادثه اخر شيء صارت. بس انا بدي اسالك، انت اعتقلتي ايام النظام وتوقفتي هالمره، شو احكي لنا شو اللي صار معك بالاول، شو صار معك بهالمره؟
4: نحن كنا يوم الخميس يعني ظهرا تقريبا كان في وقفة قدام البرلمان، كان في مجموعة أشخاص شباب وصبايا معتصمين، كان رافعين، كان اعتصام صامت، كان في شعارات مفاعلة على قبل الغلاء والمحروقات والوضع المعيشي. الوقفة استمرت حوالي نصف ساعة، أنا كنت عم صورها كصحفية عم مارس عملي المرخص من وزارة الإعلام، والوقفة انتهت بكل سلمية وسلاسة، فضل التجمع بدون أي يعني إشكاليات. بعدين أنا لما خلصت توجهت على مقهى قريب كنت بدي أقعد فيه وتابع شغلي، لكن بعد 5 دقائق وصولي المقهى بيدخل عنصرين بيرتديوا ملابس مدنية، كنت قاعدة أنا وصديقتي وبيطلبوا مننا أن نتوجه معهم على فرع الجبة، طلبنا منهم يعرفوا عن أنفسهم أو إبراز أي ورقة رسمية، لكن تم رفض هذا الموضوع.

0: الموضوع، ويعني كان في اصرار انه احنا نطلع معه، لما نحن رفضنا انه كيف بدنا نطلع مع شابين ما بنعرفهم غريبين بسياره. كان يعني طلب كثير صراحه يعني مفاجئ وغير قانوني، وانا اوضحت اني انا صحفيه، ابرزت تصريحي الصحفي وهويتي، وهن شافون للتصريح والهويه، لكن كان في اصرار انه احنا نتوجه معهم على فرع الجبه، وكان الحديث انه رئيس الفرع بده ياكم لمده 10 دقائق لو سمحتوا. بعدين لما نحن رفضنا تم احضار دوريتين يعني سيارتين شرطه دوريه لا اخذنا للفرع. هلا هون نحن كنا بلغنا كثير من الاشخاص، وفي اشخاص من اللي كانوا بالوقفه كمان عرفوا واجوا معنا، فكانت النتيجه بعد حوالي نص ساعه من النقاش نحن توجهنا معهم على الفرع. خلاص 10 دقائق نشرب فنجان قهوه ونشوف رئيس فرع بده يعنا بسؤالين ونطلع، لكن ال10 دقائق استمرت تقريبا 3 ساعات او 3 ساعات ونص. كان يعني تم يعني ضلينا بالفرع تقريبا حوالي ساعة، كنا قاعدين مع بعض، كانت أجهزة موبايل معنا، لكن بعدين تم وضعنا بغرفتين مختلفتين وتاخذت أجهزة الموبايل مننا، وبعدين دخلنا عند رئيس الفرع كل حدا لحال، كل حدا تقريبا لمدة 20 25 دقيقة. كان في أسئلة عن الوقفة غير مرخصة، أنا بالنسبة لي كون أنا ما كنت مشاركة بالوقفة إنك عم بغطي الوقفة، فكان يعني أنا أوضحت هذا الشيء، وكان في حديث عام عن الوقفات غير المرخصة، عن القوانين، وضع البلد. بعدين لما طلعنا الأشخاص الآخرين تم توقيعهم على تعهد إنه هن ما بقى يطلعوا بأي وقفات غير مرخصة، أنا ما تم التوقيع على هذا التعهد. بعدين تم الإفراج عنه وإعادة أجهزة الموبايل لنا. فهذا اللي صار تقريبا، هذا كان يوم خميس تقريبا بين الساعة 11 11 ونص للساعة 4 ونص تقريبا. القصة كلها كانت،
1: زينة، انت
0: أنا
1: حكايتك.
0: بالنسبة لي
1: تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي.
0: لا، كان بدي اقول انه انا بالنسبه لي يعني الشيء اللي صار هو غير قانوني على الاطلاق، لانه انا ما كنت عم مارس اي شيء يخالف القانون. اذا بنحكي على تعليمات التظاهر اللي طلعت من حوالي 5 او 6 شهور، انا كنت عم مارس عملي مرخص، وانا لحد لحظه انا ما بعرف ليش تم استدعائي بهي الطريقه اللي هي طريقه غير قانونيه واستدعاء غير قانوني. كل اللي صار يوم الخميس كان ما فيه اي شيء قانوني صراحه.
1: زين، انت حكايتك حكايه، انت كنت معتقل ايام نظام الاسد، واللي بيعرفك وبيشتغل معك بيعرف قديش انت يعني دخلتي دواء وتعبتي مع الناس وتظاهرتي. شو بيعني لك انك عم وهلا المره هاي كمان بعد يعني بعد سقوط النظام تعرضتي مره للاهانه ومره يمكن للضرب، وفي انت عندك اساسا محاكم مع اشخاص عم تعرضوا لك الاهانات. شو عنا لك انه انت كنت هون وهون؟ علما انه للي ما بيعرف
0: هلا
1: من الجمهور انه زينه حتى مؤخرا كانت هي عضو بلجنه اللجنه الوطنيه لل او الهيئه الوطنيه للمفقودين. تفضلي زينه.
0: تمام. بدي اقول انه انا شخصيا ما كثير بحب المقارنات، لانه اكيد نحن اليوم بمكان جديد مختلف، لكن للاسف اللي عم بصير عم بخلينا احيانا انه نحن نرجع نقارن. يعني انا لما اتوقف بنفس الطريقه، وانا للصدفه على فكره يعني انا تماما من 11 سنه، انا ب 22 ايلول 2015 اجت دوريه على المنزل، وقدام والدتي، كان والدي صار له تقريبا 10 ايام متوفي، قدام والدتي اقتادوني وقالوا لي نحن بدناكي بفنجان قهوه نص ساعه، ورجعت بعد 3 شهور على البيت. فيعني شئنا ام ابينا هاي الاشياء اكيد عم بتعيد لنا ذكريات مانا لطيفه ومانا جيده. طريقه الاقتياد، هذا الشيء الغير قانوني، انا اليوم ما بعرف اسماء الاشخاص اللي هن حققوا معي، ما تم ابراز اي ورقه رسميه. نحن هي اعتراضاتنا، انا قلت له للشاب اللي كان عم بيجي ياخذنا، وحتى لرئيس فرع، اي ورقه قانونيه توصلني انا على بيتي وبشكل قانوني، او حتى عن طريق وزاره الاعلام واتحاد الصحفيين، لانه انا صحفيه عم بشتغل بشكل مرخص، انا بجي قلت له بجي براسي لعندك الفرع، وشو عندك اسئله انا مستعده اجاوب عنها بخصوص شغلي او بخصوص اي شيء. اما هي الطريقه، يعني اليوم نحن عندنا صار في عندنا حجز للحريات بطريقه غير قانونيه، والقانون ما بيسمح لك انه انت تحجز حريه حدا الا اذا هو انت كمشته بجرم المشهود عم بيعمل شيء. لو كان هذا الشيء من ضمن لو مثلا صار في محاوله لفض التجمع والناس رفضت انه هي تنفض، بعدين على اسره تم اقتياد عدد من الاشخاص اللي كانوا بتجمع، كان ممكن يكون السياق مختلف. اما انه يتم اللحاق فينا على مقهى بهي الطريقه
1: مفهوم
0: واقتيادنا وعشر دقائق
1: دكتور عمار،
0: ونضل 3 ساعات، يعني صراحه محبط جدا هذا الشيء اللي صار.
1: او باكد ما حدا عم بيقارن لانه نحن خلص ذاك الزمن ولا، ونحن حرصنا على انه ما يجي اي شيء من ذكرياته. بعرف انه هو توقيف 3 ساعات، عم ناكد انه لا يجب أن يعود أي ذكرى من ذكريات تلك الحقبة البائدة. دكتور عمار اللي شفته، شو توصيفه القانوني بالنسبة لك؟
2: طبعا بداية أنا آسف جدا على يعني ما حصل، ويعني هذا الأمر يعني لا شك من الأخطاء الكبيرة التي لا يجب أن تكرر، ويجب أن يحاسب المسؤولين عنها يعني. فبالبداية هذا، لكن فعلا هو المقارنة مع السابق
1: حرام.
2: الآن على الأقل يعني نحن نرى أنه الحمد لله هناك منصات صحيح. مفتوحة حتى أعبر عن نفسي وأتكلم عما حدث لي، ويعني إن شاء الله الجميع متعاطف، وفعلا لو كان في إمكانية لمحاسبة من قام بهذا العمل فيعني أعتقد أنه هذا أمر هام يعني. لكن وجود مثل هذه الأخطاء يعني وارد، ممكن أن يقع، ليس له أي غطاء قانوني، غير مبرر، غير مقبول في سوريا الجديدة، لكنه قد يقع لأنه الأشخاص ليسوا جميعا على نفس الكفاءة.
1: أستاذنا عارف، شو رأيك، شو رأي حضرتك أنت؟
3: يعني حادثة مؤسفة أكيد، ومنتضامن مع هي صديقتي كمان الأستاذة زينة. يعني هلأ هون بدنا نميز شوي، لو حولوها لعند قاضي، لو فرض أنه مثلا جرم مشهود أنه تزرعوا أنه يحولوها عند قاضي، كان أكيد تركها، ما كان أوقفها، لأنه في بلاغ من وزارة العدل صريح وواضح وملزم يعني أنه هيك جرائم يحاكم طليق، يحولوها على المحكمة، ثبت أنه مرتكب جريمة سواء مظاهر بدون ترخيص او جريمه حريه،
1: لا يجب ان يتم التوقيف.
3: كهذا من شهرين ثلاثه طلع بلاغ واضح عن وزير العدل، لانه في مشكله بقانون، كانت مشكله بقانون ما زالت قائمه، قانون الجريمه الالكترونيه، انه بيبعتوا على الضابطه العدليه، هو المفروض تتحولوا دغري على المحكمه، هو عمل شيء بعد ما يتحاكم بينحكم. فهي المشكلة، وأنا أعتقد أنه وزارة العدل اشتغلت على قانون جديد أو تعديل للقانون الجرائم الإلكترونية، ما بلغى القانون يعني في جرائم ترتكب، لاحظوا فيها المسألة هي. أنا هي معلوماتي أنه ما يتوقف ويتحاكم طلب.
1: هل نحن بسبب استمرار القوانين الفترة البائدة ولا الخشية من فوضى، ولا شو المبرر؟
3: لا شك في اضطراب تشريعي، وهذا شيء طبيعي، لأنه الفترة الماضية المنظومة الحقوقية القانونية كلها فيها قوانين استثنائية. يعني حضرتك أنت عم تحكي عن القوانين الأسدية، مرحلة الأسدية 50 سنة ظلت يعني فيها كتير قوانين سيئة، وفيها قوانين يعني جيدة كمان، ما فينا ننكر. القوانين الاستثنائية هي ما بتتعدل إلا عن طريق مجلس الشعب. تأخر انعقاد مجلس الشعب طيلة سنة ونص عمل فراغ تشريعي كبير، ما كان مخول رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريعية، خلف لنا هالمشكلة هي. أنا بدي أضرب مثال على في مسألة تحت عنوان الشرعية الثورية، جمدوا كثير من القوانين الحقيقة، وأهم قانون جمدوه هو منع التعامل بالعملة غير السورية. إلى الآن عند كل الشعب عم يتعامل، الدولة عم تتعامل بالدولار، هذا ممنوع بالقانون، فيها جريمة فيها سجن، القانون قائم ما زال إلى الآن، يعني تحت 10,000 دولار تعامل سجن سنة على الأقل، فوق في بصير لجناية يعني مسألة. هذا جمدوه كمان، قانون مكافحة الإرهاب جمدوه.
1: مين اللي جمدوه؟
3: القضاء، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل يعني عملت
1: تجاوز صلاحيات عملين، هو جمد قانون
3: القضاء نفسه. يعني هلأ القاضي اللي دائما الثورات تسقط الدستور وتسقط القوانين التي لا تأتلف مع فلسفة الثورة أو المسائل التي قامت عليها الثورة. من الذي يقدر هالمسألة هي؟ إما المشرع يتلافاها أو القاضي. فالقاضي من عنده يعني، أنت أنا ما بتصور أنه في توجيه من وزير العدل، ولكن أنت بتروح عند قاضي هلأ في نفس جديد، في فلسفة جديدة، في فكرة جديدة، قال له والله هذا مش معه 50 دولار رح بسه، أو في تعاقد بالدولار يعني، صار في عقود بالدولار يعني، فما عم يجمد المسألة هاي، وهذا شيء حميد يعني.
1: أستاذ علي، اللي شفته أنت هو بهاي الحالة هو خطر لتقييد الحريات وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ولا حالة عابرة؟ وراح أرجع لك بنفس السؤال يا زين.
4: الأمانة خلينا نقول بهاي الحالة هي حالة قانونية وفق القانون القديم، وقعت وزارة الداخلية بتعميمها بتكريس القانون القديم. توصيف تبعه، نص المادة 236 عقوبات عام بتقول لك بإحدى الفقرات أنه في حالة تجمهر أكثر من 7 أشخاص لطريق عام أو لغرض ضغط أو معارض قرارات الحكومة للضغط عليها يوقف من شهر لسنة.
1: هذا
5: القانون، قانون النظام السوري، نظام
6: اجى تعميم

0: التظاهر اللي صدر عن وزارة الداخلية أرجعت في حال المخالفة لهذا القانون. كان يفترض في وزارة التعليم أن لا ترجع لهذا القانون. وهو بمرحلة ما، وهذا اللي حابب أعقب على الكلام اللي حكاه زميلنا الأستاذ عارف، وإن كانت منظومة القانونية السابقة هي جزء منها منيح ما بده تعديل وبده نسف، جزء بده نسف وجزء بده إعادة الصياغة من جديد، ولكن في مرحلة ما أنا كيف بدي أتجاوز المرحلة الانتقالية الحرجة اللي ما عندي فيها سلطة تشريعية؟ يجب تفعيل دور السلطة القضائية. كيف؟ أي قانون يعارض حق منصوص عليه بالإعلان الدستوري يجب أن يمتنع القاضي عن تطبيق القانون. قرار إداري ما بده شيء. ولا سيما أنه الإعلان الدستوري شو نص؟ صدنا على موضوع التزام الدولة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها وتعتبرها جزء من الدستور، وبالتالي يجب أن يمنح القاضي السوري الحالي اللي تجاوز هذا الفراغ التشريعي سلطة الامتناع عن تطبيق القوانين سواء السورية لمخالفة لنص الإعلان الدستوري أو للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا. وبالتالي
1: ممنوح القاضي أستاذ، ما في رقابة على القاضي غير ضميره.
0: تمام،
1: يعني القاضي إذا هو ما بقدر، يعني الحقيقة
2: بس هي ما وصلت لعند القضاء يا أستاذ علي.
0: تمام، يوم أنا بأسس، هي المشكلة أنا بدي أسس حالة قانونية. يوم الأساس أنا النص المعلومات التعليمات التنفيذية قال لك هو جرم، أنه أنا بطلع مظاهرة سبع أشخاص ضد قرار حكومة هو جريمة عم أعقب لها بقانون من سنة من شهر لسنة. فيفترض انه الضابطه العاديه تتحرك لتحريك هذا الجرم والقاء القبض على الاشخاص.
2: بالتالي هذا اللي صار كلياته
0: وفق القانون. قانون، ولكن هل هذا ينسجم مع مع الثوره؟ اكيد لا. هل هذا مقبول في المرحله الحاليه؟ اكيد لا.
2: توافق استاذ عمار؟
3: الماده 48 من الاعلان الدستوري يعني نصت على انه الدوله يجب ان تهيئ يعني الـ الـ الـ البيئه المناسبه من اجل الغاء جميع القوانين التي تسبب ضررا للناس او التي يعني تؤثر على حقوق الانسان. فنحن يعني اذا راجعنا الان القوانين القديمه هناك العديد من القوانين اللي فعلا فيها تاثير على يعني فعلا تمس مباشره بكرامه الانسان. فممكن ان ناخذ يعني عدم او تجميد تطبيق هذا القانون من اعلاننا الدستوري.
2: لماذا لم يحدث هذا؟
3: هلا الان التطبيق انا ذكرت في البدايه التطبيق فيه اخطاء، يعني هناك
2: أنت
3: بعض
2: ترى
3: الاخطاء
2: التعميم وزاره الداخليه غير يعني صائب،
3: يعني المفروض هلا الان هو قد يكون له مبررات من اجل يعني ضبط الحاله بشكل عام، لكن عند يعني بعض التطبيقات للاسف لانه الاشخاص الذين يقومون بالتنفيذ يعني ليسوا على
2: خليني اروح لعندك زينه قبل ما ارجع لعند الاستاذ نعارف لحتى يساعدنا بهي المعضله القانونيه، انه عندنا تعميم بيطلع من وزاره الداخليه يستند الى قانون بيجعل كل اعتقالك مبرر وفق القانون الحالي وتعميم وزاره الداخلية. سؤالي إليك، أنت خايفة على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي؟ هل بتحسي أنه في تباين ما بين ما تقول الحكومة تجاه حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، رغم أنه للأمان نحن هلأ بهاللحظة هاي عنا هيك، لكن هل أنت تخشين على المستقبل حرية الإعلام في سوريا؟
4: أكيد أنا أخشى. أكيد أنا عم بقول دائماً من سنة ونص لليوم أنه نحن بمساحة حرية غير مسبوقة بسوريا، نحن بدنا نحافظ عليها ونحن بدنا نزيدها، دائماً نحن نطمح للأفضل. بس بدي أرجع أكد زيدون أنه شوي اللي صار يوم الخميس هو بالنسبة للأشخاص اللي تم توقيفهم الأربع أشخاص، حالتي أنا مختلفة عنه لأنه أنا ما كنت بالاعتصام أو بالتظاهر، أنا كنت عم صور، وبالتالي أنا تم توقيفي وأنا أمارس عملي الصحفي المرخص من وزارة الإعلام بشكل غير قانوني تماماً. وأنا فعلياً إذا بدي أقول أنا خايفة، طبعاً أنا خايفة أنه أنا اليوم صرت هلأ عم خاف، أنا بكرة في وقفة العلاقة بالاستملاك وأنا بدي أنزل غطية، أنا هلأ ما بعرف حدا بيجي بيوقفني وأنا معي تصريحي اللي بدته شهر ساري، وأنا يعني أحرص أني أنا دائماً أكون عم بشتغل وفق القوانين اللي هلا يعني وزارة الإعلام عم تشتغل عليها. هل في حدا راح يوقفني؟ انا اذا حدا وقفني لمين بلجأ؟ انا ما بعرف. نحن ما عاد عرفنا اليوم نلجأ لشؤون صحفية، للعلاقات العامة، نلجأ لاتحاد صحفيين، ما عندنا اي وضوح بهذا الموضوع. وفي نقطة كثير مهمة كمان بحب اقولها، اليوم انا اذا انا اليوم شوي كان عندي يمكن خلفية من قبل، خلفية العلاقة بالثورة او بالاعتقال، وشوي حاسة اني انا قادرة اكون اقوى بالتعاطي مع هاي المواضيع، أنا ما بدي هذا الشيء يكون هو بس اللي عم بيحميني، أنا بدي القانون يحميني، أنا بدي أي صحفي اليوم مرخص عم يشتغل بشكل مرخص بغض النظر هو شو كان تاريخه، إلا طبعاً نحن عم نحكي صحفيين اللي متهمين بانتهاكات هذا موضوع ثاني، لكن اليوم نحن عم بصير في تمييز للأسف، عم بصير في تمييز بين مواطن عنده خلفية ثورية قادر إنه هو يقول أنا جاي من هاي الخلفية، وبين مواطن ثاني عم بحس إنه القانون ما عم بيحميه، فنحن يعني لساتنا بهذا المكان اللي هو شوي يعني مائع إذا بدي أقول، أو مكان ما له واضح، في هشاشة، في عدم وضوح. مفهوم هذا الشيء؟ أكيد مفهوم. نحن ساعتنا بعد سنة ونص من سقوط نظام صار له 50 سنة عم بيحكم البلد، بس نحن دائما عم نسمح للأفضل وعم نقول إنه نحن مستعدين إنه نحن نشتغل مع بعض لهذا الأفضل، مستعدين نقول إنه اليوم أنا بدي 1 2 3. اليوم الشباب والصبايا اللي توقفوا كانوا عم بيقولوا بشكل واضح نحن رافضين للتعميم اللي هو طالع من الداخلية. نحن إذا بدنا ننزل نعتصم حقنا، الشارع هو حقنا اليوم بعد الثمن الهائل اللي اندفع بسوريا لحتى نحن نمتلك المساحات العامة، ونحكي غير مقبول على الإطلاق إنه نجي.
2: شكرا شكرا شكرا شكرا زينة، وأنا مقدر تماما لنبرة الألم، لنبرة الألم اللي بصوتك. بتوافق مع الدكتور عمار انه هذا ما جرى فيه خطأ قانوني اساسا؟
1: هلا انا اول شيء ما بعرف انه في تعميم عن وزارة الداخلية بهالمسألة هي، وان كان في تعميم مفترض انه نعالجه بطرق القانونية في مجلس دولي، ممكن انه ارجع اتصدى له، وهي وظيفة المجتمع المدني. بالنسبة
2: من موقعك اليوم بالمحكمة الدستورية، شو
1: ما له علاقة بالمحكمة الدستورية،
2: شو بتقول؟
1: انا بقول بجاوب على سؤال السيدة زينة، الذي يحميها هو القاضي، الصحفي وزارة القاضي هو الذي يحمي الناس كلياتها، بتقع عليها مظلمة القاضي هو الذي، والقاضي غير مقيد، غير بضميره ووجده. هذا
2: لكن الفقر. في عندنا تعميم بيرجع على المادة 236 من قانون
1: هذا التعليق إذا تأمر. المادة 236 أعتقد أنه تتحدث عن تجمعات الشغب اللي بيصير فيها قطع طرق، في شغب بيصير، ما اتقان التظاهر.
2: الاستاذ علي عم بيقول لك اذا تجمع سبع اشخاص
0: ما فوق الاعتراض، اذا كانت سبع اشخاص اما على طريق عام او من اجل الاعتراض على قرارات الحكومه، واقف نصا
1: هيك بيقول نصم. على الاعتراض على قرارات
0: الحكومه، قرارات الحكومه اللي الضغط عليها
1: قانون العقوبات.
0: نرجع
1: للنص، المخالفة
2: إذا سمحتوا، إذا سمحتوا فريق الإعداد ترجعوا لنا شوي بسرعة للمادة 236 من قانون العقوبات.
0: فقرة
2: خلاف بين القانوني.
3: شغلة بجوز تهون على على على السيدة زينة، أنا من فترة كنت بإحدى المؤسسات الحكومية، فمكان عليه ازدحام شديد ويفترض ما يكون هذا الازدحام موجود، ففعلا طالعت التليفون، انا محامي يعني، فقلت بصور، ويعني قلت لعلي يوصل، وانا عضو مجلس شعب، لعلي يوصل الصوت. واذ بيجي الضابط الموجود بينادي لي تعال عندي. قلت له ما عم تحكي، قال معك عم بحكي، قال لي هات التليفون. قلت له لا ما بعطيك التليفون، هات التليفون ما بعطيك التليفون. قال اتفضل معي لعند رئيس المفرزة او رئيس المحرس ولا ما بعرف،
2: ما عاد في كلمة مفرزة مشان
3: ما بعرف شو بيسموها والله يعني بدي اقول لك الاسم مثلا مو غير مناسب.
2: لا
3: فمسكني بده يقتادني انا عفوا انا محامي وكنت بالقصر العدلي، حادثة وقعت في القصر العدلي. قلت له انا ما عم بحكي معك كعضو مجلس شعب، انا محامي، لا تلمسني، لا تقرب علي هيك. قال ايه امشي لحالك لكان قدام. فهذا الامر حصل معي، وصلت طبعا لعند رئيس الحراسة، فهات هويتك وهات التليفون بهالنبرة هاي. قلت له ممكن تخبرني انا شو الخطأ اللي عملته؟ قال اخي نحن عنا ممنوع التصوير. قلت له ممكن تقلي وين مكتوب ممنوع التصوير؟ انا شو الخطأ اللي ارتكبته؟ شو اخي سكر الباب. قال له سكر الباب. بالترهيب
2: راح مضطر اطلع بريك ونكمل القصه بعد البريك. طيب ماشي. بس الكنترول معي بسكول، يلا بريك وبنرجع بعد شوي، خليكم معنا.
5: في كل زاويه من هذا البلد هناك قصه تستحق ان تروى، وربما تكون انت من يراها اولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال.

0: من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: حيا الله بكم مرة ثانية. بدي أستكمل القصة من الدكتور عمار، وراح أخبركم بعد شوي عن حديث دار بين الأستاذ علي والأستاذ عارف، وعم بيقولوا ما بنطلع على الهواء، بس أنا راح أخذرهم وأطلعوا على الهواء. دكتور عمار تفضل كمل، شو صار معك؟
7: مهتمين كمل القصة؟
6: بنعرف شو صار معك.
7: لا هو يعني اللي حصل فيما بعد، طبعا جاء يعني رئيس الأعلى لحتى يعني يحكي معي، فيعني تحادثنا بطريقة مختلفة، كان على مستوى أعلى، يعني شخص عنده انفتاح أكثر، تفهم الموضوع، اعتذر، ويعني للوهلة الأولى كان الموقف سيء جدا، لكن النهاية كانت سعيدة. فأنا عم أقول الأخطاء واردة يعني تحصل، لكن يعني بالنهاية لا حالي لا تعمم، ويعني لا يبنى عليها فعلا أنه هذا والله يعني الصورة العامة ولا هذا ما يحدث دائما، لكن هناك أشخاص فعلا يعني لا يجيدون التعامل ببعض المواقف، يعني فأخطاء.
6: زينة، شلون كان التعامل معك أنت؟ معليش أسألك بهالطريقة هاي.
8: أكيد التعامل كان جيد جدا عموما، يعني تعامل عادي، ما كان في أي إيذاء، أي إهانة، أي مضايقة، لكن برجع بأكد أنه الموقف عموما هو اللي كان كله غير مبرر ومزعج فعلا، يعني كان موقف مزعج. وأنا بأكد بعرف أنه هذا الشيء هو ما نوع بصير كل يوم، يعني إحنا صرنا سنة ونص عم نشتغل، قليلة جدا يمكن حالات مضايقة اللي عم بتعرضوا لها الصحفيين، لكن خوفنا انه هي تزيد، خوفنا انه هي تتحول من حاله عاديه لحاله انه ما يعني نقول ايه خلص عادي، انه في صحفي في حدا عم بيلحقه ويوقفه بدون ما يكون فهمان شو نوع الحمايه اللي هو بيقدر ياخذها. فعشان هيك نحن دائما بنقول نحن عم نعلي الصوت تجاه المواقف، لانه ما المفروض انه هي تصير مواقف عامه، المفروض انه ما تصير ابدا.
6: بدي أسألك سؤال هيك زينة معليش من القلب، انت كنت من اكثر الناس تفاؤلا بعد 8 كانون، ما زلتي بهذا التفاؤل؟
8: اي نعم، ما زلت بهذا التفاؤل. في تفاؤل كبير انه
6: دخيل روحك، دخيل روحك يعني متفائلة يا زينة. ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما اروح للزميلة هبة، وبدي اشكرها كثير زميلة هبة، يعني قدمت اليوم بظروف صعبة، بدي اقول لكم عن حوار حدث بين الاستاذ علي والاستاذ
9: نعم. هذا انتهاء خصوصية.
6: لا هو مو انتهاء خصوصية، هو عم بينحكى انه هل هناك تدخلات بالقضاة، فكان في اتفاق بين الرأيين انه لا ما حدا عم يتدخل اليوم بالقضاة، لكن السبب شو برأيك انه احيانا القضاة ما عم بتصرفوا؟
9: لسبب اساسي انه القاضي خايف. القاضي اساسا
6: شو اللي مخوفه؟
9: عدة اسباب، لان اساس تعيينه هذا القضاة سابقا، هل اللي كانوا بتعيينه فقط على اساس شهادة جامعية ولا كان في محسوبيات معينة؟ هل الجهاز القضائي خالي من الفساد هو حيادي تجاه كل المواطنين؟ الجواب اكيد لا، بالنسبه لي من خلال ممارسه العمليه في المحاكم.
6: احنا عم نحكي عن اللي تعيينه سابقا،
9: قبل نفسهم انه بيوا بالقضاء، مش تغيروا، تغير جزء منه بس الاغلبيه ما زالوا عم يمارسوا مهامهم القضائيه. قضاة اللي حكم

0: قيمة الناس في مرحلة ما بجرائم ما زالت موجودة. القاضي التحقيق اللي أنا حقق معي في مرحلة ما بجرم تظاهر سلمي بال 2011 ليكو ما زال موجود بيحقق معي بنفس الجرم وعلى نفس القانون أحيانا.
1: أنت متفق أستاذ عارف إنه الخوف إنه هو سبب؟
2: لا أنا ما ببرر للقاضي إنه يكون خائف، يكون له ذهنية الموظف. القاضي سلطة مفروض يمارسها، ولكن في آثار العهد السابق نحن ما فينا ننكر الحياة 50 سنة من الاستبدال.
1: إيه بيخلص من هاي القصة؟ قصة ال
2: كل شيء بده وقت، والله بده وقت. يعني العمل على أنه يكون القاضي مستقل، نفسه يشعر باستقلاله، يعني هذا عمل طويل الحقيقة. صح. يعني طيب. إلى الآن أنا بدي أحكي المسألة وأسمح لنفسي فيها، إلى الآن نعاني أن الذهنية الغالبة السائدة عند السادة القضاة هي ذهنية الموظف. يعني الحقيقة
3: للأسف.
2: هو للأسف. بينما هو في الواقع سلطة.
1: شو رأيك أستاذ؟
4: والله كمان لا أستطيع التعميم. يعني هناك يعني قضاة جريئين و
1: بعرف بس الغالب عم نحكي معك.
4: يعني مضت فترة طويلة للأسف كان فيها المرفق بوضع يعني يرثى له، فترك آثاره ولا يعني لا زالت الآثار موجودة، بس لا أستطيع التعميم الصراحة. هناك فئة من القضاة
1: بس كثير كويس، كثير كويس إنه عم نكون صريحين وواضحين قدام الناس وقدام.
4: نعم.
1: قبل ما نواصل نقاشنا رح نروح لعند الزميلة هبة، بدي أشكرها مرة ثانية جتنا اليوم هي بظروفها صعبة. خلينا نشوف مع بعضنا التقرير.
5: سوريا الانتقالية من فوضى التشريع إلى سؤال الدولة. حين تتغير السلطة يرى الناس وجوها جديدة ومناصب جديدة وكيانات تظهر إلى الواجهة، لكن الدولة لا تحكم بالوجوه وحدها، الدولة تحكم بالقواعد. وهنا تبدأ واحدة من أهم مفارقات المرحلة السورية. مشروع معلن لبناء دولة جديدة، لكن جزءاً مهماً من القواعد التي تديرها ممتد من مرحلة سابقة. المشهد التشريعي في سوريا اليوم يبدو محيراً. لدينا مثلاً قانون جديد للجمارك أقر سريعاً، في حين تستمر قوانين من حقبة الأسد مثل تنظيم التظاهر والجرائم المعلوماتية لتهدد الحريات العامة. على أي قاعدة يغير ما يغير ويستمر ما يستمر؟ ما الأولويات هنا؟ المأزق الحقيقي أن يصبح القانون نفسه حاجزاً أمام الإصلاح. إصلاح الاقتصاد يصطدم بشبكة قوانين موروثة، كل مطالبة بتوسيع الحقوق والحريات تعترضها قواعد جزائية قديمة وسارية. مظلوميات الملكية العقارية مستمرة تحت ستار إرث قانوني معقد. نحن أمام مفارقة عميقة. الدولة التي تريد القطع مع الماضي تستخدم قواعد من الماضي لإدارة الحاضر. والسؤال، إذا كان القانون يعطل الإصلاح فلماذا لا يتغير القانون؟ حين نصل إلى عقدة الفوضى التشريعية يبرز السؤال الحاسم، من المخول بإعادة كتابة قواعد الدولة؟ نظرياً يفترض بمجلس الشعب أن يكون في قلب هذه العملية، فهو يملك صلاحيات في التشريع وإقرار القوانين، لكن المعضلة ليست في النصوص وحدها، بل في الخلل بين دور السلطة التشريعية ومحدودية أدوات كبح السلطة التنفيذية، ما يعيق قدرة المؤسسة التشريعية على إخراج الدولة من المنطقة الرمادية. دولة القانون لا تعني وجود عدد هائل من القوانين بالضرورة، الأهم أن تكون القواعد واضحة ومستقرة، وأن تكون السلطة قابلة للمراجعة والمساءلة. الأدبيات الدولية تضع ضمن عناصر سيادة القانون الشرعية واليقين القانوني ومنع إساءة استعمال السلطة والمساواة وحماية الحقوق واستقلال القضاء. والاتحاد البرلماني الدولي يضع الرقابة البرلمانية ومساءلة الحكومة في صميم الوظيفة البرلمانية. المعنى بسيط، القانون يحتاج مؤسسة تراجعه، والسلطة التنفيذية تحتاج مؤسسة تستطيع مساءلتها، والقضاء يحتاج استقلالا يسمح له بمراجعة القرار. حين تتجاوز هذه العناصر تظهر منطقة رمادية. المواطن يسأل، أي قانون يسري؟ ومن يفسره؟ ومن يملك تعديله؟ عدم حسم القواعد مع اتساع القرار التنفيذي وضعف أدوات الرقابة يوسع مساحة السلطة التقديرية، وهنا جوهر المشكلة. يمكن تفسير جانبا كبيرا من هذا المشهد بطبيعة المرحلة، دولة خارجة من حرب ويعاد بناؤها، لكن المؤشرات تفرض سؤالا أعمق: هل هذه الوضعية مجرد نتيجة لعدم اكتمال الانتقال أم منهجية حكم؟ ليس المطلوب افتراض النية مسبقا، المطلوب أن نقرأ اتجاه المؤشرات. ولعل أخطر ما في المشهد أن يتحول الانتقال إلى حلقة مغلقة. نحتاج إلى قانون جديد، والقانون الجديد يحتاج مؤسسة قوية، والمؤسسة القوية تحتاج رقابة وتوازنا، والرقابة لم تكتمل. إذا استمر هذا الدوران فالمرحلة الانتقالية نفسها قد تصبح عائقا أمام الانتقال الذي يفترض أن تنجزه. الدولة الجديدة لا تقاس فقط بما تعلنه عن القطيعة مع الماضي، بل بما يطبق في الواقع. وبالبوصلة، أهي مصلحة الناس أم مصلحة السلطة؟ لأن الفارق بين مرحلة انتقالية تبني دولة ومرحلة انتقالية تعيد إنتاج مركزية السلطة قد يبدأ من أسئلة تبدو تقنية جدا: من يكتب القوانين؟ ومن يملك تغييرها؟ ومن يراقب من يطبقها؟
1: شكرا زميلة هبة. ورح قبل ما أنتقل للمحور الأكبر اليوم اللي هلا عنا إياه، اللي هو خطة مجلس الشعب أمام حجم هائل من القوانين، بدي أشكر العزيزة زينة شهلة على حضورها معنا اليوم. وأنا بعرف أنه أنت تفاؤلك يا زينة هو مصدر تفاؤل لكثير ناس، فبدي أشكرك على تفاؤلك، وبدي أشكرك دائما على شجاعتك. أنت ما تغيرتي أبدا زينة، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك.
3: تفاؤل حذر. شكرا
1: زيدون. شكرا. بس قبل ما أروح لهي، إجاني خبر المادة 336 يلي بتقول: نعم، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة كل موكب أو حشد في الطرق العامة. رجاء سادة المشاهدين تسمعوا شو كان عامل فينا المخلوق. إذا تألف من 3 أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة وكان أحدهم مسلحا، إذا تألف من 7 أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير للسلطات العامة، بقصد الضغط عليها. يعني أي 7 أشخاص بوفق القانون يلي عم تقول لي أحال إله تعميم وزارة الداخلية
2: بقصد ارتكاب جناية،
1: تدبير بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير للسلطات العامة بقصد الضغط عليها. يعني
0: طلعوا وزارات وشال مازوت أخي ضغطنا السلطة فيطبق نص هذه المادة
1: الآن. وقبل أن
2: ننتقل اللي بيطبقوا ليس وزير الداخلية ولا تعميم وزارة الداخلية، اللي بيطبقوا قاضي. في عنا شيء اسمه جرم تظاهر بدون ترخيص، وفي هذا الجرم. يعني نحن بدنا نحكم على تطبيق القاضي القانون للقاضي.
1: الآن إذا جاء مواطن وفق القانون اللي عم تحاولوا تسنوه للمحكمة الدستورية ومسك هاي المادة التعميم تبع وزارة الداخلية وذهب فيه إلى المحكمة الدستورية واعترض عليه قائلا إن هذا التعميم مخالف للإعلان الدستوري، كيف ستحكمون؟
2: الوصول إلى المحكمة الدستورية لا يتم بالطريق المباشر، الدعوة المباشرة، وهي بكل دول العالم أو معظم، خلينا نكون واقعيين، بده يرفع دعوة مبتدئة عن طريق المحكمة هي نفسها، تحوله للمحكمة الدستورية وعند ذلك تقول كلمتها. وأنا 1 من 7، يعني ما بعرف شو
1: أنت كواحد من 7 ما الذي ستقول؟
2: لا يجوز للقاضي يعني أنه بدي رأيه. أنت هلا عم ترتكب جرم أنك عم تعرف رأي سلفا في قضية، يعني ما بصير.
1: يعني طيب استسلمنا، عبرتك بجرم هلا
2: لك بعاقب عليها القانون.
1: والله يا زين رجع التفاهم تبعك. انا بدي اعرف رايك،
2: بدك تعرف،
1: انا بدي اعرف هل هذا النص يخالف نروح الاعلان الدستوري ام لا؟
2: ما بعرف.
0: بالنسبه لي يخالف،
4: بالنسبة لك مخالف. أنا بالنسبة لي كجميع القوانين التي يعني لا شك أن الجواب هيك، يعني الأستاذ عارف يحتاج أنه يكون الجواب مدروس أكثر وهو مسؤول.
1: يعني معلش خليه يسمح لي الصديق عارف مع هو هرب بأنه هو قاضي بأنه يجاوب.
2: لا لا لا، معقول يعني أقول لك والله إيه هيك أو هيك؟ يعني
1: لا يخالف مثلا الدستوري؟ أنت ما
2: بعرف، ما بعرف
1: أستاذ عمار، دكتور عمار أنت ترى يخالف؟
4: أنا أراه يخالف حقوق الإنسان والإعلان الدستوري الذي نص على حرية التعبير. فلذلك من هذا المنطلق
6: المادة 23 بالإعلان الدستوري فيها ضبابية كثير.
4: مادة
6: فيها ضبابية لأنه هي بتقول في سلامة عامة وفي سلامة أراضي وفي هي يعني.
4: بس نحن عم نحكي عن لا ما عم نحكي عن أول فقرة من المادة، عم نحكي عن الفقرة الثانية بالضغط على الحكومة بسبب قراراتها. هذا مقاس على يعني قياس النظام السابق.
6: تمام بصراحة. أنا بدي أعتذر من السادة الحضور، تأخرت عليكم شوي بس مثلكم شايفين الحلقة ساخنة. مين بيحب يداخل من السادة الحضور؟ تفضل أستاذ. لا خذ الميكروفون الميكروفون.
7: يسعد مساكم، أنا المحامي مجد دبوز.
6: حيا الله.
7: وجه سؤالي لحضرتك
6: أستاذ علي.
7: أستاذ علي، اولا بالقصه اللي سردت لنا اياها سابقا اللي انهى الخلاف او
4: انا ولا الاستاذ علي
7: عمار
6: اللي قصه تبع الـ الـ الـ الـ
7: نعم.
6: لا اللي تم اعتقاله او توقيع الدكتور عمار
7: اللي انهى المساله اللي كانت قائمه، هل هو انه سمع انه حضرتك بمجلس الشعب او حصانتك كمحامي او هو تناقشت معه فعرف انه قانونيا هو ما في يعني ما في عرض ليوقف حضرتك او يعترضك فانتهت المشكله؟ وهون هذا يعني بفرع سؤال انه هل نحن لازم نعمل توعيه قانونيه للشارع؟
6: تمام وصلت الفكره بظن سؤال مهم
7: حتى يتناقشوا مثل حضرتك ولا هو اللي حماك؟
6: شكرا استاذ مجد. شو اللي حماك دكتور عمار؟
4: اعتقد وعي المسؤول الاكبر، لانه للحقيقه انا يعني كنت في فتره ولا زلت والله الحقيقه الحمد لله حتى الان يعني اخجل ان ادعي بالصفه انه والله انا عضو مجلس شعب يعني، فما كانت من الردات الفعل الطبيعيه. انا يعني قوتي كمحامي داخل قصر العدلي هي التي تحميني، فانا مجرد الأخ انتبه بأنه أنا محامي وأسيئت معاملتي وهو عنده وعي أكبر وهو المسؤول الأكبر فيعني تراجع مباشرة. فالحقيقة لا يعني نحن إن شاء الله يعني فعلا هي خلينا نقول هو وظيفة عضو مجلس الشعب، هي وظيفة وليس لقب مثلا يمكن الإنسان.
6: إذا أنت لم تستند إلى منصبك كي تخرج من ذاك المأزق وإنما نعم. خرجت منه بسبب أنه مقتنع هذاك الشخص أنه هذا نعم. تصرف غيره. مين كمان بيحب
4: هي الاعتماد اذا بقدر بس ايوه هلا بنرجع بنجاوب على
7: خلال المنصات اللي
4: انا اللي بدي اقوله انه هي ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، ان يكون الشخص كفؤا. انا اللي كنت بدي اقوله من وراء القصه انه في اشخاص تطبق القانون بشكل غير صحيح لانه هي اشخاص ليست على الكفاءه المطلوبه وهذا موجود، ويعني لنعترف بذلك نقص الكفاءات هذا موجود. لما يكون الشخص على كفاءه معينه ويعني قادر على الحوار السليم فبتكون النتيجه صحيحه.
6: طيب استاذ تفضل.
8: وائل البقاعي، سؤالي للاستاذ عمار. انا ساتحدث كشخصين، كخريج اعلام وكطالب حقوق. اليوم زملائي
4: عندي مادة الشركات صار
8: الحمد لله خلصت منه.
4: الحمد لله على السلامة.
8: سؤالي هو كخريج إعلام، اليوم زملائي في كلية الإعلام الذين يريدون الانتساب لاتحاد الصحفيين بعد ما حصل مع الأستاذة زينة، كيف اليوم بطاقة الصحفي لها حصانة للمحامي؟ في حصانة للمحامي ما بيحتاج لترخيص من وزارة الإعلام، مجرد ما اظهر البطاقه
6: قصدك بطاقه الصحفي انت؟
8: تمام
6: بطاقه الصحفي
8: هو يحق له التصوير. تمام يحق له التصوير وما في لاي حدا يحق له حق انه يتعرض له. اليوم باتحاد الصحفيين هذا الموضوع عم نحكي فيه، وكطالب حقوق الان لماذا ما زلنا ندرس هذه القوانين القديمه ويطبق عكسها؟ لماذا لا اليوم يتم تحديث المقررات لكي تكون بشكل دقيق؟
6: هو خارج سياق الحلقه لكن لا بس يعني بس بسرعه شديده دكتور.
4: يعني هلا بالنسبه للحصانه الاعلاميه انا معك اتفق معك تماما، وهون بنرجع للنقطه الاولى اللي تحدثنا فيها بانه السيده زينه لم تساهم، يعني حتى الماده لا تطبق عليها لانه هي لم تكن جزء من المظاهره، وانما كانت تصور فقط، فهي يعني لم ترتكب خطا ومعها البطاقه الاعلاميه، فانا اتفق معك تماما. اما بالنسبه للقوانين والمقررات القديمه أيضاً أنا أتفق معك، الحقيقة نحن لازلنا ندرس مقررات قديمة. القوانين يعني التي ندرسها ليست بالكامل سيئة، خلينا نعترف يعني احنا ندرس القانون المدني، نظرية الالتزام واضعوا القانون المدني يعني كانوا أعلاما، والقانون المدني حتى الآن يعني أعتقد بنسبة 90% منه يعني يطبق من غير أي مشكلة، وكذلك بالنسبة حتى بقسم،
1: وهذا هو الفرق بين القانون الأسدي والقانون الدولي عمليا، واللي بدي أرجع لك دكتور.
4: فيعني في قوانين لابد يعني في شغلات لازم تتعدل ولازم تتطور المناهج، لكن ما فينا نلغي والله كل المواد، لأنه الصراحة ما يعني لا

0: احنا ما لنا عم ندرس الطلاب شيء خاطئ لا سمح الله، وانما يعني لابد من مواكبه التطورات وال يعني.
1: شكرا دكتور عمار. استاذ عارف، واحد من الاسئله اللي طرحتها انا بالمقدمه اليوم انه كيف نميز بين القانون الاسدي، وما بعرف اساسا هل هناك شيء اسمه قانون اسدي؟ هل تعتقد انت كقانوني وحقوقي انه مصطلح قانون اسدي مصطلح دقيق؟
2: لا غير دقيق.
1: هل هناك قانون اسدي، وهل هناك، وكيف نميز بين
2: هناك قانون استثنائي يخالف مبادئ حقوق الإنسان، يخالف المبادئ الدستورية، وهذا موجود بالمنظومة القانونية من 70 سنة،
1: مش من 50 سنة.
2: لا لا لا لا لا، من 70 سنة. أنا حاضر مثال، قانون العقوبات العسكري صادر عام 1950، 27 شباط 1950، في مادة 53 شهيرة، هي لا يلاحق الضابط العسكري أمام القضاء العسكري إلا بإذن من الجيش، قائد الجيش حسب ضابط، يا قائد الجيش يا أما رئيس الأركان.
1: وهي سابقة على الحقبة الأسدية والبعثية.
2: مادة 53 هذا مين أصدروا القانون؟ هذا مرسوم تشريعي أصدروا هاشم الأتاسي. وبالزمن كانت معقودة في جمعية تأسيسية لأصدر القانون 50.
1: الدستور الخمسين
2: هذا أخذوا استثناء، أخذوا تفويض تشريعي، أصدروا هي قانون. هلأ مرقوه لأنه كان الشيء شكلي له نفوذ وقتها، يعني تسوية. وهذا النص هذا يعني أنت عم تقيد القضاء بأنه ما يلاحق الجريمة إلا بوفاء السلطة التنفيذية. شو الجيش هذا ما زال إلى الآن هلأ جمدوا يعني الحقيقة. فإذا المنظومة أنا عندي المخالفة للدستور أو للمواثيق الدولية لترعى حقوق الإنسان مليئة الحقيقة بالثغرات عيوب. بزمن الاستبداد زاد في كتير قوانين استثنائية، هاي نحن نعرفها الحقيقة. قوانين استثنائية هلأ شكلت لجنة وزارة العدل واجتمعت مع بأمانة الجمهورية الحقيقة، اشتغلوا عليها يمكن طلع معهم شي 60 قانون، هدول لازم دغري يعني ينشغل عليه هون. وفي مليء المنظومة القانونية نعرفها نحن.
1: ورح أدور بالسؤال عن الجميع اليوم، كيف نتجاوز فكرة على الأقل أن هناك من يقول أنه هناك انتقائية باعتبار ما هو أسدي وما هو غير أسدي، وأنه أخي ما يناسب الحكومة اليوم أو السلطة يمر، وما لا يناسبها يقال عنه أسدي.
2: القانون السيء أو النص السيء موجود بكل دول العالم. صحيح. والتعويل على القاضي هو الضمان. القاضي هو الذي يحكم بالعدل، هو الذي يحقق الحقوق حتى لو كان النص سيء. طيب نحن يعني بهالفترة هاي بنقول مسألة يمكن تخلص المرحلة الانتقالية وضعفها وما يلحقوا يعدلوا المنظومة القانونية. عندنا نحن 7500 تشريع على الأقل، نصهم بالتشريعات القانون القسم القانون العام اللي كتير بده شغل، لأنه هذا يعني الإدارة والاقتصاد. هذا القانون العام كتير بده شغل، العملية التشريعية بطيئة، بيروقراطية جدا، في عملية بيروقراطية.
1: رح أرجع لرقم 7500 لأنه هذا الرقم يجب أن يعرفه
2: هذا الرقم رسمي يعرفه.
1: نعم أدرك.
2: تمام.
1: وبدي أسأل بعده إنه كم واحد من 7500 لازم تعديل، بس رح أرجع بنفس السؤال إليك أستاذ علي. كيف نستطيع اليوم التمييز بين القوانين الأسدية بين قوسين، إن كان هذا المصطلح دقيقا من أستاذ عارف قال، والقوانين اللي حكاها قبل شوي إنه عم ندرس قوانين كويسة مش عاطم بطالة يعني.
3: الأساس يا صديق العلم، الأصل أن القانون قديم ولا ما هو قديم، معنى معيار لتغيير القانون. هل القانون يصلح للتطبيق أو لا يصلح للتطبيق؟ هل يلائم المتطلبات الحالية والمرحلية والأفق المستقبلي ما أراه أو ما أريده في سوريا القانون لاحقا؟ فبالتالي هذا المعيار يا بتطبقوا يا ما بتطبقوا. هذا عم بحكي كنظرة استراتيجية، كنظرة واقعية. الآن المعيار الأساسي هو إعلان دستوري. كل ما يخالف الإعلان الدستوري سواء كان قانون جملة وتفصيلا كله أو بعض فقراته، فيفترض أن يتم تجميد هذا القوانين والفقرات ضمن القوانين لمخالفة الإعلان الدستوري. هون بتنحل بطريقتين. الطريقة الأولى تتشكل لجان الحكي عنها الأستاذ عارف، اللي هي موضوع أنه هي اللجان تبلش تحدد القوانين أو المواد ضمن القوانين اللي بدها تعديله، وبالتالي بناخذ فترة زمنية طويلة، وهذا الإجراء الأصح. بس عندي إجراء إسعافي أول يمكن كان فيه بالوقت الحالي واللي حكيته لأنه شوي، تفويض القضاة وسادة القضاة في المحاكم كلها الامتناع عن تطبيق أي نص قانوني يخالف إعلان الدستور الحالي. وزير العدل تعميم
2: ما بيحق له وزير العدل.
3: لا شو اللي بيمنع
2: السلطة التنفيذية يعني كمان
1: لأنه بتقوي على القضاء.
2: أنا بعالج المفروض يكون القاضي من تلقاء ذاته أخذ التفويض.
3: بس أستاذ على رأسي أستاذ عارف، هل إحنا في وضع الدولة في عنا رفاهية الوقت والتشريع وكل هاي التفاصيل عندها مرحلة استثنائية بدنا نعالجها؟ فأنا الظروف الاستثنائية تستوجب بالضرورة أدوات استثنائية، فبالتالي أعتقد

0: مختلفين
1: اعتقد اعتقد اذا بيطلع هيك تعميم بيخفف حتى عن مجلس الشعب. يوم بيطلع بيصير ثوابت قضائيه امتناع قضاة كذا قاضي عن تطبيق نص قانوني بسبب مخالفته للعند السوري بيسهل على مجلس الشعب بيسهل على لجنه دراسه.
2: شو رايك دكتور عمان؟
3: يعني الكلام يعني في صعوبه بضبط الموضوع بصراحه، لانه هل نترك الامر للقاضي حتى يفسر اذا كان القانون فعلا يعني معارض ولا موافق للاعلان الدستوري؟
2: تفسير القانون
3: اي صحيح، بس يعني هو القاضي بحالات يعني طبعا دقيقه وحساسه ممكن ان تعرض له حاله عدم دستوريه قانون، لكن يعني بعض الامور الدقيقه يصعب على القضاة وخصوصي في يعني المراحل
2: هذا هون دور المحكمه
3: الدستوريه هون صحيح. دور المحكمه وفي له مساره المعروف يعني، وهذا قانون المحكمه الدستوريه الذي سيحدده.
2: دكتور عمار، السؤال الاساسي، تتفق بانه يجب ان يترك الامر للقضاء ولا مع راي الاستاذ علي انه يجب ان تصدر وزاره العدل تعميم يقول بشكل واضح اي قانون يخالف، او انتم مجلس الشعب انتم تطلعوا هيك نص اليوم، اي قانون او ماده تخالف الإعلان الدستوري لا يخليها؟
3: لا، هو بالشكل الطبيعي يفترض القانون لا يخالف، يجب أن لا يخالف الدستور. هذا يعني القانون أساسا يعني في عنا نحن هرم للقوانين، يقع على رأس الهرم الدستور، فلا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف يعني القاعدة الموجودة في الطبقة الأعلى في الهرم، فالدستور على قمة الهرم، فلا يجوز يعني بالأساس أن نطبق أي قانون مخالف للدستور. الآن من الذي يحكم بالدستورية؟ وجدت محكمة دستورية لهذا الشأن بالذات، فأنا يعني أصادق على يعني النية النبيلة للأستاذ علي، وفعلا أنا معك مع أنه نحن الوضع استثنائي وبحاجة للعجلة، لكن قد يكون في آلية للمحكمة محكمة دستورية للنظر. اليوم نحن فعلا عندنا محكمة دستورية، اليوم عندنا محكمة دستورية نثق بها، فنرجو فعلا أن يكون دور أنا والله للأسف يعني في السابق كنا لا نشعر بي يعني عمل المحكمة الدستورية الآن اليوم نعم
4: لذلك نحن بحاجة له أولوية قانون محكمة دستورية حتى تأخذ دور.
2: وصلنا لعند الأولوية، وصلنا لعند الرقم 3500 حضرتك حكيته. لدي ثلاثة أرقام حول القوانين التي يجب تعديلها. في رقم بمركز عمران عم بيقول 700 قانون اللي يجب تعديلها. معلوماتي أنا أنه قد يصل الرقم إلى بين 800 إلى 1400، لأنه في قوانين كان يجب تعديلها بعد 2012 اللي مرتبط بحزب البعث والقيادة القطرية وما شابه. صحيح. وهلأ نحن في عنا موجبات لتعديل قانون، موجبات هائلة يعني. صحيح. أنا ما بعرف برأيك قديش عدد القوانين تقديرا اللي لازم مجلس الشعب كان الله في عونهم لازم يعدلوها؟
4: لا يمكن، أنا ممكن أنا من خلال معرفتي المتواضعة أنا بسمي لك 10 20 30 60 قانون، ولكن أنا مو أنا اللي عم دير الدولة، الدولة هي السلطة التنفيذية اللي عم دير الدولة هي أدرى بالقوانين التي تحتاجها. على سبيل المثال وزارة المالية بحاجة هلأ لإصدار 4 5 6 قوانين
3: 39 مشروع قانون عند
4: وزارة المالية. وزارة المالية
3: هذا الرقم هذا ما سمعته يعني أنا يعني كما وصل لسع مجلس الشعب، لكن هذا
4: دكتور زيدون المهمة أمام مجلس التشريعي شاقة وكان الله بعونهم، وأنا أعتقد لن تناموا الليل فعلا.
2: إذا ناموا الليل فأنتم تخيفوننا.
4: تمام
2: يعني خليني بس أرجع أسأل حضرتك، عندكم تصور لعدد القوانين اللي لازم تعديلها؟ يعني أنا خليني أوضح للسادة، في قوانين مرتبطة بحزب البعث، في قوانين مرتبطة بأنه اليوم ما عندنا منصب رئيس وزراء، عندنا منصب رئيس هو الرئيس الحكومة، في عندنا قوانين مرتبطة بالحاجات اللي عندنا، هلا عندنا عدالة انتقالية، استثمار، اقتصاد، عندكم خطة؟
3: الخطط يعني نحن الحمد لله بمجلس الشعب يعني بدأنا فعلا من لحظة الانتخابات يعني من 15/2025 بدأ أعضاء مجلس الشعب نوعا ما يتحركون، يعني كنا نعتقد أن الانعقاد سيكون سريعا بعد ذلك التاريخ، فبدأنا بالتحرك، بدأنا بوضع يعني سلسلة من أو يعني جدول للأعمال للقيام به، كان على رأسها يعني ترتيب النظام الداخلي لمجلس الشعب، ولذلك يعني أقر نوعا ما بشكل سريع النظام الداخلي، لأنه حين وصلنا لمرحلة الانعقاد كان هناك مسودة أو أكثر من مسودة جاهزة مثلا، فقمنا بيعني الحديث مطولا وعقد الندوات والاجتماعات حول أولويات التشريع، اطلعنا على بعض مشاريع القوانين، يعني حتى أنا يعني موجود في بعض اللجان التي تعد القوانين، فأنا على اطلاع على بعض في الوزارات يعني على بعض المشاريع، فكان في عنا نوعا ما يعني فكرة عن الأولويات التي
2: شو الأولويات؟
3: هلا رتبهم يعني ترتيب سيطول الأمر، لكن نحن طبعا يعني على القائمة عملت له هلا ما اقدر اقول الى المحكمه الدستوريه لا
2: تعالج العيوب اللي عم نحكي فيها
3: لا هو فعلا اذا احنا اعتبرنا ان المحكمه الدستوريه التي ستحاكم القوانين اللاحقه فيما بعد هل هي دستوريه ام يعني غير دستوريه لكن ايضا احنا طبعا العداله الانتقاليه نعطيها اولويه يعني كبرى ويعني بس اعود بس مره اخرى يعني كل لجنه يعني ترتب انا الان يعني حضرتك عم تقول نحن ما عم يعني ما يفترض ننام الليل ويعني ارجو الله ان يمدنا بالعون يعني لكن فعلا لو كل واحد فينا بتطلع على اللجان التي شكلت والرسائل التي تصل على يعني فعلا على عدد الدقائق يعني انا موجود في لجنتين الرسائل على عدد دقائق جاءنا مقترح فلان يطلب كذا هناك مشكلة فلانية فالأفكار وال يعني أسباب أو
2: ومع ذلك المواد ذلك اللي بتحتاجها أول شهر مررتولنا قانون واحد هو إلغاء المحكمة محكمة الإرهاب أنا قاعد لكم ها أنا لاطيكم
3: عندي إجابة على ذلك حابب أحكي لك شو صار
2: مبسوطين مبسوط الشعب السوري بحالات الاستماع اللي صارت مش كله ما بعرف في ناس مبسوطة بحالات الاستماع اللي صارت لوزير التربية ولوزير الطاقة أنا بيني وبينك عم بطلع بقول يا ربي لاحقين على الاستماع يا شباب لسه في انتوا طلعتوا قانون واحد نحن بحاجه اللي بعرفه انه في شيء 157 158 قانون هذول اللي صاروا على الطاوله هلا
3: انا صدقا ما بعرف عدد القوانين التي
2: على طاوله المجلس
3: على طاوله المجلس لا على طاولات الوزراء وبجوز عدد العامة اكثر من ذلك العدد اكبر من ذلك لكن الذي وصل الى مجلس الشعب لانه هو فعلا في تراتبيه نوعا ما يعني قد تكون طويله قليلا لكن انا اعود مره اخرى لاؤكد ان اللجان تعمل يعني كل في 26 لجنه فيعني نحن ممكن نشتغل على 26 مشروع في آن واحد يعني
2: تشتغل على 26 مشروع بآن واحد لكن ما تنسى رح أرجع لكم أكيد ما تنسى أنه أنتم بعد ما تخلصوا اللجنة بدكم ترجعوا تتداولوا وعدد القوانين اللي ممكن تقروها أنا أحد أعضاء المجلس التشريعي بجنوب أفريقيا قال لي نحن بأحسن الأحوال كنا نمرق 30-40 قانون بالسنة بسوريا إذا نمرق 30-40 قانون بالسنة نحن قدام كارثة قدام كارثة بس خلونا نسمع عدد من الحقوقيين السوريين عبر هالتقرير شو رأيهم بالأولويات
0: القوانين بشكل عام الكل بده
5: تأكل وقت كتير بالمحاكم
6: طبعا لازم يتعدل هذا القانون من جذوره
7: اليوم المواطن عم يعاني معاناة شديدة من بعض الإجراءات الصعبة
0: القوانين بشكل عام الكل بده بس مبدئيا يعني قانون الأحوال الشخصية اللي هو صار عليه تعديلات وخصوصا مسألة الحصر الإرث القانوني والشرعي هذا الأمر عم يصير عليه خلاف كتير
8: رأيي أول شيء غصب العقار مشان السرعة بالإجراءات يعني بيجي واحد مثلا حدا غصب عقاره تأكل وقت كتير بالمحاكم فمفروض إذا تأكدوا أن هداه ما عنده وثائق ولا أي دليل قانوني لبركته في العقار أو البيت مفروض فورا يطالعوا
9: القوانين بتحتاج لتعديل عنا قانون الإيجار الفروخ بالإضافة في عنا قانون العمل قانون 17 لعام 2010 يحتاج لتعديل لكي يتناسب مع العمل
10: لا هو ما هو قانون إجراءات شكلية بدعوة تثبيت البيع في عنا نحن اليوم الإجراء الكشف الحسي على العقار عم بيسبب إرهاق للمتداعين وعم بيأخر شوي إجراءات يعني التقاضي
11: فكر أهم شيء هلأ نحن منشوف الأراضي القانون الاستملاك قانون الاستملاك اللي كان موجود على زمن النظام البائد طبعا هذا بشكل إجحاف كبير على المجتمع بشكل عام طبعا لازم يتعدل هذا القانون من جذوره وتعاد الأراضي المتروكة الغير مستعملة طبعا لأصحابها لأنه سبب الضرر كتير كبير وظلم لكتير ناس
7: في تطبيق بعض الأشياء في المحاكم هاي الموضوع لازم يكون ينظر في مجلس الشعب والجهات المختصة ووزارة العدل أنه تعدل هاي القوانين تخفف عبء ووطأة الإجراءات عن المواطن طوابع كثيرة وإجراءات كثيرة وأقتام كثيرة يعني المفروض اليوم أنه يكون في نظر لتخفيف هاي الإجراءات على المواطن
12: هلا القوانين اللي لازم تتعدل بسرعة هي القوانين المتعلقة بالنفقة لازم يكون فيها آلية أكثر عدالة واقعية تتناسب مع المعيشة الواقعية بسوريا مو مثل ما هي موجودة حالياً بالقانون
13: احنا مع أي قانون بيتعدل لصالح المواطن العربي السوري وخاصة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية لسرعة التقاضي
14: قانون نحكي بآخر السؤال اللي تم إقراره بأسرع وقت هو موضوع قانون الاستملاك اللي كان بسبب النظام البائد والأراضي اللي تعرضت للانتهاكات واليوم الشيء الممتاز الجيد انه نهينا من محكمة الارهاب، ما زال هناك

0: حقيقة الأولويات، كان الله بعون المجلس الحقيقة، كل شيء أولوية، يعني دعوة النفقة فعلا أولوية، قوانين الأصول للمحاكمات أولوية، كل شيء أولوية يعني.
1: الإجارات كلها يعني فعلا على
2: مظالم. هل هاي الرمادية اللي موجودة اليوم رح تعزز السلطة التقديرية؟
1: السلطة التقديرية للأولويات؟
2: إيه بأولويات أو بالتنفيذ القوانين نفسها.
1: يعني في أمور واضحة، ما يعني الرمادية يعني ما له الوصف الدقيق، أعتقد يعني في أمور فعلا واضحة بالنسبة لنا، يعني
2: في أمور واضحة بس أمور مش واضحة، والدليل اللي قالوا الحقوقيين نفسهم يعني.
1: يعني ما كل ما ذكر في التقرير كان دقيق، لكن يعني بشكل عام هلا فعلا في امور ذكرت جيده جدا، فعلا نحن الاستملاك على قائمه الاولويات، الايجارات على قائمه الاولويات، الايجارات القديمه، ويعني هذا الموضوع الشائك، يعني موضوع العزل السياسي مثلا على قائمه الاولويات، يعني القائمه موجوده، فيعني بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب ولمكتب رئاسة مجلس الشعب، أعتقد أنه يعني لسنا في منطقة فعلا رمادية، نحتاج الوقت يعني، وكما ذكرت حضرتك يعني فعلا نحن كيف ستكون الآلية وكيف يعني تمر الأمور، فيعني هذا يعني لا شك سيأخذ وقته حتى أيضا تكون المنتجات جيدة، حتى يكون المنتج جيد يعني بالنهاية لابد.
2: المشكلة هي يعني العلاقة بين سرعة الإنتاج وبين جودة الإنتاج اللي راح تصير، واللي ما بعرف أنا. أستاذ علي أنت شو برأيك الأولويات لازم تكون؟
3: للأسف هي فقه الأولويات في هذا الموضوع اللي بيحدده المؤسسات تنفيذ أو إنفاذ القانون، يعني إذا بدي أحكي عن موضوع الاقتصاد وزارة المال هي الأولى، هو الأقدر على تحديد أولوياتها، مش أنا ولا مجلس الشعب ولا المحكمة الدستورية، هي اللي عم بتمارس تطبيق الأمور القانون.
2: بس هم رح يبعثوا قوانينهم على مجلس الشعب،
3: بس بيحدد الأولويات من عنده مش من عندي. هذا اللي يفترض الآلية، أنا عم بقترح، عم فكر بصوت عالي هلا، ما عندي جواب دقيق يعني، بس بالنتيجة شو؟ أنا كمؤسسة إكس عندي، أنا اللي عم بعاني يوميا من تطبيق هذا القانون بالروتين والإجراءات والعثرات والثغرات كلها أنا شايفة قدامت، أنا بعاني منها يوميا. فبالتالي يوم أنا بدي أرفع مقترحات لتعديل هذه القانون أو سن قوانين جديدة، يجب أن أرتب المقترحات وفق الأولوية الخاصة فيني. تروح على مجلس الشعب بيقرر، بتطلع مثلا على السلطة الرئاسية أو على منصب رئاسة الجمهورية ممكن يعدي بالأولويات، ولكن الأساس مين بيحددها؟ هي الجهة اللي عم بتنفذ. المنطقة الرمادية صديقي هي مشكلتنا الأساسية يا جماعة، كمان كنا حكيناها أثناء اللقاء الأول، أول ما فتنا مع الأستاذ عارف والدكتور عمار
2: تحت الهواء، قصدك
3: تحت الهواء حكينا، وما أنا تسري بس أنت الحديث أنا صدر عني، فبالتالي أنا عم بحكي ما ينتقدنا زميلنا أستاذ عارف، في سقف توقعات مرتفع عند الناس بكل المجالات، وهذا مو بس توقعات سقف مرتفع، لا هي في مغالاة بالتوقعات لسببين، انه انا عندي توقع وتصور انه سقوط بشار الاسد والنظام يعني الدنيا صارت عسل، الصلاة هلا بلشنا يا جماعة، هلا جينا نشتغل صح. النقطة الثانية عدم الشفافية من قبل الجهات الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها، الله يحكم على الناس يا جماعة، شو عم تسووا؟ شو عم بتفكروا؟ بيساعدوكم اليوم، بعرفك كيف عم بتفكر، شو خطتك الاستراتيجية لبكرة بلاقي لك العذر، أما إذا أنا ما بعرفك شو عم بتفكر، ما بعرفك شو عم بتقدم بكل شيء بكل الملفات وعلى مستوى حتى التشريع، يطلع حد يقول أخي أولويتي بهاي السنة الأولى هي الاقتصاد كونه عصب وما فيني أنا دور النهار اقتصاديا، بدي أجيب استثمارات، بدي أدفع رواتب، طلع أحكي مع البشر، هاي ناس بتسمعك. أما أنا عندي سقف توقعات مرتفع، عندي عدم شفافية وعدم وضوح بالاستراتيجيات، شيء طبيعي شو بدي يصير؟ بدي يصير ناس حتتخبط، لا الدولة عارفة شو بدها، أو أنا بتوقع إنه الدولة مش عارفة شو بدها، ومن مواطن صعب إرضاؤه من قبل الدولة، يعني هو عارف ما نعرف أنا شو بدك أساساً كمان. فالنقطة أو الأسوأ من ذلك أساساً إنه أخي الدولة الحالية أخي ثارت أو وصلت هي بسبب انتقال سياسي معين على خلفية ثورة شعبية، صح؟ الانفصام القانوني اللي صاير عنا كلياتنا يا جماعة، كل عنا انفصام قانوني، ما بعرف إذا المصطلح صح ولا ما صح، بس أنا طلع معي، أنا طلعت عم ثور على موضوع قوانين أجحفت بحقي وظلمتني وحطتني بالسجن وصادرت ممتلكاتي وقضت على أقربائي بالسجون وغياب وقتلوا، وأنا عم بضطر حالي بهالوقت حالي نطبقها، كيف عم تزبط معي؟
0: في قسم جمد الحياة يعني
3: معك صديق، ولكن ما دال في مرحلة ما أنا كمواطن عادي ما بشوف الدستور ما بشوف القانون بشوف وين بشوف نتيجة تطبيق النص المادي القانوني علي، هذا اللي بشوفه أنا، ما بشوف الأعلى من هيك، فعم شوف نفس القانون نفس القاضي نفس الحكم بس بزمن مختلف، زمن ثورة وزمن زمن صار ثورة وزمن نظام بقي.
2: طيب طيب بدي أسألك.

0: دكتور عمار، اليوم إذا طلعنا نحن على المشهد العام بعد ما شفنا جلسات الاستماع وبعد ما الكل عم بيقول لك الله يكون بعونكم على العب اللي عليكم، راح وأكيد أحسن سؤال أحسن جواب راح تجاوبني أنه سنوازن ما بين الرقابة والتشريع. هذا الجواب بدي أحطه على جنب، بدي تجاوبني من قلبك، أيهما أكثر أولوية بوجهة نظركم اليوم، التركيز على الرقابة أما وراح أقول لك ليش لما بدي أعرض نتائج الاستبيان، التركيز على الرقابة أم التركيز على التشريع برأيك؟
1: هلا أنا متأكد إذا سألت الجمهور راح يقول لك تركيز على الرقابة بجوز، بس أنا أرى أن مهمة مجلس هذا الشعب مجلس الشعب هذا تشريعية بالدرجة الأولى، يعني تشريعية بامتياز، لذلك يعني قد يكون موضوع الرقابة أخف قليلا. نحن في وضع استثنائي، هذا الأمر الذي يجب أن نتفق عليه بداية جميعا، نحن بوضع استثنائي لا يمكن أن تطبق القواعد العادية التي تطبق مثلا على جلسات المساءلة للوزارات أو كذلك، فلذلك نحن وفي ذات الوقت عندنا قوانين سيئة أو قوانين لا يعني لا تتناسب مع الوضع الحالي، فلا بد فعلا من يعني إحداث هذه الثورة التشريعية.
0: يدرك مجلس الشعب أن الدور التشريعي اليوم في غاية الأهمية، مو هيك؟
1: بالضبط.
0: شو رأي السادة الحضور؟ تفضل أستاذ.
2: الله يمسيكم بالخير، أنا المحامي إبراهيم الصالح.
0: قرب المايك على.
2: تمام. قبل انعقاد مجلس الشعب، الحكومة السورية قدرت أن تعدل بعض القوانين مثل قانون الاستثمار، قانون المصارف الخاصة. هاي القوانين تعديلها ما بيأثر على حياة المواطن بشكل مباشر، يعني بشكل غير مباشر مثل تأمين فرص عمل، ولكن هذا على المدى البعيد، بعد 3-4 سنين ممكن يأثر على حياته. ليش الدولة قبل انعقاد من مجلس الشعب ما يعني أصدرت قرارات تأثر على حياة، مثل تجميد قانون الاستملاك، مثل تعديل قانون العمل، تعديل بعض القوانين الجائرة لقوانين الأسدية، تعتبر مثل ما قال الأستاذ أنه تصدر الوزارات تعاميم بوقف بعض النصوص وليس كلها، أنه ما تتوقف كلها، توقيف بعض النصوص. ليش هلأ خلينا لحتى إجا مجلس الشعب لحتى وصلنا لهذه المرحلة، وصلنا لمعضلة للأمانة أنه نحن عم نشوف رأي الشعب؟
0: شكرا.
2: شو
0: وأنا رح أضيف لهذا السؤال أيضا كمان الأستاذ عارف، ما مصير المراسيم ذات الطابع التشريعي الذي أصدرها الرئيس خلال فترة عدم انعقاد مجلس الشعب؟ تفضل الدكتور عمار.
1: الحقيقة هو يعني السؤال جميل، لكن هو الواقع جوابه يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لأنه هو بالواقع يعني نحن الدولة فعلا، خلينا نعترف بداية أنه نحن كانوا أمام كم هائل من الأخطاء والمشاكل والقوانين التي بحاجة إلى يعني إصلاحات، وفي ذات الوقت أمام عدد كبير من التحديات، فكان هناك تحديات بداية على المستوى الدولي، نحن دولة عليها عقوبات ونحتاج إلى المال، يعني كنا نذكر يعني أيضا تحت الهواء كنا عم نحكي إنه ميزانية الدولة سابقا النظام البائد كان يعتمد على المخدرات يعني من أجل يعني الحصول على مصادر للتمويل، يعني الآن هذا اختفى الحمد لله، فالآن أنت بحاجة إلى مصادر للتمويل حتى تستمر الحياة، فأنت بحاجة إلى قوانين فيها يعني تدعم الاستثمار، وأنت عليك عقوبات، أنت بحاجة لرفع العقوبات حتى تستطيع إقرار هذه القوانين، حتى يكون هناك يعني استمرارية في التطبيق. بعض القوانين الجائرة حاولت يعني الدولة أن تلغيها، مثلا فيما يتعلق بالعقارات، وشكلت لجان لإعادة العقارات، لكن نجم عن هذه التطبيقات الفردية غير المحكومة بقانون واضح أخطاء كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال مثلا، والله أنا هذا العقار جاء فلان من العائلة الفلانية يطالب أنا هذا بيتي بدي استرده، فقامت فعلا يعني بحكم أنه والله هذا حق وحق الملكية مقدس أعدنا له المنزل، فتبين أن هناك 30 وريثا أجوا 29 الورثة قال ليش سلمتوا لنا أعد بالبيت وعصي فيه، نحن كنا أساسا عم نتخانق مع المستأجر، فهذا من المشاكل التي حصلت. فتبين فيما بعد بأنه ليست كل المطالب محقة، والأمر يحتاج إلى تروي وإلى قوانين.
0: أستاذ مجد سريعا إذا سمحت،
3: يعني نحن بصير يكون سريع الموضوع، مسائل التشريع هي مسألة يعني ما نسهل مثل ما بتفضلوا، في شيء ما رح يلمسه المواطن بشكل سريع، وحتى نحن يعني كمهنيين يعني. ففي مسائل بسيطة تتعلق بالشكل العام، بالشكل العام لسير الحياة، بتخليه يلمس. مثل نحن مثلا كمحامين يعني في تسهيلات مثل التبليغ الإلكتروني انطرح وما تفعل.
0: شو سؤالك؟
3: أرشفت يعني هاي التفاصيل البسيطة، أرشفت الوكالات العدلية.
0: شو دكتور عمار لماذا
3: أتمتت يعني هذا الموضوع؟ يعني كله بيعمل تسهيل عفواً، بس هو بيعمل تسهيل بشكل ملموس يعني
0: للناس.
1: سؤاله حول يعني الأمور البسيطة التي ممكن أن نقرر حتى نسهل حياة الناس، هذا أيضا يحصل باجتهادات مختلفة. عم يعني أعتقد هلأ حاولوا يخففوا بموضوع التبليغ الإلكتروني، وأنت يعني حضرتك محامي وتعلم، فيعني اكتشفوا فيما بعد أنه الناس لا يعني لا يوجد منظومة إلكترونية صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها.
0: سؤالان أستاذ عارف، ما مصير التشريعات المراسيم ذات الصبغة التشريعية برأيك؟ واثنين، متى نتحدث عن الدستور الدائم في هذه البلاد؟ ولا كأنه موجود في شيء اسمه دستور دائم الحمد لله يعني. وانت بتعرف انه بده وقت كثير طويل، نحن صرنا بثلث المرحلة الانتقالية.
4: يا صحيح. بالنسبة للسؤال الأول، المراسيم التي صدرت هي بعهد السلطة التشريعية، حاليا هي بملكها،
0: بإمكانها تراجعها.
4: ما في شك
0: بإمكانها ولا لازم تراجعها؟
4: لا بإمكانها،
0: غير ملزمة بمراجعتها.
4: مو هي خاضعة لها. أنا بدي أحكي مسألة. سنة 49 وقت إجا انقلاب حسني الزعيم، حكم 4 أشهر 10 أيام، هال 130 يوم أصدر أهم 3 قوانين سارين، القانون المدني والقانون العقوبات قانون التجارة، بمراسيم تشريعية إلى الآن لم يراجعهم مجلس الشعب. إجا بعد منا الجمعية التأسيسية لدستور 50، بعدين صارت مجلس نيابي، ما لم تراجع القوانين الكبرى وهي عبارة عن مراسيم تشريعية. فالمشرع هو بعهدته هذه المسألة وسلطته التقدير. السؤال الثاني في علم الغيب، أنا ما لست مخول يعني، ولا ما بعرف.
0: متى سنتحدث عن الدستور الدائم في هذه البلاد؟
1: يعني الإعلان الدستوري وتعديله أو وضع الدستور الدائم، هو يعني الإعلان الدستوري أعطى صلاحية للسلطة التنفيذية ويعني للسيد الرئيس في هذا الموضوع. فنحن يعني لا نملك، نحن يعني ممكن أن نساعد في تعديل الإعلان الدستوري بناء على اقتراح من الرئاسة.
4: وأنا عندي سؤال بجوز يكون منطقي أكثر، من الذي سيكتب الدستور؟
0: يعني مجلس الشعب اكيد لا، مو اللي راح يكتب الدستور. لا ما وما بعرف راح يتشكل لجنه من الرئيس لحتى ثم يستفتى على
4: رئيسه. هل يجوز تشكيل هيئه تاسيسيه لوضع الدستور دائم بظل وجود مجلس الشعب؟
0: يا صار في عندنا سلطتين تشكيل
4: تماما يعني.
0: طيب سالنا المحكمه الدستوريه ما بيعرفوا امتى راح يصير الدستور الدائم، سالنا السلطه التشريعيه ما بيعرف، دخلك المجتمع المدني دخلك المجتمع المدني عنده فكره امتى راح نحكي شوي بالدستور الدائم؟
5: ما لنا بدنا 10 سنين، وبالتالي اعتقد
0: جازما
5: بانه نحن قدام تمديد المرحله الانتقاليه لمرحله اضافيه ريث ما يتم اعلان. تصور شخصي ما عندي اي معلومه، وفق خلينا نقول الرتابه والتسلسل الزمني اللي ما يحدث حاليا، اعتقد نحن
4: لازم يكون في عندنا مجتمع سياسي ويعني يقرر.
0: والله انا خشيتي انه يعني دائما الناس تلقي اللوم على السلطه التنفيذيه. انا ماني عارفان ليش المجتمع المدني مثلا بعد ما تحرك ولا حدا بيجيب سيره الدستور الدائم. يجب ان ينتهي المرحله الانتقاليه بعد في عام 2030 بدستور دائم. الدستور الدائم بدول العالم اكل سنوات طويله لاعداده. تونس ما عندها 10 مشاكلنا 2 و10 شهور، ولما سالناهم قالوا استعجلنا. الدستور الدائم بعهده الجميع، واتمنى ان يعني خليني اعطيكم نتائج الاستبيان، واتمنى اني الواتساب. طيب خليني أشوف الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب، ورأي الدكتور عمار كان صحيح، الناس ترى أن الرقابة هي الأساس، وبالتالي هي ترى أن غياب الرقابة 57% قالوا تعثر اقتصادي بسبب غياب الرقابة، في حين 16% بسبب التشريعات القديمة و17% بسبب تشريعات جديدة دون دراسة. يعني 33% أسباب تشريعية في حين 57% لغياب الرقابة ومحدودية الموارد فقط 10%. وهون خليني أقول لسادة المشاهدين، بظن أنا أن التشريع اليوم هو المفتاح الأساسي، يتحملوني حتى لو كان هذا رأيي الخاص. أما على اليوتيوب فالنسبة غياب الرقابة يبدو بتأثير الحلقة لأنه هي مباشرة بتكون 27% غياب الرقابة، في حين تشريعات قديمة 22%، تشريعات جديدة بدون دراسة 19%، يعني بحدود 43% التشريعات في حين الرقابة 27%. وأحد المتابعين عم بيقول محزن الأجوبة على الدستور الدائم، أدرك ذلك. مع ذلك تعالوا نحكي كلمتين على رواق. الفترة الماضية قدم مجلس الشعب حوار في غاية الأهمية باستماعه لوزير التربية ووزير الطاقة، وكلنا انشغلنا بحديث بعض أعضاء المجلس، شيء ضرب وشيء تأنيث ومشاكل، وهذا كله في غاية الأهمية على الأقل بالنسبة لشريحة مهمة من الشعب السوري. بس يمكن الأهم أنه لازم ننتبه أنه خلال أول شهر صدر قانون واحد بس، هو إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012 المتضمن إحداث محكمة قضايا الإرهاب. قانون واحد بشهر، قانون سهل وعليه إجماع وشغلته يلغي محكمة سيئة، يعني ما بده، ما أنه كثير كبير يعني، وما كان بده مداولات ولا نقاشات ولا مشاورات داخل وخارج المجلس. إذا استمرينا بهذا النفس بالإنجاز يعني نحن بنقدر نصدر 10-12 قانون خلال العام. هالرقم بالمناسبة ما أنه سهل، يعني ما أنه سهل أنك تصدر 12 قانون سنة. خذ مثلا مصر، برلمانهم قاعد 5 شهور أول شيء، ما طول، أو 6 شهور تقريبا، 5-6 شهور، أقر 9 قوانين بس، ها 9 قوانين بستة شهور. شو هن؟ عزل سياسي، تعويض شهداء ومشاكل، وهي قوانين كمان نسبيا سهلة، مش عدالة انتقالية مثلا. تونس خلال 3 سنوات للهيئة التأسيسية أقرت 140 قانون، يعني بالكثير 45 قانون بالسنة، مو أكثر من هيك. نحن عم نحكي عن مئات القوانين لازم تعدل بسوريا، وكل هالدول اللي حكينا عنها هاي ما عندها لا دمار مثل دمارنا ولا مخاطر مثل مخاطرنا ولا عدو عم يترصدنا. نحن عم نحكي عن مئات القوانين يلي لازم تتعدل، عشرات القوانين ذات الأولوية اللي لازم تنكتب. تحديد الأولويات التشريعية رح يكون أصعب تحدي. يمكن تكون الأولوية المطلقة لقوانين العدالة الانتقالية، القضاء واستقلاليته، أصول المحاكمات والإجراءات الجزائية، وبالتوازي أيضا قوانين الأحزاب والجمعيات والنقابات والإعلام والاستثمار والحريات العامة، وقوانين بحكم بتتعديل بحكم الإعلان الدستوري نفسه، مثل لازم تحمي حماية حقوق المرأة، منع العنف ضد المرأة والطفل، ومنع التمييز. هاي مش من عندي، هاي موجودة بنص الإعلان الدستوري. هذا غير قوانين العزل السياسي مثل ما قال الدكتور، وتجريم الأسدية وتجريم التحريض وخطاب الكراهية إلخ، هذا كله قوانين وقوانين. وفي مسؤولية بنفس الخطورة موازية، هي ضبط المصطلحات الفضفاضة بالإعلان، بالذات مادة 23 يلي بتحكي عن حماية الحقوق والحريات، لكن بيطلع معها مصطلحات مثل الأمن الوطني، السلام العام، النظام العام، يلي بتحد هاي القصة. هذا لازم يكون له تعريف وحدود واضحة، وإلا رح يصير باب واسع لتقييد الحريات. نحن سوريين ومنعرف شو يعني مصطلح فضفاض وشو يعني تقييد حريات، ما بدنا نعيش كابوس الماضي. وهون الموضوع الحقيقي اللي حكاها دكتور والأساتذة، السرعة، سرعة إصدار القوانين ولا جودة القوانين اللي نصدرها. التأخير بالتشريع خطير، لأنه البلد بحاجة إطار قانوني بسرعة، ما عندنا وقت. لكن الاستعجال أيضا كمان خطير، قوانين فضفاضة ممكن تطلع مقيدة للحريات، استثمار ما بيركب، بجد ندفع ثمنه لسنوات. ولازم ننتبه حتى ما يصير معيار نجاح المجلس هو والله بس قوانين وينقلب بس لماكينة تشريعية. ننتبه لهي قصة، بدنا تشريعات جيدة وبسرعة. صعب، مهمة المجلس الأساسية اليوم بنظام رئاسي هي التشريع، هاي مهمته الأساسية. مش عم نقول ما في داعي للرقابة، بس عنده مهمة هائلة هي التشريع، وبظل ظروف انتقالية التشريع بصير معيار الاستقرار. نحن من دون تشريع جيد لن نستقر لا سمح الله. مجلس شعب رح يكون مسؤول عن أخطر تشريعات يمكن بتاريخ البلد، ما بعرف إذا بيوافقوني الأساتذة. لازم يكون عنده خطة واضحة ومعلنة ويقول لنا شو راح يصدر تشريعات وليش وشلون، لأنه غير هيك عندنا فراغ قانوني خطير كثير كثير كثير. وبالنهاية يمكن السؤال مو بس مين بيحكم سوريا، السؤال الأهم بأي قواعد بتنحكم سوريا، صح ولا لا؟ صباح الخير.

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن الجولان أرض سورية وقرارات ضمه جميعها باطلة.

وزير الدفاع يبحث مع مسؤولي التسليح الفرنسي تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. الأمن الداخلي يعلن القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة منازل بحي الرمل الجنوبي في اللاذقية. الدفاع المدني يكشف إزالة 117,000 متر مكعب من الأنقاض بمدن وقرى في ريف حلب الشمالية.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث قال الرئيس أحمد الشرع في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغاة وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: هذا وشدد الرئيس الشرع على أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحسن السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر، وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض، تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات، وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: وحول ملف السلاح الكيماوي، قال الرئيس الشرع قال إنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية في البلاد، مؤكدا استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: اتفقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
0: وأضاف الرئيس الشرع في هذه الكلمة من مقر الأمم المتحدة أن عاصمة سوريا أصبحت مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسجم مع دمشق.
1: فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي، تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: وعلى هامش اللقاءات الثنائية، بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. هذا وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام باكستان بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وجهودها في الاستقرار والتعافي الاقتصادي، كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا تكثيف الزيارات واللقاءات الرفيعة المستوى وتفعيل الآليات المؤسساتية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أبدى شهباز شريف استعداد بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا.

0: قال أن دمشق وكييف أعادتا العلاقات الدبلوماسية قبل نحو عام خلال اجتماعات الجمعيات العامة، وأكد زيلينسكي انفتاح بلاده على مواصلة تطوير التعاون مع سوريا والعمل المشترك لتعزيز الأمن في مختلف المجالات والمناطق. كما والتقى الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذا وقال سلام، قال أن لبنان يعمل على فتح صفحة جديدة مع سوريا مبنية على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، مضيفا أنه ناقش مع الشرع ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقيات بين البلدين، وأشار إلى أن المباحثات تناولت مشاريع الربط الإقليمي خاصة الطاقة والسكك الحديدية. كما بحث الرئيس أحمد الشرع فرص الاستثمار في سوريا خلال اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلين عن كبار الشركات الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الاجتماع سبل توسيع التعاون والشركات كذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، ولا سيما قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، بما يسهم ذلك في دعم جهود إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي وفقا لرئاسة الجمهورية. وللتفاصيل مشاهدين عن اجتماعات هذه الزيارة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك ما دار في خضم كل هذه اللقاءات حتى الثنائية، معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل وما استجد في هذه اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس أحمد الشرع ووفده الدبلوماسي المرافق له كذلك مع الوفود الدبلوماسية الأخرى.
1: نعم، مرحبا أمينة. يعني هذا اليوم ربما هو اليوم الأكثر نشاطا وكثافة، سواء لناحية الحضور، بدأ كل ذلك بكلمة الرئيس أحمد الشرع في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر طوال اليوم من خلال يعني العديد والكثير من اللقاءات مع رؤساء وفود بعض الدول المشاركة. طبعا كلمة الرئيس أحمد الشرع كانت لها يعني صدى طيبا، خاصة وأنه تناول بالأرقام ما تم إنجازه خلال عام من الآن مقارنة بالزيارة السابقة. ضرب مثالا على ذلك، يعني على سبيل المثال طبعا لا الحصر، كيف أن 20,000 طائرة اليوم تعبر الأجواء السورية، تحدث عن علاقات ومسار تواصل سياسي مع نحو 100 دولة، نحو 4,000 من اللقاءات والاجتماعات والتواصل، 60 بعثة دبلوماسية في دمشق، إضافة إلى 3,500,000 لاجئ ونازح عادوا إلى سوريا. تحدث أيضا عن موضوع مكافحة المخدرات والكبتاجون، ضرب مثالا بالأرقام يعني عن مئات الملايين من حبات الكبتاجون التي تمت مصادرتها وتفكيك أكثر من 90 شبكة لها علاقة بالمخدرات. تحدث أيضا عن طي صفحة الأرث الكيميائي التي السلاح الكيميائي التي ورثها النظام الحالي من النظام القديم، وكيف يعني تم ذلك بمنتهى الشفافية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، وكيف استعادت سوريا في نهاية المطاف كل كامل حقوقها.
0: طيب،
1: حقوقها
0: لدى
1: المنظمة الأسلحة الكيميائية. نعم أمينة،
0: استجد في خضم تصريحات الرئيس أحمد الشرع خلال اجتماعات وكلمة حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي ما زالت تعقد حتى اليوم، هناك تصريحات عديدة حول التجاوزات الإسرائيلية في الجنوب السوري، دائما ما تطرح هذه النقطة، هنالك تهديدات على أعلى مستوى دبلوماسي سواء كانت من السلطة السورية أو حتى من دول الجوار والدول العربية. يتزامن مع ذلك ويترافق معه شعبان انتهاكات إسرائيلية ما زالت تمارس حتى هذه اللحظة في جنوبي البلاد. باعتقادك كيف تعاطت واشنطن مع كل هذه التصريحات التي نددت ورفضت كذلك هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا التي تهدد استقرارها، تزامناً مع التماهي الأمريكي في ما تقوم به إسرائيل هناك؟
1: ما يجري في نيويورك أمينة منفصل تماماً عن المواقف الأمريكية من والعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. السياق التي تأتي فيه التصريحات المنددة بالتجاوزات الإسرائيلية، بالاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية، يعني حدث منفصل عن السياسة الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط وعلاقة الولايات المتحدة مع بعض الدول المنطقة. كان هناك لاحظنا جميعا وكبنا من خلال كلمات رؤساء الوفود، هناك يعني زيادة في منسوب التنديد الدولي ضد إسرائيل جراء تلك الاعتداءات، وخاصة مخلفات وما نتج في غزة من ضحايا، وبنفس الوقت الاستفزازات الإسرائيلية في سوريا، الاعتداءات بين ألفين والأخرى. لاحظنا ذلك من خلال كلمات الرئيس الفرنسي، الملك الأردني، أمير دولة قطر، أغلب الكلمات، حتى المسؤولين الأمميين يعني والأمين العام للأمم المتحدة، كل هذه الكلمات يعني نددت بالتوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس التركي أيضا تحدث كثيرا ومطولا عن هذا الموضوع. لكن بغض النظر يعني موضوع تقييم السياسة الأمريكية أو طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذا الموضوع، دائما ما يعني يخضع أو ينحصر في العلاقة الثنائية بين الدول. على سبيل المثال الولايات المتحدة غالبا فيما يخص سوريا على سبيل المثال تتعاطى الولايات المتحدة بشكل مباشر مع كل من الجانبين الإسرائيلي والسوري على حدة، وغالبا ما نلاحظ أن كلمات المندوبين الأمريكيين في الأمم المتحدة، المندوبة الأمريكية، غالبا ما كانت تطالب بضبط النفس وتدعو إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية. يعني بصراحة هذه الاجتماعات الدورية التي تعقد كل عام ليس موضوعها الأساسي هو إسرائيل واعتداءاتها، هو أحد المواضيع التي يمر عليها رؤساء الوفود. ربما تكون هذه المسألة تهمنا نحن في الشرق الأوسط وتعني لنا الكثير، لكن بنفس الوقت هي مجرد بند أو مجرد موضوع يعني ضمن عشرات المواضيع التي يتم بحثها ضمن اللقاءات ويتم تناولها ضمن كلمات رؤساء الوفود. نعم إليك أمينة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من درعا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد المسالمة. أستاذ أحمد بداية أهلا بك. إذن نبدأ معك من تحليل كلمة الرئيس أحمد الشراع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك حول أن هضبة الجولان السوري المحتلة هي أرض سورية وستبقى كذلك. باعتقادك كيف يقرأ هذا التحليل أو يقرأ هذا يعني هذا التصريح في أي سياق تزامنا مع استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد؟
2: نعم، صباح الخير لكم ولكافة السادة المشاهدين. الكلمة اليوم التي كانت أو ليلة أمس للسيد الرئيس أحمد الشرع في الأمم المتحدة هي بين الكلمة الثانية. الكلمة الأولى كانت بالزيارة الأولى كانت لإعطاء الشرعية لسوريا الجديدة، واليوم هي لإثبات وتثبيت الدولة السورية الجديدة. أما عن تصريحات الرئيس الشرع عن الجولان السوري وأنه أرض سورية وأي أعمال لضم هذه الأرض غير صحيحة ولا تمت للصلة وهي باطلة، و ملغية. فهذا الأمر الذي نوه عليه السيد الرئيس بشكل مباشر عن أرض الجولان، لأنه يعرف تماما بأن الجولان أرض سورية، والتنازل عليها لن يكون سهلا، لن يقبل به السوريين. هذا جاء بعد الكثير من الذي تقوم به إسرائيل من التوغلات، من الاستهدافات. نحن ننظر إلى هذه الأمور التي تقوم بها إسرائيل في

0: جنوب غرب سوريا هي محاولات استفزازية للدولة السورية للضغط عليها من أجل الوصول إلى اتفاق سلام أو اتفاق أمني طويل. وذلك نوه له السيد الرئيس أحمد الشرع في لقاءاته في نيويورك عندما قال أنه تم الوصول إلى 90% من الحل الأمني مع إسرائيل، وتم الاتفاق على 90% من الأمور، ولكن إسرائيل رفضت الاستمرار أو تعنتت أو وجدت شروط أخرى وهي تريد أن تبقى في هذه الأرض. الشروط الإسرائيلية ببقاء في أماكنها والتوغلات والاستهدافات المستمرة هي محاولات استفزاز للدولة السورية للضغط على الدولة السورية من أجل التنازل أكثر على من في مجال رفع المطالب الإسرائيلية وموضوع الأمن والسلام وموضوع التطبيع والاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي. فالسيد الرئيس بهذا الخطاب الذي اليوم أمام الأمم المتحدة بعرض الانتهاكات الإسرائيلية، بعرض ما وصل إليه من مباحثات مع الجانب الإسرائيلي، هذا يؤكد بأن سوريا ملتزمة بالمعاهدات الدولية وتريد أن تبقى الجولان أرض سوريا، وكل ما يتم الحديث عنه من ضمن المنطقة فهي باطلة وملغية، وهذا ما تؤكد عليه القيادة السورية. فاليوم سوريا تريد أن تثبت وجودها في المنطقة بعد سنة من الخطاب الأول الذي كان لاكتساب الشرعية الدولية للدولة السورية، واكتسبت الشرعية، واليوم هو تثبيت سوريا في موقعها الأصلي في منطقة الإقليم ومنطقة الجغرافية، وهي تبحث عن دور جديد لسوريا وهو الاستقرار الداخلي والاستقرار الأمني، وبالإضافة إلى إنهاء كل الملفات الشائكة عبر الحدود، وخصوصا الملف الإسرائيلي الذي أخذ أهمية كبيرة من خطاب الرئيس الشرع في نيويورك، وأكد على ذلك الكثير من رؤساء الدول والقيادات الموجودة والزعماء الموجودين في الأمم المتحدة على هذا الأمر بأن الجولان هي أرض سورية، وكما أكدت الأمم المتحدة بأكثر من مناسبة بأن الجولان أرض سورية. وهذا ما تبحث عنه الدولة السورية، هو إنهاء هذه الخلافات مع إسرائيل حتى نتمكن من الاستقرار الداخلي. فإسرائيل لا تريد استقرار سوريا ولا تريد أن تنعم سوريا بنوع من السلام حتى لا تكون قوية في داخلها، وهذا ما تبحث عنه إسرائيل. ولكن في النهاية الخطاب الذي كان اليوم هو موجه إلى
1: طيب
0: إسرائيل
1: أستاذ
0: بأن سوريا
1: أحمد، تزامنا مع
0: تبحث
1: كل هذه التصريحات التي جاءت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول أن الجولان هي أرض سورية كما أشار الرئيس أحمد الشرع كذلك، استنادا على اعتراف واشنطن بأن الجولان هي أرض إسرائيلية، هنالك تصريح جديد لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال فيه قال إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا. اليوم الجانب الإسرائيلي هنالك تحد أكبر من تحدي الجولان هي أرض سورية أم لا، بل هنالك تحدي يواجه اليوم الدولة السورية مع استمرار كل هذه الخطوات، خطوات العربدة الإسرائيلية في جنوب البلاد.
0: نعم، كان الرد الإسرائيلي هو رد على كلمة الرئيس أحمد الشرع عندما قال أن الجولان أرض سورية ويريد أن يعود إلى اتفاق 1974 وخروج القوات الإسرائيلية من كل المناطق التي وصلت إليها. فكان الرد من وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه سيبقى في جبل الشيخ ويبقى في المناطق، وحتى أنه زاد على ذلك وقال بأننا سنتعامل بقوانين الحرب، وهي آلية أرض يتم احتلالها في الحرب، ستبقى هذه الأرض تحت السيطرة. وهذا الأمر نحن ننظر إليه بأنه طريقة من نوع الاستفزاز، من طريقة من الطرف الذي لم يحصل على شيء، لم يستطيع أن يقدم أي شيء، فهو يرفع بسقف المطالب، يرفع بالمطالبات نتيجة الضغط الذي يحصل عليه وعدم تمكنه من إدارة الأزمة أو فشله في إدارة الأزمة. فاليوم إسرائيل عندما تتحدث عن هذه الأمور ورفع هذه المطالب والسقوف وترفض الخروج بتصريحات من وزارة الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى العمليات المستمرة من إطلاق النار والقذائف وإطلاق النار من الرشاشات على المنطقة والتوغلات المستمرة في الجنوب السوري. كان
1: طيب أستاذ أحمد، نبقى في ذات السياق وأبرز الملفات التي حملتها هذه الاجتماعات التي عقدت على هامش جلسات الأمم المتحدة في نيويورك، الوضع في المنطقة، الحرب في إيران، وكذلك العربدة الإسرائيلية في المنطقة بالنسبة للدول العربية المتواجدة في هذا النطاق الجغرافي. باعتقادك ما الذي حملته سوريا من مخاوف حول تطورات الأوضاع في المنطقة وتزامنا مع هذا التصعيد العسكري كذلك؟
0: سوريا دولة وليدة تريد أن تثبت وجودتها بعد أن أخذت الشرعية الدولية، هي الآن تريد أن تثبت نفسها على الأرض وتريد أن تكون هناك استقرار داخلي حتى تتمكن من إنشاء الدولة السورية الجديدة التي يحلم فيها السوريين. اليوم حرب الخليج تركت ظلال كبيرة على الواقع الداخلي السوري، وخصوصا في رفع الأسعار والمشتقات النفطية، مما أدى إلى نوع من البلبلة والتململ في الداخل السوري. فالكثير من الأمور ترتبط داخليا بالأمور الخارجية، العربدة الإسرائيلية المستمرة والتوغلات أيضا تؤثر على الأمن السوري وتؤثر على الاستثمار وإعادة البناء وإعادة الإعمار في سوريا. أيضا حرب الخليج أثرت بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الداخل السوري، أيضا عودة المهجرين من الدول الجوار والوضع الاقتصادي الذي يحيط بدول التي تحوي المهجرين أدى إلى أزمات في عدد السكان أو أزمات في السكن في الداخل السوري. كل هذه الأمور التي تحيط بالدولة السورية والأمور التي تشهدها المنطقة تؤثر بشكل سلبي على الواقع الداخلي في الدولة السورية التي تبحث على تثبيت وجودها وتثبيت الداخل السوري بالإضافة إلى العمل الشاق خارجيا. فاليوم سوريا تبحث عن مكانة في هذا المجتمع الدولي، وأيضا وجدت ضالتها بالجيوسياسية السورية، الموقع الجغرافي السوري المميز. وجدت الدولة السورية بأنها قادرة على أن تكون فاعلة في هذا المجال نتيجة الوضع الجغرافي، فقامت بالتحركات الدبلوماسية وإعادة العلاقات مع لبنان والأردن وأيضا مع العراق وتركيا، وتبقى عليها الملف الأهم وهو ملف دولة إسرائيل.
1: نكتفي بهذا القدر، شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بسياق هذا الملف. كنت معنا مباشرة من درعا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد المسلم. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة أعمار سوريا وتعافيها. هذا وقالت فوندرلاين قالت إنها عقدت لقاء جديدا مع الرئيس أحمد الشرع في نيويورك، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا موثوقا لانتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الخارجية الضارة، وتابعت أنها تعمل بنشاط من أجل إعادة أعمار سوريا وتعافيها والعودة الآمنة والطوعية للاجئين، وأشارت إلى أن الخطوات المقبلة تستهدف حشد مزيد من الاستثمارات. من جانبه قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. هذا وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة، قال إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية التي بدأت قبل هذه الجلسة وفق قوله. هذا وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
2: ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
1: وأضاف صالح خلال هذه الجلسة، أضاف أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات الأساسية.
2: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولا الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلاً للحياة مرة أخرى. ورابعاً سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
1: استعادت سوريا 36 قطعة أثرية تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار، وذلك خلال مراسم أقيمت في مدينة نيويورك، وذلك في إطار جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة إلى موطنها الأصلي. هذا وذكرت وزارة الخارجية، ذكرت أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية سلمت السلطات الأمريكية مجموعة من القطع الأثرية السورية المصادرة، وذلك بعد إحباط عمليات تهريبها خلال الأعوام الماضية. أعلن وزير الدفاع للاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أعلن أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا. وأضاف كاتس، أضاف أن جيشه لن ينسحب لسوريا أو لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل، وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك على حد تعبيره. كما أشار كاتس إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال سيبقى فيها إلى الأبد ويسيطر عليها كذلك هذه المرة وفقا لقوانين الحرب الإسرائيلية، لافتا إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمه. بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية سيدريك بيرثوم، بحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية. هذا وأوضحت وزارة الدفاع أن اللقاء تناول فرص التعاون الدفاعي بين الجانبين، وذلك في إطار الاتصالات الدفاعية السورية مع الدول الغربية وسعي دمشق لتطوير علاقاتها الخارجية وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية. نقف مشاهدينا مع هذا الخبر إذ تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا الاجتماع ما بين الجانب السوري والفرنسي كذلك في مجال الدفاعات العسكرية.
3: نعم، مرحبا أمينة. يعني حقيقة خلال اليومين السابقين كان هناك لقاءين قد أجرتهما وزارة الدفاع السورية مع دول غربية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الدفاع. آخر هذه اللقاءات كان مع الجانب الفرنسي مع مسؤول فرنسي وتحديدا مدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية. هذا الاجتماع الذي كان بحضور الوفد المرافق للمسؤول الفرنسي وعدد من الوزراء بطبيعة الحال طبعا من الجانبين. هذا اللقاء وبحسب البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع كان قد بحث سبل التعاون ما بين البلدين في المجالات الدفاعية، سبل تعزيزها وتطويرها أيضا. طبعا يعني المسؤول الموجود هو متعلق بملف الصادرات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يعني قد يكون هناك بحث للتعاون في مجال التجهيز أو التسليح، ولكن لم يتم بكل الأحوال الإعلان عن أي صفقات عسكرية أو أي تعاون عسكري ما بين الجانبين بعد هذا الاجتماع. كذلك اللقاء، أو لنبقى بنفس يعني الجانب مع الجانب الفرنسي أيضا، يعني هذا اللقاء يأتي ضمن تطور يعني حقيقة أو مسار تطور العلاقات الفرنسية السورية المتصاعدة خلال الفترات الأخيرة، طالما أكدت باريس دعمها لأمن واستقرار سوريا، وكان هناك عدة اتصالات سياسية وأمنية أكدت فرنسا خلالها دعم سوريا في مختلف المجالات. كذلك اللقاء السابق كان مع الجانب البريطاني، كان مع مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا اللقاء أيضا كان قد بحث تطور الأوضاع المحلية والإقليمية، وأيضا التنسيق الدفاعي ما بين البلدين والتعاون في هذا المجال. يعني هذه اللقاءات بمجملها أمينة تحاول وزارة الدفاع من خلالها فتح قنوات اتصال مع الدول الغربية، مع شركاء دوليين، لتعزيز التعاون ما بين سوريا وهذه البلدان فيما يتعلق بالمجال الدفاعي بشكل عام. ولكن يعني هذا اللقاء الأخير ما تم الإعلان عنه هو بحث التعاون ما بين البلدين في المجالات الدفاعية، بانتظار في الأيام المقبلة أن يعني تنعكس هذه النتائج سواء باتفاقيات أو صفقات عسكرية فيما بعد. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحر. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب لتلفزيون سوريا، قالت إن قواتها اعتقلت معظم المتورطين عقب شجار اندلع في قرية الحلبية بدير حافر في ريف حلب الشرقي، وأدى إلى مقتل عدة أشخاص.
4: نحن الآن في قرية الحلبية في ريف دير حافر شرقي حلب. في هذه القرية حصلت البارحة مشكلة بين عائلتين، قيل بأن السبب وراء الخلاف الذي حصل هو نزاع على قطعة أرض، تطور إلى اشتباك مسلح بين العائلتين ما أدى إلى وجود عدد من الضحايا. البارحة يعني سجل 5 ضحايا، وهنا أحد المدنيين يقول بأن عدد الضحايا في شهادة لنا ارتفع إلى 6 خلال هذا الاشتباك المسلح الذي حصل بين العائلتين، والذي أدى إلى وجود أيضا إصابات إلى جانب القتلى المذكورين. قوى الأمن الداخلي في المنطقة ما زالت تنتشر وتؤمن القرية، وأيضا تقوم بالانتشار في هذه النقطة تحديدا التي حصلت فيها المشكلة البارحة والاشتباك المسلح البارحة. وقالت أيضا قيادة الأمن الداخلي في حلب قبل قليل في تصريح خاص لنا بأنها نفذت حملة اعتقالات وقامت باعتقال جل المسؤولين عن عملية إطلاق النار التي حصلت البارحة. حاليا هذه المنطقة كما ذكرت التي حصلت فيها هذه المشكلة تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي، والمشهد حاليا هادئ تماما في انتظار أيضا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك على ما تقول لنا بالانسحاب بشكل كامل. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف دير حافر شرقية حلب.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إلقاء القبض على 2 من أبرز تجار ومروجي المخدرات في اللاذقية. هذا وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيانها، قالت إنها ضبطت 90 كيلوغراما من الحشيش و 15,000 حبة كبتاجون وكمية من الكريستال بحوزتهم، وحالت المتورطين إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ألقى قسم شرطة الرمل الجنوبي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقى القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في سرقة ممتلكات من عدد من المنازل شملت هواتف محمولة ومجوهرات. وبحسب بيان نشره الأمن الداخلي أعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص وصولا.

0: شركة سورية للبترول، فإن الاجتماع تناول ملف استيراد الغاز من محطة الغوار في مدينة العقبة الأردنية ونقله عبر خط الغاز العربي إلى سوريا ولبنان، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمشروع ربط الأردن بخط الغاز العربي. كما ناقش الجانبان كذلك إمكانية التعاون في مجال استيراد وتخزين المشتقات النفطية في الأردن والاستفادة من السعات التخزينية الإضافية المتوفرة في خزانات شمالي المملكة. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تعتزم إنتاج ومعالجة نحو 1,000,000 وحدة سكنية حتى عام 2035، وذلك في إطار خطة لخفض العجز السكاني والسكني كذلك في سوريا بأكثر من 70%. هذا وذكر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري، ذكر أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1,900,000 وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 1,500,000 وحدة سكنية، وذلك بحلول 2030 ما لم يزد المعروض. وأضاف لوكالة سنا، أضاف أن الخطة تعتمد 4 مسارات تشمل استكمال المشروع والمشاريع المتعثرة وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح وإعادة بناء المتضرر منها وزيادة المعروض الجديد وفق الاحتياجات في المحافظات. أعلن الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من إزالة نحو 117,000 متر مكعب من الأنقاض في عدد من مدن وقرى ريف حلب الشمالي. هذا وقال الدفاع المدني، قال أن أعمال إزالة الأنقاض شملت مدن وقرى حريتان وعندان والليرمون وكفر بسين وضمن منطقة سمعان الشمالية ومدينة تل رفعت ضمن منطقة عزاز. وأشار الدفاع المدني في ذات السياق، أشار إلى أنه حقق ما يتجاوز 19% من إجمالي المستهدف من خطته بالمرحلة الثانية، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم مجددا. نقف مشاهدين مع هذا الخبر، ومعنا من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما صرح وأعلنه كذلك الدفاع المدني بأن فرقه تمكنت من إزالة نحو 117,000 متر مكعب من الأنقاض.
1: صباح الخير أمينة. فعلا يعني بعد انطلاق المرحلة الثانية من حملة إزالة الأنقاض من محافظة حلب، والتي تستهدف إزالة الأنقاض في مناطق سمعان الجنوبية وأيضا استكمال العمل في منطقة سمعان الشمالية باتجاه مناطق ريف حلب الجنوبي وأيضا منطقة السفير، هذه المنطقة التي يتم العمل عليها حاليا، وأيضا تحدث عن حريتان وعندان وكفر حمراء ومنطقة الليرمون التي تقع خلفي بشكل مباشر، إضافة إلى منطقة كفر بسين. كل هذه المنطقة يتم العمل عليها حاليا في إطار المرحلة الثانية من حملة إزالة الأنقاض، والتي تستهدف 600,000 إزالة الأنقاض لنحو 600,000 متر مكعب من الأنقاض بعد انتهاء المرحلة الأولى. فعليا لتبسيط يعني الحملة للمشاهدين، انطلقت المرحلة الأولى من حملة إزالة الأنقاض من مناطق من محافظة حلب بالعموم، هذا العنوان العريض، بالتاسع عشر من شهر ابريل عام 2026، وانتهت في السادس من الشهر الجاري. شملت الحملة المناطق الواقعة في سمعان الشمالية بشكل أساسي، من حريتان باتجاه مدينة عزاز بشكل مباشر، وتم العمل بما يقارب 20 بلدة وقرية، وتم خلال يعني هذه المرحلة الأولى التي اختتمت في السادس من الشهر الجاري إزالة الأنقاض بحدود 550,000 متر مكعب من الأنقاض. والحملة تجري بالتعاون بين محافظة حلب ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبعد ذلك فعليا انطلقت المرحلة الثانية التي تستهدف المناطق المتبقية باتجاه منطقة السفيرة من حريتان وأيضا مناطق ريف حلب الجنوبي باتجاه منطقة السفيرة، وتشمل أيضا يعني الكثير من البلدات والقرى في هذه المنطقة، وأيضا يعني يتم فيها الإعلان عن حوالي 600,000 متر مكعب من الأنقاض كهدف يعني للحملة بشكل أساسي. عملية إزالة الأنقاض تمهد بشكل عام لفتح الطرقات وأيضا لعودة الأهالي، لا سيما نتحدث عن مناطق يعني تعرضت لقصف خلال سنوات طويلة، وأيضا كانت مناطق تماس مباشر بين قوات النظام من جهة وبين الفصائل العسكرية في مناطق شمالي غربي سوريا من جهة ثانية، وأيضا يعني تعرقل فعليا حركة الحياة في الكثير من المناطق والقرى. وانطلقت فعليا المرحلة الثانية من

0: أعلنت منق من قرية منق في ريف حلب الشمالي، وأعلن محافظ حلب في ذلك الوقت وأيضا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بأن المرحلة الثانية ستكون فعليا يعني شاملة لكل المناطق الواقعة في سمعان الجنوبي باتجاه منطقة السفيرة، وسيكون لها أثر كبير في عودة الحياة والاستقرار. نتحدث عن هذه الحملة بشكل أساسي، لكن هناك حملات أيضا تجري بشكل متزامن نوعا ما. الحملة الثانية وهي صدى الصمود التي تستهدف ليس إزالة الأنقاض وإنما زالت السواتر الترابية من المنطقة الواقعة بين حريتان باتجاه عزاز بعمق حوالي 200 كيلومتر. هذه الحملة التي لم تنتهي إلى الآن، وفعليا هذه الحملة تستهدف إزالة السواتر التي كانت تشكل خطوط تماس مباشر بين النظام من جهة وبين الفصائل العسكرية من جهة ثانية وبين حتى قوات سوريا الديمقراطية قسد في المنطقة من جهة ثانية. بإزالة هذه السواتر الترابية تمكن الأهالي من زراعة أراضيهم التي حرموا منها على الرغم من سقوط النظام يعني خلال السنتين الماضيتين. وأيضا فعليا هناك يعني مخاطر و نقاط أمنية يتم التعامل فيها مع حملة صدى الصمود، لا سيما نتحدث عن سواتر ترابية كانت تحاط بالألغام وأيضا المخاطر التي تقوم فرق الهندسة بإزالتها وتفكيكها، وبعد ذلك تدخل الآليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأيضا الآليات التابعة لمحافظة حلب عبر الخدمات الفنية والدفاع المدني السوري الذي يشارك بهذه الحملة، بالإضافة إلى مجموعة أيضا من الجهات الأخرى لإزالة السواتر الترابية، والتي كما ذكرت تتزامن أيضا مع حملة التي نتحدث عنها حاليا لإزالة الأنقاض من هذه المنطقة بالعموم.
1: طيب إبراهيم، باعتقادك بما أنك أنت ابن هذه المحافظة وهذه المناطق التي ذكرتها وواكبت كذلك أيام يعني الصراع والعمليات العسكرية قبل سقوط النظام المخلوع، هنا نتحدث هذه الأعمال التي يقوم بها الدفاع المدني فعليا في إزالة الأنقاض في هذه المناطق المذكورة بناء عن ما نقله عنه كذلك من تصريحات بخصوص ذلك، هل هي فعليا تساهم بشكل كبير جدا في عودة الأهالي إلى مناطقهم مجددا؟
0: بالتأكيد منها. لو تحدثنا على الحملتين بشكل أساسي، صدى الصمود التي يشارك فيها الدفاع المدني السوري تساهم بشكل أساسي. نتحدث اليوم عن سواتر ترابية أقيمت في المنطقة الممتدة من تل رفعت باتجاه مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، وأيضا هذه السواتر الترابية التي تحيط بها الأتارب وأيضا السواتر الترابية التي تحيط بعزاز، يعني كانت قوى السيطرة تستخدم القوى المسيطرة سابقا تستخدم السواتر الترابية لتعزيز نقاط التماس والدفاع، وبالتالي مئات حقيقة الهكتارات من الأراضي الزراعية حتى الآن حرم منها الأهالي وحرموا من القدرة على زراعتها، والحاجة حقيقة تستلزم معدات ثقيلة، إضافة إلى أن عملية إزالة السواتر الترابية تتعلق كما ذكرت بناحية أمنية. قبل عدة أيام كان هناك قبل يعني عدة أشهر كان هناك أكثر من لغم انفجر في مناطق منغ ودير جميل وأيضا محيط رفعت. هذه الألغام كانت حقيقة مزروعة في المنطقة التي يتم العمل عليها حاليا من قبل الدفاع المدني السوري ووزارة الدفاع وأيضا الخدمات الفنية التابعة لمحافظة حلب. فيما يتعلق بإزالة الأنقاض، هناك نقطة حساسة أن العمل يجري بالمناطق العامة فقط، المناطق التي تعتبر إطار عام، يعني في منطقة التي تقع خلفي بشكل مباشر منطقة الليرامون، وأيضا بالمناطق التي تشملها الحملة يتم العمل على إزالة الأنقاض من الطرق العامة وأيضا الأبنية الحكومية والأماكن العامة وفتح الطرقات، وهذا حقا هو المشهد الأساسي. لكن هناك حقا مشهد آخر لابد من أن يعالج في الفترة القادمة يتعلق بالأملاك الخاصة، وبالتالي عملية إزالة الأنقاض لا تتعلق بالأملاك الخاصة التي يمتلكها الأهالي. كانت مباني أي للي السقوط ما زالت حقا تشكل خطر حتى الآن، وإن كانت مباني مدمرة يعني تشكل حتى الآن عائق أيضا دون دخول الأهالي إلى أحيائهم ومنازلهم بشكل مباشر، وإنما تستهدف فقط الطرقات العامة والأماكن التي يعني تعتبر نوعا ما هي مشاع إطار عام مرافق عامة فقط.
1: شكرا لك إبراهيم على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب، شكرا جزيلا لك. يواجه طلاب قرية إيب في منطقة اللاجبري في درعا ظروفا تعليمية صعبة جدا، وذلك بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، ما اضطرهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
2: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة.

0: مدرسة بديلة.
1: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون. ويوم اجى قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنه الماضيه وقلنا لهم انه صاحب البيت بده اياه، طلعنا لبرا واحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وان شاء الله انه وعدونا التربيه بخير. وامبارح بعث لي صوره مدير المجمع انه في قرفانه بده يجيبوا لنا اياها. يعني بالنسبه للمدرسه صح عليها هون عم نواجه انه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعه 10 بدهم يروحوا، لانه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل اذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبه يعني.
0: بعد مناشدات الاهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديريه التربيه والتعليم في درعا بتامين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنى.
2: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى. لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
0: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
3: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجأ.
4: هذا وقد افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها مجددا بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين في القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العمليات التعليمية فيها.
5: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 280 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 280 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
4: تواجه زراعة التين في محافظة القنيطرة تراجعاً في الإنتاج والجودة كذلك بعد انتشار حشرة التين الشمعية التي ألحقت أضراراً بمساحات واسعة من الأشجار في المحافظة، وذلك وسط ارتفاع تكاليف المكافحة ومطالبات بتدخل الجهات المعنية.
6: بين أغصان أثقلها التعب لم تقف معاناة أبي ضياء عند حدود أرض جرفها الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، بل امتدت إلى موسم كان يفترض أن يكون وفيراً فتحول إلى مواجهة مفتوحة مع آفة زراعية التهمت شجيرات التين التي انتظر قطافها عاماً كاملاً لتكون سنداً له ولأسرته في ظل ظروف معيشية قاسية.
7: والله هو التين هلا السنة صار له 3 سنوات مصاب بهذا المرض، ووضع سيء جدا، يعني هيك هذا الأمراض موجودة، وهي بإمكانه تصوروه وتبعثوه لوزارة الزراعة، وللأسف ما عندنا مديرية الزراعة ولا قالوا للفلاح شو صار عندك نهائيا على الخالص. وهذا صار له المرض 3 سنوات ولا بتصدر ولا في شيء، في بحدود 1000

0: يعادل 200.
1: تشير التقديرات الميدانية للأهالي إلى تضرر ما يزيد عن 1500 دنم من أشجار التين في محافظة القنيطرة، مساحات واسعة عجز أصحابها عن وقف زحف الآفة.
2: بعد ما تفركها لك كيف بصير شكلها أحمر؟
1: مديرية الزراعة تصف هذه الآفة بحشرة التين الشمعية، مؤكدة إمكانية السيطرة عليها عبر رش المبيدات في فترات محددة من دورة حياتها. لكن على أرض الواقع أدت هذه الإصابات إلى تراجع حاد في جودة المنتج وكمياته.
3: هلا انتشرت حشرة التين الشمعية بهاي الفترة، انتشرت بشكل كبير بمناطق القنيطرة. هاي الحشرة تعتبر حشرة قشرية أو حشرة شمعية، بتفرز غطاء شمعي بغلف الحشرة. هذا الشيء بيساعد على حمايتها وبيسبب انه صعوبة عمليات المكافحة. في خلال فترة السكون او فترة الشتاء وبدايات الربيع يمكن الرش بالزيت الشتوي ومع المبيد الحشري المناسب في حال وجود إصابة سابقة موجودة على الشجرة.
1: ارتفاع تكاليف المبيدات وغياب وسائل المكافحة الفعالة شكلا عائقاً إضافياً لتبقى الأنظار شاخصة نحو تدخل الجهات المعنية.
4: بين التجريف والآفات وغلاء المبيدات يخوض المزارع هنا معركة بقاء، فالمسألة لم تعد مجرد محصول بل طوق نجاة لعائلات تنتظر تدخلاً رسمياً يوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
5: وفي إدلب مشاهدينا، حيث يعاني الأطفال السم في أو من نقص المراكز المتخصصة لذلك في تأهيل السمع والنطق كذلك، وغياب المدارس التي تلبي احتياجاتهم التعليمية، ما يحد ذلك من فرص اندماجهم مع أقرانهم والمجتمع. هذا الواقع دفع زينب حسن المختصة بترجمة لغات الإشارة، دفعها إلى القدوم من اللاذقية إلى إدلب والسعي لترخيص مركز يعنى بهؤلاء الأطفال وهذه الشريحة في المحافظة.
6: سميرة من زول إعاقة الصم والبكم، ما بتسمع، صار فيها هيك بعد عمر 6 شهور. أخذناها على الدكاترة، أول دكتور قالنا أنه بدها أنابيب تهوية لأني معها كياس مي بالأذن، فعملنا لها العملية وما مشي حالها. صرنا ندور فيها، طلعنا فيها حلب عند الدكتورة، فقالت إنه حرارة ضربت العصب السمع. بعدين قالوا الدكاترة يعني ما في حل غير طلعوها تركيا وتزرعوا لها حلزون، فأخذتها أمها وطلعت معها والحمد لله زرعت لها حلزون لطرف وطرف واستفادت الحمد لله. وهلأ رجع على سوريا صار لهم 1.5 سنة، وسميرة هلأ بالمدرسة حاطينها بصف الثاني، والحمد لله التعامل معها صار كتير أرياح كتير أحسن إلا وإنا، يعني صارت تفهم علينا إيش بدنا منها، هي نحن نفهم عليها، بس عندها النطق تقيل شوي. وهون عنا ما في مراكز، لا في عنا مراكز نطق يعني تدعم هالشي هذا عنا، ولا في شي عنا يهتم بهيك مرضى. فبنتمنى يكون ينوجد هيك مراكز عنا ويهتموا بهيك أطفال، ويعني مستقبل لقدام، لأني صار عددهم كبير فعلا بهالحرب، كتير صار أعداد كبيرة من هالأطفال هاي.
7: كتير أنا بحب مهنتي، بحبهم إلهم كتير، يعني أنا ماما وبابا كمان ما بيحكوا وولادي وزوجي، بحس إني بهتم فيهم كتير، هن عيلتي بحبهم كتير. يعني أنا قدمت استقالتي باللاتية إجيت لهون لحتى أعتني فيهم. احيانا ما يقدروا الاهالي يتواصلوا معهم، يعني ما عم يقدروا يتفاهموا معهم، ما عم يقدروا يتواصلوا معهم، ما عم يعرفوا كيف. احيانا في منهم بيقدروا بس ما يعني كثير صعوبه كثير. نحن حابين نعمل دورات لغه اشاره للاهالي لحتى يقدروا يتواصلوا مع اطفالهم. نسبه الاطفال هون شيء 25، في منهم عاملين زرع حلزون، في منهم ما عاملين زرع حلزون. يعني عم أحاول إني نفهم عقلهم كمان ونمجون ونلعبون، هلأ مؤقتين نلعبون حتى يحبونا، يحبونا ونحبون وهيك.
5: ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير واهلا وسهلا بكل يلي عم يتابعونا، يا رب يكون هالصباح حامل معه اخبار حلوه وبدايه مليانه تفاؤل وراحه بال. يسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك يا براء وصباح الورد لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا من البيت او بالشغل او بالطريق. بتمنى اكيد يكون يومكم عم يبلش باجمل طاقه.
0: ومثل كل صباح يا عمار رح نبدا مع مشاهدينا لنشاركهم اول لحظات النهار ونرافقهم بمواضيع وقصص

0: قصص من قلب حياتنا اليومية.
1: وعنا أكيد اليوم مجموعة متنوعة من الفقرات والضيوف والحوارات بين المعلومة والفائدة والترفيه لنصنع معكم صباح خفيف وقريب منكم.
0: وهلأ خلونا نشوف شو عناويننا لليوم.
1: بفقرة مفاتيح الشغل لليوم رح نحكي عن عبارات نستخدمها يوميا بالشغل ويمكن ما ننتبه لتأثيرها السلبي على صورتنا المهنية.
0: أما بفقرة جمال اليوم فرح نحكي عن التغيرات اللي ممكن تظهر على ملامح الوجه بعد خسارة الوزن السريعة أو الكبيرة.
1: بفقرة على الأصول اليوم رح نحكي عن إتيكيت الجروبات الرقمية وتصرفات اللي ممكن تزعج الآخرين حتى لو كانت بحسن نية، ونتعرف على أهم قواعد التواصل داخل جروبات الشغل والعائلة والأصدقاء.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، ومعنا كمان فقرة مميزة من عالم الموسيقى.
1: وأخيرا يا براءة بفقرة زاوية خضراء مع المهندسة آلاء نصري، وكل هذا وأكثر بحلقتنا اليوم، خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد، يا رب يكون نهار حلو كتير. هي اول يعني اول الحلقه من صباح سوريا، بيرجع صباح على براء. صباح الخير
0: يا صباح الخير عمار، كيفك اليوم؟
1: شو الاخبار؟
0: طبعا الحمد لله.
1: امورك منيحه؟ شو هاللون عم يعمل هيك
0: الفاقع؟
1: عم يعمل هيك
0: ما حلو؟
1: حلو كتير. طيب براء، اليوم يعني في عنا بما انه يعني الصيف هو قرب يخلص اوكي، ولكن احنا لساتنا عم نعيش اجواء كلياتها بمختلف اشكالها.
0: طبعا
1: في عنا اكيد فواكه مرتبطه بذكريات الصيف والطرقات والاسواق الشعبيه. هلا انا كثير بحب البطيخ يا جماعه، ولكن رح نحكي اليوم عن الصباره او التين الشوكي اللي بمجرد ما نشوفها بنقول انه خلص موسمها وصل.
0: صحيح، يعني هلا ايامها لهي الفاكهه، والحلو فيها انه هي من برا هيك فيها شوك ومن جوا كثير طعمتها طيبه. ما بعرف بتحبها ولا لا؟
1: ايه لا طيبه
0: كثير طيبه، خاصه لما تكون بارده فهيك منعشه بتكون، والناس بتعتبرها يعني جزء اساسي من اجواء اخر صيفيه وبدايه الخريف، يعني بس نشوفها خلص اجى الخريف.
1: ايه وفي ناس براءة عندها يعني طقوس خاصه سواء بالاكل او بطريقه اختيار الحبه المناسبه، وحتى هيك يعني بطريقه تقشيرها كيف بيقشروا، كيف بيحطوا ايدهم على هدول القصص السوداء او الشامات السوداء
0: مشان
1: ما يعني ما يشوكوا او يصيروا شيء.
0: صح، يعني هي انك تشيلها وتعملها انت لحالك بحس صعبه، بدها هيك اجواء خاصه وبدها تعرف كيف تماما تتصرف معها. طبعا والصبارة اكيد معروفه بفوائدها الغذائيه واحتوائها على كميه كثيره من المي، لهيك كثير ناس بتفضلها بهالفتره تحديدا من السنه.
1: اكيد، ويبدو انه اجواء الصبارة اليوم حاضره معنا بالصباح، لان زميلنا اللي بحبه من قلبي احمد الحمصي موجود بين الناس وجنب بسطة الصبارة. صباح الخير يا احمد.
0: يسعد صباحك احمد.
1: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المشاهدين.
1: شوف في صبارة بإيدك.
2: اليوم عم حط لكم شيء عن الصبارة، هي النبتة يلي إذا عرفت تتعامل معها تعطيك أحلى طعم، وإذا ما عرفت تكمشها وتتعامل معها حتشوكك.
0: أي والله.
2: لهيك أنا هلأ حفرجيكم سر هي الصبارة كيف تصير وكيف عم تنباع بالشام.
0: يلا جاهزين نشوف.
2: أكيد أكيد حقطع لكم شوية صبارة وجيبوا معي على الاستوديو إن شاء الله.
0: يا عين يا عين.
1: والله أنا صراحة
2: تكفي ونعرف أكثر تفاصيل. بدي روح عند أبو محمد حسام الملقب ملك الصبارة.
0: يا عين.
1: صراحة الصبارة. أنا ما بعرف أتعامل معه نهائيا.
0: ما لا بكل نتعلم شوي.
1: نهائيا ما بعرف أتعامل معه، يعني لا أي صعوبة. بس أحمد هلا شكله عم يحضر لنا شيء كثير حلو بدنا نشوفه. أحمد
2: قد إيه صار لك بهالمهنة أبو محمد؟
1: يلا.
3: يعني تقريبا فوق 17 سنة هلا.
2: صار لك 17 سنة. هلا كمشتني الصبارة وانا ما تشوكت، كمشتني اياها صح؟
3: ايه صح، هي شوك اكثر شيء بيجي، يعني اذا انت كمشت من بين الشامات ما بتتشوك، يعني هيك هي هاي مغسوله زومين قبل ما تطلع لهون، يعني طلع المي صافي اصلا، هي مغسوله مرتين تحت قبل ما تطلع لهون، بس بيضل فيها شوك، يعني انت اذا بدك تقشر بدون كفوف.
2: انا هيك كمشتها بمسح اموري بخير،
3: انا فيني اقشر بدون كفوف هلا،
2: يعني ملك الصبارة
3: فيني اقشر بدون كفوف. طيب. يعني بس إلى طريقة بكمشتها.
2: خلينا نبلش واحدة واحدة. صار لك بهالمهنة 17 سنة. إمتى ببلش موسم الصبارة؟
3: هلأ حسب الطقس، هلأ صار في تغير مناخي، كنا نبلش فيه يعني الصبارة البلدية من 10/7 قبل من

0: واحد سبعة نبلش بالساحلية، لعشرة سبعة نبلش صبارة البلدية
1: المزاوية.
0: هلأ هون بدي أنا فجر شغلة.
1: طيب هات لنشوف.
0: هي هلأ كثير كثير عالم راح يضجوا من هالموضوع هذا، بيقولوا صبارة مزاوية، مزاوية يا حلوة يا صبارة بيقولوا. هلأ هي السر، صبارة للمنطقة الجنوبية،
1: للجنوب يعني نحكي
0: عن يعني دير عداس، ساعة ساعة كناكر، هديك المناطق هنيك بساتين الصبارة. يعني الصبارة اللي كان بالمزة هي ما بتطلع واحد ولا 5% من الصبارة. طيب يلي بالسوق
1: هلا نحن بنسمع انه الصبارة مزة
0: هي
1: او مزة ومن هون جاي هي المقولة، صح ولا غلط؟
0: هي مزة لانه مزروعة كانت بالمزة اكثر شيء بساتين. هاي البساتين هلا كلها عند الشرقية، هلا صار كل كان صبارة، بس هاي الصبارة ما انا طيبة كانت مثل هذيك، بس كان
1: الناس
0: بسطات حواليها ويقولوا صبارة ومشت على العالم. هلا اللي بيعرف هذا الحكي هنن يلي بيشتغلوا بالمصلحة هاي، اما الناس العاديين بيقولوا المزاوية.
1: طب محمد صار لك انت في علاقة طيبة بينك وبين الصبارة، بدي اسمع منك اغرب موقف صار معك على هذا المكان.
0: يعني هلا مواقف كثيره صارت معنا، يعني بس هي انه في عالم تجي مثلا من برا البلد من غير مناطق، هلا بغير نحن بسوريا مثلا بغير محافظات ما بيعرفوا ولا الصباره هاي، يعني ما بيعرفوا وما كثير عنده. ففي كثير عالم مثلا يمسكوا حبه الصباره ويجوا بدهم ما يكون انتبه لهم، في منهم يقضوها في منهم بدهم ياكلوها بقشره، يعني فكروها انه بتتاكل بقشره او كذا، وعرف شلون يعني هيك كثير قصص. يعني انه من هالقصص هاي انه عالم ما كثير عندها معلومات. هي اكثر شيء بصراحه بالشام، يعني هي طيب. بالشام اكثر شيء صباره.
1: بالاستديو عم يقولوا لي انه بدهم صباره، فبدك تعلمني شو بقطع؟
0: بدك تقطعهم انت
1: بايدي. تمام شو نبلش اول شيء؟ شلون
2: نبلش؟ لا
3: نتعلم هلا. طيب ايدي
1: اعطينا هلا بفوف لنشوف.
2: لا البس كفوف احمد.
3: هلا انا بحس انه احمد من كثر ما بيعرف يسوي هيك اساسا
1: حلو،
3: انا بحس انه رح يقطع بشكل كثير حلو.
2: بلا كفوف؟
3: لا بكفوف، بس رح يحسن يقطع احمد لانه احمد بحب كثير القصص.
2: ايوه
3: بس شفنا شغله انه
1: لا ما حفتح بس
2: احمد هلا عم يلبس الكفوف خلص عم يجهز لاتات.
3: احمد جهز حالك وحاكينا.
1: شايف تعباني انا
3: محمد؟ يعني
2: هلا لفتني شغلك عم بيقولها انه
1: المحافظات
2: الثانيه ما بيعرفوا. بتعرف نحن عندنا بالبيت صباره بحمص؟
3: والله
2: ايه عندنا صباره هيك كبيره ورا بيتنا كثير.
3: احمد
2: احمد جاهز؟
3: عم يلبس كفوف احمد.
2: لسه ما خلص العدد تبعه.
3: شوكت ولا لسه؟ لسه ما تشوك.
2: يلا عم بجهز حالي.
3: الله
2: هي كتير مهمة هي الخطوة.
3: هي بدها صبر، لأنه طريقة كيف
2: بتقيميها
3: وتحطي إيدك على الشامات مشان ما يصير شيء بعدين ترجعي. هذا الكلام بده
0: شغل.
3: أحمد صار جاهز؟
1: طيب جرب أنا نادي
3: يلا
1: مزاوية يا صبارة هيك صح؟
0: بس للأسف ما ضل فيه
1: ما ضل حد هنا. ما ضل فيه مزاوية. طيب هلأ أول شغلة نادينا عليها
0: تماما
1: ننطع لزبوننا.
0: طيب هاي صحن
1: عطينا هالصحن. هلا حنتعرف سوا شلون نقطع الصبارة بدون ما هاي السكين. بدي حط المايك بايدي حاركيه هون انا مشان ينسمع الصوت، لانه هلا الشباب بالاستوديو بدهم يعزبون. اي والله. طيب هناخذ واحدة هي حبة تلي مسكها من عجناب
0: مو بنصها بسكها. ايوه
1: صحيح.
0: ايوه
1: بعدين
0: لا مو هي مسكتها انت هيك
1: هيك. أيوة. تمام
0: بدك تقصها منهم من فوق
1: من فوق.
0: لا لا هيك
1: هيك.
0: لا لا مو ما تستعمل الايد التحتانية، ما تستعمل الايد التحتانية، يعني شلون بتقطع فوق الخضراء. ايوه ما تستعمل. ايوه قيمه لها هي مثلا هي بتنقام لحالها ترجع تبرمها. ايوه هالبرمي هاي بتحزها حز صغير حز غميق شوي غمق شوي مشان ترجع من قيمه من هون.
1: ما استعمل ايدي مشان ما اتشوك قصدك.
0: تماما. هلا بنمسكها نحن من هون من هاي الجميل. ايوه تماما
1: وبنفتحها هيك.
0: تماما.
1: وهي صار عندنا
0: صباره ضيفه للمصور.
1: اطيب صباره. طيب ابو محمد شو في سر بهي الصباره تعطينا اياها؟
0: هلا هاي الصبارة
1: بعد ما علمتنا هلا اول شيء شلون بدي السر المصلحة.
0: الصبارة ما في سر، الصبارة هي بمسواقة. الصبارة هي مسواقة، الصبارة في خواصر مثل أي فاكهة. مثل أي فاكهة، صبارة إذا ما شافت شمس ما بتطلع طيبة. يعني إذا أنت عم تقطف من الأرض، عم تقطف من تحت من الفي، ما بتطلع، في خواص

0: تصير، هاي اسمها خواصر ما بتطلع طيبة. بدك تطلع لفوق تعلي، كل ما عليت لفوق كل ما كانت صبارة طيبة. والصبارة بإجمالا طيبة. هلأ في عالم كثير بتحب الخضرة، صبارة الخضرة. ليش بتحب الخضرة؟ مو لأنه خضرة، صبارة الخضرة آخر الموسم بتكون عطشانة، بتكون طارحة المي تبعها كلها. أيوة. هاي اسمها الرجعية. ليش
1: طارحة كل المي؟
0: طارحة المي تبعها وصفيان بس الحلاوة. أما هي شو ما كان يكون لونها طيبة، بس تكون الصبارة آسية وناشفة، هاي الصبارة.
2: والله يا أبو محمد أنت من أحلى الضيوف اللي إجوا طلعوا معي ضمن التقارير. والله
0: أحلى.
2: تحية لك يا أبو محمد.
0: وما شاء الله عليك.
2: الشباب يعني بالجاليري، الشباب بالجاليري استعجلوني.
0: بدهم
2: ياكلوا صبارة. لهون منقول خلصت أنا جولتي. هاي الصبارة مثل كتير من الناس بدها صبر وفيها شوية شوك بالطريق، ولكن الحلاوة بالختام إن شاء الله بعد كل تعب وشوك في قصة نجاح وفي طعم حلاوة. هلا حدو أنا جمكن. بسم الله. والله طيبة.
3: والله
4: صحتين صحتين
3: عن جد
4: يا احمد.
3: صحتين. بدي اشكر احمد كثير على هذا التقرير، كثير كثير كثير حلو. حسيت شغله انا عن جد والله بدايه التقرير انه يعني هي القصص اللي عم يسويك بشكل مباشر احمد.
4: ايه
3: عم تذكرنا، عم تحسسني من جوا انه الدنيا كثير بخير وهيك العالم عم تعاون مع بعضها. فاحمد يا ريت تعملنا هيك دائما لايفات لتعرفنا على كثير شغلات عم نشوفها على الارض ما كثير عنا درايه فيها.
4: صح يعني هلا هيك تعلمنا شوي من احمد كيف نقشر الصباره، وهيك اعطانا اخر شيء حكمه كثير حلوه. يعني احمد هيك ربط الصباره بشغلات هيك بتصير معنا بالحياه،
3: واعطانا كمان مشهد كثير حلو وهو عم ياكلها.
4: نحن ناطرين الصبار طبعا، ما بعرف يجي لنا ولا لا.
3: المفروض هلا يجي على الحلقه ويجي لنا.
4: ان شاء الله نشوف. ناطرين مشاهدينا. هلا رح نبلش باولى فقراتنا لليوم واللي هي مفاتيح الشغل. كلنا تقريبا بنقضي جزء كبير من يومنا بالشغل وبنركز عاده على انجاز المهام وتحقيق النتائج، بس احيانا بننسى انه الكلمات اللي بنستخدمها يوميا لها تاثير كبير مثل تاثير شغلنا تماما.
3: في عبارات اكيد يا براء بنقولها بشكل عفوي من دون قصد، لكن ممكن تعطي انطباع سلبي عنا او بتخلي زملائنا ومدراءنا يشوفونا بصوره مختلفه عن الصوره يلي بدنا نوصل لها.
4: وبين مو شغلتي وما حدا خبرني، وبعدين منشوف في رسائل مخفية ممكن توصل للمدير أو الفريق حتى لو ما كانت بنيتنا.
3: وسؤال مهم أكيد يا براء، هل المشكلة بالعبارة نفسها ولا بالطريقة والتوقيت اللي بتنقال فيه؟ كيف نكون صريحين ومهنيين بنفس الوقت؟
4: بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد، هذا الشيء اللي ممكن يضر بصورتنا المهنية وكيف نستبدلها بعبارات أذكى وأكثر احترافية. رح نرحب بضيفنا مدير الموارد البشرية سامر بيزيد. يسعد صباحك أستاذ سامر.
5: صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: شو أخباركم؟ تمام؟
4: والله تمام. أنت كيفك؟
5: تمام رواء.
4: نبلش بالصبارة هلا. كيفك مع الصبارة؟
5: والله ما في أطيب من الصبارة.
3: بس بالله أحمد، بالله أحمد ما شاهك صبارة.
5: والله اجتهيت.
3: معلش بس تحكي معه تقول له بس يجيب لنا صبارة. لا
5: أستاذ أحمد جيب لنا صبارة.
4: قديش المدراء بحاجة لصبار؟
5: بحاجة للصبر.
4: ما
5: والله
4: للصبر لحتى يصبر.
5: المدراء بحاجة صبر والموظفين
4: كمان.
5: والموظفين كمان يعني بدهم يصبروا على المدراء.
3: والله منيح.
4: يصبروا على المدراء. أوكي.
5: يعني مو مشكلة دائما بالموظف، المشكلة بالمدير بتكون.
4: ممكن صح. وسبق وحكينا بحلقات.
5: رأس الهرم هو المشكلة يعني.
3: طيب.
4: حنبلش هلا.
3: حنبلش.
4: يلا.
3: طيب إذا إجى عندك واحد موظف وقال لك هاي مو شغلتي. شو بتقول له؟
5: لا شغلتك. هلا هو للأسف في كتير موظفين ومدراء، يعني نحن عم نحكي على الطرفين، تنقصن المهنية بالتواصل.
4: تمام.
5: يعني هي مشكلة التواصل، لأنه عن جد بجوز تكون مو شغلته بس الطريقة اللي انقالت فيها هي المشكلة. السياق اللي انقالت فيه هي المشكلة، الكلمات اللي اختيرت للرفض هي المشكلة. هي المشكلة هي عن جد بجوز تكون مو شغلته. بس أنا وقت بقول، أنا وقت بيجي موظف أو أنا كموظف بقول لحدا مثلا مو شغلتي، فأنا سكرت باب النقاش نهائيا وقت مو شغلتي. بينما أنا وقت بقدر أتلاعب بالكلمات وفيني أقول أنه والله هلأ هي مو من ضمن مسؤولياتي، ولكن فينا نتعاون سوا لنلاقي الحل أو نلاقي الشخص المناسب لينفذ. يعني فيني يلف على الموضوع. بس كلمة وقت بقول أنا ما دخلني، هي ما دخلني لسه أكتر بسمعها أكتر شيء ما دخلني. شلون يعني ما دخلني؟
4: يوقع لسه أسوأ.
5: مكان العمل هو أنا دائما بشبهه مثل السفينة بوسط البحر. هي سفينة، فنحن الكل دخلنا ما حدا ما دخله، كلياتنا دخلنا انه تضل هي السفينه عم تمشي.
4: صحيح،
5: صحيح كل واحد له مسؤولياته له مهامه، ولكن تعنينا نحن الكل، لانه بدها تغرق بدنا نغرق نحن الكل.
3: صح
4: تمام،
5: فهي هيك.
4: طب شو البديل لها؟ انا اذا ما بدي اقول لها هي الشغله مو شغلتي او مو من مهامي الوظيفيه، شو ممكن استغلها؟
5: انا فيني اقول هي مو من ضمن الجوب ديسكريبشن او هي مواصفات او المهام الوظيفيه المخصصه لإلي، ولكن فينا نلاقي حل، فينا نتعاون مع بعض نلاقي الحل، او فيك تعلمني يا مديري
4: انت كيف اعملها،
5: كيف اعملها. وانا بالعكس بكون ممنونك اني عم بتعلم شيء جديد. يعني هون باشركه بالقصه، تمام، باشرك مديري اللي كلفني بهي المهمه اللي هي مو شغلتي اساسا، انه يا اما بيقول لي ايه خلص انا لح اعلمك، او انا لح ابعتك لعند مثلا سوبرفايزر هو يشرف على الموضوع، فبيلتقى حلول. وهون ببدي انا تعاون. انا وقت بقول دغري ما شغلتي فانا سكرت القصه.
4: صحيح،
5: تمام. في احد التجارب السلوكيه بيفوت احد الاشخاص على قاعه فيها شيء 50-60 شخص وبيقول نص الحضور نصكم انتوا اغبياء. قامت الدنيا ما قعدت. عادوا التجربه بغير جروب وفات على نفس القاعه وقال لهم نص الحضور اذكياء. هلا هي نفس المعنى صح،
3: بس هيك عملت
5: شوف شوف, شوف الفرق اللي صار بس بالتلاعب بهي الكلمات. فموضوع يعني هي موضوع تواصل مثل ما اتفقنا، موضوع الكلمه وانتقاء الكلمه وتوقيت الكلمه وسياقها هو اللي بيلعب دور. انا وقت بقول ما دخلني او ما انا سكرت كل شيء وانا صرت قدام الشركه وموظفين الشركه ومدراء غير متعاون،
4: صح،
5: بينما وقت بقول هي مو من مسؤولياتي، فيك تعلمني او تبعتني لعند حدا او يعني فيني اتلاعب بهي القصه لابدو انه انا متعاون. تمام، هي مو مسؤولياتي ومو شغلتي بس انا متعاون وجاهز.
3: طيب يعني على سيرة الشخص المتعاون، هل الموظف يعني من الضروري انه يشتغل كل المهام وكل الاشغال لحتى يبين متعاون؟
5: لا.
3: طب انا كيف طب انا كيف بدي اوصل صوره انه انا متعاون؟
5: نعم،
3: ولكن انا ما بعرف اشغل هي الشغله، ما عندي وقت، عندي ضغط هيك.
5: نعم،
3: وبين بطريقه لبيخه انه انا متعاون ولكن ما عندي وقت.
5: تمام. هلا هون كمان نرجع للمدير نفسه، وقت هو عم يكلفني بهي المهمه بقول له انه مثلا انا عندي 3 تاسكات هلا عم ساويها، وانت هلا كلفتني بمهمه رابعه، انا ما عندي وقت، شو رايك نرتب الاولويات؟ تمام، ساعدني بترتيب الاولويات. فانا عم اوصل له رساله تمام مبطنه انه ما عندي وقت، واذا بدي اساوي التاسك الرابع اللي كلفتني فيه فلح يكون على حساب تاسك من التاسكات الثلاثه الماضيه
4: اللي كانت عندي. صح،
5: دائما في بدنا نفرق بشغلتين، بين اني انا كلف الموظف بمهمه من ضمن سياق عمله او من خارج سياق عمله. يعني انا اليوم عندي محاسب، مكلف هذا المحاسب بادخال القيود تمام مثلا وترحيل دفتر الاستاذ و الى اخره، تمام، كلفته بمهمة كمان محاسبية لنفرض إعداد القوائم المالية، هي مو من ضمن مسؤولياته اللي أنا أعطيها، بس هي من ضمن سياق المحاسبة. بس في فرق إذا بقول له ساوي لنا فنجانين قهوة،
4: فرق أكيد
5: فرق هي خارج السياق صارت.
4: صح،
5: هي خارج السياق. فأكيد أنا وقت بتكون من ضمن سياق عملي مثلا كمحاسبة، فأنا بالعكس بجوز بده يطورني
4: تماما.
5: أما من خارج السياق هون بحق له مو حتى الرفض بيكون بأدب.
4: تماما. طيب هلأ في عبارة تانية إنه ما حدا خبرني، يعني ممكن نسمع كثير من الموظفين.
3: والله أنا كان بدي أشتغل صراحة
4: ما حدا خبرني،
5: بعدت لك إيميل إيه والله ما شفته، معلق السيرفر، معلق
4: ما يفتح عندي،
5: ما يفتح السيرفر هلأ
3: ما فاتح الموبايل. يعني مثلا زميلتنا اللي كلاتنا بنحبها روز اسماعيل، يكون مثلا هي عليها التاسك انه مثلا تعمل شيء، تقرا شيء وتكتب شيء، فبيجي مثلا احد المنتجين بيقول لها شو صار؟ والله ما فتحت الميل، ما فتحت موبايلي ما عم يشتغل، معلق الواتساب.
5: تماما. لذلك دائما عملية التواصل هي بتتالف من 4 اشياء: سندر، ريسيفر، المرسل والمستقبل.
4: تمام.
5: المسج اللي هي الرسالة، والاخطر اللي هي الناس دائما بتنسى الفيدباك. بقول لك مثلا لازم تساوي 1-2-3 واعطيني الفيدباك انك انت، اعطيني اكنولج، اعطيني تاكيد انه انت وصلتك الرساله. نحن دائما بحياتنا في مرسل ومستقبل والرساله، بس ما في فيدباك، انا ما عرفت انت وصلتك الفكره ولا لا. فتحت الايميل ولا لا؟ لذلك حتى انا بالايميلات دائما بعلم الموظفين يفعلوا هذا الخيار تبع الديليفري ريبورت. انا بعرف انه انت قريت الايميل، ما في ما خبرتني.

0: عشان رياكت على الايميلات كمان ممكن
1: اي طريقه تخبرني انا انه انا بعثت ايميل لعشر اشخاص شافوهم ثمانيه بقيان اثنين لسه ما شافوهم، فانا برجع بتواصل معهم بطريقه تانية مشان ما يقولوا لي ما خبرتني. فهي بسموه لاك اوف فيدباك، هو نقص التغذيه الراجعه هي المشكله. اما هيك حبيباتي كلكم عندكم علم؟ ايه كله عندنا علم خالص، ما عاد حدا يقول لي ما خبرتني. بس هي بالفعل من اكثر العبارات استخداما، ما حدا
0: خبرني صح، لحتى الواحد يهرب من القصة،
1: لحتى يهرب. لذلك دائما هلا بالادارات الحديثه دائما طرق التواصل خلاص ايميل، واتساب، ما واتساب او تبعت خبر مع حدا. يعني انا ابعت مع الاستاذ عمار خبر
0: عمار عم يسمع حكي هلا.
1: ايوه تمام، هاي هون بقى المشكله، قلت له ما قال لي ومدري شو.
0: طيب شو رايك نرد له حق لروز هلا؟
2: تفضلي.
0: في عباره دائما بيستخدمها عمار
1: شو
0: اللي هي؟ انا هيك بعملها، ما بعرف اعملها غير هيك. دائما بعملها هيك
1: كثير حلو.
0: فهذا الشيء كمان العبارات غير مستحبه.
2: هي بتكون صح بقول انا بعملها هيك، هي بتكون صح.
0: برر يلا.
1: هلا هي مو العباره، نحن دائما في ناس عندها طريقه تبرير، طبعا الشاطرين بالنقاش هذول عندهم. أيوة. اللي بيوقعوكي بالنقاش في مغالطه، في مغالطه بيوقعوا فيها بين هذا رايي
0: تمام،
1: بين الراي وبين المعلومه او الحقيقه. يعني نحن فينا هلا نختلف انه هذا فنجان ولا صحن، هي حقيقة انه هو فنجان.
2: هو فنجان.
1: ما فيك تقولي رأيي انه هذا صحن. بس فينا نقول رأيي انه مثلا الديزاين تبعه حلو او ما حلو. صح. او لازم يكون اصغر اكبر. هذا رأيي.
0: تمام.
1: في ناس بتلعب على هذا الموضوع بتقلك هذا صحن وهذا رأيي.
0: اها.
1: مشكلة هي. تمام. هلا اكيد اي شيء بالعمل او بالحياة بينصنع بكذا طريقة. أي شيء بالحياة بنصنع بكذا طريقة. هلا إذا كانت الطريقة تبعه صح وين المشكلة؟ إلا إذا كان عندي أنا طريقة أسهل أسرع حركاتها أقل، ساعتها بقول له لا خلينا نعلمك هاي الطريقة يا عمار لأنه هيك أحسن.
2: طيب حلو كتير. زميلنا أحمد الحبسي لا عم زحف.
1: لا يا جماعة نأخذ صبار.
2: لا يا جماعة نحن عم نرد أكيد أننا نعطي الخير ونضطر الجو لحتى بس هيك يعني مشاهد يتوصل الفكرة عنده. المهم أحمد الحمس لا خلاص. في أحد الأشخاص بيقولوا إنه الموظف اللي قبلي هو السبب.
1: نعم.
2: كيف أنا كيف بدي أرد على هاي الجملة؟ وإذا أنا بدي أحكيها مضطر أحكيها، ولكن بديها بطريقة لبقة، بطريقة إيجابية، بطريقة توصل للمدير إنه
1: نعم
2: أنا عن جد معذور وأنا عن جد عندي شيء غلط.
1: نعم.
0: مش عم يكون فيها طق برغي كمان.
1: بالضبط. هلا أول شيء هي شماعة. يعني هي الشماعة اللي بنعلق عليها الأغلاط. اللي قبلي. إذا بدك لا مو اللي قبلي، بقلب فريق العمل هو عكس فريق كرة القدم بالضبط. في فريق كرة القدم كل واحد بيحب تكون الطابة معه صح، بيخلصها من الثاني.
2: صح.
1: بالشغل بالعكس، كل واحد بيرمي الطابة للثاني باصات. صح. فلا مو بس مثل ما قلنا انه والله اللي قبلي انا ما دخلني او مو انا او لا، بيرموا الاغلاط على بعض.
0: تمام.
1: هون مين اللي بده يحكم؟ بيحكم حقائق. عود فرجيني شو الشيء اللي هو اشتغله وغلط فيه وشو. يعني المشكلة انه نحن بس بنحكي بدون أدلة بدون ومنبرر، بس انا بدي دليل مادي
0: صح
1: بيثبت انه اللي اوكي ساعتها بعذرك. اما اذا بس حكي على الحل ونحن اشطر منا بالحكي ما في يعني للأمانة.
2: اي والله.
0: يعني هلا في حال الواحد عن جد كان هيك يعني عن جد
1: في إثبات.
0: بس انه خلص نحن نجيب اثبات
1: البينه على المدعي واليمين على من انكر.
0: أيوة.
1: اي شيء بده اثبات. اذا في اثبات خلص، اما بس حكي بدون يعني انا هلا بقول لك والله تاخرت لاني بنشرت.
0: طيب.
1: مثلا فهذا اوكي عم بحكي اعطيني اثبات انه انت بنشرت مثلا تمام فيديو
2: اثبت. والله في واحد ببالي بس ما راح احكي. عم يحضر يمكن هلا وعنده صور لدرجه انه حذر شو صار مره إيه؟ المدير تبعه حكى لنا.
1: نعم.
2: يا رب يكون عم يشوفنا هلا. المدير تبعه حكى لنا انه انا بنشرت بس المنطقه الفلانيه، بعت له الصوره ما رأيت الايام وهيك. نعم. فهو احتفظ بالصوره.
1: نعم.
2: وعرف اي شارع واي مكان.
1: طبعا.
2: رجع بعت له نفس الصوره وقال له بنشرت. يا رب يمكن عرف حاله. يعني احنا كثير عم نحكي على بعض خلاص يا جماعه كله
0: معناها الصوره ما بقى صارت اثبات.
1: يعني دليل واحد
0: بدنا نعمل بس مباشر.
1: بس مباشر لايف مع لوكيشن. لايف لوكيشن يعني
0: عن جد
2: نزل ستوري بيعمل له منشن لكن انا بنشرت.
0: طيب عباره ما بلحق كمان ممكن نسمعها كثير، هي سلبيه اكيد وقعها، كيف ممكن نستبدلها بشيء؟

0: الطف.
1: هلا ما بلحق حسب التاسك، في تاسكات بتخلص بنفس اليوم مثلا من 8 ل 4
0: تمام،
1: فهو انا ما عاد لحق كساعة 4 يعني الساعة 4 خلص يا بدي اقعد اوفر تايم
0: تمام،
1: يا اما مثلا في اماكن ما فيها اوفر تايم خلص سكر السيستم، السيستم بسكر الساعة 4 يعني، او التاسك اللي بيبقى على ايام فكلمة ما بلحق بنرجع لقصة الاولويات
0: تمام.
1: ليش ما بتلحق؟ يعني انا كمدير انا اعطيتك شغلة من مهامك تمام، ولكن الموظف مو كمان يرضى بكل شيء ايه تكرم استاذ، لا ما هو لازم يتم نقاش انه انا عندي تاسكات معبيه وقتي للساعه 4
0: تمام،
1: اذا اعطيتني هذا التاسك بده ساعه اقعد اوفر تايم هي الساعه اذا السيستم بيسمح اوكي بقعد انا اوفر تايم لانه
0: بضمن حقي بهالحاله
1: بالضبط تمام. بالضبط اذا شغله هي على امتداد كذا يوم كمان انا لازم نوه انه انا مثلا اخذ بروجكت بدي سلمه بعد 15 يوم اذا اعطيتني هذا التاسك رح اتاخر 5 ايام اوكي في عندك مشكله
0: اتفاق يعني،
1: وهذا كله بده يكون مثبت بايميلات بين اخذ ورد مشان يحمي حاله الموظف
0: تماما
1: لانه الموظف بالشركات هو اضعف من المدير، المدير يعني غالبا هو اللي عنده هاي السلطه. نرجع ل قلت لي وقلت لك لا ما ما سمعتك منيح او ما
0: بعت ايميل،
1: عندنا مشكله بالتواصل نحن عمليا عندنا مشكله بالتواصل.
2: لا ان شاء الله يا رب يعني فكره التواصل نحلها باقرب ما يمكن. طيب كمان عندنا عباره مو مشكلتي، هل فعلا اللامبالاه الشخص ما يكون مسؤول بالعمل هي اساسا بس يستخدم هاي الكلمه بشكل متكرر انه هاي شغله مو مشكلتي، صار عطل، صار خطا، صارت مشكله، دائما ما بينسب الموضوع عليه او حتى ما بيشارك، لانه حلو انه نحن في حال كان في خطا ما في حدا بشكل مباشر هو سببه، فنحن حلو ان احنا كلياتنا نتشارك هذا الخطا
1: 100%. نرجع اذا بتتذكر لقصه السفينه اللي قلت لك عليها
2: بالضبط،
1: الكل ما في، انا الموظف اذا كتير حسيته عن جد من تبع انه مو مشكلتي انا فيني اعتذر منه يعني فيني
2: شي مره ساويتها
1: مساويه
2: ساويتها
1: طبعا لكم حسب حساسيه طبعا الاداره او
2: طيب يعني ماجد بتعطينا مثال حي
1: نعم
2: صار معك عن جد كوقائع بدون ذكر اسماء لحتى العالم تعرف كيف مشيت هي، اجى حدا قال لك مو مشكلتي بسياق معين وانت اضطريت مشيت
1: هلا اول شيء هي مو من اول مره يعني مو انه والله اجى قال لي مو مشكلتي قلت له
0: خلص فورا
1: روح لعند الاتش ار، لا اكيد لا هي اول شيء بدي افهم هل هي كلمه مو مشكلتي، في ناس عندها لغو ما نرزم يعني بتطلع يعني ببيته بحارته وبالشغل هي لغو مو شيء سلوكي،
2: هو قال لك اياها لغو ولا كان سلوكي؟
1: لا كان سلوكيا انه هو لا يعني انا بيعنيني اني هيك بالضبط كانت انه انا بيهمني اخر الشهر اخذ راتبي وبس ما بيهمني اي شيء تاني، فانا هي مو مشكلتي، هي كان شيء بخص تنظيم المعارض او هو بقسم التسويق بالماركتينج تمام، وكان في معرض والوقت كان حرج يعني الكريتيكال تايم كان فبتلاقي مو مشكلتي انت بدي روح عندي مباراه مدري شو ما بعرف شو كان يعني عذر اقبح من ذنب، فهاد بعد ما خلصنا الايفنت ومشي الحال اعتذرت منه، مع انه هو شاطر بكثير قصص بس قصه اللامبالاه كانت مشكله قصه اللامبالاه
0: بتاثر بالشغل ككل،
1: لا مبالي هو مثل ما تفضل الاستاذ عمار يعني هو ما بهمه
0: فارق معه،
1: هو بهمه يقبض راتبه اخر، هو قال لي اياها يعني صراحه
2: قال لك اياها هيك بالقلم نشره
1: صريح، انا بهمني اخذ راتبي اخر الشهر خربت ولا عمرت، ان خربت بلاقي شغل ثاني يعني يشوف قديش
2: حاله انه مستغني عن اي ما بهمه شيء
1: قديش سلبي قديش سلبي يعني
0: طيب في عباره بعدين بنشوف هي انه خلص بنتركها بعدين بنشوفها وأوقات بتبين كتهديد ايه يلا بعدين بنشوف
1: هذا التأجيل
2: هذا التأجيل قد يكون تهديد كمان
1: لكان لكان هي يعني يا تأجيل يا تهديد يا تأجيل يا تهديد على الحالتين انا ما فيني يعني انا ما فيني ارفض تاسك بيأثر على مصلحة العمل هي من الاخير انا ارفض تاسك بيأثر على مصلحة العمل لانه في تاسكات كمان لها بريوريتي ولها اهميات يعني في تاسكات بتبقى مصيرية مثلا تمام وفي تاسكات عن جد ممكن انه تتاجل او تتكلف فيها حدا ثاني ما عندنا مشكله
0: تمام
1: اما هي بنشوف وما بنشوف يعني
0: وتهددني
1: بنشوف
2: هلا انت ما شاء الله شكله هيك موسوعه وعندك كثير ذكريات بتتعلق بهذا الموضوع بدي اياك تذكرني باكثر جمله قالت لك
1: نعم
2: وانت هيك قاعد تصفن فيها تضحك

0: ترجع تقولي الله صح ولا خطأ؟ أكثر جملة
1: ليش
0: انقالتك
1: قالوها؟
0: بكل مسيرتك ك اتش ار؟
2: أكثر جملة والله هذا يعني بدها صفنا هي،
1: ما؟
2: لأنه دائما في أحداث عنا نحن.
0: طيب
2: دائما
0: ما في شيء أكثر، ما في شيء هلا خاطر ببالك؟
1: أو من الجمل اللي حكيناها حدا قايل لك إياها بطريقة،
2: هي كلمة ما دخلني، مو حتى مو مشكلتي، بيقول لك أنا ما دخلني،
1: ما دخلني،
2: هي مشكلة يعني، هي عن جد مشكلة، مو إنه، فكلمة ما دخلني دائما بتنقال، وهي أسهل كلمة. يعني أسهل كلمة. في عندك كلمات تانية، مالي فاضي هلا، مع إنه طلعي على الكاميرا بجوز عم يفصص بزر مثلا، هو بس بيقول لك مالي فاضي.
0: طيب نحن لسه ما حكينا كمان عن الموظفين الشاطرين اللي بيساعدوا الكل واللي ما في منهم متعاونين دائما،
2: المبادرين.
0: ايه
2: هدول
1: اللي
2: بدهم نجمة، نحط لهم نجمة.
0: ايه
2: هدول بدهم نجمة
0: حبيبي. شكرا لك.
2: لأنه الموظف اليوم بسوق العمل، عن جد عم بحكي، اليوم بسوق العمل الموظف المبادر عملة نادرة. يعني نحن، انا عم بحكي لكم عن شيء 80% من الموظفين.
0: حبيبي الله يسلمك.
1: انت عم تحكي بس عن عمار حاليا، بس
2: 20% اللي منهم الاستاذ عمار
1: حرفيا هيك.
0: يعني خلص براءة، تاسكاتك نص علي.
1: اوكي، والمشاهدين شاهدين وانت
2: هي شو بدك، ملايين العالم عم تشهد على
1: سمعت استاذ احمد اليوم بتسلموا التاسكات لعمار.
0: خلص تم تم.
1: يعطيك العافية استاذ سامر، نورتنا وشكرا كثير على هاي المعلومات.
2: شكرا كثير، يعطيك العافية. شكرا.
0: يعني مشاهدينا كانت فقرة مفاتيح الشغل الإيجابية جدا، واللي بتدل على كتير شغلات حلوة لازم نحن ننتبه لها بالشغل. إنجاز أكيد يعني لحاله ما له كافي، طريقة التواصل هي الأهم اللي بتبني جزء كبير من صورتنا المهنية،
1: والكلمة المناسبة أكيد بالوقت المناسب ممكن تترك أثر إيجابي أكبر بكتير مما نتخيل.
0: يعني بدنا نشكر أكيد كمان مرة تانية سامي بيزيد لحضوره معنا. فاصل قصير وبنرجع مع فقرة الجمال ونحكي عن التغيرات اللي ممكن تظهر على الوجه بعد خسارة الوزن مع براءة. فاصل وراجعين.

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا. خسارة الوزن بالنسبة لكتير ناس بتكون إنجاز منتظر، الجسم بيتغير، القياسات بتختلف، والصحة ممكن تكون أحسن، بس أحياناً أول تعليق بنسمعه بيكون ضعفتي بس وشك تغير. خلال الفترة الأخيرة انتشر مصطلح وش أوزمبيك ولوصف التغيرات اللي ممكن تظهر بملامح الوش بعد خسارة وزن كبيرة أو سريعة، لكن الأطباء بيأكدوا أن القصة مو مرتبطة بالدواء بحد ذاته، وإنما بفقدان الدهون والحجم من أماكن كانت تعطي الوش امتلاء وحيوية. فليش ممكن الوش يتغير أو يبين أكبر بالعمر بعد نزول الوزن؟ وشو المناطق اللي بتتأثر أكثر؟ وهل الحل دائما هو الفيلر؟ لحتى نحكي أكثر عن الموضوع بنرحب بضيفنا الدكتور محمد زعزوع. يسعد صباحك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني هلا هي القصة كتير شائعة، كتير من البنات بيعانوا من لما بيخسروا وزن بيقولوا لك إنه وشي صار أكبر من جسمي. فهذا الشيء يعني إذا بدنا نحكي أول شيء عن وش أوزمبيك، هل هي حالة طلعت ظهرت ولا لا في شيء طبي من وراها؟
1: لا، هو مصطلح ميديا اكثر ما يكون مصطلح علمي. هلا نحكي بدايه تعريف سريع. المجاره او الاوزمبيك هي بعض العلاجات المستخدمه لحتى تعمل انقاص للوزن. نحن بنعرف انه اي حاله انقاص بالوزن سريعه وبكميات كبيره راح تؤدي الى خساره كميه كبيره من دهون الجسم وبالاساس دهون الوجه اللي اكثر تاثرا بخسارات الوزن. هذا الشيء بيؤدي الى سحنه نحيفه بالوجه مترهله نوعا ما، تظهر هذا الوجه. مؤخرا بترندات السوشيال ميديا صار تصنف بوجه المونجارو، اما هي عمليا اي خساره سريعه بالوزن سواء بالعلاجات الدوائيه او العلاجات الجراحيه راح تؤدي الى خساره سريعه تماما.
0: يعني هي هو
1: مصطلح جديد كاستعمال بالميديا، اما هو متعارف عليه خساره الوزن تؤدي الى خساره كميه كبيره من شحوم الوجه.
0: يعني دكتور نحن خلص لما الوحده تحط ببالها انه هي بده ينزل وزنها او تاخذ هي الابر خلص لازم تعرف انه وش رح يصير اكبر.
1: طبعا الوجه هو اكثر الاماكن تاثرا وتضررا بنزول الوزن وبالذات الوزن السريع.
0: هي عن طريق الإبر كمان ولا لا؟ حتى نزول الوزن العادي ممكن.
1: هلا الحميات عاده هي ما بتعمل نزول بالوزن السريع، فنحن ما بنشوف هاي المشاكل عند الناس اللي بيتبعوا انظمه غذائيه بتعتمد على انقاص الوزن التدريجي. بنشوف عاده اما باستخدام بعض العلاجات الدوائيه كالاوزمبيك او الجراحات المعتمده لانقاص الوزن مثل جراحه قص المعده او تحويل المسار.
0: تمام. طب هلا اذا نحكي عن الوش تحديدا بما انه هو اكثر شيء بيتاثر بعناصر الجسم، شو المراحل بيمر فيها لما تنعطى ابره المنجاريو او الوش الاوزمبيك مثل ما حكينا؟ المراحل اللي بيمر فيها الوش تحديدا وعضلات الوش والقصص الموجوده فيه كيف تبلش؟
1: تمام، نحكي تشريح سريع على له علاقه بالوجه. تركيب الوجه خلينا نحكي عنه، هو الجلد بطبقاته الخمسه. تحته بيكون في عندنا الشحم الداعم لهذا الجلد، بعده في عندنا الاربطه والعضلات وبيناتهم بيكون في عندنا غطاء العضلات. نزول الوزن بياثر على هي التراكيب كلياتها بالوجه.
0: بلش من اول
1: من الطبقه الاولى. او حتى هي بالتاثر بيكون عندنا الطبقات متراكمه يعني كلها مع بعضها بتتاثر، فنحن بتتاثر عندنا الحجرات الشحميه المتواجده بالوجه اللي هي بيكون عندنا حجرات سطحيه وحجرات عميقه، هي الهدف منها بتدعم تراكيب الوجه، بتدعم عضلات وبتعطي النضاره، بتعطي المظهر الحيوي. فهي الحجرات الشحميه ببلش الحجمه مع نزول الوزن. الاربطه بسبب نزول الوزن السريع بتبلش يصير بصيبها نوع من الترهل، والعضلات نفس الشيء بصيبها نوع من الترهل لانه الجزء الداعم لها خف.
0: تمام.
1: فرح يبلش معها الترهل، فلهيك بيظهر معنا حالات نزول الوجه، بنشوف حتى مناطق الخد بلشت تنزل عن الحد المتعارف عليه،
0: حتى تحت العين
1: مستوى الخد، منطقه تحت العين او الجولان كمان.
0: يعني هذا الشيء كله ناتج عن خساره الوزن،
1: لازم نحط في لما ما بتعطي مجال للجلد انه هو يرجع ينكمش ويطب على حاله ويتحمل هي الخساره السريعه بالوزن وخساره الحجرات الشحميه السريعه، فاجباري رح يصير عندنا هذا الترهل، فهو مرتبط بموضوع الخساره السريعه الغير مضبوطه.
0: شيء سريع. تمام. طب دكتور بالنسبه للحالات اللي ممكن تجيك بعد هي القصة انه وشي كتير تغير، بدي احقن فيلر او بدي لاقي اي علاج ثاني، فنحن شو ممكن نلجا بهي الحاله؟
1: هلا هون بده يكون في عنا تقييم طبي صحيح للحاله.
0: تمام.
1: نحن بدنا نعرف شو اللي تاثر عنا بعد نزول الوزن، هل هو تاثر عنا الحجرات الشحميه او جلد ترهل او عضلات ضعفت. معظم الحالات اذا كانت الاعمار نوعا ما صغيره او متوسطه فنحن بنلجا للحال باستخدام الفيلر. التعويض المدروس للفيلر مو التعويض العشوائي، لانه التعويض بكميات كبيره انت عم تحملي هذا الجلد المترهل اوزان كبيره او حجم كبير فراح تزيدي المشكله. التعويض المدروس يعني مو الهدف نرجع مثل ما كنا، وانما الهدف تحسين الحاله الى افضل صوره ممكن نوصل لها. تعويض بكميات بسيطه من الفيلر اذا كان السبب هو ضياع الحجرات الشحميه، اذا كان في عندنا شويه خساره لمرونه الجلد ممكن نعوضها اليوم بالعلاجات الحديثه اللي هي كمحفزات كولاجين او بعض الاجهزه اللي بتصدر امواج راديويه، الهدف منها كمان تحفيز انتاج الكولاجين والالاستين وتعيد المرونه للالياف الجلد.
0: تمام. يعني دكتور ذكرت فكره هلا انه الوحده ما فيها ترجع وشها مثل ما كان.
1: غلط يكون هذا الهدف. يعني هو من الاساس مو

0: مش صح لا الطبيب ولا المريض يفكر بانه احنا نرجع مثل ما كنا، لا اللي هو الهدف. انت اليوم تغير كل تركيبه وجهك
1: صح،
0: يعني ما ضلت تراكيب الوجه قبل النحافه مثل بعد النحافه، فالغلط انه احنا نسعى نرجع مثل ما كنا عم نحكي كتفاصيل الوجه، وانما نوصل لافضل نسخه جميله من الوضع الحالي اللي قدامنا. التعويض المدروس هو الهدف، يعني برجع لك التعويض العشوائي بيزيد مشكله الترهل بالذات مع مرور العمر.
1: طب في صبايا بيقولوا انه رح نحقن فيلر قبل ما ناخذ الابره او ننزل الوزن بشكل سريع، فشو رايك بهذا الشيء؟
0: هو يفضل طالما انه المريض حاطط بباله خطه معينه لانقاص الوزن الانتظار لاستقرار الوزن او ثبات الوزن، وهي فتره بتكون من 3 إلى 6 شهور بعد ما بلش الوزن ينزل. هون بيكون معنا ثبات الوزن، بينت معنا التغييرات التشريحيه اللي صارت عندنا بالوجه، وبعدها بصير التعويض على الارضيه الجديده للوجه.
1: تمام، يعني هلا بدنا ننبه المشاهدين انه ما نحقن فيلر قبل ما تنزل هي تمام،
0: ننتظر ثبات الوزن وبعدين لاحقين منعدل كل شيء.
1: بس ما بنرجع مثل ما كنا قبل صح؟
0: ممكن ايه ممكن لا، بس مو هذا الهدف. برجع بحكي انا الهدف مو نرجع نعمل رتوشات، لا نحقن فيلر بكميات كبرى لانه النتائج رح تكون أسوأ مع الوقت.
1: تمام، طب دكتور من خلال تجاربك بالعياده شو الشيء اللي بتشوفه خطا بالتعامل مع هذا الموضوع؟
0: كتعويض
1: التعويض او حتى لما الصبيه تاخذ الابره وتنزل ينزل وزنها بشكل سريع بجوز ما يكون عندها معلومه مسبقه انه انا ممكن ينحف وشي.
0: تمام.
1: فبهي الحالة نحن كيف لازم نتعامل مع هي الحالة، شو لازم نخبرها قبل لحتى تكون يعني ضمن كل التفاصيل؟
0: هلا قد ما فينا نلتزم بالتوصيات اللي بتحافظ على صحة الجلد.
1: تمام.
0: اللي هي شرب كميات المياه الصحيحة، الحفاظ على نسبة بروتين جيدة لحتى نحافظ على حيوية العضلات، لحتى نحافظ على صحة الجلد، المتممات الغذائية الأساسية كمان ما ننقطع عنها، لأنه أنت لما عم تحرمي الجلد حتى من العناصر الغذائية أنت عم تضعف التربة، يعني أنت ما عاد عم تحصل على تربة صالحة. فالأهم هو الحفاظ على العناصر الصحية، تجنب التدخين قدر المستطاع، ونلجأ للتعويض باللحظة المناسبة.
1: تمام.
0: يعني نحن كمان ضروري التعويض لأنه أنت لما بتأخري موضوع دعم الجلد أنت رح توصلي لمراحل من الترهل للأسف ممكن ما عاد ينفع معه إلا الحل الجراحي. كمان التأخير بالحل هو شيء غلط.
1: تمام، هلأ بالنسبة للحل الجراحي قلنا يعني بتوصل اخر شيء ممكن تلجأ له،
0: هي اخر شيء وعاده بنشوفه عند الاعمار يعني بعد الأربعين
1: الكبيره،
0: بين العشرين للأربعين بيكون لسه عندنا قابليه للتعديل باستخدام الفيلر او البايوستيميليتر، بس بعد الأربعين لا، اذا كان نزول الوزن كبير وسريع فغالبا عم تكون الجراحه هي الحل.
1: يعني احنا خلص نحط ببعنا طبيعي جدا انه يكون في هذا النحف بالوجه،
0: ونحن هو الاساس هو رقم واحد نزول
1: لازم اول شيء ينزل وزنه.
0: طبعا هو اول شيء بيتاثر بالوقت بنلتزم بحميه عنيفه، اول شيء بيتاثر هو الوجه، هي قاعده عامه نادر انه ما يمشي الجسم عليها.
1: طيب
0: فهو الاول تاثر،
1: واذا نحف الوجه والجسم ما نحف
0: هون مشكله.
1: هاي بالنسبه للحميه، هي كثير بسمعوا الصبايا بيقولوا لك انه نحف وشي وجسمي لا،
0: لانه دهون الوجه هي دهون ضعيفه بتتاثر بسرعه وكميتها قليله، يعني هي ما انا بتوزع الدهون الموجوده بالجسم كمنطقه البطن او الارداف، فهي الشيء الطبيعي انها تتاثر. هذا الشيء بنشوفه بالحميات الروتينيه الغير
1: انه ما فيها ابر او شيء او كذا،
0: اما باستخدام العلاجات الدوائيه او الجراحيه التي عم تستهدف البدانه نادر نشوف حدا نزل دهون الوجه والجسم ما تاثر، يعني هي حاله جدا نادره، الا بنرجع بنحكي بالحميات الغير منظمة ايه بنشوف انه بالفعل قل الوجه بس الجسم ما تأثر.
1: تمام، يعني قلنا من الاخطاء انه الواحد ما يكون مدرك قبل انه رح ينزل هذا الوزن بوشه، كمان التعامل انه نحقن فيلر قبل الحالة هذا الشيء
0: خاطئ.
1: شو كمان ممكن ننتبه لقصص ثانية؟
0: مثل ما حكينا هي الاهتمام بالعادات الصحية، نحن عم نلتزم بآلية معينة لانقاص الوزن، نحاول قد ما فينا نحافظ على العناصر الطبية الصحية الأساسية لصحة الجلد والعضلات لحتى قد ما تأثر المكون الشحمي للجلد ما تتأثر باقي التراكيب معنا.
1: تمام، هلا في إجراءات تانية ممكن تنعمل لجانب الإبرة، مثلا عملية قص معدة أو شيء؟
0: هلا أصل لا، هو المريض بياخذ واحد من الخطين،
1: اما
0: موضوع العلاج الدوائي كأوزمبيك أو منجار أو المشابهات لإلى، أو نروح على الإجراءات الجراحية اللي هي قص المعدة أو تحويل المسار وعمليات أخرى هي ضمن اختصاص الجراحة العامة.
1: أنه أحسن ولا بناء على الحالة؟
0: هذا التوصيف بيحدده طبيب الجراحة العامة بناء على حالة المريض الموجود قدام.
1: تمام، يعني هلا بالنسبه للكبار قلنا هن اكثر تاثر بنزول الوزن،
0: ولحتى اساسا الجلد عندهم خسر مخزون الكولاجين والإلاستين عنده، فهو اساسا الجلد تعبان وانت ضعفتيه زياده بنزول الوزن السريع، فالطبيعه توصل لنتيجه من الترهل ممكن ما يحل الا الجراحه.
1: تمام، هلا ذكرنا قبل شوي انه الحالات اللي ممكن تجي على العياده انه اغلبها بتكون ما انا منتبه لهي القصص.
0: طبعا.
1: في شيء هيك قصص ثانيه صايره معك
0: تعليق عن قص؟ هلا انا من الناس اللي شفت بعض التاثيرات السلبيه لبعض المرضى على موضوع استخدام ابر المنجار والاوزمبيك كموضوع الغثيان، الاقياء،
1: الدوخه. بعد ما ياخذوا الابره
0: طبعا طبعا انا شفت الا بعد تاثيرات سلبيه، يعني بعض المرضى بيصير عندهم هبوط ضغط وهبوط سكر احيانا حتى اثناء المزاولة المهني. فانا بالنسبه لي يعني شوي عندي تحفظ على استخدام هاي الابار بعيدا يعني طبعا اهل الاختصاص لهم الراي الخاص بهذا الموضوع بس انا شفت الى بعض التاثيرات السلبيه ما كثير محبذ لها. بس اليوم نحن عم نحكي إذا المريضة تعب وجهها شوي بعد هاي الإبر فالحل موجود، ما تخافي، الحل موجود ومدروس بحالات معينة وبإجراءات معينة ممكن توصلي لأفضل صيغة حالية بناء على الوزن الجديد الموجود.
1: وهذا الشيء أكيد الدكتور بيحدده، ما نحن نروح لحالنا ناخذ إبرة
0: هاي الاستشارات العفوية هاي ما في
1: وجارتي أخذتها أنا بدي أخذها
0: للأسف اليوم السوشيال ميديا يعني كتير أثرت على مهنة الطب. يعني أنت اليوم معظم المرضى صاروا مشخصين. يعني أنت اليوم مثل ما تفضلتي بالحديث الجانبي أو أحيانا الحديث الاجتماعي الصبايا عم يشخصوا لبعض أمراض ويحطوا خطة علاجية كاملة، فالمريضة عم تجي أنه أنا بدي هذه الخطة العلاجية.
1: يعني صايرة معك دكتور؟
0: دائما بتصير بشكل شبه يومي.
1: طب شو أكتر شغلة عن جد هيك ضحكتك أنه صبية قالت لك أنه والله جارتي عملت هيك أو عملت لي هالوصفة والله وأخذتها؟
0: هلا هو تحديد اجراء تجميلي
1: هي اكثر لسه
0: تحديد اجراء تجميلي يعني بتجي المريضه بالذات يعني في منطقه معينه اللي هي التيمبلز الاصداف واللي هي كثير بتتاثر عند المرضى اللي بينزل وزنه بس مو بالضروره نعوضها عند كل المرضى. يعني انت كل حاله الى
1: صح الى شيء
0: معين فهي ترند طلع على السوشيال ميديا تعويض الاصداف بالفيلر فبتجي المريضه جاهزه حط لي فيلر بالاصداف
1: هل
0: هي بحاجه مو بحاجه هذا الموضوع شيء ثاني. المهم هي جارتها شخصت انه هذا هو الحل الانسب لي.
1: حلو كثير يعني اهم شيء ما نسمع للجاره
0: يفضل حتى نبعد قد ما فينا عن العياده.
1: تمام بدي اشكرك كثير دكتور على كل هاي المعلومات وان شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا منها. شكرا كثير لك. مشاهدينا هلا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا وبعدها نرجع لفقره على الاصول، خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدين من جديد، وصلنا معكم لفقرة على الأصول. صار في اليوم عنا عشرات الجروبات على الموبايل، جروبات شغل، عائلة، عائلة سبع نجوم، أصدقاء، حبيبات قلبي، جيران، كثير من الجروبات بمختلف الأسماء اللي بتكون غالبا غريبة. ومع هالكم الكبير من التواصل صار في حاجة لشيء اسمه اتيكيت الجروبات، يعني كيف منتواصل بطريقة محترمة منظمة، نوصل فكرتنا من دون ما نزعج الآخرين. الرسائل الصوتية الكثيرة، الإشارات المتكررة، للرسائل المتأخرة، كلها تفاصيل صغيرة لكن تترك انطباع كتير كبير. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع كمنا نرحب بضيفنا خبير الإتيكيت فراس رمو اللي صار معنا بستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح نور.
0: شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: يا أهلا وسهلا. يعني والله العظيم شو آخر رسالة وصلتك على جروب؟ أنا كتير بدخل تفاصيل حياتك ما بعرف إيش.
1: الجروبات أنا عندي كلها ميوت.
0: وانا كمان هيك
1: مسكره يعني كلها.
0: شو كوا جروب عيله، جروب شغل، جروب بحر،
1: والله من كثرتهم هي لحالهم. جروبات العيله عندها اكثر من 10-15 جروب،
0: وجروبات الشغل وعيله جدي وعيله ست الحبايب
1: اوكي، وجروبات الرفقات اللي كل جروب بده يطلعوا منه واحد، كل جروب باستثناء واحد عرفت، فلازم عدد افراد الشله يكون في عندك جروبات، يعني كله ميوت ومنريح حالنا.
0: طيب على كثره الجروبات اللي احنا يعني منتشره بشكل كثير كبير بمختلف مسمياتها واشكالها، صار في عنا اتيكيت للجروبات، فهل هذا الشيء فعلا موجود؟ هل في قواعد؟ هل في ضوابط لحتى نتعامل مع هاي الفكرة؟
1: أكيد نحن متفقين إنه كل شيء بحياتنا له قواعد وله أو داخل فيه الاتيكيت، لأنه هي بالنهاية قواعد عم تنظم سلوكنا وعم تنظم تصرفاتنا. فكمان نفس الشيء لما صار في عنا دخل الواتساب أو غيره، وكمان كان فيهم بقلبهم جروبات، فصار في قواعد لهي الجروبات. هلا بعض الجروبات في لها قواعد رسمية حقيقية هي بيكون حاطينها أصحاب الجروبات،
0: بيحطوها بين
1: تماما
0: القواعد الأساسية، يرجى مدري شو يرجى،
1: هاي غالبا بتكون قواعد أو جروبات مثلا لشركات، لجروبات مثلا مجموعات عمل، فبيكون في إلى قواعد مثلا ممنوع نشر شغلات شخصية، ممنوع هي تبع صباح الخير وفناجين القهوة ومدري شو جمعة مباركة، فهي بيمنعوها مثلا، فبتكون محطوط إلى قواعد أو شروط. أما بشكل عام فرجعت هي قواعد عامة لاستخدام الواتساب.
0: صراحة كان بدي أعطيك مثال بس ما فيني واجيك جروب الشغل ابدا. والله ما حتى جروب العائله، لا جروب العائله، لا جروب الشغل، لا جروب صباح سوريا ابدا يعني. طيب اوكي. في احيانا تصرفات بتزعجنا داخل الجروب،
1: طبعاً.
0: شو اكثر تصرفات بالشكل العام بتزعج معظم الاشخاص؟
1: لما يصير في حديث خاص بين طرفين على جروب فيه اكثر من 7-8 اشخاص، يعني هدول الشخصين لما عم يحكوا حديث صار بيناتهم او صار أخذوا عطا، بتبلش القصة بمثلاً معلومة عامة أو شيء عام للكل، بس بتنتهي بأنه صاروا الاثنين عم يحكوا مع بعض. طب فيكم تطلعوا تحكوا مع بعض لحالكم،
0: ايش الطبخة اليوم؟
1: ما ضروري نحن نضلنا لا عم يطنطن الموبايل ولا عم نسمع كمالة السيرة. فهي شغلة من شغلات جداً مزعجة. الأخطاء اللي عم تصير أنه أحياناً ممكن تبعت شيء بالغلط، يعني مثلاً ممكن أنت عم تبعت شيء قاصد تبعته لحدا، بعته على الجروب بالغلط أو بعته لجروب بدل جروب، فهون بتصير شوية فضايح بقى
0: شوي،
1: فهون كمان بيكون فيها شوية إشكالات أو مشاكل.
0: طيب أنت اليوم بجروب من هالجروبات الكثير اللي عاملها ميوت، وصار معك موقف كثير غريب، شو هذا الموقف؟ كنت تحكي لنا عنه شوي.
1: هلا أكثر المواقف اللي بتصير معنا هي جروبات الشغل لما حدا من الموظفين يفضح حاله،
0: بيكون
1: بالغلط باعت شيء على الجروب مثلا، هو بده يبعته لرفقاته او بده يبعته لشيء ومنكشفه مثلا، هو اخذ اجازه مرضيه طلع يبعت صور الحفله مثلا،
0: يلا نروح على المزرعه هو اخذ اجازه مرضيه
1: هو اخذ اجازه مرضيه، او مثلا اثنين موظفين عم يتناقشوا بموضوع، هذا الموضوع احنا مخبرين الاداره عن شيء ثاني مثلا، مخبرين انه خلص احنا مخلصين هاي التاسك مثلا، بعدين عم يتناقشوا
0: فيه. وشو تكون اداره بالجروب؟
1: تماما، هي الاداره دائما بالجروب
0: يعني صحيح،
1: فكله بيوصل، كله بيعرفوا. فلهيك هي اكثر المواقف اللي عم تكون حرجه بالنسبه لهم، لانه هون عم تاثر يعني اجتماعيا على العلاقه مع هدول الاشخاص، وبنفس الوقت عم تاثر مهنيا على عملهم او طبيعه عملهم.
0: هلا انا كثير بشوف صراحه، انا بعملها يعني، انا كثير بشوف انه العالم بالجروبات تحديدا بيعملوا ميوت. هلا هذا من الاتيكيت؟
1: هلا هو بالنهايه راحه شخصيه
0: راحت فوق الاتيكيت،
1: بس المهم ما يكون عم يطنش، يعني مثلا انت ممكن تحطه ميوت مشان ما يضل عم يرن، بس باوقات فراغك فتحت هذا الجروب، شفت شو عم يصير، تفاعلت مع هدول الاشخاص. اما لما بدنا نكون مطنشينهم على الاخر، هون بقى ما عاد من الاصول يعني، خلينا نقول.
0: طيب نحن اليوم معناتها فتنا على جروب الشغل، على سيره التفاعل، زميلنا لا خلص كان بدي احكي عن احمد الحمصي، مثلا شغلته انه بس يحط رياكت على هذا، رياكت على هذا، لوف مدري شو كذا، بس هيك بيتفاعلوا، بس هيك بيحكي. هل هذا من التيكيت؟
1: هلا احسن من يلي ما بيتفاعل بالمره ابدا، يعني في اشخاص ابدا أيوة. ابدا ما بيتفاعلوا ولا كانه موجودين على الجروب.
0: طيب.
1: وببعض الاحيان كمدير هو مضطر يتفاعل بس هيك، انه هو بس عم يعطيه انه انا شفت المسج مثلا، قريته للمسج، عرفت شو بتكون، بجوز ما عنده جواب، ما في جواب يجاوبه، يعني خلص هي مجرد اعلام بشيء معين.
0: في عالم يعني باي ديفولت هيك انه دائما
1: ما بيحكي ابدا، بس بده يحط رياكشنز، هذا خلص تعودنا عليه انه هو هيك،
0: يعني طبيعي
1: طبيعي أكيد.
0: طبيعي جدا
1: اكيد.
0: طيب كمان في ضمن القصص مثلا بيجي واحد بيكتب كيفك، طمني عنك، شو اخبارك، كيف امورك،
1: اكثر شيء مزعج بالحياه
0: بعد 70 رساله هي كلها جمله واحده، هذا كمان هل التكيت صحيح؟
1: هذا جدا مزعج.
0: طب اذا كان في حدا عم يتصرف هيك،
1: هلا نحن دائما بننبه عليها بإتيكيت الاعمال، مهنيا ممنوع هذا الحكي،
0: ممنوع،
1: يعني مهنيا انا عم خاطبك، نحن مثلا جهتين عم نتواصل باهداف العمل، ممنوع يكون هذا الحكي، لازم تكون الرساله بكتله واحده، برساله واحده عم وصل كل الفكره اللي بدي اياها، حتى المرحبا كيفك ويعني البادي تبع الرساله بده يكونوا كلهم بمسج واحده، في فراغات بترك اسطر بيناتهم، اما ابعت يعني لحاله مرحبا، لحاله كيفك، لحاله شو اخبارك، لحاله طمني عنك، صار الواحد يعني يستفز بالذات لما يضل عم يطنطن.
0: انا صراحه في انا في يعني شيء كثير بيزعجني على المستوى الشخصي، انه انا نحن نكون نحن يعني الحين على واتساب او على تليجرام نحن عم نبعث تكست، اول واحد بعت لي الو، رجع بعت لي الو يا حبيبي شو الو عم ببعث انا ما بعت تكست، او بعت لي وينك بضل بيحكي وينك 700,000 مره، بيرجع بدق بفصله بيرجع بدق. طيب انا اليوم اذا في شخص عم يتصرف هذا التصرف، طب انا فيني كيف فيني يعني وصل له بطريقه لبقه انه هذا الشيء غلط يا حبيبي، مشان الله لا تبعت هذا الشيء،
1: بس كون مثلا ممكن بعت له مسج بلطافه انه انا مشغول حاليا او مشغول بوقت الحالي، بس كون فاضي رح رد عليك، او بعت لي شو بدك وبشوف لك اياهم على رواق، بس كون فاضي بكل بساطه هيك، لا بكون يعني ضايقته وبنفس الوقت ما طنشته.
0: طيب اذا احنا كان في عندنا جروب فيه 10 اشخاص، واذا شخص حب هيك يعني يتغلظ على الاشخاص الموجودين بقلب الجروب ودق مكالمه، هل هذا الشيء عن جد من الاتيكيت؟ طب اذا هو عن جد بده يعمل مثلا مكالمه مع جروب، كيف بده يتصرف في البدايه؟
1: هل لازم يكون يكونوا متفقين؟ يعني المفروض يعني متفقين على نفس الجروب، يا جماعه بدنا نحكي كلياتنا سوا المساء الساعه كذا، خلص بنكون جاهزين تماما مثل الاونلاين ميتنج، لما يكون عندنا ميتنج اونلاين نفس الشيء، ما بنتفق مسبقا على وقت معين وعلى مساحه معينه نحن نحكي فيها، فهون نفس الشيء. هلا ممكن الواحد اذا هذا الجروب عليه كلهم بيمونوا على بعض وهو عرفان انه مثلا عاملين جروب ونحن طالعين رحله، فنحن بقلب الرحله انا فتحت عم اتصل للكل مثلا وعملت اتصال جماعي للكل، فهون ما لنا مشكله، بالنهايه نحن بقلب الرحله انا عرفان اني ما عم اعطل حدا فيهم، وبنفس الوقت لاهداف لها علاقه بهي الرحله مثلا اللي نحن فيها. بس هون حتى لو كان مهني ما بيصير هذا الحكي، انه هيك انا بشكل عادي افتح الواتساب واعمل مكالمه جماعيه للكل، اكيد لا ما بيصير، لازم نكون متفقين مسبقا.
0: طيب احنا كمان في شغله يعني صارت هيك حوالي اكثر من مره، انه بيكون الشخص مثلا في عنا جروب، خلينا نقول رفقات اكثر ما يكون جروب شغل، بيكونوا مثلا مع بعضهم عم يحكوا هيك، بيكون في طرف يمكن متضايق من شيء او هيك من ضغط من شيء معين، ام كل ما شاء الله بيسلمه ومطق غادر المجموعه، هذا التصرف صحيح؟ في غادر أنت ما بده بالطريقه اللي بده اياها شو ما كان التصرف، ولا حتى بهي في اتيكيت معين؟
1: هلا لا اكيد هون في اتيكيت، ما احنا هذا التصرف دائما دغري شو
0: بسوي، رح غادر المجموعه بغادر،
1: لا انه بده يكون في مبرر في سبب، لان احنا معروفه وقت اللي بيكون في جروب مثلا رفقات خاصه واحد طلع دغري اول كلمه بنقول عليه انه حركه ولدنا، يعني
0: صح
1: انه خلص ما بده، لو كنا عم نمزح معك، لو كنا عم مثل ما بتقول عم نتقل عليه او كذا، او كلنا مستلمينه، مو بالضروره انه لدرجه مغادره، يعني لانه هي تماما مثل اذا نحن قاعدين حمل حاله وراح، هي نفس هي، يعني
0: صلح حركة ولدنا،
1: هي تماما
0: بيجي رفيق يطلع من الجروب هيك من لا شيء، ومش لو هيك انه نرجع نضيفه بيرجع بيطلع
1: اخذ موقف هو.
0: طيب
1: هي المشكله اللي عم يصير فينا، عم يصير خلط بين الاوفلاين والاونلاين، يعني احنا عم ننقل حياتنا الاوفلاين للاونلاين، والمشكله الثانيه انه نحن سهوله الوصول للواتساب وللحكي مع بعض عم تكسر كثير قوانين وحواجز وقواعد، يعني انا ما فيني اجي مثلا لعندك على البيت او افتح الباب وضل فايت او دق الباب اي وقت، المفروض يكون اخذ موعد قبل بوقت، نحن الواتساب مثلا امتى ما كان بتفتح بتبعت مسج، هلا مهنيا دائما بننبه انه انت ما فيك مهنيا اذا المسج مهنيه او العلاقه مهنيه باي وقت تبعت مسج،
0: صح
1: معناتها انه هو والله خلاص بعت له مسج انا ما دقيت له، لا المسج مثل الاتصال ما فيك تتصل بأوقات معينة، فكمان ما فيك تبعت مسج بأوقات معينة.
0: طيب آخر شغلة ما بنفوت باللعبة، إذا شخص إذا مثلاً إجا مثلاً زميلنا أحمد الحمصي وضاف شخص على الجروب بدون ما أحد يحكي، هل هذا الشيء هل أحمد تصرف صح؟
1: هلا إذا كان زميل جديد لإلنا فأكيد ما أنا مشكلة، إذا ضاف حدا هيك بده يعرفنا عليه دو كذا فلا لازم مقدمة قبل بوقت يعني.
0: لازم يكون في مقدمة.
1: لازم يكون في مقدمة.
0: طيب رح أعطيك مجموعة تصرفات لك تقول لي إذا مقبول أو مزعج أو ممنوع. جاهز؟
1: جاهزين.
0: أوكي أول واحدة إرسال 20 صورة صباح الخير يوميا.
1: أكيد أكيد يعني 20 ولا واحدة حتى مزعجين.
0: ولا واحدة.
1: مزعجين.
0: طيب منشن الجميع لأمر غير مهم.
1: هلا بجوز غير مهم بالنسبة لي بس هو شايفه مهم، فأنا بدي راعي شوي هاي النقطة، بس هو أكيد موضوع منشن أول يعني نستعملها دائما وقت الحاجة للأول.
0: طيب دقيقة ونص صوتية لكلمة واحدة.
1: كيف لكلمة واحدة يعني كموضوع
0: يعني
1: واحد؟
0: يعني صوتي كثير طويل بده يحكي فيه بيفتح سيرة العيلة، والله بزلمات رحت لعند كذا 10 دقائق.
1: تمام لا أكيد وسمع. أكيد هذا الشيء خاطئ. هلا ببعض الأحيان إحنا بنستعمله يعني لأنه هو بيكون بديل عن لقاء. يعني أنا أحيانا مثلا ممكن حدا يجي بده شيء استشارات، بده شيء بمجالنا، بقول له بعت لي ريكورد لو كان طويل خود راحتك. بس شو عملت؟ أنا عطيته الإذن من مسبقا إنه لو كان طويل بعت لي يا ريكورد.
0: وبتحب ريكوردات طويلة يعني؟
1: إذا بتعوضني عن اجتماع فأكيد.
0: إذا ما بتعوضك؟
1: لا أكيد لا.
0: طب نحن بنحب نوجه رسالة هون بالمناسبة السعيدة لواتساب، بتمنى تفعلوا خاصية تصير 6X.
1: تمام.
0: ما راح نلحق. أوكي. إضافة شخص لجروب من دون إذنه قلنا إنه غير مقبول.
1: غير مقبول.
0: أوكي. الخروج الخروج من الجروب مع رسالة وضع طويل، يعني يوم بدي ودعكم، آسف لأنه جرحتوني، آسف لأنه طلع برا الجروب.
1: إذا هو بالأساس عم يغادر مثلاً، نحن جروب عمل وهو غادر العمل، فهو عم يغادر الجروب تبع العمل، فهذا بالعكس هذا الأصول يعني غادر هو قبل ما نحن.
0: طيب فراس بس آخر شيء، بما أنك أنت خبير تكادس بعد إذنك توجه رسالة على كاميرتك إنه يا جماعة مشان الله بالأعياد لا تبعتوا لنا لو توجهت الخطوط ومدري شو، وكل عام وأنتم بخير.
1: هي الكليشيات هي اللي يفضل إن إحنا نبعد عنك كليا يعني. أنا اليوم بدي أبعت لك معايدة يا تطلع من القلب يا ما تطلع أبدا. هي الكوبي بيست او الفورورد، او تلاقي عامل برودكاست عم يبعثها للكل، وفي منهم حتى بيكون عم يبعث له فورورد جايب اسم اللي بعث له اياها.
0: لا يعني شو بيعملوا بيحطوا مثلا بده يبعثها مثلا للعالم، بيعمل يعني سيلكت اول
1: سيلكت تماما، او بيعمل لهم جروب بيبعث لهم اياه، بتلاقي ثاني يوم العيد بتضطر تطلع من 20 جروب جداد بس لهم معايده.
0: يعني هذا نقاش كثير كثير طويل فراس، بس في كثير قصص ان شاء الله بنحكي عليها بس تحت الهواء، ما في شيء ما بتنحكى. بنشكرك كل الشكر على هي المعلومات القيمه، نورتنا.
1: اهلا وسهلا.
0: يعني فعلا مشاهدينا صار التواصل الرقمي جزء أساسي من يومنا، والكلمة والتصرف البسيط أحيانا بيترك أثر أكبر مما نتخيل. بعد الفاصل أكيد ننتقل لموضوع مختلف تماما بفقرة حكي نفسي، ونحكي عن الضغط النفسي خلال رحلة البحث عن عمل، وكيف بنحافظ على ثقتنا بأنفسنا رغم الرفض أو الانتظار. لا تروحوا لبيتكم.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
6: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
5: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
6: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
5: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة حكي نفسي. البحث عن عمل بالنسبة لكثير من الناس مو مجرد خطوة مهنية، أحياناً بيكون رحلة طويلة فيها انتظار وترقب وأسئلة يومية، ليش ما حدا رد؟ وين المشكلة؟ وهل أنا فعلاً جاهز؟
9: صحيح يا عمار، ومع كل رسالة رفض أو حتى مع غياب الرد ممكن يتسلل شعور بالإحباط أو الشك بالنفس، ويصير الشخص يربط بين الحصول على وظيفة وبين قيمته كشخص.
8: الأرقام والسيرة الذاتية براءة والمقابلات هي جزء من القصة، ولكن في جانب نفسي مهم أحيانا ما بينحكى عنه كفاية، وهو الضغط اللي ممكن يرافق مرحلة البحث عن عمل.
9: فكيف نحمي ثقتنا بأنفسنا خلال هاي المرحلة، وكيف نتعامل مع الرفض المهني من دون ما يتحول لجلد ذات؟ لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع رح نرحب بضيفة الفقرة الاختصاصية النفسية يا لينا طحان. يسعد صباحك يا لينا.
10: الله يسعد صباحك،
9: أهلا وسهلا فيك.
8: شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا.
9: يعني هذا الموضوع شائع جدا، خاصة عند الشباب المقبلين هلا على طبعاً سوق العمل. يعني بتلاقي حدا بعت السي في تبعه ما رد عليه، أو حتى قوبل بالرفض، فكأنه الرفض كشخصه، يعني بعيدا عن الشيء المهني اللي هو عنده، الرفض كشخصه. فنحن كيف نفرق بين هاي الحالة انه لا ما تفكرها هيك ولا تصعب الأحباط.
3: تعرفي إن الموضوع جدا مهم، لأنه أياما بيراجعنا للعيادات أشخاص بحالات قلق وتوتر شديدين بسبب هذا الموضوع. يعني هو أياما عم يتعدى لمشاكل تانية بسبب التعميم. ليش التعميم؟ لحنا أياما نرفض العمل، وقت بيصير لحنا في عنا رفض بنقوم من حد ذاتنا والعمل بقالب واحد. يعني بصير أنا رفضت، يعني رفضت كشخص ككيان، بقى بيعمم هذا الرفض على باقي أجزاء حياته، ما بعود بيقدر يخصصها أنه هي بس بموضوع العمل
9: تماما،
3: ما بعود بيفصل وبصير بيشوف أنه هو شخص غير مناسب. ناخذ هيك مثال مبسط للمشاهدين عم يسمعونا.
9: أوكي.
3: سيدة نزلت بدها تشتري فستان، بقى قاست الفستان ما اجى مقاسها. شيء طبيعي انه انت وقت اللي اشتريتي للفستان فقد قيمته، ولا المشكل انتي. فيكي، ولكن هي القصة هذا الفستان مو مناسب لإلك. بقى وقت منفصل احنا ذاتنا عن العمل وما منعمم المشكل بيكون افضل.
9: حلو كتير.
8: طيب في قصة بتصير هي انه بيكون الشخص مثلا هو كفؤ جدا لهي المهنه وبيعرف حاله انه هو عنده المهارات المطلوبه للقبول بهي الوظيفه وبيقدم، وبس بده يعني تطلع نتيجه يعني بصير مرفوض، مع انه هو يمتلك كل المقومات ليكون بقلب هذا العمل. فهذا الشيء لحاله بيعمل ضغط نفسي رهيب، بلش بصير فيه شكوك، ومثل ما حكيتي حضرتك انه بينتقل الشخص لحتى يشوف طبيب نفسي. طب انا كيف بدي اتعامل مع هذا الموضوع والأشخاص اللي هن كفوا لهي المهنة تحديداً؟
3: هلأ لحنا في عنا شقين لهذا السؤال، بس خلينا نرجع بقى لبنية السؤال. أنا شخص عنده هالكفاءات وعنده هي المهارات،
8: يعني
3: ولكن هو ما قبل. طيب هون بده يرجع يشوف في أمور بيقدر يغيرها بنفسه بغيرها، في أمور ما في غيرها بده يقبلها. اليوم موضوع الشغل والقبول مرتبط بسياقات تانية، طلبات الشركة، البوزيشن اللي هو موجود له. قد تكون اليوم كفاءته جدا عالية، ولكن اليوم هي الشركة ما فيها تعطيه الراتب اللي بيستحق مثلا لهي الشهادة اللي عنده، أو يكون مثلا المدير ما عنده نفس الشهادة تبعه، هو أقل مثلا بالشهادة اللي موجودة أو بالكفاءات أو بالخبرات، أو هو كقطعة ألماس يعني بتكمل مكان معين. هنا لا يعني أنه غيره يعني أقل، ولكن هو بيناسب شخص، خلينا نقول شخص معدني أو خشبي. فإحنا اليوم منتفاوت بالشخصيات والطباع والأماكن، في أماكن بتناسبني في أماكن ما بتناسبني. فأنا طول ما اللي عم أتعامل أني أنا مناسب بس هنا رفضوني، هون رجعنا لنفس النقطة، ما فصل ذاته عن العمل. إحنا كتير مهم أنه إحنا نفصل وننتبه أنه في أمور ما فينا نغيرها. يعني أنا هون بدي أرجع راجع نفسي، إذا كانت كفاءاتي كلها جيدة بالفعل، مو آكل كمان بحالي مقلب أني أفكر أني أنا كفاءاتي منيحة ما عم أرجع أفحصها. أنا هون بشوف إذا في مهارات لازم طورها بطورها، وإذا في مهارات لازم أني أنا غيرها دغري أنا كمان بغيرها، بعرف شو بقدر سيطر عليه شو بقدر أني أنا أتركه.
9: حلو كتير. هلأ خلينا بالأمثلة بما أنه هيك مبسطة أكتر للفكرة. شخص قدم على وظيفة ونطر كتير وما إجارت، بهي الحالة رح يفوت بدوامة أحباط، ليش ما ردوا، أسئلة وكذا وتساؤلات. فشو لازم نفسيا أنه يجهز حاله لحتى هو خلص ما يضل ناطر وعايش هاي الحالة؟
3: هلأ اللي احنا بنعطيها للشخص الناطر واللي عايش الحالة وللشخص اللي أجرى مقابلة عمل وإجا رفض،
9: تمام.
3: يعمل شيء اسمه التفريغ الشعوري. احنا وقت بنكتب كتابة بنكتب لحنا شو صار معنا،
9: تمام.
3: أول شغلة بنقدر إنه لحنا نفصل شعورنا عن أفكارنا، بقى بنقدر نحدد شو صار بقلب المقابلة، بنقدر إنه نشوف الأخطاء،
9: تمام.
3: ونقدر نعرف متطلبات الوظيفة، أو قد يكون الخطأ بانتقاء مكان الوظيفة أو بكتابة السي في، أو قد تكون بإنه أنا عم أقدم لأماكن مفكرة إنه هي بتناسبني وهي ما بتناسبني. وقت اللي أنا بكتب الكتابة جدا مهمة، لأنه بتخلي الوعي أقوى. ما أنا هون ما بقعد بتشتت باللاوعي بالمشاعر اللي بتكون موجودة عندي. بعد منها ببلش بحط جدول إنه أنا اليوم الوظيفة هي قد أكون أنا رفضت، ليش؟ ما معي لغة، غير عم يتقدم بلغة،
9: تمام.
3: ببحث مين الأشخاص اللي هن تم قبولهم. إذا كنت شفت أنا مهاراتي كتير كبيرة وأنا كنت أقل بالنسبة للمكان، بدور على أماكن تانية بتشبهني، لأنه عم سبب إحراج لإلي ولغيري. غالباً في كتير سيفيات بتجي بتكون لماعة وبراءة، ولكن وقت اللي بيعملوا اليوم مقابلات بيلاقوا الأشخاص مختلفين. وفي ناس بتخوف أياماً الاتش آر وقت اللي بيعدوا قدامه وبيشوفوا في مهارات جداً عالية. فأنا هون كمان بدي أعرف شو بقدر غير بذاتي وشو بقدر غير بالوظيفة اللي بدي أتقدم لها وشو بقدر غير بمتطلبات الوظيفة.
9: تمام،
3: ثلاث أشياء.
9: حلو كتير.
8: طيب هل من حق الشخص وقت يقوبل بالرفض أنه يعرف شو هو سبب الرفض، وفي حال كان إيه قديش هذا الموضوع يعني بيخفف نفسيا على الشخص اللي بده يتوظف، وما هي الفروقات بين أنه شخص يعرف سبب الرفض وبين شخص أنه بس رفض بدون أي سبب؟
3: خلينا نقول إحنا بدنا نعطي شخص أنه هو ليش رفض، بتكون حسب طبيعة الوظيفة وطبيعة الشخص وطبيعة القبول. إحنا عم نفوت بشيء شائك اليوم.
8: إيه يعني
3: في أشخاص قد ما تتقبل، وانت لو عم تساعدها انه تضويلها على عيوبها هي ما تتقبل.
8: بالضبط.
3: تمام.
8: يعني طريقة استقبال سبب الرفض هل ممكن يسبب أزمة نفسية عند الشخص او لا؟ بجوز بالعكس هذا الشيء بيحسنه
3: كمان. هون احنا بناخدها لشقين. شو هي الشقين اللي بنقوله؟ قد عنده مرونة او قديش عنده صلابة؟ يا ترى هل شخصيته بتقبل او هو ما بيقبل؟ نحن دائما بنقول شكرا للي بيهدينا عيوبنا، لانه نحن اليوم بنقدر نقول النقد بيتاخد على اربع مناحي. في عنا انسان بينقدنا بيكون هو لا له صائب وكلامه ابدا ما له صحيح، وفي شخص بينقدنا بيكون كلامه صحيح بس اسلوبه جارح. هو لو اسلوبه جارح نحن بنقول له شكرا لانك نقدتنا، مثل حبه الدواء مره ولكن هي جدا ضرورية. ولكن في شخص لطيف كتير ونقده صحيح، هذا بتشكره وبقدر خليه كمراية لإلي. وفي أشخاص بينقدوا بدون ما يعرفوا الخلفيات ولا يعرفوا أي شيء، هدول التجاهل أفضل لإلهم. ولكن لحنا وقت عم نحكي عن عمل، يعني أنا مو كل الأشخاص هيقدروا يعطوني وقت ليقلوا لي شو مشاكلي. مو كل الأشخاص هيقدروا يقلوا لي أنا وين ارتفضت أو ليه. بس لنفرض انه قالوا لي، المفروض اني انا اقبل، لانه هن وفروا علي رحله اني انا ابحث عن المشكل. وقد يكون انا برجع بكرر على الشخصيه. اليوم لحنا شخصيه ومهارات. انا مو بس كمهارات، قد تكون اليوم مهاراتي جدا عاليه ولكن شخصيتي مو متناسبه لهذا المكان. شخص اليوم انا هادي بدي مكان يكون انا في احتكاك كتير. اليوم اكيد اللي قاعد الاتش ار هو شخص دارس اليوم الجزء النفسي ودارس الاحتياج اكيد للشركه. وهون عم يكون الوسيط ما بين المدير وما بين هذا الشخص اللي بده يتم قبوله. بقى يفضل انه لحنا نقله بطريقه لبقه. ولكن هي لانه بعدها ما درجت هي الثقافه حاليا ما فيك تطبقها. لأنه مو الكل هيقبل، قد أنه يفوتوا بجدلية ويدافعوا عن نفسهم.
9: صحيح
3: صحيح. بقى احنا عم نحكي عن شيء يفضل أنه حصره بسياقه. في قرابة، هو حب يسأل، كان متقبل، الشركة قدرت تعطيه وقت، طبعا الأفضل أنه يعرف.
9: تماما.
3: ما كان في كل هاي الميزات يبحث عن نفسه ويواجه نفسه.
9: تمام. وأهم شيء يكون متقبل مثل ما ذكرتي للآراء اللي حواليه. طبعاً. والنصائح وغيرها.
3: إذا ما تقبلت شلون بدي غير؟
9: صح. تمام. طب لينا هلا رح نعطيكي مجموعه مواقف وانت حتخبرينا اذا هي رفض مهني ولا حكم شخصي.
3: تمام.
9: اول موقف، ما حدا رد على الطلب، هل هي رفض مهني ولا حكم شخصي؟
3: هلا هو وقت اللي قال ما حدا رد على الطلب كمان فيها هون نقص. لانه ما كمل الجمله. لو كمل الجمله هن ما ردوا على طلبي لاني انا لا استحق. بقى هون شو بلش عم يوجهها اني انا ما بستحق. اما وقت اللي بيقول ما ردوا على طلبي، قد تكون في شركات بترد بعد يوم او اثنين.
9: صح.
3: وفي شركات بترد بعد
9: ممكن.
3: شهر.
9: صح.
3: وفي شركات اصلا يعني هو المفروض يردوا بالسلب او الايجاب، بس ان وقت بيلاقوا الشخص غير مناسب بصيروا
9: خلص عادي مرد.
3: تمام. بقى اذا كان شخصا القصه احنا بنقول انه المشكله منه.
8: طيب اختاروا شخص اكثر خبره مني.
3: هون اللي صارت الشخصنه، شو معياره؟ وين الدليل؟ وشو الحقيقة؟ هو شلون قاس الكفاءة؟
8: قد يكون في حقائق.
3: طيب وقت الوجدة الحقائق أنا هون بقدر أتحكم فيها؟ شخصنت الأمور.
8: أي بيكون شخص بلن
9: أيه.
3: شخصنت الأمور.
8: ولكن أحيانا بيكون عن جد هو الشخص يعني أكثر خبرة مني.
3: تمام. قد يكون بالفعل هو أكثر خبرة مني، معناته الشركة هي أعطته المكان الصح. وقد يكون هنن في عنده لكن لأنه عنده واسطة.
8: طيب فكرة أنه اليوم إذا شخص ما توظف في عالم بتقول، وأنا كتير بحب هذول الأشخاص اللي بيكونوا رضانين بجميع النتائج، أنه أنا هاي مو اسمتي مو نصيبي محل بدو الله، يمكن رب العالمين يختار لي الطريق الخير أكثر. هل هي تعتبر فعلا إبرة بنج ولا فعلا هي الكلمات في حال
3: نحن مرددها هي عجز مكتسب؟
8: ايه هي في حال احنا عم نرددها بتحسن نفسيتنا؟
3: ما بتحسن، بالعكس هي بتخدرنا لحتى ما نتطور.
8: برد بنج يعني.
3: تمام. ايوه. ليه؟ لانه هي اياما برجع بقول لك الشيء اللي احنا بعلم النفس لازم ناخده بسياقه. احنا اليوم بناخذ مثال الفيل وقت بيكون صغير بيربطوه بحبلة بس وقت اللي بيكبر بيقدر يفك الحبلة بس بيبقى مربوط وبيبقى مكانه.
8: هلا أنا بس بدي علاقة على شغلة إنه نحن عم نحكي إنه فكرة مو نصيبي أو هيك، بس أنا بظن يمكن أنا ما أعرف إذا كتجربة شخصية مريت بكتير مواقف من نفس هذا السياق بحكم إنه الشباب كتير بيحبوا الشق المهني أو كتير بهم الشق المهني، فبس يكون الشخص عم يقول إنه الحمد لله بتصور يمكن يكون طريقي هذا ما له خير، رب العالمين ما كتب لي هذا المكان لأنه قد يكون هو شر بالنسبة لي ويختار لي طريق خير، وفعلاً بعد الرفض بتحسي سبحان رب العالمين بيدبر الأمور بطريقة بتصيري بمكان بتقولي الحمد لله لما نقبل بهذا المكان.
3: بهي الحالة منيجي لحنا منجاوب ومنقول تعريف النجاح هو وجود الكفاءة مع الاستمرار. هذا الشخص تعرض لخيبة بس ما وقف، ظل مستمر، هاي أول نقطة. والنقطة الثانية عنده كفاءة. شو يعني عنده كفاءة؟ يعني هو عم يزيد بمهاراته وما ضل واقف. أما منقدر ناخد نفس الشخص ولكن وقف وعم يقول لك انا رضيان نصيبي لسه ما اجى،
8: انا تستمر اشتغل وتوكل على رب العالمين.
3: كلمه كفاءه انا يعني بدي يصير كفو، يعني انا ما بقدر اليوم مهاره ما ارجع اشتغل فيها ما طورها ما عدلها،
9: صح.
3: اي شيء اليوم ما بتعدله بتنساه وبتوقف وبصير ما له ذا قيمه، والحياه دائما باستمرار يعني فيها تطور وتجديد.
9: طيب لينا هيك ختاما حابين نسمع منك قصة شي حدا اجى لعندك وكان عنده هاي الحالة، يعني احباط وظيفي لانه ما انقبل بوظيفة معينة.
3: هلا انا اجتني تقريبا بالصدفة وقت اللي حتى ما نجهز للحلقة كانت في صبية قبل بيومين مقدمة على الأونروا تمام، وكانت محضرة تمام وكان باللغة الإنجليزية اللقاء
9: تمام.
3: هي كانت كتير مبسوطة أنه قدمت كتابي وكمان شفهي بنفس الوقت قدمت شفهي، ولكن سألوها بالآخر اللقاء أنت شو حابة تسألينا؟ قام هي سألتهم قالت لهم شو ممكن يكون في عوائق بالعمل؟ قام بس مجرد ما أنه هن قالوا له هذا السؤال اللي احنا لازم نسألك يا مو أنت، قام راحت أخذت انتقاء إنه هذا السؤال أكيد حيروح علي الوظيفة،
9: صح.
3: وكل شيء أنا عملته معناته حيروح، كل شيء أنا عملته انهدم بسبب خطأي، ركزت على شغلة واحدة
9: مع إنه كانت مقدمة كتير منيح ببعض القصص
3: تمام، فاتت بدوامة قلق وفاتت بدوامة توتر إني أنا ليش دائما بغلط، وما شافت إنه هي كانت من قبل دائما تنسحب من الامتحانات ما تقدم، صارت ما تنسحب، كانت هي أصلا أي فرصة ما تواجهها إنه لا هي واجهت، ولكن هي كانت سؤال يعني خبرة جديدة. اليوم أهم شيء اللي أنا بقوله للشباب إنه أنتوا حاولوا ما تعمموا، حاولوا تفصلوا ذاتكم عن اليوم العمل، الذات مختلفة عن العمل، العمل مهارات، الذات أنا كيان،
9: صح.
3: أنا نفس وروح وبدي أتذكر إني أنا مالي قاعد بمزاد. اليوم العمل هو عبارة عن إنه أنا في مهارات متطلبة لحتى يكون في أداء بناسب هذا الشخص وبناسب هذا المكان أنا بدي كمله
9: تمام.
3: أما أنا مالي قاعد بمزاد يتبازر علي إذا
9: أكيد.
3: كنت أفضل أو كنت مالي أفضل.
9: نتشكر كتير لينا على كل هاي المعلومات الحلوة، وأكيد إن شاء الله كل الشباب يستفادوا منها وصبايا.
3: الله يسعد أوقاتكم، شكرا لكم.
8: يعني مشاهدينا أهم فكرة اليوم أنه رفض فرصة عمل لا يعني رفض الإنسان، وتأخر وصول الوظيفة لا يعني غياب الكفاءة أو النجاح.
9: ورحلة البحث عن عمل ممكن تكون متعبة أحياناً، لكن الحفاظ على الثقة بالنفس جزء أساسي بهي الرحلة.
8: يعني توكلوا على رب العالمين، اسعوا واشتغلوا، وحاشا رب العالمين أصلاً أنه يخيب أملكم. فاصل ننتقل لأجواء مختلفة مع فقرة موسيقى، نتروح لبيتها.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير مشاهدينا. في آلات موسيقية بنسمعها وفي آلات بنحس بصوتها قبل حتى ما نفكر فيه، والتشيلو هو واحد من أكثر الآلات اللي صوتها بيلامس مشاعرنا، في دفى، في قوة، شجن، وبيقدر أحيانا يحكي قصة كاملة بدون أي كلمة.
1: وضيفتنا اليوم براء اختارت هالآلة تحديدا لتكون طريقتها بالتعبير، ومع كل وتر عم تبني تجربتها الموسيقية الخاصة. خلونا نرحب بعزف تشيلو هيا ضعون اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا.
0: اهلا وسهلا فيكي هيا.
1: صباح الخير يا هيا، شو الاخبار؟
2: اهلا وسهلا.
1: طيب هيا، احنا هلا بنتعرف عليك ونعرف قديش موهوبه وشاطره، بدنا نسمع شيء.
0: نبلش
1: بعدين نبلش. جاهزه؟
2: تمام.
1: يلا

0: ما شاء الله عليك يا
1: هي ما شاء الله حولك.
0: ما شاء الله
2: خلينا نبلش هلا
1: والمقابله يلا يلا
2: يلا يعني. هي على اول شيء بدك تقلي نايمه تبلشتي والتشيلو يعني آلة اول شيء كبيره بالحجم واكيد بدها كثير جهد وقت لحتى الواحد يتعلم عليها، فاحكي لنا كيف بلشتي بهي القصه.
3: هلا انا بالبدايه يعني كنت شيء صف رابع خامس بلشت عود تمام، بلشت هيك شيء 3 سنين عود بدل معاهد كذا هيك، بعدين يعني قالت رفيقتي على معهد رحت سجلت فيه كنت شيت اخر الثامن. لما بلشت كان ترتيب اكاديمي اكثر تمام، كان في اهتمام اكثر، في اعطاء بحب اكثر، فيعني بلشت بيانو طبعا. انا ما كان ببالي ابدا شيء غربي يعني كنت اعزف بس شرقي وعود وهيك.
2: على العود بلشتي بعدين بيانو؟
3: فلما بلشت بيانو هيك يعني ما كنت احب الغربي ولا، بعدين انه انجبلت يعني الاستاذ كان اول شيء صارم بالبدايه يعني انه هذا ترتيب اكاديمي انه هيك لازم بلش
2: طبعا.
3: بلشت بيانو بعد فتره اجيت على العود يعني حبيت البيانو، لما اجيت على العود صار مرحله اختار الاله. بلشت فتره مشيت منيح فيها بس صرت احس انه لا مو جوي يعني
2: العود
3: ما كان يعطيني الاصوات اللي بدي اياها يعني ما بيشبهني
2: تمام.
3: فهون صار يقول لي استاذي انه لا انت مو آلتك تشيلو، انت مو آلتك عود تشيلو اكثر بيلبقلك اكثر صوتك كغنائي كذا هيك، فكان التشيلو لابق لإلي اكثر. فاول شيء كانت يعني خطوه صعبه وكذا وهيك انه بدي الآلة اللي شي 3 سنين عليها
2: صح
3: اي، بس بعدين يعني بلشت
2: حلو لقيتي حالك بالتشيلو بعد كل هالتجارب
3: يعني اعطاني الاصوات اللي انا كان بدي اياها، الصوت المستمر يعني الاحساس اللي انا بدي اياه.
2: حلو كثير.
1: طب نحن لما نشوف هاي الاله تحديدا بصراحه لما نشوف شخص عم يعزف بيكون واضح جدا نحن من برا انه هذا الانسان يعني استغرق ساعات وساعات طويله حتى تدرب حتى طلع بهي الطريقه الصح.
3: صح.
1: شو اكثر شيء بيواجهك هيك في صعوبه وانت عم تتدربي؟ كيف تتدربي اصلا؟ كيف الشخص المبتدئ بيوصل لمرحله بصير حدا مثلك ما شاء الله هيك عم يعزف بطريقه صح وعم يطلع انغام صح؟
3: هلا الصعوبه اللي بيواجهها يعني اي طالب بالبدايه الملل اجباري، اي شيء ببلش فيه عن جديد بيكون فيه ملل. بس انا نوعا ما يعني ممكن اللي زمان عود فتت قالب حبه فجاه، فكنت اتمرن يعني كثير بالبدايه كثير كثير مع الوقت بتصير الصعوبه انه كل ما عم تقوى اكثر عم تصعب الاله اكثر، عم تاخذ شيء اصعب تمام. بس شو احلى يعني انت شيء حلو شيء صعب وبده شغل اكثر، فهي اكثر شيء كان صعب.
2: يعني انت بتحبيها لهيك خلص حطيتي كل جهدك فيها وقلتي بدي اتعلم على هي الاله
3: تماما.
2: حلو كثير. طب تذكري اول مقطوعه عزفتي عليها شو كانت؟
3: اول مقطوعه يعني بالبدايات
2: هيك
3: اول شيء اول يعني اول شغله
2: اول شغله هيك ممكن طلعتي فيها قدام جمهور وقلتي خلص انا صرت هلا محترفه بالتشيلو.
3: كانت جاد فازر موسيقى فيلم.
2: تفضل هلا الموسيقى لازم يحطونا اياها من جوا من الاستوديو لحتى انت تعزفي معها صح؟ هي وحده ثانيه

0: الله الله الله الله، برافو عليكي يا هيا. يعني هي مو نفس المعزوفة بس ما شاء الله عليكي ابدعتي فيها، برافو عليكي. طيب هلا بالختام اكيد رح نسمع شيء ثاني.
1: اكيد.
0: بدنا نحكي هيك شوي، يعني انت كنتي متدربه، حاليا هل انت بتفكري انه تدربي اشخاص ثانيين لحتى يتعلموا على هي الاله، ولا لا لسه بتقولي بكير على هذا الشيء؟
1: هلا انا تقريبا لي سنه او سنتين بعطي بالمعهد، بعطي تشيلو وبعطي بيانو.
0: حلو، برافو.
1: بمعهدي يعني بالبدايه دربنا الاستاذ على انه شلون نعطي عمار كذا. حلو. هيك هلا حاليا ايه بعطي طلاب ملتزمه معهم انا هيك لحالي وباشراف الاستاذ.
0: قديش بدها طولت بها القصه؟
1: كثير، وبالبدايه واعمار صغيره كثير صعبه.
0: حلو كثير.
2: طيب هلا نعزف معزوفه ثانيه، احنا رح نسمع موسيقى ونعزف. جاهزه؟
1: اوكي. يلا ستوري
0: نسمع اول شيء موسيقى. هلا عم جربوا
2: الموسيقى المفروض تبلش.
0: يلا.

0: الله ما شاء الله عليكي يا هيا،
1: شو هالجمال ما شاء الله.
2: لا شوف هيا بتفوت بالحاله، عم
1: بت ايه عم بشوفها
2: انا هيك مسترسله ومبسوطه.
1: قد ايه مهم هالموضوع صحيح بالنسبه للعازف انه هو اصلا يفوت بالحاله حتى من خلال تعابير وشه؟
2: ايه اكيد كثير مهم، حتى الجمهور يعني بيوصلوا نفس الاحساس، بس يعني هذا بعدين يعني بعد مراحل منيح ليصير هيك يعني. بالبدايه الطلاب بيملوا من الاله كذا هيك، وخصوصا هي صعبه بالبدايه.
0: صح،
2: اي اله بيكون فيها قوس او وتريات كمان فيولا تشيلو كونتر باس، هدول كلهم بالبدايه كتير صعبين. تمام، بس بعدين مع الوقت بيصير احلى. تمام، صحيح اصعب بس بيصير اجمل يعني.
0: حلو كتير. طيب هي هيك في شيء فنان بتحبي انه انت بيوم من الايام تطلعي على المسرح وتعزفي وراه هو عم بغني؟
2: هو عم يغني؟
0: ايه هلا انت بتطلعي هلا على مسارح وبتأدوا يعني باوركسترا وهيك، ففي مثلا الفنان كاظم الساهر مثلا،
1: اعطيكي خيارات؟
0: فضل شاكر.
2: ايه مثلا فضل شاكر كثير بحب اعزف ورا.
0: حلو.
1: غيره مروان خوري
2: كمان حلو كثير يعني.
0: مروان خوري في اغنيه تشيلو طبعا.
1: تشيلو
2: صح.
1: انا بعرف ايش تخيلت لان الموضوع
2: في موسيقى هيك لتامر حسني كمان كان فيها، هي يمكن بعد مؤقت كان فيها مقطع لتشيلو كثير حلو.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: يلا ان شاء الله بنشوفك ب
2: معك.
1: طيب
0: كله يا رب.
1: شو هي او شو بتحلمي يعني لوين عبالك توصلي بهي المهنه؟ كيف بدك تشتغلي؟ وين حابه توصلي؟ شو المكان اللي حابه توصلي له؟
2: اكيد يعني اي حدا بيحلم يوصل للعالميه وكذا يعني اكثر شيء بحب اعزف يعني اوصل انا واوركسترا المعهد تبعنا كلياتنا، هدول اكثر شيء بحب بنبسط بالعزف معهم. فكلياتنا بنتمنى نوصل للعالميه سوا
0: ان شاء الله. اكيد. طيب بلشتي بأي عمر بالتشيلو؟
2: كانت تاسع.
0: تاسع يعني ايمتى بتنصحي الواحد يتعلم بها على هي الآلة؟ بأي عمر؟
2: الا ما يعني ما في عمر محدد للموسيقى ليبلش الواحد. امتى ما بيحب يبلش يعني؟ هلا الشائع شائع عنا انه
0: هي لأن الآلة كبيرة
2: شائع انه بعمر صغير الواحد يبلش، بس لا أكثر. بأي عمر بلش بيمشي يعني. طيب. انا بلشت صف تاسع. هي الآلة كبيرة بس انه في مقاس لكل واحد يعني، صغير بيزرق الآلة صغيرة كذا هيك. ايه بس انه امتى ما بلش الواحد اكيد يعني بيكون ممتاز.
0: حلو كثير. نحن فينا نبلش يعني انا وعم
2: هي اكيد
1: خلص هو يتعلم ان شاء الله ما كنا من اوركسترا. طيب لسه بدنا نسمع كمان شيء اخير كمعزوفة ختام، بعدين حنطلع على فاصل.
2: تمام
1: جاهزة؟
2: اوكي
0: هيحطوا لك هلا موسيقى

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.

0: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، وصلنا معكم على فقرة زاوية خضراء. النباتات اللي بنشوفها بكثير من البيوت والمكاتب واللي بتتميز بأوراقها الكبيرة واللامعة نبات الكاوشوك أو النبات المطاطي، اللي جمع بين شكل جميل وسهولة العناية.
1: صحيح يا عمار، ورغم انتشاره الواسع كثير من الناس ما بيعرفوا شو الظروف المناسبة لإله، وليش أحياناً أوراقه بتصفر أو بتتساقط، وكيف فينا نخليه ينمو بشكل صحي داخل البيت.
0: ولا حتى نعرف أكثر يا براءة عن أسرار العناية بهذا النبات وفوائده كنبات داخلي، بنرحب بضيفتنا المعتادة المهندسة الزراعية آلاء نصري اللي صارت معنا بستوديو صباح سوريا. صباح
1: الخير. يسعد صباحك آلاء،
0: أهلا وسهلا. شو الأخبار؟
2: تمام الحمد لله. اليوم الاسم سهل.
0: ماشي حاله. كوشوك ماشي حاله.
2: على فكرة هذا من النباتات المظلومة جدا.
1: ليه؟
2: يعني نحن هو خارجي فوتناه لجوا وما عطيناه ظروفه، وخلص هو ما عاد حب المكان، صارت فيه أمراض، صار فورا الأوراق كلياتها تهرب مجرد ما أنت اشتريتيها من المشتل. هذا من النباتات اللي تعرف عنا على أنه نبات داخلي، مع أنه هو بحاجة الجو الخارجي، بحاجة الإضاءة العالية جدا، بحاجة شوية هيك هواء يروحنا. إذا أنتم بتمرقوا من المزة بتشوفوا في حدائق هيك خارجية، أو بتروحوا تقريبا عز بلطاني حصرا، بتلاقوا في حدائق فيها الكاوشوك شجرة كبير، يعني شجر كبير ومروق، هو خارجي واموره رواق. فانا هذا النبات الجميل اذا بتجيبه لعندي على البيت فلازم انتبه انه هذا النبات بحاجه اضاءه كثير عاليه،
1: تمام،
2: بحاجه جو لطيف يشابه الجو الخارجي. هو استوائي ما له خارجي، واجواءنا نحن شوي هيك صعبه، يعني شمس قويه، هواء كثير قوي، فنحن شوي ظلمنا.
0: خلينا نبلش بزرعنا. يلا يا سيارة بعطيني قفازات.
2: هذا من النباتات اللي بيطلع لاتكس ابيض، يعني هو سام جزئيا قدام النباتات الخطيرة اللي جبناها اخر فترة.
0: سام جزئيا؟ لا لازم اتلبسهم.
2: يعني سام للقطط والكلاب، بس اكيد هن بيعرفوا انه ما لازم ياكلوا هي المادة، بس نحن الانسان لازم نبعد شوي اطفالنا عن هي هي القصص. على فكرة اسمه مطاط بسبب هي المادة اللي بتطلع منه اللي كانوا يصنعوا منها مطاط.
0: وانا صرت جاهز.
1: لهيك اسمه مطاط.
2: لهيك اسمه مطاط. هلا نحن شو رح نعمل؟ رح نحاول نقص مثل العادة بس بشكل مائل.
0: هذا كيف كان يفتح بالله؟
2: كبسة لجوا. برافو مهندس زراعي.
0: مهندس زراعي. قبل. طيب أي واحد فيها؟
2: فينا نبلش من هون ونقصه بشكل مائل من هون.
0: هاد؟
2: لا مش هون الورقة. حنكسر الورقة.
0: أوكي.
2: حنكسر بس هلا أول شيء ورجينا العقلة.
0: هاي.
2: بشكل مائل.
0: بشكل مائل صح؟
2: تمام.
0: واحد اثنين.
2: برافو تمام كتير. وهلا رح تشوف لي كل ورقة وإلها ساق، حتقص لي من هون ومن هون.
0: أصلك هي هيك من هون؟
1: لعند الورقة.
2: من هون أول؟
0: إيه.
2: إيه تمام.
0: دقيقة دقيقة.
2: برافو. أوكي. هي أول عقلة، مو مشكلة.
0: هيك. هي أول.
2: هي أول عقلة. وهلا ثاني عقلة حنعملها.
0: كمان هي من هون.
2: كمان بشكل.
0: من هون. صح؟
2: بالضبط. من أسهل النباتات جدا، وأحسن وقت للإكثار هو الخريف هلا كمان يعني. الربيع طبعا.
1: هلو.
2: بس نحنا بس بدنا نحاول ندفي شوي قدام الشتوية. هلا إذا بتورجيني هدلو. هلا احنا هون عنا كل عقده مع ورقه، هي عندي اياها عقله جديده.
1: حلو.
2: هي رح نزرعها بالتراب، وعندي كل ورقه كمان فيني ازرعها بالمي، بس رح تحتاج وقت اطول.
1: بالله طبعا. يعني تنزرع الورقه كمان؟
2: طبعا. عمار انت هلا شو رح تعمل لنا كمان؟ رح تفضي لنا مثل العاده قبل ما نزرع.
0: ايه والله يمكن.
2: ليكي براءة او عمار ليكم، هذا النبات من النباتات اللي مسطح الورقي كتير كبير.
0: هلا هي بدك تزرعها؟
2: هي بدك تزرعها مثل ما هي.
1: طيب هلا بدي اسالك سؤال، بما انه هيك ورقة كتير كبيرة، اذا حطيناها جوا بالبيت واجا حدا ومسحها بالمي وهدول القصص بيضرها ولا لا؟
0: والله شلون؟
2: عن جد
0: انا كل اسبوع عم حس اني انا كثير مهندس زراعي، بدي اترك القلم وصير مهندس زراعي.
2: خلص ان شاء الله المشاتل تستقبله ان شاء الله.
0: بإشارة.
2: رح نفضي من هون ونزرع حوض. وبالنسبه لسؤالك يا براءة، نحن في حال هذا النبات مسحناه بالمي فهو كثير حلو. هذا
1: يعني
2: طبعا حلو. هو كائن حي، وليكي اذا انتبهتي الورقه كثير كبيره فهي رح تتغبر، رح تتعرض لهي الغبره، وهو له مسام، فهي المسام مثل البشر رح تنسد من الغبره
1: كمان.
2: فانت بحاجه مزيل يزلك اياها. في اشخاص بتتوجه للمزيلات الكيميائيه اكثر، مثلا للسبراي.
0: هلا وصلنا للرش، لسه ما رشينا
2: فورا. هذا النبات
1: شيء
0: هي بس كيف كانت الرش قبل هيك؟
2: اوكي. كانه عمار بلش ينسى شوي المفاهيم الزراعيه، انا هيك حاسه.
0: هلا بنرش هدول؟
2: عادي عادي كثير. معنا اي شكل بنرش هون بنرش تحت بتنبسط بتروح. انت النباتات الجميله جدا، ومن الخاطئ عنا انه نترك الورق يتغبر، لانه انت هي المسام رح تنسد ورح يبلش النبات. من اكثر الامراض اللي ممكن تواجهنا الكوشوك هو سقوط الاوراق. قلت لك هو كان لها سببين، اول سبب ممكن تكون صدمه بسبب انه انا مسكتها وحطيتها بالمطبخ، رجعت حطيتها بالبرندا، رجعت حطيتها جوا. شو هاد يا عمار؟
0: بالله شلون؟
2: كثير والله
0: ماني مهندس زراعي
2: مهندس زراعي وبياخد 10 من 10 شو رايك برأي
1: طبعا ولا فينا نقول هيك
2: طبعا هلا من اسباب سقوط الورق عندنا مشكلتين اول مشكله ممكن تكون انه انا عملت له صدمه انا جبته من المشتل اللي هو الجو المثالي وحطيته جوا بمكان معتم مثلا هو بحاجه اضاءه عاليه من دون شمس طبعا الا شمس الصباح ما عندنا مشكله او عندي المشكله الثانيه اللي هي اللي حتصير معنا اللي هي تعفن الجذور هذا من النباتات اذا بتنتبهوا لي شوي بس حدا ينتبه لي شوي على التراب تبعه فينا نمسك التراب وتشوفوه هالمره نحن اذا انتبهنا نحن حننتبه هلا انه نحن هون التراب سفاجنوم تراب خفيف مثلا ممكن احيانا بيتموس احيانا يكون فيه رمل فانا هون تربتي خفيفه رح امسك انا عندي بالبيت وشاطر احط له تراب طيني
1: ما ممكن
2: طبعا ما بيصير ورحت انا بعد ما حطيت تراب طيني سقيت كل يوم مي فانا صار عندي تعفن جذور وهذا من النباتات الحساسه جدا لتعفن الجذور كمان في عندي شغله لازم ننتبه عليها وكثير معلومه مهمه هي النباتات خلينا نقول بناخذها مستورده نحن يعني نحن كثير قليل نشوفها منتجه بمشاتلنا عن جد كثير قليل او حتى بالمشاتل فهن لما بيزرعوا لنا اياها رح ننتبه انه عندنا الحوض رح نلاقي انه الحوض نسبة التراب فيه قليلة بالنسبة لحجم النبات، حجم النبات كبير وكمية التراب كثير قليلة
0: بدنا نلحق بدي اجي لعندكم على المشتل وازرع بايدي
2: ان شاء الله تعال
1: تعلمينا
2: اكيد العفو
1: شكرا كثير آلاء
0: مشاهدينا هي كانت حلقتنا اليوم نشوفكم بكره بحلقة جديدة من صباح سوريا على الساعة 10 الصبح نشوفكم
1: انطرونا بكره باي باي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نهاركم سعيد مشاهدينا، هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا ونستهلها بالعناوين. الرئيس الشرعي يختتم زيارته إلى نيويورك ويؤكد بدء مرحلة التعافي وحصر السلاح وتوحيد الجيش في سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالضرب على راع للمواشي قرب بلدة أرفيد بريف القنيطرة ويتوغل بريف درعا. تشكل تنين بحري قبالة شواطئ اللاذقية وسط تحذيرات من اضطرابات بحركة الأمواج. زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية شانلي أورفا التركية ويشعر به سكان مناطق في شمال وشرق سوريا.

0: اختتم الوفد السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وللمرة الثانية منذ سقوط النظام المخلوع. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن هذه الدورة حملت حصيلة من الإنجازات الوطنية الداخلية والخارجية بعد أن قطعت خلال هذه الفترة خطوات عملية في تنفيذ رؤيتها الشاملة لملفات جوهرية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وفي ترسيخ انفتاحها على المجتمع الدولي ومنظماتها، منتقلة من طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع. أكد الرئيس الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر، وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض، تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات، وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفق القرارات الأممية.
1: الجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
0: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الرئيس الشرع إن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل، إلى جانب نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين.
1: سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: وحول ملف السلاح الكيماوي، أشار الرئيس الشرع أنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية، مؤكداً استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: سبع دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
0: وأضاف الرئيس الشرع أن عاصمة سوريا أصبحت مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق.
1: 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي، تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
0: وعلى هامش اللقاءات الثنائية، بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في نيويورك العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام باكستان بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وجهودها في الاستقرار والتعافي الاقتصادي، كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا تكثيف الزيارات واللقاءات الرفيعة المستوى وتفعيل الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أبدى شهباز شريف استعداد بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. كما التقى الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في نيويورك. وقال زيلنسكي في منشور على منصة إكس إن دمشق وكييف أعادتا العلاقات الدبلوماسية قبل نحو عام خلال اجتماعات الجمعية العامة. وأكد زيلنسكي انفتاح بلاده على مواصلة تطوير التعاون مع سوريا والعمل المشترك لتعزيز الأمن في مختلف المجالات والمناطق. هذا والتقى الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال سلام إن لبنان يعمل على فتح صفحة جديدة مع سوريا مبنية على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، مضيفا أنه ناقش مع الشرع ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقات بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات تناولت مشاريع الربط الإقليمي خاصة الطاقة والسكك الحديدية. كما بحث الرئيس أحمد الشرع فرص الاستثمار في سوريا خلال اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الاجتماع سبل توسيع التعاون والشراكات في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، ولا سيما قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وفقا لرئاسة الجمهورية. وفي السياق، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم عملية الانتقال السياسي. وأوضح المكتب أن غوتيريش رحب خلال اللقاء بالخطوات المتخذة على مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدا أهمية المضي قدما في هذه العملية من خلال حوار شامل ومشاركة واسعة النطاق. وجدد غوتيريش التأكيد على دعم المنظمة الدولية الكامل للجهود الرامية إلى صون سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء الانتهاكات لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. وعن هذه الزيارة للوفد السوري للجمعية العامة للأمم المتحدة ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذن هي زيارة كان فيها لقاءات كثيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لنبدأ بتصريحات الرئيس الشرع المتعلقة بالجولان. إلى أي مدى هذه التصريحات لاقت أصداء إيجابية أو سلبية في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية؟
2: مرحبا ربا. يعني لا ننسى يعني ان هذا الحدث هو حدث اممي، وهناك حضور ل يعني العشرات من الدول، اكثر من 170 دوله مشاركه في هذا الحدث. طبعا هناك اهتمام ملحوظ في وسائل الاعلام الامريكيه بالحدث ذاته بغض النظر عن طبيعه ما يقوله المسؤولون.
0: نعم
2: لكن لنكن صريحين اكثر، الاهتمام بزياره الرئيس احمد الشرع اختلف كثيرا عن العام الماضي. العام الماضي اغلب وسائل الاعلام الامريكيه ركزت اهتمامها على هذه الزياره وعلى الحضور السوري، كونه كان الاول رئيس
0: نعم
2: سوري منذ عقود من الزمن، وكانت التجربة جديدة، وكان هناك الكثير من الترقب لما يقوله الرئيس الشراء. لكن هل بعد استقرار العلاقة، بعد توطيد العلاقة بين الجانبين، بعد ما أصبحت أكثر تبلورا واطلاعا على ما يجري في سوريا، اختلفت الظروف، اختلفت التغطية. وبنفس الوقت لا ننسى، ربما أغلب وسائل الإعلام الأمريكية اليوم مهتمة بموضوع الحرب مع إيران
0: نعم
2: أكثر من أي موضوع آخر، نظرا لارتباط هذا الملف بالشؤون الداخلية الأمريكية. يعني تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإيراني، على موضوع الانتخابات، إلى ما هنالك. لكن بعموم الأحوال، حديثه عن استعداد سوريا للمفاوضات مع إسرائيل، حديثه عن استعداد سوريا للوصول إلى السلام، إلى سلام دائم بعد الوصول إلى اتفاق أمني، هذه حظيت بانتباه، وهذا الانتباه لاحظناه من خلال أيضا يعني تصريحات يوم أمس التي أدلى بها خلال الاجتماع أو اللقاء مع بريت ماكجورك في المجلس الأطلسي. كان هناك تركيزا أو تسليط الضوء على هذا الموضوع بالذات، الاستعداد السوري لسلام دائم، وعلى الحديث عن رعاية أمريكية لهذه المفاوضات. كما ذكرنا، الرأي العام الأمريكي اليوم
0: نعم
2: منشغل بموضوع الحرب مع إيران التي فرضت نفسها يعني على وسائل الإعلام الأمريكية. وبنفس الوقت
0: طيب،
2: لا ننسى يعني نعم، تفضلي
0: يعني
2: تفضلي ربما.
0: أشرت إلى نقطة مهمة، الجلسة في المجلس الأطلسي، وخاصة أنه من يحاور كان ماكغوريك وهو له تاريخ طويل في سوريا متعلق بقسد تحديدا. إلى أي مدى كانت هذه الجلسة مثمرة، خاصة أن هكذا يعني جلسات يقوم بها رؤساء دول تخرج بها مراكز الدراسات بخطط وبأبحاث وبنقاط مهمة، كيف يعني لو تشرح لنا أهم تفاصيل هذه الجلسة؟
2: نعم، هذه الجلسة بغاية الأهمية نظرا يعني لطبيعة الحوار وطبيعة المحاور وطبيعة الضيف، يعني العناصر كلها متوفرة. الرئيس الشرع يعني أطلق مواقف واضحة للمرة الأولى ولافتة للنظر، وخاصة ربما موضوع الحديث عن هضبة الجولان السورية المحتلة. بصراحة كانت هي المرة الأولى التي يتحدث الرئيس بهذا الوضوح عن موضوع هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967. لا ننسى أن هناك يعني كان هناك نوع من الملاحظات على زيارته الماضية، حينما أعلن الرئيس ترامب بحضور خلال زيارة الشرع، بحضور الرئيس الشرع، أنه منح هضبة الجولان
0: نعم
2: لإسرائيل. وقتها ثار كثير من اللغط، كيف أن الرئيس أحمد الشرع لم يرد على الرئيس ترامب إلى ما هنالك. اليوم تبين، أو خلال هذه الندوة الحوارية، تبين أن الشرع أطلق موقفا واضحا أمام الرئيس ترامب، وقال له حتى لو كان عن طريق الدعابة، أنه لا يحق لأي رئيس أمريكي أو رئيس سوري أن يتصرف بالجولان، وتحدث أنه يمكنك منح الإسرائيليين ولاية
0: نيوجيرسي.
2: نيو
0: نعم
2: جيرسي على نيو جيرسي
0: نعم
2: على سبيل المثال. بالعموم يعني كان هناك موقفا واضحا من هذه المسألة، موضوع هذا الجولان المحتلة 1967، بمعنى أنها حاضرة في ذهن الرئيس. المسألة الثانية هي موضوع القواعد العسكرية الأجنبية، كانت أيضا مسألة كانت لافتة للمراقبين، حينما ربط وجود القواعد العسكرية التركية بظروف الحرب الماضية، وأن هذه الظروف تغيرت، وأن هناك نقاشا بين الجانب السوري والجانب التركي حول التوصيف القانوني لوجود هذه القواعد. هذا إن دل على شيء، أو عانى للكثيرين أن الرئيس وقال حرفيا، قال أنه لا يعني لا لا لا يوجد لن يكون هناك يعني وجود قواعد عسكرية في سوريا في المستقبل، بمعنى يعني هذه الرسالة كانت واضحة أو بشكل غير مباشر ربما لإسرائيل التي غالبا ما كانت
0: نعم
2: تتذرع باعتداءاتها بسبب وجود تهديد تركي وبسبب وجود قواعد عسكرية تركية. هذه المسألة، الموقف من وجود القواعد العسكرية التركية أو القواعد العسكرية بشكل عام، إضافة للموقف الواضح والثابت من
0: طيب
2: موضوع هضبة الجولان السورية المحتلة، كانت مواضيع لافتة. نعم
0: نعم
2: عليك ربما.
0: نعم شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على كل هذه التفاصيل التي أوردتها لنا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة إعمار سوريا وتعافيها. وقالت فون دير لاين إنها عقدت لقاء جيدا مع الرئيس أحمد الشرع في نيويورك، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا موثوقا للانتقال السلمي ومستقر شامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الخارجية الضارة. وتابعت أنها تعمل بنشاط من أجل إعادة إعمار سوريا وتعافيها والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. وأشارت إلى أن الخطوات المقبلة تستهدف حشد مزيد من الاستثمارات. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة أن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية بهذا الملف. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
3: هدفنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما دائمة لأجيال كاملة.
0: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
3: أقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان. لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة. إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية. المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلا للحياة مرة أخرى. ورابعا سبل العيش. يمكننا إعادة بناء بيت، لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن جيش الاحتلال اعتدى على أحد رعاة المواشي بالضرب في أثناء مرورهم على أطراف بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن جيش الاحتلال قام بدعس رأسين من الأغنام خلال مروره على أطراف البلدة، هذا وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت مؤخرا عن راعي أغنام كانت قد احتجزته خلال توغلها في الحي الغربي من البلدة يوم الثلاثاء الماضي قرب نقطة تابعة للأمم المتحدة، وفتشت عددا من المنازل من دون اتضاح أسباب العملية. ونتابع هذه الانتهاكات تفاصيل أكثر عنها مع مراسلنا محمد فهد الذي ينضم إلينا من بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. مرحبا بك محمد. إذن اعتداءات متكررة واحتجازات، ما هو الجديد الآن بالاعتداء على الراعي ودهس المواشي، ولماذا في هذه المنطقة بالذات؟
4: نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات داخل الأراضي السورية، وتحديدا هنا في قرية العشة وعلى الطريق الواصل بين بلدة الرفيد وقرية العشة. صباح اليوم توغلت قوى عسكرية بسبعة عربات عسكرية باتجاه قرية العشة. طبعا كان راعي الأغنام هنا يعبر هذا الطريق. هذه الدورية الإسرائيلية قامت يعني بدهس رأسين من الماشية أثناء مرور هذا القطيع على الطريق وأثناء مرور هذه الدورية، بعد أن قام يعني بالصراخ عليهم راعي المواشي، يعني خرجوا من سياراتهم وبدأوا بالاعتداء عليه بالضرب يعني الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتم ضربه ورميه على جانب الطريق. حسب ما يعني صرح لنا والده الآن هنا في قرية العشة، تم الاعتداء عليه والضرب عليه ودهس رأسين من الماشية والانسحاب باتجاه قاعدة تل أحمر التي انطلقت منها هذه الدورية الإسرائيلية. بشكل عام يعني يقول والد الراعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التضييق على رعاة المواشي هنا في ريف القنيطرة الجنوبي، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يمنعهم من الوصول إلى مراعيهم التي يعني يستجيبون منها لقمة عيشهم ويبحثون عن لقمة عيشهم لسد رمق عائلاتهم داخل هذه القرى التي ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل فيها في كل ساعة في كل لحظة. أيضا يعني هذه التوغلات مستمرة سواء في ريف القنيطرة الجنوبي أو ريف القنيطرة الشمالي أو منطقة ريف دمشق الغربي. يوميا هناك تحليق لطيران الدرون وطيران استطلاع إسرائيلي في تلك المناطق. أيضا تضييق على المزارعين، أيضا قذائف مدفعية يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الأراضي الزراعية باتجاه ريف دمشق الغربي. فالأهالي هنا يطالبون قوات الأندوف، قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة بوقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات، يعني الإسراع في أيضا عملية الاتفاق الأمني التي تتحدث عنها الحكومة السورية. الأهالي يعني بشكل عام يعني متوقين لعقد هذا الاتفاق الأمني من أجل يعني وقف التوغلات، وقف الانتهاكات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه سابقا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يوميا هناك دوريات مسيرة، حواجز مؤقتة، إطلاق نيران على رعاة المواشي، عملية ضرب لرعاة المواشي، أيضا يعني عمليات اختطاف مؤقتة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة هنا في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسلنا من القنيطرة، كنت معنا من بلدة الرفيد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيرانا من منطقة وادي كفرلما على أطراف الشريط الحدودي باتجاه الأراضي الزراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربية. وأضاف مراسلنا أن قوة عسكرية مؤلفة من ثلاث آليات توغلت بعد دقائق من إطلاق النار باتجاه المنطقة، وانتشرت بالقرب من جسر وادي الرقاد حيث أطلقت النار بشكل عشوائي، ثم رمت ثلاث حشوات لقاذف أربع باتجاه أراض زراعية خالية. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا. وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل، وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك على حد تعبيرها. كما أشار إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال ستبقى له إلى الأبد ويسيطر عليها هذه المرة وفقا لقوانين الحرب، لافتا إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمه. قالت قوى الأمن الداخلي في حما إنها أنهت اشتباكا مسلحا بين عائلتين في حي الصواعق في المدينة أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أن دوريات مشتركة نفذت انتشارا أمنيا مكثفا فور تلقي البلاغ أسفر عن إلقاء القبض على 5 أشخاص من المتورطين ومصادرة 3 بنادق حربية استخدمت في الحادثة. وأكدت قوى الأمن أن الوضع الأمني في الحي بات تحت السيطرة التامة مع استمرار تمركز الدوريات وملاحقة المتسبب الرئيسي في حادثة القتل لإحالته مع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب لتلفزيون سوريا إن قواتها اعتقلت معظم المتورطين عقب اشتباك مسلح اندلع في قرية الحلبية بدير حافر في ريف حلب الشرقية وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.
5: نحن الآن في قرية الحلبية في ريف دير حافر شرقي حلب. في هذه القرية حصلت البارحة مشكلة بين عائلتين، قيل بأن السبب وراء الخلاف الذي حصل هو نزاع على قطعة أرض تطور إلى اشتباك مسلح بين العائلتين ما أدى إلى وجود عدد من الضحايا. البارحة يعني سجل 5 ضحايا وهنا أحد المدنيين يقول بأن عدد الضحايا في شهادة لنا ارتفع إلى 6 خلال هذا الاشتباك المسلح الذي حصل بين العائلتين والذي أدى إلى وجود أيضا إصابات إلى جانب القتلى المذكورين. قوى الأمن الداخلي في المنطقة ما زالت تنتشر وتؤمن القرية وأيضا تقوم بالانتشار في هذه النقطة تحديدا التي حصلت فيها المشكلة البارحة والاشتباك المسلح البارحة. وقالت أيضا قيادة الأمن الداخلي في حلب قبل قليل في تصريح خاص لنا بأنها نفذت حملة اعتقالات وقامت باعتقال جل المسؤولين عن عملية إطلاق النار التي حصلت البارحة. حاليا هذه المنطقة كما ذكرت التي حصلت فيها هذه المشكلة تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي والمشهد حاليا هادئ تماما في انتظار أيضا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك على ما تقول لنا بالانسحاب بشكل كامل. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف دير حافر شرقي حلب.
0: ألقى قسم شرطة الرمل الجنوبية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في سرقة ممتلكات من عدد من المنازل شملت هواتف محمولة ومجوهرات. وحسب بيان نشره الأمن الداخلي أعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

0: أظهرت مشاهد متداولة تشكل شاهق مائي أو ما يعرف محليا باسم التنين البحري في منطقة الكورنيش الجنوبي قبالة شواطئ مدينة اللاذقية. هذا وكانت وزارة الطوارئ حذرت منذ يومين من اضطرابات سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، حيث يتوقع أن يشهد البحر فترة خطر معتدل ليراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، في حين ستشهد حالة البحر مزيدا من الاضطرابات اعتبارا من صباح اليوم الخميس مع مستوى خطورة متوسطة، حيث يراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا. وعن هذه الاضطرابات الجوية ننتقل إلى اللاذقية مع مراسلنا من هناك منير الحاجي. مرحبا بك منير. إذن كيف هي الأوضاع الآن خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وتشكل ما يعرف بالتنين البحري؟
1: أهلا بك روبا. يعني التحذيرات التي أطلقتها منصة الإنذار المبكر لدى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت تحذيرات معتدلة، يعني أن البحر سيشهد حالة من الاضطراب المعتدل قبالة السواحل السورية سواء في اللاذقية أو حتى طرطوس. طبعا هذه التحذيرات كانت قد بدأت مع عصر يوم الثلاثاء الماضي، وكنا قد تحدثنا عن التحذيرات التي طالبت بموجبها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من المدنيين الابتعاد عن الشواطئ البحرية وأيضا حتى الصيادين أخذ كل إجراءات الحيطة والسلامة، بالإضافة إلى منع التحرك من دون سبب داخل مياه البحر. لكن وزارة الطوارئ كانت قد تحدثت عن أن يوم الخميس سيشهد عودة تدريجية للهدوء المعتاد لحالة البحر طبعا، ولأيضا الظروف الجوية يعني الأوضاع الجوية الأخرى. لكن اليوم صباحا كانت مدينة اللاذقية على مشهد يعني ربما ما هو معتاد لأهالي مدينة اللاذقية والساحل السوري عموما، وهو يعني ظهور أو ما يعرف بالتنين البحري وهو شاهق مائي مرتفع. هذا التنين البحري هو ظاهرة معتادة ربما بشكل أو بآخر، لكن يصبح غير معتاد عندما يقترب من اليابسة، عندما يقترب هذا التنين و يكون عنيف يصبح تيار أو تنين قمعي يعني ويدخل اليابسة، يعني يؤثر بشكل أو بآخر على بعض الأراضي الزراعية المتواجدة القريبة من الشاطئ بشكل مباشر، لا سيما في جبلة وبانياس، وكنا قد رصدنا خلال العام الماضي أضرار زراعية كبيرة جدا لا سيما في البيوت البلاستيكية. لكن هذا التنين البحري الذي تم رصده اليوم تشكل داخل المياه الإقليمية السورية، يعني على بعد أميال فقط من الكورنيش الجنوبي بمدينة اللاذقية، وثم يعني اختفى طبعا لم يصل إلى اليابسة، أي أنه ليس هنالك تهديدات مباشرة أو تسبب بأي أضرار جانبية أخرى.
0: نعم، شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسلنا من اللاذقية على هذه المعلومات. أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطراف المدينة شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة حول نقل الكراج أو موعده رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
2: بخصوص نقل الكراج هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطي هني ما عندي دراسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء، هي عبارة عن فكرة أنه طلعت وهي شائعة أنا بعتقد لأنه أنا سمعانها من زمان أنه تخفيف الضغط على المدينة، هذا السيرفيس ما لحاله ضغط على المدينة.
3: الصعوبات أنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سيارة ثانية، كمان نفس الشيء يعني معاناة.
4: إي أكيد ما منيحة هالخطوة، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة وحدة راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني. والله يساعد المواطن هلا بهالايام هاي الصعبه القاسيه يعني.
5: الموضوع نحن هون اوفر لنا واحسن لنا نص المدينه لانه قريبين كثير كثير على هذاك الكراج، وبهيك حالي بدنا ناخذ واسطتين نقل. هون واسطه وحده بنصير بقلب المدينه. يعني للموظف لطالب الجامعه اوفر له، لطلاب المدرسه اوفر له، لكل شيء اوفر، للنازل على المدينه اوفر.
6: بسبب بعد الكراج هذاك عن المدينه بدنا نصير نبدل كذا وسيله نقل، تزيد التكلفه والوقت على المواطئ. هون اقرب على المدينه، اقرب على التحركات، اقرب على كل شيء يعني.
7: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين أو طلاب الجامعات، بدهم يبدلوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدهم يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
8: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلو متر، تخيل أنت 10 كيلو متر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلو متر أو 4 كيلو متر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، بينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
0: بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد أردني بدمشق سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعي النفط والغاز. وحسب ما نشرته الشركة السورية للبترول، فإن الاجتماع تناول ملف استيراد الغاز من محطة الغوير في مدينة العقبة الأردنية ونقله عبر خط الغاز الغربي أو العربي إلى سوريا ولبنان، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمشروع ربط الأردن بخط الغاز العربي. كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال استيراد وتخزين المشتقات النفطية في الأردن والاستفادة من السعات التخزينية الإضافية المتوفرة في خزانات شمال المملكة. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها تعتزم إنتاج ومعالجة نحو 2 مليون وحدة سكنية حتى عام 2035 في إطار خطة لخفض العجز السكني في سوريا بأكثر من 70%. وذكر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1,900,000 وحدة عام 2025، وقد ترتفع إلى 2,500,000 بحلول 2030 ما لم يزد المعروضة. وأضاف لوكالة سانا أن الخطة تعتمد 4 مسارات تشمل استكمال المشاريع المتعثرة وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح وإعادة بناء المتضرر منها وزيادة المعروض الجديد وفق احتياجات المحافظات. أعلن الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من إزالة نحو 117,000 متر مكعب من الأنقاض في عدد من مدن وقرى ريف حلب الشمالية. وقال الدفاع المدني إن أعمال إزالة الأنقاض شملت مدن وقرى حريتان وعندان والليرمون وكفر بسين ضمن منطقة سمعان الشمالية ومدينة تل رفعت ضمن منطقة عزاز. وأشار الدفاع المدني إلى أنه حقق ما يتجاوز 19% من إجمالي المستهدف من خطته بالمرحلة الثانية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم. يواجه طلاب قرية أيب في منطقة اللجات بريف درعا

0: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
1: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون. ويوم إجى قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بدي إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله نوعده إنه التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه إنه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لأنه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل إذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة. يعني
0: بعد مناشدات الأهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
2: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى. لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
0: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
3: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجا.
4: افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها بحضور مدير التربية وعددا من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية.
5: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 280 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 280 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
4: في إدلب يعاني الأطفال الصم من نقص المراكز المتخصصة في تأهيل السمع والنطق وغياب المدارس التي تلبي احتياجاتهم التعليمية، ما يحد من فرص اندماجهم مع أقرانهم. هذا الواقع دفع زينب حسن المختصة بترجمة لغة الإشارة إلى القدوم من اللاذقية إلى إدلب والسعي لترخيص مركز يعنى بهؤلاء الأطفال.
6: سميرة من زول إعاقة الصم والبكم، ما بتسمع، صار فيها هيك بعد عمر 6 شهور. أخذناها على الدكاترة، أول دكتور قالنا أنه بدها أنابيب تهوية لأني معها كياس مي بالأذن، فعملنا لها العملية وما مشي حالها، صرنا ندور فيها، طلعنا فيها حلب عند الدكتورة فقالت أنه حرارة ضربت العصب السمع. بعدين قالوا الدكاترة يعني ما في حل غير طلوعها تركيا وتزرعوا لها حلزون.

0: زون، فأخذتها أمها وطلعت معها والحمد لله زرعت لها حلزون لطرف وطرف واستفادت الحمد لله. وهلأ رجع على سوريا صار لهم سنة ونص، وسميرة هلأ بالمدرسة حاطينها بصف الثاني، والحمد لله التعامل معها صار كتير أرياح كتير أحسن إلا وإنا، يعني صارت تفهم علينا إيش بدنا منها، هي نحن نفهم عليها، بس عندها النطق تقيل شوي. وهون عنا ما في مراكز، لا في عنا مراكز نطق يعني تدعم هالشي هذا عنا، ولا في شي عنا يهتم بهيك مرضى، فبنتمنى يكون ينوجد هيك مراكز عنا ويهتموا بهيك أطفال، ويعني مستقبل لقدام، لأني صار عددهم كبير فعلا بهالحرب، كتير صار أعداد كبيرة من هالأطفال هاي.
1: كتير أنا بحب مهنتي، بحبهم إلهم كتير، يعني أنا ماما وبابا كمان ما بيحكوا وولادي وزوجي، بحس إني بهتم فيهم كتير، هن عيلتي بحبهم كتير. يعني أنا قدمت استقالتي باللاتية جيت لهون لحتى أعتني فيهم. أحيانا ما يقدروا الأهالي يتواصلوا معهم، يعني ما عم يقدروا يتفهموا معه، ما عم يقدروا يتواصلوا معه، ولا ما عم يعرفوا كيف. أحيانا في منهم بيقدروا بس ما يعني كتير صعوبة كتير. نحن حابين نعمل دورات لغة إشارة للأهالي لحتى يقدروا يتواصلوا مع أطفالهم. نسبة الأطفال هون شيء 25، في منهم عاملين زرع حلزون، في منهم ما عاملين زرع حلزون. يعني عم أحاول إني نفهم عقلهم كمان ونمجون ونلعبون، هلأ مؤقتين نلعبون حتى يحبونا ونحبون. وهيك
2: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قرابة 100,000 لاجئ داخل سوريا حصلوا على مساعدات نقدية للعودة وإعادة الإدماج خلال العام الجاري. وقالت المفوضية إن أكثر من 87,000 شخص في دول اللجوء حصلوا على مساعدات نقدية مرتبطة بالعودة. وأشارت المفوضية إلى أن المساعدات تهدف إلى تغطية بعض التكاليف المباشرة المرتبطة بالعودة مثل النقل والوثائق والأمتعة والغذاء وتكاليف السكن والاحتياجات الأساسية، لكنها لا تغطي كامل كلفة العودة. كما أوضحت أنه بإمكان الأسر العائدة المستوفية للشروط داخل سوريا الحصول على منحة لإعادة الاندماج بقيمة $600 لمرة واحدة. ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر قضاء كارا كوبرو في ولاية شانلي أورفا شرق تركيا. وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد بوقوع الزلزال عند الساعة 10:40 صباحا على عمق أكثر من 7 كيلومترات، وشعر به سكان مناطق شرق وجنوب شرق تركيا، إضافة إلى سكان مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. تفاصيل أكثر عن هذا الأمر المتعلق بالهزة الأرضية في شانلي أورفا التركية ينضم إلينا من أنقرة يوسف الملا مراسلنا من هناك. مرحبا بك يوسف. إذن 5.4 على مقياس ريختر في شانلي أورفا ووصلت إلى الشمال السوري، شمال وشمال شرق سوريا، ما هي التفاصيل الإضافية لديك وماذا عن الأضرار؟
3: ربا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. صباح اليوم أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بقوة 5.4 عند الساعة 10:40 صباح اليوم، مركزه منطقة كاراكوبرو التابعة لولاية شانلي أورفا. وفقا للمعلومات الأولية كان الزلزال بعمق 7.39 كيلومتر تحت سطح الأرض، شعر به سكان عدة ولايات ديار بكر، غازي عنتاب، أضيمان، مالاطيا، مما دفع عدد من المواطنين الأتراك إلى الخروج من منازلهم. أكدت أفاد أنه لم يتم تسجيل أي وضع سلبي حتى الآن، مشيرة إلى أن فرقها تواصل أعمال المسح الميداني في المناطق المتأثرة. من جانبه والي شانلي أورفا قال أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع وفيات أو إصابات أو انهيارات، وأن الفرق المختصة موجودة في الميدان لمتابعة الوضع. وزير الداخلية التركي مصطفى

0: الشيفتي قال في تصريح على معرفاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن فرق آفاد والسلطات المحلية وجميع المؤسسات المعنية بدأت فورا عمليات المسح الميداني، مؤكدا أن السلطات التركية تتابع التطورات. أضاف أيضا أنه يتمنى السلامة للجميع ولكل من تأثر بهذا الزلزال. حقيقة يعني بحسب وسائل الإعلام لم تتأثر بالزلزال فقط المناطق الجنوبية في تركيا، وإنما أيضا شعر به
1: كان
0: المدن الشمالية في سوريا وأيضا شمال شرق سوريا، لكن حتى الآن الجانب السوري لم يصرح عن أي أضرار أو أي تأثيرات سلبية قد سجلت خلال هذا الزلزال ربما.
2: نعم، يعني بالنسبة إلى الأضرار إلى الآن كما ذكرت يعني ليس هناك تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، سواء الأضرار المادية أو لا قدر الله البشرية، ليس هناك تفاصيل إضافية.
0: بحسب تصريحات وزير الداخلية والوالي ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، يعني الفرق الميدانية ما زالت تجري مسحا ميدانيا
2: يعني ليس
0: على
2: هناك
0: المدينة.
2: نعم، يعني ليس هناك
1: إلى هذه اللحظة لم تتلقى السلطات التركية أي اتصالات حول هذا الموضوع يتعلق بالأضرار.
2: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف الملا مراسلنا من أنقرة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين. وحسب مراسلتنا فقد شملت الاقتحامات مداهمات للمنازل واعتقالات وسط انتشار الآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، إلى جانب إغلاق طرق وقطع الكهرباء عن السكان. وحسب مصادر محلية فقد احتجز جيش الاحتلال أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم خلال اقتحام مدينة قلقلية، كما اقتحمت قواته مدينة طوباس وبلدة طمو ودفعت بتعزيزات عسكرية طالت اعتقالاتها عددا من الشبان. عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنضم إلينا مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. مرحبا بك ريم، إذا ما هي آخر التطورات المتعلقة بالاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة؟
3: دوبا تتصاعد اعتداءات الاحتلال في مناطق واسعة من الضفة الغربية. هذه الاعتداءات تشمل بطبيعة الحال اعتقالات، مداهمات للقرى والبلدات والمنازل، أيضا تفتيش المنازل، تخريب محتوياتها، إجراء تحقيقات ميدانية مع سكانها، والاعتداء على المواطنين أيضا. وعدد كبير يكون من الاعتقالات، تفرش عن جزء منهم وتعتقل الجزء الآخر. فجر هذا اليوم بدأت هذه حملة المداهمات، وتحديد نبدأ من محافظة نابلس حيث قام الاحتلال باقتحام بلدة بيت إمرين شمال غرب المحافظة، وقامت جرافات الاحتلال بهدم منزل الأسير داود حسون الذي تتهمه قوات الاحتلال بقتل مستوطن، وهي الآلية التي يتبعها الاحتلال في عقاب أو ما يسميه عقاب الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات يقتلون فيها إسرائيليين. إذن نحن نتحدث هنا عن حملة تشمل أيضا محافظات أخرى، منها محافظة قلقيلية واقتحامات واسعة لبلداتها، أيضا محافظة جنين ومحافظة رام الله والبيرة، وأيضا في بيت لحم والخليل. هذا كله يتزامن مع اعتداءات المستوطنين أيضا ربا التي لا تتوقف. صباح هذا اليوم هاجم مجموعة كبيرة من المستوطنين قرية عطارة شمال رام الله، وبالمناسبة أكثر البلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين هي بلدات محافظة رام الله. في عطارة قاموا بإحراق مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل هذه القرية وعاثوا فيها فسادا، طبعا هذا كله تحت حماية جيش الاحتلال التي تؤمن لهم هذه الاقتحامات، بالإضافة إلى أنهم يقومون بإغلاق بعض الطرق الرئيسية كما حدث في محافظة الخليل، وأدوا قاموا بإغلاق الطريق المؤدية إلى خربة أم الخير بمسافة يطة التي عادة ما يقومون بالاعتداءات على هذه الخربة على ممتلكات المواطنين وعلى المواطنين أنفسهم. أيضا كان هناك في قرية برقة في محافظة رام الله اعتداءات لعدد من المستوطنين في هذه القرية التي قاموا أيضا بالاعتداء على ممتلكات المواطنين. قرية برقة تتعرض باستمرار أيضا لهذه الاعتداءات في ظل الأعياد.

0: يهودية، إذن نستطيع القول ربما أنه تتكثف أكثر وتتصاعد اعتداءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. والملاحظ أكثر خلال الأيام الماضية هو إغلاق الطرق الرئيسية، إغلاق أيضا والحواجز التي ينتظر عليها المواطنون الفلسطينيين الفلسطينيون لساعات طويلة دون أي تحرك، بحجة وتبرير إجراءات أمنية مشددة في ظل الأعياد اليهودية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. وأوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل الأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيرها. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جولة لتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة جرت أمس عبر الوسيط القطري واستمرت نحو ساعتين، تم خلالها نقل شروط طهران لإحياء المفاوضات إلى الجانب الأمريكي. وأوضح أن هذه الجولة جاءت في إطار المحادثات غير المباشرة التي تجرى عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الشروط الإيرانية تشمل وقف ما وصفه بالإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار المفروض على إيران وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأضاف أن الشروط تتضمن أيضا الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وقبول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وفق الاتفاق المبرم مع سلطنة عمان.

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
2: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. الرئيس الشرع يختتم زيارته إلى نيويورك، ووزير الخارجية يقول إن سوريا انتقلت من طرح الرؤى إلى ترجمتها على أرض الواقع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في وادي كفر لما بريف درعا ويطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية في وادي الرقاد. زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا ويشعر به سكان في شمال سوريا. مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: اختتم الوفد السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وللمرة الثانية منذ سقوط النظام المخلوع. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في تغريدة على منصة إكس إن هذه الدورة حملت حصيلة من الإنجازات الوطنية الداخلية والخارجية بعد أن قطعت خلال هذه الفترة خطوات عملية في تنفيذ رؤيتها الشاملة لملفات جوهرية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وفي ترسيخ انفتاحها على المجتمع الدولي ومنظماتها، منتقلة من طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع. أكد الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر، وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود. قامت

0: مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
1: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفق القرارات الأممية.
0: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
1: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الرئيس الشرع إن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل، إلى جانب نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين.
0: أمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
1: وحول ملف السلاح الكيماوي، أشار الرئيس الشرع أنه تم تدمير 42 قنبلة كيماوية، مؤكدا استعادة سوريا مكانتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
0: أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.
1: وأضاف الرئيس الشرع أن عاصمة سوريا أصبحت مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وأثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق.
0: نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية، أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.
1: وعلى هامش لقاءاته الثنائية، بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في نيويورك العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام باكستان بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وجهودها في الاستقرار والتعافي الاقتصادي، كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا تكثيف الزيارات واللقاءات الرفيعة المستوى وتفعيل الآليات المؤسسية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أبدى شهباز شريف استعداد بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا. كما التقى الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في نيويورك. وقال زيلنسكي في منشور على منصة إكس إن دمشق وكييف عادتا العلاقات الدبلوماسية قبل نحو عام خلال اجتماعات الجمعية العامة. وأكد زيلنسكي انفتاح بلاده على مواصلة تطوير التعاون مع سوريا والعمل المشترك لتعزيز الأمن في مختلف المجالات والمناطق. هذا والتقى الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال سلام إن لبنان يعمل على فتح صفحة جديدة مع سوريا مبنية على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، مضيفا أنه ناقش مع الشرع ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقات بين البلدين، وأشار إلى أن المباحثات تناولت مشاريع الربط الإقليمي خاصة الطاقة والسكك الحديدية. كما بحث الرئيس أحمد الشرع فرص الاستثمار في سوريا خلال اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الاجتماع سبل توسيع التعاون والشراكات في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، لا سيما قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وفقا لرئاسة الجمهورية. وفي السياق، قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم عملية الانتقال السياسي. وأوضح المكتب أن غوتيريش رحب خلال اللقاء بالخطوات المتخذة على مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدا أهمية المضي قدما في هذه العملية من خلال حوار شامل ومشاركة واسعة النطاق. وجدد غوتيريش التأكيد على دعم المنظمة الدولية الكاملة للجهود الرامية إلى صون سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء الانتهاكات لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان مرة أخرى في الجولة الإخبارية. في هذه الساعة الثانية سنسأل عن موضوع الاجتماع مع غرفة التجارة الأمريكية والقضايا الاقتصادية، خاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا الذي حدث منذ أشهر، ومؤخرا أيضا رفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. إلى الآن ليس هناك شيء ملموس، وهذا وفق التصريحات الأمريكية. ماذا تم خلال هذا اللقاء وأبرز ما جاء فيه؟
2: نعم، مرحبا مجددا ربا. يعني هذا اللقاء بغاية الأهمية، يعني كونه يأتي بعد يعني التخلص من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، وأبرزها قانون قيصر ورفع اسمها من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمعنى أنه لم يعد هناك أي عائق قانوني أمام الاستثمار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن يعني الاجتماع ركز على يعني ثلاثة قضايا أساسية أو يمكن الاستثمار فيها، أو ربما السوق السورية بحاجة إليها حسب يعني ما صدر من أو ما رشح عن ذلك اللقاء. الموضوع الأول له علاقة بالخدمات المصرفية، والموضوع له والحاجة الأخرى للاستثمار لها علاقة أيضا بإضافة الخدمات المصرية، الجانب التكنولوجيا والتعليم وغيره. في نفس الوقت كان هناك مشاركة واسعة من عدد من مندوبي الشركات أو رجال الأعمال. وبنفس الوقت يعني تم عرض خلال اللقاء عرض بلغة الأرقام ما تم إنجازه في سوريا مقارنة بالعام الماضي. بالمناسبة يعني حتى الرئيس الشرع خلال إن انتبهنا أو لاحظنا كلمته دققنا أنه اعتمد كثيرا على لغة الأرقام. تحدث على سبيل المثال عن فيما يخص موضوع الدبلوماسي، تحدث عن اتصال مع نحو 4000 اتصال واجتماع ولقاء حول 60 بعثة دبلوماسية، 20000 طائرة تعبر الأجواء السورية، 3.5 مليون نازح ولاجئ عادوا إلى سوريا. استخدم جدا لغة الأرقام ليؤكد مسألة أن هناك تغيرا حقيقيا على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، نحن يعني تحدثنا كثيرا عن كلمة الرئيس ونشاطات ولقاءات الرئيس الشرع.

0: لا ننسى ربما أن هناك اجتماعات أخرى حصلت يعني على جانب ذلك. على سبيل المثال التقى وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش هذه الدورة. في نفس الوقت كان هناك لقاء ثلاثيا ما بين الشيباني وزير الخارجية التركي ووزير
1: نعم
0: الخارجية السعودي. أيضا كان هناك لقاء بين الشيباني والمبعوث الخاص الأمريكي الخاص لمعاهدة السامية. أيضا الوزير رائد الصالح يعني لا ننسى أنك شارك في اجتماع مهم مع الوكيل العام للأمم المتحدة وبعض المنظمات الأمريكية له علاقة بالرؤية السورية
1: سوريا بدون مخيمات
0: سوريا
1: أو بلا
0: بدون
1: مخيمات. نعم
0: مخيمات. نعم كان هناك اهتمام بهذا
1: مم.
0: الحوار بهذه
1: نعم
0: المسألة. إذا يعني كان هناك حضورا بصراحة حضورا لافتا للوفد
1: نعم
0: السوري سواء كان من خلال الرئيس الشرع ولقاءاته أو من خلال وزير الخارجية ووزير الطوارئ
1: نعم
0: وإدارة الكوارث. بالمناسبة أيضا يعني وزير الخارجية السوري أعلن اختتام هذه الزيارة هذه لنيويورك منذ قليل أعلن عن اختتام هذه الزيارة. نعم إليك
1: شكرا
0: أنا.
1: جزيلا لك شعبان عبود على كل هذه التفاصيل. إذا جدول أعمال مزدحم كان لدى الوفد السوري برئاسة الرئيس الشرع إلى نيويورك. نتحدث عن الدلالات وعن التفاصيل مع السيد علي عبد المجيد الباحث السياسي من إدلب. مرحبا بك سيد علي. إذا جدول أعمال مزدحم، لقاءات كثيرة وعلى أكثر من مستوى، برأيك ما الذي فعلا ميز الوفد السوري في هذا العام لاجتماع الأمم المتحدة الذي هو ثاني اجتماع بعد سقوط النظام؟
2: صباح الخير ربا، صباح الخير
1: أهلا بك،
2: تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين جميعا، تحياتي لكم.
1: صباح النور، أهلا بك.
2: حقيقة اليوم إذا أردنا أن نعطي مقارنة سريعة ما بين الدورة الماضية وهذه الدورة، نلاحظ أن سوريا انتقلت في مشروعها السياسي، مشروعها الاقتصادي، مشروعها في الحضور في المجتمع الدولي بشكل أوسع بكثير جدا. فكانت خلال السنة الماضية سوريا مجزأة، يهددها شبح الفيدرالية، مشروع قسد، المشاريع الانفصالية، الأخطار الاجتماعية والسياسية الموجودة في المشهد السوري. اليوم سوريا موحدة، ذهبت إلى المجتمع الدولي بكامل الزخم السياسي، بكامل الزخم الشرعية. ذهبت من منطق، إذا أردنا أن نحلل كلمة السيد الرئيس، فنلاحظ أنها حملت بين ثناياها العديد من نقاط القوة على الحقوق، على أهمية بناء الاقتصاد، على أهمية بناء الشراكات وحضور المجتمع الدولي، وإضافة إلى الإشارة بشكل متواصل الى الكيان والضغط باتجاه ان يكون المجتمع الدولي فاعل اكثر في خصوص هذا الملف، واستحقاق ان تقف الدول العالم او المجتمع الدولي مع سوريا في ايجاد صيغه حلول لمساله الجولان، لمساله الجنوب السوري، للاستقصاء الموجود في ملف السويداء. فبالتالي نحن امام تبدل كبير جدا في المشهد، ان كان على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي او حتى على المشهد السوري، عندما تكلم عن المخيمات، عندما تكلم عن بناء الشراكات. اضافه الى ذلك حقيقه ربما اللقاء، دعني اقول، مع الجاليه السوريه اكتسب ايضا زخم كبير جدا ودلالات حقيقه تعطي اهميه لبناء سوريا.
1: نعم
2: في لدينا ربما ملايين السوريين، عفوا
1: نعم
2: معي
1: تفضل
2: كوبا،
1: تفضل سيد علي.
2: اليوم لدينا ملايين السوريين الموجودين في الخارج وهم فاعلين، كان في الملف الاقتصادي، في الملف السياسي، في الملف الاجتماعي. فاللقاءات هذه حملت دلالات بناء شراكات وشبكات تدعم حقيقة الشرعية بشكل متواصل، تدعم بناء الاقتصاد، تدعم بناء سوريا المستقبل التي يحلم بها كل سوريا. اليوم سوريا حقيقة وكل الشعب السوري
1: نعم، يعني هذا
2: أصبح
1: أيضا
2: على
1: جاء على
2: محمل.
1: لسان السيد وزير الخارجية السيد الشيباني، قال أن يعني سوريا انتقلت من موضوع طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع من خلال هذا الحدث الأبرز عالميا، هو الحدث السياسي الأبرز عالميا. إلى أي مدى فعلا الرسائل السياسية التي حملها الوفد سواء بكلمة الرئيس الشرع أو من خلال اللقاءات الهامشية أو على هامش الاجتماع مع الشخصيات وكبار المسؤولين الدوليين، إلى أي مدى فعلا كانت تنقل رؤى واضحة وخطط واضحة لسوريا في المرحلة القادمة، في السنة القادمة، حتى نعود مرة أخرى للجمعية العامة؟
2: موجود بكلمة السيد الرئيس عندما قال سوريا بوابة ازدهار،

0: هذا يفهم الآن يعني سوريا كانت مصدرة للإرهاب، مصدرة للكبتاجون، مصدرة للتجارة بالبشر، كلها تم ربما التجاوز عنها والبدء في مرحلة تكون سوريا فيها ربما عابرة للطاقة، لمواضيع تتعلق في الاقتصاد، بناء الشراكات. فاليوم سوريا ليست اليوم محور شرق ولا غرب، ليست شمال ولا جنوب، اليوم سوريا بكامل زخمها السياسي والشرعي والاجتماعي والمعرفي. نتكلم اليوم عن كما تكلم السيد الرئيس عن 60 بعثة دبلوماسي، دعني أقول تسعى سوريا لأن هناك حضور أكبر للفواعل الدولية في العاصمة دمشق. نتكلم عن مليونين ربما وحدة سكنية يتم تخطيطها خلال 5 سنوات القادمة كما قال السيد الرئيس. نتأمل لدينا مشكلة المخيمات، مشكلة النزوح، أن تكون هناك حقيقة، وهذا يتطلب يعني اليوم عودة النازحين وعودة اللاجئين، ولهذا الاستحقاق الكبير وإعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي تتطلب جهود من كامل السوريين في الداخل وفي الخارج، ودعم المجتمع الدولي بخصوص بسياسة الدولة السورية الاقتراض أن يكون صفر، فبالتالي أنها أمام تحول يكون إن شاء الله خير للجميع
1: شكرا
0: السوريين.
1: جزيلا لك السيد علي عبد المجيد الباحث السياسي، كنت معنا من إدلب. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة إعمار سوريا وتعافيها. وقالت فون دير لاين إنها عقدت لقاء جيدا مع الرئيس أحمد الشرع في نيويورك، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكا موثوقا لانتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الخارجية الضارة. وتابعت أنها تعمل بنشاط من أجل إعادة إعمار سوريا وتعافيها والعودة الآمنة والطوعية للاجئين، وأشارت إلى أن الخطوات المقبلة تستهدف حشد مزيد من الاستثمارات. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية بهذا الملف. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
2: هنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما دائمة لأجيال كاملة.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيرانا من منطقة وادي كفرلمة على أطراف الشريط الحدودي باتجاه الأراضي الزراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربية. وأضاف مراسلنا أن قوة عسكرية مؤلفة من 3 آليات توغلت بعد دقائق من إطلاق النار باتجاه المنطقة، وانتشرت بالقرب من جسر وادي الرقاد، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي ثم رمت 3 حشوات لقاذف RPG باتجاه أراض زراعية خالية. من درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة ليضعنا بتفاصيل أوفر حول هذا الموضوع والاعتداءات الإسرائيلية خاصة المتعلقة بقاذفات الار بي جي. ما هي التفاصيل وكيف هي الأوضاع الآن؟
3: نعم ربا، يعني حقيقة هي أشبه بالتدريبات قامت بها قوة عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد، ومنطقة وادي الرقاد هي الفاصل الطبيعي ما بين الجولان السوري المحتل وبين قرى حوض اليرموك التي تتوغل إليها قوات الاحتلال بشكل متكرر. هذه هي العملية اليوم التي قامت بها دورية من الاحتلال الإسرائيلي، إن كان إطلاق النار في الأراضي الزراعية أو إطلاق يعني ثلاث حشوات من قاذف ار بي جي، يعني كما يشبه التدريب ضمن منطقة وادي الرقاد. عقبها أيضا توغل من بوابة تل أبو القيثار باتجاه منطقة صيدا الحانوت في أيضا المنطقة الفاصلة ما بين محافظتي درعا والقنيطرة. هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي بعد يعني ساعات قليلة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف أطراف قرية عفيم بقذائف الهاون، وأي أن قوات الاحتلال باتت تستخدم القذائف المدفعية لاستهداف أحياء المناطق السكنية أو السكون المحيطة بمنطقة حوض اليرموك التي تتوغل إليها بشكل بري، أي تتزامن أو أحيانا تكون الممارسات الإسرائيلية هي توغلات برية، وأحيانا تكون الممارسات الإسرائيلية عبارة عن قصف أو تمشيط الأراضي الزراعية عن طريق قصفها بالقذائف المدفعية أو تمشيطها بمضادات الطيران أو حتى الأسلحة الفردية الخفيفة. كل هذا يأتي خاصة ضمن المنطقة الغربية لكل من قرى جملة وعابدين ومعالية لتشهد دائما تصعيد إسرائيلي، وهذا الأمر الذي يمنع المزارعين بشكل كبير من ممارسة أعمالهم الزراعية في تلك المناطق، خاصة أن هذه المناطق يعني هي مناطق خصبة كانت قريبة من الوديان ومناطق المياه، وكانت تشكل حقيقة مصدر رزق لعشرات بل مئات العائلات في تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة مراسلنا من درعا. نقل مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة تفاصيل اعتداء دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد رعاة الأغنام في بلدة العشة الواقعة على الطريق الواصل بين بلدة رفيد بريف المحافظة الجنوبية.
4: صباح اليوم توغلت قوى عسكرية بسبعة عربات عسكرية باتجاه قرية العشة، طبعا كان راعي الأغنام هنا يعبر هذا الطريق. هذه الدورية الإسرائيلية قامت يعني بدهس رأسين من الماشية أثناء مرور هذا القطيع على الطريق وأثناء مرور هذه الدورية، بعد أن قام يعني بالصراخ عليهم راعي المواشي يعني خرجوا من سياراتهم وبدأوا بالاعتداء عليه بالضرب يعني الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتم ضربه ورميه على جانب الطريق. حسب ما يعني صرح لنا والده الآن هنا في قرية العشة تم الاعتداء عليه والضرب عليه ودهس رأسي من الماشية والانسحاب باتجاه قاعدة الأحمر التي انطلقت منها هذه الدورية الإسرائيلية. بشكل عام يعني يقول والد الراعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التضييق على رعاة المواشي هنا في ريف القنيطرة الجنوبي، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يمنعهم من الوصول إلى مراعيهم التي يعني يستجيبون منها لقمة عيشهم ويبحثون عن لقمة عيشهم لسد رمق عائلاتهم داخل هذه القرى التي ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل فيها في كل ساعة في كل لحظة.
1: أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا، وأضاف كاتس أن جيشه لن يسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا على إسرائيل وسيفعل كل ما يجب لمنع ذلك على حد تعبيرها، كما أشار إلى أن الأراضي التي يدخلها جيش الاحتلال ستبقى له إلى الأبد ويسيطر عليها هذه المرة وفقا لقوانين الحرب، لافتا إلى استعداده للتحرك والرد على أي هجوم ضد القوات الإسرائيلية وفق زعمها. قالت قوى الأمن الداخلي في حماة إنها أنهت اشتباكا مسلحا بين عائلتين في حي الصواعق في المدينة أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أن دوريات مشتركة نفذت انتشارا أمنيا مكثفا فور تلقي البلاغ أسفر عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص من المتورطين ومصادرة ثلاث بنادق حربية استخدمت في الحادثة. وأكدت قوى الأمن أن الوضع الأمني في الحي بات تحت السيطرة التامة مع استمرار تمركز الدوريات وملاحقة المتسبب الرئيسي في حادثة القتل لإحالته مع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب لتلفزيون سوريا إن قواتها اعتقلت معظم المتورطين عقب اشتباك مسلح اندلع في قرية الحلبية بدير حافر في ريف حلب الشرقية، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.
5: نحن الآن في قرية الحلبية في ريف دير حافر شرقي حلب. في هذه القرية حصلت البارحة مشكلة بين عائلتين، قيل بأن السبب وراء الخلاف الذي حصل هو نزاع على قطعة أرض، تطور إلى اشتباك مسلح بين العائلتين ما أدى إلى وجود عدد من الضحايا. البارحة يعني سجل 5 ضحايا، وهنا أحد المدنيين يقول بأن عدد الضحايا في شهادة لنا ارتفع إلى 6 خلال هذا الاشتباك المسلح الذي حصل بين العائلتين، والذي أدى إلى وجود أيضا إصابات إلى جانب القتلى المذكورين. قوى الأمن الداخلي في المنطقة ما زالت تنتشر وتؤمن القرية، وأيضا تقوم بالانتشار في هذه النقطة تحديدا التي حصلت فيها المشكلة البارحة والاشتباك المسلح البارحة. وقالت أيضا قيادة الأمن الداخلي في حلب قبل قليل في تصريح خاص لنا بأنها نفذت حملة اعتقالات وقامت باعتقال جل المسؤولين عن عملية إطلاق النار التي حصلت البارحة. حاليا هذه المنطقة كما ذكرت التي حصلت فيها هذه المشكلة تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي، والمشهد حاليا هادئ تماما في انتظار أيضا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك على ما تقول لنا بالانسحاب بشكل كامل. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف دير حافر شرقي حلب.
1: ألقى قسم شرطة الرمل الجنوبية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في سرقة ممتلكات من عدد من المنازل شملت هواتف محمولة ومجوهرات. وحسب بيان نشره الأمن الداخلي أعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها، في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

0: أظهرت مشاهد متداولة تشكل أو تشكل شاهق مائي أو ما يعرف محليا باسم التنين البحري في منطقة الكورنيش الجنوبية قبالة شواطئ مدينة اللاذقية. هذا وكانت وزارة الطوارئ حذرت منذ يومين من اضطرابات سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، حيث يتوقع أن يشهد البحر فترة خطر معتدل ليراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، في حين ستشهد حالة البحر مزيدا من الاضطراب اعتبارا من صباح اليوم الخميس مع مستوى خطورة متوسطة، حيث يراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد أردني بدمشق سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعي النفط والغاز. وحسب ما نشرته الشركة السورية للبترول، فإن الاجتماع تناول ملف استيراد الغاز من محطة الغوير في مدينة العقبة الأردنية ونقله عبر خط الغاز العربي إلى سوريا ولبنان، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمشروع ربط الأردن بخط الغاز العربي. كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال استيراد وتخزين المشتقات النفطية في الأردن والاستفادة من السعات التخزينية الإضافية المتوفرة في خزانات شمال المملكة. يواجه طلاب قرية أيبة في منطقة اللجات بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، مضطرهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
1: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
2: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون، ويوم إجا قام طلع لنا يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بده إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله إنه وعدوا التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة صح حاليا هون عم نواجه انه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت، يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لانه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل اذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة. يعني
1: بعد مناشدات الاهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
3: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، وأنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى، لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
1: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
4: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفاً مؤقتاً إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحل دائم، ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجأ.
0: ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر قضاء كارا كوبرو في ولاية شانلي أورفا شرق تركيا، وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد بوقوع الزلزال عند الساعة 10:40 صباحا على عمق أكثر من 7 كيلومترات، وشعر به سكان مناطق شرقي وجنوب شرق تركيا، إضافة إلى سكان مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

0: وينضم إلينا من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب، وأيضا من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. مرحبا بكما. أبدأ معك إبراهيم الخطيب، كيف شعر سكان حلب بهذا الزلزال أو بهذه الهزة الأرضية التي وقعت في الجنوب التركي؟
1: مساء الخير. وبفعل في 10:40 شعر في مناطق ريف حلب بشكل أساسي. نتحدث عن المنطقة الممتدة بين عفرين، وبعد ذلك حقا توردت يعني الأنباء حسب الأهالي الذين شعروا بهذه الهزة الأرضية أن الموجودين على الحدود السورية التركية حتى دير الزور تقريبا جميعهم شعروا بهذه الهزة التي استمرت يعني لثواني، وفعلا كانت نوعا ما يعني ملاحظة بشكل جيد بالنسبة للسكان الموجودين في المنطقة. نتحدث عن جرابلس، هناك فعليا الهزة كانت مؤثرة، وأيضا مؤثرة على مستوى الشعور بها، لكن أي يعني أضرار أو خسائر أو حتى ربما نتائج لآثار للهزة لم تكن حقيقة قد سجلت في كل المناطق الواقعة في شمال شرق حلب على وجه الخصوص، أو حتى في شمال غرب حلب بشكل أساسي. هناك أيضا في مدينة لاتارف في ريف حلب الغربي أيضا بعض الأهالي قالوا بأنهم شعروا بهذه الهزة الأرضية التي كان مصدرها تركيا، وانتقلت يعني على غرار ما حصل في زلزال شباط الذي يعني فعليا في عام 2023، والذي تأثر فعليا فيه مناطق شمالي غربي سوريا بشكل أساسي. حقيقة نتحدث عن الهزة ونتحدث عما أعادت للأزهام بشكل أساسي عند السكان الموجودين في مناطق شمالي غربي سوريا تلك اللحظات التي عاشوا فيها فجرا، حقيقة يعني ما أثر عليهم بشكل كبير فيما يتعلق بزلزال كرمان مرعش الذي وقع في 6 شباط عام 2023، وكان له تأثير كبير في منطقة عفرين بشكل أساسي، جنديرس وأيضا الأتارب، إضافة إلى مناطق في إدلب، جميعها فعليا يعني تضررت فيها الكثير من المباني بشكل أساسي، وكان هناك الكثير من الوفيات والإصابات خلال يعني هذا الزلزال الذي استمر في ذلك الوقت لدقيقة واحدة أدت إلى دمار كبير في المنطقة. على العموم كما ذكرت يعني فعليا فرق الدفاع المدني السوري وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدأت بعد قليل من الزلزال بالإعلام بأنه لا نتائج حتى الآن أو لا آثار يعني مادية للزلزال في كل المناطق التي شعر فيها السكان بوقوعه.
0: نعم، أنتقل إلى إدلب.

0: التركيه، وتحدث عن منطقه سرمده، منطقه حارم، ومناطق اطمه. هذه المناطق تحديدا التي كانت قد شعرت بشكل اكبر يعني بهذه الهزه الارضيه، وصولا الى مدينه ادلب ايضا كان الحديث عن يعني الشعور بهذه الهزه الارضيه، حتى ان في بعض الاحيان تحدثت يعني بعض يعني الاهالي انهم شعروا بهذه الهزه الارضيه حتى مناطق في ريف ادلب الجنوبي. وبالتالي يعني بالفعل هناك الكثير من شعر بهذه الهزه الارضيه، لكن كحدوث اضرار او حدوث اي شيء حتى الان لا يوجد بحسب يعني الجهات المعنيه وبحسب يعني مديريه الطوارئ والكوارث في ادلب التي قالت لا يوجد اي اضرار او اي يعني مخاطر قد حدثت في مناطق الشمال السوري، وخاصه في هذه البلدات والمدن التي كانت قد تعرضت لوقت سابق يعني لزلزال شباط، والتي كانت قد تاثرت بها البنيه التحتيه بشكل كبير. وحتى للحديث عن البنيه التحتيه يعني حقيقة كانت هناك الكثير خلال السنوات الماضية من عملية إزالة كل المخالفات التي كانت خلال السنوات الماضية، والتي أيضا يعني حدثها الزلزال بشكل أساسي، خاصة في منطقة حارم، منطقة سلقين، منطقة الحدود السورية التركية. كان هناك الكثير من إزالة الأبنية الآيلة للسقوط قبل تقريبا حوالي شهرين من الآن، يعني وقعت أحد البنايات في مدينة سلقين وكانت نتيجة لتضررها بالزلزال. بعدها أيضا كانت هناك عملية جولات يعني للجهات المعنية هنا في مناطق إدلب للأبنية الأكثر تضررا، وخاصة في مناطق ريف إدلب الجنوبي التي أيضا شهدت الكثير من المعارك والقصف، وربما مع حدوث يعني الهزات ربما يكون هناك أضرار. لكن في العموم هذه الهزة الأخيرة كانت هي فقط يعني بسيطة، ولم يشعر يعني الكثير من الأهالي من الزعر لأنها أتت يعني بسيطة نوعا ما، لكن الجميع استذكر بشكل أساسي ربا زلزال شباط التي ضرب هذه المنطقة تحديدا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما، ونسأل الله السلامة لأهلنا في سوريا وأيضا للمناطق التي وقعت فيها هذه الهزة في جنوب تركيا. شكرا جزيلا لكما. إبراهيم السويد كنت معنا من إدلب، وإبراهيم الخطيب كنت معنا من حلب.

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول من العام الماضي بلغت 1408 فلسطينيين، في حين وصل عدد الإصابات إلى 4916. وأضافت أن إجمالي الجثامين التي جرى انتشالها منذ وقف إطلاق النار بلغ 834. حذرت حكومة قطاع غزة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة غزة إسماعيل الثوابتة إن رصدا ميدانيا لواقع مخيمات النزوح أظهر أن 162 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة خرجت عن الخدمة في مختلف محافظات القطاع، مبينا أنها لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية أمام الرياح والأمطار وبرد الشتاء، ما يعرض الأطفال والنساء والمرضى لمخاطر كبيرة وفق بيانها.

0: وتنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا من هناك شروق شاهين. مرحبا بك شروق. كالعادة نبدأ بالتطورات الميدانية والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وسقوط ضحايا من الفلسطينيين.
1: نعم ربا، بكل تأكيد وبكل أسف أننا نبدأ كل مداخلة بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي توقع أعداد من الضحايا شهداء وأيضا جرحى. هذا اليوم وتحديدا ساعات الصباح أيضا

0: لم يخلو من هذه الخروقات. رصدنا سلسلة من الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى اللحظات ما قبل هذه المداخلة، حيث كان هناك غارة إسرائيلية على منطقة ومدينة خان يونس. هذه الغارة أدت إلى وقوع عدد من الإصابات. الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمع للفلسطينيين في خان يونس، ونقل عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي. من بين هذه الإصابات إصابة خطيرة، وسبق أيضا هذا الاستهداف استهداف لمركبة مدنية في مدينة دير البلح، ووقع نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي شهيد، وأيضا عدد من الإصابات التي نقلت عبر سيارات الإسعاف إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. بالتزامن مع هذه الاستهدافات، المناطق الشرقية للمخيمات وسط قطاع غزة ربا أيضا تعرضت لقصف مدفعي، عمليات إطلاق للنيران تمت صوب الفلسطينيين، وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني وأيضا سيدة نتيجة هذه العمليات. في مدينة غزة تحديدا إلى الجهة الشرقية من المدينة شهدت هذه المنطقة عملية نسف كبرى من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تتواجد على طول الخط الشرقي من قطاع غزة، وتسيطر على مساحة ما تزيد عن 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة. وبالتالي ربا نتحدث عن قصف إسرائيلي متواصل، نعم، خروقات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، نعم، حتى الآن منذ اتفاق وقف إطلاق النار. طيب. وحتى الآن تجاوز أعداد الشهداء إلى أكثر ما يزيد عن 1400 شهيد وفق المصادر الطبية الرسمية. وهذه الحصيلة ليست أخيرة في ظل استمرار، نعم، الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة ربا.
1: شكرا.
0: أيضا على سبيل
1: على عجالة لو سمحتي.
0: نعم ربا.
1: طيب شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسلتنا من غزة على هذه التفاصيل. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تدفع باتجاه ثلاث خطوات فورية لخفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي مع روسيا. وأوضح زيلنسكي لموقع أكسيوس أن خطة واشنطن تتضمن هدنة بشأن منشآت الطاقة وإعادة فتح ممر الحبوب، إضافة إلى عقد اجتماع أمريكي روسي أوكراني وفق تصريحها. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك أن موسكو لا تعتزم تعليق القتال. وأوضح لافروف خلال اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المحادثات مع روبيو تناولت الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن. تتعرض مصافي النفط في روسيا لهجمات أوكرانية عنيفة بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى إعلان موسكو إيقاف تصديرها للمحروقات لفترة قد تمتد إلى نهاية هذا العام حسب وكالة بلومبرغ. في هذا العرض مشاهدينا الذي يقدمه لنا الزميل عبد المنعم سعد، نلقي الضوء على مردودات الخطوة الروسية على الأسواق العالمية.
2: تضع الهجمات الأوكرانية المتصاعدة على منشآت النفط الروسية العالم أمام معضلة جديدة، إذ تتعرض أسواق الطاقة بالفعل لضغوط متزايدة ناجمة عن تراجع الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، ما يضع الأسواق في حالة قلق دائمة. إذا ألقينا نظرة المشاهدين على إنتاج النفط كما هو موضح هنا في روسيا، نجد أنها كانت تنتج قبل الحرب في عام 2021 حوالي 11 مليون برميل يومياً، وفي عام 2024 انخفض إلى 10 ملايين تقريبا،

0: الآن وصل إلى نحو 9 ملايين. ومع ثبات الحالة في الحرب بينهما، كثفت كييف الضربات على قطاع النفط في روسيا بصورة كبيرة وواضحة، وصل حد إطلاقها لأكثر من 1600 طائرة مسيرة في يوم واحد. وهذا ألحق أضرارا بالغة في مصاف لتكرير النفط بالعاصمة الروسية موسكو حسب رئيس بلديتها. رويترز واستنادا إلى بيانات من مشاركين في سوق الوقود حول العالم، ذكرت أن 3 من أكبر 6 مصاف روسية لإنتاج الديزل اضطرت إلى خفض الإنتاج بشكل كبير أو حتى وقفه تماما بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء هجمات المسيرات الأوكرانية. باختصار أدت الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تراجع إنتاج الوقود وإجبار موسكو على تقييد صادراتها البنزين والديزل ووقود الطائرات. طيب، ماذا عن مردودات هذا الخفض، خفض الإنتاج؟ روسيا التي أوقفت تصديرها للمحروقات فقدت بالتبعية مصدر دخل كانت تمول من خلاله حربها في أوكرانيا. الجارة والعجوز لروسيا أوروبا تعاني هي الأخرى، فالديزل تضاعف سعره هناك، وذهبت أوروبا إلى مصاف بعيدة في الهند والصين لسد حاجتها من البترول. ترامب ازعج. لما؟ لأن السوق العالمي القائم على مبدأ العرض والطلب ارتفعت فيه الأسعار، بما في ذلك السوق الأمريكي المستهلك. ما دفعه ترامب حسب تصريحاته للضغط على الطرفين والتوصل إلى تعهد لوقف تلك الهجمات على المقدرات النفطية في البلدين. أما سوريا فليست بمنأى عن ذلك، فنتيجة لخروج جزء كبير من طاقة التكرير الروسية عن الخدمة وتحول روسيا لحظر تصدير الديزل لحماية سوقها الداخلي، انقطعت أو شحت بشكل كبير حصتها من المشتقات البترولية القادمة من المورد الروسي.
1: نهاية الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة، بأمان الله.

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائياً، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كلياً، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلاً، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماماً.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعاً، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل، يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بتجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: إحلى التقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية، آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر

بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. واحد من أهم الأسس يلي منقيم فيها أي مرحلة انتقالية بالعالم هو هل قدرة الدولة تستمر بعد إسقاط النظام؟ كان في ناس كثير تتخيل إنه الدولة هي النظام وإنه إسقاط النظام يعني سقوط الدولة، وطبعاً إسقاط النظام ما لازم يعني سقوط الدولة، وسقوط النظام ما لازم يعني إلغاء كل القوانين اللي صدرت بعهده، ولا يعني تعطيل المؤسسات وترك الناس بفراغ ما حدا بيعرف فيه شو إله شو عليه. ومن هاي الناحية أكيد يحسب للسلطة إنها حافظت على استمرارية الدولة واستمرارية مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها، وما تعاملت مع البلد كأنها عم تبلش من الصفر. بس القصة مو بهالبساطة، لأنه بعد أكثر من سنة ونص من بداية المرحلة الانتقالية الضبابية القانونية بعدها مهيمنة على مساحات واسعة من الحياة العامة. مثلا في قوانين نافذة بتعطي دور لحزب البعث مع أنه الحزب نفسه انحل. مو بس هيك، عنا قانون تنظيم التظاهر، قانون جرائم إلكترونية، وعنا سوريين وسوريات عم يتعرضوا للتوقيف ويدخلوا بمتاهات قانونية بسبب تطبيق قواعد وقوانين من مرحلة النظام المخلوع. وعنا كمان قوانين مرتبطة بالملكية، الاستملاك والتنظيم العقاري، وهي كلها آثارها بعدها حاضرة بحياة الناس وممتلكاتهم وهي من دور نظام مخلوع. قوانين بيوصفها كثير من الناس بأنها قوانين أسدية وعم بيطالبوا بإلغائها فورا. لكن هون بيجي سؤال أساسي، شو يعني قانون أسدي؟ هل كل قانون صدر بعهد المخلوع هو قانون أسدي؟ ولا القانون الأسدي هو القانون اللي صممه النظام لحمايته أو لتقييد الناس أو لإعطاء السلطة أدوات استثنائية أو كل ما سبق؟ وشلون بدنا نميز بين قانون النظام المخلوع وقانون الدولة؟ المسألة كمان ما بتتعلق بالقوانين القديمة وبس، عندنا قوانين صارت بحاجة لتعديل لأنه الإعلان الدستوري أدخل قواعد ومبادئ جديدة. على سبيل المثال الشيء اللي بيتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صار جزء من الدستور السوري هاي. وعندنا حاجة هائلة لتشريعات جديدة مرتبطة بالعدالة الانتقالية، بالمفقودين، الاستثمار، الاقتصاد، الإدارة وغيرها. طيب مو بس هيك، شو مصير التشريعات اللي صدرت قبل تشكيل البرلمان وبعد الإعلان الدستوري؟ هل بتظل نافذة؟ ولا لا لازم تعرض على المجلس لحتى يقرها أو يعدلها أو حتى يلغيها؟ مع ذلك السؤال الأهم هو شو التشريعات اللي من حق الحكومة الانتقالية تغيرها أساساً وعلى أي أساس؟ هل المعيار هو الجهة اللي أصدرت القانون

0: ولا تاريخ صدوره ولا مضمونه ولا مدى تعارضه مع الإعلان الدستوري أو تعارضه مع حقوق الإنسان أو مدى توافقه مع حاجات المرحلة الجديدة. وإذا فتحنا ملف إصلاح المنظومة القانونية كلها، وهذا ملف كبير كثير كثير، هل رح يقدر مجلس الشعب يراجع هالكم الهائل من القوانين خلال ولايته ويكتب كم هائل أيضا من القوانين المطلوبة؟ هل عنده الوقت والخبرة والأدوات اللازمة لذلك؟ وشلون رح يوازن بين دوره التشريعي وإصدار قوانين ودوره الرقابي على الحكومة وأدائها؟ ومو بس هيك، شو دور المحكمة الدستورية العليا بكل هذا الحكي؟ مين بيروح لعندها إذا حس إنه القانون بيخالف الإعلان الدستوري؟ هل المواطن بيقدر يطعن بأي قانون لأنه شايفه مو مع الدستور، ولا لا لازم ينتظر لحتى تحرك واحدة من مؤسسات الدولة الموضوع؟ ما بنعرف، ما عندنا أي فكرة، لأنه نحن وهي الحقيقة بالنهاية أمام معادلة دقيقة جدا بين ضرورة استمرار الدولة والمنظومة القانونية وضرورة مراجعة قواعد ورثتها عن نظام استبدادي. وين بتنتهي استمرارية القانون وبيبلش خطر استمرار ممارسات النظام القديم؟ وين الحد الفاصل بين الثنتين؟ ومتى يتحول الحفاظ على استمرارية الدولة من ضرورة لمبرر الاستمرار قواعد كان يفترض أنها تغير؟ يعني مو منجيب قانون ونقول هلا بدنا إياه. هذا اللي رح نحكي فيه اليوم بوسط البلد، لكن بالبداية وكالعادة رح نكون مع المناظرة الشبابية، واللي مقولتها اليوم بتقول: التطبيق الانتقائي لتشريعات النظام المخلوع أخطر من الإبقاء عليها كاملة، مع أم ضد؟ وضيوفي بهالفقرة مع المقولة السيدة إنجي الطرشة وهي طالبة هندسة معلوماتية، وضد المقولة السيدة مديحة شمالي وهي طالبة طب بشري. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: مرحبا وحيا الله بكم مرة. تعرفوا قواعد المناظرة؟ خليني أعيد لكم إياها، أوكي؟ ثلاث جولات.
2: تمام.
0: استغلوها للأخير 90 ثانية. تمام حكيها؟ ما حدا راح يقاطعكم، فرصتكم كاملة بـ 90 ثانية تعبروا عن رأيكم. تمام حكيها؟ جاهزات؟ أبدأ العداد على الشاشة؟ طيب. العداد ما ظهر عندي، بس مشان الهي. أوكي. إنجي، تفضلي.
2: مرحبا. أنا اليوم إنجي الطرشة معاكم لحتى أبين لكم ليش نحن من إيش أنا بشوف التطبيق الكامل للقوانين أفضل من التطبيق الانتقائي إليه. بداية تتضمن التشريعات والقوانين بدون ما ننكر إنه هي بعض القوانين الموروثة ظلماً أساساً. ونحن يستوجب تغييره. بس التطبيق الانتقائي نحن ما شفنا حل مثالي. بالعكس هو حيزيد المشكلة السوء نحن شفناه. ليه حيزيد السوء؟ لأنه حيصير السلطة هي اللي عم تختار التمسك بالقانون. إمتى تتحكم فيه؟ إمتى يتطبق وعلى مين يتطبق؟ وحيتم تجاهل بعض الضمانات اللي هي بالأساس مقيدة. نحن هون أنا هون لأيد مقولتي بحيث إنه التطبيق الانتقائي الاعتباطي ممكن يؤدي لي لانتكاسات عدة اللي هي ممكن تكون ظلم بين الناس، تمييز بين المواطنين، وكمان عندي أنا إضعاف وسائل المحاسبة أساساً. هذا بيخلق لي مشاكل تانية اللي هي ممكن يخلي لي معالجة الظلم أصعب واستمراره احتماليته كتير أكبر. لهيك تكون مساواة أمام القانون حل مثالي كتير، لأنه الخطر بالقانون الانتقائي بالتطبيق الانتقائي مو مضمون القانون بحد ذاته، بل بالعكس كيف مين رح يقره وكيف رح يتطبق وعلى مين رح يتطبق. نحن هون بنلاقي المشكلة بالتطبيق الانتقائي أساساً. لما بيكون عندي حالتين متشابهات رح يصير عندي التباس أنا كيف رح يكون التطبيق. نحن بنشوف إنه التطبيق لازم يكون

0: يكون شامل وواضح على الجهتين بعدم استثناء اي وحده فيهم. منع الازدواجيه المعايير رح تكون تمام.
1: التطبيق الانتقائي بيخلي الامر بايد السلطه، هي اللي بتقرر انه هذا بيطبق قانون وما هذا ما بيطبق، هذا القانون رح نطبقه لانه بفيدني وهذا القانون ما رح نطبقه لانه ما بفيدني. هيك عم تقول انجي، انت شو بتقولي مديحه؟
2: بدايه مرحبا معكم، انا مديحه الشمالي. اول شيء الانتقائيه العشوائيه او الاعتباطيه والتطبيق الاعتباطي اكيد مرفوض تماما، لكن الانتقاء القانوني المعتمد على مراجعه مستنده الى معايير اكيد ما راح يكون انتقاء اعتباطي. والدليل على هذا الشيء اللي فعليا عم يصير بالواقع السوري، انه تم تشكيل لجنه قانونيه لحتى توضع معايير لتدرس الاقتراحات على تعديل او الغاء اي قانون، اي قانون استثنائي أو مخالف للأحكام الدستورية أو يمس بالحقوق والحريات. وبالتالي هيك بيكون المراجعة القانونية المنظمة هي اللي عم تضمن عدم استمرار قانون غير ملائم لهي المرحلة، وبالتالي هي اللي عم تضمن المساواة بالقوانين وبالحقوق وللمواطنين. فالانتقاء المبني على المراجعة لا يعد اعتباطي، وإنما جزء من عملية الانتقال القانوني اللي بتحتاجها حالياً الدولة بمرحلتها الانتقالية. فالمشكلة فعلياً ما أنا بالتمييز بين التشريعات ولا إنه الدولة هي عم تختار حسب مصلحتها، وإنما التمييز بدون معايير. وهذا الشيء فعلياً التغى لما كان في لجنة عم تحدد معايير لاقتراح التعديلات والقوانين، والمعايير عم تكون واضحة ومعلنة ودستورية. ما في حدا بيستفيد من استمرار قانون استثنائي وغير مناسب مع هي المرحلة. وبالتالي المراجعة القانونية هي اللي عم تضمن لي استمرار القوانين الملائمة لهي المرحلة والغاء أو تعديل القوانين غير المتناسبة مع هي المرحلة.
1: لا يوجد شيء اسمه اعتباط في أو شيء اعتباطي في الانتقائية، وإنما هي في عندي لجان عم بتراجع وعم تتأكد إنه هذا الانتقاء هو يستند إلى معايير، وبالتالي هو ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية. طبعا. الموضوع ليس اعتباطي. أنت شو بتشوف؟
0: تمام. هلا بداية نحن كلاتنا بنعرف إنه هو القانون ما له شيء قائمة، نحن بنختار منه شو بدنا نطبق وشو بدنا لا. قانون قانون واضح بنطبق على الجميع. تمام. ونحن هون جايين لحتى نقارن من الحل الأفضل ما عم نقول الحل الأمثل للتطبيق. منع الازدواجية اللي كنت عم بحكي عنها بتأدي لوضوح بالقانون. تمام. والوضوح القانوني بيعمل لي مساواة قانونية، وأنا هذا اللي بدي أوصله بالأساس وهذا اللي بهمنا. رفضت زميلتي الانتقائية العشوائية وقالت إنه هي لازم تكون منظمة. سؤال بيطرح نفسه، هذا مو جواب على القضية بالأساس، وأنتوا فارضين إنه أنتوا قدرانين تعملوا انتقائية أساسا منظمة. طب ليش أساساً أدخل الانتقائية وحط فرضيات من الأول؟ ليش ما طبق القانون على حاله؟ قانون شعب له فترة عم يتعامل فيه، أنا بطبق له عليه بتكون بيّن واضح عليه، منراجع ومنعدله بما يتطالب مع المرحلة اللي هو عم يمر فيها وبقدم له يوم. شو معاييركم اللي كانت على الموضوع أساساً؟ وكيف أنتوا عم تضمنوا الحالات المتشابهة؟ أنه يطبق عليها القانون بشكل عادل أساساً. تمام. هلأ القانون عم يخلق لي حاله من عدم اليقين، وهذا الشيء اللي انا ما بدي اوصل له بالاساس. الانتقائيه عفوا بتخلق لي حاله من عدم اليقين. القانون وظيفته الاساسيه انه تعطي الناس قاعده واضحه لحتى يعرفوا يمارسوا حقوقهم وواجباتهم بشكل كامل. التطبيق الانتقائي اليوم عم يخليني ممكن اليوم طبق القانون وبكره لا، ممكن يخليني اني طبقه على شخص والشخص الثاني لا. هون المشكله باني انا خلقت مشكله جديده بالنسبه لي، اللي هي نقلت الثقل من القانون على مين راح يطبق القانون. فتحت على حالي بواب اللي هي اني دخلت النفوذيه، الوسائط والرشاوي وكمان الظلم. باب ثاني واسع هو التعسفيه وتضارب المعايير.
1: يعني واذا حطيتوا مراجعات وحطيتوا انظمه عم بتقول انجي، ما هو اخر شيء طبقوا القانون مثل ما هو، ما في داعي تشيلوا هذا القانون تقولوا هذا مناسب وهذا القانون غير مناسب، لانه هذا باب للوساطه او الواسطه بالاحرى، مش الوساطه، الواسطه للنفوذيه للفساد الى اخره، وباب ايضا لعدم العدل. بتطبقوا هون لهذا القانون وبتنساب محل ثاني.
2: طيب بداية الرشاوي والواسطة وإلى آخره هي عم تنبع من عدم أمانة الشخص. ما أنا عم القانون كان قديم أو جديد، الشخص الغير أمين هو رح يضل غير أمين طالما القانون كان قديم أو جديد، ما فرق. وبالنسبة ليش نحن ندعم الانتقائية، لأنه الإبقاء الشامل أكيد ما هو الخيار الأكثر أماناً. ليش؟ لأنه القوانين أساساً مو كلها بنفس السوية، مو كل القوانين كتلة واحدة، ولا كل قانون لمجرد أنه كان نافذ سابقاً يعني أنه هو حالياً صالح للعمل به. تغير الموضوع، تغيرت المنظومة، فأكيد مو كل القوانين بيمشي حالة. فالقوانين منها تنظيمي إداري، منها تنظيمي تجاري إلى آخره، هي يمكن استمرار العمل بها. بس القوانين الاستثنائية، قوانين متعلقة بقضايا سياسية

0: قضائية سابقة، هي أكيد يجب إعادة النظر فيها وتعديلها أو إلغائها. أبرز مثال على هذا الشيء هو القانون اللي التغى من كم يوم، هو قانون محكمة الإرهاب اللي صدر ب 2012 ضمن إطار استثنائي لملاحقة الثوار والناشطين بهذاك الوقت والمعارضين. فعليا التغى من كم يوم، ليش؟ لانه مو متناسب ابدا مع المرحله الحاليه. الاشخاص اللي راح حقوقها وتجمدت اموالها والاثار عن هذا القانون اكيد ما منطقي بهي المرحله بعد التحرير انه يستمر. فلهيك الابقاء الشامل هو عم يضمن لي استمرار قوانين غير متناسبه مع هي المرحله، وبالتالي الانتقائيه المنظمه اللي حكيت عنها قبل شوي هي الحل.
1: شكرا. هي ما في، لو كانت كل القوانين باكيج واحد كان على عيني وراسي، بس في قوانين لا تنسجم مع المرحله وفي قوانين تنسجم مع المرحله. التي لا تنسجم مع المرحله يجب ايقافها، قانون محكمه الارهاب على سبيل المثال، في حين قوانين اخرى خلينا نقول مثلا قانون العمل الموحد مثلا او اخر، هذول من مستجمات خليهن. ليه لحتى ما نشيل واحد ونخلي الثاني؟ على اي اساس نخلي الثنتين؟ تفضل.
2: تمام. هلا بما انك انت قلتي لما سالتك على المعيار وقلتي لي معيارك هو وزاره العدل، تمام، معناها هي رقابه قضائيه. انا ما نكرت دور الرقابه القضائيه ونحن اكيد دور كثير مهم، بس طب انا ليش من الاول ما احط قاعده واحد واضحه واساسيه؟ انا من الاول بخلي وضعي قابل للتنبؤ من البدايه، والرقابه بالاساس هي بتعالج لي الانحراف لما بيصير، تمام، بس هي ما خلت لي او قللت لي من تعقيد الانتقائيه. فكره عم تقلي القوانين ما في اتعامل معها ككتله واحده. طيب هلا رح اقول لك فكره انه انا هون لما عم اقول لك الابقاء الكامل ما عم اقول لك انا بايد انه نحن موافقين بشكل دائم عليها لهي القوانين، لانه لازم نفرق كثير منيح بين الابقاء المؤقت على منظومه اساسا قانونيه واضحه، تمام، كان الشعب متعايش معها مدار السنين وهو متعود عليها، وبين انا عم بعتبر هالمنظومه اساسا هي مثاليه، تمام، اصلا هي وغير قابله للتعديل. انا ما عم اقول انه الابقاء عم اثبت انه هي المنظومه اللي بدي امشي عليها او قوانين هي المنظومه اللي كنت ماشي عليها قوانين مثاليه وانا لازم امشي فيها، لا ممكن تكون في عندي تشريعات بحاجه للتعديل والالغاء، تمام، بس بتكون بوضوح، تمام، بعالجها انا بحاله معينه، مو بالانتقائيه اللي دعوا انه هي ممكن تكون منظمه، لا، بعالجها بحاله اني انا بتكون واضحه وشامله ومنظمه، مو عن طريق اختيار على مين بدي طبقها وايمت بدي طبقها وايمت ما لازم طبقها، او بطريقه مثل ما قالوا انتقائيه او هي منظمه. انا هون ما جاي عم دافع عن ماضي، انا جاي هون عم دافع عن قاعده واضحه اللي هي القانون، يا بيتطبق وفق معيار واضح او بيتعدل بطريقه بيلغى واضحه.
1: ما انا ضد تعديل قانون وابقاء عليه، لكن بطريقه واضحه. اما فجاه بيطلع قانون بيقول هذا لازم نطبقه وفجاه بيقول هذا القانون ما بيركب، هذا اللي هي ضده. فهمتك صح انجي؟
0: تمام. فعليا وزاره العدل طالعت قالت بشكل كتير واضح وصريح انه التشريعات السابقة عم يتم العمل فيها طالما هي ما عم تخالف الإعلان الدستوري الواضح. طالما هي ما عم تخالف هذا الإعلان الدستوري فعليا هي نافذة، تمام، لكن إلى حين تعدل أو تلغى وفق الأصول، فهذا الشيء كتير واضح وهذا المعيار اللي عم نمشي عليه. بالنسبة للمنظومة السابقة كلياتنا متفقين انه اكيد لا تمت للمثالية بصلة، بس بدي حب أكد على موضوع أنه القانون ما مجرد كلمات أو نص، القانون له آثار فعلية وواقعية بحياة الناس وبحقوقهم بممتلكاتهم بحياتهم بحرياتهم، يتعلق بكل نقطة بحياتهم. وبالتالي الإبقاء الشامل اللي عم تدافع عنه ولو كان بعد فترة، يعني هو إبقاء فترة بعدين نعدلهم نرجع ننزلهم كدفعة واحدة للقوانين، هذا الإبقاء الشامل أكيد مانو الخيار الأكثر أمان، وهو يعني استمرار كل القوانين بهي المرحلة، واستمرار كل القوانين يعني فيها قوانين اتفقنا أنه ممكن ملائمة، فاستمرار قانون غير ملائم يعني بالضرورة استمرار آثاره غير الملائمة. والمثال اللي طرحته قبل شوي هو محكمة الإرهاب اللي صار فيه تجميد أموال، منع حريات أشخاص اللي تضرروا منه لمدة 14 سنة وأكثر. فيني اقول لهم والله انتظروا كذا سنه الاخر كرمال بس يطلع قانون جديد شامل ترجع لكم حقوقكم، اكيد هذا الشيء مجحف. وبالنهايه الحل هو الابقاء على التشريعات الملائمه ومع تعديل غير ملائمه منها.
1: شكرا كثير صبايا، يعطيكم العافيه، خليكم معنا فاصل قصير من اليوم. حيا الله بكم مره ثانيه. انا نفسي والله ما بعرف بدي اوقف هون، خليني اشوف الحضور بالاستوديو شو رايهم، مين بيحب يعلق؟ تفضل.
3: انا المحامي مجد دبوس فراري في دمشق.
1: اهلا اهلا استاذ مجد.
3: هلق كلام الصبايا نتين

0: ما بي... يعني انا ما شايف في في
1: تعارض.
0: في تعارض. الآلية القديمة كانت يعني حتى مجلس الشعب هو شو شغلته يعني يشرع ويقترح مقترحات ويشوف المناسب ويشوف اللي عم يوائم المرحلة أو لا. وطالما صار عندنا هلق مجلس جديد فهو يعني لازم يتابع عمله وهو بيخدم الفكرتين.
1: حكي
0: بيخدم الفكرتين.
1: الفكرتين. بس هي هون عم بتقول انه اخي الانتقاء هو العشوائيه، اما هون عم بتقول لك لا انا بشكل بنتقي حسب اللي عدله هلا حاليا.
0: هي اليه عمل. نحن يعني كان يطلع القانون فعال من تاريخه، تمام؟ يعني من اليوم الثاني.
1: انت شايف بالاساس استاذ مجد انه في انتقائيه بالاساس؟ يعني انت شايف انه احيانا الحكومه بتقول انا هذا القانون بدي اياه يتنفذ هلا، بعدين فجاه بتقول هذا القانون ما بيركب، في هيك شيء شايفه شيء ولا لا؟
0: هو نحن كونه في مجلس شعب.
1: انا عم بحكي قبل مجلس شعب، معلش خليني اسالك، انت فعلا شايف انه في انتقائيه ولا لا؟ ما انك شايف انه في انتقائيه.
0: نحن قبل ما يصير في مجلس شعب بهي المرحله اللي نحن بعد التحرير، كان في تعاميم عم بتسيطر على الوضع الراهن، يعني عم تحاول تواكب بس تحل مشاكل كونه نحن لا قادرين نعدل بالقوانين السابقة ولا قادرين نسن التشريع لأنه في إلى تسلسل.
1: وبالتالي بلشنا ننتقي. أنت هون مع مين؟ مع الانتقاء ولا لا؟ مستنى لحتى يصير من الشعب ولا ما نقرب؟ هذا هو السؤال.
0: يعني هلق طالما أنا كان يعني مداخلتي واضحة، كونه هلق صار في مجلس شعب وإله آلية ها لازم يعمل فيها كما كان مهمته السابقه.
1: هو كان السؤال انه طيب قبل مجلس الشعب مين في كمان بيحب؟ تفضل استاذ.
2: اول شيء الله يعطيكم العافيه، المحامي ابراهيم الصالح. هلا انا مع الاستاذه مديحه بالانتقائيه بتغيير القوانين او تعديلها، ولكن في فكره انه نحن تفضلتي انت انه تم تغيير او الغاء محكمه الارهاب، ولكن في مرسوم رقم 8 اللي لهلأ اللي فرضوا النظام السابق لحتى يحمي حاله، خلينا نقول بفرض غرامات عالية، وأي واحد بيشتغل بالمازوت أو البنزين فكان يعني يفرض عليه غرامات عالية. طيب نحن ليش ما لغينا هذا القانون اللي لهلأ في ناس عم تعاني منه، ولهلأ في ناس عم مطلوبة رغم أنه انشمل بمرسوم العفو اللي طلع من السيد الرئيس، ولكن لحد الآن ما في حدا أنه مثلاً ما عم يواكبوا هذا المرسوم، مثل كمان المعاملة بغير الليرة السورية، التعامل بالدولار كمان نفس الشيء. يعني أنت كمان
1: ما زال القانون قائم بس هو جائر
2: تماماً، ومع أنه مشمول بمرسوم العفو. فكرة الانتقائية صحيحة، ولكن خلينا نركز عليها صح.
1: التطبيق تبعها هو اللي
2: تماماً التطبيق تبعها.
1: شو رأيك يا مديحة؟
3: فعلياً الحق مو كلها فينا نحطه على الحكومة. فعلياً التعامل مع المواطنين الحق ما كله عم يكون على الحكومة، الحق كمان على المواطنين اللي هنا ما عم يحترموا هذا القانون. فعلياً أنا عم ناقش الآلية.
1: بس هلأ الدولار مثلاً، الدولار موجود بجيابنا كلياتنا لأنه عم يجي تحويلات، هل حسب القانون السائد هي جريمة مو هيك أستاذ عم تقول؟ أنت محامي. نعم؟
4: حتى البيع
1: هو جريمة علماً أنه هو موجود، يعني في عنا كثير ناس عم تخالص ما حدا عم يقرب عليه. هذا رأيي، أنت شو رأيك يا إنجي؟
5: رأيي أنا بصراحة التطبيق الشامل مع التغيير مع الواقع الحالي بحسه أفضل. إذا عم يقولوا الحق على الشعب معناها الشعب كان واضح بالنسبة للقوانين القديمة وكان فاهم عليها كيف عم تتطبق، بخلي له إياها مثل ما هي وبغير له بما يتواصل مع الواقع الحالي.
1: شو رأيك؟
3: فعليا كان مو ما تغير القانون نفسه ما تغير. طيب ليش كانت المواطنين خايفين وما عم يتصرفوا فيه؟ هلا صاروا لانه انعطوا الحريه صاروا يتصرفوا فيه يخالفوا على كيفهم. طيب. فالحق ما فينا نحطه كله على الحكومه وعلى
1: لا طالحة. الحق مو دائما على الحكومه، دائما الحق على الشعب. مين في كمان عنده مداخله؟ طيب بدي اذكر معناته اول شيء بدي اشكركم كثير صبايا، وانا بعرف انه معقد المساله، بعرف انه ما نحن مو قادرين نحصر، هل بنخليهم ينتقوا ويشيلوا؟ كويس كثير انهم مثلا صدروا قوانين للجمارك، بس هل ترى ليه ما الغوا قوانين مرتبطه ب ما دام قدرنا نصدر قانون ليش ما قدرنا نلغي قانون؟
3: تمام. الفكره انه الانتقال القانوني عم يكون تدريجي ما راح يكون
1: عشوائي. كمالت الحلقه راح نقول قديش الموضوع صعب. قبل ما نختم فقرة الصبايا بدي أشكرهم كثير، فقرة الشبابية، خليني أذكر باستبيان اليومي اللي بيقول الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكمنا أو هناك تشريعات جديدة لكنها لا تدرس بشكل جيد دون دراسة، أو لغياب الرقابة أو لمحدودية الموارد.

0: إذا سمحتوا صوتوا بمسح الكيو آر اللي ظهر قدامكم على الشاشة. وقبل ما نختم الحلقة راح أخبركم بنتائج الاستبيان، لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على روان. واضح من المناظرة أنه الخلاف مو بين طرف بده يحافظ على قوانين الدولة وطرف بده يهدها. طرفين متفقين أنه استمرارية القوانين كانت ضرورية حتى ما ندخل نحن بفراغ. بس الخلاف الحقيقي هو هل الضرورة بتسمح للسلطة تختار من القانون شو تطبق وشو تترك؟ وهل غياب مجلس الشعب كان بيعطي رئيس الجمهورية حق إصدار تشريعات رغم أنه الإعلان الدستوري ما منحه الصلاحية؟ وبالمقابل مو كل قانون صدر بعهد الأسد هو قانون أسدي ولازم يلغى. قانون الدولة هو القانون اللي بينظم حياة الناس وبيحمي حقوقها، أما قانون النظام فهو اللي انكتب لحماية السلطة أو تمييز حزب أو قمع رأي أو تحسين قرار من قرارات السلطة من رقابة القضاء. مطلوب إذن مش إلغاء عشوائي للقوانين القديمة ولا استمرار أعمى فيها. المطلوب معيار معلن بأننا سنلغي هذه القوانين ولن نلغي تلك. كل نص بيتعارض مع الإعلان الدستوري أو مع حقوق الإنسان أو مع الفصل بين السلطات أو بيعطي امتياز لجهة ما عاد إلها وجود قانوني، حزب البعث، لازم يراجع ويتعدل أو ينلغى. واليوم بعد تشكيل مجلس الشعب أخيرا ما عاد كافي نقول إنه المرحلة استثنائية، صار في سلطة تشريعية، صار في محكمة دستورية، سلطة تشريعية عليها تراجع المراسيم اللي صدرت بغيابها، نظف المنظومة القانونية من إرث الاستبداد من دون ما تهدم استقرار الدولة. والحقيقة مهمة في غاية الصعوبة، لأنه أخطر شيء مو القانون القديم، أخطر شيء هو قانون منطبقه وقت بناسبنا ومنتجاهله وقت ما بناسبنا. وهون ما منكون أمام دولة قانون، منكون أمام سلطة عم تختار قانونها حسب اللحظة، وما حدا بده هيك ولا بظن السلطة بدها هيك، مو هيك؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير يا صديقي.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
3: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
5: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم باستبيان الحلقة اليوم قبل ما أرحب بضيوفي، اللي بتقول أنه الإصلاح الاقتصادي متعثر بسبب إما تشريعات قديمة ما زالت تحكم، أو تشريعات جديدة من دون دراسة، إما غياب الرقابة أو ضعف الموارد. لكن هلأ خلوني أرحب بضيوفي معنا بالاستوديو، الدكتور عمار شرقطلي، أستاذ القانون التجاري بجامعة دمشق وقولا واحدا أول شيء عضو مجلس الشعب. الله يكون بعونكم.
1: الله يسلمك. آمين يا رب. آمين إن شاء الله.
0: الأستاذ أحمد الزير
2: محامي. علي الزير
0: محامي صديق قديم هو طبعا، والمستشار عارف شعال عضو المحكمة الدستورية. بظن هاي أول ظهور لكم للمحكمة الدستورية مو هيك؟
3: بعد الآن
0: بعد الآن أوظهر، وفي قانون جديد راح يطلع هلا إن شاء الله.
3: أكيد إن شاء الله.
0: ومعي عبر الزوم الصحفية زينة شهلة. زينة سامعتيني؟ عم بجهزوها. طيب خليني أبدأ بالخبرية من عندك الأستاذ عارف، في قانون للمحكمة الدستورية هلا؟
3: الحقيقة نحن أعدينا، كان في قانون أعدوه سنة 2025 وزارة العدل بالمشاركة مع مجلس الدولة، ونحن قمنا بالمراجعة بعد ما تشكلت المحكمة، قمنا بمراجعة القانون ودققناه وأضفنا عليه الحقيقة، ويعني مثل ما بيقولوا نكتناه كده، وراح على مجلس الدولة عملوا عليه تشييك كمان لمكتب الصياغة التشريعية، هيك القانون يعني. والآن أنا معلوماتي أنه أحيل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في طريقه إلى مجلس الشعب، وأعتقد أنه
0: يعني
3: وصل
0: يعني مجلس الشعب لقانون المحكمة الدستورية؟
3: وهذا القانون له أولوية قصوى حتى تنهض وتسير هذه المؤسسة الدستورية، لا يقل أهمية إصداره عن أي قانون تاني كالعدالة الانتقالية والمفقودين وكل قوانين مهمة.
0: عن

0: عن عن
1: ولكن هذا هذا أنا بالنسبه لي هذا له اولويه.
0: برايك قانون المحكمه الدستوريه اولويه على كل شيء
1: طبعا آخر. يعني
0: فيك نشرح شوي للجمهور شو بدها تسوي المحكمه الدستوريه بالضبط؟
1: اختصاص المحكمه الاول شيء كانت المحكمه الدستوريه مغيبه طيلة فتره حكم الاسد، ما كان لها وجود قانوني وما كانت تاخذ مهامها. يعني حاعطي انا عنوان، خلال 12 سنه من وجود المحكمه الدستوريه فصلت بست دعاوي فقط.
0: خلال كم سنه؟
1: 12 سنه من عام 2024 قانون 7 2024 ل 2026 2014 ل 2024 10 سنوات فصلوا بست دعاوي، خمسه منهم ردوهم شكلا، واحد يقول ردوها موضوعا يعني والى ظروفها،
0: يعني عم يطلعوا عليها ما زابطه شكلا
1: لا يعني كان في هيك اتجاه انه تجميد. هذا رايي الشخصي. الان لاحظنا بالقانون صلاحيات، كل الصلاحيات الموجوده بالدول اللي فيها قانون دستوري مرموق الحقيقه، وبكره بتلحظوها يعني بالمجلس ان شاء الله، يعني حتى تكون هذه المحكمة فعالة جدا بالحياة الدستورية والحياة القانونية والمنظومة الحقوقية في الدولة. حقيقة يعني أخذنا لاحظنا صلاحيات جيدة للمحكمة.
0: من يعين المحكمة الدستورية؟
1: حاليا وفق الإعلان الدستوري يعينها رئيس الجمهورية.
0: طيب هذا كان بإعلان دستوري، كان بإمكانكم أنتم تعدلوا بالقانون لأنه هنا في شيء جديد في مجلس الشعب، وتقولوا أنه مو بس جهة واحدة هي اللي بتعين، مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية في طرفين بعينه، الرئيس ومجلس الشيوخ. بفرنسا ثلاث أطراف بيتدخلوا بالمحكمة الدستورية. ليش عندنا بسوريا بس الرئيس هو اللي بعين؟
1: في شقين. أول شق، نحن لا يمكن أنه نحن وظيفة المحكمة الدستورية هي حراسة الدستور أو حراسة الإعلان الدستوري. يعني الإعلان الدستوري بنص أنه رئيس الجمهورية بعينه، نحن نخالفه كمان نقول لا، ما بيجوز انه يصدر قانون مخالف للاعلان الدستوري. بدنا ما ننسى الشق الثاني، ما بننسى انه وقت صدر الاعلان الدستوري ب 13 آذار 2025 ما كان في برلمان، ما كان في مجلس تشريعي، كان في اربع سلطات قضائيه في الدوله، كان في اكثر من سلطه قضائيه. فارتقى اللي واضع الإعلان الدستوري، أنا ما عم دافع عنه، يعني أنه بهالمرحلة هي الانتقالية بسميها الرئيس الجمهوري، هو السلطة الوحيدة اللي كانت بالبلد تصلح لهذا المهمة. بدي أحكي أنا مسألة هون مهمة بتونس، اللي هي بداية بلدان الربيع العربي. عام 2014 وضعوا الدستور، نصوا بموجب الدستور على تشكيل المحكمة الدستورية بالشراكة بين مجلس النواب والسلطة التشريعية والرئيس الجمهورية. إلى عام 2022 لم تشكل المحكمة الدستورية، إلى الآن لم تشكل بتونس، وهي زي بلد لم تخوض حرب، لم تخوض ثورة دامية، كل مؤسسات الدولة كانت قائمة، لم تشكل بسبب اختلاف القوى السياسية اللي كان بالبرلمان على تسمية أعضاء المحكمة. سنة 22 إجا الرئيس الحالي غير الدستور، غير طريقة تسميتهم، كلهم اعتبروهم من القضاة، ثلاث قضاة من المجلس الدولي أو ديوان المحاسبات ومحكمة النقض، أقدم ثلاث قضاة هن بيشكلوا المحكمة. إلى الآن ما تشكلت المحكمة كمان بتونس، هذه البلد العزيز عليه.
0: والفصل بين السلطات وين راح؟
1: الفصل بين السلطات نحن لاحظناه بالقانون، كان الحاكم بموجب الدستور السابق كان رئيس الجمهورية هو الضامن للسلطات، حتى بفرنسا على ما أعتقد. نحن لاحظنا بالمشروع القانون المحكمي أن المحكمة الدستورية هي التي تفصل بالتنازع بين السلطات، وبيحق له رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب يحتكم للمحكمة الدستورية. هيك لاحظنا نحن بالمشروع، حتى لاحظنا اختصاص إضافي، هذا كان مو موجود.
0: شلون تضمن استقلاليتكم أستاذ عارف؟
1: نحن هيئة قضائية مستقلة، لا لنا تعيين لرئيس الجمهورية ولا لوزارة العدل.
0: بس هو اللي يعينكم بيقدر يعزلكم؟
1: لا أبدا، لا لا لا،
0: هو يعين
1: لا، لا يملك العزل. هلا حتى مجلس الشعب عين، ما عين الثلث، لا يملك، لا يملك العزل، لا يملك حل مجلس الشعب له. فحتى لاحظنا بالقانون انه معه حصانة، انه الحصانة من العزل او النقل، كل حصانة موجودة للقضاة.
0: رح اسألك سؤالين دكتور عمان. اولا، هل انت مقتنع بانه الاولويه الان بمجلس الشعب للقانون للمحكمه الدستوريه، ولا في عندكم قوانين اخرى، العداله الانتقاليه، الاستثمار، الاقتصاد، الـ الاحزاب، الاعلام، ايهم اولى؟ واثنين،

0: أنتم لن يكون لكم أي دور في تعيين المحكمة الدستورية، هل هذا أيضا كلام ينسجم مع تطلعاتكم في مجلس الشعب؟ أو على الأقل رأيك الشخصي؟
1: هلا بداية بالنسبة للأولويات، الحقيقة هو الشيء الجميل في مجلس الشعب أنه مقسم إلى لجان، يعني جميع الأعضاء توزعوا الآن على لجان، فهذه اللجان تستطيع العمل سوية. أنا مع فكرة ترتيب الأولويات، لكن العمل على قانون لا يعني أنه لا يمكن العمل على قانون آخر. فيعني نحن يعني يوجد لجنة خاصة للعدالة الانتقالية، وقد يكون قانون يعني المحكمة الدستورية قد يكون له أولوية بحيث أنه هو أصغر حجما، يعني عدد المواد فيه يعني قليل، حوالي 35-40 مادة، فهذا ممكن أن يعرض مباشرة. يعني قد يكون للجنة الدستورية التشريعية مثلا اطلاع عليه ومن ثم مباشرة.
0: هل القصر معيار ولا الأولوية والأهمية؟
1: لا، في الأولوية طبعا هي بأهمية القانون، لكن أقول أنا القوانين ستدرس على يعني في وقت واحد، ما يعني لا شك هناك ترتيب الأولويات، لكن التي لا تتعارض، يعني القوانين التي لا تتعارض مع بعضها من حيث يعني وجودها في لجنة. الآن لجنة العدالة الانتقالية لن تدرس قانون المحكمة الدستورية، فبالتالي هذا لن يعطل قانون العدالة الانتقالية. سيدرس قانون العدالة الانتقالية في ذات الوقت الذي سيدرس فيه قانون المحكمة الدستورية، لكن أعتقد أنه ممكن أن يعني يقدم طرح قانون المحكمة الدستورية بسبب يعني سرعة إنجازه ودراسته الأولية، ومن ثم طرحه تحت القبة. وقد حتى يعني لا يكون، وما يعني لا أدري إن كان يدخل في اختصاص إحدى اللجان، قد يطرح مباشرة تحت القبة
0: في اللجنة الدستورية، ما هي
1: قد يكون يعني قد يكون.
0: لكن ذلك لكن يعني في سؤال أساسي، إذا لم يقر قانون المحكمة الدستورية بالأول، معناته كل قوانين راح تصدر قبله بيجوز ما تقدر تتحاكمها على أساس لأنه ما في عندك.
2: لا لا، لا في عندي غطاء.
0: في غطاء
2: اللي كان القانون المرسوم 49 اللي سمى الأعضاء المحكمة الدستورية أعطاهم صلاحيات، 4 صلاحيات
0: إلى أن تقرر، إلى أن تقرر.
2: يعني ممكن، يعني أنا بدي أقول هون مسألة، إذا تأخر إصدار القانون من مجلس الشعب للمحكمة ولاية النظر بكتير من المسائل، ما عدا مسألة الدفع الدعاوى عن طريق القضاء، يعني هي المسألة ملتبسة.
0: أستاذ علي، مقتنع أنت بأنه الرئيس يعين المحكمة الدستورية؟
3: بوضع الوضع الطبيعي أكيد، وضع الطبيعي يفترض تكون مؤسسة الرئاسة عم تتشارك مع مؤسسة التشريع لوضع اللبنة الأساسية في رقابة الدستورية القانونية هي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية عم بتحاكم رئيس جمهورية، أنا عم بعين محكمة لتحاكمني لاحقا، ولكن في ظرف استثناء بالواقع كيف، شو الحل؟ بتركها فشاغرة ولا بحاول لاقي طريقة وإن كانت غير مقنعة؟ بس بمرحلة ما عم بست فراغ.
0: إذا أنت ترى أنه مقنعة أنه يكون الآن
3: غير مقنعة ولكن رئيس. ضروري واقعي عملية.
0: طيب زينة، أنت معنا سمعانيتنا؟
4: نعم معكم.
0: شكرا كثير لمجيئك زينة، وأسفين على التأخر بالتواصل معك، بس الحقيقة الحلقة لما فكرنا فيها من اللحظة اللي تم توقيفكم من أمام البرلمان بعد تصويرك أنت للاعتصام الشبابي اللي كانوا معتصمين بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أول إشي وبدي طبعا أوجه شكر للأشخاص اللي فعلا، يعني أنا حكيت مع وقتها مع الاتحاد الصحفيين وكان في لهفة ومسارة على الإفراج عنكم، لكن هي الحادثة آخر شيء صارت. بس أنا بدي أسألك، أنت اعتقلتي أيام النظام وتوقفتي هالمرة، شو حكينا شو اللي صار معك بالأول؟ شو صار معك بهالمرة؟
4: نحن كنا يوم الخميس يعني ظهرا تقريبا كان في وقفة قدام البرلمان، كان في مجموعة أشخاص شباب وصبايا معتصمين، كان رافعين، كان اعتصام صامت، كان في شعارات مرفوعة لها علاقة بالغلاء والمحروقات والوضع المعيشي. الوقفة استمرت حوالي نصف ساعة، أنا كنت عم صورها كصحفية عم مارس عملي المرخص من وزارة الإعلام، والوقفة انتهت بكل سلمية وسلاسة، فضل التجمع بدون أي يعني إشكاليات. بعدين أنا لما خلصت توجهت على مقهى قريب كنت بدي أقعد فيه وتابع شغلي، لكن بعد 5 دقائق وصولي المقهى بيدخل عنصرين بتدوا ملابس مدنية، كنت قاعدة أنا وصديقتي وبيطلبوا مننا أن نتوجه معهم على فرع الجبة. نحن طلبنا منهم يعرفوا عن أنفسهم أو إبراز أي ورقة رسمية، لكن تم رفض هذا الموضوع. ويعني كان في إصرار إنه إحنا نطلع معه، لما نحن رفضنا إنه كيف بدنا نطلع مع شابين ما بنعرفهم غريبين بسيارة، كان يعني طلب كتير صراحة يعني مفاجئ وغير قانوني، وأنا أوضحت إني أنا صحفي.

هي بس تصريحي الصحفي وهويتي، وهن شافون لتصريح الهوية، لكن كان في إصرار إنه إحنا نتوجه معهم على فرع الجبة، وكان الحديث إنه رئيس الفرع بده ياكلن لمدة 10 دقائق لو سمحتوا. بعدين لما نحن رفضنا تم إحضار دوريتين، يعني

0: 10 دقائق استمرت تقريبا 3 ساعات او 3 ساعات ونص. كان يعني تم يعني ضلينا بالفرع تقريبا حوالي ساعة، كنا قاعدين مع بعض، كانت أجهزة موبايل معنا، لكن بعدين تم وضعنا بغرفتين مختلفتين وتاخذت أجهزة الموبايل مننا، وبعدين دخلنا عند رئيس الفرع كل حدا لحال، كل حدا تقريبا لمدة 20 25 دقيقة، كان في أسئلة عن الوقفة غير المرخصة. أنا بالنسبة لي كون أنا ما كنت مشاركة بالوقفة، أنا كنت عم بغطي الوقفة، فكان يعني أنا أوضحت هذا الشيء، وكان في حديث عام عن الوقفات غير المرخصة، عن القوانين، وضع البلد. بعدين لما طلعنا الأشخاص الآخرين تم توقيعهم على تعهد إنه هن ما بقى يطلعوا بأي وقفات غير مرخصة، أنا ما تم التوقيع على هذا التعهد، بعدين تم الإفراج عنه وإعادة أجهزة الموبايل لنا. فهذا اللي صار تقريبا، هذا كان يوم خميس تقريبا بين الساعة 11 11 ونص للساعة 4 ونص تقريبا، القصة كلها كانت.
1: زينة، انت
0: أنا
1: حكايتك.
0: بالنسبة إلي
1: تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي.
0: لا، كان بدي اقول انه انا بالنسبه لي يعني الشيء اللي صار هو غير قانوني على الاطلاق، لانه انا ما كنت عم مارس اي شيء يخالف القانون. اذا بنحكي على تعليمات التظاهر اللي طلعت من حوالي 5 او 6 شهور، انا كنت عم مارس عملي مرخص، وانا لحد لحظه انا ما بعرف ليش تم استدعائي بهي الطريقه، اللي هي طريقه غير قانونيه واستدعاء غير قانوني. كل اللي صار يوم الخميس كان ما فيه اي شيء قانوني صراحه.
1: زين، انت حكايتك حكايه، انت كنت معتقل ايام نظام الاسد، واللي بيعرفك وبيشتغل معك بيعرف قديش انت يعني دخلتي دواء وتعبتي مع الناس وتظاهرتي. شو بيعني لك انك عم وهلا المره هاي كمان بعد يعني بعد سقوط النظام تعرضتي مره للاهانه ومره يمكن للضرب، وفي انت عندك اساسا محاكم مع اشخاص عم يعرضوا لك الاهانات، شو عنا لك انه انت كنت هون وهون؟ علما انه للي ما بيعرف
0: هلا
1: من
0: انا
1: الجمهور انه
0: شخصيا
1: زينه حتى مؤخرا كانت هي عضو بلجنه اللجنه الوطنيه لل او الهيئه الوطنيه للمفقودين. تفضلي زينه.
0: تمام، بدي اقول انه انا شخصيا ما كثير بحب المقارنات، لانه اكيد نحن اليوم بمكان جديد مختلف، لكن للاسف اللي عم بصير عم بخلينا احيانا انه نحن نرجع نقارن. يعني انا لما اتوقف بنفس الطريقه، وانا للصدفه على فكره يعني انا تماما من 11 سنه، انا ب 22 ايلول 2015 اجت دوريه على المنزل، وقدام والدتي، كان والدي صار له تقريبا 10 ايام متوفي، قدام والدتي اقتادوني وقالوا لي نحن بناكي بفنجان قهوه نص ساعه، ورجعت بعد 3 شهور على البيت. فيعني شئنا ام ابينا هاي الاشياء اكيد عم بتعدلنا ذكريات مانا لطيفه ومانا جيده. طريقه الاقتياد هذا الشيء الغير قانوني، أنا اليوم ما بعرف أسماء الأشخاص اللي هن حققوا معي، ما تم إبراز أي ورقة رسمية. نحن هي اعتراضاتنا، أنا قلت له للشاب اللي كان عم بيجي ياخذنا، وحتى لرئيس الفرع، أي ورقة قانونية توصلني أنا على بيتي وبشكل قانوني، أو حتى عن طريق وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، لأنه أنا صحفية عم بشتغل بشكل مرخص، أنا بجي قلت له بجي براسي لعندك الفرع، وشو عندك أسئلة أنا مستعدة أجاوب عنها بخصوص شغلي أو بخصوص أي شيء. أما هي الطريقة، يعني اليوم نحن عندنا صار في عندنا حجز للحريات بطريقة غير قانونية، والقانون ما بيسمح لك إنه أنت تحجز حرية حدا إلا إذا هو أنت كمشته بجرم مشهود عم بيعمل شيء. لو كان هذا الشيء من ضمن لو مثلا صار في محاولة لفض التجمع والناس رفضت إنه هي تنفض، بعدين على إسرة تم اقتياد عدد من الأشخاص اللي كانوا بتجمع، كان ممكن يكون السياق مختلف. أما إنه يتم اللحاق فينا على مقهى بهذه الطريقة
1: مفهوم.
0: واقتيادنا وعشر دقائق
1: دكتور عمار،
0: ونضل 3 ساعات، يعني صراحة محبط جدا هذا الشيء اللي صار.
1: او باكد ما حدا عم بيقارن لانه نحن خلص ذاك الزمن ولا، ونحن حرصنا على انه ما يجي اي شيء من ذكرياته. بعرف انه هو توقيف 3 ساعات، عم ناكد انه لا يجب ان يعود اي ذكرى من ذكريات تلك الحقبه البائده. دكتور عمار، اللي شفته شو توصيفه القانوني بالنسبه لك؟
2: طبعا بداية أنا آسف جدا على يعني ما حصل، ويعني هذا الأمر يعني لا شك من الأخطاء الكبيرة التي لا يجب أن تكرر، ويجب أن يحاسب المسؤولين عنها يعني. فبالبداية هذا، لكن فعلا هو المقارنة مع السابق
1: حرام.
2: الآن على الأقل يعني نحن نرى أنه الحمد لله هناك منصات
1: صحيح.
2: مفتوحة حتى أعبر عن نفسي وأتكلم عما حدث لي، ويعني إن شاء الله الجميع متعاطف، وفعلا لو كان في إمكانية لمحاسبة من قام بهذا العمل، فيعني أعتقد أنه هذا أمر هام يعني. لكن وجود مثل هذه الأخطاء يعني وارد، ممكن أن يقع، ليس له أي غطاء قانوني غير مبرر غير

0: مقبول في سوريا الجديدة، لكنه قد يقع لأن الأشخاص ليسوا جميعاً على نفس الكفاءة.
1: أستاذ ما أعرف شو رأيك، شو رأي حضرتك أنت؟
2: يعني حادثة مؤسفة أكيد، ومنتضامن مع هي صديقتي كمان الأستاذة زينة. يعني هلأ هون بدنا نميز شوي، لو حولوها لعند قاضي، لو فرض أنه مثلا جرم مشهود أن تزرعوا أنه هي حولوها عند قاضي، كان أكيد تركها ما كان أوقفها، لأنه في بلاغ من وزارة العدل صريح وواضح وملزم، يعني أنه هيك جرائم يحاكم طليق، حوله على المحكمة، ثبت أنه مرتكب جريمة سواء مظاهر بدون ترخيص أو جريمة حرية،
1: لا يجب أن يتم التوقيف.
2: هذا من شهرين ثلاثة طلع بلاغ واضح عن وزير العدل، لأنه في مشكلة بقانون، كانت مشكلة بقانون ما زالت قائمة، قانون الجريمة الإلكترونية، أنه بيبعتوا على الضابطة العدلية، هو المفروض يتحولوا دغري على المحكمة، هو عمل شيء بعد ما يتحاكم ينحكم. فهي المشكلة، وأنا أعتقد أنه وزارة العدل اشتغلت على قانون جديد أو تعديل للقانون الجرائم الإلكترونية، ما بلغى القانون، يعني في جرائم ترتكب لاحظوا فيها المسألة هي، أنا هي معلوماتي أنه ما يتوقف ويتحاكم طلب.
1: هل نحن بسبب استمرار قوانين الفترة البائدة ولا الخشية من فوضى، ولا شو المبرر؟
2: لا شك في اضطراب تشريعي، وهذا شيء طبيعي، لأنه الفترة الماضية المنظومة الحقوقية القانونية كلها فيها قوانين استثنائية. يعني حضرتك أنت عم تحكي عن قوانين الأسدية، مرحلة الأسدية 50 سنة ظلت، يعني فيها كتير قوانين سيئة وفيها قوانين يعني جيدة كمان، ما فينا ننكر. القوانين الاستثنائية هي ما بتتعدل إلا عن طريق مجلس الشعب. تأخر انعقاد مجلس الشعب طيلة سنة ونص عمل فراغ تشريعي كبير، ما كان مخول رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريعية، خلف لنا هالمشكلة هي. أنا بدي أضرب مثال على في مسألة تحت عنوان الشرعية الثورية، جمدوا كثير من القوانين الحقيقة، وأهم قانون جمدوه هو منع التعامل بالعملة غير السورية. إلى الآن عند كل الشعب عم يتعامل، الدولة عم تتعامل بالدولار، هذا ممنوع بالقانون، فيها جريمة فيها سجن، القانون قائم ما زال إلى الآن، يعني تحت 10,000 دولار تعامل سجن سنة على الأقل، فوق في بصير لجناية، يعني مسألة هذا جمدوه كمان. قانون مكافحة الإرهاب جمدوه.
1: مين اللي جمدوه؟
2: القضاء، مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل، يعني عملت
1: تجاوز صلاحيات عملين هو وجمد قانون
2: القضاء نفسه. يعني هلأ القاضي اللي دائما الثورات تسقط الدستور وتسقط القوانين التي لا تأتلف مع فلسفة الثورة أو المسائل التي قامت عليها الثورة. من الذي يقدر هالمسألة هي؟ إما المشرع يتلافاها أو القاضي. فالقاضي من عنده، يعني أنت أنا ما بتصور أنه في توجيه من وزير العدل، ولكن أنت بتروح عند قاضي هلأ في نفس جديد، في فلسفة جديدة، في فكرة جديدة، قال له والله هذا كمش معه 50 دولار أحبسه، أو في تعاقد بالدولار، يعني صار في عقود بالدولار، يعني فما عم يجمد المسألة هاي، وهذا شيء حميد. يعني
1: أستاذ علي، اللي شفته أنت هو بهاي الحالة هو خطر لتقييد الحريات وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ولا حالة عابرة؟ وراح أرجع لك بنفس السؤال يا زين.
3: الأمانة خلينا نقول بهاي الحالة هي حالة قانونية وفق القانون القديم، وقعت وزارة الداخلية بتعميمها بتكريس القانون القديم. توصيف تبعه نص المادة 236 عقوبات عام بتقول لك بإحدى الفقرات أنه في حالة تجمهر أكثر من 7 أشخاص في طريق عام أو لغرض ضغط أو معارضة قرارات حكومة للضغط عليها يوقف من شهر لسنة.
1: هذا القانون النظام السوري،
3: نظام البائد. إجا تعميم التظاهر اللي صدر عن وزارة الداخلية أرجعت في حال مخالفة لهذا القانون، وكان يفترض في وزارة التعليم أن لا ترجع لهذا القانون. وهو بمرحلة ما، وهذا اللي حابب أعقب على الكلام اللي حكاه زميلنا الأستاذ عارف، وإن كانت منظومة القانونية السابقة هي جزء منها منيح ما بده تعديل وبده نسف، جزء بده نسف وجزء بده إعادة الصياغة من جديد، ولكن في مرحلة ما أنا كيف بدي أتجاوز المرحلة الانتقالية الحرجة اللي ما عندي فيها سلطة تشريعية؟ يجب تفعيل دور السلطة القضائية. كيف؟ أي قانون يعارض حق منصوص عليه بالإعلان الدستوري يجب أن يمتنع القاضي عن تطبيق القانون، قرار إداري ما بده شيء. ولا سيما انه الاعلان الدستوري شو نص؟ صدنا على موضوع التزام الدوله السوريه بكافه الاتفاقيات الدوليه اللي صادقت عليها وتعتبرها جزء من الدستور، وبالتالي يجب ان يمنح القاضي

0: السوري الحالي اللي تجاوز هذا الفراغ التشريعي سلطة الامتناع عن تطبيق القوانين سواء السورية لمخالفة لنص الإعلان الدستوري أو للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا. وبالتالي
1: ممنوح القاضي أستاذ، ما في رقابة على القاضي غير ضميره.
0: تمام،
1: يعني القاضي إذا هو ما بقدر، يعني الحقيقة
2: بس هي ما وصلت لعند القضاء يا أستاذ علي.
0: تمام، يوم أنا بأسس، هي المشكلة أنا بدي أسس حالة قانونية. يوم الأساس أنا النص المعلومات التعليمات التنفيذية قال لك هو جرم، أنه أنا بطلع مظاهرة سبع أشخاص ضد قرار حكومة هو جريمة عم أعقب لها القانون من سنة من شهر لسنة. فيفترض انه الضابطه العاديه تتحرك لتحريك هذا الجرم والقاء القبض على اشخاص،
2: بالتالي هذا اللي صار كلياته
0: وفق القانون. قانون، ولكن هل هذا ينسجم مع مع الثوره؟ اكيد لا. هل هذا مقبول في المرحله الحاليه؟ اكيد لا.
2: توافق استاذ عمار؟
3: الماده 48 من الاعلان الدستوري يعني نصت على انه الدوله يجب ان تهيئ يعني الـ الـ الـ البيئه المناسبه من اجل الغاء جميع القوانين التي تسبب ضررا للناس او التي يعني تؤثر على حقوق الانسان. فنحن يعني اذا راجعنا الان القوانين القديمه هناك الحديث من القوانين اللي فعلا فيها تاثير على يعني فعلا تمس مباشره بكرامه الانسان. فممكن ان ناخذ يعني عدم او تجميد تطبيق هذا القانون من اعلاننا الدستوري.
2: لماذا لم يحدث هذا؟
3: هلا الان التطبيق انا ذكرت في البدايه التطبيق فيه اخطاء، يعني هناك
2: أنت
3: بعض الاخطاء
2: ترى التعميم وزاره الداخليه غير يعني صائب،
3: يعني المفروض هلا الان هو قد يكون له مبررات من اجل يعني من اجل يعني ضبط الحاله بشكل عام، لكن عند يعني بعض التطبيقات للاسف لانه الاشخاص الذين يقومون بالتنفيذ يعني ليسوا على
2: خليني اروح لعندك زينه قبل ما ارجع لعند الاستاذ نعارف لحتى يساعدنا بهي المعضله القانونيه، انه عندنا تعميم بيطلع من وزاره الداخليه يستند الى قانون بيجعل كل اعتقالك مبرر وفق القانون الحالي وتعميم وزاره الداخلية. سؤالي إليك، أنت خايفة على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي؟ هل بتحسي أنه في تباين ما بين ما تقول الحكومة تجاه حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، رغم أنه للأمان نحن هلأ بهاللحظة هاي عنا هيك، لكن هل أنت تخشين على المستقبل حرية الإعلام في سوريا؟
4: أكيد أنا أخشى، أكيد أنا عم بقول دائماً من سنة ونص لليوم أنه نحن بمساحة حرية غير مسبوقة بسوريا، نحن بدنا نحافظ عليها ونحن بدنا نزيدها، دائماً نحن نطمح للأفضل. بس بدي أرجع أكد زيدون أنه شوي اللي صار يوم الخميس هو بالنسبة للأشخاص اللي تم توقيفهم الأربع أشخاص، حالتي أنا مختلفة عنه لأنه أنا ما كنت بالاعتصام أو بالتظاهر، أنا كنت عم صور، وبالتالي أنا تم توقيفي وأنا أمارس عملي الصحفي المرخص من وزارة الإعلام بشكل غير قانوني تماماً. وأنا فعلياً إذا بدي أقول أنا خايفة، طبعاً أنا خايفة أنه أنا اليوم صرت هلأ عم خاف، أنا بكرة في وقفة العلاقة بالاستملاك وأنا بدي أنزل غطية، أنا هلأ ما بعرف حدا بيجي بيوقفني وأنا معي تصريحي اللي بدته شهر ساري، وأنا يعني أحرص أني أنا دائماً أكون عم بشتغل وفق القوانين اللي هلا يعني وزارة الإعلام عم تشتغل عليها. هل في حدا راح يوقفني؟ انا اذا حدا وقفني لمين بلجأ؟ انا ما بعرف. نحن ما عاد عرفنا اليوم نلجأ لشؤون صحفيه، للعلاقات العامه، بنلجأ لاتحاد صحفيين، ما عندنا اي وضوح بهذا الموضوع. وفي نقطه كثير مهمه كمان بحب اقولها اليوم، انا اليوم شوي كان عندي يمكن خلفيه من قبل، خلفيه العلاقه بالثوره او بالاعتقال، وشوي حاسه اني انا قادره اكون اقوى بالتعاطي مع هاي المواضيع. أنا ما بدي هذا الشيء يكون هو بس اللي عم بيحميني، أنا بدي القانون يحميني، أنا بدي أي صحفي اليوم مرخص عم يشتغل بشكل مرخص بغض النظر هو شو كان تاريخه، إلا طبعاً نحن عم نحكي صحفيين اللي متهمين بانتهاكات، هذا موضوع ثاني، لكن اليوم نحن عم بصير في تمييز للأسف، عم بصير في تمييز بين مواطن عنده خلفية ثورية قادر إنه هو يقول أنا جاي من هاي الخلفية، وبين مواطن ثاني عم بحس إنه القانون ما عم بيحميه، فنحن يعني لساتنا بهذا المكان اللي هو شوي يعني مائع إذا بدي أقول، أو مكان ما له واضح، في هشاشة، في عدم وضوح. مفهوم هذا الشيء؟ أكيد مفهوم. نحن ساعتنا بعد سنة ونص من سقوط نظام صار له 50 سنة عم بيحكم البلد، بس نحن دائما عم نسمح للأفضل وعم نقول إنه نحن مستعدين إنه نحن نشتغل مع بعض لهذا الأفضل، مستعدين نقول إنه اليوم أنا بدي 1 2 3. اليوم الشباب والصبايا اللي توقفوا كانوا عم بيقولوا بشكل واضح نحن رافضين للتعميم اللي هو طالع من الداخلية، نحن إذا بدنا ننزل نعتصم حقنا، الشارع هو حقنا اليوم بعد الثمن الهائل اللي اندفع بسوريا لحتى نحن نمتلك المساحات العامة ونحكي، غير مقبول على الإطلاق إنه نجي.
2: شكرا شكرا شكرا شكرا زينة، وأنا مقدر تماما لنبرة الألم، لنبرة الألم اللي بصوتك. بتوافق مع الدكتور عمار وإنه هذا

0: ما جرى في خطأ قانوني أساساً؟
1: هلا أنا أول شيء ما بعرف إنه في تعميم عن وزارة الداخلية بهالمسألة هي، وإن كان في تعميم مفترض إنه نعالجه بطرق القانونية في مجلس دولي، ممكن إنه أرجع أتصدى له، وهي وظيفة المجتمع المدني.
0: بالنسبة من موقعك اليوم بالمحكمة الدستورية شو
1: ما له علاقة بالمحكمة الدستورية،
0: شو بتقول؟
1: أنا بقول بجاوب على سؤال السيدة زينة، الذي يحميها هو القاضي، الصحفيين وزارة القاضي هو الذي يحمي الناس كلياتها، بتقع عليها مظلمة القاضي هو الذي، والقاضي غير مقيد غير بضميره ومجده. هذا
0: الفقر. لكن في عنا تعميم بيرجع على المادة 236 من قانون
1: هذا التعليق إذا تأمر. المادة 236 أعتقد أنه تتحدث عن تجمعات الشغب اللي بيصير فيها قطع طرق، في شغب بيصير ما اتقان التظاهر.
0: الأستاذ علي عم بيقول لك إذا تجمع سبع أشخاص،
2: سبع أشخاص ما فوق الاعتراض، إذا كانت سبع أشخاص إما على طريق عام أو من أجل الاعتراض على قرارات الحكومة،
0: نصاً
1: هيك بيقول على الاعتراض على قرارات الحكومة،
2: قرارات الحكومة اللي ضغط عليها
1: قانون العقوبات.
2: نرجع
1: للنص، المخالفة
0: إذا سمحتوا، إذا سمحتوا فريق الإعداد ترجعوا لنا شوي بسرعة للمادة 236 من قانون العقوبات.
3: فقرة
0: خلاف بين القانوني
4: شغلة بجوز تهون على على على السيدة زينة. أنا من فترة كنت بإحدى المؤسسات الحكومية، فمكان عليه ازدحام شديد ويفترض ما يكون هذا الازدحام موجود، ففعلا طالعت التليفون، انا محامي يعني، فقلت بصور ويعني قلت لعلي يوصل، وانا عضو مجلس شعب لعلي يوصل الصوت، واذ بيجي الضابط الموجود بينادي لي تعال عندي تعال عندي. قلت له ما عم تحكي، قال معك عم بحكي. قال لي هات التليفون. قلت له لا ما بعطيك التليفون، هات التليفون ما بعطيك التليفون. قال اتفضل معي لعند رئيس المفرزة او رئيس المحرس ولا ما بعرف،
0: ما عاد في كلمة مفرزة مشان
4: ما بعرف شو بيسموها والله. بدي اقول لك الاسم مثلا مو غير مناسب. فمسكني بده يقتادني انا عفوا انا محامي وكنت بالقصر العدلي، حادثة وقعت في القصر العدلي. قلت له انا ما عم بحكي معك كعضو مجلس شعب، انا محامي، لا تلمسني لا تقرب علي هيك. قال ايه امشي لحالك لكان قدام. فهذا الامر حصل معي، وصلت طبعا لعند رئيس الحراسه، فهات هويتك وهات التليفون بهالنبره هي. قلت له ممكن تخبرني انا شو الخطا اللي عملته؟ قال اخي نحن عندنا ممنوع التصوير. قلت له ممكن تقول لي وين مكتوب ممنوع التصوير؟ انا شو الخطا اللي ارتكبته؟ شو اخي سكر الباب. قال له سكر الباب. بالترهيب
0: راح مضطر اطلع بريك ونكمل القصه بعد البريك. طيب بس الكنترول معي بسكول، يلا بريك ونرجع بعد شوي، خليكم معنا.

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أخبار الثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة أولية لانفجار في ورشة تصليح سيارات في مدينة نواب درعا. اضطرابات بحرية قبالة سواحل طرطوس واللاذقية، ومديرية الطوارئ تقول إنها مستمرة حتى ليل الجمعة. ضبط دواجن نافقة ولحوم فاسدة في حما، ومديرية التجارة الداخلية تقول إنها كانت ضمن مسلخ غير نظامي يستخدم لذبح الدواجن النافقة. لجنة الانتخابات الإسرائيلية تستبعد تحالفات أحزاب عربية من سباق الكنيست، وترفض استبعاد حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

0: في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بوقوع قتيل وإصابة آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مدينة نوابيري في درعا. هذا وأضاف مراسلنا أضاف بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أنه لم تتضح حتى الآن أسباب هذا الانفجار. نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من نوى تحديدا من درعا مراسلنا حسام المسال. مع حسام بداية، أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل وتبعات والحصيلة الأولية للمصابين إثر هذا الانفجار.
1: نعم أمينة، بالحقيقة يعني توفي شخص واحد وأصيب أربعة أشخاص بالإحصائيات أولية هنا في هذا المكان الذي نقف فيه الآن. يعني فقط تركنا الكاميرا فقط تدور بشكل سريع. المكان عبارة عن يعني عدد من المحلات التجارية هنا في مدينة نوى في الحي الشمالي، تقريبا شرق ملعب مدينة نوى. يعني كما تشاهدين فرق من شركة كهرباء نوى وأيضا من قوى الأمن الداخلي موجودة هنا في المكان، بحسب ما أفادنا به الناس والأشخاص المدنيون الذين تكلمنا معهم قبل المداخلة، أن الانفجار سببه هو يعني مجهول حتى الآن، لكنه حصل في ورشة لتصليح السيارات، وأدى هذا يعني الانفجار إلى وفاة شخص على الفور وجرح يعني أشخاص آخرين. وكما تشاهدين يعني في عين المكان يعني نشاهد أن هناك يعني دمار كبير طال المنطقة حتى على الجانبين، يعني هذا يعني الجانب الشرقي من الشارع، وهنا أيضا في الجانب الغربي هذه يعني

0: إحدى الورشات التي ورشات تصليح السيارات، وربما هنا وقع الانفجار. أيضا على الجانب الآخر أمينة، لو دخلنا باتجاه يعني من هذا المكان باتجاه الناحية الأخرى سوف نشاهد يعني الدمار الواسع الذي طال هذه المنطقة. إذا بحسب يعني ما تواصلنا وبحسب ما سمعنا من الأهالي أن السبب المباشر للانفجار حتى الآن غير معلوم، ربما سوف يكون هناك أكيد سوف يكون هناك تحقيقات. بحسب ما نشاهد الآن يعني قوى الأمن الداخلي والشرطة تقوم بمعاينة المكان والإشراف بشكل كامل على ما يجري هنا في المكان. أيضا كما تشاهدون كثافة تقوم برفع الأنقاض وأيضا عمليات تصليح لشبكة التيار الكهربائي، وعدد كبير حشد كبير من الأهالي هنا في هذه المنطقة. الانفجار جاء مفاجئا أثناء يعني قيام الناس بممارسة عملهم. كما تشاهدين المكان مملوء بالمحلات التجارية، ويعني الانفجار كما ذكرنا في البداية أكثر عن مقتل شخص بشكل مباشر، وأيضا جرح 4 آخرين تم إسعافهم إلى مشفى نوى الوطن. وهذه هي الصورة أمينة، وهذه تقريبا يعني أغلب المعلومات التي استطعنا الحصول عليها حتى هذه اللحظة. لا يوجد معلومات جازمة، لا يوجد يعني تحديث سريع للمعلومات سوى هذا الذي ذكرته لك، والصورة من عين المكان تتكلم.
1: نعم، سوف نتابع معك حسام خلال الساعات الإخبارية القادمة بإذن الله تفاصيل هذا الانفجار وأسبابه كذلك، وحالة المرضى الصحية الذين تم نقلهم إلى مستشفى نوى الوطني من أجل تلقي العلاج. كنت معنا مباشرة من نوى من محافظة درعا مراسلنا حسام المسالمة، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيرانا من منطقة وادي كفر لما على أطراف الشريط الحدودي باتجاه الأراضي الزراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هذا وأضاف مراسلنا أن قوة عسكرية مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت بعد دقائق من إطلاق النار باتجاه المنطقة، وانتشرت بالقرب من جسر وادي الرقاد حيث أطلقت النار بشكل عشوائي، ثم رمت 3 حشوات لقاذف RPG باتجاه أراض زراعية خالية. نقل مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة تفاصيل اعتداء دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد رعاة الأغنام في بلدة العشة الواقعة على الطريق الواصل إلى بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبية.
2: صباح اليوم توغلت قوى عسكرية ب7 عربات عسكرية باتجاه قرية العشة. طبعا كان راعي الأغنام هنا يعبر هذا الطريق. هذه الدورية الإسرائيلية قامت يعني بدهس رأسين من الماشية أثناء مرور هذا القطيع على الطريق وأثناء مرور هذه الدورية، بعد أن قام يعني بالصراخ عليهم راعي المواشي يعني خرجوا من سياراتهم وبدأوا بالاعتداء عليه بالضرب يعني الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتم ضربه ورميه على جانب الطريق. حسب ما يعني صرح لنا والده الآن هنا في قرية العشة تم الاعتداء عليه والضرب عليه ودهس رأسين من الماشية والانسحاب باتجاه قاعدة تل أحمر التي انطلقت منها هذه الدورية الإسرائيلية. بشكل عام يعني يقول والد الراعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التضييق على رعاة المواشي هنا في ريف القنيطرة الجنوبي، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يمنعهم من الوصول إلى مراعيهم التي يعني يستجيبون منها لقمة عيشهم ويبحثون عن لقمة عيشهم لسد رمق عائلاتهم داخل هذه القرى التي ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل فيها في كل ساعة في كل لحظة.
1: ومن القنيطرة إلى حما، حيث قالت قوى الأمن الداخلي في حما قالت أنها أنهت اشتباكا مسلحا بين عائلتين في حي السواعق في المدينة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. هذا وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أوضحت أن دوريات مشتركة نفذت انتشارا أمنيا مكثفا فور تلقي البلاغ أسفر عن إلقاء القبض على 5 أشخاص من المتورطين، وصادرت 3 بنادق حربية استخدمت في هذه الحادثة. هذا وأكدت قوى الأمن أكدت أن الوضع الأمني في الحي بات تحت السيطرة التامة أمنيا مع استمرار تمركز الدوريات وملاحقة المتسبب الرئيسي في حادثة القتل لحالته مع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. ألقى قسم الشرطة الشرقية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على 3 أشخاص متورطين بتهم ترويج عملة أجنبية مزورة وشراء بضائع بها. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة قالت إن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بما نسب

0: إليهم لافتة إلى العثور على مبلغ 3500 دولار أمريكي مزورة، ومشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم كذلك إلى القضاء أصولا. ألقى قسم شرطة الرمل الجنوبي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقى القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في سرقة ممتلكات من عدد من المنازل في المحافظة شملت هواتف محمولة ومجوهرات. وبحسب بيان نشره الأمن الداخلي أعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا. اختتم الوفد السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك للمرة الثانية منذ سقوط النظام المخلوع. هذا وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في تغريدة على منصة إكس، قال إن هذه الدورة حملت حصيلة من الإنجازات الوطنية الداخلية والخارجية بعد أن قطعت خلال هذه الفترة خطوات عملية في تنفيذ رؤيتها الشاملة لملفات جوهرية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي كذلك، وفي ترسيخ انفتاحها على المجتمع الدولي ومنظومته، منتقلة من طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع. هذا وقد أكد الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع، قال إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية كذلك وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
0: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا المستمرة، قال الرئيس الشرع، قال إن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل عسكري بري، إلى جانب نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين.
1: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: كما التقى الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في نيويورك. هذا وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، قال إن دمشق وكييف أعادت العلاقات الدبلوماسية قبل نحو عام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد زيلينسكي انفتاح بلاده على مواصلة تطوير التعاون مع سوريا والعمل المشترك لتعزيز الأمن في مختلف المجالات والمناطق.

0: وفي ذات السياق، حيث قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع بحث سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم عملية الانتقال السياسي فيها. هذا وأوضح المكتب أوضح أن غوتيريش رحب خلال اللقاء بالخطوات المتخذة على مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدا أهمية المضي قدما في هذه العملية من خلال حوار شامل ومشاركة واسعة النطاق. هذا وجدد غوتيريش التأكيد على دعم المنظمة الدولية الكاملة للجهود الرامية إلى صون سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء الانتهاكات لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. هذا وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قال إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة، قال إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية بهذا الملف. من جانبه، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
1: هدفنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
0: وأضاف صالح خلال الجلسة ذاتها، أضاف أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات الأساسية.
1: أنها تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان. لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة. إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلاً للحياة مرة أخرى. ورابعاً سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت، لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية سيدريك بيرثوم، بحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية. هذا وأوضحت وزارة الدفاع أن اللقاء تناول فرص التعاون الدفاعي بين الجانبين في إطار الاتصالات الدفاعية السورية مع الدول الغربية وسعي دمشق لتطوير علاقاتها الخارجية وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية. وفي ملفاتنا المحلية وأحوال الطقس كذلك، حيث أظهرت مشاهد متداولة تشكل شاهق مائي أو ما يعرف محليا باسم التنين البحري في منطقة الكورنيش الجنوبي قبالة شواطئ مدينة اللاذقية. هذا وكانت وزارة الطوارئ حذرت منذ يومين من اضطرابات سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، حيث يتوقع أن يشهد البحر فترة خطر معتدل ليراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، في حين ستشهد حالة البحر مزيدا من الاضطراب

0: اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى ليل غد الجمعة مع مستوى خطورة متوسطة، حيث يراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا. نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. منير، بداية أهلا بك، بداية نرصد معك الحالة الجوية في سواحل البلاد. هنا نتحدث عن اللاذقية وطرطوس، وهل هنالك تحذيرات من قبل الجهات المعنية؟
1: بك أمينة، يعني الوضع الراهن حاليا طبعا الوضع مستقر من ناحية يعني الاضطرابات البحرية، ومن ناحية حتى العاصفة المطرية التي حذرت منها وزارة الطوارئ أو منصة الإنذار المبكر لدى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التي كانت قد حذرت يوم الثلاثاء من أن الساحل السوري بشكل خاص و بعض المواقع ستشهد حالة اضطراب بحري، وأيضا ستشهد منخفض جوي خلال الأيام الماضية من يوم الثلاثاء حتى اليوم الخميس. اليوم الخميس سيبدأ هذا المنخفض بالانحسار تدريجيا، وأيضا تتشكل بعض الخطورة ربما في الاضطرابات البحرية التي من الممكن قد تشهدها السواحل السورية سواء في اللاذقية وطرطوس. لكن اليوم صباحا أمينة شهدت هذه المنطقة خلفي تماما هنا في منطقة الكورنيش الجنوبي مدينة اللاذقية تيار بحري أو شاهق مائي مرتفع يسمى هنا التنين البحري، لكن هذا التنين البحري تمركز فقط داخل المياه على بعد بضعة أميال من الشاطئ الذي نقف عليه حاليا، وثم توقف أو تلاشى هذا الشاهق المائي أو التنين، وبالتالي لم يقترب من اليابسة. التخوف طبعا من مثل هذه الاضطرابات البحرية يكون عندما يقترب مثل هذا التنين على اليابسة بشكل مباشر، وهذا كنا قد رصدناه خلال الأعوام الماضية في الساحل السوري في الأراضي الزراعية تحديدا اللاذقية جبلة وأيضا بانياس في طرطوس، هذه المناطق التي تشتهر بالزراعة وخاصة في البيوت البلاستيكية. هذا الشاهق المائي أو التنين البحري يقتلع البيوت البلاستيكية في حال كان قد وصل إليها، لكن اليوم الحمد لله أن هذا التنين البحري أو الشاهق المائي ظهر في مياه البحر هنا في الشاطئ بالقرب من شاطئ اللاذقية ومن ثم تلاشى. أما بالنسبة عن ارتفاع الموج فهو كما يبدو في الصورة ارتفاع الموج ضمن يعني المعدل الطبيعي، لكن كانت هنالك تحذيرات بكل تأكيد من وزارة الطوارئ، لأن يعني ارتفاع الموج بشكل مفاجئ في البحر يعني قد يتسبب يعني بمشاكل خاصة بالنسبة للصيادين أو حتى مرتادي البحر الذين يعني يقصدون الشواطئ للاستجمام والسباحة. لكن اليوم نستطيع أن نقول بأن العاصفة كما يبدو في الصورة خلفي يعني قد بدأت بالتلاشي بشكل فعلي، لكن هنالك ما يزال التخوف من الاضطرابات البحرية خلال 48 ساعة القادمة.
0: نعم منير، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة ما مدى مستوى خطورة هذا الاضطراب البحري الذي تشهده كل من سواحل اللاذقية وطرطوس. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. نبقى في ذات الملف مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من دمشق الأستاذ شادي جاويش مدير التنبؤ والرصد الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية السورية. أستاذ شادي بداية أهلا بك، إذن كما سمعنا هذا الاضطراب البحري الذي سوف تشهده أو بدأت فعليا تلمسه سواحل اللاذقية وطرطوس، نبدأ معك من ما مدى خطورة هذا الاضطراب على سواحل البلاد؟
2: تماما، طبعا الحالة الجوية بدأت خلال 24 ساعة الماضية. الخطورة طبعا نحن مثل ما ذكر المراسل اللي نوهنا خلال نشراتنا السابقة بتنبيه بالنسبة للشواطئ خلال هاي الفترة، فترة الاضطراب، ارتفاع الموج على الشاطئ بالإضافة إلى ارتفاع الموج في وسط البحر. الشاهقة المائية أو التنين البحري أو طبعا الاسم الشعبي المتعارف عليه، هذا يكون خطر عندما يتجاوز المياه البحار وإلى وسط اليابسة. لحسن الحظ يعني معظم الشواهق المائية تنتهي في البحر، والعدد القليل اللي هو بتجاوز المياه البحر. حاليا هي الشروط المناسبة لتشكل هاي الشاهقة المائية أو الووتر سبوت الاسم العلمي، طبعا نتيجة دفء مياه البحر. نحن بنهاية الصيف، لذلك في طاقة

0: طاقة كبيرة مخزنة في مياه البحر، مع وصول كتل هوائية معتدلة أو باردة نسبيا في طبقات الجو العليا، بيكون في عنا فارق حراري بين المستويات السطحية ومستويات الطبقات العالية، بيؤدي إلى ارتفاع الهواء الدافئ خلال هذه الفترة إلى الطبقات العالية، وتشكل ما يسمى الشاهقة المائية.
1: طيب،
0: طبعا
1: في سياق كل ما تفضلت به أستاذ شادي، كم متوقع ارتفاع الأمواج على سواحل البلاد؟ ونتحدث عن اللاذقية وطرطوس، وكذلك هل نتحدث عن حالة عدم استقرار عادية أم عاصفة بحرية مصنفة بناء على تصنيفات يعني معهد الرصد الجوي والمركز الوطني للأرصاد صنفها بأنها فعليا خطيرة على سكان هذه المناطق الساحلية؟
0: الحقيقة ما في تخوف كبير من ناحية أمواج البحار. المتوقع أنه تكون طبعا الحد الأعلى هو بحدود المتر فقط وما دون المتر، لذلك التنبيه كان معتدل إلى تقريبا هادئ ارتفاع الموج. الحالة الجوية ممكن تكون فقط على الشواهق المائية، وكانت ذروة التشكل هي اليوم صباحا، يعني ذروة المنخفض، لكن الساعات القادمة بتضعف الفعالية نوعا ما، وتشكل هاي الشواهق بيكون نسبته أقل. بكرة إن شاء الله يعني تقريبا الفعالية بتنتهي، لكن تدريجيا بيكون في عنا فرص متفرقة لهطولات مطرية، لذلك لا خوف بالنسبة لارتفاعات الموج العالية بهي الفترة تحديدا.
1: طيب، هنالك آلاف الصيادين في هذه المناطق الساحلية، هنا نتحدث عن جبلة وبنياس واللاذقية، ما هي التعليمات المباشرة التي تم إصدارها من قبل المركز الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية السورية؟ وهل يمنع نزول البحر كليا خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المياه اضطرابات؟
0: تماما. هلا تحديدا منطقه المياه في المقابله لشواطئ طرطوس هي الاكثر تعرضا لهي الشواهق المائيه خلال هي الفتره. عموما اليوم وبكره صباحا، يعني فتره الصيد عاده الصيادين انا بعرف بخلال ساعات الليل والصباح المبكر يتجنبوا هي الفتره خلال فينا نقول ال 24 ساعه القادمه، يليها حاله استقرار تقريبا على اغلب المناطق، وبيكون نوعا ما البحر هادئ.
1: طيب، باعتقادك أستاذ شهادي، يعني وتقييما لسواحل البلاد والمناطق التي لربما هي تحدث فيها أكثر اضطرابات، ما هي وهل تم التنويه عليها فعليا؟
0: هلا عفوا. تماما، نحن بشكل مستمر في عنا تحذيرات خلال الفترة الحالية، تحديدا نحن متوقع يكون في عنا فصل خريف جيد بالنسبة للهطول المطري وحالات عدم استقرار واضحة خاصة خلال شهر 10 القادم. أكثر المناطق طبعا الهطولات المطرية معروفة، المنطقة الساحلية تشكل فيها هذه الهطولات. إن شاء الله نحن باستمرار في عنا تنبيهات إن كانت أسبوعية أو بشكل يومي لأي حالات خطرة من هذا النوع. نحن هلأ عنا منخفض تقريبا منتصف الأسبوع، ممكن يكون الاثنين ليلا أو الثلاثة صباحا على المناطق الساحلية والشمالية الغربية تحديدا، لكن تبقى المناطق الداخلية منعزل عن أي تنبيه خلال هذه الفترة الحالية حتى نهاية الأسبوع على الأقل.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من دمشق الأستاذ شادي جاويش، مدير التنبؤ والرصد الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية.
0: شكرا شكرا.
1: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حما، ضبطت نحو طن من الفروج النافق و350 كيلوغراما من اللحم الفاسد. هذا وذكرت المديرية ذكرت أنها ضبطت مسلخا غير نظامي لم تسمه، يستخدم لذبح الدواجن النافقة وتجميعها وتخزينها داخل برادات، وذلك تمهيدا لطرحها في الأسواق. وتأتي الواقعة بعد سلسلة من الضبوط التي شهدتها المحافظة، محافظة حما مؤخرا، إذ كشفت مديرية المسالخ في العشرين من أيلول الجاري، كشفت عن ضبط 5 مسالخ غير رسمية مخصصة للحوم الحمراء، مقابل وجود 7 مسالخ مرخصة موزعة على مناطق المحافظة. نقف مع هذا الخبر ولتفاصيل أوفى عنه معنا مباشرة من حما من ريفها من تحديدا من السلامية مراسلنا عراق زينو. عراق بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل هذا الخبر.
2: نعم، في الحقيقة ضبطت حماية المديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية في محافظة حماة هذا المسلك والذي يعني يعتمد في عمله على تجارة الفروج النابغ، حيث كانت الكمية المصادرة بحوالي طن كامل من الفروج النابغ وحوالي 30 أو 50 كيلو جراما من اللحوم يعني المجرومة التي يعني وهذه الكمية حوالي طن 350 كيلو جرام بشكل كامل كانت معدة لطرحها في الأسواق. هذا المصنع كان يقوم بتجميع هذا الدجاج أو الفروج النافق ويقوم بتخزينه فيما بعد تمهيدا لطرحه في الأسواق، قبل ذلك يقوم بتخزينه في البرادات وبعد ذلك يطرح في الأسواق وبيعه للمحال التجارية. هذا العمل يعني هو منافي للقوانين والقوانين المحليه والقوانين الشرعيه ايضا. يعني قامت مديريه حمايه المستهلك والتجاره الداخليه بضبط هذا المصدر وعلى الفور قامت باتلاف جميع الكميات المصادره حيث لا يعني لا يتم طرحها فيما بعد في الاسواق بشكل بطريقه ما. يعني الاجراء الاخر قاموا بضبط جميع المواد المستخدمه وصولا ومصادرتها، بالإضافة إلى أنه قاموا بتوقيف العمال المسلخ وإحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. طبعا هذا المسلخ ليس الأول يعني الذي يضبط، منذ سنة قاموا أيضا بحوالي 6 أشهر قاموا بضبط أيضا مسلخ آخر في مدينة سلمي وتوقيف العمال وصولا وإطلاق الكميات المصادرة. منذ حوالي 4 أيام وتحديدا في 20 الشهر الحالي قاموا أيضا بضبط حوالي 5 مسالخ غير رسمية، بالإضافة إلى وجود 7 مسالخ رسمية ومرخصة أيضا في المحافظة. هذه الكميات الكبيرة وهذه المحال التجاري هذه المسالخ يعني تقوم بأعمال هي خطرة على صحة المواطنين بشكل عام، وهو أيضا يعني تقوم التجارة الداخلية مديرية التجارة الداخلية بحملات بشكل مستمر ودوريات مكثفة إن كان في هذا الموضوع بشكل خاص وإن كان في مواضيع أخرى. يعني هذه الإجراءات خصوصا زادت في الآونة الأخيرة وبالتالي تزيد المخاوف لدى المواطنين من يعني استخدامهم وأكلهم لهذه اللحوم التي قد تسبب مخاطر صحية وقد تسبب تسببات غذائية. يعني خصوصا نحن نتحدث عن أطفال وبعض الناس قد لا يكون لديها القدرة الصحية على يعني مقاومة الأمراض التي تسببها هذه اللحوم. أيضا هناك يعني في هذا السياق المتصل يعني هناك ضبط أسعار وضبط أيضا يعني المواطنون اليوم ليس لديهم قدرة شرائية على شراء هذه اللحوم وبالتالي يذهبون لشراء اللحوم الأرخص من باقي المحلات الأخرى، وبالتالي عندما يكون هذا العمل وهذا التصرف قد يسبب على خطرا على حياة المواطنين. وايضا يعني هناك ايضا يعني بعض المحال التجارية قد يعني تتأثر عملها بسبب ان الرخص هذه اسعار اللحوم، وبالتالي ايضا يعني يتأثر عملهم بشكل مباشر، وبالتالي هناك يعني جرائم اقتصادية اخرى نتحدث عنها بغض النظر عن جرائم الصحية يعني التي تحدث في حق المواطنين إن كان السمم الغذائي وإن كان يعني المخاطر الصحية التي يسببها هذا اللحم الفاسد. مديرية التجارة الداخلية أكدت أنها ستعمل بشكل كامل بشكل مستمر حتى تضبط هذه المخالفات إن كان في المحافظة وإن كان في الأرياف بشكل عام.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الضبوطات، كنت معنا مباشرة من ريف حما تحديدا من السلامية مراسلنا عراق زينو. وفي ملف الكهرباء وآخر مستجداته، حيث أعلنت شركة كهرباء محافظة الحسكة أعلنت وصول 5 محولات كهربائية للبدء بأعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار التغذية. هذا وأوضحت الشركة أن المعدات وصلت من مستودعات الشركة السورية للكهرباء وتتضمن 5 محولات باستطاعة 400 كيلو فولت أمبير، إضافة إلى 12 طنا من الأسلاك الكهربائية. وأشارت إلى أن هذه التجهيزات ستسهم في إعادة الشبكة ومراكز التحويل إلى الخدمة الفعالة والتامة، وذلك بعد تعرض أجزاء منها للسرقة والتخريب خلال السنوات الماضية.

0: أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجرى تجهيزه على أطراف المدينة أثار شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهاتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية حتى الآن عن أي تفاصيل جديدة حول نقل الكراج أو موعده كذلك، رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
1: بخصوص نقل الكراج، هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية، يعني لأنه يعني كل المعطيات بتعطي إنه ما عندي دراسة، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب أي شيء، هي عبارة عن فكرة إنه طلعت وهي شائعة. أنا بعتقد لأنه أنا سمعانها من زمان إنه تخفيف الضغط على المدينة، هذا السيرفيس ما لحاله ضغط على المدينة.
2: الصعوبات إنه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينة، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سيارة تاني. كمان نفس الشيء يعني معاناة.
3: أكيد ما منيحة هالخطوة، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جاية أنت مختصر بسيارة واحدة راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني. والله يساعد المواطن هلا بهالأيام هاي الصعبة القاسية يعني.
4: الموضوع نحن هون أوفر لنا وأحسن لنا نص المدينة، لأنه قريبين كتير كتير على هداك الكراج، وبهيك حالي بدنا ناخد واسطتين نقل، هون واسطة وحدة بنصير بقلب المدينة يعني، للموظف لطالب الجامعة أوفر له، لطلاب المدرسة أوفر لي، لكل شيء أوفر، للنازل على المدينة أوفر.
5: بسبب بعد الكراج هداك عن المدينة بدنا نصير نبدل كذا وسيلة نقل، تزيد التكلفة والوقت على المواطن. هون أقرب على المدينة، أقرب على التحركات، أقرب على كل شيء.
6: تأثير مادي بالدرجة الأولى. في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين أو طلاب الجامعات، بدهم يبدلوا أكثر من سيارة، ثلاث سيارات بدهم يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقة ضائقة ما طبيعي بصير، تكلفة وإرهاق مادي.
7: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلو متر، تخيل أنت 10 كيلو متر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلو متر أو 4 كيلو متر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، فبينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
0: يواجه طلاب قرية إيب في منطقة اللاجبر في درعا ظروفا تعليمية صعبة جدا، وذلك بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات عديدة، ما اضطرهم مشاهدين إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مستبقي الصنع وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
8: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
9: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون، ويوم إجى قام نطلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنة الماضية وقلنا لهم إنه صاحب البيت بدي إياه، طلعنا لبرا وإحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وإن شاء الله إنه وعدوا إنه التربية بخير. وبارح بعث لي صورة مدير المجمع إنه في قرفانة بده يجيبون إياها. يعني بالنسبة للمدرسة الساحلية هون عم نواجه انه تحت الشمس وتحت الهواء، وكمان ما في وقت يعني الساعة 10 بدهم يروحوا، لانه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل اذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبة يعني.
8: بعد مناشدات الاهالي وتداول صور الطلاب، استجابت مديرية التربية والتعليم في درعا بتأمين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنة.
10: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي،

في ضجة على بعض الصف على بعض، أنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى. لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه، ونحتاج إلى تسوية الأرض.

0: أبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجا.
1: افتتحت في محافظة دير الزور مدرسة جديدة بعد الانتهاء من ترميمها، وذلك بحضور مدير التربية وعدد من المسؤولين عن القطاع التعليمي في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المدارس ودعم العملية التعليمية فيها.
2: حقيقة يعني هذه المدرسة وافتتاحها اليوم هي ليست البداية وليست النهاية، يعني بدأنا منذ التحرير من 8/12/2024، بعدها بقليل يعني بدأنا في العملية التعليمية وتأهيل مدارسنا وعودة طلابنا إلى المدارس. الحقيقة أول ما رجعنا كانت عدد المدارس لا يتجاوز 208 مدرسة، وكانت يعني شبه موقفة وعاطلة عن العمل. الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1100 مدرسة تقريبا ويزيد عن ذلك عدد مدارس، ليس فقط أنه عدد مدارس كإنشاءات، بل أيضا هناك مدارس على مدار الفوجين لأنه في عندنا ضغط في الطلاب. كان عندنا عدد المدارس الغير مؤهلة تتجاوز 500 إلى 600 مدرسة، اليوم عندنا حوالي 208 مدرسة فقط اللي تحتاج إلى تأهيل، سواء كانت هذه المدارس تحتاج إلى بناء من جديد أو مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل جزئي. بإذن الله تعالى يعني نهاية هذا العام الدراسي أعتقد أنه يعني سيتم تأهيل عدد جيد من المدارس. الآن في كثير من المنظمات بدأت في تأهيل المدارس الغير مؤهلة.
1: وفي سياق التصريحات المصرفية، حيث قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان، قال أن هناك بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا. هذا وبيّن رسلان في تصريحات صحفية بيّن أن مصارفا أردنية تسعى إلى توسيع استثماراتها في سوريا، مشيرا إلى أو في الوقت ذاته إلى عودة خدمة مونيغرام بين البنوك الأردنية والمصارف السورية وحول تفعيل نظام سويفت. أكد رسلان أن ذلك يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر قضاء كار كوبر في ولاية شالي أورفا شرقي تركيا. هذا وافادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية فاد بوقوع الزلزال عند الساعة 10:40 صباحا على عمق أكثر من 7 كيلومترات، وشعر به سكان مناطق شرقي وجنوب شرقي تركيا إضافة إلى سكان مناطق واسعة في شمالي وشمالي شرقي سوريا وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

صوتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل على استبعاد القائمة العربية المشتركة من خوض الانتخابات انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، على أن تصدر المحكمة العليا قرارا نهائيا بهذا الشأن. هذا وتضم القائمة المشتركة ثلاثة أحزاب عربية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة يوسف جبران، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة، في حين تبلغ نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل نحو 21% من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة. وهذا وجاء قرار لجنة الانتخابات بعد قرار مماثل باستبعاد القائمة العربية الموحدة وعضوين من الكنيست في وقت سابق. من جانبها أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أكدت تمسكها بمشاركة حزب قوة يهودية اليمني بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، رافضة طلبات استبعاده. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن قرار مشاركة الحزب صدر بأغلبية 19 صوتا مقابل 10، مع امتناع عضو واحد عن التصويت رغم طلب تقدم به حزب الديمقراطيين المعارض لاستبعاد الحزب بدعوى التحريض على العنصرية والإضرار بالديمقراطية. ولمتابعة تفاصيل انتخابات الكنيست في الاحتلال الإسرائيلي، معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، بداية نحن بك نرصد معك تفاصيل

0: هذه الانتخابات واستبعاد الكتلة العربية منها.
1: بالفعل أمينة، هذا ما قامت به لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، قامت بشطب القوائم العربية في سابقة تحدث لأول مرة أن يشطب جميع القوائم العربية. نتحدث هنا عن القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، وأيضا طلب خاص بشطب سامي أبو شحادة وهو رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى شطب النائب عوفر كسيف أيضا النائب في هذه في الكنيسة الإسرائيلي. طلب شطب سامي أبو شحادة جاء بناء على طلب من بن غفير وحزب بن غفير، ووافقت لجنة الانتخابات المركزية على عمليات الشطب هذه وسط طبعا دعوات عربية في الأوساط العربية بالداخل إلى رفض هذه الإجراءات واتهامها بأنها استهداف للوجود العربي داخل الكنيسة الإسرائيلي، وأيضا وصفته بتحريض كبير وعنصري اتجاه العرب والقوائم العربية. في الوقت نفسه هذه اللجنة نفسها أيضا رفضت طلبات بشطب أحزاب بن غفير وحزب أيضا سموتريتش، حيث طلب منهم شطب هذه الأحزاب بدعوى التحريض وبدعوى السلوكيات التي يقوم بها وزير الأمن القومي بن غفير وكذلك سموتريتش، ولكن اللجنة المركزية رفضت طلبات الشطب هذه بحجة أنه لم يستكملوا الشروط الواجب لشطب هذه الأحزاب وبأنهم يستطيعون خوض هذه الانتخابات. لكن في كل الأحوال أمينة، هذا الأمر منوط بقرار المحكمة العليا. محكمة العدل العليا هي التي من الممكن أن ترد طلبات الرفض هذه وتعتبرها غير قانونية، حيث طالبت القوائم العربية بالاستئناف لدى المحكمة العليا، وبالتالي القرار النهائي يكون لدى المحكمة العليا. الترجيحات تقول من الممكن أن تقبل المحكمة طلب شطب سامي أبو شحادة رئيس تجمع الوطني الديمقراطي، لكن ربما سوف تعيد أو ترفض طلبات شطب القوائم العربية القائمة الموحدة والمشتركة. كانت هناك ردود فعل كثيرة من مراكز حقوق إنسان ومراكز حقوقية بشكل عام مثل مركز عدالة، وأيضا بيانات من القوائم العربية التي رفضت هذا السلوك جملة وتفصيلا، وقالت بأنه يأتي تحت بند التحريض والعنصرية ضد العرب والذي تقوده الأحزاب اليمينية المتطرفة بقيادة بن غفير واسمه وكذلك بنيامين نتنياهو، وأيضا أن الهدف وراء الطلب بشطب الأحزاب العربية هو لكي تبقى حكومة بنيامين نتنياهو، لأن التحليلات تقول أمينة في حال صوت أكثر من 65% من الجمهور العربي الفلسطيني في الداخل بهذه الانتخابات فإن هذا يهدد بقاء حكومة بنيامين نتنياهو. لذلك كان هناك إجماع من هذه الأحزاب اليمينية الصهيونية بأن تقدم طلبا للجنة الانتخابات بشطب الأحزاب العربية للحفاظ على بقائها في الحكومة تحت مبررات أنها أحزاب عربية محرضة، تحرض على العنف، تحرض على الإرهاب، تحرض على العنصرية. على أي حال هناك ردود فعل عربية كثيرة من مراكز وأيضا من القوائم نفسها، والتي أيضا قامت بطلب الاستئناف من المحكمة، محكمة العدل العليا، لرفض طلبات أو لرفض قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبها.
0: طيب ريم، تزامنا مع كل ما تفضلت به من معطيات وحيثيات حول هذا الأمر، كيف كان الرأي العام سواء كان الإسرائيلي أو حتى العربي في هذه المناطق من هذه الاستبعادات؟
1: بطبيعة الحال يعني الجمهور العربي تمثله هذه القوائم، لذلك من خلال بيانات الاستنكار التي أصدرتها القوائم المشتركة وأيضا ما قاله رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول هذه الحملة التي يقودها بن غفير وسموتريتش وبنيامين نتنياهو داخل الكنيسة ضد الأحزاب العربية، هم يرفضون جملة وتفصيلا ويعتبرون أن هذا ضد أسس والنظم الديمقراطية التي تتحدث عنها إسرائيل دائما بأنها دولة ديمقراطية وتتيح للجميع حق الاقتراع والتصويت والترشح في هذه الانتخابات، وبالتالي هي تناقض نفسها من خلال هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أنهم اعتبروها حملة ممنهجة ضد

0: الأحزاب والقوائم العربية، وكما قلت هي سابقة لم تحدث من قبل، كان سابقا يحدث أن يطلب أن تحذف أو تشطب بعض الأحزاب العربية، ولكن هذه المرة جميع القوائم العربية تم شطبها من هذه الانتخابات من قبل أيضا لجنة الانتخابات المركزية التي يسيطر عليها اليمين الإسرائيلي والأحزاب اليمينية، والتي هي تقودها وتمشي القرارات داخلها. لكن يبقى الأمر منوط بقرار محكمة العدل العليا، هو مرفوض عربيا بطبيعة الحال، مرفوض لدى الجمهور العربي الفلسطيني، وأيضا مرفوض لدى هذه القوائم العربية والمراكز الحقوقية، وخاصة أن هناك مراكز وجهات أخرى طالبت لجنة الانتخابات المركزية بشطب أحزاب بن غفير وسموتريتش الذين اعتبروهم بأنهم يمارسون التحريض والعنصرية، ولكن قوبلت هذه الطلبات بالرفض من قبل لجنة الانتخابات.
1: واضح، شكرا لك على كل هذه المعطيات وما استجد في هذا القرار وتبعاته كذلك وحملة الرفض من الكتلة العربية في الكنيس من هذه الانتخابات. كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العماري، شكرا جزيلا لك ريم. قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة مدنية غربي دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية لوكالة لاناظول. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 36 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وأوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول من العام الماضي بلغت 1408 فلسطينيين، في حين وصل عدد الإصابات إلى 4916، وأضافت أن إجمالي الجثمين التي جرى انتشارها منذ وقف إطلاق النار بلغ 834 جثماناً. هذا وقد حذرت حكومة قطاع غزة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئات وبحاجة إلى استبدال فوري. هذا وقال المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة غزة إسماعيل الثوابتة، قال إن رصدا ميدانيا لواقع مخيمات النزوح أظهر أن 162 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة خرجت عن الخدمة في مختلف محافظات القطاع، مبينا أنها لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية أمام الرياح والأمطار وبرد الشتاء، ما يعرض الأطفال والنساء والمرضى لمخاطر كبيرة وفق بيانه. نبقى في أخبارنا الدولية والعربية وإلى آخر تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي نحو السعودية. هذا وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة من بينها مكة المكرمة ومدن أخرى تحذر فيها من وجود تهديدات لتلك المناطق قبل أن يلغى الإنذار ويعلن زوال الخطر، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع غربي السعودية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. هذا وأوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو في ذات السياق أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أعلن أن جولة لتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة قد جرت أمس عبر الوسيط القطري واستمرت نحو ساعتين، تم خلالها نقل شروط طهران لإحياء المفاوضات إلى الجانب الأمريكي. هذا وأوضح أن هذه الجولة جاءت في إطار المحادثات غير المباشرة التي تجرى عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الشروط الإيرانية تشمل وقف ما وصفه بالإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار المفروض على إيران وموانئها وإنهاء الحرب على جميع الجبهات وأضافت

كأن الشروط تتضمن أيضا الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وقبول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وفق الاتفاق المبرم مع سلطنة عمان. ختام الثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار مجهول في ورشة تصليح سيارات بمدينة نوى في درعا. وزارة الطوارئ تحذر من اضطرابات بحرية قبالة السواحل اللاذقية وطرطوس. حاكم المصرف المركزي يكشف عن عودة خدمة التحويلات السريعة مع الأردن ونية بنوك للاستثمار في سوريا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي نحو السعودية.

0: أهلا بكم مشاهدين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع قتيل وإصابة آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مدينة نوابر في درعا. وأضاف المراسل بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أنه لم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار. أتحول المشاهدين إلى حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معي من نوى. أهلا ومرحبا بك حسام. إذن بوقوع قتيل وإصابة أشخاص آخرين نتيجة هذا الانفجار الذي حصل بحسب حصيلة أولية، حسام، هل هناك من تحديثات بهذا الخصوص وهل اتضح لربما السبب الذي أدى إلى هذا الانفجار؟
1: نعم فرات، في الحقيقة يعني توفي الشاب محمد وحيد صوان وأصيب أربعة آخرين بجراح بينهم امرأة وبينهم طفل، جرى تحويل الجرحى باتجاه مشفى نوى الوطني وأيضا مشفى درعا الوطني بحسب يعني الحاجة بسبب انفجار يعني مجهول حتى الآن السبب ومجهول المصدر. وقع في هذه الورشة التي هي خلفي تماما، وهذه الورشة يعني هي ورشة لتصليح السيارات بحسب ما دخلنا وتجولنا فيها. الانفجار يعني فرات حقيقة انفجار كبير أثر بشكل كبير على المنطقة، يعني أدى إلى فتح الجدران في كامل الورشة. الورشة موجودة ضمن بناء مؤلف من طابقين، الطابق الأول فيه محلات تجارية من ضمن هالورشة، والطابق الثاني هو طابق سكني. أيضا المنطقة المحيطة تضررت بشكل كبير حتى أن الضرر وتكسير الزجاج طال يعني بيوت على مسافة أكثر من 100 متر من المكان الذي نتواجد فيه الآن وهو مكان الانفجار. أيضا الضرر طال يعني شبكة الكهرباء، حيث قامت ورشة كهرباء نوى بتصليح الأضرار التي حصلت للأسلاك الكهربائية، وكانت تشاهد المحلات المجاورة والمقابلة لمكان وقوع الانفجار، وهو ما يدل على أن الانفجار هو انفجار كبير ومروع وأثار الذعر حقيقة بين صفوف أو بين يعني الأهالي هنا في المدينة. مدينة نوى من أكبر أو هي أكبر المدن تقريبا في محافظة درعا، عدد سكان المدينة تقريبا حوالي 80,000 نسمة، أحياؤها مكتظة، محلات تجارية أيضا يعني نشطة، والانفجار وقع في وقت نشط. والى الان يعني كما تشاهد قوى الامن الداخلي تنتشر وتطوق المكان، تفرض يعني طوقا على المنطقه، وتحاول يعني فرق من الامن الداخلي والشرطه معرفه اسباب الانفجار او ما هي الاسباب التي ادت الى وقوع هذا

0: الانفجار الكبير في مدينة نوى. الانفجار طبعا وقع في مدينة نوى في الحي الشمالي تقريبا، يعني نحن في الحي الشمالي من هذه المدينة، ويعني إلى الآن يعني هناك حقيقة تحديثات بشكل متلاحق.
1: طب حسام دعني لربما أستوضح منك، هل هناك يعني في مكان حصول هذا الانفجار نقط أمنية أو تواجد مثلا ل يعني عناصر من الأمن العام على سبيل المثال، لربما قد يكون هو سبب استهداف هذه الورشة على سبيل المثال؟
0: لا فرات، لا يوجد هنا أي مخفر شرطة ولا أي نقطة أمنية ولا أي نقطة عسكرية لوزارة الدفاع. الانفجار حقيقة حصل في داخل الورشة، يعني الانفجار حصل في داخل الورشة، لكن ما هي أو ما هو المسبب الرئيسي لهذا الانفجار إلى الآن الأمر مجهول. ربما البعض يقول أنها بطارية ليثيوم، البعض يقول أن بطارية ليثيوم لا تحدث هكذا انفجار، يعني هناك حقيقة فرضيات، لكن كل هذا الأمر هو عبارة عن تكهنات، وكل هذا الأمر ينجلي عندما يكون هناك يعني بيان رسمي من الداخلية حول أسباب وقوع هذا الانفجار، وربما يكون يعني هذا البيان يعني وشيك أو قريب، ممكن ساعة أو ساعتين يصدر بيان نتيجة التحقيقات التي تجري الآن حول أسباب هذا الانفجار. لكن الانفجار حقيقة يعني انفجار كبير، ويعني حقيقة يعني ألحق الضرر والأذى بالمنطقة المحيطة بشكل كامل.
1: نعم حسام، سنعود إليك في وقت لاحق حينما يتوافر لديك مزيد من التفاصيل أو حين يصدر بيان رسمي بهذه الحادثة. شكرا لك جزيلا حسام المسالم، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من نوى. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيرانا من منطقة وادي كفر لما على أطراف الشريط الحدودي باتجاه الأراضي الزراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وأضاف المراسل أن قوة عسكرية مؤلفة من 3 آليات توغلت بعد دقائق من إطلاق النار باتجاه المنطقة، وانتشرت بالقرب من جسر وادي الرقاد، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي ثم رمت 3 حشوات لقذائف RPG باتجاه أراض زراعية خالية. نقل مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة تفاصيل اعتداء دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد رعاة الأغنام في بلدة العشة الواقعة على الطريق الواصل إلى بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبية.
2: صباح اليوم توغلت قوى عسكرية ب7 عربات عسكرية باتجاه قرية العشة. طبعا كان راعي الأغنام هنا يعبر هذا الطريق. هذه الدورية الإسرائيلية قامت يعني بدهس رأسين من الماشية أثناء مرور هذا القطيع على الطريق وأثناء مرور هذه الدورية، بعد أن قام يعني بالصراخ عليهم راعي المواشي، يعني خرجوا من سياراتهم وبدأوا بالاعتداء عليه بالضرب ب يعني الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتم ضربه ورميه على جانب الطريق. حسب ما يعني صرح لنا والده الآن هنا في قرية العشة، تم الاعتداء عليه والضرب عليه ودهس رأسين من الماشية والانسحاب باتجاه قاعدة تل أحمر التي انطلقت منها هذه الدورية الإسرائيلية. بشكل عام يعني يقول والد الراعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التضييق على رعاة المواشي هنا في ريف القنيطرة الجنوبية، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يمنعهم من الوصول إلى مراعيهم التي يعني يستجيبون منها لقمة عيشهم ويبحثون عن لقمة عيشهم لسد رمق عائلاتهم داخل هذه القرى التي ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل فيها في كل ساعة في كل لحظة.
1: قالت قوى الأمن الداخلي في حماينها أنهت اشتباكا مسلحا بين عائلتين في حي الصواعق في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أن دوريات مشتركة نفذت انتشارا أمنيا مكثفا فور تلقي البلاغ أسفر عن إلقاء القبض على 5 أشخاص من المتورطين ومصادرة 3 بنادق حربية استخدمت في الحادثة. وأكدت قوى الأمن أن الوضع الأمني في الحي بات تحت السيطرة التامة مع استمرار تمركز الدوريات وملاحقة المتسبب الرئيس في حادثة القتل لإحالته مع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تنفيذ انتشار أمني واسع لدوريات مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الجنوبية تزامنا مع إجراءات تفجير ذخائر غير منفجرة في قرية الهضبة جنوبي المحافظة. وأفادت القيادة بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تأمين المنطقة المحيطة بموقع التفجير وضمان سلامة المدنيين والممتلكات بالتزامن مع تنفيذ العملية من قبل الجهات المختصة. ودعت مديرية الأمن الداخلي دعت الأهالي إلى الابتعاد عن موقع الانفجار السابق في ريف حلب الجنوبي لوجود عملية تفجير ضخمة، وذلك حفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم. ألقى قسم الشرطة الشرقي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على 3 أشخاص متورطين بتهم ترويج عملة أجنبية مزورة وشراء بضائع بها. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بما نسب إليهم، لافتة للعثور على مبلغ 3500 دولار أمريكي مزور، ومشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولا. ألقى قسم شرطة الرمل الجنوبي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على 3 أشخاص بعد التورط في سرقة ممتلكات من عدد من المنازل شملت هواتف محمولة ومجوهرات. وبحسب بيان نشره الأمن الداخلي أعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها، في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. وكشفت الشبكة في تقرير لها عن توثيقها مقتل 3039 مدنيا على يد قوة التحالف الدولي منذ بدء العمليات في سوريا في شهر أيلول لعام 2014، واعتداء على 181 منشأة مدنية حيوية. كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء سجل وطني موحد للضحايا يشمل ضحايا عمليات التحالف.

0: اختتم الوفد السوري بقيادة الرئيس أحمد بشارة مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك للمرة الثانية منذ سقوط النظام المخلوع. وقال وزير الخارجية سعد الشيباني في تغريدة على منصة إكس إن هذه الدورة حملت حصيلة من الإنجازات الوطنية الداخلية والخارجية بعد أن قطعت خلال هذه الفترة خطوات عملية في تنفيذ رؤيتها الشاملة لملفات جوهرية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وفي ترسيخ انفتاحها على المجتمع الدولي ومنظماته، منتقلة من طرح الرؤى والتعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع. هذا وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سوريا بدأت مرحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية.
0: وقال الرئيس الشرع إن هضبة الجولان المحتلة ستبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفق القرارات الأممية.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
0: وفي حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا قال الرئيس الشرع إن إسرائيل نفذت ما يقارب 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل، إلى جانب نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريا.
1: أمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد

0: لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
1: وفي السياق قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بحث مع رئيس الشرع سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم عملية الانتقال السياسي. وأوضح المكتب أن غوتيريش رحب خلال اللقاء بالخطوات المتخذة على مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدا أهمية المضي قدما في هذه العملية من خلال حوار شامل ومشاركة واسعة النطاق. وجدد غوتيريش التأكيد على دعم المنظمة الدولية الكامل للجهود الرامية إلى صون سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء الانتهاكات لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي لديارهم. وقال العلبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية بهذا الملف. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
2: هدفنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
1: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
2: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلا للحياة مرة أخرى. ورابعا سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
1: بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مسؤولين دفاعيين من فرنسا وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكري في أحدث حلقات الانفتاح الدفاعي الغربي على سوريا منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.
3: تنسج دمشق بهدوء خيوطا عسكرية مع العواصم الغربية في مسعى لإعادة رسم خارطة تحالفاتها الدفاعية، تمثلت بسلسلة من اللقاءات التي جمعت وزارة الدفاع بمسؤولين فرنسيين وبريطانيين مؤخرا. الاجتماع الأحدث جمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية العقيد سيدريك بيرثوم، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها وفق

0: بيان وزارة الدفاع. وسبق هذا اللقاء اجتماع أبو قصرة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأميرال إدوارد ألغرين، الذي بحث بدوره التطورات المحلية والإقليمية وسبل توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي. اللقاءان الفرنسي والبريطاني يأتيان ضمن سلسلة اتصالات دفاعية سورية غربية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024، شملت لقاء نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب بمسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملن في حزيران الماضي. سبقته زيارة رئيس ديوان الرئاسة الفرنسية الفريق فانسس جيرو إلى دمشق في أيار، إضافة إلى لقاء أجراه أبو قصرة في شهر آب الماضي بالملحق العسكري البريطاني العقيد ستيف فورج لبحث جهود مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار. وتحمل مواقع زيارة الضيفين مؤخراً دلالات لافتة، فالمديرية العامة للتسليح الفرنسية تمتلك خبرة واسعة في الصناعات الدفاعية عبر شركات كتاليس وام دي اي ونافال جروب، ما يفتح الباب أمام تعاون قد يشمل التسليح والتدريب ونقلاً تقنياً محدوداً. في حين يحمل حضور كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية إدوارد ألغرين المعروف بتنسيقه الأمني السابق مع لبنان والأردن دلالة على اهتمام بريطاني بملف الاستقرار الحدودي ومكافحة الإرهاب. هذا التقارب يأتي في سياق سعي دمشق لكسر عزلتها السابقة وتنويع شراكاتها الدفاعية ضمن مسار أوسع شمل رفع عقوبات أوروبية وزيارات رفيعة المستوى، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لبناء ثقة سياسية وأمنية أوسع مع الشركاء الدوليين. فهل تمثل هذه الاتصالات المتلاحقة بداية تحول استراتيجي في خارطة التحالفات الدفاعية لسوريا الجديدة؟
1: أظهرت مشاهد متداولة تشكل شهق مائي أو ما يعرف محليا باسم التنين البحري في منطقة الكورنيش الجنوبي قبالة شواطئ مدينة اللاذقية. هذا وكانت وزارة الطوارئ حذرت منذ يومين من اضطرابات سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، حيث يتوقع أن يشهد البحر فترة خطر معتدل ليراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، في حين ستشهد حالة البحر مزيدا من الاضطراب اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى ليل غد الجمعة مع مستوى خطورة متوسطة، إذ يراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا. ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة نحو طن من الفروج النافق و350 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة. وذكرت المديرية أنها ضبطت مسلخا غير نظامي لم تسمح، يستخدم لذبح الدواجن النافقة وتجميعها وتخزينها داخل برادات تمهيدا لطرحها في الأسواق. وتأتي الواقعة بعد سلسلة من الضبوط التي شهدتها محافظة حماة مؤخرا، إذ كشفت مديرية المسالخ في 20 أيلول الجاري عن ضبط 5 مسالخ غير رسمية مخصصة للحوم الحمراء، مقابل وجود 7 مسالخ مرخصة موزعة على مناطق المحافظة. أعلنت شركة كهرباء محافظة الحسكة وصول 5 محولات كهربائية للبدء بأعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار التغذية. وأوضحت الشركة أن المعدات وصلت من مستودعات الشركة السورية للكهرباء، وتتضمن 5 محولات باستطاعة 400 كيلو فولت أمبير، إضافة إلى 12 طنا من الأسلاك الكهربائية. وأشارت إلى أن هذه التجهيزات ستسهم في إعادة الشبكة ومراكز التحويل إلى الخدمة الفعلية بعد تعرض أجزاء منها للسرقة والتخريب خلال السنوات الماضية. أثار نبأ نقل كراج الفاروس من وسط مدينة اللاذقية إلى كراج يجري تجهيزه على أطرافها شكاوى ومخاوف بين الأهالي الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا عن زيادة محتملة في تكاليف النقل وطول الوقت اللازم للوصول إلى وجهتهم. في المقابل لم تعلن مديرية نقل الركاب في اللاذقية حتى الآن أي تفاصيل جديدة عن نقل الكراج أو موعده، رغم اقتراب انتهاء العمل على الكراج الجديد في أطراف المدينة.
2: بخصوص نقل الكراج هو ناحية سلبية أكثر ما هي إيجابية.

0: كثير، يعني لانه يعني كل المعطيات بتعطيه انه ما عندي راسي، يعني لا حسب حساب المواطن ولا حساب السرافيس ولا حساب اي شيء، هي عباره عن فكره انه طلعت وهي شائعه. انا بعتقد انه انا سمعانا من زمان انه تخفيف الضغط على المدينه، هذا السرفيس ما له حاله ضغط على المدينه.
1: الصعوبات انه بدنا نغير سيارتين تنوصل على المدينه، هلا بدنا نجي من البسيط للكراج، من الكراج لهون بدنا سياره ثانيه، كمان نفس الشيء يعني معانات.
2: اكيد ما منيحه هالخطوه، ليش بدك تصير تطلع بسيارتين؟ بدل ما تكون جايه انت مختصر بسياره وحده راح يصير عليك عبئين بدل العبء الواحد يعني، والله يساعد المواطن هلا بهالايام هاي الصعبه القاسيه يعني.
3: الموضوع نحن هون اوفر لنا واحسن لنا نص المدينه، لانه قريبين كثير كثير على هداك الكرج، وبهيك بهيك حالي بدنا ناخذ واسطتين نقل، هون واسطه وحده بنصير بقلب المدينه، يعني للموظف لطالب الجامعه اوفر له، لطلاب المدرسه اوفر لي، لكل شيء اوفر، للنازل على المدينه اوفر.
4: بسبب بعد الكراج هذاك عن المدينه بدنا نصير نبدل كذا وسيله نقل، تزيد التكلفه والوقت على المواطن. هون اقرب على المدينه، اقرب على التحركات، اقرب على كل شيء يعني.
5: تاثير مادي بالدرجه الاولى. في ناس عندها موظفين، سواء عداك على الموظفين عن طلاب الجامعات، بدهم يبدلوا اكثر من سياره، ثلاث سيارات بدهم يبدلوا ليوصلوا لشغلهم لعملهم. ضائقه ضائقه ما طبيعي بصير، تكلفه وارهاق مادي.
6: تأثيره أول شغلة على الموظف، ثاني على طالب الجامعة. يعني هلأ أنت تخيل مسافة البصة من البصة لكراج الفاروس 10 كيلومتر، تخيل أنت 10 كيلومتر بدك سيارتين لحتى توصل، مثلا طالب الجامعة مسافة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر بده سيارتين لحتى يوصل على الجامعة، يعني بده بالميتة ما يقارب 6-7 آلاف ليرة، فبينما هلأ عم يدفع 4 آلاف ليرة أجار واحد.
7: يواجه طلاب قرية إيب في منطقة اللاجات بريف درعا ظروفا تعليمية صعبة بعد إخلاء المنزل الذي كان يستخدم مدرسة مؤقتة لسنوات، ما اضطرهم إلى متابعة دروسهم في الهواء الطلق قبل أن تؤمن مديرية التربية غرفتين مسبقتي الصنع وسط مطالبات بإيجاد حل دائم وتأمين مدرسة مناسبة لأبناء القرية.
8: وجدت الطفلة شام نفسها تتابع دراستها في العراء بعد إخلاء المبنى الذي كان يستخدم كمدرسة في قريتها منذ سنوات إثر عودة مالكه، حيث إن الخيار الآخر أمامها مع زملائها هو تكبد عناء السير لثلاثة كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة بديلة.
9: كنا مستأجرين، مش مستأجرين، حاطين بالبيت لأحد المواطنين ومكانه موجود بالمكان هون، ويوم اجى قام طلع لنا الغرام، يعني تواصلنا من السنه الماضيه وقلنا لهم انه صاحب البيت بده اياه، طلعنا لبرا واحنا عم نداوم تحت الهواء وتحت الشمس، وان شاء الله نوعده انه التربيه بخير. وامبارح بعث لي صوره مدير المجمع انه في قرفانه بده يجيبوا لنا اياها. يعني بالنسبه للمدرسه صح عليها هون عم نواجه انه تحت الشمس وتحت الهواء وكمان ما في وقت، يعني الساعه 10 بدهم يروحوا، لانه شوفي هربنا من هناك لهون عم الشمس، يعني حرام هذا الطفل اذا تضرب الشمس كمان، يعني مصيبه يعني.
8: بعد مناشدات الاهالي وتداول صور الطلاب استجابت مديريه التربيه والتعليم في درعا بتامين غرفتين مسبقتي الصنع لمدرستي الصائغ ومزنى.
10: نشكر مديرية التربية في محافظة درعا على الاستجابة السريعة، ولكن ينقصنا بعض الكرفانة لأنه لا تكفي، في ضجة على بعض الصف على بعض، إنها غرفة واحدة، ولكن ونحتاج إلى دورات مياه أخرى، لا يوجد دورات مياه، نحتاج إلى دورات مياه ونحتاج إلى تسوية الأرض وإلى كادر تعليمي.
8: رغم عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة تبقى الحاجة قائمة إلى مدرسة ثابتة توفر لهم بيئة تعليمية مناسبة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
11: من أرض وعرة اتخذها الطلاب صفا مؤقتا إلى غرف مسبقة الصنع، تبقى آمال الأهالي معلقة على أن تكون هذه الخطوة بداية لحياة

0: حل دائم ويعيدوا لأبنائهم حقهم في التعلم ضمن بيئة تعليمية مناسبة. آلاء المقداد، تلفزيون سوريا، منطقة اللجأ.
1: عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
2: ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
3: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
4: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تتنفس بلانا.
2: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
5: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص، القطاع الخاص دوره الكبير.
6: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
2: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
7: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
1: قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن هناك بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، وبيّن رسلان في تصريحات صحفية أن مصارف أردنية تسعى إلى توسيع استثماراتها في سوريا، وأشار في الوقت ذاته إلى عودة خدمة مونيغرام بين البنوك الأردنية والمصارف السورية، وهي الخدمة التي تتيح إرسال واستلام الحوالات المالية السريعة بين البلدين. وعن تفعيل نظام سويفت، أكد رسلان أن ذلك يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لمزيد من الإيضاحات تنضم إلينا ديالة البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، معي من دمشق. ديالة، أهلا ومرحبا بك. إذن بحسب ما ذكر حاكم مصرف سوريا المركز صفوت رسلان، فهناك بنوك في الأردن تقدمت للاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة، هل من تفاصيل إضافية لديك ديالة عن هذا الموضوع؟
8: نعم مرحبا فرات. يعني بالفعل التصريحات التي أدلى بها حاكم مصرف سوريا المركزي محمد رسلان لإحدى وسائل الإعلام الأردنية تأتي في مسار تطوير القطاع المصرفي اليوم في سوريا وإعادة بنائه. حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد يعني

0: كشف عن عدة نقاط خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية في البحر الميت. بداية تحدث أو كشف عن أن هناك عدة بنوك أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في السوق السورية، بالتزامن أيضا مع وجود مصارف أردنية تسعى أو تريد زيادة وتوسيع استثماراتها في سوريا، وهو ما يراه خبراء فرات بأن ذلك سيوفر رأس مال، ستستفيد أيضا سوريا من الخبرات الأردنية أو خبرات أي دول ستكون متواجدة في السوق السورية اليوم فيما يتعلق تحديدا بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفر دعم وتمويل لشركات أو مشاريع خاصة في هذه المرحلة، مرحلة بناء القطاع المصرفي وأيضا الاقتصاد بشكل عام. كذلك أشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد أيضا دخول عدد من المؤسسات المصرفية الدولية إلى السوق السورية. أيضا تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي عن حركة أو الحركة المصرفية ما بين سوريا والأردن، وأشار إلى عودة خدمة المونيجرام بين البلدين وما بين البنوك الأردنية والمصارف السورية عبر أحد البنوك الأردنية، وهذه أو عودة هذه الخدمة هذا يعني فتح أو إعادة فتح قنوات أو قناة رسمية للتحويلات المالية بين البلدين، وهذا سينعكس بالتأكيد على المؤسسات، على الشركات، على الأفراد سواء في يعني في الجانبين السوري والأردني، بالتزامن مع عودة العلاقات التجارية ما بين سوريا والأردن السوريين عبر أو ما بين سوريا والأردن، وهذا يعني نقل التعاملات المالية بشكل عام فرات من يعني قنوات غير نظامية أو من وسائل غير نظامية إلى قنوات نظامية خاضعة للرقابة.
1: نعم، شكرا لك يا ديال البحري، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة مدنية غربية دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية لوكالة الأناضول. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 36 آخرين في 24 ساعة الأخيرة من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من غزة. وأوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول من العام الماضي بلغت 1408 فلسطينيين، في حين وصل عدد الإصابات إلى 4916. وأضافت أن إجمالي الجثامين التي جرى انتشالها منذ وقف إطلاق النار بلغ 834. حذرت حكومة قطاع غزة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة غزة إسماعيل الثوابتة إن رصدا ميدانيا لواقع مخيمات النزوح أظهر أن 162 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة خرجت عن الخدمة في مختلف محافظات القطاع، مبينا أنها لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية أمام الرياح والأمطار وبرد الشتاء، ما يعرض الأطفال والنساء والمرضى لمخاطر كبيرة وفق بيانه. تنضم إلينا الآن شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا معي من غزة. شروق، أهلا بك. بداية، كيف هو الوضع الميداني على الأرض في الساعات الأخيرة شروق؟
2: فرات، استمرار للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في الساعة الأخيرة. شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مركبة في شارع أو منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة. وفي تفاصيل هذا الحدث تفاصيل مؤلمة، حيث في

0: بعد نتيجة غارة إسرائيلية صباح هذا اليوم استهدفت مركبته أيضا، ونقل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. أي أننا نتحدث عن استهداف هذا الشاب الفلسطيني مرتين، استهدافه في المرة الأولى صباح هذا اليوم في مدينة دير البلح، وأيضا قبل ساعة تم استهداف جثمانه وتفحم داخل السيارة أو المركبة بعد أن أغارت عليه الطائرات الإسرائيلية المسيرة.
1: نعم، ماذا عن الوضع الإنساني اليوم؟ هناك يعني مخاطر لربما من انزلاق وضع المخيمات إلى يعني منحى أسوأ مما هو عليه مع اقتراب فصل الشتاء ويعني قلة الموارد في المخيمات.
0: نعم بالفعل، لا شك أن هناك مخاطر تحيط العائلات الفلسطينية التي تعيش داخل الخيام والمخيمات العشوائية ومراكز الإيواء. هناك تخوفات من فصل الشتاء المقبل، وأيضا من تكرار كل المشاهد التي رصدناها على مدار الأعوام الماضية من غرق لخيام النازحين وغرق المخيمات بشكل عام. كان هناك نداءات ومطالبات من الجهات الرسمية من إدخال ما يلزم هذه العائلات النازحة. نتحدث عن وجود أكثر من 1 مليون نازح يعيشون داخل خيام ومراكز الإيواء، وهؤلاء بحاجة إلى نحو 200,000 خيمة كما تحدثت، أو أكثر من ذلك كما تحدثت الجهات المختصة. وهناك أيضا حاجة لما يزيد عن 300,000 شادر بلاستيك حتى يتم إعادة توفير أو بناء وتدوير ما يمكن توفيره للعائلات النازحة، تحديدا العائلات التي تضررت خيامها نتيجة التقلبات الجوية والمناخية. الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يفرض حصار قاسي على كل القطاعات الحيوية، وهناك الضرر الأكبر على الفلسطينيين، على العائلات النازحة، خصوصا أننا نتحدث عن مئات الألاف الموجودة وهي في عداد النازحين. الاحتلال الإسرائيلي دمر بيوتهم، أيضا شردهم من مناطقهم، وما يزال يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وهذا بطبيعة الحال يدفع العائلات إلى العيش داخل الخيام لعدم توفر مصادر إيواء. هناك حاجة كبيرة لإدخال البيوت المتنقلة، وهذه البيوت كان من المفترض أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن تنصل من هذا البند كما تنصل من بنود كثيرة متعلقة بالبروتوكول الإنساني فرات.
1: شكرا جزيلا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من غزة. أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي نحو السعودية. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة من بينها مكة المكرمة ومدن أخرى تحذر فيها من وجود تهديدات لتلك المناطق قبل أن يلغي الإنذارات ويعلن زوال الخطر، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع غربي السعودية. ينضم إلينا الآن عشق بن سعيدان الكاتب والمحلل السياسي معي من الرياض. أهلا ومرحبا بك سيد عشق. إذن يعني بحسب ما أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية قامت جماعة الحوثي بإطلاقها نحو السعودية، هذا التطور إلى أي مسار سيأخذنا في ما يحصل لربما من مناوشات بين جماعة الحوثي وأيضا باستهداف طبعا المملكة العربية السعودية؟
2: هيا طيب على كل تلفزيون سوريا والمشاهدين الكرام. أولا هذا التصعيد هو ليس بجديد، وما تفتعله فرع الحرس الثوري الإيراني أو ما يسمى بالحوثي في اليمن هو فقط لضغط الإقليمي والدولي على

0: مثلا على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف دول الجوار والملاحة البحرية والممرات الدولية والاقتصاد العالمي عبر باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر. فاليوم الميليشيات الحوثية التابعة للحرس الثوري الإيراني تطلق صواريخها نحو مقدسات المسلمين مرة أخرى ولست مدن سعودية متزامنة، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى الكفاءة العالية والجاهزية العملياتية عالية المستوى لمنظومة الدفاع الجوي السعودي استطاعت بفضل من الله سبحانه وتعالى تحييد الخطر وإسقاط هذه الصواريخ التي أطلقت متزامنة وبدفعة واحدة على المدن السعودية وعلى مكة المكرمة ومقدسات الإسلام. ما يفتعل الحوثي اليوم هو ليس بجديد، فتسييس القضايا مثلا واستهداف المشاعر المقدسة هو ما فعله النظام الإيراني عام 86 و87 وما بعد ذلك وما قبل ذلك. فلذلك نقول يعني جملة يعني دخيلة على الموضوع، نقول لجميع الأجيال الحالية ومن خلال تلفزيون سوريا و يعني المعروف بأن يبحثوا دائما عن يعني أعمار الشغب الذي افتعلها النظام الإيراني 86 و87 في المشاعر المقدسة، لأن ما يفتعله الحوثي ضد الكعبة وقبلة المسلمين هو ليس بجديد، وهناك رصد لمئات المقاطع لخطباء
1: طيب
0: وعلماء حوثيين تابعين لإيران يحثون ويحرضون على استهداف المشاعر المقدسة.
1: طيب سيد عشق، يعني اليوم كيف تفكر المملكة العربية السعودية في يعني درء هذا الخطر المستمر، وكما قلت أنه ليس بالجديد، كيف تفكر المملكة بالرد على هذا الاستهداف؟
0: نعم، المملكة لديها عدة خيارات، خيارات مطروحة كبيرة، سواء خيارات سياسية عسكرية دبلوماسية، جميع الخيارات مطروحة، ولكن المملكة هي حليف للجمهورية اليمنية. الجمهورية اليمنية لديها قوات مسلحة قوامها 500 ألف مقاتل موجودة على الأرض، وهناك سلاح نوعي نزل على الأرض، وهناك سلاح جوي أيضا للقوات المسلحة اليمنية. اليوم القوات المسلحة اليمنية تطوق بالميليشيات الحوثية من عدة جبهات، في الجوف، في مأرب، في تعز، هناك انكسار وتقهقر للميليشيات الحوثية. فبمشيئة الله المملكة لديها عدة خيارات، ولكن الحكومة اليمنية والقوات المسلحة المدعومة من التحالف العربي سلما وحربا هي قادرة على إنهاء هذا الخطر وانتشال هذه الميليشيا واستعادة العاصمة ومؤسسات الدولة.
1: طيب، من الخيارات المطروحة سيد عشق أيضا موضوع تمكين الحكومة اليمنية، والذي تحدثت عنه يعني حضرتك في هذه النقطة تحديدا، ولكن يعني اليوم ما الذي يعني تتوقع المملكة العربية السعودية من واقع الحال ربما أن تؤول إليه الأمور؟ يعني هذه الاستهدافات يعني إلى أي مدى يمكن قياس خطورتها على المملكة حتى يكون هناك رد فعلا مناسب، وأن يتم لربما يعني التخلص من هذا الخطر بشكل نهائي؟
0: نعم، هناك بلا أدنى شك أن التهديدات الإرهابية في كل دول العالم أنها تشكل خطر على الأمن وعلى الاستقرار، ولكن المملكة العربية السعودية بفضل من الله استطاعت تحييد هذا الخطر من قبل هذه الميليشيات، سواء الفصائل في العراق أو الميليشيات الحوثية الموجودة والمزروعة في العاصمة التاريخية صنعاء. المملكة العربية السعودية اليوم هي تعرف جيدا ما الذي يريده الحرس الثوري الإيراني، سواء ب يعني الإحكام على المضائق وزعزعة والقرصنة عبر زراعة الألغام وغيرها من التهديد وزعزعة الأمن. المملكة العربية السعودية تعرف أن النظام الإيراني يحاول أن يجعل من اليمن وشعبه وثرواته ومقدرات الشعب كورقة تفاوضية في حقيبته. عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في نيويورك وكانوا يتكلمون عن باب المندب، إذا هذا دليل واضح بأن النظام الإيراني هو جعل من هذه المصدات فقط لكي
1: شكرا.
0: تكون ورقة إقليمية ليضغط بها على المجتمع الدولي.
1: أشكرك عشق بن سعيدان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض.
0: شكرا.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، وأكد أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. وأوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل، ومشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في نشرات مقبلة، لذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده

من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه. وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919، نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت. وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوما فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

حلقة جديدة من عين سوريا نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال، أهالي بريف إدلب يواجهون تحديات متزايدة في ترميم منازلهم التي عادوا إليها من النزوح. سكان بمدينة حلب يشتكون من غياب وسائل النقل من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم للاعتماد على سيارات الأجرة ويزيد أعباء التنقل. أهل بريف دمشق يعتمدون على الحفر الفنية لتصريف مياه الصرف الصحي ويطالبون بالإسراع بتطبيق المشاريع المطروحة لحل الموضوع.

0: يواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة، تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
1: ما بعرف شو انا ما بعرف اعمل ولا كان عمرت مثل ما شايف هاي عمرت الوجه عمرت انا هاي شغلي هاي انا عمرت هاي.
2: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرض حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جداراً بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
3: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدرسة صار لي 35 سنة عندي خبرة، يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبداً، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني اشتغل بإيدي. هلا يعني تحسن الوضع راتي بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
2: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20 و40% بحسب نوع المادة.
4: زيادة طلب ومزود الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوك في آخر ارتفاع للأسعار ارتفع تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع مزود بس. يعني
2: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها، واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
5: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: حول الموضوع ينضم إلينا مجموعة من مراسلينا.

0: من سلمية في ريف حماة عراق زينو، ومن دير الزور عهد صليبي، ومن درعا حسام المسالمة. أهلا بكم جميعا. البداية من دير الزور معك عهد، لو تحدثنا كيف يرمم الأهالي اليوم منازلهم في دير الزور.
1: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة بما يخص أسعار المواد البناء قد ارتفعت بعد أن كانت هي بالأساس تعتبر مرتفعة، ارتفعت مرة أخرى بعد رفع أسعار المحروقات، ولعل أبرز يعني المشتقات النفطية التي أثرت بشكل مباشر على أسعار مواد البناء هي مادة المازوت أو الديزل، أثرت بشكل كبير حتى أن بعض المشاريع التي وقعت ما بين محافظة دير الزور وشركات خاصة قد تغيرت العقود، وربما البعض منها يعني يحجم عن مواصلة الأعمال التي وعد بها بسبب هذه المشكلة وهي رفع أسعار المحروقات. نتحدث على الشق الآخر وهو اليد العاملة. في دير الزور لا يوجد هناك ضبط أو مستوى معين يعني سلم يعني المياومة أو ما شابه ذلك، لا يوجد يعني مقدار معين لأجور معلم الباتون أو ما شابه ذلك، فإذا ما تزال الأمور ما بين العرض والطلب، وهناك مشكلة في الأسعار، مشكلة كبيرة سواء في مواد البناء سواء في الأعمال الحرة الأخرى، يعني تفاوت كبير في الأسعار بعض الأحيان والأجور. بعض الأحيان نجد يعني بعض العمال يعملون في يعني بعض المصالح بيومية تصل إلى 40,000 ليرة سورية يوميا، وآخرين تصل اليومية لديهم وهم تقريبا نفس الأعمال إذا ما تحدثنا عن وجود خبرة أو ما شابه ذلك، فإذا تكون يعني أضعاف مضاعفة عن أجور الشخص الأول الذي تحدثنا عنه. فإذا المشكلة هي ذات شقين، الأول أسعار مواد البناء تحتاج إلى رقابة أكبر، تحتاج إلى يعني متابعة أكثر، وبعد ذلك يكون هناك اليد العاملة. لا أعتقد أن للحكومة سلطة حقيقية على هذا الأمر، إذا أرادت أن تحدد أسعار أو عفوا أجور يعني العمال ويعني أصحاب المهن المسؤولين عن أو الذين يعملون في عمليات البناء وإعادة الأعمار، فإذا هذه ربما تكون معقدة أو تحتاج إلى فترة أطول وتفاصيل أكثر. لكن بالعودة أيضا للنقطة الأولى وهي أن هناك كثير من المشاريع التي وقعتها محافظة دير الزور مع يعني بعض الشركات الخاصة، يبدو أن هناك إعادة النظر في العقود التي وقعت، علما أنها لم توقع إلا ما قبل يعني رفع أسعار المحروقات قبل 3 أيام أو 4 أيام بأحسن الأحوال، لكن رفع أسعار المحروقات أصبح أمام هذه الشركات يعني عائق حقيقي، هناك يعني عثرة حقيقية، ويبدو أنهم ما تزال الجلسات ما بين الطرفين مستمرة حتى يصلوا إلى حل يعني وسط ما بين الطرفين، ويستمروا بالأعمال كأعمال تزفيت وتعبيد الطرقات، كأعمال يعني بعض الأبنية وما شابه ذلك، كإزالة الأنقاض من أحياء دير الزور المدمرة بنسبة 80% بشكل كلي أو جزئي. كل هذه الأعمال انطلقت قبل مدة يعني قصيرة تعتبر ربما أسبوعين تقريبا، ثم رفع الأسعار للمحروقات أثر بشكل سلبي وشكل كبير على هذه المواد. كذلك لما التقينا مع أحد أصحاب المجابل في دير الزور يعني أثناء رفع أسعار المحروقات، على الفور قرر بأنه يعني يرفع الأسعار بشكل واضح على كل يعني المواد التي ينتجها ويبيعها على الأهالي أو على الأشخاص الذين يريدون إعادة ترميم منازلهم أو إعادة إعمار المنطقة.
0: نعم، ننتقل إلى درعا معك حسام. حسام، ارتفاع تكاليف مواد البناء كيف انعكس ذلك أيضا على الأهالي؟
2: نعم كاترين، في الحقيقة يعني في الأيام الأولى لارتفاع أسعار المحروقات لم تظهر بشكل مباشر يعني ارتفاعات في أسعار المواد، لكن بعد مرور أيام على ارتفاع أسعار المحروقات خاصة المازوت مباشرة يعني بدأ يظهر الارتفاع. نتكلم عن مثلا سعر متر الرمل ارتفع حوالي 50,000 ليرة سورية، سعر طن الإسمنت ارتفع 8 دولارات ليصبح حوالي 130 دولار بعد أن كان 122 دولار. أيضا الارتفاعات طالت جميع المناحي، حتى المياه التي تستخدم في عمليات البناء ارتفع سعر المتر من 50,000 إلى 70,000 ليرة سورية قديمة، ونتكلم عن ارتفاع طال كل شيء بالنسبة للمواد التي يعني تساهم في عملية البناء. بالإضافة إلى ذلك يعني هناك ارتفاعات في أسعار العمال، لأن يعني كل الارتفاعات التي حصلت تنعكس بشكل مباشر أيضا

0: على ارتفاعات اسعار العمال، لكن كما تكلم عهد هناك تفاوت في الحقيقه فيما بين سعر العامل وما بين سعر المعلم، المعلم يعني يتصل يوميته احيانا الى مليون ليره سوريه واحيانا الى 100 دولار، اما العامل فيعني لا تتجاوز يوميته حوالي 100,000 ليره سوريه. هناك حقيقه في بعض المناطق بسبب اقبال الناس على عمليات الترميم واقبال الناس على عمليات بناء الابنيه الجديده بعد التحرير، هناك يعني حاله من يعني شح باليد العامله احيانا، هناك يعني احيانا تطول عمليات الترميم او البناء بسبب يعني مماطله العمال، بسبب ان العامل او معلم الورشه اخذ اكثر من ورشه في نفس الوقت، وبالتالي هو يعني يعمل يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، وهذا ايضا الامر بسبب شح المعالم بالنسبه للمهن، هذا الامر رفع اسعار التنفيذ ورفع اسعار عمليات الترميم على المواطنين التي هي بالاساس اساسا هي غاليه. اضف الى ذلك يعني حتى عمليات الترخيص، ترخيص الابنيه الجديده ارتفعت اسعارها بشكل كبير، نتكلم هنا
1: نعم حسام. ننتقل إلى عراق ريثما يتحسن الصوت معك حسام. عراق في ريف حماة، هل بدأ هناك ترميم عشوائي للمنازل وهل بدأنا نشاهد مخالفات؟
2: نعم مرحبا كاثرين، في الحقيقة نعم هناك بدأ الترميم للمنازل لكن لا وجود للعشوائيات بشكل كبير، قد يكون في إحدى القرى منزل هنا أو في تلك القرية منزل هناك، ولكن هي حالات يعني تعد ضئيلة أو قليلة جدا مقارنة بغير مناطق، لكن يعني هناك المنطقة بشكل عام خصوصا في ريف حماة وريف سلمية الشرقي هناك دمار هائل في البيوت، يعني الحملات الشرسة التي كان يقوم بها النظام المخلوع ضد هذه القرى كانت يعني تكلف تلك القرى مساحات هائلة من التدمير، وطبعا هذا التدمير كان لا يشمل فقط البيوت إنما كان أيضا يشمل مؤسسات الدولة في تلك المناطق مثل يعني المدارس ومثل محطات المياه وغير ذلك، وبالتالي هناك يعني شح شديد في الخدمات ونقص في مواد، نقص في شديد في المنازل والبيوت والمساكن، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يعني كما ذكرنا منذ قليل هذا الدمار يعني جاء على ايضا على المحطات وعلى المؤسسات الخدميه، وبالتالي هناك يعني عندما يعود المواطن المهجر بعد سنوات التهجير عندما يعود الى قريته الى او الى بلدته وبالتالي يجد ان هناك نقص شديد في الخدمات، وبالتالي لا يضطر للبقاء في تلك المنطقه او القريه التي يعود اليها، وبالتالي يذهب الى مناطق كانت امنه على دور النظام في زمن حكم النظام المخلوع مثل السلميه ومثل حماه، وبالتالي هنا يصبح الاكتظاظ السكاني وبالتالي يصبح ايضا الضغط على الخدمات التي هي بالاصل هي خدمات متهالكه ومثل المشافي ومثل الدور مثل محطات المياه ومثل المدارس وغير ذلك. عمليه الترميم التي تحصل الان في تلك القرى يعني كل مواطن يعود هناك يعني نوع من دعينا نقول النتائج النفسيه عندما يعود بعد سنوات التهجير ويجد بيته مدمرا بشكل كامل او بشكل كبير جدا، وبالتالي هو ما يجعل له يعني هناك يعني صدمه، نوع من الصدمه النفسيه، يذهب الى الترميم وبالتالي هناك تكاليف مرتفعه جدا ودفع اموال باهظه ليست هي في قدرته، حيث انه يعني اذا اتى الى تلك المناطق بالاصل يعني ليس لديه الكثير من الاموال سوى لترميم غرفه هنا او لترميم سطح هناك، بعد هذا الدمار الكثيف يعني يجد هناك يضطر الى بيع قطعه ارض من وسع عن ابيه او عن اجداده، وبالتالي هنا ايضا لدينا عامل نفسي لدى العائلون يعني او لدى المهجرون، لدى المهجرين في تلك المناطق عندما يضطر الى بيع قطعه من ارضه او بيع مصاغ زوجته او غير ذلك، هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى في بعض الاحيان او بعض الدول يعني عندما تحصل هناك مصيبه مثل زلزال او حرب او غير ذلك وبالتالي يضطر الى دمار، يوجد هناك دمار في البيوت، يضطر المواطنون الى سحب قروض من والاعتماد على الدوله او المنظمات او على البنوك، يعني يضطرون الى سحب مبالغ بنكيه كبيره نوعا ما من اجل ترميم منازلهم. نحن اليوم في سوريا في عام 2026 بعد حوالي 14 سنه من الثوره والحرب التي شنها النظام المخلوع بالاضافه الى العقوبات التي كانت موجوده، اليوم هناك يعني لا يوجد اموال كافيه من اجل فتح بنوك لدعم المواطنين مثل القروض وتقديم قروض مثل القروض العقاريه وغير ذلك، لا يوجد منظمات كافيه لدعم عمليه اعاده الاعمار التي يعني يتساءل

0: المواطنون يوميا بشكل يومي، اين تذهب الاموال التي تذهب المنظمات التي تاتي، او اين المنظمات التي كنا ننتظرها من اجل المساعده في عمليه الاعمار. يعني الشيء الوحيد الذي قدمته الدوله السوريه بعد التحريب هو انه يعني ازاله الانقاض وترحيلها من تلك القرى. نعم، هذه العمليه كانت تشكل عبئا كبيرا على الاهالي وعلى المواطنين من اجل عمليه اعاده ترميم منازلهم. هذه العمليه يعني رفعت حملا كبيرا عنهم، وبالتالي ساعدت في عمليه اعاده الاعمار، ولكن هذا ما تستطيع الدوله تقديمه في طريق المواطن، حيث الامكانيات جدا قليله والموارد جدا ضعيفه من اجل دعم هؤلاء المواطنين. لكن هناك ايضا امر اخر، ارتفاع المحروقات الذي حصل منذ ايام، الذي اقرته وزاره الطاقه، وارتفاع اسعار الكهرباء ايضا يعني هو يثقل كاهل المواطنين، خصوصا انه يعني نحن نتحدث عن مسافه 40 و50 كيلومتر عن منطقه سلميه، وبالتالي هناك ارتفاع في اجور النقل، هناك ارتفاع في اسعار المواد مثل الاسمنت ومثل الحديد، ايضا ارتفاع في اسعار المواد الاساسيه مثل الدهان والتمويلات الصحيه والكهربائيه، وبالتالي هو ايضا يثقل كاهل المواطن، وبالتالي المواطن الذي يعني يكون في حلمه او في امله يتامل باعاده ترميم بيته بشكل كامل، يضطر اليوم الى اعاده ترميم غرفه واحده، وبالتالي هو ايضا يعني يسبب له حرج اجتماعي، ان كان هو صاحب رب اسره يعني تتالف من 5 اشخاص او 6 اشخاص، لا تكفيه غرفه واحده، وبالتالي هناك يعني مطالب بدعم المواطنين من ناحيه القروض، بدعم من ناحيه ايجاد منظمات يعني تدعم هؤلاء المواطنين. هناك منظمات مثل مؤسسه الاغا خان يعني
1: سنتحدث عن هذه النقطة بعد قليل، ولكن عهد لو تحدثنا أكثر، بما أنه هناك ارتفاع في أسعار مواد البناء وأيضا بمواد الإكساء كما تحدث الزميل عراق، هل يلجأ الأهالي إلى مواد مستعملة؟
2: يعني لا أعتقد أن هذا الأمر قد حصل في دير الزور، لكن ربما في بعض المناطق قبل مدة عاد الناس إلى استخدام طرق أخرى، وهي المنازل الطينية في بعض المناطق، هذه شهدناها قبل عام تقريبا في أرياف الرقة والحسكة وأيضا ريف دير الزور. تعتبر البيوت الطينية تكلفتها قليلة وبسيطة مقارنة مع الإسمنتية، وكذلك ربما تكون يعني هي تؤمن نوع من الحماية أكبر من الإسمنتية، كذلك الأمر في الصيف يعني تؤمن درجة مقبولة من البرودة، وفي الشتاء درجة مقبولة من الحرارة. فإذا هذا يعتبر هو خيار في بعض الأحيان لدى بعض الأهالي، ونتحدث هنا بشكل مركز عن الريف، لا نتحدث عن المدينة. فإذا هو ضمن المدينة لم يحقق أو لم تحدث هذا الأمر في المنطقة. لكن أنا الآن أقف في بلدة محكان، وصلنا قبل قليل إلى هذه المنطقة، حدث قبل قليل سقوط لسقف أحد المساجد التي تتم عملية إعادة ترميمها، ومن هذا الإطار ننطلق للحديث على أن هناك ربما بعض الأشخاص الذين بدأوا بالعمل في البناء وما شابه ذلك ليس لديهم الخبرة الكافية، ليس لديهم اختصاص أو شهادة أو ما شابه ذلك للعمل في هذا الإطار. فإذا أثناء عمليات الصب
1: يعني هذا السقف
2: سقط السقف وخلف
1: أثناء عمليات الترميم قد سقط عهد؟
2: نعم، يعني مسجد كان قد تعرض للقصف قبل سنوات أثناء الحرب، وبجمع تبرعات من الأهل لإعادة ترميم هذا المسجد، فإذا قاموا بعمليات الترميم قبل مدة، اليوم كانت عملية صب السقف، لكن أثناء العملية كان هناك سقوط للسقف وخلف قتيل قبل قليل، يعني تم نقل جثمانه إلى المقبرة، وكذلك الأمر هناك إصابة هذه مؤكدة، لم نستطع التثبت من أن هناك إصابات أخرى جراء سقوط هذا السقف. ربما على المحافظة الآن أو يعني الجهات الأمنية المسؤولة أن تفتح تحقيق في هذا الأمر بكل تفاصيله، بما يخص يعني مواد البناء، بما يخص الشخص المسؤول عن البناء وما شابه ذلك. فإذا نحن نتابع هذه القضية وسنصل ربما بنهاية الأمر إلى يعني
1: طيب تفاصيل. وبهذه النقطة أيضا عهد لو تحدثنا عن الدور الذي تقوم به الحكومة إزاء ترميم منازل الأهالي.
2: يعني لا يوجد دور حقيقي للحكومة، هو فقط كما ذكرنا في مدينة دير الزور صاحبة النصيب الأكبر من الدمار بنسبة 80%.

0: بدمار كلي أو جزئي. هي فقط قبل نحو أسبوعين أو أكثر من ذلك بقليل بدأوا بعملية إزالة الأنقاض مع بالتعاون مع مجموعة زوم القابضة التي قالت بأنها ستعمل على إزالة كافة الأنقاض من مدينة دير الزور. هي فقط يعني سهلت عمل هذه المجموعة ويكون هناك نسبة تقريبا ما بين الطرفين. وأيضا هذه الأنقاض يعاد تدويرها إلى 6 أصناف من يعني من الرمل والبحص ويعني أحجار الانترلوك أو أحجار الأرصفة وما شابه ذلك. وكذلك الأمر يقومون باستخراج الحديد، هذا ما يستفيدونه. لكن يبدو أن هذا الأمر يعني لم أستطع التحقق بشكل مطلق، أن هذا الأمر يحتاج إلى يعني حصانة قانونية أكبر مما هي عليها اليوم هذه الأعمال. وكذلك ذكرنا رفع المحروقات قد يعني جعل عمليات إزالة الأنقاض تتباطأ شيئا فشيئا حتى يثبت هذا العقد ما بين الطرفين وتستمر أعمال الترميم. فإذا الحكومة لم تقدم شيء حقيقي بما يخص أعمال الترميم أو إعادة الإعمار، فقط ربما تسهيل بعض يعني السلال الغذائية فور وصول هذه العائلات ويعني ما شابه ذلك. لا يوجد تدخل حقيقي في عمليات إعادة الإعمار للمنازل المدنية في محافظة دير الزور.
1: عراق، كنت قد تحدثت عن بعض الحلول التي يلجأ إليها الأهالي لمساعدتهم في ترميم منازلهم، ضعنا في تفاصيلها.
2: نعم، هذه الحلول يعني دعنا نتحدث عن الحلول الفردية التي يقوم بها المواطن بذات نفسه. على سبيل المثال، يعود المواطن بعد سنوات التهجير ولديه الأموال القليلة، يذهب إلى منزله وبالتالي يقوم بإعادة ترميم هذا المنزل. يتفاجأ أولا بأسعار مواد البناء بشكل عام، مواد مثل الإسمنت والحديد. يتفاجأ أيضا بأسعار الإكساء في الامتدادات الصحية والكهربائية والطلاء وغير ذلك. هناك أيضا أمر آخر، ارتفاع تكاليف نقل هذه المواد. لو أضفنا إلى ذلك الأسعار التي ارتفعت، أسعار المواد المحروقات التي ارتفعت منذ أيام، أيضا يعني رفعت أسعار المواد ورفعت.
1: نعم عراق، يبدو أيضا فقدنا الاتصال مع عراق. شكرا جزيلا عراق زينو من ريف حماة، عهد صليبي من دير الزور، وأيضا لحسام المسالمة من درعا. حول الموضوع أرحب بالمهندس محمد العويس رئيس لجنة المشاريع الهندسية معنا من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بالبداية أستاذ محمد، عن الترميم العشوائي نتحدث وما هي انعكاساته مستقبليا؟
3: نعم، أولا السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لجميع المشاهدين. وحقيقة زملاء المراسلين وصفوا الموضوع تماما كما هو الواقع، ولكن بصراحة اليوم الترميم العشوائي لا يجوز. حكى أحد الزملاء المراسلين بأنه انهار سقف جامع، وبالتالي من المفترض نحن أي ترميم يمر بكتاب إلى الوحدة الإدارية يأخذ موافقة، وهذه الوحدة الإدارية تشترط تقرير سلامة إنشائية. ونقابة المهندسين السوريين أعلنت مبادرة بأنه تقارير السلامة الإنشائية الأولية هي تقارير مجانية من الزملاء المهندسين. وبالتالي يعني إحنا اللي نتمنى أنه ما بيكون هناك رسوم بلدية، يعني رسوم لازم تكون صفر على الترميم. نقابة المهندسين أيضا ساهمت بالكشف، فهون نحن ساعتها سهلنا على الشخص اللي بده يرمم. هاي كمرحلة أولى يعني من ناح الجهة الحكومية الإدارية ومن ناح نقابة المهندسين.
1: يعني هذه النقابة هي تدرس إن كان المنزل معدا للترميم أم لا؟
3: تماما يعطي تقرير سلامة إنشائية، ممكن يقول هذا المبنى غير صالح للترميم وبالتالي يجب هدمه، يعني لا يمكن استثماره. فهذا الكلام كثير مهم، ولكن بنفس الوقت يعني خلونا نكون واقعيين، ما بدنا نزيد أعباء على الأخوة اللي مهجرين اللي صاروا سنوات كبيرة يعني ضحايا هالنظام البائد وهالظروف اللي صارت. بناء عليه يعني أنا بشوف أنه إحنا لازم يعني نعطي تسهيلات كحكومة، ولكن بنفس الوقت ضمن الإمكانات المتاحة. يعني اليوم تقرير الأمم المتحدة نعم، اليوم اليوم اليوم اذا اذا اذا عم بيصير مثلا تطويع شبان، طب ليه ما بيروحوا على اماكن النزوح وبيشوفوا هالشباب ابناء الاسر النازحه بحيث يامنوا دخل لعائلاتهم، وممكن يكون لهم الاولويه لهالشباب هذول. بهالحاله هي انا شجعت الاهالي على العوده الى بلادهم الى مناطقهم. النقطه الثانيه، في ممكن بيكون في منح، يعني منح على ادنى، يعني ما بدي يعني اكون طوباوي، ولكن اليوم اذا عندي انا 300 الف اسره نازحه، يعني اذا كانت في منحه لكل اسره تغادر مواقع النزوح او مواقع اللجوء مثلا تاخذ لها 5000 دولار، يعني المجموع كله صار انا مليار ونص، يعني مليار ونص ما اظن، يعني يلتقى لهم مصادر تمويل. هاي نقطه. النقطه الاخرى ذكرها احد الزملاء المراسلين اللي هي موضوع القروض. انا اليوم لما بشجع الشخص، انا وظفت له اولاده او عينت له اولاده، بنفس الوقت انا اعطيته منحه فرضا 5000 دولار لترميم منزله. النقطة يعني في حال كان المبنى غير صالح للاستخدام بعطيه قرض مثلا، وليكن بأمله منظومة، بأمله قروض وليكن رقم آخر مثل 5000 دولار، ولكن ما لا يسترد فورا، يعني يسترد بعد سنتين بعد ما رمم بيته ورجع على أرضه وزرع أرضه وطلع منتوجه، صار قادر بعدين بيدفع. يعني نحن نعرف الوضع اللي نحن فيه، ولكن بنفس الوقت هذا الكلام اللي اليوم هذا برنامجنا قد يكون يحضروه كثيرون من الأخوة النازحين ويهمون كثير هذا الكلام، فالكلام اللي سمعوه كلام ما بيشجع العودة. فإحنا اليوم لازم نفكر نحن بحلول تشجع الأخوة النازحين أنه يرجعوا على مناطقهم.
1: بالمقابل أستاذ محمد، يعني هذه الحلول التي اقترحتها حضرتك، ولكن على أرض الواقع هناك أيضا غلاء في اليد العاملة وفي أيضا مواد البناء، كيف من الممكن الدولة أن تساهم أيضا في تخفيض هذه الأسعار؟
3: يا أستاذتي، هذا الموضوع موضوع عالمي. اليوم سعر الإسمنت عنا سعر عالمي، وسعر الحديد سعر عالمي، ومواد البناء بنعرفها غالية، مواد البناء متعلقة بحوامل الطاقة. اليوم إذا الكهرباء غليت والمازوت غلي والبنزين غلي، بالتأكيد راح تكون غالية. يعني الدولة ما راح قادرة تسوي كنترول على هالموضوع هذا. هاي أسعار عالمية، أسعار الحديد عالمية، أسعار الإسمنت عالمية، وأصلا إحنا عم نستورد، يعني عم نستورد، عم نجيب إسمنت من الأردن، عم نجيب إسمنت من لبنان. هذا معناته أنه سعر الإسمنت المحلي بعده سعر عالمي، وحديد كمان سعرنا عالمي. اليد العاملة اليوم يعني للأسف اليد العاملة رخيصة. اليد العاملة، أنا أختلف معكم بموضوع اليد العاملة، اليد العاملة رخيصة،
1: ولكن اليوم ما عامل عم يشتغل كل النهار على الأرض غير ذلك.
3: لا، هو حكى أنه 40,000 يومية العامل، وحكى ممكن يصل العامل المعلم ل100 دولار. هلا بصراحة أنا إيدي بالشغل وعنا عمال وعم نشتغل مع العمال. اليوم العامل صدقيني ولا 10 دولار ما بتكفي، عم ياخذ مثلا 125,000 أو هيك شيء، ولا يعني ما بتكفي. المعلم عم ياخذ بين ال 20 ل 30 دولار، هذاك اللي عم يحكي عليه 100 دولار يوميته هذاك متعهد.
1: طيب، بالعودة لإعادة تدوير مخلفات الحرب، كيف من الممكن الاستفادة منها اليوم؟ الأبنية المهدومة في الأحياء المدمرة نتحدث.
3: نعم، هذا الموضوع موضوع كبير على مستوى دولة. يعني اليوم صار في مجموعة دراسات أنه كيف نستخدم نحن نواتج الردميات، ممكن نستخدمها نحن بأعمال الطرق، ممكن بأعمال الطرق إذا صار إلى تحسين، نوع من التحسين، نوع من، يعني يحتاج بصراحة هذا يعني عمل وطني، هذا يعني على مستوى حكومة لازم يكون، بحيث انه يصير فرز لهالمواد، ويصير عمليه بصراحه لازم تندرس دراسه اقتصاديه. يعني لازم تندرس جدوى اقتصاديه، نحن قديش فيني انا استفيد من هالنواتج هالحفر هي، وممكن استخدمها انا مثلا بصبيات زي الارضيات، مثل طرق زراعيه، يعني مثل كثير مجالات ممكن نستخدمها. بس بصراحه في مجموعه دراسات، بس احنا بدنا نشوف يعني شيء واقعي، بده يصير عليها تجارب واقعيه مشان نشوف قديش التكاليف.
1: شكرا جزيلا.
3: توفرنا يعني جزء كبير من موضوع الطرق الزراعيه.
1: شكرا جزيلا لك المهندس محمد العويس، رئيس لجنه المشاريع الهندسيه في نقابه المهندسين السوريين، كنت معنا من دمشق.

0: في مدينة حلب يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة، والذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
1: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى. بدها تخديم يا أخي، يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس ومحمد لا يرس.
2: من سكان حي الميسر، أنا ابني مسجل هون بالخسروفية، والله واصل قلعة يعني قليل كتير، يعني له يمكن من أسبوع وأكثر بروح باجي لهون وما شفت الباص لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
3: والله يعني تو جيت اطلع بالباص ساعة وأطلع اجي لهون المدرسة، ما في هلا شيء، القصة ما بعرف، كان في باصين ثلاثة عم بيجوا، الآن هلا ما في
4: لا باصات لا سرابيس،
3: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 ما أوصل على الدائرة الجمالية.
5: ما بيجوا قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسألونا 100 مرة إذا بدهم يجوا أو بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير أبدا العالم توصل على البلد. ما في ابدا شيء،
6: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شي ساعه وساعتين ما بيجي الباص، يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغله.

0: بالتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من حلب عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار لو تحدثنا عن سبب انقطاع وسائل النقل من وإلى قلعة حلب.
1: نعم، مساء الخير كاترين لك وللسادة المشاهدين. نحن الآن في منطقة أو محيط قلعة حلب. اليوم كنا في زيارة لمدير الشركة العامة للمدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي في حلب. تحدثنا حول هذا الموضوع، كان الرد بأنه قبل التحرير لم يكن هناك باصات للنقل الداخلي في محيط قلعة حلب أو باص القلعة كما يسمى. كان هناك باصين إلى ثلاثة باصات مهترئة. بعد التحرير كان هناك حديث شفهي مع الشركة المستثمرة، لم توقع العقود، لذلك كان التخديم لهذه المنطقة عشوائي، وبأنه الآن في مرحلة انتقال بين هذه المرحلة العشوائية التي كانت ومرحلة توقيع العقود والبحث عن شركة مستثمرة. الآن وعدنا ويعني هم يعملون على هذا الموضوع بأنه سوف يتم تقديم المنطقة بميكروباصات أو سرابيس تستخدم محيط القلعة، يعني نفس باص القلعة القديم بشكل مؤقت وإسعافي قبل بدء دوام الطلاب الجامعة، حتى يتم إعادة الباصات أو توقيع عقود جديدة أو إعادة الشركة القديمة ضمن الشروط العقد. المعاناة التي يعانيها كاترين هنا السكان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ربما أيضا أكثر من شهر، هي معاناة يعني خاصة لطلاب الجامعة، الموظفين، العمال وسكان المناطق المحيطة أو سكان هذه المنطقة كبيرة، يمشون مسافات كبيرة من هذه المنطقة إلى مناطق أو إلى أقرب نقطة يوجد فيها وسائل نقل عامة، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار سيارات الأجرة. هناك يعني عندما أتينا للتصوير هنا أول أمس كان هناك مجموعة من السيدات ينتظرن الباص منذ ساعات، قالوا لنا بأنهم كانوا ينتظرون منذ أكثر من ساعة. أحد الرجال الكبار في السن كان أيضا كان ينتظر منذ السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، لا يوجد باص حتى وقت انتظر. كان السيدات تجمعوا واتفقوا على أن يستقلوا تاكسي أجرة ويتقاسموا أجرة هذه التاكسي، يعني

0: مصروف سواء مادي او يعني عبء الجهد والتعب. هذا يعني هذه الخطوط الموجوده كانت سابقا سواء باص مهترئ او الباصات الجديده او السرابيس كانت تحل مشكله كبيره بالنسبه للسكان وللمارات. الموضوع كان معقد بعض الشيء في السنه الاولى بعد التحرير، كان هناك نقل او انتقال للمؤسسات والشركات بين وزاره الاداره المحليه وبين وزاره النقل، من هو المسؤول من الدوائر عن السرابيس او الميكروباصات وعن الباصات وعن كراجات البولمان وسيارات الاجره، من هو المسؤول عن هذه الهندسه المرور. يعني كل هذه المواضيع الاداريه بدات يعني تتوضح تتبلور وبدات العقود تتجهز، لذلك كانت هذه المشكله ومشاكل اخرى. يعني اليوم كان السكان او من تواصلنا معهم يطالبون بخط سيرفيس من سيف الدوله باتجاه الجامعه والمشهد العامريه، كل هذه المناطق الغي خط سيرفيس او باص سابق يطالبون بهذا الخط. احد كبار السن ايضا قال لنا بانه يمشي مسافه طويله بين العامريه والمشهد للصعود او ليستقل احد وسائل النقل العامه باتجاه مناطق وسط البلد او باتجاه الجامعه حتى كاتبون.
1: نعم عمار، هل هناك اي حلول مرتقبه لهذه المشكله؟
0: نعم، تحدثت بان الحل الاسعافي كان اليوم يتجهز، سوف يبدأ بشكل فعلي يوم الأحد أي بعد ثلاثة أيام مع بدء الدوام. ربما سكان هذه المنطقة سوف يشاهدون الميكروباصات أو السرافيس تبدأ بالعمل على هذا الخط يوم الأحد أو يوم الاثنين بحسب سرعة التجهيز وسرعة الاتفاق مع السرافيس التي سوف تعمل لمدة ستة أشهر بشكل مؤقت على هذا الخط بحسب موعدنا السيد مدير العام للشركة العامة للنقل السيد عبد الحميد أمين بأن السرافيس خلال الأسبوع القادم بداية من الأحد سوف تبدأ بالعمل على هذا الخط. إذا يعني تم تيسير هذا الأمر وتم الاتفاق مع أصحاب السرافيس، لا أعرف ما هي الترتيبات الإدارية، ولكن هناك إجراءات أو أمور إجرائية في حال تمت هذه الإجراءات يوم الأحد الاثنين خلال الأسبوع القادم مع بدء دوام الجامعات سوف تبدأ أو سوف يكون هناك حل قريب في هذه المنطقة بديل للباصات ريثما يتم تجهيز الباصات أو اتفاق أو استثمار. كان هناك اعتراض أيضا في جلسة أو اجتماع سابق بين جهتين الشركة العامة للنقل وجهة بلدية هنا على شكل الباصات الكبير بأنه يجب أن يتناسب مع المنطقة هذه السياحية أن تكون بشكل معين. أيضا هذا واحد من الأمور التي أعاقت توقيع العقد ربما والاستثمار مع الشركة الاستثمارية التي كانت تعمل هنا باصاتها، ولكن يعني ننتظر الحل الموقف خلال أيام قليلة كما وعدنا السيد مدير العام للشركة العامة للنقل.
1: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب. يعاني سكان في بلدة الثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
2: مهرولا لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحا للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
3: من بناكل هم ولا تطلع لبرا لا روح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه. يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها، تطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
2: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلى أن المشروع لم يكتمل لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
4: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في

0: تتوفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: مستمرون معكم بعين سوريا ونتابع فيها بعد الفاصل. شاب في حماة ينتج السماد العضوي من فضلات الديدان.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. أنشأ الشاب شفيع في مدينة سلامية بريف حماة مشروعا لإنتاج سماد الفيرمي كومبوست يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
1: مرحلة إنتاج الفيرمي كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالمشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر والريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، من المخلفات نحن بنصير ناخد السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما قلنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح، ففي

0: تعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية، إلها تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلأ طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضعها تحت التربة أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عندنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كمغذي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات اللي تقوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في إلها أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير يعني.
1: أظهرت مشاهد متداولة تشكل شاهق مائي أو ما يعرف محليا باسم التنين البحري في منطقة الكورنيش الجنوبي قبالة شواطئ مدينة اللاذقية، هذا وكانت وزارة الطوارئ حذرت منذ يومين من اضطرابات سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، حيث يتوقع أن يشهد البحر فترة خطر معتدل ليراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، في حين ستشهد حالة البحر مزيدا من الاضطراب اعتبارا من صباح اليوم الخميس مع مستوى خطورة متوسطة، حيث يراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر وعشرين سنتيمترا. وفي مداخلة مع تلفزيون سوريا بيّن مدير التنبؤ والرصد الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية شادي جاويش أن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية تشكل النوة البحرية المتوقعة، موضحا أنها لا تشكل خطورة كبيرة.
2: وهنا خلال نشراتنا السابقة بتنبيه بالنسبة للشواطئ خلال هاي الفترة، فترة الاضطراب، ارتفاع الموج على الشاطئ بالإضافة إلى ارتفاع الموج في وسط البحر. الشاهقة المائية أو التنين البحري أو طبعا الاسم الشعبي المتعارف عليه، هذا يكون خطر عندما يتجاوز المياه البحار وإلى وسط اليابسة. لحسن الحظ يعني معظم الشواهق المائية تنتهي في البحر، والعدد القليل اللي هو يتجاوز المياه البحر حاليا هي الشروط المناسبه لتشكل هذه الشاهقه المائيه او الووتر سبوت الاسم العلمي، طبعا نتيجه دفء مياه البحر. نحن بنهايه الصيف، لذلك في طاقه كبيره مخزنه في مياه البحر.
1: الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه من عين سوريا، شكرا للمتابعه والى اللقاء.

يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق.

كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتيا للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضيا شرعيا في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقربا من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلنا عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعا الملك فيصل الذي غادر سوريا معلنا عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلا لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حادا وصلبا في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقربا من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، والتي نبدأها بمحطات من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك. خطاب من منبر الأمم المتحدة ولقاء مع سوريين في نيويورك وآية قرآنية في سجل الزوار. ثلاث محطات لافتة من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شغلت حديث السوريين خلال 24 ساعة الماضية. في كلمته أمام الجمعية العامة تحدث الرئيس الشرع عن مرحلة التعافي وعن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وقال إن سوريا بدأت تستعيد حضورها الدولية، كما أكد أن الجولان أرض سورية ودعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. نتابع وإياكم مشاهدين أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الشرع.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض، تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية. سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتاً في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
0: وفي مقطع آخر جرى تداوله من محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التقى الشرع سوريين حضروا لرؤيته، خطبهم بعبارة أحلى شعب ونستمد القوة منكم. نتابع.
2: نورت، نورت ابو محمد، نورت، حياك الله، نورت يا ابو محمد، ابو محمد.
3: 22
2: ولايه امريكيه وكندا. الله يحميك، الله يحميك يا ابو محمد، الله يحميك. والله ان احنا فخورين فيك يا ابو محمد، ناطرينك بالرقه، ناطرينك بالجزيره. الله يحميك يا ابو محمد.
4: وعليكم السلام.

0: يا شباب سمع سمع الله يسعدك بارك الله بك الله يحفظك الله يحفظك يا محمد الله يحمينا اياك الله معك حيينا حي ابو محمد الغالي حيينا حيينا حيينا حيينا
1: من داخل مقر الأمم المتحدة تداولت حسابات رسالة كتبها الرئيس الشرع ووقع تحتها وذلك في سجل زوار الأمين العام واختار الشرع الآية القرآنية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذن هذه كانت بخط الرئيس الشرع والتي كتبها طبعا وبقيت في مقر الأمم المتحدة أحمد علق في هذا الموضوع إن شاء الله يكون الشرع قد المسؤولية ويحسن وضع البلاد محمد حبيب عم يقول إن شاء الله الخير جاي على أيادي المخلصين والمحبين لسوريا وأرض الشام المباركة عبد الله المواس ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وإسرائيل لا تفهم إلا بالقوة العسكرية تعليق من فراس عم يقول كلام جميل ومنمق ولكن إسرائيل لا تحترم سوى القوي الذي لديه قوة عسكرية ضخمة وإرادة صلبة للدفاع عن الوطن من شاطئ اللاذقية وجه مواطنون كاميرات هواتفهم تحت ظاهرة تصل البحر بالسماء شكل قمعي دوار يطلق عليه السوريون في الساحل اسم تنين البحر تنين البحر هو الاسم المحلي لما يعرف بالشاهقة المائية وهو عمود دوار من الهواء ورذاذ الماء يتشكل فوق سطح البحر وقد يبدو وكأنه يرفع ماء البحر كله نحو السماء لكن مظهره الذي يشبه القمع ينتج من دوار الهواء والتكاثف والرذاذ عند سطح الماء وكثيرا ما ينصح بعدم الاقتراب من الشاهقة المائية لأنه بعضها قد يشكل خطرا على سلامة السكان تداولت طبعا حسابات مقاطع التقطت من منطقة الكورنيش الجنوبي قبالة شواطئ اللاذقية تظهر هذه الظاهرة من زوايا مختلفة وسط اضطراب البحر نتابع أبرز المقاطع التي التقطت بعدسات السكان هناك.

0: حال الخالي اعصار بلاد ايه الرمل الجنوبي
1: تكبير
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: الله يقعدتني من الصباح
3: سبحان
2: الله سلام
1: إذن هذه الظاهرة تفاعلت حسابات الموقع التواصل الاجتماعي حولها وخاصة من سكان اللاذقية وكثير منهم أكد مشاهدته لها. نور عم أقول ليش بنتي قالت في واحد عم يصور البنايات أتاري تنين. تالا الله يحمي اللاذقية وأهلها يا رب ويحمي

يحمي سوريا. حساب من هيوشة عم تقول كان قريب والله وشفنا الله يجيرنا. فوفو جهاد لهيك حذروا العالم تنزل على البحر اليوم ليوم الجمعة، حذروا الناس طبعا انه ما تنزل على البحر ليوم الجمعة تقصد. لولو لهم يومين بيحذروا من البحر والاقتراب منه وهلا شافوا تنين بحري، هلا بتلاقي عالم عم تسبح

0: منذ الإعلان عن حفل الفنانة أصالة نصري في صالة الفيحاء بدمشق، والسؤال لم يتوقف عن مصير الصالة وما سيحل بها بعد انتهاء الحفل. مخاوف على أرضية الصالة ومرافقها التي سبق أن خضعت للتأهيل أبداها متابعون ومهتمون بالرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى رامي عيسى رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة نسب إليه ستوري قيل أنه نشرها على حسابه في فيسبوك وحذفها لاحقا، وإنه عبر فيها عن قلقه. وقبل صعود أصالة إلى المسرح خرج مدير مدينة الفيحاء الرياضية عبد القادر العالم بتوضيح، قال فيه إنه الإدارة طلبت وضع طبقات لحماية أرضية الصالة، وتحدث عن توقيع عقد لحمايتها مع وزارة الثقافة والشركة الراعي للحفلة. نتابع ما قاله. طبعا غنت أصالة وانتهى الحفل الذي أقيم في صالة الفيحاء بدمشق. يعني هذا ما تحدثنا عنه مشاهدين، وتابع في هذا الفيديو ما قاله.
1: حطينا شروط فنية، أي شيء بده ينحط على محل يكون في يعني أشياء للحماية تكون موجودة، يعني طلبناها انحطت للأمانة. الفريق اللي عم يشتغل حط بطريقة يعني جاب أعلى كواليتي فيها. اللي طلب الصالة هنا وزارة الثقافة، عملنا عقد معهم ومع الشركة الراعية عقد حماية للصالة. أي شيء بصير تكسير أو غير شيء نحن مسؤولين أنه نطالب بإصلاحه.
0: إذن نتابع أبرز المخاوف والتعليقات التي سبقت هذا الحفل، حيث كتب أحمد في شيء اسمه دار الأوبرا، ليش ما عملوها فيها مع أنه فيها هي مخصصة منشان هيك أمور، يعني ليش تنعمل بصالات وملاعب رياضية. حمدي، صالة كلفت مليارات ومخصصة للرياضة، يتعجب طبعا حمدي. باسل عم يقول معه حق رامي عيسى، يعني قلة أماكن يصير فيها حفل. ضياء عم يقول كمان بتعليق على فيسبوك في شيء اسمه دار الأوبرا، ليش ما عملوها فيها مع أنه هي مخصصة من شان هيك أمور، يعني ليش تنعمل بصالات وملاعب رياضية.

لغة الجسد لدى ترامب خلال استقبال نظيره الصيني شي جين بينغ كانت حديث مواقع التواصل. وقف الرئيسان إلى جانب بعضهما في قاعدة عسكرية قرب العاصمة واشنطن، يتابعان مراسم رسمية شملت عزف نشيدي البلدين واستعراضا عسكريا. لكن عندما مرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B1 فوق القاعدة، التقطت الكاميرات تباينا بين رد فعل ترامب وشي. لاحظوا الفرق في تعابير الوجه بين الرجلين في هذه الصورة. الرئيس الصيني بدأ هادئا جدا، ولكن ترامب أظهر انزعاجا واضحا بأنه أغمض عينيه وتغيرت ملامح الوجه عنده، بعكس نظير الصيني الذي كما قلنا بقي ثابتا من دون أي تأثر. نتابع.

سرعان ما انتقل المقطع إلى مواقع التواصل. كثير من المعلقين حولوا التباين بين ترامب وجين بينغ إلى مادة للسخرية، وقارنوا بين تأثر ترامب الظاهر وهدوء شي. نتابع معكم مشاهدين أبرز هذه التعليقات. عبد الله يقول، عبد الله البندر: خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، مرت قاذفات بي 1 بصوتها المدوي. ترامب أغمض عينيه وتغيرت ملامحه، بينما الرئيس الصيني حافظ على هدوءه. لينوس عم يقول هذا الحساب على إكس: وظل شي غير متأثر وغير منبهر في هذه الأثناء، بدا دونالد وكأنه أحدهم ركله. شيماء عم تقول: يا ترامب، الهيبة تبنى بالقدرة والإنجاز لا بالضجيج والمشاهد المصطنعة. عبد الله عم يقول: هذه رسالة غير مباشرة من شي جي بينغ حول القدرات العسكرية الأمريكية. حساب اسمه كونرو دوني عم يقول: ينبغي عليهم توقيت تحليق الطائرات النفاثة اللي يتزامن مع نهاية النشيد الوطني، مما يضفي عليه مزيدا من الروعة ولا يقاطع النشيد. في ثوان اهتزت الأرض وخرج الناس إلى شوارع ولاية شانلي أورفا تركيا. هز بقوة 5 درجات ونصف، مركزها كاراكابورو، وشعر بها سكان الشمال السوري ودير الزور. لم يسجل وفيات أو إصابات. نتابع معكم اللحظات التي وثقتها كاميرات المراقبة.

0: في شارع الدبلان بحمص تعاطف مرة مع سيدة كانت تجر كرسيا متحركا يجلس عليه شخص بدا لهم امرأة مسنة من ذوي الإعاقة، وقدم بعضهم لها المال، لكن بعد إبلاغ جمعية البر والخدمات الاجتماعية ووصول متطوعيها غادرت السيدة المكان وتركت من كان في الكرسي ليتبين أنه طفل.
1: زين عند أمك، يلا أمك تحت، قوم يلا. ايش لحم؟

0: فك الشال. ايوه، زين، امشي زين، بعدين بتفكوا زين، اتركوا، بعدين بتفكوا زين، امشي زين، يلا زين، امشي يلا زين لعند امه زين. ايوه مشينا نشوف،
1: يعني مشهد لربما لم يعتد عليه السوريين كثيرا، طفل بهذا العمر يترك

0: في يعني هذا المكان من دون رعاية، ويبدو من حالة الطفل بأنه يعاني من مشاكل أيضا صحية. مشهد طبعا نرغب أن لا يتكرر كثيرا في يعني الشارع السوري، خصوصا في يعني محافظات كبيرة. يجب لربما على يعني منظمات المجتمع المدني أن تعمل على مكافحة هذه الظواهر ومحاسبة المسؤول عنها بطبيعة الحال، الذي غالبا ما يكون هم الأهل من يتركوا أطفالهم في الشوارع بهذه الحالة. طيب، من رئاسة فرع من الدولة في دير الزور إلى المثول أمام القضاء، مثل رئيس الفرع بعاس حسن علي أمام القضاء، ونشرت وزارة العدل مقطع فيديو حقق تفاعل واسع لاعترافات بعاس الذي يواجه تهم مرتبطة بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال عهد النظام المخلوع. نتابع معكم أيضا.
1: تم استقبال من قبل لواء جامع جامع وعادل عيسى، عادل عيسى وعصام زهر الدين، اجتمعوا ووضعوا خطة ل انه التحرك باتجاه المدينة،
2: لاقتحام المدينة.
1: نعم، لاقتحام المدينة حتى الوصول الى مدينة البكمال. ثاني يوم استدعوا اللجنة الأمنية، حضرت اللجنة الأمنية شرحوا الخطة، شرح العميد عصام شرح الخطة انه يجب اقتحام مدينة دير الزور من ثلاث محاور: طلائع، شارع الجورة، حي القصور، باتجاه المطار.
2: مين مسؤول عن هذا المحور؟
1: الحرس الجمهوري. قال لي بالحرف الواحد: مدينة دير الزور إلك، يعني إلي، راح أفلحها وزرعها بطاطا.
2: معاون لسهيل الحسن.
1: معاون لسهيل الحسن.
2: سهيل الحسن دخل هاي المنطقة؟
1: إيه دخل كل.
2: مشطها.
1: إيه.
2: كيف مشطها؟
1: مشطها بالطيران.
2: طيران.
1: طيران.
2: من قائد القوة 17؟
1: اللواء عادل عيسى.
2: اللواء عادل. هذا كان رئيس اللجنة الأمنية.
1: وهو رئيس اللجنة. رئيس اللجنة الأمنية وقائد الفرقة 17. يعني القائد السياسي والعسكري.
2: لا تحاول تقنعني أنه أنت وكأمن دولة والأمن السياسي كنتم عبارة عن كشافة.
1: نعم، ولا كشافة حتى. بلشت المعركة، ما في مقاومة. دخلوا وصلوا لشارع لدوار لشارع نادي الضباط. شارع نادي الضباط. بعدين ما فيهم يتحركوا حتى بداية 2019، مثل الاشتباكات حتى 2019 ما فيهم يتقدموا ولا متر.
2: الأماكن اللي دخلوها شو هي؟
1: الأماكن اللي دخلوها هي كانت آمنة، ما فيها شيء.
2: المكان اللي صار فيه المجزرة وين؟
1: الجورة، حي الجورة.
2: كانوا يقاتلون هدول؟
1: لا، مدني، ما له علاقة.
2: عدد القتلى اللي وقعوا بهالمعركة هاي؟
1: يعني بحدود 40.
2: هدول وين وقعوا بالضبط؟ بأي حي؟
1: بحي الجورة. حي الجورة. حي الجورة وبحي القصور.
2: في أسرة تم إبادتها بالكامل؟
1: نعم، هدول على قوات الحرب الجمهورية.
2: شو اسم هاي العيلة؟
1: بيت صليبي.
2: بيت صليبي. كم شخص كانوا؟
1: سبعة، يمكن سبعة.
2: تم قتلهم بالكامل؟
1: نعم، قتلوهم.
2: الحرس الجمهوري هو اللي قتلهم؟
1: نعم.
2: بقيادة عصام زهر الدين.
1: عصام زهر الدين.
2: أيضا في عدد من الضحايا تم حرقهم بفرن.
1: نعم.
2: كم واحد كانوا هذول؟
1: 11.
2: 11 هذول ما تم حرقهم جوا داخل الفرن؟ أنت كنت رئيس فرقة من الدولة.
1: نعم.
2: مخابرات العامة.
1: نعم.
2: ال 11 إنسان.
1: نعم.
2: تم حرقهم داخل الفرن؟
1: وردت معلومات أنه تم حرقهم داخل الفرن.
0: لحوم فاسدة لدواجن نافقة في مسلخ بمدينة حماة تباع للمواطنين. مشاهد صادمة بثتها صفحة وزارة الاقتصاد تظهر تمكن فرق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من ضبط نحو طن من الفروج النافق و350 كيلوغراما من اللحوم المجرومة داخل مسلخ مخالف قبل طرحها في الأسواق.
3: كشفك الكشف الحسة تغير لون من النوزن هدول نحصي الوزن.
4: دجاج نافق معقول بطعميه لاولاده هذا اللحم؟

دجاج نافق يقوم بسلخه وبيعه للناس. سم قاتل، معقول بطعمي لاولاده هذا اللحم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.

0: هل يمكن لسوريا أن تكون سلة طعام ل 75 مليون إنسان في وقت صنفت تقارير أممية البلاد ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم؟ وبعد إعلان وزارة الطاقة عن خطتها في توزيع المحروقات، هل انتهى الجدل أم أنه فتح أبواباً جديدة للفساد والمتاجرة بالأسعار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بيت أهلي أرض، ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
2: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
1: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط من عقد اجتماعي. العشائر لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل، يعني لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
2: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

75 مليون إنسان يمكن لسوريا أن تطعمهم، وفق ما أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً. لكن في المقابل لا تزال تقارير دولية تشير إلى تحديات غذائية تواجه شريحة واسعة من السوريين، في مفارقة تفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول واقع الأمن الغذائي في البلاد. ومن المعروف أن الأمن الغذائي لا يرتبط بالإنتاج الزراعي فقط، بل بكلفة الإنتاج والطاقة أيضاً. ومع رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت حتى 40%، تصاعد الجدل حول انعكاسات القرار على الزراعة والإنتاج والأسعار وصولاً إلى القدرة الشرائية. فهل تستطيع سوريا تحويل إمكاناتها الزراعية إلى أمن غذائي مستدام؟ وكيف يمكن أن يؤثر ارتفاع المحروقات على هذا المسار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي، ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. بحث وزير النقل السوري عرب بدر مع ممثلي شركتين صينيتين فرص التعاون والاستثمار في مشاريع النقل الاستراتيجية في سوريا. واستعرض الوزير مشاريع لتأهيل الطرق والمحاور الرئيسية بقيمة تقارب 500 مليون دولار، من بينها طريق يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية، وآخر يصل مرفأ طرطوس بالحدود العراقية. كما ناقش الجانبان مشاريع التحول الرقمي في قطاع النقل وتطوير مراكز الفحص الفني للمركبات، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة. وسط تأكيد الجانبين على أهمية تحويل هذه الفرص إلى شراكات ومشاريع عملية تدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد. ناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي آليات تطوير العمل المشترك في منفذ التنف الحدودي. واتفق الجانبان على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والعراقية لتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، إلى جانب استكمال أعمال التوسعة والتطوير في المنفذ. كما تم الاتفاق على فتح منفذ التنف أمام حركة المسافرين فور استكمال البنية التحتية اللازمة، بما يعزز انسيابية حركة العبور ويدعم التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين. استعرضت وزارة الزراعة السورية مع وفد من البنك الدولي التحضيرات النهائية لإطلاق مشروع ستار الممول بمنحة من البنك الدولي، والهادف إلى دعم الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية وتحسين سلاسل القيمة الزراعية. وأكد معاون وزير الزراعة مصطفى زكية أن المشروع ينسجم مع رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي ودعم التعاونيات وإدخال التقنيات الحديثة في العمل الزراعي. كما يتضمن المشروع رقمنة خدمات وزارة الزراعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في سوريا. في تصريح هو الأول من نوعه للرئيس السوري أحمد الشرع حول قدرات سوريا الزراعية، حيث قدر أن البلاد لديها قدرات زراعية تخولها إطعام نحو 75 مليون إنسان، وقد ترتفع هذه القدرة إلى أكثر من 100 مليون مع اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، في حين تتوالى التقارير الأممية التي تحذر من أزمة غذائية في سوريا تطاول ملايين المواطنين، بعد أن صنف تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم. من جهته قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 1,200,000 شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، في حين حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من بقاء ملايين السوريين بحاجة

0: بحاجة إلى المساعدة حتى مع مطلع عام 2027، ويأتي ذلك رغم ارتفاع إنتاج القمح هذا الموسم ما بين 2,300,000 و2,500,000 طن، ما يؤكد أن تحسن الإنتاج الزراعي لم يكن كافياً لإنهاء أزمة الأمن الغذائي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية. أيضاً الحفاظ على هذا الإنتاج الغذائي لا يرتبط بحجم المحصول فقط، بل بقدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج أيضاً. استمرارية باتت تصطدم اليوم بعقبة التكاليف المتصاعدة وعلى رأسها المحروقات، حيث شهدت المشتقات النفطية في سوريا زيادة جديدة لترتفع أسعار المازوت بنحو 40%، ما انعكس مباشرة على تكاليف الحراثة والري والنقل، وقد أثر ذلك في تشغيل الآليات الزراعية. ورغم إعلان الحكومة تخصيص مازوت للقطاع بسعر مدعوم، ما يزال هذا الإجراء بانتظار التطبيق الفعلي على الأرض، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المنتجين ويرفع كلفة الغذاء على المستهلك. هذه المعطيات المتشابكة تضع مستقبل الغذاء في سوريا أمام سيناريوهات معقدة حول ما تعنيه معادلة الأمن الغذائي في البلاد. ولمناقشة هذا الملف يسعدنا أن نرحب بضيفينا الكريمين في الاستوديو. معي المهندس خالد قبش، خبير في الأمن الغذائي والزراعة، كما تنضم إلينا عبر زوم من غازي عنتاب الدكتورة إسراء المشهور، رئيسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب السوري. أهلا وسهلا بكما ضيفاي. يعني أبدأ معك أستاذ خالد، حديث يعني فخامة الرئيس أحمد الشرع بخصوص إمكانيات سوريا بإطعام نحو 75 مليون نسمة، برأيكم كخبير كيف تقيمون واقع الأمن الغذائي في سوريا حاليا؟
1: نعم، بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام أيضا. نعم، حاليا نستطيع أن نقول أن واقع الأمن الغذائي في سوريا يعني هو في مرحلة تحسن، لكن في الحقيقة أن هذا التحسن الموجود حاليا في واقع الأمن الغذائي ليس هو ما نطمح إليه أو ليس هو المطلوب. فمثلا إذا أردنا نتكلم عن أرقام ونسب، فمثلا نسبة حسب المسوحات السنوية الأسرية الخاصة بمستوى الأمن الغذائي، لاحظنا مثلا في عام 2024 كانت عبارة عن فقط 11.2% هي نسبة الأسر الآمنة غذائيا على مستوى سوريا، بينما في عام 2025 كانت 18.4%. نحن هنا نتكلم عن تحسن في حالة الأمن الغذائي على مستوى الأسر في سوريا، ولكن بنفس الوقت إذا نظرنا من الجانب الآخر نرى أن 18% هي نسبة الأسر الآمنة غذائيا. هذا يعني أن هناك لازال نسبة كبيرة جدا من الأسر هي ليست آمنة غذائيا، وهي لازالت بحاجة إلى يعني أنواع من الدعم بهذا الخصوص. حاليا يتم إجراء المسح السنوي الأسري من أجل اعتماده في الخطة التي للعام القادم. كيف يتم التعامل مع
0: هذا؟ طيب أنتقل إليك دكتورة، يعني بحضرتك وبضمن سياق عملك حاليا في مجلس الشعب، يعني ما هو أو يعني هل قمتم بمسوحات غذائية لتعرفوا ما هي المؤشرات أو هي ما هو مستوى الأمن الغذائي فعليا للأسر السورية؟
2: مرحبا أنسلين، يعني مساء الخير للجميع، خلينا نقول لجميع الحضور المشاهدين. يعني إشارة للحديث اللي تفضل فيه المهندس خالد، مسح الأمن الغذائي تم لعام 2025، لاحظنا تحسن نسبي للأسر الآمنة غذائيا، طبعا هي كانت خارج المقيمات من 11.1 إلى 18.4 تقريبا. لقينا هذا التحسن إيجابي، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة، لأنه أكثر من 80% من الأسر لم تصل بعد إلى الأمن الغذائي.
0: لما بنقول أمن غذائي دكتورة، ماذا نقصد؟ يعني ممكن نشرح للمشاهدين ماذا تعني كلمة أمن غذائي؟
2: أنت بدك تحققي الأمن للأسرة المتكاملة بحصولها على طعام متوازن، بحيث تستطيع حماية قدرة الأسرة أيضا على شراء هذا الغذاء المتوازن.

0: زين. وبالإضافة إلى ذلك، دعم الفلاح يستمر بالإنتاج بكلفة وسعر يمكن للمستهلك تحمله. هذا المقصود، أنه يكون في توازن بين المستهلك والمنتج، يعني كمزارع واستهلاك الفرد. حاليا من الخطط اللجنة الزراعية راح يكون في عندنا يعني جولات زراعية في كامل المحافظات السورية للاطلاع على الواقع الزراعي عن قرب، مع انه انا كان عندي جولة مع السيد الوزير قبل خلينا نقول تشكيل لجنة الزراعة. كان عندي اطلاع على واقع المنطقة الشرقية، ألا وهي دير الزور، الحسكة، والرقة، لكن للأسف لم يسعني الوقت حاليا بسبب الدورات والجلسات
1: نعم
0: عندنا في مجلس الشعب إنه أجري
1: نعم
0: بقية الجولة الزراعية.
1: نعم نعم يعني رح نتحدث أكثر عن موضوع اللي له علاقة بأولويات عملكم ودعم الفلاح أيضا وبخصوص ارتفاع الأسعار، بس رح أسأل أستاذ خالد بخصوص يعني تنوع الغذاء في السلة الغذائية للأسر السورية. يعني بنعرف بسبب الغلاء كان هناك فقدان لبعض القيم الغذائية كاللحوم وك يعني بعض أنواع الأطعمة أو أحيانا الزيوت. حاليا مع ارتفاع الأسعار كيف تقيمون واقع السلة الغذائية في سوريا؟ هل هي فعلا متنوعة؟
2: طيب أنا ممكن

0: هذا الغذاء إمكانية الحصول إلى عدة معايير اجتماعية واقتصادية ومادية بشكل أساسي. أيضا استخدام الغذاء اللي بنسميه utilization، يعني توفر الأدوات اللازمة للاستخدام من الطبخ والنقل والتخزين وإلى آخره. أخيرا عندنا الاستدامة، فيعني أن لا يكون توفر الغذاء أن لا يتأثر مثلا في بعض الأزمات الظروف اللي ممكن تحصل أيا كانت. تمام، هلا إذا نحكي على واقع السلة الغذائية بسوريا، ايضا من خلال يعني بعض الاستبيانات او الدراسات التي تمت لاحظنا في بعض التحسن بمكونات السلة الغذائية، ولكن بنفس الوقت هذا الامر عم يختلف من منطقة جغرافية معينة الى منطقة اخرى على مستوى القطر العربي السوري.
1: ما هو السبب؟
0: السبب هلا انا رح احكي لك النقطة الثانية، انه هو ايضا عم يختلف من اسرة لاسرة. السبب بشكل واضح جدا انه مثلا في خلال فترة الموسم، موسم يعني الحصاد، خلينا نقول الخضار أو أيا كان من المنتجات الزراعية، لاحظنا بشكل عام وفرة في الأسواق، انخفاض بالأسعار، فصارت الأسر بمرحلة مؤقتة عندها وصول جيد لبعض الأنواع الغذائية. ولكن بنفس الوقت هذا الكلام على الطرف الآخر لاحظنا مثلا لا زالت أسعار حتى بوقت الموسم كانت أسعار بعض المنتجات الأخرى اللي هي بشكل أساسي مثل ما ذكرتي حضرتك موضوع اللحوم، البيض، الأسماك إلى آخره، لازالت مرتفعة. فالأسر شو بتعمل بهي الحالة؟ بتحاول يعني تعمل تفضيل
1: للتعود،
0: أي تفضيل، يعني بحيث أنا أكون مكتفي غذائيا، لكن موضوع التنوع الغذائي بالوجبة هو لا ليس كالمطلوب.
1: طب دكتورة، يعني أعود إليك بموضوع دعم الفلاح، كيف تنظرون إلى الإجراءات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار المحروقات وتأثيرها على أعمال الفلاحين بشكل خاص؟ يعني وسوف تنتقل هذه التأثيرات بالطبع إلى المستهلك أيضا.
2: طبعا كان لدينا جلسة استماع لمعالي وزير الطاقة الأستاذ المهندس محمد بشير، طرحت هذا السؤال بشكل علني، إنه وين إحنا ماشيين بالخطة الزراعية متكاملة ما بين وزارة الزراعة والطاقة؟ هل هي المحروقات فقط دعم مؤقت، ما بدي حل موسمي للمزارع؟ المحروقات بشكل عام تدخل بالمرحلة السلسلة الغذائية، خلينا نقول من حراط الأرض وضخ المياه وتشغيل الآلات إلى الحصاد، النقل، التخزين، التبريد، التصنيع والتوزيع. طبعا لما يرتفع لنا سعر المازوت ترتفع كلفة الري والدونم وتشغيل الجرار والحصادة.
1: صحيح،
2: هاي السلسلة عم ترتفع كلفة نقل المحصول من الحقل إلى السوق. المزارع لا نستطيع تحميل المزارع هاي الزيادة وحده، بدنا ننتقل تدريجيا إلى سعر الغذاء الذي يدفعه المستهلك، وبالتالي عم ترتفع عندنا الأسعار. حتى كان في أحد النواب عرض هذه المسألة على معالي الوزير، إنه هو بغلاء المحروقات ليس فقط ارتفع بالنسبة للمزارع، ارتفعت حتى على الفرد السوري.
1: صحيح.
2: هذا اضطر المزارعين إنه يرفعوا بالتكاليف فوق قدرتهم. حاليا ممكن المزارعين يقللوا من المساحات المزروعة أو عدد الريات أو استخدام الأسمدة، لكن هذا راح يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وبكل الأحوال ارتفاع راح يكون لاحق للأسعار. سياسة المحروقات ملف خدمي يعتبر منفصل، أنا بعتبره جزء أساسي من سياسة الأمن الغذائي.
1: طبعا
2: لذلك كل زيادة أسعار الطاقة ينبغي أن تسبقها دراسة واضحة لأثرها، سواء في كلفة المحاصيل الاستراتيجية وأسعار الغذاء ودخل الأسرة. يعني يجب أن تتشارك ثلاث وزارات مع بعض، ألا وهي وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الطاقة. اليوم على غرفة النواب دعيني خلينا نعطي بشائر الخير لأهلنا وأحبتنا الشعب السوري، إنه استجابة لجلسة الاستماع لمعالي الوزير، استجابة لمعالي الوزير تم تشكيل لجنة ما بين وزارة الطاقة والشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث اللجنة الشؤون الاجتماعية والعمل تدرس الأفراد الأكثر احتياجا.
1: يعني مثل ما ذكرت الدكتورة إنه

0: أستاذ خالد مثل ما ذكرت الدكتورة أنه هناك مسوح سيتم العمل بها، لكن الوقت أحيانا يعني لا يسمح بالانتظار. هل هناك برأيك أي خطط عاجلة ومستعجلة يمكن المنظمات أن تقدمها للدولة السورية يعني بس لكسب الوقت؟
1: نعم، هلا مشكورة دكتورة إسراء على كل شيء تفضلت فيه. أنا وافقك يعني على كل ما سمعته، لكن يعني قد تكون دكتورة إسراء تتحدث عن مسوحات أكثر تفصيل أكثر
0: نعم.
1: دقة.
0: نعم،
1: لكن أنا قبل شوي ذكرت أنه في مسوحات يتم إنجازها بشكل سنوي، يتم اعتمادها في كافة الخطط لكافة الجهات المعنية حتى في الحكومية والمنظمات لعام قادم، إلا عندما يتم حدوث بعض حالات الطوارئ التي تكون يعني خارج موضوع التخطيط، أيضا يتم الاستجابة لها بشكل مباشر من خلال الجهات المعنية. فالموضوع يعني المعلومات متوافرة. أنا لما ذكرت أرقام 13.3 مليون هذا،
0: هل هي محددة أيضا بالمناطق؟
1: محددة بالمناطق طبعا بالتأكيد، محددة على مستوى كل ناحية، على مستوى سب ديستريكت. فأثناء العمل لما بيكون أنا لما بحكي الناحية الفلانية إكس فيها 100,000 أسرة بحاجة إلى مساعدات غذائية، هني غير آمنين غذائيا، فالجهات المهتمة أو اللي عندها الإمكانية للتدخل تتوجه مباشرة لهي المناطق، ومن خلال التنسيق مع الجهات المحلية الموجودة فيها مباشرة فيها توصل لهدول الأسر اللي هني فعلا بحاجة، ويتم استهدافهم يعني بالأساليب الدعم الممكن.
0: سؤال أخير أستاذ خالد بخصوص المناطق الشرقية وإعادة استصلاحها.
1: نعم.
0: أنا الرقم اللي ذكره الرئيس عن 75 مليون يعني نسمة أو شخص، هل فعلا نحن قادرين الوصول إلى هذه الأرقام في حال تم استصلاح الأراضي والعمل بتكنولوجيا متطورة؟
1: يعني أنا وأعتقد أن الرقم قد يكون متواضع لسبب أساسي، رغم كل الظروف السيئة لواقع القطاع الزراعي حاليا نتيجة سنوات الحرب الطويلة، المساحات الكبيرة جدا من الأراضي الزراعية لا زالت خارج الاستثمار خارج الخدمة نتيجة مخلفات الحرب نتيجة إلى آخره. هالعام هذا نتيجة بسبب فقط يعني الحمد لله وصولنا إلى معدلات أمطار جيدة بفضل رب العالمين، أكيد هذا فضل وكرم من الله. قدرنا أن نستخرج أو يعني الحكومة السورية استلمت من القمح بحدود 2.7 مليون طن من القمح، هذا هو يعادل نسبة 108% من احتياج سوريا من القمح لهذا العام. بس يعني اذا نحكي 108% يعني عمليا ما يكفي احتياج 30 مليون نسمه تقريبا حسب اعداد سكان سوريا.
0: يعني بالنسبه لهي الارقام هناك يعني اختلاف، ليس هناك ارقام دقيقه يمكن لغايه الان بالنسبه للاكتفاء الذاتي لسوريا من القمح. لكن يعني علي ان انهي هذه الفقره وهذا اللقاء، يعني اشكركما ضيفاي العزيزان على هذه المشاركه، المهندس خالد خبش وانت خبير في الامن الغذائي والزراعه، وكانت معنا عبر زوم الدكتوره اسراء المشهور وهي رئيسه لجنه الزراعه والامن الغذائي في مجلس الشعب. شكرا لكما على هذه المشاركه.
1: شكرا استاذه لين، يعطيكم
2: العافيه.
1: شكرا دكتوره اسراء.
0: قرار أشعل الشارع، وبعد موجة الاعتراضات التي رافقت رفع أسعار المحروقات طرحت وزارة الطاقة آلية جديدة تقوم على بيع المازوت بثلاثة أسعار مختلفة وفق ثلاثة استخدامات، لكن بدلاً من أن تنهي الجدل فتحت الآلية باباً واسعاً من التساؤلات. كيف ستحدد الأسر المستحقة للمازوت المدعوم؟ وما الكميات المخصصة لكل شريحة؟ وكيف سيتم منع تسرب المادة والمتاجرة بها بين سعر وآخر؟ ومن سيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فعلا؟ أما في قطاع النقل أيضا تبرز تساؤلات إضافية عن آليات الرقابة وضبط الأسعار ومدى انعكاس الدعم على المواطن لا على جيوب البعض. هناك أسئلة كثيرة يطرحها اليوم الشارع السوري، لذلك نزلنا إلى الشارع واستمعنا إلى آراء المواطنين وهذا ما قالوه، نتابع في التقرير.
2: الشرائح بلشت بال 11500 اللي هي تبع التدفئة، وال 15000 اللي هي للمزارعين وللتركتورات اللي تشتغل عليها تبع الزراعة، وما بعرف إذا بتشتغل للسرافيس. هي بالأساس يمكن يقنعونا مشان تشتغل للسرافيس، بس هي نصها مي مخلوط مي.
3: أنينة الزيت كان حقها مثلا 21 22 صار حقها 27 كيلو. البندورة مثلا عم يجينا احنا من القنيطرة كان حقها مثلا كنا نجيبها ب 2000 صار ب 3.5 كيلو. الباذنجان تبع المقدوس هلا مو اسمه عم يجي من حما من حمص من لادية كنا ناخذه بثلاثة، اليوم مبارح بدنا نسمعها 6.7. يعني معناته أثرت ارتفاع المحروقات على إجرة النقل بشكل عام،
4: بس غير البترول غير كل شيء، والناس ما حوارد يكفي مصروفها. يعني لا موظف ولا كل شحدان بشحدان، كله من دعس على اللي خلفه كان. والحمد لله نطلب من الله وقلت لك من الحكومة الحكيمة إنه تراقب رأفة الناس، نحن تعبانين نحن تعبانين تعبانين.
5: احنا الحلول ان شاء الله يا ربي يفرج على هالبلاد وتتحل حال ان شاء الله بهالقيادة الحكيمة، بس كمان انه الغلاء فجأة هيك ما بصير غلاء، يعني اثر علينا كلياتنا على الراكب. انا عندي طلاب جامعة اذا بده ينزلوا واحد ب 16000 والثاني ب 16000 30000 كل يوم، انا منين اجيب مليون ليرة بالشهر؟
6: غلي علينا وغلي على الراكب اكثر منا. يعني الراكب كمان الله يعينه ويخليه، عرفت شلون؟ يعني 1000 ليرة ما يتضايق منها.
7: كنا نطلع ب 3000، هلا عم باخذ على راكب 5.5. انا يوميتي 50000، هلا انا عم بحط اجار طريق شي 20000. الله وكيله.
0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو الدكتور فايز حرش، وهو خبير في شؤون الطاقه والهندسه الجيوفيزيائيه. اهلا وسهلا بك دكتور معنا في الراصد الاقتصادي. يعني كما استمعتم الى شكاوى المواطنين، على الرغم من مرور اكثر من 10 ايام على هذا القرار وخروج وزير الطاقه بتبريرات يعني هذا تبعات هذا القرار، برايكم هل قرار الان بيع المازوت بثلاث اسعار مختلفه هو قرار صحيح وصحي؟
8: بالأول تحياتي لك أستاذ الكريمة ومشاهدينا الكرام. قبل ما ندخل لموضوع أسعار المشتقات النفطية سواء مازوت غاز بنزين وغيرها، يجب أن نتطرق بأن الموضوع هذا ليس هو موضوع سعر فقط، وإنما هو قضية أمن طاقة قومي وإنتاج واقتصاد إنتاجي. بالنسبة للموضوع المشتقات النفطية، ملفها يجب أن ننظر إليه من نظرة شاملة أقوى، لأن المواد الأساسية مثل ما ذكرنا المازوت والغاز والبنزين هي مواد أساسية، ليست كمثل أي مادة استهلاكية أخرى، وإنما هي عناصر أساسية في حركة الاقتصاد. اليوم موضوع الدعم الذي تكلموا عليه وتقسيمه إلى ثلاث فئات حسب ما ذكروا، تمام، الفكرة ليست في فكرة التقسيم والأسعار المختلفة، لأنه هنا سوف يدخل كثير من جوانب الفساد في هذا الموضوع. أولا، من سيحصل؟ كيفية الآلية؟ كيفية تطبيق هذه الآلية؟ فأنا من وجهة نظري أرى هذا الموضوع يحتاج الكثير من الدراسة، وقبل تحقيق أي دراسة إليه يجب أن ننظر كيفية تطبيق هذا القانون، وهل يوجد لدينا آلية أو منظومة معينة تتابع هذه الآلية مثل ما ذكرت، كيفية الحصول على هذا الدعم، من سيحصل على هذا الدعم، والفكرة ليست أنا راقبة هذه الكازية أو تلك الكازية، وإنما من سيحصل بعد خروج هذه المادة من الكازية إلى أين تذهب؟ هل ذهبت إلى وجهتها الصحيحة أم لا؟
0: يعني كان وزير الطاقة قد لوح بالعودة إلى البطاقة الذكية، هل برأيك هل هي ممكن تكون حل التقليل من الفساد ممكن؟
8: أستاذتي الكريمة، الفساد في أي بيئة أو في أي بيئة شرائية يتم فيها يكون فيها فروقات سعرية لنفس المادة، مخاطر الفساد موجودة في هذه الفترة. كما ذكرت يجب أن يوجد هناك منظومة تتابع هذه الآلية.
0: يعني لما حكى المهندس قبلاوي رئيس الشركة السورية للبترول عن إمكانية وصول سوريا إلى 800,000 برميل، هل هو رقم حقيقي وممكن تحقيقه؟
8: نعم، من المحتمل تحقيقه، ولكن تحقيق هذا الرقم أولا نحتاج إلى بيانات دقيقة. اولا انتاجنا السوري الان، سؤالي الى وزاره الطاقه، ال200 اذا فرضنا ان انتاجنا اليوم هو كان 400,000 برميل واليوم يقولون 112,000 برميل، اين ذهبت في عندي 200,000 برميل؟ اين ذهبت ال200,000 برميل؟ أما أنه أنا أرفع الإنتاج النفطي فهذا موضوع سهل جدا من الناحية الجيولوجية ومن الموارد الخام. يوجد لدي كميات كبيرة من النفط أو الخامات المتواجدة في سوريا، لكن رفعها السوية الإنتاجية يحتاج إلى إعادة تأهيل الآبار، إعادة تأهيل الحقول، وأيضا عامل آخر هو الحوكمة والبيانات. يجب أن يكون لدي قاعدة بيانات تبتدأ من البئر، من حفر البئر، نقل المخزون النفطي من الآبار إلى المصافي، ومن ثم أين ذهبت، أين عادت. هناك أركز وأقول وأعود، هناك يوجد فجوة 200,000 برميل.
0: يعني هناك شبهة فساد،
8: هناك شبهة فساد، لكن أنا لا أتهم وزارة الطاقة بشبهة فساد،
0: لكن أنا أحد، لكننا نتساءل، وهذا حق مشروع،
8: هذا حق. من المحتمل لا يعرفون أين ذهبت، ولكن يوجد شبهة فساد في هذا الموضوع.
0: طب نحن إذا بدنا نحكي يعني هيك شوي واقع، هل برأيك هو السبب ارتفاع الأسعار أم ضعف القدرة الشرائية؟
8: ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار موضوعين مرتبطات ببعض. ارتفاع الأسعار تماما هو بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية تماما. المستوى الاقتصادي، الدخل الفردي تماما ارتباطه بالقدرة الشرائية. كلما زاد السعر كلما زادت التكلفة الإنتاجية، كلما زادت الأسعار، وبالتالي انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين. لكن هناك توجد هي حلول نحتاج إلى حل طويل الأمد بصراحة.
0: نعم، جميل جدا. يعني أود أن أشكرك الدكتور فايز حرش، وأنت خبير في شؤون الطاقة والهندسة الجيوفيزيائية، شكرا لك على هذه المشاركة والإضافة. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات اقتصادية أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الخزانة الأمريكية تلغي مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا خاصا بسوريا بعد إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. هيئة الطيران المدني تسلم شركة فلايدار الخاصة شهادة المشغل الجوي تمهيدا لبدء عملياتها. مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار داخل ورشة لتصليح السيارات في مدينة نوى بريف درعا. إضراب سجناء روميا يدخل يومه الثاني عشر مع تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع عدد الحالات الحرجة.

0: في التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب، وذلك بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في 24 من آب الماضي عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس، وذلك في 8 يوليو، أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. ينضم إلي الدكتور زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، وهو معنا من أريزونا. أهلا ومرحبا بك دكتور زكي. لماذا جاء هذا التعديل في هذا التوقيت برأيك؟
1: الحقيقة يعني التعديل هو عبارة عن رفع سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. لما بتنحط دولة على هاللائحة هاي بيجي مع عقوبات موجودة، يعني أي دولة مصنفة راعية للإرهاب بيجي مع قوانين أمريكية، ممنوع تصدير تكنولوجيا، ممنوع تصدير أسلحة، ممنوع تصدير معدات بيعتبروها اللي بيقولون دول يوس، يعني بتقدر تستعملها لأغراض عسكرية ولا أغراض مدنية. فلائحة طويلة عريضة من العقوبات اللي بتجي على أي دولة بتنحط على هالتصنيف هذا. فطالما سوريا كانت محطوطة على التصنيف وكانت العلاقات السورية الأمريكية عم تتحسن بشكل كبير وقوي، فوزارة الخزانة السنة الماضية، وطبعا ضغط الحكومة السورية، ضغط الحكومات المجاورة والجارية السورية الأمريكية، قامت بعض العقوبات فحطت استثناءات. فهو اللائحة طويلة عريضة ولكن يستثنى منها كذا وكذا وكذا، ولذلك لازم الخزانة الأمريكية تطالع هالقوانين هاي بسبب اللائحة الطويلة العريضة اللي ممنوعة. هلا وقت انت قمت سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، فهالاستثناءات هي اللي انعطت لسوريا من سنه ما عاد لها فائده، لانه سوريا ما عاد اصلا مصنفه دوله راعيه للارهاب، فما عاد في عقوبات بتتبع هالتصنيف هذا. فهالاستثناءات اللي انحطت بوقتها من سنه ما عاد لها لزوم، لانه سوريا خلص الشركات الامريكيه الحقيقه انقامت كل العقوبات، كان هذا اخر شغله. اي شركه امريكيه بدها تستثمر بسوريا، بدها تشتغل بسوريا، ما عندها اي قيود بهالوقت هذا، فهي الاستثناءات صارت ما لها طعمه، يعني ما لها ضروريه ابدا. فهذا اللي عم تقوله الخزانه الامريكيه، انه بما انه سوريا لم تعد على لائحه دول الراعيه للارهاب، فهي الاستثناءات اللي اعطيناها نحن من سنه ما عاد لها ضروره وراح نقيمها.
0: نعم. وهل إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأيضا مع هذا التعديل كافي لوحده لعودة الشركات والمصارف العالمية إلى السوق السورية، أم ما تزال هناك عوائق أخرى ربما؟
1: سؤال مهم جدا. هلأ بالنظام الرأسمالي الحكومات لها دور والشركات لها حرية كمان تستثمر وين ما بدها. فهلأ وقت كان سوريا محطوطة على إحدى الدولة راعي للإرهاب وكان في عقوبات أمريكية كتير، بغض النظر أن الشركات الأمريكية بدها تستثمر أو تصدر لسوريا ما بتقدر، لأنه الحكومة حطت هالحواجز هاي على العقوبات على القوانين. هلأ الحكومة زالت كل العقبات، مظبوط؟ هلأ طيب في بنك كبير مثلا تشيس بنك، في بنك كبير تاني بنك أوف أمريكا، هلأ إذا هاي البنوك بدها تقرر هي طالما أنه ارتفعت العقوبات أنه أنا بدي استثمر بسوريا، لنفرض أنه بنك أوف أمريكا قرر أنه أنا ما بدي استثمر بسوريا لسبب كذا وكذا وكذا، ما بيستسلموا. هذا مو معناته انه امريكا حاطه عقوبات على سوريا، هذا معناته انه الشركه الخاصه الكبيره قررت لحالها انه ما بدها تستثمر بسوريا، بس ما عاد في حجه، ما عاد في قيود على اي بنك، بنك ثاني بده يستثمر مثلا بيستثمروا، فكل الشركات الخاصه الامريكيه يعني حتى مثلا شركه شيفرون اللي قررت تستثمر بسوريا ببلايين الدولارات، هذا قرار يعود الى الشركه، بس كمان بدهم سماح من الحكومه الامريكيه، فهلا الحكومه الامريكيه ما عاد في اي قيود بتمنع اي شركه امريكيه ان كان بالقطاع المصرفي، ان كان بالقطاع الصناعي، بالزراعي، يعني المكننه عندنا بالنسبه لنا هلا قطاع الزراعي ما حدا بيحكي عليه كثير، بس اذا استخدمت المكننه والتكنولوجيا الجديده لاستثمار الاراضي بسوريا وخصوصا بمنطقه الجزيره، بجوز انت تضاعف الانتاج الزراعي 4 مرات 5 مرات بنفس قطعه الارض اللي انت عندك اياها، فهذا كله مهم جدا. هلا ما عاد في اي قيود على التصدير المعدات والتكنولوجيا الامريكيه لسوريا، فهذا الفرق. سؤالك مهم جدا لانه هلا الشركات الامريكيه بدها تاخذ قرار هي انه تستثمر بسوريا، وانا بعتقد هذا رح يصير لانه ده بتعرف دائما الشركات عم تدور على سوريا.
0: وبالتالي ما الذي تحتاج اليه الحكومه السوريه الى القيام به داخليا حتى تتحول هذه التفاصيل من رفع القيود الى استثمارات فعليه وعمليه على الارض سواء امريكيه أوروبية وغيرها من الدول الأخرى؟
1: أسئلتك مهمة جدا. هذا سؤال كتير مهم. الفساد، محاربة الفساد أول شغلة. الشركات العالمية دائما تطلع على البلد ومصنفة البلاد، يعني كانت سوريا من الدول المتقدمة بالفساد قبل التحرير، كانت يمكن أول أو ثاني دولة بحجم الفساد الحكومي والقوانين. فمحاربة الفساد مهم جدا لأنه الشركات بدها تأمن أنه استثماراتها بسوريا، يعني بتعرف يستثمروا مئات الملايين من الدولارات، بلايين الدولارات أحيانا، شو بده يضمن للشركة أنه هل الاستثمار هذا رح ينجح، هل الاستثمار هذا ما رح يضيع بسبب القوانين السائدة، بسبب الفساد السائد بالبلد. فأول وحدة محاربة الفساد مهم جدا. الشغلة الثانية المهمة هو القضاء، انه كل الناس تحت القانون، كل الدوائر، كل الشركات بالدوله هي اللي عم استثمر فيها انا تحت القانون، اذا حقي انا مضمون بالقانون والدستور اللي سائد بهذا البلد. فاذا بلد في يعني واحد يساوي اللي بده اياه، واحد بيستولي على كذا شركه مثل ما كان يعني مخلوف والله بده حصه من كل شركه وكذا خارج القانون، هي الشغلات كلها لازم تلتغى. القانون هو سيد الموقف، فالشركه اللي بدها تستثمر بتعرف انه اذا في اي مشكله بترجع للمحكمه بسوريا، بترجع لهذا تسترد حقوقها المشروعه. هدول الشغلتين مهمين جدا اللي نحن لازم نساويهم. الأمريكا ساوت اللي بتقدر عليه لتساعد سوريا، نحن داخليا لازم نهيئ الظروف للشركات العالمية انه تيجي تستثمر وما تكون خايفانة على الرأس مال تبعها او الاستثمار اللي عم تساويه بسوريا. وهي يعني شغلة الحكومة، شغلة مجلس الشعب بسن القوانين، مثل ما حكينا كل الناس، كل الشركات، كل هذا تحت سقف القانون.
0: يعني نحن الآن أمام مرحلة جديدة في علاقة الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي، أم أن هناك خطوات إضافية يجب أن تفعل من قبل ربما الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، أم أن الاقتصاد السوري ارتبط فعليا ولا يوجد أي قيود أو عوائق؟
1: باختصار، لا يوجد أي قيود أو عوائق من الدول الأوروبية أو أمريكا. هلأ العوائق عنا نحن، لازم نزيل العوائق اللي بتخوف الشركات، لأنه لا تنسى أنت سألت السؤال جاوبتك أنه الشركات كمان هلأ بدها تقرر أنها تستثمر. هلا الشركات ما عاد عندها حجه انه انا ممنوع من الاستثمار بسوريا، بس انا هلا بدي ادرس السوق. اذا بدرس السوق بشوف انه في فساد كتير وانه والله قوانين ما في، انا ما بدي اروح على محكمه استرجع حقي اذا صار شيء، بقرر انه لا، هاي الاستثمار بهالبلد هذا خطر، وانا بجوز مصاريي تروح كلها يعني، وما بدي استثمر. ولذلك على السوريين حكومة شعب ومجلس الشعب مهيئ لسن القوانين، كل الناس، كل الشركات، كله تحت سقف القانون، المحاكم تفعل، القاضي بصير عنده فعلا سلطة انه يفرض القانون على مين ما كان. فهذا تهيئة، والفساد طبعا، محاربة الفساد يعني لابد منها. هدول الشروط اللي بتهيئ الدولة، بتهيئ المجتمع ليستقبل استثمارات يعني عالمية، استثمارات بمئات ملايين الدولارات، ما عم نحكي على 100 ألف هون و200 ألف هون يعني، وبتنهض باقتصاد البلد يعني.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. الدكتور زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، كنت معنا من أريزونا، كل الشكر لك. قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن هناك بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا. وبيّن رسلان في تصريحات صحفية أن مصارف أردنية تسعى إلى توسيع استثماراتها في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى عودة خدمة مونيغرام بين البنوك الأردنية والمصارف السورية، وهي الخدمة التي تتيح إرسال واستلام الحوالات المالية السريعة بين البلدين. وحول تفعيل نظام سويفت، أكد رسلان أن ذلك يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الهيئة سلمت شركة فلايدر الخاصة شهادة المشغل الجوي. وأكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والرقابة والتشغيل. للمزيد تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا مارية عبيد. مساء الخير مارية، أهلا ومرحبا بك، حدثينا أكثر عن هذه الشركة الجديدة للطيران، شركة فلاي دار، وإمكانياتها.
2: نعم، مرحبا وسيم. بالفعل سوف تكون شركة فلاي دار هي الشركة السورية الخاصة، شركة الطيران الأولى التي تحصل على شهادة المشغل الجوي في سوريا من بعد التحرير، وهي شركة سورية خاصة دخلت حديثا إلى الأسواق السورية. كانت حتى يوم أمس تستكمل المرحلة الخامسة للانتهاء من إجراءات الحصول على الترخيص، إلى أن يتم الإعلان اليوم عن منحها شهادة المشغل الجوي في سوريا. طبعا من الخطط المعلنة لهذه الشركة أنها سوف تعمل في مجال قطاع النقل الجوي والشحن والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خطط مستقبلية تهدف إلى إعادة ربط سوريا مع الأسواق الدولية. طبعا كما تحدثت أنها يعني تم منح هذه الشهادة اليوم، على أنها استكملت جميع الإجراءات القانونية والفنية الكاملة، ويعني تم الإعلان عن الانتهاء من جاهزيتها والتأكد من جاهزية هذه الشركة الكاملة. طبعا بحسب التصريحات أن أولى الرحلات الجوية لهذه الشركة سوف تكون قريبا، لم يتم تحديد وقت محدد للانطلاق في أولى رحلات هذه الشركة، إلا أنها يعني قريبا بعد أن كما تحدثت استكملت جميع الإجراءات القانونية والفنية والتقنية اللازمة. طبعا الخطة التشغيلية لهذه الشركة بحسب التصريحات لم تقتصر فقط على مطار دمشق الدولي، وإنما تهدف إلى ربط المطارات والمحافظات السورية، منها حلب، اللاذقية، دير الزور والقامشلي. طبعا يعني بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الخطوة تعكس جاذبية الأسواق السورية ومدى واقعية الاستثمارات، وأيضا تخلق بيئة تنافسية بين الشركات الخاصة الخاصة التي تسهم بدورها في النهوض في قطاع النقل الجوي. تأتي هذه الخطوة أيضا ضمن خطة موضوعة للنهوض بقطاع النقل الجوي لعام أو تمتد إلى عام 2030. طبعا في الفترة الأخيرة كان هناك عدة تحديثات وتطويرات والعمل في القطاع الجوي، ومنها إعادة تأهيل عدد من المطارات، منها مطار دمشق الدولي، مطار حلب أيضا، يعني كما تم اعتماد طريق L602 هو يعني طريق إحدى الطرق الجوية القريب من منطقة دير الزور. جميعها تأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بقطاع النقل الجوي.
0: هل من معلومات ماريت عن عدد الطائرات في هذا الأسطول لهذه الشركة الجديدة؟
2: نعم، يعني حقيقة إلى حد هذه اللحظة لم يكن هناك تصريحات يعني تتحدث عن عدد الطائرات أو عن نوع الطائرات، إلا أنه يعني تم التصريح عن أن هذه الشركة استكملت جميع التقنيات، ويعني أعلنت عن أنها في جاهزية كاملة بعد مراحل من التجريب، يعني وأنها أصبحت جاهزة لإطلاق أول رحلة جوية. لم يتم تحديد موعد انطلاق الرحلة الجوية، وبحسب التصريحات الأخيرة أنها يعني الشركات التي تعمل في مطار دمشق الدولي تصل إلى 17 شركة سورية وعربية وأقليمية، واليوم أيضا تنضم إلى هذه الشركات شركة فلايدار التي كما تحدثت لم تقتصر فقط الخطة التشغيلية لها على مطار دمشق الدولي، وإنما أيضا في مطارات في مختلف المحافظات السورية.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عبيد. نبقى في الأخبار الاقتصادية، حيث عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار الصندوق السيادي السوري، ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
3: ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
4: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
5: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تنفس بلانا.
3: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
6: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص، القطاع الخاص دوره الكبير.
7: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
3: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
8: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الشريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة، قال أن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية بهذا الملف. بدوره قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
9: هدفنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
0: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
9: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولا الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانيا إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثا الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلا للحياة مرة أخرى. ورابعا سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت، لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تتحقق بعد. وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثرينا توتيه أن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقرة بما يكفي لتبرير إلغاء الحماية، مشيرة إلى استمرار الفقر والنزوح وتضرر البنية التحتية في عدة مناطق، داعية إلى مراعاة الجهود الكبيرة التي بذلها آلاف السوريين والسوريات حتى يندمجوا في ألمانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية للسوريين وإمكانية إصدار أوامر بمغادرة البلاد بحق فئة محددة. بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مسؤولين دفاعيين من فرنسا وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكري في أحدث حلقات الانفتاح الدفاعي الغربي على سوريا، ذلك منذ سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.
10: تنسج دمشق بهدوء خيوطا عسكرية مع العواصم الغربية في مسعى لإعادة رسم خارطة تحالفاتها الدفاعية، تمثلت بسلسلة من اللقاءات التي جمعت وزارة الدفاع بمسؤولين فرنسيين وبريطانيين مؤخرا. الاجتماع الأحدث جمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية العقيد سيدريك بيرثوم، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها وفق بيان وزارة الدفاع. وسبق هذا اللقاء اجتماع أبو قصرة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأميرال إدوارد ألغرين، الذي بحث بدوره التطورات المحلية والإقليمية وسبل توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي. اللقاءان الفرنسي والبريطاني يأتيان ضمن سلسلة اتصالات دفاعية سورية غربية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024، شملت لقاء نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب بمسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملن في حزيران الماضي. سبقته زيارة رئيس ديوان الرئاسة الفرنسية الفريق فانسس جيرو إلى دمشق في أيار، إضافة إلى لقاء أجراه أبو قصرة في شهر آب الماضي بالملحق العسكري البريطاني العقيد ستيب فورج لبحث جهود مكافحة الإرهاب ودعم الإسلام.

0: الاستقرار. وتحمل مواقع زيارة الضيفين مؤخراً دلالات لافتة، فالمديرية العامة للتسليح الفرنسية تمتلك خبرة واسعة في الصناعات الدفاعية عبر شركات كتاليس وام دي اي ونافال جروب، ما يفتح الباب أمام تعاون قد يشمل التسليح والتدريب ونقلا تقنيا محدودا. في حين يحمل حضور كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية إدوارد ألغرين المعروف بتنسيقه الأمني السابق مع لبنان والأردن دلالة على اهتمام بريطاني بملف الاستقرار الحدودي ومكافحة الإرهاب. هذا التقارب يأتي في سياق سعي دمشق لكسر عزلتها السابقة وتنويع شراكاتها الدفاعية ضمن مسار أوسع شمل رفع عقوبات أوروبية وزيارات رفيعة المستوى، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لبناء ثقة سياسية وأمنية أوسع مع الشركاء الدوليين. فهل تمثل هذه الاتصالات المتلاحقة بداية تحول استراتيجي في خارطة التحالفات الدفاعية لسوريا الجديدة؟
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين من جراء انفجار في مدينة نوى بريف درعا. وأضاف مراسلنا بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

0: توفي شخص وأصيب 4 آخرين جراء انفجار مجهول المصدر حصل في هذه الورشة لتصليح السيارات. هذا الانفجار المروع حقيقة حدث في هذا البناء المكون من طابقين وتسبب بأذية كبيرة لهذا البناء وأيضا للمحلات التجارية المجاورة. توفي شخص على الفور وتم نقل المصابين 4 من بينهم أطفال إلى مشفى نوى الوطني. مباشرة توجهت إلى هنا فرق من الإطفاء وأيضا من قوى الأمن الداخلي لمعاينة المكان في محاولة منهم لمعرفة أسباب هذا الانفجار في هذا الحي السكني المكتظ بالسكان والمحال التجارية. أيضا طارت الأذية البنية التحتية لهذا الحي خاصة في المحلات المجاورة. شبكات الكهرباء حيث تقوم حاليا يعني ورشة من شركة كهرباء درعا بالتصليح الأعطال الناتجة عن التقطع الخطوط الكهربائية في هذا الحي نتيجة هذا الانفجار. وسوف نبقى بانتظار التحقيقات التي أو الإعلان الرسمي أو إذا كان هناك يعني معرفة لأسباب هذا الانفجار عبر القنوات ويعني التصريحات الرسمية أو إذا كان تكشف نتيجة التحقيقات حول أسباب هذا الانفجار. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة نوى.
1: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا تضرر منازل ومحال تجارية محيطة بموقع الانفجار الذي وقع في مدينة نوى بريف درعا، حيث طالت الأضرار النوافذ والأبواب وواجهة عدد من المحل.
2: كانت الناس قاعدة آمنة مطمئنة ببيوتها، فجأة صار انفجار، سمع صوت انفجار، انفجار قوي يعني مثل ما انتم شايفين، يعني قوة الانفجار، المحلات احترقت، القرميط طار، كل شيء أثاث جوا البيت كله تكسر، يعني الانفجار كان قوي قوي كثير يعني أنا من المشهد مصدوم، عرفت شلون؟ فما بالك أنت كلام أبو تصور، طلع فرج شلون الدمار، يعني دمار الحمد لله. يعني اللي كانوا ساكنين بهاي الدار ما تأذوا، بس لكن احنا سمعنا انه في ضحايا الله يرحمهم، في جرحى الله يشافيهم يا رب، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني
1: ينضم الي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالم وهو متواجد في نوى. مساء الخير حسام، اهلا ومرحبا بك. هل عرفت الى حد الان اسباب هذا الانفجار؟
3: نعم وسيم، متواجد في درعا الآن. حقيقة يعني إلى الآن لم تعرف نتائج وأسباب نتائج التحقيقات وأسباب الانفجار، لكن يعني عند مغادرتنا كانت هناك يعني عدد من رجال الأمن الداخلي في تلك المنطقة ونفوا أن تكون الانفجار سببه هو انفجار بطارية أو انفجار جرة غاز.

0: او كما يعني روج عن انفجار يعني اشياء يعني ربما تكون من الموجودات في اي منزل. ذلك لان يعني حجم التفجير كبير والضغط الكبير الذي الحاصل نتيجه التفجير يعني يرجح فرضيه ان يكون يعني هناك مواد متفجره. لكن كيف حصل الانفجار بالضبط او ما هي يعني ماهيه الشيء الذي انفجر لم يحدد حتى هذه اللحظه، لكن بحسب رجال الداخليه الذين كانوا في الموقع وعاينوا المكان قالوا انه لا يمكن تكون هذا الانفجار انفجار بطاريه او انفجار شيء له علاقه بمكان العمل، ربما يكون انفجار ناتج عن مواد متفجره، لكن لا يعرف الى الان ولم ينتج حتى الان او لم يصدر حتى الان نتائج للتحقيقات. الحقيقه يعني الاضرار تجاوزت يعني قطر حوالي 100 متر او اكثر من محيط منطقه الانفجار، ان كان تكسير نوافذ او ان كان تطاير للقرميد او ان كان يعني خلع في الابواب، وايضا حاله الذعر الكبيره التي اصابت السكان في تلك المنطقه، بالاضافه الى يعني توفي شخص واصيب 4 اشخاص بينهم طفل في هذا الانفجار الذي حصل في الحي الشمالي من مدينه نوى. حقيقه الى وقت متاخر بقيت يعني قوى الداخلي تفرض طوقا على المكان وتحاول معرفه ما هو سبب هذا الانفجار. وطبعا فور حصول الانفجار كان هناك حضور للدفاع المدني لاطفاء الحريق الذي نجم عن هذا الانفجار، وايضا يعني كان هناك حشد كبير من الاهالي لان قوى الداخلي طوقت المكان وفرضت طوقا على المكان ومنعت الاهالي من الاقتراب خشيه ان يكون هناك يعني بقيه او مواد قابله للانفجار، خاصه ان يعني كما تعرف المنطقه الجنوبيه كانت تشهد قصف كبير وقصف شديد من قبل قوات النظام في فتره ما، وهذا الامر يعني جعل ان هناك مخلفات حربيه كثيره متناثره متطايره في كل المدن والقرى والبلدات في محافظه جرعم.
1: نعم، كيف هي الحاله الصحيه للمصابين الاربعه حسام في هذا الانفجار؟
0: الحقيقة تم تحويل 2 من المصابين إلى يعني بينهم سيدة إلى مشفى درعا الوطني، وبقي 2 في مشفى نوى بينهم طفل يعاني من حروق بحسب يعني ما أفادنا مصدر في المشفى، ويعني هذه لا يوجد أحد حالته خطرة من قبل أو من المصابين. المصابون وسيم هم يعني يقطنون في منزل فوق المحل الذي حصل فيه الانفجار، المحل مؤلف من طابقين، عفوا البناء مؤلف من طابقين، في الاسفل يوجد محلات تجاريه وفي الاعلى يوجد منزل سكني، يعني طال اصحاب هذا المنزل الاذيه بسبب الانفجار.
1: شكرا لك على هذه الايضاحات، مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة من درعا. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعية أراض زراعية على أطراف قرية الحميدية بريف القنيطرة، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صباح اليوم من منطقة وادي كفرلمة باتجاه أراضي زراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وأضاف أن قوة مؤلفة من 3 آليات توغلت لاحقا قرب جسر وادي الرقاد وأطلقت النار بشكل عشوائي قبل أن تطلق 3 قذائف RPG باتجاه أراض زراعية خالية. التقى تلفزيون سوريا بوالد الشاب الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب خلال توغلها إلى قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
2: الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، على هذا الطريق عبرت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على أحد رعاة المواشي هنا داخل هذه القرية وقامت بدهس أيضا رأسين من المواشي تعود ملكيتها لهذا الراعي وهو من قرية العشة هنا في ريف القنيطرة الجنوبي. معنا والد راعي المواشي ليتحدث لنا ما الذي حصل مع ابنه أثناء عبور هذا الطريق. يعطيك العافية عم.
3: الله يعافيك.
2: عمي شو اللي صار مع ابنك؟
3: اللي صار مع ابني طلع طرشات الساعة 7 الصبح يوصل على الطريق هذا قام مرقت الدريات جن من اتجاه الرفيد. كم سيارة هنا؟ 7 سيارات. قام دهكم خروفين، قام ابني صيح عليهم انه هذا الشيء ما يصير، غارم عليه بالبرودة ضربوه لولا ما انهزم يدهكوا رقم كلها.
2: شو الطالب
3: هلا؟ احنا نطلب من الامم المتحدة ان تحط لهم حد لهالشيء. ظل هالشيء هذا يجي معاملته معنا يبدأ نرحل ندشر هالبلاد، ونطلب من الحكومة السورية انها تساعدنا يا عمي.
2: نعم شكرا لك.
3: الله.
2: كما استمعتم يعني لشهادة والد راعي المواشي هنا في قرية العشاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات، يستمر في التضييق على المدنيين والمزارعين والأهالي، وخاصة رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو أثناء عبورهم وأثناء عبور هذه الدوريات الإسرائيلية باتجاه القرى والبلدات. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشاء.
1: في اللاذقية ألقى قسم الشرطة الشرقية التابع لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة ألقى القبض على 3 أشخاص متورطين بتهم ترويج عملة أجنبية مزورة وشراء بضائع بها. وقالت قيادة الأمن في المحافظة أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بما نسب إليهم، لافتة إلى العثور على مبلغ 3500 دولار أمريكي مزور، ومشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولا. ألقى قسم شرطة الرمل الجنوبي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقى القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في سرقة ممتلكات من عدد من المنازل شملت هواتف محمولة ومجوهرات. وبحسب بيان نشره الأمن الداخلي أعيدت جميع المسروقات إلى أصحابها في حين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا. في دير الزور أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة شخص وإصابة آخرين إثر انهيار سقف مسجد في بلدة محكان في الريف الشرقي. أضاف مراسلنا أن الانهيار وقع في أثناء أعمال صب السقف حيث كان عدد من العمال فوقه وآخرون تحته لحظة الحادث. المزيد ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد أصليبي. مساء الخير عهد، أهلا ومرحبا بك. هل عرفت الأسباب الرئيسية لهذا الحادث؟
4: مساء الخير لك وسيم والسادة المشاهدين. نعم، هذا الحادث وقع ظهر اليوم في بلدة محقان شرقي دير الزور عندما كانت الورشات تقوم بعملية صب السقف لهذا المسجد الذي كان قد تعرض للتدمير يعني إبان الثورة السورية. وقبل مدة من الزمن بدأت جهود محلية بجمع أموال لإعادة ترميم هذا المسجد، وأثناء عملية الصب صباح اليوم يعني سقط المسجد أو سقط سقف المسجد أثناء عملية الصب، لكن لحسن الحظ أو ربما من يعني أقدار الله أن العمال كانوا قد غادروا المكان متجهين لتناول وجبة الغداء. لم يكن هناك إلا 2، أحدهما فارق الحياة على الفور والآخر أصيب بجروح يعني تعتبر بسيطة ويتلقى العلاج الآن في مستشفيات دير الزور. الأسباب ما تزال مجهولة حتى اللحظة. الجهات المسؤولة الأمنية قالت بأنها ستفتح تحقيق في هذا الإطار، لكن ربما الأسباب هي كثيرة. على سبيل المثال أهالي القرية قالوا قد تكون يعني الهزة الأرضية التي وصلت إلى المنطقة كان مركزها ولاية شارلي أورفا في الجنوب التركي قد تكون سبب في هذا الانهيار، وآخرين قالوا بأن عملية الصب لهذا السقف كانت عبر المضخات يعني الثقيلة التي يعني تعرف باسم البومب، ويعني ربما كانوا معتادين هؤلاء في الورشة على عمليات الصب البدائية البسيطة عبر بعض الأوعية التي يتم نقل يعني المجبول إلى السقف. هذه المرة ربما هي المرة الأولى التي يجربون بها البومب، وكانت يعني ربما هناك مناطق هشة أو ضعيفة أدت لسقوط هذا السقف. فإذا كل الاحتمالات قد تكون يعني واردة، لا يمكن الجزم بهذا الأمر على الإطلاق. التقينا مع رئيس البلدية أجاب بهذه الإجابات كلها بأن الأسباب قد تكون يعني واحدة من هذه الأسباب، وقد تكون يعني لا يوجد سبب مباشر حقيقي لهذا الانهيار. وما تزال أو كما ذكرنا أن الجهات الأمنية ستتابع عمليات التحقيق في هذا الأمر. عدنا من المنطقة قبل قليل من بلدة محقان، ويعني الأهالي بدأوا بيعني انتشال واستخراج يعني معدات البيتون وإخراجها من هذا المسجد، بريثما يكون ربما هناك عملية إعادة إعمار وترميم لهذا المسجد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. هذه الحادثة يعني ربما هي الأولى من نوعها بما يخص عمليات البناء في محافظة دير الزور، لكنها تضع أمام يعني الحكومة مسؤولية حقيقية بأن عمليات البناء تجب أن تكون هناك دراسة حقيقية. نعرف جميعا بأن المناطق يعني في سوريا لم يكن هناك تركيز أو عناية أو فرض على عمليات إعادة الإعمار مهندسين مختصين، بل يعني هم أشخاص لديهم خبرة خلال يعني سنوات الماضية ويقومون بهذه الأعمال دون دراسة حقيقية. مثل سقف المسجد هو يحتاج إلى دراسة، ويعتبر سقف واسع طويل أو ربما بحجم كبير، لا يوجد عضادات حقيقية مزروعة.

0: لكن يعني أقدار الله قد يعني أدت أو يعني كان هناك خروج لمعظم هؤلاء، تبقى فقط 2، واحد فارق الحياة والآخر يتلقى العلاج في مستشفيات دير الزور. نعم وسيم.
1: نعم شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي. في شأن آخر، قال متحدث باسم السجناء في سجن رومي لتلفزيون سوريا، قال إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 12 على التوالي. أكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن رومية، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض. المزيد تنضم إلي من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مساء الخير مايا، أهلا ومرحبا بك. كيف يتم التعامل مع الحالات الصحية التي تدهورت خلال الأيام القليلة الماضية بعد هذا الإضراب؟
2: نعم أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين. فعلا أن بعض النزلاء في سجن رومبيا الذين لا يزالون لليوم 12 على التوالي ماضون في الإضراب، البعض منهم نقل إلى المستشفى والبعض الآخر تم عزله بسبب انتشار عدوى السل في صفوف النزلاء، تحديدا الذين هم يعني حتى شعار آخر ماضون في هذا الإضراب، إضراب عن الطعام وأيضا عن الشراب وعن تناول الأدوية. وهناك حالات أصبحت فعلا حرجة والوضع يزداد سوءا وتعقيدا، خاصة أن البعض من النزلاء في السجن في مبنى بي تحديدا يتوقفون عن تناول الأدوية ولديهم أمراض مزمنة كالضغط والسكر، وبالتالي هذه الأمراض هي أصبحت يعني أو هذه الحالات أصبحت اليوم في وضع حرج جدا، وبالتالي هناك مطالبات حثيثة من قبل لجنة أهالي السجناء والسجناء أيضا الذين ينفذون الإضراب للمجلس في لبنان للتراجع عن الشكوى وايضا لرد الطعن للشكوى المقدم من قبل النائب جبران باسيل. وبالتالي هناك لمجلس شورى الدوله هناك عده رسائل من السجناء ومن لجنه اهالي السجناء برد الطعن والمضي بالاضراب المضي عفوا بما يسمى بالقرار الذي من شانه ان يسير في العفو العام. وبالتالي هناك مطالبات حثيثة، إضافة أيضا إلى ذلك هناك يعني حالات أصبحت حرجة جدا، هناك حالات تستدعي النقل إلى المستشفيات وهذا ما يتم التعامل معه من قبل إدارة السجن في سجن رومي، كذلك أيضا يتم عزل البعض منهم. هناك يعني مطالبات للمضي قدما بكل ما يمكن القيام به، خاصة أن الأوضاع تزداد سوءا وتزداد تعقيدا، ولكن حتى الساعة لا أذان صاغية دعني أقول من قبل كل السلطات اللبنانية يعني هي التي هي مخولة بالضغط لرد الطعن ومخولة أيضا بالتوقف أو القيام بخطوة كي يتم انتهاء هذا الإضراب أو كي يتم انتهاء هذا الاعتصام، وبالتالي ينتقل الوضع إلى حالة جديدة وهو النظر بعين الرحمة وعين الرأفة للسجناء الذين هم يرفضون إضرابا عن الطعام في سجن رومي. إضافة أيضا إلى ذلك هناك لافتات يومية ترفع في سجن رومي، اليوم كتب على هذه اللافتات ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض، إضافة أيضا إلى أن السل بدأ ينتشر، هذه اللافتات التي هي أصبحت بشكل يومي من قبل السجناء يرفعونها لافتات داخل السجون يعني بما معناه للقول بأن الوضع يزداد سوءا ويزداد تعقيدا. إذن الوضع اليوم ليس على ما يرام بعد 12 يوما من هذا الاعتصام وأيضا من الإضراب المفتوح عن الطعام وعن الدواء وأيضا عن الشراب.
1: نعم شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش، دعتهم لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. كشفت الشبكة في تقرير

لها عن توثيقها مقتل 3,039 مدنيا على يد قوات التحالف الدولي، وذلك منذ بدء عملياته في سوريا في شهر أيلول عام 2014، واعتداء على 181 منشأة مدنية حيوية. كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء سجل وطني موحد للضحايا يشمل ضحايا عمليات التحالف.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة والأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضاف ترامب أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين يعملون على تشجيع علاقة تجارية أكثر توازنا بين البلدين. من جهته قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التعاون بين بكين وواشنطن قد لا يحل جميع مشكلات العالم، لكن من الصعب حل كثير منها من دون تعاون البلدين. وأكد شي استعداد بلاده للعمل مع ترامب لتوجيه مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتعزيزها، مشددا على ضرورة وجود حوار دائم بين الجيشين الأمريكي والصيني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. وأوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. أضاف روبيو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جولة لتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة جرت أمس عبر الوسيط القطري واستمرت نحو ساعتين، تم خلالها نقل شروط طهران لإحياء المفاوضات إلى الجانب الأمريكي. وأوضح أن هذه الجولة جاءت في إطار المحادثات غير المباشرة التي تجرى عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الشروط الإيرانية تشمل وقف ما وصفه بالإجراءات العدوانية الأمريكية والحصار المفروض على إيران وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأضاف أن الشروط تتضمن أيضا الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وقبول الترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وفق الاتفاق المبرم مع سلطنة عمان. ختام النشرة بأمان الله.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين.

0: أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات.

إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948، وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات للثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوات على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوات إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوات للسياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين توسع اللقاءات والاتصالات بين وزارة الدفاع ومسؤولين عسكريين غربيين. وفود فرنسية وبريطانية تجتمع بوزير الدفاع في دمشق. فهل تسعى سوريا إلى تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية مع الغرب؟ وفي محورنا الثاني مشاهدينا نناقش رؤية سوريا من دون مخيمات، والتي طرحها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فما هذه الاستراتيجية وكيف يمكن تحقيقها؟ نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بتقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، دعت فيه الدول التي شاركت في عمليات التحالف إلى إنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. فهل يمكن مطالبة التحالف الدولي فعلا بذلك؟ وأخيرا نفتح ملف التعاون الاقتصادي بين دمشق وبيروت وأفاقه في ضوء انعقاد منتدى الاستثمار السوري اللبناني.

0: بكم مشاهدينا من جديد. بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مسؤولين دفاعيين من فرنسا وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكري في أحدث حلقات الانفتاح الدفاعي الغربي على سوريا منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.
1: تنسج دمشق به

0: خيوطا عسكرية مع العواصم الغربية في مسعى لإعادة رسم خارطة تحالفاتها الدفاعية، تمثلت بسلسلة من اللقاءات التي جمعت وزارة الدفاع بمسؤولين فرنسيين وبريطانيين مؤخرا. الاجتماع الأحدث جمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية العقيد سيدريك بيرثوم، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها وفق بيان وزارة الدفاع. وسبق هذا اللقاء اجتماع أبو قصرة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأميرال إدوارد ألغرين، الذي بحث بدوره التطورات المحلية والإقليمية وسبل توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي. اللقاءان الفرنسي والبريطاني يأتيان ضمن سلسلة اتصالات دفاعية سورية غربية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024، شملت لقاء نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب بمسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملن في حزيران الماضي. سبقته زيارة رئيس ديوان الرئاسة الفرنسية الفريق فانسس جيرو إلى دمشق في أيار، إضافة إلى لقاء أجراه أبو قصرة في شهر آب الماضي بالملحق العسكري البريطاني العقيد ستيف فورج لبحث جهود مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار. وتحمل مواقع زيارة الضيفين مؤخراً دلالات لافتة، فالمديرية العامة للتسليح الفرنسية تمتلك خبرة واسعة في الصناعات الدفاعية عبر شركات كتاليس وMDA ونافال جروب، ما يفتح الباب أمام تعاون قد يشمل التسليح والتدريب ونقلاً تقنياً محدوداً. في حين يحمل حضور كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية إدوارد ألغرين المعروف بتنسيقه الأمني السابق مع لبنان والأردن دلالة على اهتمام بريطاني بملف الاستقرار الحدودي ومكافحة الإرهاب. هذا التقارب يأتي في سياق سعي دمشق لكسر عزلتها السابقة وتنويع شراكاتها الدفاعية ضمن مسار أوسع شمل رفع عقوبات أوروبية وزيارات رفيعة المستوى، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لبناء ثقة سياسية وأمنية أوسع مع الشركاء الدوليين. فهل تمثل هذه الاتصالات المتلاحقة بداية تحول استراتيجي في خارطة التحالفات الدفاعية لسوريا الجديدة؟
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني والعسكري ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس ضيفي من باريس. ورحب بكما عقيد مصطفى. دعني أبدأ معك، يعني البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع حول هذين اللقاءين يبدو بيانا بروتوكوليا ليس فيه الكثير من التفاصيل. هل لدينا معلومات أنه ما هو غرض هذه اللقاءات؟ لأنه الوضعية التي تتخذها هاتين الشخصيتين يعني تنبئ بشكل أو بآخر عن أنه هناك شكل من أشكال التعاون الدفاعي، يعني أصبحنا أبعد حتى عن موضوع التنسيق الأمني وبناء القدرات.
2: مساء الخير أستاذ نور لك ولكل مشاهدين قناة سوريا ولأستاذ رامي من باريس. سيدتي، ما تمثله هذه الزيارة التي قام بها سواء الوفد الفرنسي أو الوفد البريطاني دمشق هو يمثل نقلة في في في تفكير وزارة الدفاع السورية، في استراتيجية وزارة الدفاع السورية في الذهاب ببناء تحالفات متعددة مع يعني إذا ذهبنا به بالحديث يعني الابتعاد عن المعسكر الشرقي، وليس التخلي عن المعسكر الشرقي، وإنما لتصبح سوريا تذهب باتجاه سياسة التحوط الاستراتيجي التي تعتمد على أن يعني يكون منظومة الدفاع والأمن في الدولة السورية لا تعتمد على جهة عسكرية واحدة في العالم. فلذلك دائما تذهب سوريا في سياساتها كاملة وخاصة في وزارة الدفاع في على تنويع علاقاتها العسكرية، تنويع علاقاتها العسكرية الاستراتيجية بما يخص بناء منظومة وزارة الدفاع فيما يخص تسليح الدولة السورية. وإن كنت أنا أرى يعني من جانب يعني زيارة الوفدين يعني هي نوعا ما نعم تحمل بعد عسكري متعلق بوزارة الدفاع، ولكن أنا أرى من جانب آخر الوفد الفرنسي قد يكون نعم مرتبط بنوع ما من التنسيق بما يخص بالشخصية التي مثلت الزيارة والتي هي مسؤولة عن التسليح في لكل منطقة الشرق الأوسط.
1: هو بدقة يعني مدير صادرات المعدات العسكرية للشرق الأوسط، وذلك ما يعني يجعل هناك سؤالا أنه هل نحن نتحدث عن تسليح للجيش أم لا؟

0: سيدتي، من المبكر تماما الحديث عن أن هناك صفقات سلاح قد وقعت أم لا. المهم في الموضوع أن نحن نتجه في بناء فتح آفاق وأبواب التعاون مع هذه الدول. نحن الآن نقوم على سياسة التنوع، التنوع في تذخير وتسليح وإلى آخره، لأن سيدتي بناء منظومة الدفاعية في سوريا لا تعتمد على صفقات السلاح. صفقات السلاح وهذه أحد جوانب بناء منظومة وزارة الدفاع بالكامل. هناك منظومات قيادة وسيطرة، هناك منظومة الاستخبارات، هناك الكثير من المجالات التي تدعم الدولة السورية في بنائها. التسليح هو أحد هذه الجوانب، ولكن المهم في الموضوع هو فتح الباب وفتح أبواب التعاون مع المعسكرات.
1: من يساعد في هذه الجوانب التي تفضلت بالحديث عنها؟
0: المساعدة من أي جانب تتحدث؟ كمساعدة
1: يعني
0: مادية أو كمساعدة
1: مادية؟ يعني سواء بالمادة أو بالتدريب أو حتى بالمساعدة الهيكلية من استشارات وغير ذلك، لأنه الحديث الآن عقيد مصطفى أنه هناك مجموعة من الأطراف، يعني نتحدث عن تركيا، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن أمريكا على الأقل بتأكيدها المتواصل على إزالة العقبات أمام التسليح في سوريا، وربما نذهب إلى ذلك لاحقا، وهناك الجانب الروسي الذي أيضا يتحدث عن تدريب وربما تسليح.
0: سيدتي تحدثنا ونعيدها، وزارة الدفاع السورية تتجه باتجاه فتح تنسيق التعاون مع كافة الدول ومع كافة المعسكرات. إذا ذهبت سوريا باتجاه فرنسا وبريطانيا وعقدت صفقات، هذا لا يعني أن سوريا سوف تتخلى عن السلاح الروسي أو سوف تتخلى عن تحالفها العسكري مع تركيا، لا على الإطلاق. نحن ذاهبون إلى بناء تحالفات عسكرية، ولكن بما يخص صفقات السلاح لن تذهب الدولة السورية لأن تضع عبء عليها. يعني لا يمكن لبناء بجيش أن تكوني أنت منظومة الرادار عندك قادمة من تركيا والطائرة من روسيا وجهاز الاتصال من بريطانيا، لا يمكن. هناك حاجة، هناك دراسة، هناك
1: ولهذا نسأل عن تعدد المصادر. عقيد مصطفى، يعني ها أنت قد شرحتها أنه هذا التعدد أحيانا معيق حتى على الصعيد التقني، يعني ولهذا نعود دائما لطرح هذا السؤال، انه هذا التعدد هل هو مفيد في بناء الجيش؟ هل هناك اصلا امكانيه لادارته بالفعل؟
0: تمام سيدتي، نحن سوف نتحدث بكل الجوانب. اذا سيدتي في سوريا حاليا، لاعطيك يعني ملخص صغير لكي تفهم لاين نحن نذهب في في في في منظومه وزاره الدفاع السورية حاليا. انت تعرفي بعد ان قامت وزاره الدفاع بدمج قسد في الجيش، نحن نعلم ان أغلب وحدات التي كانت موجودة في فصائل الجيش الحر أو في الفصائل السابقة في التشكيلات السورية التي كانت على أيام الثورة السورية تحمل سلاح، منها من يحمل سلاح روسي، منها من يحمل سلاح تركي، وأتت في المرحلة الأخيرة اندماج قسد. قسد حقيقة كانت تمثل بعد في تفكير وزارة الدفاع بما يخص الجانب التسليحي، بما يخص عقيدة السلاح وإلى آخره. فلذلك نحن نعلم أن قسد كانت يعني مدعومة أمريكية، مدعومة أو خلينا نتكلم نحن يعني ثقافة السلاح الغربي موجودة لدى قسد ونحن نمتلك. فأنت اليوم بحاجة ملحة، أنت لن تتخلي عن هذا السلاح الموجود عند قسد وعن التدريب الذي تلقته قسد وإلى آخره. نحن في سياسة الدمج في وزارة الدفاع تقوم على استغلال كافة قدرات الدولة السورية، ولكن على الاتجاه في بناء الأهم هو والذي هو أهم من السلاح وأهم كل شيء، هو بناء منظومة القيادة والسيطرة على أن تصبح هذه القوات هي قوات مدمجة بشكل كامل. وعندما تدمج بشكل كامل أنت بحاجة إلى استغلال كافة العناصر التسليحية الموجودة في في في في يد المقاتلين. فلذلك أنت مجبرة على يعني ناهيك عن سياسة التحوط الاستراتيجي، فأنت مجبرة على استغلال كافة العناصر. فلذلك لن يتم التخلي عنه. نحن نعرف أن يوجد العديد من من من السلاح الروسي الموجود في سوريا، وهذا سلاح قديم وعمره
1: هذا من بقايا يعني النظام، لكن سلاح المعارضة كان كله يعني غربي، أليس كذلك؟ يعني مو بس سلاح قسد، سلاح المعارضة كان كله
0: لا
1: غربي، سلاح
0: لا
1: الجيش
0: الأطلاق.
1: الحر
0: لا
1: من يعني جزء كبير منه كان من غرفة المور.
0: على الأطلاق لا سيدتي، لم يكن كله. نحن كنا موجودين في صفوف المعارضة، لم تكن على الأطلاق. السلاح الموجود كان يعني كان هناك غنائم تؤخذ من الجيش، جيش بشار الفار، كانت هناك الكثير من الغنائم التي كنا نستخدمها، ونحن كعسكريين، نحن كضباط منشقين لم نكن نجيد العمل على استخدام السلاح التركي او السلاح الفرنسي او السلاح البريطاني او السلاح، نحن كنا نستخدم السلاح الذي غنمناه من عملياتنا من في في في في قتال قوات النظام. فلذلك يعني الحديث عن ان تسليح الجيش الحر كان هو تسليح غربي لا على الاطلاق.

0: نعم كان يوجد بعض الأسلحة الخفيفة أو المضادة للدروع الموجودة غربية قليل جدا، ولكن الاعتماد الكامل كان على قدراتنا على الأسلحة التي تدربنا عليها وغنمناها من عملياتنا.
1: طيب يعني شكرا لك على هذه التوضيحات. دكتور رامي مرحبا بك مجددا. يعني بما أن هناك تزامن بين هاتين الزيارتين البريطانية والفرنسية، هل تعتقد أن هناك تنسيقا أوروبيا أوسع بخصوص أي تعاون دفاعي أو عسكري أو حتى أمني مع سوريا؟ وهون يعني نلاحظ أنه التصريحات الفرنسية السابقة كانت تتحدث بالفعل عن جوانب عسكرية أكثر، بينما بريطانيا كانت مهتمة أكثر بالجانب الأمني. فهل تعتقد حتى أنه الاهتمامات الآن تبدو أكثر اتساقا؟
2: أهلا لك نور الهدى، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. في حقيقة الأمر لا يمكن القول بأن هنالك تنسيق، ولكن يمكن القول بأن هنالك رؤية مشتركة للوضع الحالي في سوريا، باعتبار أن كلا الطرفين، أتحدث عن طرف البريطاني والفرنسي، يتعاملان مع نفس المستوى من القيود التي كانت مفروضة على الإدارة السورية. كما تعلمين سوريا كان مفروض عليها قانون قيصر، وكانت هنالك عقوبات أمريكية، وكان سوريا مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي هذا كان يفرض قيودا قانونية بالتعامل العسكري مع الجانب السوري. صحيح بعد سقوط النظام بدأ أن هنالك بعض التنسيق العسكري مع الإدارة الجديدة والتنسيق الأمني على وجه التعديل، خصوصا عندما أصبحت سوريا جزءا من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، ولكن القيود ربما بدأت ترتفع عن سوريا اعتبارا من شهر آب أغسطس الماضي عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا باعتبارها دولة راعية للإرهاب. هذا جانب مهم للغاية. الجانب الثاني الحقيقة وهي القيود الموجودة حتى الآن. بداية ما يتم الحديث عنه هنا في فرنسا وفي الدول الأوروبية هي تعاون في مجال تسليح لمواجهة الإرهاب، لنزع الألغام، لتقوية الأمن الداخلي. إذن في مجال متعلق بمحاربة الإرهاب، وما تزال سوريا خاضعة لقانون أوروبي يمنع تزويدها بأسلحة يمكن أن تستخدم لقمع المظاهرات ولقمع المواطنين كما تسمى، وهذا كان موجود منذ نظام بشار الأسد ولكنه ما زال مستمرا
1: لم يرفع
2: حتى الآن،
1: مع العقوبات الأخرى
2: لم يرفع على الإطلاق، ما زال هذا موجودا. وبالتالي هنالك تعاون في هذه المجالات، هنالك دعينا نقول إطار للتعاون ما بين الدول الأوروبية والجانب السوري. أما في مسألة التوسع في التعاون الدفاعي ما بين الطرفين الدول الأوروبية والجانب السوري، هنالك ثلاثة قيود أساسية هي التي تقف في وجه إعادة تسليح وإعادة بناء الجيش السوري أوروبيا من حيث التعاون العسكري مع الدول الأوروبية. العامل الأول وهو الفيتو الإسرائيلي. حتى الآن الدول الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع وصول أسلحة من نوعيات معينة إلى الإدارة السورية. المسألة الثانية وهي التراخيص. كما تعلمين أن معظم الأسلحة الأوروبية هي صناعات مشتركة وتدخل فيها أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تقوم الولايات المتحدة بتزويد الشركات الأوروبية فهي تعطيها تراخيص معينة وأطر معينة وقواعد معينة لبيع هذا السلاح إلى كافة الأطراف، وطبعا هنا سوف يحسب حساب سوريا. المسألة الثالثة وهي التمويل، لأن سوريا ما تزال حتى الآن تعاني من مشكلة في تمويل تسليح إعادة الجيش السوري. صحيح أن هنالك مساعدات من قبل قطر وتركيا ودول الخليج، لكن لا تصل إلى حد إعادة شاملة للبناء، ويمكن أن تدفع إلى صفقات سلاح مع الجانب الأوروبي. إذن هذه العوائق الثلاثة دعينا نقول تطرح حدودا وسقفا للتعاون العسكري ما بين الدول الأوروبية والجانب السوري حتى الآن. لكن الرسالة السياسية واضحة، هنالك تعامل واعتراف بشرعية الإدارة السورية. الرسالة العسكرية واضحة من أن هذا التعاون في إطار محاربة تنظيم داعش ومحاربة التنظيمات الإرهابية. الرسالة العسكرية أن هنالك سقف لا يمكن تجاوزه.
1: طيب دكتور، يعني أود فقط مراجعة إحدى المعلومات التي ذكرتها، وهي أنه ما زال هناك تراخيص أمريكية. هل هذه متعلقة بسوريا فقط ولا متعلقة بكل عمليات تصدير وبيع السلاح في العالم؟ لأنه يعني حتى 16 أيلول ونحن نسمع غير رفع العقوبات أنه هناك إزالة لقيود متعلقة بالسلاح في سوريا، يعني على الأقل أنا حسب بحثي أنه آخر إعفاء كان في 16 أيلول. فهل هذه التراخيص متعلقة فقط في سوريا منتظر منها شيء أمريكيا، أم أنه لا هذه يعني نظام رقابة أمريكي في العالم كله؟
2: هذا نظام رقابة أمريكي متعلق بالعالم كله. دعني أعطي مثالا ربما يوضح ذلك. هنالك على سبيل المثال طائرات F-15 و F-16 التي تم تصديرها إلى الباكستان أثناء المواجهة الأخيرة التي

0: جرت ما بين الهند وباكستان، هذه التراخيص الأمريكية منعت استخدام هذه الطائرات في مواجهة الهند، لذلك الباكستان اضطرت إلى الاستعانة بطائرات صينية لمواجهة الهند في ذلك الحين. وبالتالي هذا الأمر ينطبق على الدول الأوروبية، ينطبق على بقية دول العالم التي تتعاون عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك سلسلة طويلة من الشروط المفروضة على هذه الدول، لذلك حتى الطائرات، يعني الجانب التركي على سبيل المثال، وهو كما تعلمين عضو في حلف الناتو ولديه تعاون عسكري مباشر مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية، ومع ذلك ليس لديه الحرية المطلقة حتى في استخدام هذا السلاح، حتى في مسائل متعلقة بأمن وسيادة، وإنما ذلك يستلزم تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا ينطبق على مسألة التراخيص
1: طيب.
0: والأسلحة الأوروبية التي فيها عناصر أو فيها مواد أولية موجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: في نقطة يعني يجب أن أمر معك عليها، وهي المتعلقة بروسيا، كنت أود إرجاءها، لكن كون العقيد مصطفى أصلا قد جاء على ذكرها فصار يعني واجبا أيضا أن أخذ رأيك بها، وهي يعني إلى أي مدى سيبقى هناك انفتاح أوروبي على ما يتعلق بالتعاون الدفاعي ويتعاون عسكري مع سوريا، ما دامت روسيا ما زالت يعني طرفا على الأقل تصرح الحكومة السورية أنه سيكون هناك يعني تعاقدات تدريبية معه، وأنه هناك قاعدتين يعني ذات غايتين تدريبيات الآن ما زالت روسيا موجودة فيهما.
0: أنا أعتقد بأن هنالك رؤية لدى الإدارة السورية على الأقل استشفافا مما تقوم به في التعاون العسكري، هي تدرك بأن هذا التعاون العسكري ليس مسألة عسكرية صلفة، وإنما هي مسألة سياسية، وبالتالي تحاول الإدارة أن تجري ذلك التوازن ما بين علاقاتها مع الجانب الروسي وبين أيضا علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. إلى أي حد أو إلى أي مدى سوف تذهب سوريا في تطوير علاقاتها العسكرية مع الجانب الروسي؟ أعتقد ليس بالتأكيد كما كان مع في عهد نظام بشار الأسد، ومشكلات متعلقة بالجانب الروسي، وأيضا للنظرة السلبية لدى كثير من السوريين تجاه الجانب الروسي. لذلك يبدو الآن هنالك تعدد في الأطر، لكن التعاون العسكري المباشر على الأقل يأتي مع الجانب التركي، هو صاحب التأثير الأكبر، وروسيا متعاونة مع الغرب، وبالتالي هنالك منظومات تسليح على الأقل في النوعية معينة من السلاح الذي يستخدم لمواجهة الجماعات الإرهابية سوف يبقى تسليحا غربيا يعتمد على بناء بنية لوجستية غربية أو قريبة من الرؤية الغربية، لأن تركيا مؤثرة في هذا الإطار. وبالتالي سوريا الآن، وهذا ليس كلاما قاطعا، ولكنها تبدو أقرب إلى تركيا، أقرب إلى المنظومة التسليحية الغربية منها إلى الجانب الروسي. العلاقة مع روسيا ما تزال حتى الآن ضبابية، تحاول أن تستخدمها سوريا لإقامة توازن في علاقاتها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لكن ذلك لا يعني أننا سوف نعود مرة أخرى إلى تعاون عسكري واسع مع الجانب الروسي.
1: طب يعني ما تتفضل عنه من تعاون عسكري محتمل، أو يعني صبغة يمكن أن تطغى على الدعم الذي يمكن أن يكون موجها للجيش السوري؟ ألن يكون هناك تأثيرات غربية تتجاوز موضوع التسليح في هذا السياق، تذهب إلى الهوية، إلى الأهداف، ما إلى هنالك؟ يعني نعود إلى القول بأنه الغرب لا يعطي شيكاً على بياض لأحد.
0: بكل تأكيد، وأعتقد بأن هنالك هامش تحاول الإدارة أن تتركه من أجل أن تمتلك حرية القرار وحرية العمل وحرية التعاون من الناحية العسكرية. إذا كانت تركيا مرة أخرى قامت باستيراد والتعاون العسكري في منظومة S-400 مع الجانب الروسي بالرغم من كل التحفظات، فسوريا الآن التي هي ليست حليفا لكنها في مرحلة إعادة بناء وتطوير منظومتها العسكرية، لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل كامل مع الدول الغربية. طبعا أنا أعتقد وجهة نظري، وهذه هي الرؤية التي يمكن الحديث عنها لدى الرئيس أحمد الشرع، وهو أن يتم التعاون عسكريا مع روسيا في حال أغلقت الأبواب الغربية للحصول على نوعية معينة من السلاح تكون ذات أهمية بالغة، لأن حتى الآن لا يوجد ضمانات بأن سوريا سوف يتم تزويدها بأسلحة فعالة من الناحية الاستراتيجية، لكن هذا خيار حتى الآن بعيد بالنظر إلى التعاون العسكري الذي يتم مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو هذا هو الخيار الأول، لكنه ليس خيارا مضمونا، وبالتالي يبقى هنالك قنوات خلفية من أجل خيارات أخرى في لحظة حرجة أو في لحظة حاسمة ربما تأتي في المستقبل.
1: طيب عقيد مصطفى، أود أن أنقل لك نقطة من النقاط العديدة التي تفضل بها الدكتور رامي، وهي متعلقة بأن هناك قيود، يعني أي دولة تود أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم لسوريا أمنيا وعسكريا، هناك موضوع الفيتو الإسرائيلي قد يكون على بعض أنواع الأسلحة، وقد يكون له يعني لنقل تفرعات

0: تفاصيل كثيرة. يأخذني هذا إلى السؤال، هل تعتقد أنه يجب على سوريا أن تحدد هوية هذا الجيش وعقيدة هذا الجيش قبل أن تبدأ يعني عقد يعني لنقل الصفقات المتعلقة سواء بالتسليح سواء بالاستشارات أو سواء بأي دعم ممكن لوزارة الدفاع؟
1: صحيح سيدتي، طبعا بناء هذه العقيدة هو مطلب سوري قبل أن يكون مطلب غربي أو مطلب أي دولة أخرى، ولكن نحن ننظر إلى أنفسنا من الداخل السوري. سيدتي، سوريا لغاية الآن لم تعقد صفقات سلاح مع أي دولة. سوريا تفتح آفاق للتعاون مع العديد من الجهات في العالم. هناك علاقات واسعة جدا مع تركيا، هناك علاقات مع روسيا، هناك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك علاقات مع الغرب. سوريا ابتعدت عن ما كان يقع فيه الجيش السوري السابق. كان الجيش السوري رهينة معسكر واحد، وقد لا يستطيع الابتعاد عنه لأن عقيدة السلاح كلها كانت تابعة لهذه الجهة، سواء كانت روسيا أو إيران. فلذلك اليوم اعتماد وزارة الدفاع واعتماد منهجية عمل الدولة السورية يعتمد على تعزيز وبناء العقيدة الجيش السوري ومن ثم عقد صفقات السلاح. ولكن سيدتي، بالمنطلق العام هذا أحد الأسباب، ما تحدثت عنه الدكتور رامي، هذا أحد الأسباب الذي دفع أصلا سوريا إلى التنوع في عقد صفقاتها بالنسبة إلى أو مو صفقات، خلينا نتكلم عنك، فتح آفاق تعاون مع هذه الدول. بصراحة إسرائيل لا تنظر إلى يعني إلى ماذا سوف تستورد سوريا من حيث الكم، وإنما إسرائيل تنظر إلى محددات عينية في في في سلاح الجيش السوري الجديد. قد تنظر بموضوع الطيران، قد تنظر بموضوع رادارات الدفاع الجوي، أسلحة الدفاع الجوي، وسائل الحرب الإلكترونية. هذا ما يهم إسرائيل أكثر. فإن عقدت سوريا، أنا أعطيك على سبيل المثال، إن عقدت سوريا صفقة سلاح كأسلحة مشاة مع فرنسا، فلن يعترض أحد في العالم. الاعتراض والفيتو الإسرائيلي هو يخص ما يجعل دائما يجعلها متفوقة جويا وعلى مستوى وسائل الحرب الإلكترونية. لذلك وسعت سوريا آفاقها وتعقد يعني حلقات تعاون كبيرة جدا مع تركيا، لأن تركيا لا تستمع ولا تلتفت إلى، وهذا بصراحة يعني أنا لا أريد أن أتحدث به كتسريب معلومة، هذا ما تحدث عنه يعني وزير الدفاع والسيد الرئيس أحمد الشرع مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الفرنسي والبريطاني، بأنه دائما نحن يعني نتجه باتجاه تركيا، لأن تركيا لا يعني لا يوجد لديها فيتو إسرائيلي. نحن دولة، نحن نريد أن نحمي حدودنا، نحن نبني منظومة دفاع، نحن نتحدث دائما عن خيارنا الاستراتيجي بالسلام وبعقد اتفاق أمني حتى مع ألذ الأعداء الذي يتدخل يوميا ويعبث في سوريا. نحن سياستنا واضحة، سياسة بناء منظومة دفاع. نحن نريد بناء منظومة دفاع تناسب حجم سوريا، حجم ما مقبل عليه سوريا في المستقبل، لتعزز مكانها الاستراتيجي في هذه المنطقة. فنحن بحاجة فعلا إلى فتح آفاق التعاون مع كل الدول، ولن نقف حتى قد نذهب لاحقا، وإن شاء الله يعني قريبا سوف تسمعون بتعاونات عسكرية مع جهات أكبر أيضا موجودة في هذا العالم. سوريا لن تكون كما كان نظام بشار أسد الفاسد الفار، لن تكون كذلك. سوريا متخذة سياسة التحوط الاستراتيجي، هذه هي عقيدتها في بناء منظومة الدفاع بالنسبة للجمهورية العربية السورية الجديدة.
0: إلى أي مدى هذا ناجز الآن في تركيبة الجيش وهيكليته عقيد مصطفى؟ لأنه يعني حتى التساؤلات ويعني وهذه الفكرة يعني أتى عليها ضيفي المتعلقة بحقوق الإنسان، حماية المكونات المساءلة على سبيل المثال، يعني نعلم جميعا أنها بالنسبة للغرب وحتى ربما بالنسبة لتركيا كلها أساسيات في تقديم الدعم لأي قوات مسلحة حتى على المستوى الاستشاري.
1: سيدتي، يعني لفت انتباهي أيضا لنقطة هامة يعني داخلة بنفس السؤال التي تكلمت به. بالنسبة يعني حظر السلاح الذي كان موجود على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي، تم يعني في شهر مايو خرج قانون من الاتحاد الأوروبي بأنه يعني إلغاء الحظر، عن باستثناء طبعا كما تحدث السيد دكتور رامي بعض الأسلحة التي تستخدم بقمع المضارات، وهذه نحن بعيدين عنها أصلا، يعني نحن لسنا بصدد ذكرها بهذا المجال. فلذلك بشكل عام نحن نسير بهذا الاتجاه، ولكن كما تحدثت لك سيدة نور، منظومة بناء وزارة الدفاع لا تعتمد على صفقات السلاح كما

0: مرحلة أساسية لا على الأطلاق. نحن نمتلك سلاح، ولكن نعم إسرائيل تعبث في هذا السلاح، إسرائيل تقوم بتدمير قدراتنا الصاروخية والجوية والعالم كله يشاهد ذلك. نحن نعلم ما تريده إسرائيل من سوريا، نحن نسير في بناء منظومة وزارة الدفاع بشكل كامل، بناء منظومة وزارة الدفاع تعتمد بالبداية والنهاية على يعني على منظومة القيادة والسيطرة والذهاب بالمجالات عديدة. والمثال على ذلك سيدتي، يعني إن شراء دبابة لا يعني يعني أنت اشتريتي دبابة ولا يوجد لديك على سبيل المثال كادر مدرب يستطيع قيادتها، لا أحد يعرف يستخدم جهاز الاتصال الخاص بها، كيف تذخر، هذه المنظومة يجب أن تبنى بشكل كامل، أن توفى الدورات. صدقيني عندما سوف ترين وفد مرسل من قبل وزارة الدفاع إلى فرنسا فأعلمي أن هناك صفقة
1: يعني
0: سلاح قادمة.
1: حقيقة شكرا على توضيح حتى الأولويات الموجودة اليوم لدى وزارة الدفاع فيما تريده من أي شراكات يعني تود القيام بها. طيب يعني دكتور رامي بالعودة إليك، يعني أجاب ضيفي على سؤال ماذا تريد دمشق من الغرب أو من أي دولة تود تقديم المساعدة؟ سأسألك الآن أنه أي جيش يريد الغرب أن يبني في سوريا عند تقديمه لأي شكل من أشكال المساعدة لصفقات مستقبلية لبناء قدرات؟
2: هناك مستويين، مستوى مؤكد تريده كل الأطراف الغربية سواء الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك جيش لديه القدرة على حماية الحدود، لديه القدرة على حفظ الاستقرار الداخلي، لديه القدرة أيضا على مواجهة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الراديكالية وخصوصا تنظيم داعش، حيث سوريا كما ذكرنا هي عضو في التحالف الدولي ضد هذا التنظيم. وبالتالي في هذا المستوى هنالك رؤية واضحة لدى جميع الأطراف، بل وهنالك إمكانية للتعاون العسكري في هذا الإطار. شهدنا أن هنالك بعض نوعية من المواد أو تقنيات دخلت إلى سوريا لنزع الألغام وقد تم استخدامها لدى منظمات غير حكومية وحتى لدى الجيش العربي السوري، وبالتالي في هذا لا يوجد هنالك أي خلاف ما بين هذه الأطراف. لكن هنالك مستوى آخر لا يبدو أن هنالك وضوح فيه، وهو مستوى التسليح الذي يتجاوز هذه الأهداف والذي يمكن سوريا من الحفاظ على سيادتها والحفاظ على أمنها بشكل عام وأن تكون محورا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط وأن تكون ذات قوة مهابة يمكن حتى أن تتدخل خارجيا ويمكن أن يكون لها حضور على المستوى الإقليمي. في هذا الإطار هنالك ضبابية دعينا نقول، لا يوجد هنالك وضوح لدى الأطراف الغربية في طريقة وكيفية التعامل.
1: تعتقد أنه قد يكون هناك تحفظات يعني متسقة مع التحفظات الإسرائيلية نفسها، هكذا يمكن رؤية الأمر؟
2: بكل تأكيد هنالك إشكالية نور الهدى، وهي أن سوريا تتعامل مع الخصم والحكم في الآن نفسه، بمعنى أن إسرائيل لديها تعاون عسكري واسع جدا مع الدول الغربية، لديها حتى مع الجانب الأوروبي بالرغم من الخلافات التي ظهرت مؤخرا والانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية، ولكن هذا لم يؤثر عمليا في التعاون العسكري ما بين الطرفين. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عمليا هي تمنح الغطاء العسكري والسياسي للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي عند التعامل مع هذين الطرفين مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر في جزء من التعامل هو تعامل مع إسرائيل بشكل مباشر وخصوصا في مجال التحفظات المطروحة في مسألة التسليح، وبالتالي هذه عمليا هذه معضلة يواجهها الرئيس أحمد الشرع عندما يتعامل مع هذه الأطراف الغربية، لأنه يدرك عمق العلاقة ما بين الطرفين، وبنفس الوقت سوريا بحاجة ماسة إلى الدول الغربية، بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، بحاجة ماسة إلى اكتساب الشرعية للنظام السياسي الموجود هنالك وللمنظومة العسكرية والأمنية والتعاون مع هذه الأطراف، ولكن بنفس الوقت هو يواجه تهديدا حقيقيا لسوريا عبر في الجنوب من قبل إسرائيل، وإسرائيل متحالفة مع هذه الأطراف، وبالتالي لا تمتلك وكأن سوريا لا تمتلك الحرية حتى في امتلاك الأسلحة المناسبة التي تمكنها من مواجهة التهديدات القادمة من الجنوب القادمة
1: يعني
2: من الجنوب.
1: يعني أنت
2: وبالتالي هذه المعضلة
1: تفضل أكمل الفكرة.
2: هذه المعضلة حقيقة سوف لن تحل الآن ولن تحل في المستقبل القريب، سوف تبقى حتى يتم الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي، ولا يبدو ذلك قريبا بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي تحكم لها.
1: طيب يعني الدكتور يعني أعود إليك بهذه النقطة عقيد مصطفى، أنه الدكتور رامي يعني أسمى الموضوع بأنه سماه أنه هناك تحفظات والله إسرائيلية أو غربية تجاه بناء بعض القدرات، امتلاك بعض منظومات الأسلحة ربما لدى الجيش السوري، لكن الموضوع يبدو أبعد كثير.

0: كثيرة من موضوع التحفظات، لأنه إسرائيل يعني يبدو أنها ما زالت تستهدف في سوريا أو تراقب منظومات معينة أو أسلحة معينة من أجل تدميرها. وسط هذا الظرف، هل تعتقد أنه قد تتجه لوزارة الدفاع خلال الظرف الإقليمي الموجود الآن إلى التكيف مع هذه القيود الموجودة، يلي هي يعني تشكل طبعا انتهاكا للسيادة السورية بشكل أو بآخر، لكن أيضا ضمن هذه الضغوط الإقليمية ربما قد لا يكون هناك مفر من يعني دراستها أو المرونة معها؟
1: صحيح سيد نور، الدولة السورية لن تتكيف مع رغبات إسرائيل على الإطلاق. لا، الدولة السورية تتكيف مع رغباتها هي، بما تريد وزارة الدفاع، بما ينقص وزارة الدفاع من جوانب تسليحية. المصادر عديدة سيدتي، نحن لا نأكل هم إسرائيل إذا ذهبنا. إن كان هناك يعني نحن نفتح آفاق تعاون سواء كان مع بريطانيا أو مع فرنسا، ولا زال لحد الآن يوجد بعض القيود المالية بخصوص بعض الدفع بالنسبة للسلاح، وإن كنا نحن بعيدين عن
0: يعني اعذرني عقيد مصطفى، لكن يعني هو الموضوع لأنه يتجاوز التحفظ ويذهب إلى يعني محاولات لتدمير الأسلحة، لذلك وجهت سؤالي أنه كيف يمكن التكيف مع هذا الظرف الإقليمي؟ يعني الآن تستهدف إسرائيل بشكل أو بآخر منظومات أسلحة، لاحقا يمكن أن تستهدف يعني أفراد الجيش نفسه.
1: صحيح سيدنا، صحيح سيدتي. التعاون التي تقوم به سوريا سواء كان يعني بجهتين خاصتين، هذا ما يزعج إسرائيل على الإطلاق، التقارب السوري مع تركيا والتقارب السوري مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما يزعج إسرائيل جدا. لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبدي سوريا على إسرائيل أو إسرائيل على سوريا، لا، نحن بعيدين. هناك تعاون استراتيجي بالنسبة ما بين إسرائيل وما بين فرنسا وما بين بريطانيا وما بين أمريكا. نحن ذاهبين بفتح آفاق تعاون، وليس نحن ما زلنا بعيدين عن ما قامت به إسرائيل. علاقاتها مع هذه الدول هي علاقات قديمة، ولكن نحن نعلم تماما كيف نقوم بحماية أنفسنا. وإن كنا نتعرض الآن لما نتعرض له من ضربات إسرائيلية، ولكن نحن بصراحة هذه الضربات هي مؤذية للدولة السورية، هي تضع الدولة السورية دائما بإحراجات. نحن اتجاهنا باتجاه فتح العلاقات وتعزيز التعاونات العسكرية مع تركيا يعني خلينا نتكلم عنه كدواء لهذا الداء. وإسرائيل تعي تماما أن لأن إسرائيل ما يهمها هو منظومات الدفاع الجوي والطيران والمسيرات وإلى آخره، وتعي تماما ما تمتلكه تركيا. ونحن إذا لاحظت سيدة نور، السجال التركي الإسرائيلي واللغة الحادة بدأت ترتفع جدا جدا، والموضوع متعلق بسوريا. لذلك سوريا تحاول نوعا ما أن تبتعد عن تكون حلبة للصراع ما بين دول متناحرة، إلى الذهاب دائما في بحماية نفسها. فلذلك نحن ذاهبين بسياسة التحوط بشكل كامل، التعاون مع تركيا بما يخص النواقص التي تنقصها في هذه الأمور، ولكن بجانب الضربات العسكرية الإسرائيلية. أنا أفهم سؤالك تماما، لأن إسرائيل حاليا لا تترك أي شيء قد يفيد سوريا بالنسبة للعسكر إلا وتدمره، ولكن هذا الجانب بالذات سيدي نور تستفيد منه الدولة السورية، وإن كان موجع ومقلق لنا كلياتنا نحن، ولكن تستفيد منه الدولة السورية في تصعيد الخطاب الغربي والأمريكي ضد إسرائيل. ولاحظتوا جميعا كيف بدأت تعلى الأصوات داخل الكونغرس وداخل
0: الأمريكية
1: وداخل فرنسا وداخل بريطانيا، بدأت ترتفع الأصوات باتجاه إسرائيل، وبدأت تذهب باتجاه يعني تأييد موقف الدولة السورية. فلذلك نحن في سوريا نعي تماما الدول التي تعارض
0: المشروع. واضحة الفكرة يعني، واعذرني
1: إيران وإسرائيل،
0: بس انتهى وقتي. يعني شكرا جزيلا لك العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والعسكري، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، ضيفي من باريس. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. سوريا تطرح رؤية أمام الأمم المتحدة لإنهاء ملف المخيمات.
2: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا.

كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وأما عاد غدير سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
1: هنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
0: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
1: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلا للحياة مرة أخرى. ورابعا سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت، لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفاً في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيراً إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس جهود سوريا بهذا الملف. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ضيفي من نيويورك. معنا أيضا الأستاذ سارية بيطار، مدير فريق حياة التطوعي، ضيفي من إدلب. أرحب بكما دكتور أحمد. يعني دعني أبدأ معك من سؤال عام، ما الذي طلبه وزير الطوارئ من المجتمع الدولي؟
2: بالبداية أسعد الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين جميعا، وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لك.
2: وأرحب أيضا بالضيف الأستاذ ساري الأخ والعزيز والصديق. بالنسبة لموضوع الطرح، بصراحة ما تم طرحه هو عبارة عن شراكة حقيقية صادقة، هذا ما قلناه بالدرجة الأولى. الموضوع الثاني هو عبارة عن طرح خطة واقعية منطقية بأرقام بنشاطات بمواقع بتفاصيل دقيقة من أجل أن تكون بين أيدي الحكومات والشركاء الدوليين. كما تعلمون أن الشركاء الدوليين لا يتعاملون بالعواطف ولا يتعاملون بمجرد الأرقام أو العبارات العامة، يريدون أن يكون هناك أرقام خطط واقعية منطقية مسجلة. وبالتالي ما طلبناه هو عبارة عن شراكة

حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن

0: التمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
1: يعني في تمويل وفي مشاريع، ما هو الذي ينقصنا الآن إذن؟
0: هناك مشاريع، هناك نشاطات، لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية
1: طيب.
0: والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
1: مرحبا بك من جديد أستاذ سارية. التجربة التي خاضتها الحكومة حتى الآن في تفكيك عدد من المخيمات، إلى أي مدى يمكن البناء عليها بتقديرك؟
2: تحية إليك وللسادة المشاهدين وضيفك العزيز صديق الدكتور أحمد. بداية، نحن من بداية التحرير من 8 ديسمبر 2024 لحد الآن، يعني كاننا 1.5 مليون نازح بالمخيمات. الآن نحن عم نحكي عن 700 ألف نسمة متبقين ما زالوا في مخيمات الشمال السوري. طبعا هاي رقم مبشر ورقم مسعد للناس ومسعد لأهالينا، ولكن المشكلة إنه الناس اللي رجعت هي ما رجعت على بيوت، نحن نكون واقعين، هي رجعت على ركام منازلها. أغلب الناس اللي رجعت هي رجعت لأنه لا تقدر تشتغل في أرضها، لأنه أغلبيتهم من طبقة المزارعين والطبقة الريفية، واللي هن أساس قوتهم ويومهم هو على ما يزرعون وما يفلحون. للأمانة لحد الآن، نحن لحد هاي اللحظة ما صار في تمويل يوازي كم الاحتياج اللي موجود عندنا في الداخل السوري في أرياف إدلب وحلب وحماة وحمص وريف دير الزور وريف الرقة بعد ما صار في تحرير سوريا. الموضوع بصراحة اللي كلياتنا كمنظمات المجتمع المدني استغربنا منه، أنه كان الدعم قبل التحرير هو تقريبا أكثر من الدعم الآن. هو الدعم الآن هو خجول جدا مقارنة مع الاحتياج الكبير كتير لدعم المشاريع التنموية والمشاريع، خلينا نقول التعافي المبكر من بعد انتهاء القصف والمعارك والدمار اللي حصل في هذه المناطق. فالمفروض الآن يعني كل المشاريع موجودة عند الدولة وعند المنظمات المحلية، ونحن على شراكة وعلى على على على على علاقة كتير قوية ما بين المنظمات المجتمع المحلي الداخل ومنظمات الدولية وأيضا الحكومة، يعني إيدنا بإيد دائما مع الحكومة بالاجتماعات والتنسيق.
1: طيب يعني هذا التمويل من المسؤول عنه؟ يعني أستطيع أن أفهم من كلامك أنه ليس هناك تقصير حكومي والخطط مناسبة، فأين هي الثغرة إذن التي يجب العمل على يعني ردمها؟
2: خلينا نقول أن كل المنظمات الدولية اللي كانت تم تعطي منح للشعب السوري وهي صديقة للشعب السوري وهي مع الشعب السوري، اللي كانت تقدم المنح في ما في في مرحلة الإيمرجنسي، خلينا نقول مرحلة الطوارئ، مرحلة الناس لما كانت تنزح وتطلع على المخيمات كانت تقدم هذا الدعم. الآن بعد ما الناس صارت ترجع من مخيماتها لبيوتها الأساسية، وقفت الدعم أو أصبح الدعم بشكل جدا خجول.
1: ما في تمويل
2: هذا الشيء اللي
1: يعني.
2: الآن نحن نعم، هذا الشيء اللي لحد الآن نحن مستغربين منه. حنكون ما حنخصص دول معينة، ولكن في دول عطت وعود مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، ولكن ما ترجمت لمشاريع حقيقية على الأرض. نحن بحاجة جادة ماسة لحتى أنه نظهر سوريا مو بس هي عبارة عن دمشق وحلب والمناطق السياحية والمؤتمرات وفعاليات قص شريط بمشروع اقتصادي ومشروع استثماري وتطوير عقاري. لا، نحن عنا حاجة كتير كبيرة من السكان اللي هن رجعوا من المخيمات لضيعهم، هن بلا مدارس، هن بلا صرف صحي، هن بلا طرق، هن بلا مأوى، هن بلا مراكز صحية، في ضياع كتير كبيرة ما فيها حتى أفران. لحد طبعا نحن عم نحكي على الخدمات الأساسية، فإذا اعتبرنا الكهرباء والإنترنت والاتصالات هي رفاهيات صارت في هذيك المناطق، فما بالك بالخدمات الأساسية. يعني
1: طب
2: أحد
1: يعني
2: أحد
1: معلش
2: العوائل.
1: بس يعني أسألك سؤال أستاذ سارية، إنه طالما تمويل التعافي يعني لم يبدأ أو قد بدأ بشكل خجول وما زال في إطار الوعود، هل فقد العائدون يعني حصتهم أو ما كانوا يحصلون عليه من تمويل إنساني؟ يعني نحن عندما نفكك مخيم والله يتوقف التمويل الإنساني، لكن لا يعوض بأي شكل من أشكال تمويل التعافي، وبذلك تكون الأسرة قد خسرت مرتين. هل هذا ما يحدث؟
2: المشكلة إنه هو المشكلة أنه توقف الدعم هيك توقف عن المخيم، فهو الأفضل له أنه يرجع لضيعته، لأنه بالمخيم بقاء

0: وبالمخيم هو بلا جدوى وبلا فائدة، لأنه توقف دعم الخبز،
1: صح.
0: توقف دعم الصرف، توقف دعم السلة الغذائية، توقف دعم كل تقريبا الخدمات. فنحن عم نغطي كمنظمات مجتمع محلي الشيء اللي بنقدر عليه، ولكن هذا الأمر كان يعني هو مثل ما بيقولوا الثقب الأسود للعمل الإنساني ولكل المنظمات الإنسانية، هو دعم المخيمات وتخلي المخيمات تثبت بقاء هاي الناس في المخيمات. رؤية الدولة إنه نحن ننقل هاي الخدمات وننقل هاي الدعم اللي موجود في المخيمات ننقله لقراهم لحتى يسترجعوا ويرجعوا على قراهم ويقدروا على الأقل يفلحوا أراضيهم. أنت طبعاً تعرفي أنه في عنا حوالي 8 مليون شجرة مثمرة انقصت في محافظة إدلب وريف إدلب وحلب وريف حماة، فهذا كله بده تعويض. طبعاً هذا عم تحكي عن
1: إيه، هذا جانب يعني واحد يعني لم نبدأ بالحديث عن الصرف الصحي ولا عن التعليم ولا عن الصحة ولا عن يعني أدنى متطلبات العيش. يعني حقيقة شكرا لك على هذه الإحاطة أستاذ سارية. دكتور أحمد، يعني نتحدث عن عدد كبير، تحدث الوزير عن 141 ألف أسرة إن كان الرقم صحيحا، هل هناك تقدير لديكم للمبلغ المطلوب من أجل تأهيل المناطق لعودة هذه الأسر إلى مناطقها الأصلية وتفكيك المخيم؟ يعني وهو ما اسماه الوزير انه انهاء الحاجه اصلا للخيمه.
2: بكل تاكيد لدينا طبعا الارقام تشير لو انه حاليا 76500 اسره تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الاساسي حاليا لدينا قبل ان يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد والى اخره. وبالتالي تم تقسيم الاولويات الى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى، تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين، وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى. وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق.
1: 2 مليار هذا يعني الرقم التقريبي لإنهاء المخيمات.
2: هو نعم رقم تقريبي لإنهاء أو عودة 65% من النازحين، هن الأغلبية العظمى الموجودين بالخيم. كما
1: طيب.
2: نعلم هناك
1: دكتور أحمد، يعني استعرضت لي خطة الوزارة يعني بمداخلة الأولى والآن، يعني بس لو تتحملني شوي بالأسئلة. هناك من ينتقدون أنه من عادوا حتى الآن إلى قراهم وكأنهم انتقلوا من نزوح إلى نزوح، يعني بعضهم يعودون إلى بناء خيمة إذا لم يكن لديهم أحد يستطيع مساعدتهم في عمليات الترميم على سبيل المثال، أو يجلسون في بيت مستأجر وليس لديهم أعمال، فيبدو الأمر وكأنه انتقلوا من نزوح إلى نزوح. كيف تجيبني على هذه النقطة؟
2: طبعا هلا بكل تأكيد يعني مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برؤية سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية. لا نريد أن نرسم الصورة الوردية ونقول بأننا قمنا بترميم
1: يعني مزبوط عم تنتقل الخيمة بس من مكان إلى مكان.
2: بكل تأكيد هلا بالمرحلة الأولى ربما هي عبارة عن مراحل الانتقال بالنزوح من المنطقة إلى المنطقة الأصل، ونعمل الآن على ترميم البنية التحتية في مناطق الأصل. كما ذكرت لدينا مشكلة حقيقية بموضوع التمويل، وهذا التمويل وأتمنى إن شاء الله قريبا أن يتم حل هذه المشكلة. شهدنا مؤخرا بعدة محافظات إطلاق لعدد كبير من المشاريع التي تمس البنية التحتية في إدلب وحلب وأيضا بحماة، هذه عبارة عن كورة من عدة مشاريع تم الإطلاق عليها. لكن أريد أن أعلق بشكل جدا سريع على موضوع التمويل. الانتقال من التمويل الإنساني للتمويل

0: التمويل التنموي أو التمويل التعافي. بصراحة هناك فجوة زمنية يجب أن نكون واقعيين بالاعتراف بها. يعني عندما نقول أن نفس الفواعل الحيوية، الفواعل المنظمات التي كانت تشارك في التمويل الإنساني هي نفسها ستشارك في التمويل التنموي، هذا خطأ كبير. ما وجدناه وما عمل عليه الأخوة في وزارة الخارجية التعاون الدولي وهنا في نيويورك هو اللقاء مع فواعل حيوية جديدة، مع UN جديد، مع الكثير من الداعمين الذين لم يأتوا بعد على سوريا وهم معنيين بموضوع التنمية وهم معنيين بالمشاريع الكبيرة. دعونا نعترف بأن مشروع
1: والمنظمات العاملة الموجودة شو حلها؟
0: الحل هو عبارة عن التكامل مع المشاريع الكبيرة. لدينا المشروع المليون والمليونين والثلاثة والخمسة، بكل صراحة هي مشاريع
1: بس
0: لن
1: يعني
0: تؤتي
1: يعني
0: الثمار
1: كمان لو
0: كما
1: تتحملني
0: نتوقع
1: بهذا السؤال
0: وكما
1: دكتور أحمد، هناك ملاحظة آخرها كانت في دوما بأنه عمليات الترميم التي تجري الآن وتصليح البنى التحتية أو على الأقل يعني جعلها أكثر ملائمة تتم عن طريق هذه المنظمات التي تتلقى دعما متفرقا، ومن ثم تأتي المحافظة أو تأتي مؤسسات الدولة وتقوم بالافتتاح لهذه المشاريع. يعني أنه هذه المنظمات ما زالت تعمل، والمشكلة على ما يبدو في الإطار الحكومي الناظم لها وليس في عملها.
0: أختلف معك قليلا، ليس القصة في موضوع الإطار الحكومي على الإطلاق. كما ذكرت أن هناك عدد من المنظمات والفواعل الحيوية التي تكون موجودة، يجب أو المجتمعية أو منظمات التي تعني بالتنمية ستدخل سوريا قريبا جدا،
1: طيب.
0: لكن لا يلغي دور المنظمات المجتمع المدني، المنظمات او المنظمات الامميه او المنظمات الدوليه تعمل لكن باطار كما ذكرت هو اطار بسيط. عندما نتكلم عن ترميم الالف بيت او ترميم الالفين ما زال هو عباره عن مجال بسيط. نحن لدينا اكثر من 50,000 و60,000 و70,000 وحده سكنيه بحاجه ماسه له، وبالتالي نحن بحاجه فعلا الى الداعمين المختلفين الذين معنيين بالتنمية. وكما ذكرنا الآن لدينا مشاريع البنك الدولي، وزارة المالية جهود عظيمة جدا في التواصل مع مختلف الجهات
1: طب
0: الداعمة
1: هذا
0: التي
1: بالنسبة
0: تعني فعلا
1: يعني
0: بالتنمية.
1: هذا بالنسبة لموضوع التمويل. يعني أود أن أسألك سؤال آخر، أين أنتم وأين هذا المشروع من موارد الدولة نفسها ومن أشكال الاستثمار الذي تعمل عليه الدولة يلي هو المفروض يكون جزء منه مخصص يعني لما يسمونه السكن الاجتماعي على سبيل المثال وغير ذلك من المشاريع التنموية؟
0: سؤال جدا مهم وسؤال محق، وأقول بأن هناك توجيه من القيادة أن الكثير من الموازنات الاستثمارية لعام 2026 و2027 والتي أبصرت النور مؤخرا أن يتم تسخيرها لرؤية سوريا بدون مخيمات، وهذا توجيه من القيادة وتم الآن العمل عليه، ونعمل ضمن اللجنة التنفيذية برؤية سوريا بدون مخيمات والمرصد 59 على مراجعة مشاريع عدد كبير من الوزارات وأيضا بعض المنح الواصلة للوزارات من أجل تسخيرها ووضعها بخدمة رؤية سوريا بدون مخيمات، وبالتالي نعمل لهذا الموضوع وهذا الأمر ضمن المعطيات الحقيقية. أريد أن أؤكد بكل صراحة بأن الاعتماد ليس فقط على التمويل الخارجي، نعمل داخليا، لكن عندما نحن موجودين الآن في نيويورك وبهذا نوع من أنواع اللقاءات أكيد لن نسلط الضوء بشكل أكبر على التمويل الحكومي. ما ذكرناه البارحة ضمن ورشة العمل أن هناك تكاملية بين العمل الحكومي وبين التمويل الدولي.
1: لا
0: لن
1: أنا
0: يأتي
1: بصراحة
0: التمويل
1: بس
0: الدولي
1: استغليت يعني
0: بصراحة
1: فرصة
0: أن
1: وجودك
0: يكون
1: معنا
0: هناك
1: استغليت فرصة وجودك
0: بكل
1: معنا
0: تأكيد أنا
1: لأسألك
0: جاهز لكل
1: الأسئلة
0: الأسئلة
1: ويعني
0: بكل
1: ننتظر
0: الأسئلة
1: أكيد
0: جاهزين.
1: يعني لقاء مطولا معك لأنه حقيقة هناك الكثير من التساؤلات وهناك أمور يعني يجب توضيحها للناس. شكرا لك دكتور أحمد. أختم معك أستاذ سارية وبدقيقة واحدة، هل تعتقد أنه هذه الرؤية يعني جدولها الزمني منطقي؟ يعني نحن نتحدث عن أنه عام، إذا اعتبرنا العام من الآن من أيلول إلى أيلول 2027، هل تعتقد أنه نحن نتحدث عن خيال ولا لا هذا ممكن؟
2: هذا ممكن، ولكن بالوقت القريب للأسف أنه ما حد ترجم بسبب بيروقراطية القوانين الموجودة بسوريا. أعتقد هذا الموضوع راح يتأخر لنهاية 2027. يعني نحن ممكن نستعد ونحضر حالنا لموجة طوارئ إن شاء الله، طبعا لا نتمنى وإن شاء الله الله يبعدها عننا وعن أهلنا البقيانين لحد الآن بالمخيمات في هذا الفصل الشتاء، وإن شاء الله يكون هذا الفصل الشتاء خفيف عليهم. ولكن بالنسبة للموعد الزمني، هاي المشاريع اللي تفضل فيها الأستاذ أحمد بتاخذ وقتها لحتى تترجم. نحن إذا بتراسل مانح دولي بده لبعد 4-5 شهور ليفكر يقرأ المنحة ويفكر يترجمها لمشروع على الأرض ويقدر يبدأ فيها بالتنفيذ. يعني معناتها حنقطع فصل الشتاء وما زال في عالم عايشة

0: بقراها ورجعت لقراها وهي بدون أسقف، وحطت
1: شكرا
0: شادرها نقلت خيمتها من من من الحدود السورية لضيعتها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سارية بيطار مدير فريق حياة التطوعي ضيفي من إدلب. أشكر أيضا موصول الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ضيفي من نيويورك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم ونتابع على رأس الساعة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين.

اتفقت انا واحد من الادقيه انه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على امه انه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمه ربع لي اياه بدك تحطه ورا الباب راسا، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربه على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني انا الثاني ضربه على راسي بالبوريه الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف اي شيء ما يصير حواليه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. وكشفت الشبكة في تقرير لها عن توثيقها مقتل 3039 مدنيا على يد قوات التحالف الدولي منذ بدء عملياته في سوريا في شهر أيلول عام 2014 و 81 أو اعتداء وأيضا 181 اعتداء على منشأة مدنية حيوية. كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء سجل وطني موحد للضحايا يشمل ضحايا عمليات التحالف. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني، ضيفي من الدوحة. مرحبا بك أستاذ فضل. يعني قرأت بعض الأرقام، لكن أود أيضا أن أبدأ معك بحجم الضرر الذي نعرفه عن عمليات التحالف.
1: يعني في الحقيقة قوات التحالف الدولي خلفت أعداد كبيرة جدا من الضحايا، يعني عم نحكي عن حوالي 3100 مدني، يعني تقريبا 1000 طفل و600 امرأة، يعني النصف. وبالتالي هي الهجمات بشكل أساسي كانت تستهدف مدنيين. هلأ شو اللي صار من 2014 تقريبا امتدت وتوقف، شبه توقفت بال 22. كانت هجمات كثيفة جدا. طبعا كان دائما يتم التزرع من قوات داعش، وشفتي لما احتلت مدينة الرقة فتمركزت هناك بشكل كبير جدا. ولكن قوات التحالف هي ما كانت موجودة بالحقيقة. ويعني أنا قابلت، زرت وزارة الدفاع الأمريكية مرات عديدة بهي الفترات وعرضت التقارير، لأنه كان هن وزارة الدفاع الأمريكية كمان هي بتعمل تحقيقات الداخلية، وخاصة في حوادث وقع فيها انتهاكات. وكان الفرق كبير بين اللي سجلته وزارة الدفاع وبين اللي نحن سجلناه. ولهيك يعني عرضنا التعاون بهدف انه يكون في تحقيق بمزيد من الحوادث. ولكن كانت تعتمد على يعني عملاء لها موجودين على الارض، وكانت بتشترك مع قوات سوريا الديمقراطيه. وكان في دائما معلومات خاطئه بالحقيقه، يعني هي تسببت بوقوع مجازر. عم نحكي عن اعداد كبيره، يعني حوالي 170 مجزره. وكمان تسببت بقصف على أعيان مدنية، بمعنى مستشفيات ومدارس ومرافق مختلفة وأسواق ضمن هي الهجمات التي وقعت، وامتدت على يعني جغرافيا واسعة في دير الزور والحسكة والرقة أيضا بشكل أساسي.
0: معلش أستاذ فضل، يعني أنا استوقفني أنه يعني أنت قد فتحت هذا الحوار مرات عديدة مع البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية. لا يبدو أن هناك مشكلة لدى وزارة الدفاع في تحمل المسؤولية عن بعض هذه الضربات أو حتى عن ما يسمونه خسائر مدنية جانبية، يعني هكذا تسمى بشكل أو بآخر، لكن هناك مشكلة في تحديد هل سيكون هناك تعويضات أم هل سيكون هناك جبر ضرر. يعني هناك مشكلة في التعامل مع ما خلفته هذه المسؤولية عن الضربات. كيف يمكن حل ذلك أستاذ فضل؟
1: يعني في عدة مشاكل. هي التحقيقات وقعت، ولكن وهذا يعني لأنه عم نحكي عن دول ديمقراطية، فبالتالي هذا الحد الأدنى. ليس كمان ما عم نحكي فقط عن هجمات من أمريكا، هو بشكل أساسي القوات الأمريكية، ولكن في دول أخرى كمان شاركت بهذا التحالف الدولي مثل ما بنعرف. كمان هذا وكمان نحن صعب كتير نميز مين الجهة اللي قصفت قوات، يعني مين هي البريطانية، فرنسية، هولندية، دنماركية. يعني في قوات كثيرة كانت مشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الغالبية العظمى كانت للقوات الأمريكية، لأنه هو أصلا كان بقيادة الولايات المتحدة. فبعض هاي الدول نعم عملت تحقيقات، ولكن أنا برأيي ما كانت كافية، بمعنى أنه هي ما عرفنا نحن شو الإجراءات التي اتخذت، بمعنى هدول تم عزلهم، تم محاسبتهم حتى على الأقل داخليا. ما يعني الولايات المتحدة صعب جدا أنه تحاسب شخص أمريكي خارج أمريكا بولاية قضائية معينة، أنه هن بيقولوا عنا قضاء وقضاءنا متقدم ومنحاسبه، ولكن ما شفنا هذا الشيء.
0: هذا بالنسبة للمحاسبة، لكن بالنسبة لتعويض الضحايا
1: رح أجي بس على موضوع تعويض ضحايا، أنه هو بيسبقه يعني المساءلة الداخلية. صح صار في اعتراف بحوالي تلت الهجمات وأنه هي أدت لانتهاكات، وتلت عدد الضحايا حوالي 1000 وشوي تقريبا، وشاركوا معنا يعني داتا الحوادث التي حققوا فيها. ولكن التعويضات هي ما اتخذت. لماذا لم تتخذ؟ يعني شو الآلية اللي كان بدها تتم من خلالها؟ كان في عندنا يا قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها بتقاريرها، إذا رجعتي لما كانت عم تدعمها تقارير حقوقية، هل عم تدعمها بشكل سياسي؟ بس إذا رجعتي على تقارير الخارجية الأمريكية فبتلاقي إنه هي متهمة قصد بالفساد وبنهب المال العام بشكل أساسي عن طريق النفط. ونقد من ضمن الانتهاكات عديدة وثقتها ضدها، وثقت أيضا هذا الانتهاك في عدة تقارير ليس في سنة واحدة. فكان إنه تعطي هذا لتعود الضحايا قصد، ما في أي شفافية كان عندها ولا كانت معنية.
0: بس يعني هناك سابقة، يعني في حادثة يعني هي حادثة الكشكية في دير الزور التي راح ضحيتها 11 مدنيا، قام جانب التحالف بتواصل مباشر مع الأهالي ومع العشائر في المنطقة وقدموا تعويضات مثلا متعلقة يعني بهذه الحادثة.
1: في فرق أستاذ نور بينما عم نحكي عن حادثة واحدة وبينما عم نحكي عن هلأ نحن اللي عم نطرحه بهذا التقرير اللي أصدرناه آلية مشان تعوض كل هؤلاء. يعني ما تعوض عائلة واحدة، اعترفت أنت بحادثة واحدة وعوضت عنها، لا. وهي ما عم نحكي حتى عن آلية محاسبة، نحن عم نحكي على الأقل للحد الأدنى عن آلية تعويض لهي المباني التي دمرت والمنشآت، وكمان تعويض لعوائل هؤلاء الضحايا سواء من قتل أو سواء متضررين. هي بدها آلية، ونحن أصدرنا هذا التقرير لأنه سقط نظام الأسد وصار في تواصل مع الحكومة السورية، وبالتالي هي بالممكن إنشائها بالتنسيق مع الحكومة السورية وما عاد في قوات سوريا الديمقراطية، وبيكون في رعاية من مؤسسات لمجتمع مدني وما إلى ذلك لا تنسيقها. ولكن نحن اللي لاحظناه أنه هذا الأمر هو منسي، ولهيك نحن يعني كل سنة من هذا، لأنه ذكرى التحالف هو تدخل ب 24/9/2014، فدائما نحن بنحاول أنه نجدد التذكير والمطالبة لأنه هذا حق للضحايا وهذا الحق ما لازم ينتسى.
0: طيب ينضم إلينا الأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار القانوني ضيفي من باريس. أستاذ باسم، يعني بما أنه التحالف كان مفوضا بشكل أو بآخر لمحاربة داعش من قبل المجتمع الدولي أو مجلس الأمن، فإذا كان استخدام القوة مشروعا ضد داعش، فكيف يتعامل أيضا القانون الدولي مع الضحايا المدنيين في هذه الحالة؟ يعني الأضرار المدنية، يعني يسمونها هكذا أضرار مدنية الناتجة عن هذه الحرب، هل تعتبر مشروعة بشكل تلقائي؟
2: سيدتي طبعا، يعني أنت أشرت إلى نقطة كتير مهمة، هناك ضربات أودت إلى يعني أفضت إلى أنه حياة مدنيين تكون الضحية، فبالتالي إذا كانت هذه الضربات هي كان يراد فيها فعلا تحديد أهداف معينة وليست جزافا وليست بناء على أخطاء أو على معلومات اعترفت بها دولة التحالف التي شاركت بهذا القصف، فبالتالي هي مبررة طبعا بحسب القانون الدولي وبحسب ميثاق العهد. فبالتالي كل الضحايا الذين هم كانوا وحتى لو كانوا مدنيين ولكن كانوا نتيجة ضربة تم التخطيط لها بشكل جيد، لم يعترف الدول التحالف بأنها كانت خطأ أو هناك تقدير أخطأ في هذا إصابة هذا الهدف، فبالتالي طبعا هناك تبرير لتلك الضربة وليس هناك أي مسؤولية دولية بحسب القانون الدولي حتى لو كان هناك ضحايا مدنيين. لكننا اليوم يجب أن نميز نقطة كتير مهمة، أن سوريا هي الدولة 90 في التحالف، فبالتالي اليوم المنظمة لما أصدرت التقرير أصدرتها أيضا إلى سوريا، ليست فقط كونها هي الدولة صارت على أراضيها هذه الأحداث وإنما كدولة عضو في هذا التحالف، فبالتالي هي منصة ممكن أن تكون أن تلجأ إليها المنظمة التي أصدرت هذا التقرير، أن تكون سوريا تتحدث عن طريق القنوات الدبلوماسية، قنوات كون جزء من هذا التحالف، التنسيقات تقوم بها من وقت إلى آخر مع أمريكا ضد حرب ضد الإرهاب وداعش للوصول فعلا إلى تعويضات هؤلاء الضحايا.
0: طب يعني هي هذه التي أثرتها نقطة مهمة جدا، إنه ما الذي سيتغير بعد أن أصبحت سوريا نفسها يعني جزءا من التحالف؟ وهذا يأخذني إلى النقطة بأنه يعني نظام المخلوع طالب عدة مرات بتعويضات عن عمليات التحالف، ظهرت التعويضات رسميا منذ عام 2015، تكررت في 2016 وأيضا في 2022 وكانت متعلقة بالرقة تحديدا. الآن بعد سقوط النظام ودخول سوريا إلى التحالف، كيف يجب التعامل مع الموضوع؟ لأنه الأستاذ فضل وحضرتك أيضا تحدثت عن أنه الآن هناك آلية، طيب هذه الآلية ممن يجب أن تكون مدفوعة؟ من الذي يجب أن يتحدث باسم الضحايا اليوم؟
2: تمام. يعني نحن يعني هلا بكون انه سوريا هي اصبحت جزء من هذا التحالف الدولي وهي الدوله 90 في هذا التحالف، فبالتالي يعني اصبح غير مجدي ان ترفع الدعاوي امام المحاكم الوطنيه ان كانت في امريكا او ان كانت في الاتحاد الاوروبي، لانه نحن بنعرف كل المهمات العسكريه تعطى بحسب الدستور ان كان في امريكا وبحسب ايضا في الاتحاد الاوروبي حصانه قضائيه، حصانة قضائية أمام المحاكم الوطنية. حتى محاكم الاتحاد الأوروبي لا تستطيع النظر في تعويضات هؤلاء الضحايا، وحتى المحاكم الوطنية في سوريا سيكون إضاعة للوقت إذا تم فعلا رفع دعوى على دولة ما. نحن يجب ناخذ يعني لازم ناخذ قضية قضية، دولة دولة. يعني حتى اليوم بتقرير منظمة لم يشر أن التحالف كهيئة ككتلة واحدة يجب أن يتقدم أو يكون هنا هذه الآلية، وإنما الدول المسؤولة عن تلك الضربات والتي فعلا كانت تقديراتها خاطئة والتي فعلا أفضت إلى أن تزق حياة مدنيين هي الدولة فقط التي مسؤولة. يعني مثلا إذا كانت فرنسا هي التي قامت بتلك الضربة فيجب أن تسأل فرنسا، إذا كانت أمريكا يجب أن تسأل أمريكا. يعني كمان أنتم كنتم بديتوا الحديث بكلامكم أنه في عنا قرية الكشكية، كيف تم التعويض تقريبا في مبلغ لهؤلاء القبيلة عن طريق قصر، حتى لو تمام حتى لو كان هناك فساد، حتى هي سابقة أيضا. ولكن يجب أن يعني أن كمان ننتبه لنقطة كتير، يعني إحنا دخول سوريا في التحالف، وجود العدالة الانتقالية في سوريا هو محرج دوليا للقانون. لماذا؟ لأنه حتى هناك بند في العدالة الانتقالية وهو ردم الضرر أو وجب الضرر، فبالتالي يمكن أن يكون مدخل من خلال تلك المؤسسة التي تم إنشاءها بقرار جمهوري ودستوري أن تكون هي كمان كمنصة، إضافة إلى أن سوريا هي عضو بالتحالف، أنه وجب الضرر بالتحادث أو المراسلات أو كل شيء من اتفاقيات بين
0: يعني
2: وبين الدول المنطقة.
0: عم تحرق لي النقاط أستاذ باسم واحدة وراء يعني تلو الأخرى، لكن
2: هو
0: يعني هو لافت يعني اسمح لي لأنه يعني حقيقة أنا كنت أفكر بهذا السؤال وأفكر بطرحه عليك، موضوع العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون جبر الضرر متضمنا فيها أيا كان الضحية وأيا كان من قام بالجريمة، يعني هذا حوله لغط كبير فيما يخص عمل العدالة الانتقالية في سوريا، لأنه المرسوم الذي أنشأ هيئة العدالة الانتقالية حدد أنه هي فقط مسؤولة عن الجرائم التي قام بها نظام الأسد، وبهذا أغفل أطرافاً كثيرة منها التحالف الدولي الذي نتحدث عنه اليوم.
2: أنا معك، ولكن نحن إذا عم نحكي نحن كقانون جرائم نظام الأسد كان شريك داعش، كانت تتبادل معه المشتقات النفطية ويتم هناك تجارة، وحتى هناك ضلوع بعض القادة في تزويد وتمويل بعض القبائل التي كانت موجودة في منطقة الجزيرة التي أيضا لها علاقات في داعش. يعني إذا فعلا نحن رح ننتقل لمراحل قانونية تانية، لكن مثل ما يعني أنا بس حابب أنوه لنقطة كتير مهمة. هؤلاء الضحايا إذا نحن رح نحكي فسوريا هي اليوم الخصم والحكم، هي جزء من التحالف، حتى لو لم تتحمل نتيجة المسؤولية بالتعويضات، ولكن هي كمنصة صار عندنا قناة مفتوحة كون هي دولة وجزء من التحالف، وأيضا هناك العدالة الانتقالية وفيها هذا البند وهو وجب الضرر. وبالتالي مثل ما قلت لك هذه القضايا لا يمكن أن تفتح في محاكم دولية ولا بمحاكم الاتحاد الأوروبي ولا حتى بالمحاكم الوطنية.
0: طيب
2: يجب أن تؤخذ دولة دولة وملف ملف وشخص شخص وعائلة عائلة.
0: طيب أستاذ فضل أعتقد أن لديك تعليقا.
1: لا، هو ماني مع أنا تشميل هؤلاء بالعدالة الانتقالية. يعني العدالة الانتقالية مفهوم واسع، عم نشوف فيه خلط كبير جدا، شغلات ما أنا عدالة انتقالية منحطها فيهم وشغلات عدالة انتقالية ما بتنشئ. لا، هذا مسار مختلف ما له دخل بمسار العدالة الانتقالية، وهون ما عم نحكي عن عمليات يعني محاسبة وجبر ضرر تقودها الحكومة السورية اللي هي بشكل أساسي تقود مسار العدالة الانتقالية أو الهيئات. أنا إحنا هاي الآلية عم نطالب إنه الدول نفسها تشكلها، دول التحالف نفسها تشكلها وتكون داعمة إلها، وبحسب يعني يكون في نسبة وتناسب للدعم متناسب مع حجم القوات والانتهاكات التي ارتكبتها. هذا بشكل أساسي، هذا مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة يعني قوات التحالف الدولي. يعني لا أعتقد أنها ستكون يعني مثل محاسبة روسيا، يعني لا أعتقد أنها، طبعا منطالب فيها وكل الأطراف، ولكن ما راح تكون واقعية. أنه يعني ما عم نحكي هنا عن يعني محاكم تقام ضد قادة من قوات التحالف ضمن محاكم محلية، وإنما
0: بس أنه على الأقل المطالبة تكون وطنية. يعني أنا كغير متخصصة ربما أفكر بالموضوع بهذه الطريقة.
2: تمام تمام
1: يعني المطالبة طبعا وطنية، انه تكون تطالب سوريا، ولهيك نحن قلنا الحكومة السورية تعمل سجل وطني لهؤلاء الضحايا وتحكي فيهم، وخاصة انه اعدادهم كبيرة يعني جدا، وفي يعني آلاف المتضررين، ولهيك نحن قلنا انه يعني سجل للضحايا بيشمل هؤلاء وتنخرط مع هي الآلية، ربما لا تكون جزء منها، بهدف انه تكون هي اللجنة تكون مستقلة. وبالتالي نحن هذا اللي قلناه. أما يعني بالنسبة إلى العمليات القانونية، فطبعا إذا الدولة يعني ما هي اللي بتقيم إذا هذا انتهاك ولا لا، إذا قالت ما انتهاك لا، منح المؤسسات الحقوقية ولجان التحقيق هي اللي بتقيم. يعني لجنة التحقيق الدولية اتهمت التحالف الدولي بكم كبير من المجازر والانتهاكات، وقالت بعضها بشكل جرائم حرب، ونحن كذلك وقلنا بعضها بشكل جرائم ضد إنسانية. وإذا كانت الهجمة كان فيها، فهون بيجي مبدأ التمييز والتناسب بحسب القانون الدولي. يعني إذا كان خلف ضحايا أكبر بكثير من الهدف المستهدف، وبالتالي ما كان في تمييز ولا كان في تناسب، وبالتالي هي بتشكل يعني في بعض الهجمات جريمة حرب، وبالتالي بالإمكان تحديدها حتى لو قوات التحالف الدولي طبعا هي بتبرر أكبر قدر ممكن من الهجمات، وهذا دائما نقاش نحن ندخل فيه معهم. ولكن حتى هي الهجمات اللي هي لنقول إنه كان في جزء منها صحيح كانت قوات داعش متمركزة، ولكن خلفت أضرار مدنية، فهذا الأضرار المدنية غير الشيء الجنائي. ولهيك نحن هون بالتقرير اللي طالعناه حاولنا نفصل بين الأمور الجنائية، وقلنا أنه هذا أمر آخر، لأنه حققنا بكم كبير من المجازر، وقلنا هذا موضوع آخر، خلينا نركز الآن
0: يعني
1: بموضوع
0: هذا يؤثر
1: الاعتذار
0: في
1: والاعتراف
0: المحاسبة،
1: والتعويضات.
0: هذا يؤثر في المحاسبة الداخلية للمرتكب، لكن هل يؤثر في موضوع التعويضات سواء كان يعني
1: لا،
0: الموضوع غير
1: هذا
0: متقصد ولا كان جنائيا مقصودا يعني؟
1: لا، أنا هذا اللي عم أقوله، عم أقول حتى لو كانت هجمة، يعني تأكيدا لكلامك أستاذ نور، قلت ولو هجمة هذا ما بيأثر بموضوع التعويضات، لازم تعوض، ما أنت استهدفت الهدف العسكري، ولكن هذا الهدف العسكري أدى تدمير محل أو سيارة، فهذا شو ذنبه هذا المدني؟ لازم أنت تعوضه، وبالتالي هذا ما دخل، حتى لو كان يعني عم أقول حتى لو كان هدف عسكري أو هدف مبرر، ولكن الهدف ما مبرر بيحمل الاثنين معا، مسؤولية جنائية زائد التعويضات. عم نقول نحن هون حاولنا نفصل المسؤولية الجنائية، يعني هذا مسار آخر وصعب ومعقد، ونحن طلبنا فيه، يعني طلبنا بالمحاسبة لقيادات التحالف كمؤسسة حقوقية وأيضا عدد من المؤسسات الحقوقية. ولكن الآن خلينا يعني نشتغل بموضوع ما بين اليد، اللي هو موضوع جبر الضرر. خليه تتشكل هذا قوات التحالف، صار في حكومة سورية انضمت للتحالف أو حتى ما انضمت للتحالف بشكل فعلي، ولكن انضمت للتحالف، فهذا هو أدعى للتعاون معها مثل ما حكينا بالبداية، وبالتالي إنه بتتشكل آلية للبدء بهذا المسار.
0: يعني من يعني

0: كيف سيكون تشكيل الآلية؟ كيف اقترحتم ذلك؟
1: يعني نحن اقترحنا انه هي الاليه تكون هي تكون عندها استقلاليه، يعني الاليه هي الدول بتشكلها، بتتشكل من يعني قد تكون مثل مؤسسه مجتمع مدني وفي لها دول مانحه، وبيكون في عندها حوكمه وبيكون في عندها استقلاليه وبيكون عندها وصوليه، بتكون بالميدان وبتنسق مع المؤسسات الحقوقيه ومع الضحايا وبتبدا بهذا المسار، وبيكون عندها هدف معلن ومخصص اللي هو عمليات التعويض وتقدير التعويض وجبر الضرر، انه هذا موضوع واسع. يعني هي هون يعني راح تقوم بعمليات تحقق من حوادث معينه بهدف انه تقوم بعمليات جبر الضرر، بس الدول هي بتجتمع وبتنشئها وبهدف بتخصص لها صندوق وبتبدا العمل بعمليه ومسار تعويض الضحايا.
0: استاذ باسم، يعني تفضل الاستاذ فضل منذ قليل بانه يعني ربما لم تنشا آليه هذه من قبل، يعني واحد من الأسباب أنه عدم الثقة بالفواعل الذين كانوا موجودين على الأرض، يعني مناطق نظام، مناطق شمال شرق سوريا، الآن هناك حكومة بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه هذا هو السبب الوحيد ولا لا في مشكلة أصلا بتحمل مسؤولية هذه الهجمات، أو يعني هناك اعتراض لنقل على موضوع يعني جبر الضرر بمعناه الواسع من ترميم للبنى التحتية ويعني إعادة إعمار في بعض المناطق وما إلى هنالك؟
2: سيدتي، يعني أنت أشرتي لنقطة أنه أنت كمشاهد عادي، نحن مو كان لازم يعني لازم نشوف قدامنا هيكلية قانونية أو مدعى أو ملف أو شيء حتى فعلا نقدر نبني عليه ونطالب تلك الحكومات أو دول التحالف بالتعويضات وجبر الضرر. بيعرف الأستاذ فضل أنه إذا لم تكن هناك مسؤولية جنائية لا تكون هناك مسؤولية مدنية، وإسقاط الحق المدني لا يعني إسقاط الحق الجنائي، والعكس ليس صحيحا. فبالتالي يجب أن يكون هناك منحة ندخل منه لحتى نطلب من تلك الدول، إن كان من ملف العدالة الانتقالية الذي يجب أن يشمل، يعني لما بتطالع الأمم المتحدة تقرير عن داعش أو عن القوى المتصارعة عن التحالف، ما بتطالع بس عن قوى التحالف وضحاياها، بتطالع عن ضحايا داعش وبتطالع عن ضحايا التحالف. فبالتالي يجب التقرير كان أن يتناول اثنين، وهو تناول اثنين، ولكن لم يطلب التعويض من ضحايا داعش أيضا. يعني للأسف أنا اليوم أنا كتحالف لنفترض، أنا لازم نأخذ مثال عملي، تقدمت لي اللجنة وأنا أستأنس برأيها وهي غير مجبرة يعني كماما حتى، ولا حتى بالمعلومات اللي عندها ممكن تكون ذات مصداقية وغير مصداقية، إذا أردت أن أقول هي غير مصداقية بأنه هي طبعا ذات مصداقية والكل يعترف بذلك وأنا أولهم، لكن إحنا عم نحكي عن آلية معينة أمام الأمم المتحدة وأمام دول التحالف. أكرر مرة أخرى، كل عملية قامت بها دولة من الدول ليست مسؤولية كل دول التحالف، وإنما مسؤولية فرنسا، مسؤولية أمريكا، وسبق لأمريكا أن وجبت الضرر، وحتى سبق للقوات الأمريكية والقوات الفرنسية اعترفت بمسؤوليتها وضرر، ولكن لم توجب الضرر، لم تعوض. يعني ليست بالضرورة إذا أنا اعترفت بهذا الشيء أن أعوض، لكن ماذا يجبرني أن أعوض أنا كتحالف أو كدولة كفرنسا أو دولة بريطانيا نفذت تلك الضربات وهذه الضحايا المدنيين واعترفت بذلك، لأن هناك الكثير من الضربات.
0: يعني مين بيجبر؟ يعني أيضا كشخص غير متخصص أستطيع أن أقول لك هو من فوض بالعملية العسكرية أصلا
2: سيدتي طبعا، لكن أنا لما بشوف في سوريا هناك ملف عدالة انتقالية تناول تعويضات ضحايا داعش وتناول تعويضات ضحايا الأسد، فأنا مجبور كتحالف إذا عندي دولة حليفة مثل سوريا أن تطرح علي هذا الملف سبق وتم التعامل فيه على الأراضي السورية والمحاكم السورية وصدرت تعويضات لناس على الأراضي السورية، أن أتعامل معه بمصداقية، لكن أن أطلق الاتهامات جذافا على تلك الدول وأطلب منها هي أن تشكل لجان للتعويضات والبلد نفسه عاجز عن هذا العمل، اكيد غير منطقي وغير فعال. ونحن عم نحكي مثل كاني دونكي شوت، يعني مثل كاني عم نحارب بالهواء. ولا نلزم، وكرر مره ثانيه، جميعها تتمتع بحصانه قضائيه وطنيه في محاكمها، لانه بنعرف التدخل الخارجي محمي دائما بحسب الدساتير. لكن في امريكا وحده فقط هناك ما يسمى بوجب الضرر كمان، والاستاذ فضل بيعرف هذا الشيء، وهو ما دعا التحالف ودولة أمريكا بالتحديد أن تعترف عن مسؤولياتها عن بعض الضربات، وقامت بتعويض ولم تقم بتعويض أخرى بالرغم أنه اعترفت لأنها محمية ومصانة بحسب قانون الوطني.
0: طيب، يعني مما تفضلت به من يعني لنقول تحفظات أو اعتراضات، هل تقترح تعديلا ما على الآلية التي وضعتها أو اقترحتها أو طالبت بها يعني لنقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أم يعني تقترح آلية أخرى أو مسارا آخر؟
2: سيدتي، يعني ليس من صلاحيات المنظمة أن تقترح آليات، هي تصدر تقريرها كباقي الدول كمنظمة العفو الدولية.
0: يعني دعوة.

0: ودعوة لنقول
1: تمام كمان كتقارير أمم متحدة، وعلينا نحن كحقوقيين وكمنظمات وكدول كسوريا وغيرها أن نأخذ بها أو لا نأخذ أو نلتزم بها بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الدول وبحسب التحالف. كون أكرر مرة ثانية، سوريا هي الدولة 90 في هذا التحالف، فبالتالي ممكن للدولة السورية، برجع بكرر مرة ثانية، من نفترض من أروقة المحاكم تبعيتها من قضايا مماثلة، أن تنتقل لتلك الدول بمراسلات دبلوماسية وتخبرهم بأنه مثلا في الوقت الفلاني كانت هناك ضربة بريطانية، وفي الوقت الفلاني كان هناك ضربة أمريكية، كان عدد الضحايا كذا، وأنتم اعترفتم بهيك وهذا كذا. يعني طبعا هذه بأدلة، يجب أن تكون هناك هيئات فاعلة ناظمة على الأرض، ويعني وما أدراك ما هي الهيئة العدالة الانتقالية، لا نملك غيرها إلى الآن، يعني كيف نقول أنها غير مسؤولة؟ أوجد لي ملف ثاني وعدالة انتقالية ثانية لحتى ويعني لا أنوط بها بهذا العمل لتكون هناك مراسلات. إحنا بنعرف دائما حتى الاتفاقيات القضائية يجب أن تكون بداية في القضاء السوري ثم تنتهي إلى مراسلات دبلوماسية بين الدول، يعني هناك عرف للقانون قبل أن يكون هناك قانون دولي يطبق، فما بالك بالتحالف الدولي الذي كان يلعب خارج القانون الدولي أساسا. يعني
0: طيب أستاذ فضل، في تعريف حقوقي معين لجبر الضرر المطلوب أو شكل تعويض الضحايا الذي يجب أن يكون يعني في هذه الحالة الخاصة؟
2: لا، في يعني كم كبير من يعني الأمور التي لا أتفق معها. أول شيء يعني قرار مجلس الأمن هو شكل التحالف، ثاني شيء يعني في مغالطة قانونية إنه غياب المسؤولية الجنائية الفردية، إنه ما في مسؤولية، لا ما في مسؤولية مدنية، ما سمعتها يعني أبدا، يعني وأنا مختص بالقانون الجنائي الدولي، لا غياب المسؤولية الجنائية الفردية أو ما في إدانة جنائية ما بينفي مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع ولا حق المتضررين بطلب جبر الضرر. كمان في نقطة أنه نحن ما عمالين نلزم حدا، نحن مؤسسة حقوقية ولا مؤسسة، وكمان هي المطالبات ما جديدة، Human Rights Watch طالبت فيها من زمان. وليش هي الدول بدها تعمل هيك؟ ليش؟ يعني هذا سؤال مهم أستاذ إنو، لأنه في عندها التزامات قائمة، عنده وقت بتثبت مسؤوليتها أن تعوض، يعني هي ضمن مؤسساتها وضمن قوانينها وضمن حوكمتها، هي إذا ما في ضغط وإذا كان ما في متابعة فهي بتطنش يعني، ولكن إنه إلزام ما فينا نلزم، هي دول كبرى. وكمان نحن ما عم نعرض آلية يعني أنشئت بالفعل ونلزم الدول فيها، وإنما عم نقترح اقتراح إنه للي فعل يجب جبر الضرر، كيف نقترح إنه يكون في آلية وهي الدول هي تشكلها، نعم طوعية. وكمان هذا بيحسن من مصداقيتها، لأنه هون عم نحكي عن أهم دول ديمقراطية في العالم، إنه في عندما تدخل في معارك ونزاعات مسلحة فهي ليس فقط يعني تقوم بعمليات عسكرية، وإنما أيضا تقوم باستجابة للضرر المدني، وبالتالي هذا الدول يعني بالعادة الدول ولا إلا هي ليش عملت تحقيقات، يعني فرنسا وأمريكا وغيرها وبريطانيا واعترفوا ببعض الهجمات. لماذا؟ يعني لأنه هي بعد هذا الاعتراف هو بيترتب عليه تبعات قانونية وتبعات أيضا من ضمنها جبر الضرر، هو حتى يعتبر يعني من ضمن التبعات القانونية.
0: يعني بس في التوضيح، يعني نحن نحتاج إلى محكمة، يعني لأنك بدأت المداخلة بأنه قلت أنه من أعطى التفويض هو مجلس الأمن، نحتاج إلى قرار مجلس الأمن، إلى محكمة، ولا بس أنه يعني هذه الدول هي تقول أنه سنتحمل المسؤولية وسنقوم بالتعويض وتشكل آلية معينة؟
2: نحن لا نحتاج إلى قرار مجلس أمن ولا إلى فصل سابع، وإنما هي الدول نفسها تبادر، لأنه هي ضمن أنظمتها الداخلية وضمن طبعا القانون الدولي بيقول بهذا الشيء، الدول تقوم بجبر الضرر عما يعني لأنه ترتب عليها مسؤولية في هذه الهجمات، فهذا أيضا التزامات على الدول نفسها، هي ما عم تقوم فيها، هي ما قامت بكل الالتزامات، من ضمن هذا التدخل يتضمن قرار مجلس الأمن نفسه، فبالتالي هي التزامات عليها، هي ما قامت بهذا الشق، هي خلصت انتهى تنظيم داعش مشيت، ولكن ماذا عن الآثار؟ ونحن هون عم نتكلم عن يعني انتهاكات، يعني عن أضرار، وما عم نتكلم عن أمور أخرى، وبالتالي هي من واجبات الدول ويجب المتابعة فيها، وهذا اللي نحن عم نقوم فيه وقمنا فيه، يعني مو أول مرة نحن منطالب بتعويضات وبجبر ضرر، هذا عبر سنوات طويلة جدا، والآن اقترحنا آلية لأنه ما عاد في قسد ولا نظام الأسد، وهذا بالإمكان تشكيلها وبتتشكل كمؤسسة. وأنا برأيي إنه هذا
0: جميل.
2: اقتراح يعني بالإمكان تطبيقه عملياتي. ممكن الدول تقترح آليات أخرى، ولكن نحن بالحقيقة بحاجة إلى لجنة لتتابع هذا الموضوع. ونعم الدول طواعية

0: تشكلها، لأنه هي من مسؤولياتها ومن واجباتها ومن الالتزامات اللي ترتبت عليها بموجب تدخلها في سوريا وبموجب الانتهاكات التي ارتكبتها.
1: يعني شكرا لك على توضيح هذه النقطة أستاذ فضل، لكنك لم تجبني على سؤالي الذي بدأت به، أنه شو هو التعريف الحقوقي لجبر الضرر؟ يعني إذا قامت هذه الدول بتشكيل الآلية وإلى آخره، ما الذي نتوقعه بعد ذلك؟ يعني تعويضات مالية مثلا للضحايا؟
0: نعم، الاثنين معا، هي مالية ومعنوية. يعني هي بمجرد تشكيل لجنة هذا اعتراف، جبر الضرر هو أهم شيء، الاعتراف بحق الضحايا أن هناك ضرر وقع على حقهم، وجبر الضرر هو مادي ومعنوي. المعنوي وتشكيل اللجنة هو اعتراف، أما الآن أنت مشيت بدون ما تعمل شيء فأنت إنكار كأنك ما عملت شيء، وبالتالي أنت هنا تصبح مثل روسيا مثلا أو مثل إيران، مثل أطراف أخرى أنت تنتقدها في القانون الدولي. فبالتالي أنت وقت ليش هاي الدول معنية؟ معنية بسمعتها، عندها كتير أسباب يعني ذكرت بعضها، وبالتالي هذا شكل. وأيضا ضرر جبر الضرر المادي، نعم مادي، وبالتالي يعني بتنحط تعويضات وبتنحط مبالغ معينة بحسب الضرر لكل شخص، وبحسب يعني فيه ضحايا، وأيضا في ربما سيارات وربما في محلات وربما في منازل، فكل هو الضرر هون جبر الضرر فردي. يعني ليش؟ لأنه نحن ليش عم نقول لجنة؟ بدنا لجنة لأنه عم نحكي عن عشرات الآلاف، لا يمكن انه نروح نشوف حوادث متفرقه 10 15 وهذا هو جبر الضرر، لا. وبالتالي هو بده يكون عنده ارشيف، بيكون عندها سيستم، بتكون مستقله، بيكون عندها موازنه بتشتغل على مدى سنوات، وهيك بيكون في جبر الضرر، وبتشارك فيه القوات التحالف بتمويلها باللي اللي كانت مشاركه بسوريا، ممكن تنضم حتى معهم يعني لجان اخرى، يعني عفوا دول اخرى تساهم بتمويل هذا الامر، ولانه هذا مطلب للامم المتحده ومطلب لكثير من المؤسسات الحقوقيه. ونحن الآن يعني هذا الموضوع رح نتم نطالب ومستمر فيه.
1: طيب أستاذ باسم، يعني أود أن أختم معك إن كان لديك تعقيب، بما أنه الأستاذ فضل أيضا عقب على مداخلتك.
2: سيدي لا، ليس تعقيب، لكن من بديهيات، يعني من بديهيات الفقه الدولي، إذا لم تعترف الدول بجرائم بالمجازر ارتكبتها فلا يمكن العودة إليها بتعويضات كما يحصل بين الجزائر وفرنسا. يعني الأستاذ فضل ما بعرف كيف قال أنه ممكن تكون في هناك مسؤولية مدنية ولا تكون هناك مسؤولية جنائية، أكيد لا. يعني على إيش رح تدفع الدول إذا فعلا لم يثبت تورطها وأن ارتكبت تلك مجزرة أو كانت خطأ أو نتيجة هذا الفعل؟ لم يسبق لمجلس الأمن أنه أعطى تفويض للتدخل العسكري في سوريا، وإنما التحالف كان يقوم بذلك بر الأمم المتحدة وكلنا نعلم بذلك. ممكن قد نوه بقرارات بتوصيات، لكنه لم يعطي المظلة القانونية أبدا للتحالف بأن يقوم بعمليات في سوريا، وإلى الآن يقوم التحالف وأنت تعلمين بذلك بطلعات لاستهداف بعض الإرهابيين منطقة إلى أخرى حتى من بعد التحرير، وهذا دليل أنه بعيد عن مظلة الأمم المتحدة.
1: يعني أنت تبني على أنه نص التفويض من مجلس الأمن لم يذكر أنه عملية عسكرية، ذكر مكافحة داعش ولم يحدد الأسلوب، أليس كذلك؟
2: 100% لم يعطي القوى العسكرية. نحن نعرف البند السابع ونعرف القصص كلها بتكون صراحة وعلانية، وكل الدول وهناك من امتنع وهناك من صوت. يعني ما رح أدخل أنا بزواريب التصويت وكيف تم وما هو القرار وآليات القرار، لكن أنا برجع بكرر مرة ثانية، لا شيء يلزم الدول إذا لم يكن هناك كيان واضح على الأرض السورية تم اتباع آلية معينة، فدعونا نتبع معكم نفس الآلية.
1: شكرا.
2: ونفس الأساس، هناك سوريا دولة في التحالف، فبالتالي هي صاحب يعني تملك تلك القنوات جميعا لتتكلم مع كل من أخطأ على الأرض السورية.
1: يعني هو أكيد يعني الحكومة أيضا مدعوة لإيجاد حل، ويبدو أن هناك يعني خلاف قانوني ظهر في الحلقة، وكان هناك يعني رأيين مقابل بعضهما. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار القانوني ضيفي من باريس. الشكر الجزيل أيضا موصول الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من الدوحة. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل انعقاد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
1: تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
2: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
3: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات ولا الرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تتنفس بلانا.
1: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
4: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما بدنا نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص، القطاع الخاص دوره الكبير.
5: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
1: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
6: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضيفي من بيروت. معنا أيضا الأستاذ سامر زريق الصحفي، ضيفي من بيروت. أرحب بكما. دكتور مازن، دعني أبدأ معك. ما هي أهمية هذا المنتدى وما أبرز مخرجاته من وجهة نظرك؟
7: شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك الكريم، تحياتي للجميع. الحقيقة جميع اللقاءات هي دائما بيبقى فيها فوائد، يعني ما في لقاء بيبقى صفر، إنما ما يجعل هذا اللقاء يعني بالذات ذو أهمية أكبر هو إنه البلدين هو الحقيقة يعني توأم سيامي، يعني متلاصقين وتاريخيا متكاملين، يعني معروف مرفأ بيروت تاريخيا هو مرفأ دمشق، يعني مرفأ اللاذقية بعيد عن الشام. فمثال يعني والحقيقة يعني اليوم الانفتاح الاقتصادي السوري صار فيه نوع من التشابه مع طبيعة الاقتصاد اللبناني. طبعا آخر 65 سنة كان هناك تباين كبير بين الاقتصادين، يعني الاقتصاد السوري كان مغلق عمليا، وإذا فتح بيفتح بشكل قليل يعني وبشكل يعني ضيق، إنما كان لبنان اقتصاده منفتح وكان دائما مع الأسف تهريب من لبنان لسوريا. فاليوم الاقتصادين أصبحا متشابهين، وبنفس الوقت نحن نطمح يعني من خلال هذا اللقاء لخلق نوع من التآزر بين الاقتصادين. يعني نحن وكما قالوا قال معالي وزير الاقتصاد انه نحن ما لنا جايين يعني نبيع لبنان او لبنان يبيع سوريا، نحن جايين نتشارك مع بعض ونخلق فرص. مثلا هلا لبنان معروف اكبر صناعه صادرات عنده هي الخدمات، وخاصه خدمات الضيافه، وهن عندهم تميز مثلا اكثر شيء بموضوع الفنادق اللي بسمون البوتيك يعني الصغيره، في عندهم خبره واسعه بهالمجال هذا. وسوريا اليوم منفتحه على الجميع وبالاخص اخواننا اللبنانيين، فنحن نأمل مثلا أنه هذا القطاع كثير من المستثمرين اللبنانيين يستفيدوا من الفرص المتاحة في سوريا من ناحية من الناحية السياحية. سوريا اليوم باعتقادي أنا جميع القطاعات تعمل مو بأكثر من 10% من إمكانياتها الممكنة، فهذه كلها فرص كبيرة يعني. طيب. فعندنا موضوع تفضلي.
0: لا دكتور، بس يعني لفت نظري أنك يعني ركزت على موضوع التكامل أو شرحته بأنه هو يعني الشيء الذي الاقتصادين هم بحاجته. يعني فقط أود أن أستوضح منك أن سوريا هي في مرحلة إعادة إعمار، وقلت أنه يعني تقريبا قطاعاتها غير عاملة أو تعمل بنسب ضئيلة. في نفس الوقت أيضا لبنان يخرج من, من, من أزمة مالية شديدة. هل تمتلك البلدين اليوم الأدوات التي تمكنهما من الوصول إلى هذا التكامل أو هذا الشكل الاستثماري؟
7: القطاع الخاص في البلدين هو الحقيقة ما له اقتصاد يعني الشركات اللبنانية. نحن لا نتحدث عن الحكومة ولا عن الخزينة العامة، نحن نتحدث عن الشركات الخاصة والمستثمرين اللبنانيين والسوريين. يعني هلا الجميع يعلم أن سوريا الأموال السورية اللي بين إيدين السوريين خارج سوريا أرقام كبيرة، والشيء نفسه موجود بلبنان يعني مثل ما بنعرف. فالطموح هو أن يأتي المستثمرين اللبنانيين والسوريين. يعني الحقيقة هو الطموح أنه يكون باتجاهين وليس باتجاه واحد. وأنا لا أتحدث فقط عن مجال السياحة، طبعا هناك مجالات في القطاع الزراعي ممكن يصير تكامل، في القطاع الصناعي ممكن مثلا مصانع لبنانية تأخذ خضار وفواكه من سوريا تعلبها بلبنان، العكس صحيح. الأهم قطاع تاني أنا بريد نوه له هو موضوع الشركات التجارية اللبنانية. لبنان لم يتعرض إلى الخناق الذي سببه البعث والفكر الماركسي اللي سيطر على الاقتصاد السوري لفترة، فهناك علاقات كبيرة بين بعض الشركات التسويقية اللبنانية مع بعض دول العالم اللي بضائع سورية لا تصلها. فبإمكان كثير من الشركات اللبنانية تعمل تشبيك مع المصنعين السوريين لنشر البضائع السورية حول العالم، أو البضائع التي تصنع بشكل مشترك بين سوريا ولبنان. ففي مجالات كثيرة الحقيقة للتعاون مع الأخوة في لبنان.
0: يعني سأعود إليك دكتور في استيضاحات أخرى. أستاذ سامر، مرحبا بك من جديد. يعني ربما مسار التعاون بدأ ينضج منذ تموز عندما أعلن عن اللجنة العليا السورية اللبنانية. الآن يدخل الاقتصاد والاستثمار في صلب العلاقة بين البلدين، إلى أي مدى يمكن أن يساعد هذا في تحصين المسار السياسي، خاصة أنه نحن أمام أنه بلدين يحملان إرثا ثقيلا يعني وتركة سياسية وعسكرية لا يستهان بها؟
8: البداية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد المسارات الاقتصادية وكل القوى الناعمة الأخرى الموازية هي التي تفيد القرار السياسي وتفيد مجالات التعاون وفي تعميق مجالات التعاون على المستوى السياسي. صحيح أن المنتدى هو مجرد خطوة بسيطة لم ينتج عنها الكثير من الأمور أو الاتفاقيات، لكن هي خطوة مهمة كيفما كانت نتائجها للمضي في طريق لا يزال طويل جدا جدا. يعني لدينا طريق طويل وشائك جدا من التعاون، هناك الكثير من المصالح.

0: الصناعة والتجارة في الشام في دمشق وفي طرابلس، وكذلك الأمر التعاون على مستوى سكك الحديد والمشروع المنتظر للربط بالشبكة ما بين جدة أو ما بين السعودية وتركيا ومنها إلى أوروبا، وكذلك الأمر موضوع النفط أيضا، تصدير النفط العراقي حيث كان من المفترض أن يبدأ التصدير عبر مرسى طرابلس من خلال الأراضي السورية، تستفيد طرابلس بجزء من هذه الحصة. يعني هي كلها فرص متاحة، ولكن لا تزال في بدايتها، هناك الكثير من المعوقات لا تزال موجودة على صعيد التعاون والتسهيلات الجمركية، وكذلك المعابر الحدودية والرسوم المفروضة من كلا الجانبين، وكيف يمكن الاستفادة من بعض التخفيضات الضرائبية لتسهيل التعاون أكثر يعني. ولكن المهم علينا أن نبدأ من مكان ما، وأتمنى أن يتبلور هذا التعاون لكي يشمل نشاطات أخرى على مستوى تنقية الذاكرة، بالتحديد من ما فعله نظام البعث في كلا البلدين، أتحدث عن المستوى الثقافي، أتحدث عن مستوى الإنتاج الدرامي كذلك، وأي خطوات أخرى في هذا المجال.
1: دكتور مازن، يعني تفضلت بالحديث منذ قليل عن القطاعات التي يمكن أن تكون هي الأبرز بين البلدين والتي يمكن أن يجري شكل من أشكال التعاون فيها. ما أود سؤالك عنه، ما هي الميزة التي يستطيع اليوم لبنان تقديمها لسوريا؟ يعني في السابق ربما كان النظام المصرفي اللبناني يشكل عاملا مهما وساندا يعني للاقتصاد السوري، خاصة يعني في السنوات الأخيرة، ومع انهيار هذا النظام بدأ أيضا الانهيار الدراماتيكي في سوريا. الآن ما هي الميزة التي يمكن تقديمها من الطرف اللبناني؟
2: الحقيقة الاقتصاد اللبناني معروف منذ الأزل، يعني هو اقتصاد خدمات أكثر مما هو اقتصاد يعني صناعي. وطبعا الخدمات كقطاع، يعني قطاع أصبح أهم، قد يكون أهم ببعض الحالات من القطاعات التقليدية اللي هي الصناعية والزراعية. طبعا هناك يوجد قطاع زراعي، أنا لا أريد أن أستهين به يعني، ولكن كما جميع يعلم أن مساحة لبنان ليست مساحة كبيرة، فبإمكان بعض ال وجرى حديث يعني بين وزيري الزراعة في سوريا ولبنان على القيام ببعض المشاريع من قبل شركات أو زراعية لبنانية تستفيد من المساحات المتاحة في سوريا. ولكن أيضا قطاع الخدمات لا ليس هو فقط في مجال السياحة، إنما أيضا في مجال الخدمات الطبية، وفي مجال السياحة الطبية، وفي مجال التعليم. أيضا واقع التعليم في سوريا نتيجة النظام البائد يعني، وكل الفساد سيطرة القطاع الحكومي على التعليم بشكل يعني شديد، أدى إلى أنه المدارس المتميزة، المدارس الخاصة، أن تتقلص في البدايات، في آخر فترة يعني يعطون شوية مجال، إنما غير كافي. ففي مجال التعليم الجامعي، في مجال التعليم ما قبل الجامعي، هناك فرص كبيرة ل يعني التعاون في هذا المجال. فيعني الحقيقة بالمختصر يعني قطاع الخدمات ممكن يستفيد كثير من القطاع الخاص اللبناني، خاصة أنه كمان القطاع الخاص اللبناني أثبت قدراته على التعايش مع عدم وجود الكهرباء، وعدم يعني مع الفشل الحكومي طبعا، ومع احترامي للجميع يعني، بس بشكل عام قطاع الخدمات يعني
1: مهم في لبنان كما
2: الحكومية
1: كان
2: البنية
1: القطاع المصري.
2: التحتية لم تكن كما يجب نهائيا، ومع ذلك استطاع يعني القطاع السياحي أن يتعايش مع الظرف ويتكيف مع انقطاع الكهرباء، مع عدم توفر المي بشكل، وخدمات ترحيل النفايات اللي الكل بيعرفها.
1: يعني
2: فيعني تفضلي.
1: دكتور، يعني تركز كثيرا على موضوع سلبيات الشكل الاقتصادي أو النموذج الاقتصادي الذي كان مطبقا في سوريا. يعني أنت في غرفة الصناعة، وأكيد يعني كان هناك الكثير من رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص في سوريا في هذا المنتدى. في المقابل أيضا كان هناك الصندوق الاستثماري، الصندوق السيادي، ومجموعة من وزراء الحكومة. هل هناك شكل واضح للعلاقة اليوم بين القطاعين، خاصة عندما يعني يمثلان سوريا بهذا الشكل

0: في منتدى في الخارج؟ يعني هل هناك تقاسم واضح؟ ما الذي يشكله اليوم صندوق الاستثمار أو الصندوق السيادي من مجمل الاستثمارات في سوريا على سبيل المثال أو المشاريع المقترحة؟
1: أنا لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال الصندوق السيادي يعني ال ال ال يعني سيشكل خطر على القطاع الخاص، ويجب أن لا يشكل خطر على القطاع الخاص، ولا يجب أن يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وإلا الحقيقة نحن يعني لن نكون في حالة يعني جيدة. والصندوق السيادي بذاته يصرح بشكل واضح وعلى لسان مسؤوليه بأنه لن يكون منافس للقطاع الخاص. فأنا أتوقع أن الصندوق السيادي اليوم هو عبارة عن يعني في مجمله هو يعني شيء مرحلي، مثل ما الكل بيعرف أنه اليوم في كثير من الأصول التي كانت في حوزة بعض شركاء النظام البائد والتي تم الحصول عليها من خلال صفقات الفساد والمحسوبية. فأعتقد أن يعني التوجه يعني لا يمكن للصندوق السيادي أن يشكل حجم ولا حتى يضاهي مجموع الأعمال التي يملكها المواطنون السوريون. وأنا أتوقع أن يعني عمله سيتقلص مع الزمن عندما يتم التخلص من العديد من المشاريع التي استحوذوا عليها، والتي البعض منها هو عبارة عن مطاعم وعبارة عن دكاكين. يعني فهدول يعني لا أعتقد أن دور أي صندوق سيادي هو الاستثمار في هكذا أعمال.
0: شكرا دكتور على هذا التوضيح. أستاذ سامر، يعني سأسألك السؤال نفسه لكن بالعكس، ما هي ميزة سوريا اقتصاديا اليوم بالنسبة للبنان؟
2: سوريا هي الرئة التي يتنفس منها لبنان. نحن نعرف أن لبنان لديه حدود مع دولتين فقط، من جانب لديه فلسطين المحتلة ومن جانب آخر لديه سوريا، ليس لديه أي بديل آخر، وبالتالي فإن التعاون هو بمثابة شرط شارط للبنان، لا يستطيع التحرك من دونه. التصدير عبر البحر كلفته مرتفعة جدا ولا يفي بالغرض من ناحية التنافسية. أود لفت النظر إلى نقطة مهمة، أن كلا البلدين يمران في مرحلة انتقالية، وهذه المنتديات تمثل مثابة ما يمكن أن نسميه حالة من جس النبض لدى كلا الجانبين للانطلاق نحو خطوات أخرى يمكن من خلالها بناء استثمارات. وكلما أتيحت الفرصة لعقد استثمارات في القطاع الخاص في كلا البلدين، وبالتحديد من جانب اللبناني في سوريا، كلما شكل ذلك بمثابة شبكة ضغط على الدولة اللبنانية لكي تمضي في المزيد من الخطوات السياسية في الانفتاح على الحكومة السورية. نحن لا نزال حتى اللحظة في لبنان نعاني من الناحية السياسية من نوع من القلق أو التوجس يبدو مبالغ فيه في كثير من المواضع، رغم أن المنتدى الذي نتحدث عنه تم برعاية رئيس الجمهورية، ولكن على مستوى بنية الدولة والمؤسسات الإدارية لا يزال هناك بعض الخطوات التي لم تمضي كما يجب أو كما كان متفق عليه. هذه المنتديات تشكل فرصة شديدة الأهمية، وكل الأنشطة الموازية الأخرى، وكلما كان الأنشطة تأتي عن طريق القطاع الخاص وكلما ذلك كان إيجابيا أكثر لكلا البلدين وعلى المستوى السياسي. وإن عدنا إلى تأسيس الكيان اللبناني فهو بني في الأساس على يد رجال أعمال وتجار، يعني لم يكونوا قادة عسكريين قادمين من الجيش هم من تولوا إنشاء الكيان، بل تجار ورجال أعمال هم من أنشأوا هذا الكيان، وكان لذلك كانت وظيفته الأساسية التجارة والتصدير أو إعادة التصدير.
0: دكتور مازن، لفت نظري تصريح كنت قد تفضلت به إلى أحدى القنوات على هامش المنتدى، قلت إنه التعاون الاقتصادي السوري اللبناني يمكن أن يتضاعف 10 مرات، وعشر مرات يعني هي نسبة كبيرة، وربطت ذلك إن كنت قد فهمت تصريح بشكل جيد بمجموعة من العوامل منها إلغاء الرسوم الجمركية، مع أنه الآن يعني هناك بعض الأصوات في سوريا تتحدث عن أنه هذا ويعني خاصة مثلا تخفيف الجمارك الذي حدث مع تركيا يهدد الصناعة الوطنية. إلى أي مدى تعتقد أنه بالفعل هناك تهديد اليوم للصناعة الوطنية وأنت رئيس اتحاد غرف الصناعة؟
1: والله أنا دائما معروف عني أني مع تمكين الصناعي وليس حماية الصناعي على الطريقة القديمة.

0: عندما يكون الصناعي متمكنا، عندما تكون مواده الأولية وجميع مدخلات إنتاجه هي الأقل في العالم، أضف إلى ذلك كلفة اليد العاملة في سوريا، يجب أن يخاف منه الجميع وليس العكس. كل من، أنا لا أؤيد أبدا من يقول، من يخاف من الصناعة التركية، الصناعة التركية يجب أن تخاف من الصناعة السورية بالصناعات اللي هي موجودة بسوريا. أما إن فرضنا رسوم جمركية على المواد الأولية، وفرضنا رسوم جمركية على بقية مدخلات الإنتاج، أو أرباح حكومية على بقية مدخلات الإنتاج، فنحن كمن يقول، كمن يضع أثقالا في أرجل الصناعي السوري ويقول له اربح سباق الأولمبيكس. هذا الشيء غير منطقي. فنحن نطالب، كنا وما زلنا وسنبقى نطالب بأن يتم تخفيف، إلغاء جميع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج السوري، لكي تصبح البضائع السورية الأكثر تنافسية في العالم. فيما يتعلق بلبنان، لبنان الصناعة في سوريا أوسع بكثير من الصناعة بلبنان، مع احترامنا ومحبتنا للبنان، كما أن السياحة في لبنان وصناعة السياحة في لبنان أوسع بكثير من صناعة السياحة في سوريا. فلذلك نحن لدينا طمأنينة إنه وقناعة بأنه التقارب بين الاقتصادين في فائدة للطرفين، ولا يشكل أي طرف خطر على الآخر. فإزالة الرسوم، المعيقات الحقيقة مو بس الرسوم الجمركية، في عنا معيقات لوجستية، في عنا معيقات أمنية. اليوم مو كل سوري بيقدر يدخل لبنان، ولا كل لبناني بيقدر يدخل سوريا، علما بأنه ما هيك كانت الحالة
1: صحيح.
0: قبل البلاء الأسدي والبعثي والقصص اللي صارت، يعني في حالة عدم ثقة بين الحكومتين، لسبب أنه في مخاطر ومحقة هذه المخاطر، أنا لا أقول أنها غير محقة، إنما هي موجودة. فعند إزالة تسهيل التبادل، كيف أستطيع أن أبيع لبنان إذا كنت لا أستطيع دخول لبنان
1: صحيح
0: مثلا،
1: صحيح
0: أو لا أستطيع أن أرسل موظفين من طرفي لإتمام الأعمال؟
1: وهذا يعني
0: فأنا
1: منتظرا
0: قلت
1: من
0: ذلك
1: اللجنة
0: مشروط،
1: المشكلة الآن بين البلدين.
0: قلت أن ذلك مشروط بتسهيل التبادل بين البلدين. وعندما أقول 10 أضعاف، ما هو رقم الأعمال التبادلي ماله كبير بالأساس، فيعني تكبيره 10 أضعاف ما هو إنجاز كبير. يعني نحن ما عم نحكي على اقتصاد في تبادل 10 مليارات بدنا نعمله 100 مليار يعني دولار. فيعني لازم يكون عندنا طموح، لازم يكون عندنا تصميم، لأنه نزيد التبادل لحتى الطرفين يستفيدوا. يعني
1: نتمنى الخير دائما. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضيفي من بيروت. الشكر الجزيل أيضا للصحفي الأستاذ سامر الزريق، ضيفي من بيروت. مشاهدينا، الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات دقيقة.
4: من جوهر

0: الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟

بيرز عورتا، هكذا كان يلفظ الاسم السرياني لمدينة دير الزور، والذي يعني بالعربية الدير الصغير، مكان رابض على ضفة الفرات. سيقطع المفكر الاقتصادي الدكتور تيسير الرداوي في شهادته للتاريخ مسافة طويلة في ترحاله عنه. المدينة التي نشأت حول دير للراهبات ثم تشكلت فيها مع الزمن حياة مدنية وتجارة وثقافة وتقاليد قبل أن يسحقها الأسد لأنها انتفضت مع ثورة السوريين. منها خرج الرداوي إلى عالم الاقتصاد وأسئلة الدولة وتناقضات السياسة بين الريف والمدينة، بين العدالة الاجتماعية والمواطنة، عابراً جسور النهر إلى حلب وباريس والتقلبات السياسية التي عصفت بالعالم وعصفت بسوريا معه، بعد أن جلبها فكر رفضه الرداوي فيما كان كل شيء من حوله يتغير. دكتور تيسير، أحضرناك إلى هذا المكان قصر أسعد باشا العظم لاستحضار فكرة حول مدينة دير الزور التي نشأت فيها والتي هي الآن حطام تام. هذا المكان وجده أسعد باشا العظم خرائب، وقال للدمشقيين أنا ذاك هنا قصر معاوية بن أبي سفيان، قصر الخضراء، فلنعد بناءه، وأعاد بناءه وأصبح قصر حكم بلاد الشام لقرون. نعود بك الآن إلى دير الزور، المدينة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتعلمت فيها. كيف ترى دير الزور بعد هذا الزمن وحين كانت أمام عينيك في ذلك

0: يا سلام،
1: أعطيتني فكرة كثير يعني مشجعة، لأني أنا زرت الدير بنهاية الصيف الماضي وكانت حطام، حقيقة حطام، يعني رجعت مأساة، نمت ليلة واحدة بس كانت يعني حسيت أنا أنه هذه المدينة لن تعود. هلأ أنت وأنت عم تحدثني عن هذا الموضوع أنه نعم، لكن هذا الحطام هون أصبح هذا القصر الجميل واللي عمله أسعد باشا، مظبوط. لكن خلينا يعني يمكن شفتها أنا حطام لأنه الدير كانت جميلة، كانت مدينة يعني حلوة وديعة جميلة. أنا بسكن في الحويقة، يعني
2: الحويقة هي جزيرة في نهر الفرات.
1: نعم، ومدرستي عمر بن الخطاب جنب البيت، والسوق قريب، والدي كان يعني عنده متجر في سوق التجار، فكنت أنا بروح وباجي على طول، وكل ما بطلع من المدرسة بروح لعند الوالد بقول له أنا يلزمني دفتر، يلزمني كذا، هو ما بيعطينا إلا هو بالدكان، بالبيت ما بيلبي حاجات المدرسة. فكان كان كان الطريق بعدي أنا من فوق الجسر اللي هلأ يعني نحن قريبين عن الجسر الجديد، وبين الجسر الجديد والعتيق هاي المنطقة اللي هلأ مهدمة كليا، يعني مأساة مثل ما قلت لي قبل شوي أنه حتى ده المعلمات في الأرض، صحيح وقفت عليها أنا وشفتها، أنه
2: وبيت أهلك
1: وبيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، ما عاد منه أي وجود ولا شيء على الإطلاق، لأنه هو بيت قديم. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت، كان في أحجار من مثل هاي الأحجار قديمة من الخام على الباب، ما عادت موجودة، يعني راح كله.
2: علي من لا يعرف، يعني ربما حضرتك وأنت مولود في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين، دير الزور كانت مدينة يعني لها طرز معمارية وتقاليد مدنية وتجارة وعلاقات سكانية مدنية آنذاك.
1: دير الزور يعني عديدين لا يعرفون المعنى الحقيقي أو الداخل دير الزور، هي مدينة يعني فيها وعي عالي تاريخي، يعني بتشوف مثلا في كل عائلة في 2-3 من هذا الحزب، من الحزب الشيوعي، من حزب الإخوان، من حزب البعث، موجودين مع بعض. نحن طبعا يعني عائلة أهلي كانت يمكن مختلفة، إنه كلهم كانوا أخوتي، أنا عندي 5 إخوة كانوا بعثيين نتيجة ظروف محددة، إنه هن كانوا في مرحلة نشوء البعث كانوا صاروا يعني واعين يعملوا في العمل السياسي، وكان أحد مؤسسين حزب البعث تعرف اسمه جلال السيد، قرايبنا ابن عمنا، فأدخل كل العشيرة معه في الحزب. هو بعدين يقول ما كانت هاي الغاية، لكن أنا هذول الشباب كنت بعرفهم. يعني
2: أنت كان لديك علاقة خاصة مع جلال السيد لاحقا؟
1: نعم، كان أبو قيس يتعامل مع كل الأجيال. أنا كنت كل ما أجي من حلب هو بينبهني، بيقول لي تجي تنام عند أهلك ليلة، ثاني يوم الصبح تكون عندي. وفعلا أنا بدرس اقتصاد في حلب، فمن أول سنة باجي ويسألني في الاقتصاد شو أخذت. عنده معرفة جلال، هو عروبي مسلم يحب العرب ويؤمن بالعلاقة معهم، يحترم الإسلام، لا يؤمن بأي فكر غربي بما في ذلك الماركسية والشيوعية.
2: سنعود لاحقا للحديث عن نظرتك للماركسية وأيضا لحزب البعث الذي أنت يعني رفضت الانتماء له.
1: أنا ما دخلت
2: على النقيض من إخوتك يعني اللي كانوا في حزب البعث. طيب بتلك الفترة كانت سوريا كلها كانت يعني للتو دخلت عهد الاستقلال بعد ذهاب الفرنسيين، وبدأت مرحلة بناء الدولة، وهذا شيء مشابه لما نسمعه الآن، يعني نحن نبني الدولة من جديد كما يقال. تلك اللحظات كيف انعكست على مدينة دير الزور، المدينة آنذاك، يعني كيف تمثل النمط المديني في حياة السكان آنذاك؟
1: شوف، دير الزور قبل الاحتلال الفرنسي كان فيها حراك ثقافي، يعني قليل بعطيك أمثلة، إنه دير الزور فيها زعيم الحزب الإخوان المسلمين حسن هويدي، فيها زعيم من زعماء حزب البعث جلالة السيد.

0: فيها مؤسس وزعيم في الحزب القومي السوري صالح عبود، فيها من القيادات الناصرية كذا وكذا وكذا.
1: صحيح. يعني جاسم علوان
0: كثيرين من أهل الديث عملوا تصور مثلا أنه في من دير الزور عدد قبل هذا التاريخ تعلموا في الجامعة الأمريكية في بيروت. يمكن واحد يقول معقول يعني هالبدو بعثوا قبل أولادهم يتعلموا في الجامعة الأمريكية؟ في كذا يعني محامي وكذا طبيب تعلموا في الجامعة الأمريكية. فالدير
1: فيها دكتور صائب مثلا،
0: دكتور صائب ولا مثلا الأستاذ مثلا نضلي كان قومي عربي تعلم في محامي تعلم في الجامعة الأمريكية وعدد كبير من.
1: لكن أنت في مدرسة عمر بن الخطاب كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة.
0: صحيح حقيقة. نعم كان الأستاذ فايز علمني بصف الثالث والرابع مادة الرسم. هو يعني شخص يعني فني وبيرسم ويعزف موسيقى.
1: وبنفس التوقيت هو كان رئيس محكمة أمن الدولة اللي يحكم بالإعدام.
0: وبعدين صار يعني رئيس محكمة.
1: يعني هتلر كان أيضا يرسم. هتلر كان مشغوف بالرسم.
0: صحيح هذا هذا هذا ينفي القول بأنه الفنانين هم يعني ألطف الناس أو أسهل الناس أو لا هو كان يعني بذكر أنا تماما لما صارت الوحدة أنا كنت ما زلت في مدرسة عمر بن الخطاب عمل لوحة كبيرة لجمال عبد الناصر.
1: هو
0: وكان بعثي يعني يعني ما بإمكاننا الآن بعد يعني كل هذه المرحلة إنه نتحدث عن.
1: طيب
0: عدد من أساتذتي أنا كانوا بعثيين كثيرين من في مدرسة عمر بن الخطاب في دير الزور. البعث انتشر جدا قبل عام 58. حتى أنا كنت وأنا صغير بروح على الحزب على حزب البعث بروح بشرب فيه نيمو ميلو بشرب فيه نومي بيعملوا الديث هذا الليمون
1: الميبس. طيب شو سبب دكتور يعني كثرة المقبلين على الفكر القومي في المنطقة الشرقية وخاصة مدينة دير الزور باعتبارها الحاضرة الأبرز بالمنطقة الشرقية؟
0: يمكن شوف سؤال جدا وجيه. أنا بلاحظ أنه في المدن الكبيرة يغيب الفكر القومي، يظهر ينتشر أكثر الفكر الديني. يعني إذا كان قصنا نحن حلب دمشق دير الزور ما كانت بهذا الشكل في الفكر الديني، كان فيها لكن قليل وضعيف. حتى يعني مثلا الدكتور حسن هويدي اللي هو يعني زعيم الإخوان المسلمين رسب في دير الزور. أنا بذكر تماما هاي
1: في الانتخابات
0: 1961 ما نجح في المدينة مع أنه المدينة يعني تجمع عليه. هو من الأخلاق ومن الخدمة للناس، طبيب يخدم الناس، لكن ضعيف الفكر الديني في دير الزور. وثانيا كانت تلعب العشائرية، فكان لازم تكون مثلا أنت يعني ضعفي ومن عشيرة قوية بتنجح.
1: فإذا يعني نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما، على الرغم من أنه أنت واحد من الناس كان بأسرتك من ظهر وخرج إلى الشارع ليسقط العشائرية.
0: نعم. بس
1: شقيقك راشد.
0: نعم أخي راشد هتف في إحدى المظاهرات في دير الزور تسقط العشائرية العمياء. كان هذا لقاء استهجان المدينة أنه كيف تسقط العشائرية. لكن العشائرية تطورت مع دخول الأحزاب. صار طبعا يمكن بكل مكان حزب من الأحزاب نتيجة الأمين العام بيجيب كل أصدقائه وجماعته وعشيرته.
1: يعني العشائرية تطورت بدخول الأحزاب أم الحياة الحزبية السياسية تدهورت بسبب تأثير العشائرية؟ تسمح لي أخذ منك الجواب بعد الفاصل، لأنه سندخل في موضوع هام جدا فيما يتعلق بعلاقة الريف والمدينة في دير الزور إذا سمحت. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده شهادة الدكتور قيسير رداوي للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: دكتور، قبل الفاصل وقبل أن ننتقل إلى هذا الركن الجديد من أركان قصر أسعد باشا العظم، كنت أسأل حضرتك عن تأثير الحالة العشائرية في دير الزور ومحيطها على الحياة السياسية الحزبية آنذاك والحياة العامة.
0: الحقيقة أستاذ إبراهيم، يعني هناك تأثير، لا يمكن أن نقول لا، لأنه دير الزور يعني يوجد فيها عشائرية في بداية نشوء الأحزاب، والأحزاب لعبت دور في تنشيط العمل السياسي، وبالتالي يعني دخلوا عدد من أبناء العشائر في الأحزاب. ربما يعني لا يمكن أن تكون نفس التأثير لكل الأحزاب اللي في دير الزور.
1: كيف
0: يعني؟ مثلا أنا أعتقد أنه مثلا حزب البعث كان فيه دمج بين العشيرة والحزب، في حين أنه هذا التأثير ضعيف جدا في حزب الإخوان المسلمين، وقد يكون موجود في الحزب القومي السوري لكنه أيضا ضعيف، ما هو بنفس الحجم، ربما لأسباب متعلقة في العشيرة ومتعلقة في زعامات الأحزاب، لكن يعني بشكل عام هناك تأثير.
1: يعني لا أستطيع منع نفسي من التفكير بأحزاب أخرى ومناطق أخرى في سوريا تأثرت آنذاك بهذا الوضع. يعني أيضا يمكن أن تلمس هذا في الحزب الشيوعي، يعني مثلا الحزب الشيوعي بسبب قيادة خالد بقداش الكردي كان هناك تواجد كردي كبير يعني في الحزب.
0: صحيح صحيح. في هي يعني القيادة
1: هي ليست خاصة بدير الزور.
0: تمام. القيادة يعني تلعب دور، القيادة وال يعني أيضا الأكثاد، لأن هم تجمع يؤثر في الحزب، ووجدوا أن الحزب الشيوعي يعبر عن تطلعاتهم أكثر من باقي الأحزاب. يعني لا يمكن أن يكون مثلا كردي في حزب البعث أو كردي في الحزب القومي السوري. التأثير يعني نتيجة للأفكار ونتيجة لزعامة الحزب.
1: لكن الآن بعد مرور يعني عشرات السنين، الآن بدأنا نرى العشائرية تعود إلى دير الزور، وخاصة في يعني تمثيلات مجلس الشعب واختياراته والحياة العامة بشكل أوسع. هل هذا نوع من الردة عن المدنية في دير الزور أم ماذا يعني؟
0: للأسف يعني أنا حقيقة يعني أعتقد أنه ظاهرة سلبية أن نعود. نحن انتهينا من العشائرية، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. الحزب أي حزب يؤمن بالمواطنة المتساوية، العشيرة لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، تميز.
1: يعني نحن الحين تقول نحن من أنتم؟
0: لا، الناس، كل الناس.
1: أنتم النخب ولا كل الناس؟
0: كل
1: في فارق.
0: كل الناس وخصوصا النخب. يعني النخب تؤمن وتسعى إلى أن تحصل على المواطنة المتساوية، وهذا حق يعني وشيء صحيح وإيجابي. فلا يمكن أن نعود نحن الآن بعد أن قطعنا هذه المسافة أن نعود إلى العشائرية من جديد. يعني هذه عودة إلى الخلف. هلأ لا يعني ذلك أني أنا بنفي وجود العشيرة أو لا أؤمن بالجانب الإيجابي من العشيرة. أنا مع العشيرة في موضوع التعاون، في موضوع الائتلاف، في موضوع المشاركة، في موضوع المساعدة للضعفاء في العشيرة. في نواحي إيجابية، يعني العشيرة مو كلياتها سلبي، لكن عندما يصبح الهم الوطني وندخل العشيرة هنا المشكلة. يصبح هناك تمييز بين العشائر وتمييز

0: داخل العشيرة الواحدة حتى. لذلك يعني هذه عودة ليست صحيحة. بالمناسبة أخي إبراهيم، حنا بطاطو بحث في هذا الموضوع، وأنا يعني استغربت أنه هو كيف في عند دراسته للمنبت، المنبت القيادات، قيادات البعث، أخذ العشيرة.
1: هو ذهب إلى دير الزور، في
0: ذهب إلى دير الزور وأخذ العشيرة ولاحظ أنه، وهذه يعني حتى الأعمى يلاحظها، لاحظ أنه حزب البعث من عشيرة واحدة محددة. لكن هو بحث أيضا في العشائر الثانية، في العشائر اللي موجودة في جبال العلويين وفي العشائر،
1: لكن حال الفلاحية عموما،
0: لكن في في في في دير الزور صحيح يعني العشائرية كانت موجودة في بعض الأحزاب وخاصة في
1: أسفل. دكتور، ما يلفت النظر هنا، يعني حضرتك لست الضيف الأول اللي تحاور تشرف بالحوار معه، ويبدي نوع من الإنكار لوجود وتأثير العشيرة، إنكار هذه الحالات وهي موجودة وقوية من قبل المثقفين، يعني هل يجدي نفعا؟
0: لا، يعني لماذا تنكر العشيرة إذا كنت تبحث عن، يعني
1: أنت تقول انتهينا منها؟
0: لا، بقول انتهينا منها كتأثير سياسي، كتأثير انتخابي. أنا ما أقبل إنه العشيرة يعني تنتقي شخص منها غير كفؤ، وهذا يحدث. لكن أنا قلت لك إنه في للعشيرة أيضا وظيفة اجتماعية، وظيفة إيجابية. يعني موضوع التعاون في العشيرة إيجابي، موضوع المشاركة في الأفراح إيجابي، المشاركة في الأحزان إيجابي،
1: يعني بشكل فولكلوري، يعني لا لا كأنك لا بدك العشيرة لا تستمر كتراث.
0: لا، أنا بدي العشيرة تستمر في دورها الاجتماعي. العشيرة في لها دور اجتماعي، ما ليست يعني،
1: لكن في النهاية،
0: لكن العشيرة تدخل في السياسة، هذا الذي لا أقبله أنا. يعني أنا
1: لا تقبله، لكن الواقع يقول أنها التهمت السياسة.
0: أنا أعتقد أنه اليوم يعني أن ندافع نحن مثلا عن شخص متهم لأنه من العشيرة، هذا لا يجوز. هذا ظلم، هذا ظلم لكل العمل السياسي، وظلم لكل الوطنيين، وظلم لكل الثوار،
1: والحالة القانونية
0: طبعا، وظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل. يعني أنت جبتها الآن وخليتني يعني أنا بنفجر في هذه المأساة.
1: يعني تقصد من؟ تقصد كيف ومن؟
0: لا، يعني أنا أرفض، لأنه عديد الأسماء، أنا أرفض أن أدافع عن شخص كان مثلا شبيح بسبب العشيرة. خليني بأخذ مثال. أنا أرفض اليوم أنا كخشاني أني أدافع أنا عن مجرم لأنه من عشيرتي، ما أقبل أنا فيها، وهكذا. يعني مؤسف هذا الموضوع.
1: كانت هاي الحالة طاغية في فترة الخمسينيات أثناء دراستك في مدرسة عمر بن الخطاب والأشياء التي شاهدتها أنا ذاك في الحياة العامة؟
0: يا أخي دير الزور، يعني الباحثين والمراقبين يعتقدون أنها يعني شيء جديد. دير الزور هي يعني هي ميراث لماري وعشتراس. دير الزور كانت تطعم، إذا أخذنا أبعد شوي منطقة الفرات، تطعم 80 مليون يا أخي. فيها ثقافة، فيها كتب. الآن إذا حسبت عدد من 100 سنة اليوم، عدد المؤلفين الديريين بتشوفه مو قليل. إذا حسبت عدد الجامعيين بتشوفه مو قليل. وأنا أعمم، ليس المدينة فقط، كلياتنا المدينة والريف أصبح فيها كم هائل من المثقفين، كم هائل من الشهادات الجامعية، كم هائل من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة.
1: أنتجتم يعني قيادات ورؤساء وزراء بعهود عديدة، لكن بالنهاية يعني الآن أنتم أمام اختبار الحالة المدينية التي يعني تنتظر أن يعني تنقذ مدينة دير الزور وقيمها.
0: هذه تحتاج إلى وعي وإلى عمل وإلى إخلاص، وأيضا تحتاج إلى مساهمة الدولة. هلأ واحد بيقول لي يا أخي أنت دائما الدولة الدولة الدولة. نعم، الدولة هي القائد يا أخي. الدولة مكلفة، سنتحدث بعد قليل، الدولة هي المكلفة في إسكان الناس، في تعليم الناس، في صحة الناس، في إيجاد عمل للناس. هذه وظائف الدولة، حتى في النظام الذي سنتحدث عنه بعد قليل.
1: طيب، جاءكم في نهاية الخمسين

0: نيات جمال عبد الناصر، ودخلت سوريا كلها وليس فقط دير الزور، دخلت في عهد سياسي اقتصادي أمني، توجه مختلف تماما عما كانت عليه. كيف رصدت آنذاك، كنت طفل طبعا، وكيف ترصد الآن هذا التحول خاصة في دير الزور وسوريا عموما؟
1: في في في في في عهد الوحدة دخول عبد الناصر زعزع الأحزاب، خلاها بتنقسم. يعني مثلا حزب البعث عبد الناصر خلخله للحزب،
0: هو اشترط
1: على مستوى دير الزور،
0: اشترط حل
1: على مستوى دير الزور، خلخله وعديدين خرجوا من الحزب باتجاه أحزاب ثانية، ونشأت عنه حركة الاشتراكيين العرب أو الوحدويين الاشتراكيين، أو هذا كله من خلخلة حزب البعث، مثل ما حدث في كل سوريا، حدث أيضا في دير الزور. يعني في ظروف جديدة اليوم، شايف أنت أنه في، أنا أتمنى أنه اليوم تحدث الخلخلة على مستوى العشيرة، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة بين الناس، يحقق العدل والمساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. ننتهي من المحسوبيات، وننتهي من الـ من الـ من الـ يعني كل أنواع الدعم غير الطبيعي.
0: بس هذا الكلام دكتور حكى عبد الناصر، وحكته الوحدة وقيم، يعني الوحدة السورية المصرية آنذاك، ونادت بالعمال والفلاحين وحقوقهم وأممت الأملاك. يعني هل هذا كان تجربة من وجهة نظرك تجربة فاشلة؟
1: هذا أنا بنفيه يعني جملة وتفصيلة. أنا كل تدخل للدولة في سبيل تدخل مادي في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
0: كيف؟
1: يعني يمكن
0: غريب طبعا.
1: لا يمكن، يبدو للوهلة الأولى غريب. لا يمكن أن تحقق للناس بما يسمى بالقطاع العام أو بالاشتراكية تحقق لهم المساواة. ثبت في التجربة القاطعة في كل مكان لا تحقق المساواة. المساواة تتحقق عندما تقوم الدولة إلى جانب نظام للحرية الاقتصادية، نتحدث عنه بعد شوي، إلى جانب هذا النظام في مهام للدولة الاجتماعية، وهذه هي الحقيقة. لكن أنت بتقول لي أنه لا والله أنا بعمل معمل قطاع عام، هذا ما بيحقق لا للعمال ولا للناس العاديين، بيحقق فقط هذا القطاع العام، هو قطاع خاص، هذا القطاع الحكومي الذي في خدمة الحكومة وفي خدمة الاستبداد وفي خدمة الأتباع. هذا ليس، لا يشبه في العام، أو ليس فيه من العام إلا الاسم الخطأ.
0: طيب ما الذي فعلته الوحدة بسوريا اقتصاديا آنذاك؟
1: فيما يتعلق في الاقتصاد، ارتكبت النظام الوحدة ارتكب خطيئة كبيرة جدا في التأميم الهام، التأميم الضخم اللي حدث في تموز عام 61. كان تأميم هائل، وطبعا يعني هذا التأميم أجا مو فقط هو اللي كان الكارثة، سبق هذا التأميم في أيام أديب الشكلي، صار توسع للقطاع العام، لأنه أديب الشكلي كان يحاول تشديد القبضة الأمنية أو قبضة السلطة، كان يطمح إلى سلطة قوية، لذلك بدأ يهتم بالقطاع العام. وعبد الناصر نفس الشيء، اهتم بالقطاع العام من أجل القبضة الأمنية، من أجل زيادة قبضة الدولة على البلاد والعباد. كان لذلك كل التأميم عملية أضرت بسوريا.
0: قبل التأميم يعني حصل تغيير بالوجهة الاقتصادية السورية آنذاك؟ يعني مما قرأت وتابعت، يعني عند شخصية أخرى غير جمال عبد الناصر وغير أديب الشيشكلي، وهي خالد بيك العظم، يعني سليل الأسرة التي نحن في ضيافتها الآن. خالد بيك العظم بذهابه إلى موسكو، إلى الروس، إلى الاتحاد السوفيتي أنذاك، هو غير من وجهة سوريا من الغرب إلى الشرق، وهذا التغيير ربما لازلنا ندفع ثمنه حتى الآن.
1: هو خالد العظم ما غير، هاي التحالفات يعني لا يمنع أن تكون مع نظام الحرية الاقتصادية

0: تحالف مع شيوعية.
1: اشرح لي أستاذ، يعني حضرتك المفكر الاقتصادي، نحن نحتاج أن نفهم كيف تغيرت الوجهة وماذا يعني أن يكون لك وجهة اقتصادية.
0: لا لكن لكن لكن يعني العظم، خالد العظم كان موقفه واضح تماما في أنه يدعم نظام للحرية الاقتصادية.
1: ليش راح تحالف مع السوفييت؟
0: كان بحاجة للسوفييت، وهذا لا يمنع. يعني أنت اليوم تعتقد أنه أي نظام ألا يحق له أن يتحالف مع السوفييت؟
1: لا أنا لا أطرح الأسئلة فقط.
0: ألا يتحالف مع الصين؟ لماذا لا؟ إذا أنا بحاجة، إذا أنا بحاجة إلى دولة تمول لي سدود وتعطيني أسلحة، لماذا لا أتحالف معها؟ لكن شريطة أن أحافظ أنا أن لا تدخل في نظامي الاقتصادي، نظامي الاقتصادي الواضح المبني على مبادئ علم الاقتصاد في الحرية الاقتصادية.
1: يعني خلينا شوي نكون مع فهم الناس. يعني أنا اشتكيت لحضرتك قبل أنه الناس، وأنت أيضا اشتكيت لي أنه الناس تقول أنه فهم المفكر الاقتصادي ولغته هي أعلى من المستوى.
0: نعم. حدث مثل هذه الشكاوى، يعني كثيرين يشتكوا لي أنه أنت يعني تحدثنا أعلى مما نفهم أو لا نستطيع أن نفهم. أنا كنت أجيب أنه أنا يعني أتقيد في علم الاقتصاد، إذا كان أنا تحدثت أقل في لغة أسهل بكثير يعني ممكن أني أخرج عن مبادئ.
1: لكن أنا لن أطلب منك أن تحدثنا بلغة أبسط، أنا أريد أن نتواطأ مع الناس لفهم فكرة، هل فعلا هناك شفرة اقتصادية للوجهة الاقتصادية؟ هل هناك كود؟ يعني هل أنا إذا تعاملت مع العالم الغربي غير إذا تعاملت مع جهات مع الصين أو كذا اقتصادية؟
0: أبدا أبدا.
1: كيف يعني شرح؟
0: لأني يا أخي اليوم العالم أصبح يعني واحدة في في في اليوم لا تستطيع أن تعيش أنت بمعزل عن العالم. اليوم لا تستطيع، لأنه العولمة أصبحت في كل مكان، في كل بيت، في كل سلعة. حتى السلعة تنتج منها أقسام في دولة وأقسام ثانية في دولة ثانية وأقسام في دولة ثالثة، كيف لا تتعامل مع بعضها البعض؟ لكن هذا ما علاقته في النظام الاقتصادي. اليوم النظام الاقتصادي الناجح في العالم والمهيمن على العالم، النظام الناجح هو نظام الحرية الاقتصادية. لا يوجد نظام آخر. خلينا نستعرض، خلينا نتحدث عن الأنظمة في مرحلة الانتقال. هلأ بيجوز أنت بتسألني سؤال إنه يا أخي في الانتقال شو النظام اللي لازم يكون؟ حتى في مرحلة الانتظام أي نظام فشل فيما عدا أنظمة الانتقال إلى نظام الحرية الاقتصادية. هذا هو النظام الناجح في جنوب أفريقيا، في رواندا، في فيتنام، في كل مكان، في كل مكان.
1: طيب كانت سوريا أنذاك لما كان خالد بيك العظم رئيس وزراء وقرر في أواسط الخمسينيات الذهاب إلى روسيا وتوقيع اتفاقيات السلاح وكذا،
0: صحيح.
1: هل كانت سوريا في مرحلة انتقال؟
0: لا، كان كان هلا سوريا في تلك المرحلة، يعني من عام يعني خلينا نقول حتى من الخمسين كانت تتقاذفها الدول، تتدخل فيها الدول. إذا لاحظت، إذا درست الأثر، ولذلك كان في أثر أمريكي، كان في حلف بغداد، كان في روسيا
1: وبريطانيا،
0: تدخلات كانت في كل في كل في كل مكان.
1: لكن دكتور خالد بيك العظم بما قرأنا له في مذكراته كان ينتقد توجه دولة الوحدة الاقتصادي منذ اللحظة الأولى، يعني فهذا يعني أنا لديه توجه آخر. كان توجه دولة الوحدة كان توجه اشتراكي، وأنت لا تحب الاشتراكية.
0: لا أنا أحب العدالة. لو كانت الاشتراكية تصنع عدالة لكنت معها على طول الخط. كان خالد العظم يعي تماما مساوئ القطاع العام. القطاع العام الذي يعتقد بعض الناس أنه اشتراكية، هو ليس له علاقة بالاشتراكية. القطاع العام هو قطاع الدولة، قطاع، وهذا القطاع إذا كان في دولة استبدادية يصبح القطاع قطاع الاستبداد، لأنه بيكون مهمته هي تجميع المؤيدين واستخدام المؤيدين والمطبلين.
1: طب أنت
0: والمنتفعين.
1: ليش ما بتحب الاشتراكية؟ يعني أنت
0: لا، أنا بعتقد مو هيك. أنا بعتقد بالعدالة الاجتماعية، وبعتقد أنا أيضا أكثر من ذلك إنه الإنسان يسعى لمصلحته الخاصة أكثر مما يسعى للمصلحة العامة. ولكن إذا الإنسان اختار مصلحته الخاصة بشكل علمي وصحيح ومفيد تلتقي مع المصلحة العامة. يعني مثلا أنت الآن وأنت تقوم بهذا البرنامج معي، أنت جهزت في سبيل مصلحتك الخاصة،

0: في سبيل أن تبدو. أستاذ أبو دعيم الناجح في ما تضحك الناجح في في في في إدارة الحوارات.
1: شكرا.
0: هذا لمصلحتك الشخصية.
1: هذا اعتز به.
0: أي هو لمصلحتك الشخصية ولكنه يصب في المصلحة العامة، لأنه أنت عم تنقل للعامة أيضا، تنقل للناس شيء مفيد. إذا التقت المصلحة العامة والخاصة. أحيانا ما تلتقي. إذا واحد يعمل في في في إنتاج الممنوعات لمصلحته الخاصة، قد تكون لمصلحته الخاصة، هذه هي ضد المصلحة العامة.
1: من هنا أنت معجب بأفكار آدم سميث، يعني تعتبره هو عرابك الشخصي.
0: أبو الاقتصاد السياسي آدم سميث، أبو الاقتصاد السياسي، وريكاردو أيضا يعني أبو الاقتصاد السياسي. الحقيقة يعني بني الاقتصاد السياسي يا أخي الاقتصاد، خلينا مشان ما نخلط، لأنه بعض الناس يعتقدوا أنه الاقتصاد السياسي غير الاقتصاد. علم الاقتصاد مثله مثل باقي العلوم، مثله مثل علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، له قوانين. علم الاقتصاد فيه قانون العرض والطلب، فيه قانون التكلفة، فيه قانون الربح، فيه قانون الفائدة، فيه قوانين، فيه قانون المنافسة. هذا هو علم الاقتصاد، لكن يختلف عن قوانينه، تختلف عن حدة تطبيق القوانين في الفيزياء وفي الكيمياء مثلا، لأنه هنا يتدخل السلوك الإنساني في علم الاقتصاد، وهنا صعوبة. لذلك يقولون أن علم الاقتصاد علم صعب جدا وسهل جدا، لأنه السلوك الإنساني عندما يتدخل يفسد القوانين، بينما لا يتدخل السلوك الإنساني. يعني مثلا عندما نقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد يتمدد بالحرارة، حتى لو نص الشعب قال لا يا أخي الحديد ما بيتمدد لأنه الدنيا باردة، مو صحيح.
1: يعني تبقى الحقيقة القانون العلمي،
0: حتى إذا كان كل سكان دمشق قالوا لا يا أخي هذا الحديد صيني ما يتمدد، صيني ما بيتمدد، مو صحيح، يتمدد. لكن إذا قالوا عن بضاعة يتدخل فيها السلوك الإنساني، ممكن يهبط سعر هذه البضاعة، لا تتحدد بالعرض والطلب. هون الفريق بين القوانين، بعض الناس لا يعتقدون أن علم الاقتصاد فيه قوانين، والبعض يعتقدون أن القوانين هي فقط للعلوم البحثة. القوانين أيضا في علم الاقتصاد، ولكن في علم الاقتصاد طيب. تتأثر بعلم النفس وفي الإشاعة وفي السلوك الإنساني بشكل عام.
1: طيب أنا أستأذنك بالذهاب لفاصل والعودة للحديث عن غرابة خروجك من بيئة وبيت كله مؤمنين بالاشتراكية وحياة سياسية عامة اشتراكية، بينما أنت الوحيد الذي لم تذهب باتجاه البعث ولم تذهب باتجاه الأفكار الاشتراكية، وهذا أمر يعني لعلك توضحه لنا بعد الفاصل من فضلك. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الدكتور تيسير الرداوي.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: دكتور تيسير، شقيقك المرحوم راشد رداوي كان واحد من القيادات البعثية الحزبية في دير الزور، وتم اعتقاله وإعدامه في سجن تدمر، وكثيرين من المقربين منك ومن أسرتك ومن حياتك التي يعني تطور فيها فكرك كانوا ينتمون لهذا التيار. لماذا لم يثر اهتمامك البعث؟
1: الحقيقة أنا لما يعني بدأ وعيي يتشكل كانت

0: جبهة البعث سقطت. كيف سقطت؟ سقط البعث عندما استولى على السلطة بانقلاب عسكري، وهذا
1: الثامن من آذار عام 63.
0: نعم، هذا بشهادة كل البعثيين المتنوعين القدامى. كل البعثيين القدامى يقولون ما دمنا اخترنا هذا الطريق فقد سقط البعث، خصوصا جلال السيد يعتقد أن الوصول، وصول الحزب بالعنف ليس من مبادئ الحزب.
1: طيب كيف كان بعثي وكان هو أصلا حزب البعث في تعريفه الأساسي في أول كلمة هو حزب انقلابي؟ معظم القادة كانوا يؤمنون بالانقلاب، منهم أكرم الحراني
0: ومشعل عفلة، اعتقدوا أن الانقلابي، كلمة انقلابي تعني استخدام العنف. جلال، هو جلال وقف ضد هذه الكلمة الحقيقة انقلابي، ولكن يعتقد أيضا حتى لو استعملت فلا تعني الانقلاب بالقوة بالعنف، تعني التبديل، التبديل يعني في الانقلاب التبديل. بغض النظر عن كل جواب على سؤالك، هذا كلام صحيح، أنا يعني من بداية تشكل وعيي ما كنت أعتقد في، لأنه بسمع دائما أنه هذا الحزب ما في عدالة، ما في مساواة، سلطة وثم بعد ذلك بدأ الحزب يعني يتخلى عن كل مبادئه.
1: كيف قضيت الستينيات؟
0: وبدأنا
1: كيف قضيت الستينيات وأنت الآن في ريعان الشباب؟ يعني بدأت مرحلة خلاص، أنت الآن تدرك تماما ما الذي يدور من حولك.
0: أنا بعيد عن العنف الحقيقة، يعني لا يستهويني العنف ولا تستهويني الثورة. يعني
1: لا تستهويك الثورة؟
0: لا تستهويني، لأنه دائما لها مفاعيل ليست إيجابية.
1: بالمناسبة نحن هنا الآن أنا وأنت
0: تنتهك.
1: بفضل ثورة، ثورة السورية.
0: هذه ليست ثورة دموية، أنا مقصود الثورة التي مثل ما يقال يعني أنها تأكل بعضها، يعني أو يأكلون بعضهم الثوار. الحقيقة يعني العدالة والمساواة بتأخذ جزء كبير من تفكيري أنا. وبعد ما سافرت أنا لفرنسا، يعني صح الموضوع توضح معي.
1: سنصل أكثر. إلى فرنسا الآن أنا أريد أن أعيدك إلى دير زور، تلك السنوات التي قررت فيها القيادة البعثية تدمير مدينة دير زور للمرة الأولى، ليس هذا الدمار، ولكن حين قررت اجتثاث الدير العتيق الذي هو يشبه مدينة معلولة وغيرها، مدينة دير زور جرفت بالكامل، وأنت كنت تعيش في هذا المكان. كيف كان دير العتيق؟
0: لاحظ هذا الفعل، هذا الفعل لو كان هناك ديمقراطية ما كان حدث، لو كان هناك مجلس مدينة، مجلس بلدي ما كان حدث، كان الناس وقفوا. الأصوات اللي وقفت ما حدا أخذها بعين الاعتبار، لأنه كانوا الثوريين يعتقدون أنهم دائما الصح، ولذلك المحافظ معه 5-6.
1: ما الذي حدث آنذاك؟
0: معه 5-6 قالوا أنه هذا يعني هو بقايا ولازم نتخلص منه، علما بأنه جميل، هو يعني هضبة أو جبل صغير في وسط المدينة، من أجمل ما يكون
1: هو المدينة القديمة،
0: من أجمل ما يكون كان المدينة هو كان سمي بعدين دير العتيق، هو المدينة. وأنا كنت وأنا صغير الحقيقة يعني بعدي منه بروح على بيت جدي من الحويقة باتجاه الجامع الحميدي، كان يعني خصوصا في الصيف بارد ولطيف، والناس كانت بتنظف أمام بيوتها، وكان في جامع صغير من أجمل ما يكون. هذا في مكان ثاني، مونمارتر ما هو أحلى، في باريس
1: مش بالمونمارتر،
0: مو أحلى، مونمارتر مو أحلى، في تونس الآن في شو بيسموها،
1: سيدي بوسعيد
0: عملوها مكان للفنانين، يا أخي من أجمل ما يكون. طيب إحنا ما كان بإمكاننا إنه هاي البيوت حتى لو ما سكناها نعطيها، نعملها مكتبات، نعملها مكان رسامين، نعملها مكان ندوات، نعمل مركز ثقافي فيها، ممكن أفضل بكثير، ولا نشيلها كلياتها ونظل سنتين تكلفنا، يعني كلفتنا ملايين الملايين منشان نزيلها ونعمل مكانها 5-6 أبنية إسمنتية ما إلها أي.
1: يعني هذا الفعل كان محو لهوية المدينة برأيك؟
0: هذا الفعل كان هو فعل اعتباطي نتيجة قناعة أولي الأمر بأنه هم يملكون العقل والناس لا تملك العقل، يعني هم يملكون الصح. أنا أقول لك لذلك لو كان هناك مجلس مدينة منتخب، لو كان هناك مجلس مدينة منتخب ما يعمل هذا العمل، هذا العمل السيء جدا.
1: متى غادر دير زور؟
0: أنا يعني انتقلت بعد ذلك إلى جامعة

حلب في عام 68 ودرست 4 سنوات في جامعة حلب وظليت أيضا يعني مثل ما تقول أنت معادي للفكر الذي يعتقد بالعام.

0: يعني أنا وقفت ضد الإضراب اللي قام ضد حافظ أسد، لأنه حافظ أسد كان بيقول نحن سنقوم بعمل جبهة وطنية تقدمية، ونحن سنقوم بإعطاء الناس الحرية، ونحن سنكون مع القطاع الخاص، ونحن سنكون مع المنتجين. الوعود كانت وعود عظيمة جدا، هذه هي الوعود.
1: بس هو وصل أيضا بانقلاب، وصل للحكم بانقلاب، وأنت ضد التفكير بانقلاب آنذاك.
0: هو وصل بانقلاب، ولكن يعني كان الانقلاب على الانقلاب، هو إيجابي لذلك. ما دام الانقلاب على الانقلاب فهو إيجابي، لذلك أنا يعني كنت أعتقد أنه هو عمل جيد إذا كانت هذه الوعود صحيحة. لكن تبين يعني بعدين بعد سنة سنتين ثلاثة أنه كلام دماغي.
1: عشت بحلب بجو أكاديمي، وأنت تعشق الحياة العلمية الأكاديمية، وصولا إلى أطروحة الدكتوراه التي لاحقا بعد سنوات ستكتبها أيضا في التعليم وفي جدوى التعليم وفوائد التعليم. تلك السنوات في حلب كانت سنوات أيضا فوارة ثقافيا وسياسيا وفكريا، لكن أيضا هي شهدت التحولات، ومن هذه التحولات التحولات الاقتصادية. هل رصدت آنذاك التحول الاقتصادي في سوريا؟
0: الحقيقة من بداية البعث حتى السقوط كان نفس السيناريو ونفس التمثيلية. كانت تمثيليات الإصلاح. كل كم سنة لما يتأزم الوضع يصير استصلاح، بيصير برنامج للإصلاح، منقول برنامج الإصلاح، لجنة الإصلاح، الإصلاح القطاع الصناعي، إصلاح القطاع الزراعي، إصلاح الجمعيات إلى آخره. كانت فقط لإلهاء الناس. أنا هاي اللي سميتها دائما بعيدها بقول سياسة الاستبغال.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: يا أخي
1: يعني أسألك بصراحة،
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟ هل تحسنت حياة الفلاحين؟ حياة الفلاحين المعيشية تحسنت؟ هلأ الموضوع الإصلاح الزراعي هذا موضوع آخر.
1: فلاحين هاجروا الريف وسكنوا المدن
0: مشان ما ندخل في في في اشتباك أو في متاهة، لأنه البعض هلأ يظن أني أنا أيضا ضد الإصلاح الزراعي. لا، الإصلاح الزراعي في أوروبا وفي كل مكان هو إصلاح توزيع الأرض على الفلاحين هو حقيقة، ولكن يجب أن تكون منظمة ضمن آليات يعني ما تؤدي إلى تفتيت الملكية الزراعية. هذا أنا معه وكلهم كانوا معه.
1: طيب بلا تأميم كيف بدك توزع الأراضي؟ أي أراضي؟
0: بلا إصلاح، بلا
1: لا بلا تأميم، لا بلا استيلاء على أملاك من سموا بالإقطاعيين.
0: لا لا، أنا مع توزيع الأراضي، أنا مع الاستصلاح الزراعي، أنا معه. لكن مو معه أنه أنا بعطي الفلاحين كل واحد قطعة أرض وبعدين هو يفلتها ويمشي ما يشتغلها، أو يتدنى الإنتاج فيها إلى النصف، أو تتدنى الإنتاجية إلى الصفر. لا، مو هذا الكلام. أنا برأيي أنه كان يجب أن يكون هناك مثل ما حدث في الدول الناجحة، أنه انتقلنا مثل الصين، مثل أي دولة انتقلنا، قسمنا الأرض، ولكن تركنا الفلاحين يعملون ضمن مجموعات
1: تعاونيات
0: تعطيهم حق. لكن اللي حدث عندنا في التعاونيات السورية كانت باب للاتزاق وللنهب وللفساد.
1: طيب، بإشارة لعلها ليست عودة إلى الحالة العشائرية وعلاقتها بهذا الذي تتفضل به، كثير كما تعلم يعني من الفلاحين الذين حصلوا على الأرض بعد أن انتزعت من ملاكين كبار قاموا بإعادة الملكية للشيخ والإقطاعي، وحصل هذا في الجزيرة يعني مع شخصيات معروفة.
0: نعم، العملية ما هو فقط أنه أنت بتملك الفلاحين، العملية أنه أنت بتعلم الفلاحين كيف يعملوا في الأرض بشكل منتج، يعني ويكون عائدها لهم. هذا هو المبدأ. يعني أنا يعني أوزع الأراضي مشان أقول إني أنا وزعت الأراضي، ولا مشان أحسن حياة الفلاحين؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ الهدف هو تحسين حياة الفلاحين. إذن إلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك عمل منظم لزيادة إنتاجية الفلاحين.
1: ما تحسنت حياة الفلاحين بريف دير الزور؟
0: التطور الذي حدث هو تطور طبيعي. لا، دخلت المدارس، ما يعني
1: والمكننة وكذا، وإلى
0: أيضا يعني إذا كان إحنا جينا

0: انه كل النظام السابق ما ادى اي شيء، هذا كلام غير صحيح، لانه التعليم امتد توسع مثل كل دول العالم، توسع التعليم وكثيرين من ابناء الريف حصلوا على شهادات جامعيه واصبحوا اطباء ومهندسين بفضل التعليم، ودخل الى حد ما، دخلت الكهرباء، دخلت المياه، لكن بشكل عام ما ارتفع مستوى حياه الفلاحين.
1: يعني عندي سؤال واتمنى ان يتسع صدرك له وصدر الساده المشاهدين، يعني هل تشعرون انتم ابناء المدن انه كان من الافضل ان نطور حياه الفلاح على ان يبقى في الريف، او كما حصل هذا الفلاح تطور ودرس وذهب واصبح يسكن المدينه الان وهجر الريف؟
0: انت بتعرف في المانيا وفي فرنسا في اوروبا انه حق الدوله كانت مهمتها ترك الفلاحين في اماكنهم وعطاهم الخدمات اللازمة.
1: بس هذا استعلاء مديني يعني.
0: أليس كذلك؟
1: لا أعرف.
0: لا يعني أنا بتمنى.
1: أنت إنه تعرف أكثر مني.
0: أنا بتمنى إنه بكون أنا في الريف وبيصني النت والكهرباء والمي والبريد. وهذا اللي موجود الآن في كل دول العالم. لماذا لا؟
1: يعني على أن يبقى الفلاح فلاحا.
0: لا، أن يبقى أن الفلاح يتطور وهو في أرضه، ما يجي المدينة، لأنه هو إذا أجى على المدينة سيكون هامشي، إلا إذا كان أتى إلى المدينة وأصبح سيد في المدينة، مو هامش. بس أنا مع الفلاح يجي يشتغل يعني في الأعمال الوضيعة في المدينة، هذا ما هو لصالح الفلاح. أنا بدي الفلاح يكون محترم.
1: لكن هذا الفلاح الذي عمل بهذه النظرة دكتور تيسير دخل في حقول أخرى ثم عاد واستولى على الحكم في فترات البعث وقام بتريف المدينة، يعني على العكس مما أريد أن يتطور الريف تدهورت المدينة.
0: ما هذه المشكلة. إذن هو في الفكر الاقتصادي لا يمكن أن يكون الريف قائد للمدينة. ليش؟ لأنه المدينة فيها الثقافة وفيها الموسيقى وفيها الفن وفيها العلم وفيها الجامعات. أنت تستطيع أن تعمل في كل قرية جامعة؟ تستطيع أن تعمل في كل قرية فرقة موسيقية؟ تستطيع؟
1: لا.
0: أن يكون فيها مركز ثقافي هي في المدينة، ثقافة في المدينة. لكن يعني القيادة ليست للريف، الريف يتمتع في تقدم المدينة، يستفيد من تقدم المدينة، ولا مانع من أن يكون فيه متفوقون يعملون في المدينة، ما هو المانع.
1: يعني يشعر
0: لماذا هذا العزل؟
1: أنا لا أعرف، يعني أنا أطرح الأسئلة التي أسمعها وأقرأها وأشعر أن المشاهد يحتاج إلى استيضاحات حولها. من هذه الأسئلة هو الموقف الذي يشعر به الأكراد السوريون من أن هناك موقف ما لدى مركز الجزيرة العليا وهو دير الزور التاريخية، لدى أهل دير الزور تجاه المسألة الكردية والحقوق الكردية وإلى آخره. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني
0: هي مسألة حقيقة معقدة، يعني معقدة لأنه نتيجة للانتماء. هم كانوا عندهم انتماء قوي للعروبة ويعتقدوا أن العلاقات مع الدول العربية أقوى بكثير، ويعتقدوا أن هم يؤمنون في المساواة لكن لا يؤمنون في قيادة عنصر غير عربي لبلاد عربية، لا يؤمنون في قيادة عنصر غير عربي لمنطقتهم العربية.
1: هذه الفكرة من أكثر المشاهير الموصوفين بها كان عبد الملك بن مروان، أنه كان يعني يجب أن يكون رأس الحكومة دائما عربيا.
0: بالضبط، وهذا كان حقيقة يعني أحيانا عند الأستاذ جلال وعند سعيد وكثير من المتحزبين لحزب البعث.
1: لكن أنت لديك كان آنذاك مشروع ما يتعلق بتنمية حياة الأكراد السوريين في نهر دجلة.
0: هذا شوف منيح، يعني أنت عظيم جدا إنه ذكرتني في هذا المثال. أنا كنت من طالب، وأنا طالب جامعة يعني بحلم في هذا المشروع، لأنه مياه الخابور كانت عم بتقل تنقص سنة بعد سنة، إلا بعد ما جيت أنا في خدمة الدولة يعني وجدت إنه لازم أنفذ هذا المشروع أو أسعى إلى تنفيذه. المشروع يتلخص في نقل جزء من مياه دجلة، حقوق سوريا في مياه دجلة
1: 70 كيلومتر تمر من الأراضي السورية،
0: نقلها رفعها لأنه دجلة منخفض قياسا على باقي الأنهار. نقل حصتنا نحن بعد زوال صدام حسين وعلاقتنا القوية مع تركيا ابتداء من عام 2003، يعني تم الاعتراف من قبل العراق ومن قبل تركيا

0: التركية في حقوق سوريا في دجلة وهي 100 متر مكعب من المياه في الثانية. فأنا قلت والله عظيم، وهذا مشروع
1: حين كنت رئيس هيئة التخطيط الدولي.
0: نعم وكان المشروع موجود، يعني عدنا إحياؤه من جديد، قلنا والله عظيم أنه نرفع نحن المياه والتكلفة تبعته قليلة. كان في ذلك الحين يعني بين 950 و1000 مليون دولار، هي تكلفة بالمشاريع الكبرى قليلة. هو لأنه بسيط، نقل مياه وبعدين نعمل بحيرة
1: لأن يصب في
0: وبعدين نخليه يصب
1: في الخابور،
0: والخابور كان
1: الخابور يغذي الفرات،
0: والخابور كان في ذلك الحين يعني أنا مشيته بالسيارة ناشف نجف نهائيا، وبدأت قوافل الفلاحين اللي تسكن على الخابور كلهم باتجاه دمشق وباتجاه بيروت،
1: وباتجاه 750 ألف نازح.
0: نحن في الأسماء، في أسماء واتقناها في تقدير الدولة 314 ألف بالاسم، طبعا هو أكثر بكثير.
1: نعم
0: سببوا المشكلة
1: في شو عملت بالمشروع؟
0: فأنا الحقيقة قلت أول شغلة أنه نحدث المشروع، لأنه الدراسة تاعته قديمة، يعني دراسته من عام 75 من أيام سد الفرات، بنحدثها هذه الدراسة وبعدين نشوف إلها تمويل وبعدين نبدأ فيها نعمل فيها. سافرت أنا في يومها على الكويت، كان في اجتماعات مجلس التخطيط العربي، بيجتمعوا وزراء التخطيط في الكويت في معهد التخطيط، فرحت لهنيك وبعدين قلت والله بالمناسبة بعدي على الصندوق الكويتي للتنمية. في المدير صاحبي اسمه عبد الوهاب بدر، الله يذكره بالخير إذا كان ما زال حي، رحت لعنده قلت له إنه هيك المشروع، قال لي عظيم إحنا مستعدين، حنعطيكم تمويل لإعادة الدراسة وبعدين إذا أخذنا المشروع نحن ما بنأخذ منكم هاي المقدمة اللي دفعناها نحن 250 ألف ربع مليون، إذا ما أخذناها بنأخذها منكم. قلت له أنا أوكي ورجعت، يعني كان حديث بس حكي. رجعت وقت ثاني يوم بيتصل معي، طلع نبأ هيك بسيط بصحيفة كويتية إنه فلان يعني التقى بمدير الصندوق العربي الكويتي للتنمية يبحث عن تمويل لمشروع
1: جرمية دجلة.
0: واتصل معي صباحا قالوا لي رئيس الوزراء بده إياك. رحت لعنده
1: رئيس الوزراء ناجي عطري،
0: كان ناجي عطري، قال لي منو فوضك أنت؟ قلت له ما حدا فوضني. قال شنو لك كان بتروح؟ قلت له هذه مهامي، هذه إحدى مهامي الأساسية، إني أنا أنتقي أعمل على المشاريع الكبرى وأوجد التمويل اللازم لها، ثم بعد ذلك أقدمها لمجلس الوزراء وأخذ موافقة الحكومة. قال لا هذا مش شغلك. قلت له شغلي أنا، قلت له شغلي لكن شغلي شو؟ أنا شغلي تمويل المشاريع الكبرى، هذا شغلي.
1: والنتيجة
0: إنه لا يعني نسى الموضوع،
1: منعت من
0: مالك علاقة في الموضوع، قام بعد هذا الموضوع بعدها مدة بسيطة راح بشار الأسد على مكان دجلة وضع لوحة بشار الأسد يفتتح مشروع نقل مياه دجلة إلى الخابور، وموجودة يمكن بعدين الثوار أذن يعني طبشوها وخلصوا منها. لا راح يعني ما عمل إلا اللوحة بس. في يومها عودة إلى الأكراد، لأنه أنت جبتني، أنا كانوا الأكراد ضد، فقلت لهم يا أخي ليش ضد؟ قالوا لأنه هذا بيثبت العنصر العربي، ونحن قاعدتنا صناعية ليست زراعية، وهذا المزارعين. وبدأت أقنعهم أنا وعدد منهم أصدقائي إنه لا يا أخي هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أيضا يفيد الأكراد لأنه بيفيدهم، لأنه مناطقهم حيعدي في مناطقهم، ولا مانع إنه يكون للكل، لماذا لا؟ هكذا كانت.
1: اسمح لي أن ننهي هذا الحوار الشيق مع حضرتك في هذه الحلقة، وننتقل في الحلقة القادمة للحديث عن باريس وحياتك فيها وتعرفك إلى مناخ آخر فكري أثر فيك وسيؤثر في عملك لاحقا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الدكتور تيسير الرداوي.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الخزانة الأمريكية تحدث لوائح العقوبات الخاصة بسوريا عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. معاون وزير الطوارئ يكشف لتلفزيون سوريا أن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي شراكة لتنفيذ أكثر من 1500 مشروع جاهز في سوريا. والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك يقول لتلفزيون سوريا إن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية. هيئة الطيران المدني تعلن انتهاء معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب ودخول التجهيزات الجديدة الخدمة.

0: في التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب، وذلك بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح لشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ذلك في 24 من آب الماضي عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 من تموز، أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. أوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. ينضم إلي من لندن الأكاديمي والخبير في الاقتصاد والتمويل الدكتور جاسم العقلة. أهلا ومرحبا بك دكتور. ما الذي يعنيه هذا التعديل من الناحية الاقتصادية والقانونية؟
1: نعم، مساء الخير أستاذ وسيم، لك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا كما تفضلت بالبداية أنه القرار اللي أتى من وزارة الخزانة الأمريكية اليوم من مكتب الأصول الخارجية هو تعديل تنظيمي فقط، وليس قرار بفرض عقوبات جديدة أو إزالة عقوبات كانت على سوريا أو غيرها. القرار الأساسي اللي هو كان في 24 أغسطس الماضي في شهر 8 الماضي، اللي هو كان إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وبالتالي أنه خلاص الحظر إن شاء الله على سوريا بشكل نهائي. ما جاء اليوم من وزارة الخزانة أستاذ وسيم هو فقط تعديل تنظيمي لاحق، نفس ما تفضلت، لتنفيذ وموائمة اللوائح الأمريكية مع القرار اللي تم من تقريبا من شهر. لكن السؤال المهم، احنا كسوريين او يعني قارئين للوضع السوري، ما هو تأثيره على الاقتصاد السوري اليوم؟ يعني التأثير القرار ما راح يكون نفس التأثير اللي كان في شهر أغسطس الماضي، لأنه فقط ذكرنا أنه هو قرار تنظيمي بالدرجة الأولى وليس حزبة جديدة من تخفيف عقوبات أو إضافة عقوبات أو حذف تراخيص أو غيرها. فبشكل عملي أصبح يعني الآن انفتاح أكبر على العالم، البنوك الأجنبية أو البنوك الخليجية أصبح لديها أساس قانوني الآن للعمل في سوريا من دون أي ضوابط أو من دون أي مخاطر قانونية ممكن تعرضها لعقوبات أمريكية. أصبحت أيضا التجارة والتحويلات المالية بشكل أسهل، عارف الاستيراد والتصدير موضوع كبير جدا، خصوصا لدولة نفس سوريا، دولة طالعة من أزمة كبيرة، فخط الإنتاج راح يتطور، خط الصناعة راح يتطور، يحتاج إلى معدات من الخارج، تحتاج إلى تعاملات خارجية من الشرق والغرب، هذه كلها تحتاج إلى تعاملات مالية أيضا. هذا خلينا نقول سوف يرفع الحرج عن البنوك العالمية من التعامل مع البنوك السورية. لكن برأيي، إذا سمح لي أستاذ وسيم، النقطة المهمة أنه يعني لازم ما نتعامل مع هذه التطورات أنها يعني سوف تغير الاقتصاد السوري وتحسنه في يوم وليلة أو في ليلة وضحاها مثل ما يقولون، لأن موضوع الإصلاح الاقتصادي موضوع كبير جدا، ليس قرار واحد أو ليس مرسوم واحد أو ليس إزالة عقبات واحدة أو مجموعة قرار، هو مشروع طويل جدا ومشروع معقد جدا ومشروع متجدد ويحتاج إلى وقت وتراخي.
0: يحتاج إلى وقت، نعم. لكن نعم، بعد إزالة نعم. سوريا من الدول الراعية للإرهاب ومع هذا التعديل الذي تفضلت وقلت بأنه تنظيمي، هل توجد عوائق أخرى على الاقتصاد السوري من ناحية الاستثمار الخارجي، من ناحية البنوك وكل التفاصيل؟
1: نعم، أمانة كعقوبات أو أمور قانونية من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا كلها أزيلت بالكامل وليس هناك أي عقبات قانونية. الآن خلينا نقول الكرة في ملعبنا إحنا كسوريين، كيف نستطيع أن نحول هذا الـ هذا الـ هذا الـ الانفتاح الى الى الى الى استثمار؟ كيف نستثمر هذا الانفتاح ونحوله الى بيئة عمل جاذبة، نضخ يعني اموال واستثمارات وموارد بشرية وندعو الخارج وننظم أنفسنا بالداخل من خلال تشريعات جديدة للقطاع المصرفي، لقطاع التأمين، لقطاع الاستثمار، نكون أكثر فاعلية باستقطاب الاستثمار الأجنبي. وأيضا نقطة مهمة أستاذ وسيم، أن لازم نكون واقعيين جدا في توقعاتنا. يعني القرارات الأمريكية الأخيرة ممتازة جدا ونافذة ومهمة لبداية مرحلة جديدة في الاقتصاد السوري، لكنها ليست نهاية الطريق. يعني التحدي الحقيقي عندنا أنه كيف نحول هذه هذا الانفتاح القانوني العالمي بجهود الدبلوماسية السورية، بجهود المؤسسات السورية، كيف نحول هذا الانفتاح القانوني والسياسي إلى استثمار وإنتاج وفرص عمل، ونحسن الصادرات والواردات، وطبعا هذا كله سوف ينعكس على معيشة المواطن. إجراءات تنظيمية داخلية في سوريا مطلوبة جدا، شفافية أكبر، إصلاح النظام متهالك خرج من الحرب بعد 60 سنة. طبعا هذا كما ذكرت في البداية أستاذ وسيم أنه لن يحدث سريعا، سوف يكون هناك أكيد تطور تدريجي ربما بطيء في بعض المراحل، سوف تكون أيضا عقبات أخرى وتحديات أخرى، وقد تكون هناك انتكاسات أيضا محتملة، لأن هذا هو الاقتصاد. يعني الاقتصاد يعني إحنا لا يبنى بقرارات وحدها، أو يعني الثقة خصوصا الثقة في المؤسسات المالية السورية أستاذ وسيم، الثقة معدومة. يعني العلاقة بين البنوك السورية وبين الشعوب وبين السوريين يعني جدا علاقة منقطعة، ليس فقط في الـ في الـ في الـ في البنوك، أيضا شركات التأمين. يعني أنا أتذكر قصة إذا تسمح لي، ذكر لي أحد المسؤولين القديم في سوريا أنه كانت مؤسسة سورية للتأمين هي المسيطرة على شركات التأمين، على قطاع التأمين في سوريا. فأي واحد يصير عنده حادث يروح يقدم كليم على المؤسسة السورية للتأمين، يقولوا له أنت جاي تشتكي على الدولة. فعندنا ما في ثقة بين مؤسسات الدولة وبين الشعب. فإعادة الثقة أستاذ وسيم يحتاج إلى الوقت والجهد والمال وأيضا الخطط الاستراتيجية، ويحتاج للصبر، ويحتاج إلى أيضا التمويل. يعني أمانة برأيي الرسالة الأخيرة، الانفتاح يعني هو ليس المحطة اللي نصل إليها، خلاص فتحت العقوبات، عفوا أزلت العقوبات من الشرق والغرب علينا. هذا ليس الهدف. هذا
0: يعني
1: هذا
0: لا يوجد خطوات أمريكية أو دولية أخرى من أجل رفع العقوبات عن سوريا من هذه الناحية، انتهى كل هذا الأمر والأمور أصبحت الآن يعني الكرة أصبحت كما يقال بملعب الحكومة السورية والجانب السوري.
1: أبدا، نعم، من كعقوبات خارجية الآن احنا ليس لدينا أي عقوبات خارجية. القرار اللي هو كان في 24 أغسطس أزال آخر طبقة قانونية، خلينا نقول، بوجه الانفتاح الاقتصادي السوري. الآن المسار طويل، يعني لازم نعرف كيف ندير هذا المسار، والنجاح في المرحلة طبعا المقبلة لن يقاس بعدد القرارات اللي تصدر أو أو أو أو العقوبات اللي تزال. كيف سيكون انعكاس على الاقتصاد الحقيقي في سوريا، وكيف يشعر المواطن السوري أن هناك انعكاس وتطور حتى لو كان بطيئا؟ لأن هذا هو الاقتصاد، لن يبنى في يوم وليلة أستاذ وسيم.
0: ما هي القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر استفادة من هذا التعديل التنظيمي الذي تحدثت عنه في سوريا؟ الطاقة، الاتصالات، البنوك، إعادة الإعمار، ما هي القطاعات المتوقعة أن تستفيد ربما ليس بزمن قريب كما تتحدث، ولكن على المدى المتوسط؟
1: نعم، برأيي لا يمكننا أستاذ وسيم أن نستثني أي قطاع تشغيلي في سوريا. جميع القطاعات تحتاج تحتاج إلى إعادة تأهيل، تحتاج إلى معاملات مع الخارج، تحتاج إلى تنظيم أكثر. فالقطاعات الحيوية طبعا، قطاع الطاقة، قطاع الكهرباء، قطاع الاستيراد والتصدير، جميع خطوط الإنتاج تحتاج إلى معدات من الخارج، تحتاج إلى أنها أيضا تورد بضائع إلى الخارج. هذا كله سوف يتأثر. القطاع البنوك، أنا إذا كان عندي شركة وحاب أسوي حوالة بنكية إلى أمريكا ولا إلى إيطاليا ولا إلى فرنسا، أحتاج بنك أثق فيه، هذا البنك يعني يكون عنده ملائمة مع القوانين والأنظمة العالمية، أقدر أحول منه، أستقبل منه، فهنا ينشط الاقتصاد. جميع القطاعات في سوريا سوف تتأثر، لأن الاقتصاد كما ذكرنا في السابق هو تقاطعات لجميع القطاعات مع بعض. التنظيم هو العمود الفقري الذي ينهض بالاقتصاد، الذي يدفع الاقتصاد إلى الأمام، اللي هو التشريعات التنظيمية، تنظيم المصارف، تنظيم شركات التأمين، تنظيم شركات الاستثمار، وقطاع الإنتاج والصناعة والكهرباء والسياحة. هذا هو الجانب الآخر من الـ من الـ من, الـ من الاقتصاد. فموضوع التنظيمي مهم جدا، وبإزالة هذه بإزالة سوريا من الدول الدعم للإرهاب، هذا تطور كبير جدا في المسار والإصلاح الاقتصادي. فإن شاء الله بإذن الله سوف يكون تأثيره على الاقتصاد السوري قريب وإيجابي بإذن الله.
0: نعم، شكرا لك الأكاديمي والخبير في الاقتصاد والتمويل الدكتور جاسم العقلة، كنت معنا من لندن.
1: شكرا سيد وسيم.
0: قال حاكم مصري في سوريا المركزي صفوت رسلان أن هناك بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، وبيّن رسلان في تصريحات صحفية أن مصارف أردنية تسعى إلى توسيع استثماراتها في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى عودة خدمة مونيغرام بين البنوك الأردنية والمصارف السورية، وهي الخدمة التي تتيح إرسال واستلام الحوالات المالية السريعة بين البلدين. وحول تفعيل نظام السويفت، أكد رسلان أن ذلك يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن الهيئة سلمت شركة فلايدر الخاصة شهادة المشغل الجوي. وأكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والرقابة والتشغيل. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
2: ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
3: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بفترات الماضي من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
4: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات ولا الرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تنفس بلين.
2: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه شركات والمستثمرين.
5: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما بدنا نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بنعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين، ويلعب الدور الخاص القطاع الخاص دوره الكبير.
6: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
2: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
7: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: قال الرئيس أحمد الشرع إن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شكلت محطة لتثبيت حضور سوريا بين الأمم وتعزيز شراكتها. وأضاف الرئيس الشرع في منشور على منصة إكس أن المشاركة هدفت إلى فتح أفاق أوسع لمستقبل تصنعه إرادة السوريين، مؤكدا أن سوريا تستعيد مكانتها ودورها بين الدول. قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
8: ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
8: هناك مشاريع، هناك نشاطات لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: هذا وكشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجا في سلم الأولويات، وهي إدلب وحلب وحماة لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
8: 76,500 أسرة تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حاليا لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3,344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى. تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين. وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى، وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
0: وحول ملف النزوح أشار قزيز إلى أن حل الملف سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة، مع البداية بتأهيل البنية التحتية.
8: قارنت الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات، وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة، ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أكد أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
9: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسميا، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: وأوضح دوجريك أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية، مشددا على التزام المنظمة بملفات إعادة الإعمار بشقيها المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
9: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من العمل للقيام به، ونحن ملتزمون به.
0: وشدد المتحدث باسم الأمين العام على إدانة الأمم المتحدة الواضحة للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية خارج حدود الجولان المحتل.
9: نحن ندين بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية على أراضيها، ورأينا التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتي تتجاوز الجولان المحتل بالفعل. وأعتقد أن الأمين العام قد كان واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تتحقق بعد. قالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثرين ثوتي إن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقرة بما يكفي لتبرير إلغاء الحماية، مشيرة إلى استمرار الفقر والنزوح وتضرر البنية التحتية في عدة مناطق، داعية إلى مراعاة الجهود الكبيرة التي بذلها آلاف السوريين والسوريات حتى يندمجوا في ألمانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية للسوريين وإمكانية إصدار أوامر بمغادرة البلاد بحق فئات محددة. من برلين ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا براء رزوق. مساء الخير براء، أهلا ومرحبا بك. ما هي أبرز ردود الفعل الأولية في الأوساط الألمانية على طلبات أو مطالبات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟
10: نعم وسيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كان هو أحد أبرز ردود الفعل على الأحاديث التي ذكرت في وسائل إعلام ألمانية عن توجه لدى وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية لإلغاء الحماية عن بعض الفئات أو بدء مراجعة ملفات الحماية لبعض الفئات من السوريين الذين أو الحاصلين على الحماية أو اللجوء في ألمانيا. وكان هناك أيضا تصريحات لمتحدث باسم الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم CDU/CSU. هذه التصريحات ذكرت أن هناك توجه لدى الحكومة ببدء مراجعة بعض الملفات بعد يعني مراجعة ملفات الأشخاص الذين لديهم سوابق إجرامية أو قضايا تتعلق يعني قضايا تتعلق بجنايات أو يشكلون خطرا على ألمانيا بحسب وصف الداخلية الألمانية. كان حديث وزير الداخلية سابقا أنه سيبدأ بعد هذه الفئة بمراجعة ملفات الأشخاص الذين أسماهم بغير المندمجين في المجتمع الألماني. لذلك أتى بيان المفوضية الذي ذكر أن على ألمانيا الاستمرار يعني أو عدم القيام بهذه الفعل والاستمرار بحالات الحماية على للسوريين أو في بعض الحالات عندما يكون هناك اندماج كامل أو اندماج لهؤلاء الأشخاص أو يعملون في ألمانيا بحث إمكانية منحهم إقامة على أساس العمل أو على يعني أساسات أو على ترتيبة أخرى غير إقامات الحماية أو اللجوء. ويعني هذا أيضا ما ذكرته عدة منظمات حقوقية في الفترة الأخيرة، كان منها المفوضية الأموية وعدة منظمات تعمل في ألمانيا في مجال حقوق اللاجئين. هذه يعني المطالبات استندت إلى تقارير وزارة الخارجية الألمانية التي تصنف سوريا حتى الآن كبلد غير آمن.
0: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين من جراء انفجار في مدينة نوابيري في درعا. وأضاف مراسلنا بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
11: توفي شخص وأصيب 4 آخرين جراء انفجار مجهول المصدر حصل في هذه الورشة لتصليح السيارات. هذا الانفجار المروع حقيقة حدث في هذا البناء المكون من طابقين وتسبب بأذية كبيرة لهذا البناء وأيضا للمحلات التجارية المجاورة. توفي شخص على الفور وتم نقل المصابين 4 من بينهم أطفال إلى مشفى نوى الوطني مباشرة.

0: توجهت إلى هنا فرق من الإطفاء وأيضا من قوى الأمن الداخلي لمعاينة المكان في محاولة منهم لمعرفة أسباب هذا الانفجار في هذا الحي السكني المكتظ بالسكان والمحال التجارية. أيضا طالت الأذية البنية التحتية لهذا الحي خاصة في المحلات المجاورة، شبكات الكهرباء حيث تقوم حاليا يعني ورشة من شركة كهرباء درعا بالتصليح الأعطال الناتجة عن التقطع الخطوط الكهربائية في هذا الحي نتيجة هذا الانفجار، وسوف نبقى بانتظار التحقيقات التي أو الإعلان الرسمي أو إذا كان هناك يعني معرفة لأسباب هذا الانفجار عبر القنوات ويعني التصريحات الرسمية، أو إذا كان تكشف نتيجة التحقيقات حول أسباب هذا الانفجار. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة نوى.
1: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا تضرر منازل ومحال تجارية محيطة بموقع الانفجار الذي وقع في مدينة نوى بريف درعا، حيث طالت الأضرار النوافذ والأبواب وواجهات عدد من المحل.
2: كانت الناس قاعدة آمنة مطمئنة ببيوتها، فجأة صار انفجار، سمع صوت انفجار، انفجار قوي يعني، مثل ما انتم شايفين يعني قوة الانفجار، المحلات احترقت، القرميط طار، كل شيء أثاث جوا البيت كله تكسر، يعني الانفجار كان قوي قوي كثير يعني أنا من المشهد مصدوم، عرفت شلون؟ فما بالك أنت كإعلامي أبو تصور، طلع فرج شلون الدمار، يعني دمار الحمد لله يعني اللي كانوا ساكنين بهاي الدار ما تأذوا، بس لكن احنا سمعنا انه في ضحايا الله يرحمهم، في جرحى الله يشافيهم يا رب، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل يعني.
1: قال مراسل تلفزيون سوريا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعيه اراض زراعيه على اطراف قريه الحميديه بريف القنيطره، وافاد مراسلنا بان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار صباح اليوم من منطقه وادي كفرلما باتجاه اراض زراعيه في وادي الرقاد بريف درعا الغربيه، واضاف ان قوه مؤلفه من 3 آليات توغلت لاحقا قرب جسر وادي الرقاد واطلقت النار بشكل عشوائي قبل ان تطلق 3 قذائف RPG باتجاه اراض زراعيه خاليه. التقى تلفزيون سوريا بوالد الشاب الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضرب خلال توغلها الى قريه العشه بريف القنيطره الجنوبي.
3: الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، على هذا الطريق عبرت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على أحد رعاة المواشي هنا داخل هذه القرية وقامت بدهس أيضا رأسين من المواشي تعود ملكيتها لهذا الراعي وهو من قرية العشة هنا في ريف القنيطرة الجنوبي. معنا والد راعي المواشي ليتحدث لنا ما الذي حصل مع ابنه أثناء عبور هذا الطريق. يعطيك العافية عم.
4: الله يعافيك
3: عمي. شو اللي صار مع ابنك؟
4: اللي صار مع ابني طلع طرشات الساعة 7 الصبح يوصل على الطريق هذا، قام مرقت الدريات جن من اتجاه الرفيد. كم سيارة هنا؟ 7 سيارات. قام دهك مخروفين، قام ابني صيح عليهم انه هذا الشيء ما يصير، غارم عليه بالبرودة ضربوه، لولا ما انهزم يدها كرغم كلها.
3: شو الطالب
4: هلا؟ احنا نطلب من الامم المتحدة ان تحط لهم حد لهالشيء، ظل هالشيء هذا يجي معاملته معنا يبدا نرحل ندشر هالبلاد، ونطلب من الحكومه السوريه انها تساعدنا يا عمي.
3: نعم، شكرا لك.
4: الله ي...
3: كما استمعتم يعني لشهادة والد راعي المواشي هنا في قرية العشة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات، يستمر في التضييق على المدنيين والمزارعين والأهالي، وخاصة رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو أثناء عبورهم وأثناء عبور هذه الدوريات الإسرائيلية باتجاه القرى والبلدات. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
1: نشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية حصيلة المواد المخدرة التي ضبطتها بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات، وذلك حتى 17 أيلول الجاري. شملت المضبوطات 95 مليون حبة كيبتاجون و515 كيلوغراما من الحشيش، إضافة إلى كميات من الكريستال والهيروين والقنب الهندي ونحو 470 ألف حبة

0: مخدرة متنوعة. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. كشفت الشبكة في تقرير لها عن توثيقها مقتل 3039 مدنيا على يد قوات التحالف الدولي، وذلك منذ بدء عملياته في سوريا في شهر أيلول عام 2014 اعتداء على 181 منشأة مدنية حيوية. كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء سجل وطني موحد للضحايا يشمل ضحايا عمليات التحالف. قال متحدث باسم السجناء في سجن رومية لتلفزيون سوريا، قال إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 12 على التوالي. أكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن رومية، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين، وذلك مع دخول التجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. تنضم إلي عبر الهاتف من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. مساء الخير ماريت، أهلا ومرحبا بك. المزيد من التفاصيل عن إعلان الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة الملاحة في مطاري دمشق وحلب.
1: نعم، مرحبا وسيم. حقيقة هذه الأعمال بدأت منذ أشهر وكانت ضمن اتفاقية شملت أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في مطاري دمشق وحلب الدوليين. طبعا تم الإعلان أيضا عن هذه الأعمال التي انتهت والأعمال التي شملت اختبار ومعايرة منظومتين ILS و DME، طبعا بما يعزز جاهزية المطارين للتشغيل على مدار 24 ساعة في جميع الأوقات والظروف الجوية، خاصة أنها يعني في السنة السابقة أو في العام الذي مضى كان هناك توقيف عدد من الرحلات لظروف جوية معينة. اليوم وبعد الانتهاء من الأعمال تم الإعلان عن جاهزية المطارات أو مطاري دمشق وحلب الدوليين بعد دخول تجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة للإعلان عن جاهزية المطار دمشق وحلب الدولي أيضا يعني في جميع الأوقات والظروف الجوية. أيضا يعني هذه الأعمال تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة العمليات الجوية واستمراريتها أيضا ورفع القدرة التشغيلية للمطارين واستيعاب المزيد من الرحلات والنواقل الجوية. طبعا يعني هذه الأعمال جميعها تأتي في الخطة الموضوعة والمرسومة لدعم والنهوض بمجال الطيران والنقل الجوي. طبعا يعني كان هناك عدد من الإجراءات أيضا تم طرح موضوع المعايرة على عدد من الشركات وكان هناك شركات مستثمرة لهذا الأمر. طبعا يعني من ضمن الخطط الموضوعة أيضا والتي تم الإعلان عنها في مجال النقل الجوي أيضا عرض استثمارات لشركات خاصة لتمنح شهادة مشغل جوي، واليوم تم منح شركة الطيران السورية لتكون يعني المشغل الوطني الثالث. أيضا يتم العمل على اعتماد طرق جوية أخرى بعد اعتماد الطريق الأخير، وهو الطريق القريب من مدينة دير الزور L602. وتأتي هذه المنظومة أو تأتي هذه الخطط ضمن منظومة واحدة للنهوض بقطاع الطيران والنقل الجوي في سوريا.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا مريت عبيد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. دعت وزارة النقل المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم في الثورة السورية ممن لم يتم التواصل معهم أو إعادتهم إلى وظائفهم إلى مراجعة أقرب مديرية نقل، وذلك لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية واستكمال الإجراءات اللازمة. وضحت الوزارة أن المراجعة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى 24 من تشرين الأول المقبل، داعية المعنيين إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت التعيين أو التعاقد وإنهاء الخدمة، إضافة إلى الهوية الشخصية أو إخراج القيد والمؤهل العلمي. وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة معالجة ملف المفصولين واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة حقوقهم الوظيفية. نظم أهل من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء، هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. نحن قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضي المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس الساتر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية من أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسايل إياها مهبط وتنفيذ إيه؟ هذا المطار المدني أنا ما بيهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بقياس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق أراضينا وحقوقنا وين راح تروح. أنا بدي أوجه السؤال للمسؤولين، أنا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح. مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومة الأمريكية والأوروبا، وتجي تطالب أوروبا والأمم المتحدة برفع الاستملاك عن المعظمية وعن السومرية وعن المطارح مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعدة القريبة علينا ما تسمعنا.
3: في ريف دمشق أيضا يعاني سكان في بلدة الثنايا من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة، وذلك منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهرولا لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحا للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولد طلع لبرا لروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلف

0: بالكامل لتستمر معاناة الأهل وتتفاقم.
1: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست مشروع وجاهز، بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عم نحسن ننفذ المشروع هذا.
0: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
2: في إدلب أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك أحلام الرشيد، أكدت استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة. أوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. هذا ويواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة، وذلك في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
3: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرت حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحاً للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جداراً بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
4: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدارس صار لي 35 سنة، عندي خبرة يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبداً، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. إيه هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
3: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
5: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كثير. يعني البلوكي في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع موزون بس. يعني
3: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها. واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
6: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط،

0: فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ليفو إدلب.
1: وفي محافظة اللاذقية افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين مكتبها القنصلي هناك بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
2: استكمالا لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. وحرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر الأعناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة. ويأتي هذا التوسيع تخفيفا للأعباء على المواطن وتسهيلا للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق. ويأتي ذلك أيضا في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
1: وفي ريف حماة أنشأ الشاب شفيع في مدينة السلمية مشروعا لإنتاج سماد يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
3: مرحلة إنتاج الفيرمي كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالمشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر والريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، ومن المخلفات نحن بنصير ناخد السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما عملنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلا طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضعها تحت التربة أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كموازي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات القوم بقدم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في إلى أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير يعني.
1: تم هذه النشرة بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها تحجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين توسع اللقاءات والاتصالات بين وزارة الدفاع ومسؤولين عسكريين غربيين. وفود فرنسية وبريطانية تجتمع بوزير الدفاع في دمشق. فهل تسعى سوريا إلى تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية مع الغرب؟ وفي محورنا الثاني مشاهدينا نناقش رؤية سوريا من دون مخيمات، والتي طرحها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فما هذه الاستراتيجية وكيف يمكن تحقيقها؟ نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بتقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، دعت فيه الدول التي شاركت في عمليات التحالف إلى إنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. فهل يمكن مطالبة التحالف الدولي فعلا بذلك؟ وأخيرا نفتح ملف التعاون الاقتصادي بين دمشق وبيروت وأفاقه في ضوء انعقاد منتدى الاستثمار السوري اللبناني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مسؤولين دفاعيين من فرنسا وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكري في أحدث حلقات الانفتاح الدفاعي الغربي على سوريا منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.
1: تنسج دمشق بهدوء خيوطاً عسكرية مع العواصم الغربية في مسعى لإعادة رسم خارطة تحالفاتها الدفاعية، تمثلت بسلسلة من اللقاءات التي جمعت وزارة الدفاع بمسؤولين فرنسيين وبريطانيين مؤخراً. الاجتماع الأحدث جمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية العقيد سيدريك بيرثوم، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها وفق بيان وزارة الدفاع. وسبق هذا اللقاء اجتماع أبو قصرة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأميرال إدوارد ألغرين، الذي بحث بدوره التطورات المحلية والإقليمية وسبل توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي. اللقاءان الفرنسي والبريطاني يأتيان ضمن سلسلة اتصالات دفاعية سورية غربية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024. شملت لقاء نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب بمسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملن في حزيران الماضي. سبقته زيارة رئيس ديوان الرئاسة الفرنسية الفريق فانسس جيرو إلى دمشق في أيار، إضافة إلى لقاء أجراه أبو قصرة في شهر آب الماضي بالملحق العسكري البريطاني العقيد ستيب فورج لبحث جهود مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار. وتحمل مواقع زيارة الضيفين مؤخراً دلالات لافتة، فالمديرية العامة للتسليح الفرنسية تمتلك خبرة واسعة في الصناعات الدفاعية عبر شركات كتاليس وام دي اي ونافال جروب، ما يفتح الباب أمام تعاون قد يشمل التسليح والتدريب ونقلاً تقنياً محدوداً. في حين يحمل حضور كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية إدوارد ألغرين المعروف بتنسيقه الأمني السابق مع لبنان والأردن دلالة على اهتمام بريطاني بملف الاستقرار الحدودي ومكافحة الإرهاب. هذا التقارب يأتي في سياق سعي دمشق لكسر عزلتها السابقة وتنويع شراكاتها الدفاعية ضمن مسار أوسع شمل رفع عقوبات أوروبية وزيارات رفيعة المستوى، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لبناء ثقة سياسية وأمنية

0: أوسع مع الشركاء الدوليين، فهل تمثل هذه الاتصالات المتلاحقة بداية تحول استراتيجي في خارطة التحالفات الدفاعية لسوريا الجديدة؟
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والعسكري، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، ضيفي من باريس. أرحب بكما. عقيد مصطفى، دعني أبدأ معك. يعني البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع حول هذين اللقاءين يبدو بيانا بروتوكوليا ليس فيه الكثير من التفاصيل. هل لدينا معلومات أنه ما هو غرض هذه اللقاءات؟ لأنه الوضعية التي تتخذها هاتين الشخصيتين يعني تنبئ بشكل أو بآخر عن أنه هناك شكل من أشكال التعاون الدفاعي، يعني أصبحنا أبعد حتى عن موضوع التنسيق الأمني وبناء القدرات.
2: مساء الخير أستاذ النور لك ولكل مشاهدين قناة سوريا ولأستاذ رامي من باريس. سيدتي، ما تمثله هذه الزيارة التي قام بها سواء الوفد الفرنسي أو الوفد البريطاني دمشق هو يمثل نقلة في في في في تفكير وزارة الدفاع السورية، في استراتيجية وزارة الدفاع السورية في الذهاب ببناء تحالفات متعددة مع يعني إذا ذهبنا به بالحديث يعني الابتعاد عن المعسكر الشرقي، وليس التخلي عن المعسكر الشرقي، وإنما لتصبح سوريا تذهب باتجاه سياسة التحوط الاستراتيجي التي تعتمد على أن يعني يكون منظومة الدفاع والأمن في الدولة السورية لا تعتمد على جهة عسكرية واحدة في العالم. فلذلك دائما تذهب سوريا في سياساتها كاملة، وخاصة في وزارة الدفاع، في على تنويع علاقاتها العسكرية، تنويع علاقاتها العسكرية الاستراتيجية بما يخص بناء منظومة وزارة الدفاع، فيما يخص تسليح الدولة السورية. وإن كنت أنا أرى يعني من جانب يعني زيارة الوفدين يعني هي نوعا ما نعم تحمل بعد عسكري متعلق بوزارة الدفاع، ولكن أنا أرى من جانب آخر الوفد الفرنسي قد يكون نعم مرتبط بنوع ما من التنسيق بما يخص بالشخصية التي مثلت الزيارة والتي هي مسؤولة عن التسليح في لكل منطقة الشرق الأوسط.
1: هو بدقة يعني مدير صادرات المعدات العسكرية للشرق الأوسط، وذلك ما يعني يجعل هناك سؤالا أنه هل نحن نتحدث عن تسليح للجيش أم لا؟
2: سيدتي، من المبكر تماما الحديث عن أن هناك صفقات سلاح قد وقعت أم لا. المهم في الموضوع أن نحن نتجه في بناء فتح آفاق وأبواب التعاون مع هذه الدول. نحن الآن نقوم على سياسة التنوع في تذخير وتسليح وإلى آخره، لأن سيدتي بناء منظومة الدفاعية في سوريا لا تعتمد على صفقات السلاح. صفقات السلاح وهذه أحد جوانب بناء منظومة وزارة الدفاع بالكامل. هناك منظومات قيادة وسيطرة، هناك منظومة الاستخبارات، هناك الكثير من المجالات التي تذهب الدولة السورية في بناءها. التسليح هو أحد هذه الجوانب، ولكن المهم في الموضوع هو فتح الباب وفتح أبواب التعاون مع المعسكرات.
1: من يساعد في هذه الجوانب التي تفضلت بالحديث عنها؟
2: المساعدة من أي جانب تتحدث؟ كمساعدة
1: يعني
2: مادية
1: أم كمساعدة مادية؟ يعني سواء بالمادة أو بالتدريب أو حتى بالمساعدة الهيكلية من استشارات وغير ذلك، لأنه الحديث الآن عقيد مصطفى أنه هناك مجموعة من الأطراف، يعني نتحدث عن تركيا، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن أمريكا على الأقل بتأكيدها المتواصل على إزالة العقبات أمام التسليح في سوريا، وربما نذهب إلى ذلك لاحقا، وهناك الجانب الروسي الذي أيضا يتحدث عن تدريب وربما تسليح.
2: سيدتي، تحدثنا ونعيدها، وزارة الدفاع السورية تتجه باتجاه فتح تنسيق التعاون مع كافة الدول ومع كافة المعسكرات. إذا ذهبت سوريا باتجاه فرنسا وبريطانيا وعقدت صفقات، هذا لا يعني أن سوريا سوف تتخلى عن السلاح الروسي أو سوف تتخلى عن تحالفها العسكري مع تركيا، لا على الإطلاق. نحن ذاهبون إلى بناء تحالفات عسكرية، ولكن بما يخص صفقات السلاح لن تذهب الدولة السورية لأن تضع عبء عليها. يعني لا يمكن لبناء بجيش أن تكوني أنت منظومة الرادار عندك قادمة من تركيا والطائرة من روسيا وجهاز الاتصال من بريطانيا، لا يمكن. هناك حاجة، هناك دراسة، هناك
1: ولهذا نسأل عن تعدد المصادر. عقيد مصطفى، يعني ها أنت قد شرحتها أنه هذا التعدد أحيانا معيق حتى على الصعيد التقني،

0: يعني ولهذا نعود دائما لطرح هذا السؤال، انه هذا التعدد هل هو مفيد في بناء الجيش؟ هل هناك اصلا امكانيه لادارته بالفعل؟
1: تمام سيدتي، نحن سوف نتحدث بكل الجوانب. اذا سيدتي، في سوريا حاليا لاعطيك يعني ملخص صغير لكي تفهم اين نحن نذهب في منظومه وزاره الدفاع السوريه. حاليا انت تعرفي بعد ان قامت وزاره الدفاع بدمج قسد في الجيش، نحن نعلم ان اغلب وحدات التي كانت موجوده في فصائل الجيش الحر او في الفصائل السابقه في التشكيلات السوريه التي كانت على ايام الثوره السوريه تحمل سلاح، منها من يحمل سلاح روسي، منها من يحمل سلاح تركي، واتت في المرحله الاخيره اندماج قسد. قسد حقيقة كانت تمثل بعد في تفكير وزارة الدفاع بما يخص الجانب التسليحي، بما يخص عقيدة السلاح وإلى آخره. فلذلك نحن نعلم أن قسد كانت يعني مدعومة أمريكية، مدعومة أو خلينا نتكلم نحن يعني ثقافة السلاح الغربي موجودة لدى قسد ونحن نمتلك. فأنت اليوم بحاجة ملحة، أنت لن تتخلي عن هذا السلاح الموجود عند قسد وعن التدريب الذي تلقته قسد وإلى آخره. نحن في سياسة الدمج في وزارة الدفاع تقوم على استغلال كافة قدرات الدولة السورية، ولكن على الاتجاه في بناء الأهم هو، والذي هو أهم من السلاح وأهم كل شيء، هو بناء منظومة القيادة والسيطرة، على أن تصبح هذه القوات هي قوات مدمجة بشكل كامل. وعندما تدمج بشكل كامل أنت بحاجة إلى استغلال كافة العناصر التسليحية الموجودة في في في في يد المقاتلين. فلذلك أنت مجبرة على يعني ناهيك عن سياسة التحوط الاستراتيجي، فأنت مجبرة على استغلال كافة العناصر. فلذلك لن يتم التخلي عنه. نحن نعرف أن يوجد العديد من السلاح الروسي الموجود في سوريا، وهذا سلاح قديم وعمره
0: هذا من بقايا يعني النظام، لكن سلاح المعارضة كان كله يعني غربي، أليس كذلك؟ يعني مو بس سلاح قسد، سلاح المعارضة كان كله
1: لا
0: غربي، سلاح
1: لا على
0: الجيش
1: الأطلاق.
0: الحر
1: لا
0: من يعني جزء كبير منه كان من غرفة
1: الموت. لا على الأطلاق، لا سيدتي، لم يكن كله. نحن كنا موجودين في صفوف المعارضة، لم تكن على الأطلاق. السلاح الموجود كان يعني كان هناك غنائم تؤخذ من الجيش، جيش بشار الفار، كانت هناك الكثير من الغنائم التي كنا نستخدمها. ونحن كعسكريين، نحن كضباط منشقين، لم نكن نجيد العمل على استخدام السلاح التركي أو السلاح الفرنسي أو السلاح البريطاني أو السلاح. نحن كنا نستخدم السلاح الذي غنمناه من عملياتنا من في في في في قتال قوات النظام. فلذلك يعني الحديث عن أن تسليح الجيش الحر كان هو تسليح غربي، لا على الأطلاق. نعم كان يوجد بعض الأسلحة الخفيفة أو المضادة للدروع الموجودة غربية قليل جدا، ولكن الاعتماد الكامل كان على قدراتنا، على الأسلحة التي تدربنا عليها. طيب. وغنمناها من عملياتنا.
0: طيب يعني شكرا لك على هذه التوضيحات. دكتور رامي مرحبا بك مجددا. يعني بما أن هناك تزامن بين هاتين الزيارتين البريطانية والفرنسية، هل تعتقد أن هناك تنسيقا أوروبيا أوسع بخصوص أي تعاون دفاعي أو عسكري أو حتى أمني مع سوريا؟ وهون يعني نلاحظ أنه التصريحات الفرنسية السابقة كانت تتحدث بالفعل عن جوانب عسكرية أكثر، بينما بريطانيا كانت مهتمة أكثر بالجانب الأمني. فهل تعتقد حتى أنه الاهتمامات الآن تبدو أكثر اتساقا؟
2: أهلا لك نور الهدى، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. في حقيقة الأمر لا يمكن القول بأن هنالك تنسيق، ولكن يمكن القول بأن هنالك رؤية مشتركة للوضع الحالي في سوريا، باعتبار أن كلا الطرفين، أتحدث عن طرف البريطاني والفرنسي، يتعاملان مع نفس المستوى من القيود التي كانت مفروضة على الإدارة السورية. كما تعلمين سوريا كان مفروض عليها قانون قيصر، وكانت هنالك عقوبات أمريكية، وكان سوريا مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي هذا كان يفرض قيودا قانونية بالتعامل العسكري مع الجانب السوري. صحيح بعد سقوط النظام بدأ أن هنالك بعض التنسيق العسكري مع الإدارة الجديدة والتنسيق الأمني على وجه التعبير، خصوصا عندما أصبحت سوريا جزءا من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، ولكن القيود ربما بدأت ترتفع عن سوريا اعتبارا من شهر آب أغسطس الماضي، عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا باعتبارها دولة راعية للإرهاب. هذا جانب مهم للغاية. الجانب الثاني الحقيقة وهي القيود الموجودة حتى الآن. بداية ما يتم الحديث عنه هنا في فرنسا وفي الدول الأوروبية هي تعاون في مجال تسليح لمواجهة الإرهاب، لنزع الألغام، لتقوية الأمن الداخلي. إذن في مجال متعلق بمحاربة الإرهاب، وما تزال سوريا خاضعة لقانون أوروبي يمنع تزويدها بأسلحة يمكن أن تستخدم لقمع المظاهرات ولقمع المواطنين كما تسمى، وهذا كان موجود منذ نظام بشار الأسد ولكنه ما زال مستمرا
0: لم
2: حتى
0: يرفع
2: الآن،
0: مع
2: وما تزال
0: العقوبات الأخرى
2: لم يرفع على الإطلاق، ما زال هذا موجودا. وبالتالي هنالك تعاون في هذه المجالات، هنالك دعينا نقول إطار للتعاون ما بين الدول الأوروبية والجانب السوري. أما في مسألة التوسع في التعاون الدفاعي ما بين الطرفين الدول الأوروبية والجانب السوري، هنالك ثلاثة قيود أساسية هي التي تقف في وجه إعادة تسليح وإعادة بناء الجيش السوري أوروبيا من حيث التعاون العسكري مع الدول الأوروبية. العامل الأول وهو الفيتو الإسرائيلي. حتى الآن الدول الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع وصول أسلحة من نوعيات معينة إلى الإدارة السورية. المسألة الثانية وهي التراخيص. كما تعلمين أن معظم الأسلحة الأوروبية هي صناعات مشتركة وتدخل فيها أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تقوم الولايات المتحدة بتزويد الشركات الأوروبية فهي تعطيها تراخيص معينة وأطر معينة وقواعد معينة لبيع هذا السلاح إلى كافة الأطراف، وطبعا هنا سوف يحسب حساب سوريا. المسألة الثالثة وهي التمويل، لأن سوريا ما تزال حتى الآن تعاني من مشكلة في تمويل تسليح إعادة الجيش السوري. صحيح أن هنالك مساعدات من قبل قطر وتركيا ودول الخليج، لكن لا تصل إلى حد إعادة شاملة للبناء، ويمكن أن تدفع إلى صفقات سلاح مع الجانب الأوروبي. إذن هذه العوائق الثلاثة دعينا نقول تطرح حدودا وسقفا للتعاون العسكري ما بين الدول الأوروبية والجانب السوري حتى الآن. لكن الرسالة السياسية واضحة، هنالك تعامل واعتراف بشرعية الإدارة السورية. الرسالة العسكرية واضحة من أن هذا التعاون في إطار محاربة تنظيم داعش ومحاربة التنظيمات الإرهابية. الرسالة العسكرية أن هنالك سقفا لا يمكن تجاوزه.
0: طيب دكتور، يعني أود فقط مراجعة إحدى المعلومات التي ذكرتها، وهي أنه ما زال هناك تراخيص أمريكية. هل هذه متعلقة بسوريا فقط ولا متعلقة بكل عمليات تصدير وبيع السلاح في العالم؟ لأنه يعني حتى 16 أيلول ونحن نسمع غير رفع العقوبات أنه هناك إزالة لقيود متعلقة بالسلاح في سوريا، يعني على الأقل أنا حسب بحثي أنه آخر إعفاء كان في 16 أيلول. فهل هذه التراخيص متعلقة فقط في سوريا، منتظر منها شيء أمريكيا، أم أنه لا، هذه يعني نظام رقابة أمريكي في العالم كله؟
2: هذا نظام رقابة أمريكي متعلق بالعالم كله. دعني أعطي مثالا ربما يوضح ذلك. هنالك على سبيل المثال طائرات F-15 وF-16 التي تم تصديرها إلى الباكستان. أثناء المواجهة الأخيرة التي جرت ما بين الهند وباكستان، هذه التراخيص الأمريكية منعت استخدام هذه الطائرات في مواجهة الهند. لذلك الباكستان اضطرت إلى الاستعانة بطائرات صينية لمواجهة الهند في ذلك الحين. وبالتالي هذا الأمر ينطبق على الدول الأوروبية، ينطبق على بقية دول العالم التي تتعاون عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك سلسلة طويلة من الشروط المفروضة على هذه الدول. لذلك حتى الطائرات، يعني الجانب التركي على سبيل المثال، وهو كما تعلمين عضو في حلف الناتو ولديه تعاون عسكري مباشر مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية، ومع ذلك ليس لديه الحرية المطلقة حتى في استخدام هذا السلاح، حتى في مسائل متعلقة بأمن وسيادة، وإنما ذلك يستلزم تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا ينطبق على مسألة التراخيص. طيب، والأسلحة الأوروبية التي فيها عناصر أو فيها مواد أولية موجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: في نقطة يعني يجب أن أمر معك عليها، وهي المتعلقة بروسيا، كنت أود إرجاءها، لكن كون العقيد مصطفى أصلا قد جاء على ذكرها فصار يعني واجبا أيضا أن أخذ رأيك بها، وهي يعني إلى أي مدى سيبقى هناك انفتاح أوروبي على ما يتعلق بالتعاون الدفاعي ويتعاون عسكري مع سوريا، ما دامت روسيا ما زالت يعني طرفا على الأقل تصرح الحكومة السورية أنه سيكون هناك يعني تعاقدات تدريبية معه، وأنه هناك قاعدتين يعني ذات غايتين تدريبيات الآن ما زالت روسيا موجودة فيهما.
2: أنا أعتقد بأن هنالك رؤية لدى الإدارة السورية على الأقل استشفافا مما تقوم به في التعاون العسكري هي تدرك بأن هذا التعاون العسكري ليس مسألة عسكرية صلفة، وإنما هي مسألة سياسية، وبالتالي تحاول الإدارة أن تجري ذلك التوازن ما بين علاقاتها مع الجانب الروسي وبين أيضا علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. إلى أي حد أو إلى أي مدى سوف تذهب سوريا في تطوير علاقاتها العسكرية مع الجانب الروسي؟ أعتقد ليس بالتأكيد كما كان مع في عهد نظام بشار الأسد، ودي مشكلات متعلقة بالجانب الروسي، وأيضا للنظرة السلبية لدى كثير من السوريين تجاه الجانب الروسي. لذلك يبدو الآن هنالك تعدد في الأطر، لكن التعاون العسكري المباشر على الأقل يأتي مع الجانب

0: الجانب التركي هو صاحب التأثير الأكبر، وروسيا متعاونة مع الغرب، وبالتالي هنالك منظومات تسليح على الأقل في نوعية معينة من السلاح الذي يستخدم لمواجهة الجماعات الإرهابية سوف يبقى تسليحا غربيا يعتمد على بناء بنية لوجستية غربية أو قريبة من الرؤية الغربية، لأن تركيا مؤثرة في هذا الإطار. وبالتالي سوريا الآن، وهذا ليس كلاما قاطعا، ولكنها تبدو أقرب إلى تركيا، أقرب إلى المنظومة التسليحية الغربية منها إلى الجانب الروسي. العلاقة مع روسيا ما تزال حتى الآن ضبابية، تحاول أن تستخدمها سوريا لإقامة توازن في علاقاتها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لكن ذلك لا يعني أننا سوف نعود مرة أخرى إلى تعاون عسكري واسع مع الجانب الروسي.
1: طب
0: يبدو ذلك
1: يعني
0: مستبعدا لأسباب
1: ما
0: كثيرة.
1: تتفضل عنه من تعاون عسكري محتمل، او يعني صبغة يمكن ان تطغى على الدعم الذي يمكن ان يكون موجها للجيش السوري، ألن يكون هناك تأثيرات غربية تتجاوز موضوع التسليح في هذا السياق، تذهب الى الهوية، الى الأهداف، ما الى هنالك؟ يعني نعود الى القول بأنه الغرب لا يعطي شيكا على بياض لأحد.
0: بكل تأكيد، وأعتقد بأن هنالك هامش تحاول الإدارة أن تتركه من أجل أن تمتلك حرية القرار وحرية العمل وحرية التعاون من الناحية العسكرية. إذا كانت تركيا مرة أخرى قامت باستيراد والتعاون العسكري في منظومة اس 400 مع الجانب الروسي بالرغم من كل التحفظات، فسوريا الآن التي هي ليست حليفا لكنها في مرحلة إعادة بناء وتطوير منظومتها العسكرية، لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل كامل مع الدول الغربية. طبعا أنا أعتقد وجهة نظري، وهذه هي الرؤية التي يمكن الحديث عنها لدى الرئيس أحمد الشرع، وهو أن يتم التعاون عسكريا مع روسيا في حال أغلقت الأبواب الغربية للحصول على نوعية معينة من السلاح تكون ذات أهمية بالغة، لأن حتى الآن لا يوجد ضمانات بأن سوريا سوف يتم تزويدها بأسلحة فعالة من الناحية الاستراتيجية، لكن هذا خيار حتى الآن بعيد بالنظر إلى التعاون العسكري الذي يتم مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو هذا هو الخيار الأول لكنه ليس خيارا مضمونا، وبالتالي يبقى هنالك قنوات خلفية من أجل خيارات أخرى في لحظة حرجة أو في لحظة حاسمة ربما تأتي في المستقبل.
1: طيب عقيد مصطفى، أود أن أنقل لك نقطة من النقاط العديدة التي تفضل بها الدكتور رامي، وهي متعلقة بأن هناك قيود، يعني أي دولة تود أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم لسوريا أمنيا وعسكريا، هناك موضوع الفيتو الإسرائيلي قد يكون على بعض أنواع الأسلحة، وقد يكون له يعني لنقل تفرعات أو تفاصيل كثيرة. يأخذني هذا إلى السؤال، هل تعتقد أنه يجب على سوريا أن تحدد هوية هذا الجيش وعقيدة هذا الجيش قبل أن تبدأ يعني عقد، يعني لنقل الصفقات المتعلقة سواء بالتسليح سواء بالاستشارات أو سواء بأي دعم ممكن لوزارة الدفاع؟
2: صحيح سيدتي، طبعا بناء هذه العقيدة هو مطلب سوري قبل أن يكون مطلب غربي أو مطلب أي دولة أخرى، ولكن نحن ننظر إلى أنفسنا من الداخل السوري. سيدتي، سوريا لغاية الآن لم تعقد صفقات سلاح مع أي دولة. سوريا تفتح آفاق للتعاون مع العديد من الجهات في العالم، هناك علاقات واسعة جدا مع تركيا، هناك علاقات مع روسيا، هناك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك علاقات مع الغرب. سوريا ابتعدت عن ما كان يقع فيه الجيش السوري السابق، كان الجيش السوري رهينة معسكر واحد وقد لا يستطيع الابتعاد عنه لأن عقيدة السلاح كلها كانت تابعة لهذه الجهة سواء كانت روسيا أو إيران. فلذلك اليوم اعتماد وزارة الدفاع واعتماد منهجية عمل الدولة السورية يعتمد على تعزيز وبناء العقيدة الجيش السوري ومن ثم عقد صفقات السلاح. ولكن سيدتي بالمنطلق العام هذا أحد الأسباب، ما تحدثت عنه الدكتور رامي، هذا أحد الأسباب الذي دفع أصلا سوريا إلى التنوع في عقد صفقاتها بالنسبة إلى أو مو صفقات، خلينا نتكلم عنك فتح آفاق تعاون مع هذه الدول. بصراحة إسرائيل لا تنظر إلى يعني إلى ماذا سوف تستورد سوريا من حيث الكم، وإنما إسرائيل تنظر إلى محددات عينية في سلاح الجيش السوري الجديد، قد تنظر بموضوع الطيران، العراق أن تنظر بموضوع رادارات الدفاع الجوي، أسلحة الدفاع الجوي، وسائل الحرب الإلكترونية، هذا ما يهم إسرائيل أكثر. فإن عقدت سوريا، أنا أعطيك على سبيل المثال، إن عقدت سوريا صفقة سلاح كأسلحة مشاة مع فرنسا، فلن يعترض أحد في العالم. الاعتراض والفيتو الإسرائيلي هو يخص ما يجعلها دائما متفوقة جويا.

0: وعلى مستوى وسائل الحرب الإلكترونية. لذلك وسعت سوريا آفاقها وتعقد يعني حلقات تعاون كبيرة جدا مع تركيا، لأن تركيا لا تستمع ولا تلتفت إلى، وهذا بصراحة يعني أنا لا أريد أن أتحدث به كتسريب معلومة، هذا ما تحدث عنه يعني وزير الدفاع والسيد الرئيس أحمد الشرع مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الفرنسي والبريطاني، بأنه دائما نحن يعني نتجه باتجاه تركيا، لأن تركيا لا يعني لا يوجد لديها فيتو إسرائيلي، نحن دولة، نحن نريد أن نحمي حدودنا، نحن نبني منظومة دفاع، نحن نتحدث دائما عن خيارنا الاستراتيجي بالسلام وبعقد اتفاق أمني حتى مع ألذ الأعداء الذي يتدخل يوميا ويعبث في سوريا. نحن سياستنا واضحة، سياسة بناء منظومة دفاع، نحن نريد بناء منظومة دفاع تناسب حجم سوريا، حجم ما مقبل عليه سوريا في المستقبل، لتعزز مكانها الاستراتيجي في هذه المنطقة. فنحن بحاجة فعلا إلى فتح آفاق التعاون مع كل الدول، ولن نقف حتى قد نذهب لاحقا، وإن شاء الله يعني قريبا سوف تسمعون بتعاونات عسكرية مع جهات أكبر أيضا موجودة في هذا العالم. سوريا لن تكون كما كان نظام بشار أسد الفاسد الفار، لن تكون كذلك. سوريا متخذة سياسة التحوط الاستراتيجي، هذه هي عقيدتها في بناء منظومة الدفاع بالنسبة للجمهورية العربية السورية الجديدة.
1: إلى أي مدى هذا ناجز الآن في تركيبة الجيش وهيكليته عقيد مصطفى؟ لأنه يعني حتى التساؤلات يعني وهذه الفكرة يعني أتى عليها ضيفي المتعلقة بحقوق الإنسان، حماية المكونات المساءلة على سبيل المثال، يعني نعلم جميعا أنها بالنسبة للغرب وحتى ربما بالنسبة لتركيا كلها أساسيات في تقديم الدعم لأي قوات مسلحة حتى على المستوى الاستشاري.
0: سيدتي يعني لفت انتباهي أيضا لنقطة هامة يعني داخلة بنفس السؤال التي تكلمت به، بالنسبة لل يعني حظر السلاح الذي كان موجود على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي، تم يعني في شهر مايو خرج قانون من الاتحاد الأوروبي بأنه يعني إلغاء الحظر، عن باستثناء طبعا كما تحدث السيد دكتور رامي بعض الأسلحة التي تستخدم بقمع المضارات، وهذه نحن بعيدين عنها أصلا، يعني نحن لسنا بصدد ذكرها بهذا المجال. فلذلك بشكل عام نحن نسير بهذا الاتجاه، ولكن كما تحدثت لك سيدة نور، منظومة بناء وزارة الدفاع لا تعتمد على صفقات السلاح كمرحلة أساسية لا على الأطلاق. نحن نمتلك سلاح، ولكن نعم إسرائيل تعبث في هذا السلاح، إسرائيل تقوم بتدمير قدراتنا الصاروخية والجوية والعالم كله يشاهد ذلك، نحن نعلم ما تريده إسرائيل من سوريا. نحن نسير في بناء منظومة وزارة الدفاع بشكل كامل، بناء منظومة وزارة الدفاع تعتمد بالبداية والنهاية على يعني على منظومة القيادة والسيطرة والذهاب بالمجالات عديدة. والمثال على ذلك سيدتي يعني إن شراء دبابة لا يعني يعني أنت اشتريتي دبابة ولا يوجد لديك على سبيل المثال كادر مدرب يستطيع قيادتها، لا أحد يعرف يستخدم جهاز الاتصال الخاص بها، كيف تذخر، هذه منظومة يجب أن تبنى بشكل كامل، أن توفى الدورات. صدقيني عندما سوف ترين وفد مرسل من قبل وزارة الدفاع إلى فرنسا فأعلمي أن هناك صفقة
1: يعني
0: سلاح قادمة.
1: حقيقة شكرا على توضيح حتى الأولويات الموجودة اليوم لدى وزارة الدفاع فيما تريده من أي شراكات يعني تود القيام بها. طيب يعني دكتور رامي بالعودة إليك، يعني أجاب ضيفي على سؤال ماذا تريد دمشق من الغرب أو من أي دولة تود تقديم المساعدة، سأسألك الآن أنه أي جيش يريد الغرب أن يبني في سوريا عند تقديمه لأي شكل من أشكال المساعدة، لصفقات مستقبلية، لبناء قدرات؟
2: هناك مستويين، مستوى مؤكد تريده كل الأطراف الغربية سواء الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك جيش لديه القدرة على حماية الحدود، لديه القدرة على حفظ الاستقرار الداخلي، لديه القدرة أيضا على مواجهة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الراديكالية وخصوصا تنظيم داعش، حيث سوريا كما ذكرنا هي عضو في التحالف الدولي ضد هذا التنظيم. وبالتالي في هذا المستوى هنالك رؤية واضحة لدى جميع الأطراف، بل وهنالك إمكانية للتعاون العسكري في هذا الإطار. شهدنا أن هنالك بعض نوعية من المواد أو تقنيات دخلت إلى سوريا لنزع الألغام، وقد تم استخدامها لدى منظمات غير حكومية وحتى لدى الجيش العربي السوري، وبالتالي في هذا لا يوجد هنالك أي خلاف ما بين هذه الأطراف. لكن هنالك مستوى آخر لا يبدو أن هنالك وضوح فيه، وهو مستوى التسليح الذي يتجاوز هذه الأهداف.

0: والذي يمكن سوريا من الحفاظ على سيادتها والحفاظ على أمنها بشكل عام، وأن تكون محورا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون ذات قوة مهابة يمكن أن حتى أن تتدخل خارجيا، ويمكن أن يكون لها حضور على المستوى الإقليمي. في هذا الإطار هنالك ضبابية، دعينا نقول لا يوجد هنالك وضوح لدى الأطراف الغربية في طريقة وكيفية التعامل
1: تعتقد أنه
0: مع
1: قد
0: هذا
1: يكون
0: الإطار.
1: هناك تحفظات يعني متسقة مع التحفظات الإسرائيلية نفسها؟ هكذا يمكن رؤية الأمر؟
0: بكل تأكيد هنالك إشكالية نور الهدى، وهي أن سوريا تتعامل مع الخصم والحكم في الآن نفسه، بمعنى أن إسرائيل لديها تعاون عسكري واسع جدا مع الدول الغربية، لديها حتى مع الجانب الأوروبي بالرغم من الخلافات التي ظهرت مؤخرا والانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية، ولكن هذا لم يؤثر عمليا في التعاون العسكري ما بين الطرفين. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عمليا هي التي تمنح الغطاء العسكري والسياسي للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي عند التعامل مع هذين الطرفين، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، في جزء من التعامل هو تعامل مع إسرائيل بشكل مباشر، وخصوصا في مجال التحفظات المطروحة في مسألة التسليح. وبالتالي هذه عمليا هذه معضلة يواجهها الرئيس أحمد الشرع عندما يتعامل مع هذه الأطراف الغربية، لأنه يدرك عمق العلاقة ما بين الطرفين، وبنفس الوقت سوريا بحاجة ماسة إلى الدول الغربية، بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، بحاجة ماسة إلى اكتساب الشرعية للنظام السياسي الموجود هنالك وللمنظومة العسكرية والأمنية والتعاون مع هذه الأطراف، ولكن بنفس الوقت هو يواجه تهديدا حقيقيا لسوريا عبر في الجنوب من قبل إسرائيل، وإسرائيل متحالفة مع هذه الأطراف، وبالتالي لا تمتلك، وكأن سوريا لا تمتلك الحرية حتى في امتلاك الأسلحة المناسبة التي تمكنها من مواجهة التهديدات القادمة من الجنوب القادمة من الجانب
1: يعني
0: الإسرائيلي.
1: أنت
0: وبالتالي
1: تسمي
0: هذه
1: ذلك،
0: المعضلة،
1: تفضل تفضل أكمل الفكرة.
0: هذه المعضلة حقيقة سوف لن تحل الآن ولن تحل في المستقبل القريب، سوف تبقى حتى يتم الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي، ولا يبدو ذلك قريبا بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي تحكم الآن.
1: طيب يعني الدكتور، يعني أعود إليك بهذه النقطة عقيد مصطفى، أنه الدكتور رامي يعني أسمى الموضوع بأنه سماه أنه هناك تحفظات والله إسرائيلية أو غربية تجاه بناء بعض القدرات، امتلاك بعض منظومات الأسلحة ربما لدى الجيش السوري، لكن الموضوع يبدو أبعد كثيرا من موضوع تحفظات، لأنه إسرائيل يعني يبدو أنها ما زالت تستهدف في سوريا أو تراقب منظومات معينة أو أسلحة معينة من أجل تدميرها. وسط هذا الظرف، هل تعتقد أنه قد تتجه لوزارة الدفاع خلال الظرف الإقليمي الموجود الآن إلى التكيف مع هذه القيود الموجودة، يلي هي يعني تشكل طبعا انتهاكا للسيادة السورية بشكل أو بآخر، لكن أيضا ضمن هذه الضغوط الإقليمية ربما قد لا يكون هناك مفر من يعني دراستها أو المرونة معها؟
2: صحيح سيد نور، الدولة السورية لن تتكيف مع رغبات إسرائيل على الإطلاق، لا، الدولة السورية تتكيف مع رغباتها هي، بما تريد وزارة الدفاع، بما ينقص وزارة الدفاع من جوانب تسليحية. المصادر عديدة سيدتي، نحن لا نأكل هم إسرائيل إذا ذهبنا، إن كان هناك يعني نحن نفتح آفاق تعاون سواء كان مع بريطانيا أو مع فرنسا، ولا زال لحد الآن يوجد بعض القيود المالية بخصوص بعض الدفع بالنسبة للسلاح، وإن كنا
1: يعني
2: نحن بعيدين عن
1: يعني اعذرني عقيد مصطفى،
2: يعني
1: لكن يعني هو الموضوع لأنه يتجاوز التحفظ ويذهب إلى يعني محاولات لتدمير الأسلحة، لذلك وجهت سؤالي أنه كيف يمكن التكيف مع هذا الظرف الإقليمي؟ يعني الآن تستهدف إسرائيل بشكل أو بآخر منظومات أسلحة، لاحقا يمكن أن تستهدف يعني أفراد الجيش نفسه.
2: صحيح صحيح سيدنا، صحيح سيدتي، التعاون التي تقوم به سوريا سواء كان يعني بجهتين خاصتين، هذا ما يزعج إسرائيل على الإطلاق، التقارب السوري مع تركيا والتقارب السوري مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يزعج إسرائيل جدا، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبدي سوريا على إسرائيل أو إسرائيل على سوريا، لا، نحن بعيدين. هناك تعاون استراتيجي بالنسبة ما بين إسرائيل وما بين فرنسا وما بين بريطانيا وما بين أمريكا. نحن ذاهبين بفتح آفاق تعاون، وليس نحن يعني نحن ما زلنا بعيدين عن ما قام بإسرائيل. علاقاتها مع هذه الدول هي علاقات قديمة، ولكن نحن نعلم تماما كيف نقوم بحماية أنفسنا، وإن كنا نتعرض الآن لما نتعرض له من ضربات إسرائيلية، ولكن نحن بصراحة هذه الضربات هي مؤذية للدولة السورية، هي تضع الدولة السورية دائما بإحراجات. نحن اتجاهنا باتجاه فتح العلاقات وتعزيز التعاونات العسكرية مع تركيا يعني خلينا نتكلم عنه كدواء لهذا الداء، وإسرائيل تعي تماما أن لأن إسرائيل ما يهمها هو منظومات الدفاع الجوي والطيران والمسيرات وإلى آخره، وتعي تماما ما تمتلكه تركيا. ونحن إذا لاحظت سيدة نور السجال التركي الإسرائيلي واللغة الحادة بدأت ترتفع جدا جدا، والموضوع متعلق بسوريا، لذلك سوريا تحاول نوعا ما أن تبتعد عن تكون حلبة للصراع ما بين دول متناحرة إلى الذهاب دائما في بحماية نفسها. فلذلك نحن ذاهبين بسياسة التحوط بشكل كامل، التعاون مع تركيا بما يخص النواقص التي تنقصها في هذه الأمور، ولكن بجانب الضربات العسكرية الإسرائيلية. أنا أفهم سؤالك تماما، لأن إسرائيل حاليا لا تترك أي شيء قد يفيد سوريا بالنسبة للعسكر إلا وتدمره، ولكن هذا الجانب بالذات سيدة نور تستفيد منه الدولة السورية، وإن كان موجع ومقلق لكلنا نحن، ولكن تستفيد منه الدولة السورية في تصعيد الخطاب الغربي والأمريكي ضد إسرائيل. ولاحظتوا جميعا كيف بدأت تعلى الأصوات داخل الكونغرس وداخل
1: الأمريكية
2: وداخل فرنسا وداخل بريطانيا، بدأت ترتفع الأصوات باتجاه إسرائيل، وبدأت تذهب باتجاه يعني تأييد موقف الدولة السورية. فلذلك نحن في سوريا نعي تماما الدول التي تعارض
1: المشروع. واضحة فكرة يعني، وأعذرني
2: إيران وإسرائيل،
1: بس انتهى وقتي. يعني شكرا جزيلا لك العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والعسكري، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للدكتور رامي الخليفة العالي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، ضيفي من باريس. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. سوريا تطرح رؤية أمام الأمم المتحدة لإنهاء ملف المخيمات.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
1: هنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
0: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى

0: معيارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
1: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان. لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة. إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية. المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلاً للحياة مرة أخرى. ورابعاً سبل العيش. يمكننا إعادة بناء بيت، لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس جهود سوريا بهذا الملف. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ضيفي من نيويورك. معنا أيضا الأستاذ سارية بيطار، مدير فريق حياة التطوعي، ضيفي من إدلب. أرحب بكما دكتور أحمد. يعني دعني أبدأ معك من سؤال عام، ما الذي طلبه وزير الطوارئ من المجتمع الدولي؟
2: بالبداية أسعد الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين جميعا، وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لك.
2: وأرحب أيضا بالضيف الأستاذ ساري الأخ والعزيز والصديق. بالنسبة لموضوع الطرح، بصراحة ما تم طرحه هو عبارة عن شراكة حقيقية صادقة، هذا ما قلناه بالدرجة الأولى. الموضوع الثاني هو عبارة عن طرح خطة واقعية منطقية بأرقام بنشاطات بمواقع بتفاصيل دقيقة من أجل أن تكون بين أيدي الحكومات والشركاء الدوليين. كما تعلمون أن الشركاء الدوليين لا يتعاملون بالعواطف ولا يتعاملون بمجرد الأرقام أو العبارات العامة، يريدون أن يكون هناك أرقام خطط واقعية منطقية مسجلة. وبالتالي ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة، ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: يعني في تمويل وفي مشاريع، ما هو الذي ينقصنا الآن إذن؟
2: هناك مشاريع، هناك نشاطات، لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب. العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية. طيب. والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: مرحبا بك من جديد أستاذ سارية. التجربة التي خاضتها الحكومة حتى الآن في تفكيك عدد من المخيمات، إلى أي مدى يمكن البناء عليها بتقديرك؟
3: تحية لإليك والسادة المشاهدين وضيفك العزيز صديق الدكتور أحمد. بداية، نحن من بداية التحرير من 8 ديسمبر 2024 لحد الآن يعني كاننا 1.5 مليون نازح بالمخيمات. الآن نحن عم نحكي عن 700,000 نسمة متبقين ما زالوا في مخيمات الشمال السوري. طبعا هاي رقم مبشر ورقم مسعد للناس ومسعد لأهالينا، ولكن المشكلة أنه الناس اللي رجعت هي ما رجعت على بيوت، نحن نكون واقعين، هي رجعت على ركام منازلها. أغلب الناس اللي رجعت هي رجعت لأنه لا تقدر تشتغل في أرضها، لأنه

0: والمشاريع، خلينا نقول التعافي المبكر من بعد انتهاء القصف والمعارك والدمار اللي حصل في هذه المناطق. فالمفروض الآن يعني كل المشاريع موجودة عند الدولة وعند المنظمات المحلية، ونحن على شراكة وعلى على على على على علاقة كتير قوية ما بين المنظمات المجتمع المحلي الداخل ومنظمات الدولية وأيضا الحكومة، يعني إيدنا بإيد دائما مع الحكومة بالاجتماعات والتنسيق.
1: طيب يعني هذا التمويل من المسؤول عنه؟ يعني أستطيع أن أفهم من كلامك أنه ليس هناك تقصير حكومي والخطط مناسبة، فأين هي الثغرة إذن التي يجب العمل على يعني ردمها؟
0: خلينا نقول أن كل المنظمات الدولية اللي كانت تم تعطي منح للشعب السوري وهي صديقة للشعب السوري وهي مع الشعب السوري اللي كانت تقدم المنح في ما في مرحلة الإيمرجنسي، خلينا نقول مرحلة الطوارئ، مرحلة الناس لما كانت تنزح وتطلع على المخيمات كانت تقدم هذا الدعم. الآن بعد ما الناس صارت ترجع من مخيماتها لبيوتها الأساسية وقفت الدعم أو أصبح الدعم بشكل جدا خجول.
1: ما في تمويل
0: هذا الشيء اللي
1: حتى
0: يعني. الآن نحن نعم هذا الشيء اللي لحد الآن نحن مستغربين منه. حنكون ما حنخصص دول معينة، ولكن في دول عطت وعود مثل ما تفضل أستاذ أحمد، ولكن ما ترجمت لمشاريع حقيقية على الأرض. نحن بحاجة جادة ماسة لحتى أنه نظهر سوريا مو بس هي عبارة عن دمشق وحلب والمناطق السياحية والمؤتمرات وفعاليات قص شريط بمشروع اقتصادي ومشروع استثماري وتطوير عقاري. لا، نحن عنا حاجة كتير كبيرة من السكان اللي هن رجعوا من المخيمات لضيعهم، هن بلا مدارس، هن بلا صرف صحي، هن بلا طرق، هن بلا مأوى، هن بلا مراكز صحية، في ضياع كتير كبيرة ما فيها حتى أفران. لحد طبعا نحن عم نحكي على الخدمات الأساسية، فإذا اعتبرنا الكهرباء والإنترنت والاتصالات هي رفاهيات صارت في هذيك المناطق، فما بالك بالخدمات الأساسية.
1: يعني معلش بس يعني أسألك سؤال أستاذ ساريا، أنه طالما تمويل التعافي يعني لم يبدأ أو قد بدأ بشكل خجول وما زال في إطار الوعود، هل فقد العائدون يعني حصتهم أو ما كانوا يحصلون عليه من تمويل إنساني؟ يعني نحن عندما نفكك مخيم والله يتوقف التمويل الإنساني، لكن لا يعوض بأي شكل من أشكال تمويل التعافي، وبذلك تكون الأسرة قد خسرت مرتين. هل هذا ما يحدث؟
0: المشكلة إنه توقف الدعم هيك توقف عن المخيم، فهو الأفضل له إنه يرجع لضيعته، لأنه بالمخيم بقاؤه بالمخيم هو بلا جدوى وبلا فائدة، لأنه توقف دعم الخبز، توقف دعم الصرف، توقف دعم السلة الغذائية، توقف دعم كل تقريبا الخدمات. فنحن عم نغطي كمنظمات مجتمع محلي الشيء اللي بنقدر عليه، ولكن هذا الأمر كان يعني هو مثل ما بيقولوا الثقة بالأسود للعمل الإنساني ولكل المنظمات الإنسانية، هو دعم المخيمات وتخلي المخيمات تثبت بقاء هاي الناس في المخيمات. رؤية الدولة إنه نحن ننقل هاي الخدمات وننقل هاي الدعم اللي موجود في المخيمات ننقله لقراهم لحتى يسترجعوا ويرجعوا على قراهم ويقدروا على الأقل يفلحوا أراضيهم. أنت طبعاً تعرفي أنه في عنا حوالي 8 مليون شجرة مثمرة انقصت في محافظة إدلب وريف إدلب وحلب وريف حماة، فهذا كله بده تعويض. طبعاً هذا عم تحكي عن
1: إيه، هذا جانب يعني واحد يعني لم نبدأ بالحديث لا عن الصرف الصحي ولا عن التعليم ولا عن الصحة ولا عن يعني أدنى متطلبات العيش. يعني حقيقة شكرا لك على هذه الإحاطة أستاذ سارية. دكتور أحمد، يعني نتحدث عن عدد كبير، تحدث الوزير عن 141 ألف أسرة إن كان الرقم صحيحا، هل هناك تقدير لديكم للمبلغ المطلوب من أجل تأهيل المناطق لعودة هذه الأسر إلى مناطقها الأصلية وتفكيك المخيم؟ يعني وهو ما اسماه الوزير انه انهاء الحاجه اصلا للخيمه.
2: بكل تاكيد لدينا طبعا الارقام تشير لو انه حاليا 76500 اسره تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الاساسي حاليا لدينا قبل ان يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد والى اخره. وبالتالي تم تقسيم الاولويات الى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى، تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب.

0: وحماه. تلك المناطق هي 120 ممكن طبعا ان فيها او لديها اكثر من 65% من النازحين، وبالتالي هذا عباره عن المرحله الاولى. وكتله المشاريع التي ذكرتها والتي هي عباره بقرابه 2 مليار هي عباره فقط لهذه المناطق
1: 2 مليار،
0: الاوليه.
1: هذا يعني الرقم
0: لدينا المرحله
1: التقريبي
0: الثانيه،
1: لانهاء المخيمات.
0: هو نعم رقم تقريبي لانهاء او عوده 65% من النازحين، هن الأغلبية العظمى الموجودين بالخيام. كما
1: طيب
0: نعلم هناك
1: دكتور
0: النازحين
1: احمد،
0: الجديدين
1: يعني
0: بيعيشوا بأربع
1: استعرضت
0: أنواع.
1: لي خطة الوزارة يعني بالمداخلة الأولى والآن، يعني بس لو تتحملني شوي بالأسئلة. هناك من ينتقدون أنه من عادوا حتى الآن إلى قراهم وكأنهم انتقلوا من نزوح إلى نزوح، يعني بعضهم يعودون إلى بناء خيمة إذا لم يكن لديهم أحد يستطيع مساعدتهم في عمليات الترميم على سبيل المثال، أو يجلسون في بيت مستأجر وليس لديهم أعمال، فيبدو الأمر وكأنه انتقلوا من نزوح إلى نزوح. كيف تجيبني على هذه النقطة؟
0: طبعا هلا بكل تأكيد، يعني مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برؤية سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية. لا نريد أن نرسم الصورة الوردية ونقول بأننا قمنا بترميم
1: يعني مزبوط
0: البنية
1: عم
0: التحتية
1: تنتقل
0: في
1: الخيمة
0: المناطق
1: بس من مكان إلى
0: الأسوأ.
1: مكان.
0: بكل تأكيد، هلا بالمرحلة الأولى ربما هي عبارة عن مراحل الانتقال بالنزوح من المنطقة إلى المنطقة الأصل، ونعمل الآن على ترميم البنية التحتية في مناطق الأصل. كما ذكرت لدينا مشكلة حقيقية بموضوع التمويل، وهذا التمويل وأتمنى إن شاء الله قريبا أن يتم حل هذه المشكلة. شهدنا مؤخرا بعدة محافظات إطلاق لعدد كبير من المشاريع التي تمس البنية التحتية في إدلب وحلب وأيضا بحماة. هذه عبارة عن كورة من عدة مشاريع تم الإطلاق عليها. لكن أريد أن أعلق بشكل جدا سريع على موضوع التمويل. الانتقال من التمويل الإنساني للتمويل التنموي أو التمويل التعافي، بصراحة هناك فجوة زمنية يجب أن نكون واقعيين بالاعتراف بها. يعني عندما نقول أن نفس الفواعل الحيوية، الفواعل المنظمات التي كانت تشارك في التمويل الإنساني هي نفسها ستشارك في التمويل التنموي، هذا خطأ كبير. ما وجدناه وما عمل عليه الأخوة في وزارة الخارجية التعاون الدولي وهنا في نيويورك هو اللقاء مع فواعل حيوية جديدة، مع UN جديد، مع الكثير من الداعمين الذين لم يأتوا بعد على سوريا وهم معنيين بموضوع التنمية وهم معنيين بالمشاريع الكبيرة. دعونا نعترف بأن مشروع
1: والمنظمات العاملة الموجودة شو حلها؟
0: الحل هو عبارة عن التكامل مع المشاريع الكبيرة. لدينا المشروع المليون والمليونين والثلاثة والخمسة، بكل صراحة هي مشاريع
1: بس
0: لن تؤتي
1: يعني
0: الثمار
1: كمان لو
0: كما
1: تتحملني
0: نتوقع.
1: بهذا السؤال دكتور أحمد، هناك ملاحظة آخرها كانت في دوما بأنه عمليات الترميم التي تجري الآن وتصليح البنى التحتية أو على الأقل يعني جعلها أكثر ملائمة تتم عن طريق هذه المنظمات التي تتلقى دعما متفرقا، ومن ثم تأتي المحافظة أو تأتي مؤسسات الدولة وتقوم بالافتتاح لهذه المشاريع. يعني أنه هذه المنظمات ما زالت تعمل، والمشكلة على ما يبدو في الإطار الحكومي الناظم لها وليس في عملها.
0: أختلف معك قليلا، ليس القصة في موضوع الإطار الحكومي على الإطلاق. كما ذكرت أن هناك عدد من المنظمات والفواعل الحيوية التي تكون موجودة يجب أو المجتمعية أو منظمات التي تعني بالتنمية ستدخل سوريا قريبا جدا.
1: طيب.
0: لكن لا يلغي دور المنظمات المجتمع المدني، منظمات او المنظمات الامميه او المنظمات الدوليه تعمل، لكن باطار كما ذكرت هو اطار بسيط. عندما نتكلم عن ترميم الألف بيت او ترميم الألفين، ما زال هو عباره عن مجال بسيط. نحن لدينا اكثر من 50,000 و60,000 و70,000 وحده سكنيه بحاجه ماسه لهم، وبالتالي
1: صح.
0: نحن بحاجه فعلا الى الداعمين المختلفين الذين معنيين بالتنمية. وكما ذكرنا الآن لدينا مشاريع البنك الدولي، وزارة المالية جهود عظيمة جدا في التواصل مع مختلف الجهات
1: طب
0: الداعمة
1: هذا
0: التي تعني
1: بالنسبة
0: فعلا
1: يعني
0: بالتنمية.
1: هذا بالنسبة

0: لموضوع التمويل، يعني أود أن أسألك سؤال آخر، أين أنتم وأين هذا المشروع من موارد الدولة نفسها ومن أشكال الاستثمار الذي تعمل عليه الدولة، يلي هو المفروض يكون جزء منه مخصص يعني لما يسمونه السكن الاجتماعي على سبيل المثال وغير ذلك من المشاريع التنموية؟
1: سؤال جدا مهم وسؤال محق، وأقول بأن هناك توجيه من القيادة أن الكثير من الموازنات الاستثمارية لعام 2026 و2027 والتي أبصرت النور مؤخرا أن يتم تسخيرها لرؤية سوريا بدون مخيمات، وهذا توجيه من القيادة وتم الآن العمل عليه، ونعمل ضمن اللجنة التنفيذية برؤية سوريا بدون مخيمات والمرسوم 59 على مراجعة مشاريع عدد كبير من الوزارات وأيضا بعض المنح الواصلة للوزارات من أجل تسخيرها ووضعها بخدمة رؤية سوريا بدون مخيمات، وبالتالي نعمل لهذا الموضوع، وهذا الأمر ضمن المعطيات الحقيقية. أريد أن أؤكد بكل صراحة بأن الاعتماد ليس فقط على التمويل الخارجي، نعمل داخليا، لكن عندما نحن موجودين الآن في نيويورك وبهذا نوع من أنواع اللقاءات أكيد لن نسلط الضوء بشكل أكبر على التمويل الحكومي. ما ذكرناه البارحة ضمن ورشة العمل أن هناك تكاملية بين العمل الحكومي وبين التمويل الدولي.
0: لن أنا بصراحة بس استغليت يعني فرصة وجودك معنا لأسألك الأسئلة، ويعني ننتظر أكيد يعني لقاء مطولا معك، لأنه حقيقة هناك الكثير من التساؤلات وهناك أمور يعني يجب توضيحها للناس. شكرا لك دكتور أحمد. أختم معك أستاذ سارية وبدقيقة واحدة، هل تعتقد أنه هذه الرؤية يعني جدولها الزمني منطقي؟ يعني نحن نتحدث عن أنه عام، إذا اعتبرنا العام من الآن من أيلول إلى أيلول 2027، هل تعتقد أنه نحن نتحدث عن خيال ولا لا هذا ممكن؟
2: هذا ممكن، ولكن بالوقت القريب للأسف أنه ما حد ترجم بسبب بيروقراطية القوانين الموجودة بسوريا. أعتقد هذا الموضوع راح يتأخر لنهاية 2027، يعني نحن ممكن نستعد ونحضر حالنا لموجة طوارئ إن شاء الله، طبعا لا نتمنى وإن شاء الله الله يبعدها عننا وعن أهلنا البقيانين لحد الآن بالمخيمات في هذا الفصل الشتاء، وإن شاء الله يكون هذا الفصل الشتاء خفيف عليهم. ولكن بالنسبة للموعد الزمني، هاي المشاريع اللي تفضل فيها الأستاذ أحمد بتأخذ وقتها لحتى تترجم. نحن إذا بتراسل مانح دولي بده لبعد 4-5 شهور ليفكر يقرأ المنحة ويفكر يترجمها لمشروع على الأرض ويقدر يبدأ فيها بالتنفيذ، يعني معناتها حنقطع فصل الشتاء وما زال في عالم عايشة بقراها ورجعت لقراها وهي بدون أسقف وحطت شادرها نقلت خيمتها من الحدود السورية لضيعتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سارية بيطار مدير فريق حياة التطوع ضيفي من إدلب. أشكر أيضا موصول الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ضيفي من نيويورك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم ونتابع على رأس الساعة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين.

استفدت انا واحد من الادقيه انه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على امه انه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمه ربع لي اياه بدك تحطه ورا الباب راسا، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربه على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني انا الثاني ضربه على راسي بالبوريه الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف اي شيء ما يصير حواليه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. وكشفت الشبكة في تقرير لها عن توثيقها مقتل 3039 مدنيا على يد قوات التحالف الدولي منذ بدء عملياته في سوريا في شهر أيلول عام 2014 و 81 أو اعتداء وأيضا 181 اعتداء على منشأة مدنية حيوية. كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء سجل وطني موحد للضحايا يشمل ضحايا عمليات التحالف. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني، ضيفي من الدوحة. مرحبا بك أستاذ فضل. يعني قرأت بعض الأرقام، لكن أود أيضا أن أبدأ معك بحجم الضرر الذي نعرفه عن عمليات التحالف.
1: يعني في الحقيقة قوات التحالف الدولي خلفت أعداد كبيرة جدا من الضحايا، يعني عم نحكي عن حوالي 3100 مدني، يعني تقريبا 1000 طفل و600 امرأة، يعني النصف. وبالتالي هي الهجمات بشكل أساسي كانت تستهدف مدنيين. هلأ شو اللي صار من 2014 تقريبا، امتدت وتوقف، شبه توقفت بال 22. كانت هجمات كثيفة جدا. طبعا كان دائما يتم التزرع من قوات داعش، وشفتي لما احتلت مدينة الرقة فتمركزت هناك بشكل كبير جدا. ولكن قوات التحالف هي ما كانت موجودة بالحقيقة. ويعني أنا قابلت، زرت وزارة الدفاع الأمريكية مرات عديدة بهي الفترات وعرضت التقارير، لأنه كان هن وزارة الدفاع الأمريكية كمان هي بتعمل تحقيقات الداخلية، وخاصة في حوادث وقع فيها انتهاكات. وكان الفرق كبير بين اللي سجلته وزارة الدفاع وبين اللي نحن سجلناه، ولهيك يعني عرضنا التعاون بهدف انه يكون في تحقيق بمزيد من الحوادث. ولكن كانت تعتمد على يعني عملاء لها موجودين على الارض، وكانت بتشترك مع قوات سوريا الديمقراطيه. وكان في دائما معلومات خاطئه بالحقيقه، يعني هي تسببت بوقوع مجازر. عم نحكي عن اعداد كبيره، يعني حوالي 170 مجزره. وكمان تسببت بقصف على أعيان مدنية، بمعنى مستشفيات ومدارس ومرافق مختلفة وأسواق ضمن هي الهجمات التي وقعت، وامتدت على يعني جغرافيا واسعة في دير الزور والحسكة والرقة أيضا بشكل أساسي.
0: معلش أستاذ فضل، يعني أنا استوقفني أنه يعني أنت قد فتحت هذا الحوار مرات عديدة مع البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية. لا يبدو أن هناك مشكلة لدى وزارة الدفاع في تحمل المسؤولية عن بعض هذه الضربات، أو حتى عن ما يسمونه خسائر مدنية جانبية، يعني هكذا تسمى بشكل أو بآخر، لكن هناك مشكلة في تحديد هل سيكون هناك تعويضات أم هل سيكون هناك جبر ضرر. يعني هناك مشكلة في التعامل مع ما خلفته هذه المسؤولية عن الضربات. كيف يمكن حل ذلك أستاذ فضل؟
1: يعني في عدة مشاكل. هي التحقيقات وقعت، ولكن وهذا يعني لأنه عم نحكي عن دول ديمقراطية، فبالتالي هذا الحد الأدنى. ليس كمان ما عم نحكي فقط عن هجمات من أمريكا، هو بشكل أساسي القوات الأمريكية، ولكن في دول أخرى كمان شاركت بهذا التحالف الدولي مثل ما بنعرف. كمان هذا وكمان نحن صعب كتير نميز مين الجهة اللي قصفت قوات، يعني مين هي البريطانية، فرنسية، هولندية، دنماركية. يعني في قوات كثيرة كانت مشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الغالبية العظمى كانت للقوات الأمريكية، لأنه هو أصلا كان بقيادة الولايات المتحدة. فبعض هاي الدول نعم عملت تحقيقات، ولكن أنا برأيي ما كانت كافية، بمعنى أنه هي ما عرفنا نحن شو الإجراءات التي اتخذت، بمعنى هدول تم عزلهم، تم محاسبتهم حتى على الأقل داخليا. ما يعني الولايات المتحدة صعب جدا أنه تحاسب شخص أمريكي خارج أمريكا بولاية قضائية معينة، أنه هن بيقولوا عنا قضاء وقضاءنا متقدم ومنحاسبه، ولكن ما شفنا هذا الشيء.
0: هذا بالنسبة للمحاسبة، لكن بالنسبة لتعويض الضحايا.
1: رح أجي بس على موضوع تعويض ضحايا، أنه هو بيسبقه يعني المساءلة الداخلية. صح، صار في اعتراف.

0: اعتراف بحوالي ثلث الهجمات، وانه هي ادت لانتهاكات، وثلث عدد الضحايا حوالي 1000 وشوي تقريبا، وشاركوا معنا يعني داتا الحوادث التي حققوا فيها. ولكن التعويضات هي ما اتخذت. لماذا لم تتخذ؟ يعني شو الآلية اللي كان بدها تتم من خلالها؟ كان في عندنا يا قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها بتقاريرها، إذا رجعتي لما كانت عم تدعمها تقارير حقوقية، هل عم تدعمها بشكل سياسي؟ بس إذا رجعتي على تقارير الخارجية الأمريكية فبتلاقي إنه هي متهمة قصد بالفساد وبنهب المال العام بشكل أساسي عن طريق النفط. ومن ضمن الانتهاكات عديدة وثقتها ضدها، وثقت أيضا هذا الانتهاك في عدة تقارير، ليس في سنة واحدة. فكان أنه تعطي هذا لتعود الضحايا قصد، ما في أي شفافية كان عندها ولا كانت معنية.
1: إيه بس يعني هناك سابقة، يعني في حادثة يعني هي حادثة الكشكية في دير الزور التي راح ضحيتها 11 مدنيا، قام جانب التحالف بتواصل مباشر مع الأهالي ومع العشائر في المنطقة وقدموا تعويضات مثلا متعلقة يعني بهذه الحادثة.
0: في فرق أستاذ نور بينما عم نحكي عن حادثة واحدة وبينما عم نحكي عن هلأ نحن اللي عم نطرحه بهذا التقرير اللي أصدرناه آلية مشان تعوض كل هؤلاء. يعني ما تعوض عائلة واحدة، اعترفت أنت بحادثة واحدة وعوضت عنها، لا. وهي ما عم نحكي حتى عن آلية محاسبة، نحن عم نحكي على الأقل للحد الأدنى عن آلية تعويض لهي المباني التي دمرت والمنشآت، وكمان تعويض لعوائل هؤلاء الضحايا سواء من قتل أو سواء متضررين. هي بدها آلية، ونحن أصدرنا هذا التقرير لأنه سقط نظام الأسد وصار في تواصل مع الحكومة السورية، وبالتالي هي بالممكن إنشائها بالتنسيق مع الحكومة السورية وما عاد في قوات سوريا الديمقراطية، وبيكون في رعاية من مؤسسات لمجتمع مدني وما إلى ذلك لا تنسيقها. ولكن نحن اللي لاحظناه أنه هذا الأمر هو منسي، ولهيك نحن يعني كل سنة من هذا، لأنه الذكرى التحالف هو تدخل ب 24/9/2014، فدائما نحن بنحاول أنه نجدد التذكير والمطالبة لأنه هذا حق للضحايا وهذا الحق ما لازم ينتسى.
1: طيب ينضم إلينا الأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار القانوني ضيفي من باريس. أستاذ باسم، يعني بما أنه التحالف كان مفوضا بشكل أو بآخر لمحاربة داعش من قبل المجتمع الدولي أو مجلس الأمن، فإذا كان استخدام القوة مشروعا ضد داعش فكيف يتعامل أيضا القانون الدولي مع الضحايا المدنيين في هذه الحالة؟ يعني الأضرار المدنية، يعني يسمونها هكذا أضرار مدنية الناتجة عن هذه الحرب، هل تعتبر مشروعة بشكل تلقائي؟
2: سيدتي طبعا، يعني أنت أشرت إلى نقطة كتير مهمة، هناك ضربات أفضت إلى أنه حياة مدنيين تكون الضحية، فبالتالي إذا كانت هذه الضربات هي كان يراد فيها فعلا تحديد أهداف معينة وليست جزافا وليست بناء على أخطاء أو على معلومات اعترفت بها دولة التحالف التي شاركت بهذا القصف، فبالتالي هي مبررة طبعا بحسب القانون الدولي وبحسب ميثاق العهد. فبالتالي كل الضحايا الذين هم كانوا، وحتى لو كانوا مدنيين ولكن كانوا نتيجة ضربة تم التخطيط لها بشكل جيد، لم يعترف الدول التحالف بأنها كانت خطأ أو هناك تقدير أخطأ في هذا إصابة هذا الهدف، فبالتالي طبعا هناك تبرير لتلك الضربة وليس هناك أي مسؤولية دولية بحسب القانون الدولي حتى لو كان هناك ضحايا مدنيين. لكننا اليوم يجب أن نميز نقطة كتير مهمة، أن سوريا هي الدولة 90 في التحالف، فبالتالي اليوم المنظمة لما أصدرت تقرير أصدرت أيضا إلى سوريا، ليست فقط كونها هي الدولة صارت على أراضيها هذه الأحداث، وإنما كدولة عضو في هذا التحالف، فبالتالي هي منصة ممكن أن تكون أن تلجأ إليها المنظمة التي أصدرت هذا التقرير، أن تكون سوريا تتحدث عن طريق القنوات الدبلوماسية، قنوات كون جزء من هذا التحالف، التنسيقات تقوم بها من وقت إلى آخر مع أمريكا ضد حرب ضد الإرهاب وداعش للوصول فعلا إلى تعويضات هؤلاء الضحايا.
1: طب يعني هي هذه التي أثرتها نقطة مهمة جدا، إنه ما الذي سيتغير بعد أن أصبحت سوريا نفسها يعني جزءا من التحالف؟ وهذا يأخذني إلى نقطة بأنه يعني نظام المخلوع طالب عدة مرات بتعويضات عن عمليات التحالف، ظهرت التعويضات رسميا منذ عام 2015، تكررت في 2016 وأيضا في 2022 وكانت متعلقة بالرقة تحديدا. الآن بعد سقوط النظام ودخول سوريا إلى التحالف، كيف يجب التعامل مع الموضوع؟ لأنه الأستاذ فضل وحضرتك أيضا تحدثت عن أنه الآن هناك آلية، طيب هذه الآلية ممن يجب أن تكون مدفوعة؟ من الذي يجب أن يتحدث باسم الضحايا اليوم؟
2: تمام، يعني نحن يعني هلا بكون انه سوريا هي اصبحت جزء من هذا التحالف الدولي وهي الدولة 90 في هذا التحالف،

0: فبالتالي يعني اصبح غير مجدي ان ترفع الدعاوي امام المحاكم الوطنيه، ان كان في امريكا او ان كانت في الاتحاد الاوروبي، لانه احنا بنعرف كل المهمات العسكريه تعطى بحسب الدستور ان كان في امريكا وبحسب ايضا في الاتحاد الاوروبي حصانه قضائيه، حصانه قضائيه امام المحاكم الوطنيه، حتى محاكم الاتحاد الاوروبي لا تستطيع النظر في تعويضات هؤلاء الضحايا، وحتى المحاكم الوطنيه في سوريا سيكون اضاعه للوقت اذا تم فعلا رفع دعوى على دوله ما. نحن يجب ناخذ يعني لازم ناخذ قضيه قضيه، دوله دوله، يعني حتى اليوم بتقرير المنظمه لم يشر ان التحالف كهيئه ككتله واحده يجب ان يتقدم او يكون هنا هذه الآلية، وانما الدول المسؤوله عن تلك الضربات والتي فعلا كانت تقديراتها خاطئه والتي فعلا افضت الى ان تزق حياه مدنيين هي الدوله فقط التي مسؤوله. يعني مثلا اذا كانت فرنسا هي التي قامت بتلك الضربه فيجب ان تسال فرنسا، اذا كانت امريكا يجب ان تسال امريكا. يعني كمان انتم كنتوا بديتوا الحديث بكلامكم انه في عندنا قريه الكشكيه، كيف تم التعويض تقريبا في مبلغ لهؤلاء القبيلة عن طريق قصر، حتى لو تمام حتى لو كان هناك فساد، حتى هي سابقة أيضا. ولكن يجب أن يعني أن كمان ننتبه لنقطة كتير، يعني إحنا دخول سوريا في التحالف، وجود العدالة الانتقالية في سوريا هو محرج دوليا للقانون. لماذا؟ لأنه حتى هناك بند في العدالة الانتقالية وهو ردم الضرر أو وجب الضرر، فبالتالي يمكن أن يكون مدخل من خلال تلك المؤسسة التي تم إنشاء بقرار جمهوري ودستوري أن تكون هي كمان كمنصة، إضافة إلى أن سوريا هي عضو بالتحالف، أنه وجب الضرر بالتحادث أو المراسلات أو كل شيء من اتفاقيات بينه
1: يعني
0: وبين الدول
1: عم تحرق لي النقاط أستاذ باسم واحدة وراء يعني تلو الأخرى. لكن هو يعني هو لافت يعني اسمح لي لأنه يعني حقيقة أنا كنت أفكر بهذا السؤال وأفكر بطرحه عليك، موضوع العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون جبر الضرر متضمنا فيها أيا كان الضحية وأيا كان من قام بالجريمة، يعني هذا حوله لغط كبير فيما يخص عمل العدالة الانتقالية في سوريا، لأنه المرسوم الذي أنشأ هيئة العدالة الانتقالية حدد أنه هي فقط مسؤولة عن الجرائم التي قام بها نظام الأسد، وبهذا أغفل أطرافا كثيرة منها التحالف الدولي الذي نتحدث عنه اليوم.
0: أنا معك، ولكن نحن إذا عم نحكي إحنا كقانون جرائم نظام الأسد كان شريك داعش، كانت تتبادل معه المشتقات النفطية ويتم هناك تجارة، وحتى هناك ضلوع بعض القادة في تزويد وتمويل بعض القبائل التي كانت موجودة في منطقة الجزيرة التي أيضا لها علاقات في داعش. يعني إذا فعلا نحن رح ننتقل لمراحل قانونية تانية، لكن مثل ما يعني أنا بس حابب أنوه لنقطة كتير مهمة. هؤلاء الضحايا إذا نحن رح نحكي فسوريا هي اليوم الخصم والحكم، هي جزء من التحالف، حتى لو لم تتحمل نتيجة المسؤولية بالتعويضات، ولكن هي كمنصة صار عندنا قناة مفتوحة كون هي دولة وجزء من التحالف، وأيضا هناك العدالة الانتقالية وفيها هذا البند وهو وجب الضرر. وبالتالي مثل ما قلت لك هذه القضايا لا يمكن أن تفتح في محاكم دولية ولا بمحاكم الاتحاد الأوروبي ولا حتى بالمحاكم الوطنية. طيب يجب أن تؤخذ دولة دولة وملف ملف وشخص شخص وعائلة عائلة.
1: طيب أستاذ فضل أعتقد أن لديك تعليقا.
2: لا هو ماني مع أنا تشميل هؤلاء بالعدالة الانتقالية، يعني العدالة الانتقالية مفهوم واسع، عم نشوف فيه خلط كبير جدا، شغلات ما أنا عدالة انتقالية منحطها فيهم وشغلات عدالة انتقالية ما بتنشئ، لا هذا مسار مختلف ما له دخل بمسار العدالة الانتقالية. وهون ما عم نحكي عن عمليات يعني محاسبة وجبر ضرر تقودها الحكومة السورية اللي هي بشكل أساسي تقود مسار العدالة الانتقالية أو الهيئات. أنا إحنا هاي الآلية عم نطالب إنه الدول نفسها تشكلها، دول التحالف نفسها تشكلها وتكون داعمة إلها، وبحسب يعني يكون في نسبة وتناسب للدعم متناسب مع حجم القوات والانتهاكات التي ارتكبتها. هذا بشكل أساسي، هذا مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة يعني قوات التحالف الدولي. يعني لا أعتقد أنها ستكون يعني مثل محاسبة روسيا، يعني لا أعتقد أنها، طبعا منطالب فيها وكل الأطراف، ولكن ما رح تكون واقعية. أنه يعني ما عم نحكي هنا عن يعني محاكم تقام ضد قادة من قوات التحالف ضمن محاكم محلية، وإنما
1: بس أنه على الأقل المطالبة تكون وطنية. يعني أنا كغير متخصصة ربما أفكر بالموضوع بهذه الطريقة.
0: تمام
2: يعني المطالبه طبعا وطنيه، انه تكون تطالب سوريا، ولهيك نحن قلنا الحكومه السوريه تعمل سجل وطني لهؤلاء الضحايا وتحكي فيهم، وخاصه انه اعدادهم كبيره يعني جدا، وفي يعني الاف المتضررين، ولهيك نحن قلنا انه يعني سجل للضحايا بيشمل هؤلاء وتنخرط مع هي الاليه، ربما لا تكون جزء منها بهدف انه تكون هي اللجنه تكون مستقله. وبالتالي نحن هذا اللي قلناه. أما يعني بالنسبة إلى العمليات القانونية، فطبعا إذا الدولة يعني ما هي اللي بتقيم إذا هذا انتهاك ولا لا، إذا قالت ما انتهاك لا، المؤسسات الحقوقية ولجان التحقيق هي اللي بتقيم. يعني لجنة التحقيق الدولية اتهمت التحالف الدولي بكم كبير من المجازر والانتهاكات، وقالت بعضها بشكل جرائم حرب، ونحن كذلك وقلنا بعضها بشكل جرائم ضد إنسانية. وإذا كانت الهجمة كان فيها، فهون بيجي مبدأ التمييز والتناسب بحسب القانون الدولي. يعني إذا كان خلف ضحايا أكبر بكثير من الهدف المستهدف، وبالتالي ما كان في تمييز ولا كان في تناسب، وبالتالي هي بتشكل يعني في بعض الهجمات جريمة حرب، وبالتالي بالإمكان تحديدها حتى لو قوات التحالف الدولي. طبعا هي بتبرر أكبر قدر ممكن من الهجمات، وهذا دائما نقاش نحن بندخل فيه معهم، ولكن حتى هي الهجمات اللي هي لنقول إنه كان في جزء منها صحيح كانت قوات داعش متمركزة، ولكن خلفت أضرار مدنية، فهذا الأضرار المدنية غير الشيء الجنائي. ولهيك نحن هون بالتقرير اللي طالعناه حاولنا نفصل بين الأمور الجنائية، وقلنا أنه هذا أمر آخر، لأنه حققنا بكم كبير من المجازر، وقلنا هذا موضوع آخر، خلينا نركز الآن
1: يعني
2: بموضوع
1: هذا يؤثر
2: الاعتراف
1: في
2: والاعتراف
1: المحاسبة،
2: والتعويضات.
1: هذا يؤثر في المحاسبة الداخلية للمرتكب، لكن هل يؤثر في موضوع التعويضات سواء كان يعني الموضوع غير متقصد ولا كان جنائيا مقصودا يعني؟
2: لا، أنا هذا اللي عم أقوله، عم أقول حتى لو كانت هجمة، يعني تأكيدا لكلامك أستاذ نور، قلت ولو هجمة هذا ما بيأثر بموضوع التعويضات، لازم تعوض. ما أنت استهدفت الهدف العسكري، ولكن هذا الهدف العسكري أدى تدمير محل أو سيارة، فهذا شو ذنبه هذا المدني؟ لازم أنت تعوضه، وبالتالي هذا ما دخل. حتى لو كان يعني عم أقول حتى لو كان هدف عسكري أو هدف مبرر، ولكن الهدف ما مبرر بيحمل الاثنين معا، مسؤولية جنائية زائد التعويضات. عم نقول نحن هون حاولنا نفصل المسؤولية الجنائية، يعني هذا مسار آخر وصعب ومعقد، ونحن طلبنا فيه، يعني طلبنا بالمحاسبة لقيادات التحالف كمؤسسة حقوقية وأيضا عدد من المؤسسات الحقوقية. ولكن الآن خلينا يعني نشتغل بموضوع ما بين اليد، اللي هو موضوع جبر الضرر. خلي تتشكل هذا قوات تحالف، صار في حكومة سورية انضمت للتحالف أو حتى ما انضمت للتحالف بشكل فعلي، ولكن انضمت للتحالف، فهذا هو أدعى للتعاون معها مثل ما حكينا بالبداية، وبالتالي إنه بتتشكل آلية للبدء
1: من
2: بهذا المسار.
1: يعني من يعني كيف سيكون تشكيل الآلية؟ كيف اقترحتم ذلك؟
2: يعني نحن اقترحنا انه هي الاليه تكون هي تكون عندها استقلاليه، يعني الاليه هي الدول بتشكلها، بتتشكل من يعني قد تكون مثل مؤسسه مجتمع مدني، وفي لها دول مانحه، وبيكون في عندها حوكمه، وبيكون في عندها استقلاليه، وبيكون عندها وصوليه، بتكون بالميدان وبتنسق مع المؤسسات الحقوقيه ومع الضحايا، وبتبدا بهذا المسار، وبيكون عندها هدف معلن ومخصص اللي هو عمليات التعويض وتقدير التعويض وجبر الضرر. انه هذا موضوع واسع، يعني هي هون يعني راح تقوم بعمليات تحقق من حوادث معينه بهدف انه تقوم بعمليات جبر الضرر، بس الدول هي بتجتمع وبتنشئها وبهدف بتخصص لها صندوق وبتبدا العمل بعمليه ومسار تعويض الضحايا.
1: استاذ باسم، يعني تفضل الاستاذ فضل منذ قليل بانه يعني ربما لم تنشأ آلية هذه من قبل، يعني واحد من الأسباب أنه عدم الثقة بالفواعل الذين كانوا موجودين على الأرض، يعني مناطق نظام، مناطق شمال شرق سوريا، الآن هناك حكومة بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه هذا هو السبب الوحيد ولا لا في مشكلة أصلا بتحمل مسؤولية هذه الهجمات، أو يعني هناك اعتراض لنقل على موضوع يعني جبر الضرر بمعناه الواسع من ترميم للبنى التحتية ويعني إعادة إعمار في بعض المناطق وما إلى هنالك؟
0: سيدتي، يعني أنت أشرتي لنقطة أنه أنت كمشاهد عادي، نحن مو كان لازم يعني لازم نشوف قدامنا هيكلية قانونية أو مدعى أو ملف أو شيء حتى فعلا نقدر نبني عليه ونطالب تلك الحكومات أو دول التحالف بالتعويضات وجبر الضرر. بيعرف الأستاذ فضل أنه إذا لم تكن هناك مسؤولية جنائية لا تكون هناك مسؤولية مدنية، وإسقاط الحق المدني لا يعني إسقاط الحق الجنائي، والعكس ليس صحيحا. فبالتالي يجب أن يكون هناك منحة ندخل منه لحتى نطلب من تلك الدول، إن كان من ملف العدالة الانتقالية الذي يجب أن يشمل، يعني لما بتطالع الأمم المتحدة تقرير عن داعش أو عن القوى المتصارعة عن التحالف، ما بتطالع بس عن قوى التحالف وضحاياها، بتطالع عن ضحايا داعش وبتطالع عن ضحايا التحالف. فبالتالي يجب التقرير كان أن يتناول اثنين، وهو تناول اثنين، ولكن لم يطلب التعويض من ضحايا داعش أيضا. يعني للأسف أنا اليوم أنا

0: كتحالف لنفترض أنا لازم نأخذ مثال عملي، تقدمت لي اللجنة وأنا أستأنس برأيها وهي غير مجبرة يعني كماما حتى، ولا حتى بالمعلومات اللي عندها ممكن تكون ذات مصداقية وغير مصداقية، إذا أردت أن أقول هي غير مصداقية بأنه هي طبعا ذات مصداقية والكل يعترف بذلك وأنا أول، لكن إحنا عم نحكي عن آلية معينة أمام الأمم المتحدة وأمام دول التحالف. أكرر مرة أخرى، كل عملية قامت بها دولة من الدول ليست مسؤولية كل دول التحالف، وإنما مسؤولية فرنسا، مسؤولية أمريكا، وسبق لأمريكا أن وجبت الضرر، وحتى سبق للقوات الأمريكية والقوات الفرنسية اعترفت بمسؤوليتها الضرر، ولكن لم توجب الضرر، لم تعوض. يعني ليست بالضرورة إذا أنا اعترفت بهذا الشيء أن أعوض، لكن ماذا يجبرني أن أعوض أنا كتحالف أو كدولة كفرنسا أو دولة بريطانيا؟ نفذت تلك الضربات وهذه الضحايا المدنيين واعترفت بذلك، لأن هناك الكثير من الضربات.
1: يعني مين بيجبر؟ يعني أيضا كشخص غير متخصص أستطيع أن أقول لك هو من فوض بالعملية العسكرية أصلا؟
0: سيدتي طبعا، لكن أنا لما بشوف في سوريا هناك ملف عدالة انتقالية تناول تعويضات ضحايا داعش وتناول تعويضات ضحايا الأسد، فأنا مجبور كتحالف إذا عندي دولة حليفة مثل سوريا أن تطرح علي هذا الملف. سبق وتم التعامل فيه على الأراضي السورية والمحاكم السورية وصدرت تعويضات لناس على الأراضي السورية، أن أتعامل معه بمصداقية، لكن أن أطلق الاتهامات جذافا على تلك الدول وأطلب منها هي أن تشكل لجان للتعويضات والبلد نفسه عاجز عن هذا العمل، اكيد غير منطقي وغير فعال، ونحن عم نحكي مثل كاني دونكي شوت، يعني كاني عم نحارب بالهواء. ولا نلزم، اكرر مره ثانيه، جميعها تتمتع بحصانه قضائيه وطنيه في محاكمها، لانه نعرف التدخل الخارجي محمي دائما بحسب الدساتير، لكن في امريكا وحده فقط هناك ما يسمى بوجب الضرر كمان، والاستاذ فضل بيعرف هذا الشيء، وهو ما دعا التحالف ودولة أمريكا بالتحديد أن تعترف عن مسؤولياتها عن بعض الضربات، وقامت بتعويض ولم تقم بتعويض أخرى بالرغم من أنه اعترفت لأنها محمية ومصانة بحسب قانون الوطني.
1: طيب، يعني يعني مما تفضلت به من يعني لنقول تحفظات أو اعتراضات، هل تقترح تعديلا ما على الآلية التي وضعتها أو اقترحتها أو طالبت بها يعني لنقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أم يعني تقترح آلية أخرى أو مسارا آخر؟
0: سيدتي يعني ليس من صلاحيات المنظمة أن تقترح آليات، هي تصدر تقريرا كباقي دول كمنظمة العفو الدولية،
1: يعني دعوة لنقول
0: تمام كتقارير أمم متحدة، وعلينا نحن كحقوقيين وكمنظمات وكدول كسوريا وغيرها أن نأخذ بها أو لا نأخذ أو نلتزم بها بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الدول وبحسب التحالف. أكرر مرة ثانية، سوريا هي الدولة 90 في هذا التحالف، فبالتالي ممكن للدولة السورية، برجع بكرر مرة ثانية، من نفترض من أروقة المحاكم تبعيتها من قضايا مماثلة، أن تنتقل لتلك الدول بمراسلات دبلوماسية وتخبرهم بأنه مثلا في الوقت الفلاني كانت هناك ضربة بريطانية، وفي الوقت الفلاني كان هناك ضربة أمريكية، كان عدد الضحايا كذا وأنتم اعترفتم بهيك وهذا كذا. يعني طبعا هذه بأدلة، يجب أن تكون هناك هيئات فاعلة ناظمة على الأرض، ويعني وما أدراك ما هي الهيئة العدالة الانتقالية، لا نملك غيرها إلى الآن، يعني كيف نقول أنها غير مسؤولة؟ أوجد لي ملف ثاني وعدالة انتقالية ثانية لحتى ويعني لا أنوط بها بهذا العمل لتكون هناك مراسلات. إحنا بنعرف دائما حتى الاتفاقيات القضائية يجب أن تكون بداية في القضاء السوري ثم تنتهي إلى مراسلات دبلوماسية بين الدول، يعني هناك عرف للقانون قبل أن يكون هناك قانون دولي يطبق، فما بالك بالتحالف الدولي الذي كان يلعب خارج القانون الدولي أساسا يعني.
1: طيب أستاذ فضل، في تعريف حقوقي معين لجبر الضرر المطلوب أو شكل تعويض الضحايا الذي يجب أن يكون يعني في هذه الحالة الخاصة؟
2: لا، في يعني كم كبير من يعني الأمور التي لا أتفق معها. أول شيء يعني قرار مجلس الأمن هو شكل التحالف، ثاني شيء يعني في مغالطة قانونية إنه غياب المسؤولية الجنائية الفردية، إنه ما في مسؤولية، لا ما في مسؤولية مدنية، ما سمعتها يعني أبدا يعني، وأنا مختص بالقانون الجنائي الدولي، لا غياب المسؤولية الجنائية الفردية أو ما في إدانة جنائية ما بينفي مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع ولا حق المتضررين بطلب جبر الضرر. كمان في نقطة أنه نحن ما عمالين نلزم حدا، نحن مؤسسة حقوقية ولا مؤسسة، وكمان هي المطالبات ما جديدة، Human Rights Watch طالبت فيها من زمان. وليش هي الدول بدها تعمل هيك؟ ليش؟ يعني هذا سؤال مهم استاذ انو، لانه في عندها التزامات قائمه، عنده وقت بتثبت مسؤوليتها انها تعوض، يعني هي ضمن مؤسساتها وضمن قوانينها وضمن حوكمتها، هي اذا ما في ضغط وإذا كان ما في متابعة فهي بتطنش يعني. ولكن إنه إلزام ما فينا نلزم هي دول كبرى، وكمان نحن ما عم نعرض آلية يعني أنشئت بالفعل ونلزم الدول فيها، وإنما عم نقترح اقتراح إنه للي فعلها ليجب جبر الضرر كيف نقترح إنه يكون في آلية وهي الدول هي تشكلها نعم طوعية. وكمان هذا بيحسن من مصداقيتها، لأنه هون عم نحكي عن أهم دول ديمقراطية في العالم، إنه في عندما تدخل في معارك ونزاعات مسلحة فهي ليس فقط يعني تقوم بعمليات عسكرية، وإنما أيضا تقوم باستجابة للضرر المدني. وبالتالي هذا الدول يعني بالعادة الدول ولا إلا هي ليش عملت تحقيقات يعني فرنسا وأمريكا وغيرها وبريطانيا واعترفوا ببعض الهجمات. لماذا يعني؟ لأنه هي بعد هذا الاعتراف هو بيترتب عليه تبعات قانونية وتبعات أيضا من ضمنها جبر الضرر، هو حتى يعتبر يعني من ضمن التبعات القانونية.
1: يعني بس في التوضيح، يعني نحن نحتاج إلى محكمة يعني، لأنك بدأت المداخلة بأنه قلت أنه من أعطى التفويض هو مجلس الأمن، نحتاج إلى قرار مجلس الأمن، إلى محكمة، ولا بس أنه يعني هذه الدول هي تقول أنه سنتحمل المسؤولية وسنقوم بالتعويض وتشكل آلية معينة؟
2: نحن لا نحتاج إلى قرار مجلس أمن ولا إلى فصل سابع، وإنما هي الدول نفسها تبادر، لأنه هي ضمن أنظمتها الداخلية وضمن طبعا القانون الدولي بيقول بهذا الشيء. الدول تقوم بجبر الضرر عما يعني لأنه ترتب عليها مسؤولية في هذه الهجمات، فهذا أيضا التزامات على الدول نفسها، هي ما عم تقوم فيها، هي ما قامت بكل الالتزامات. من ضمن هذا التدخل يتضمن قرار مجلس الأمن نفسه، فبالتالي هي التزامات عليها، هي ما قامت بهذا الشق، هي خلصت انتهى تنظيم داعش مشيت، ولكن ماذا عن الآثار؟ ونحن هون عم نتكلم عن يعني انتهاكات يعني عن أضرار، وما عم نتكلم عن أمور أخرى، وبالتالي هي من واجبات الدول ويجب المتابعة فيها، وهذا اللي نحن عم نقوم فيه وقمنا فيه. يعني مو أول مرة نحن منطالب بتعويضات وبجبر ضرر، هذا عبر سنوات طويلة جدا، والآن اقترحنا آلية لأنه ما عاد في قسد ولا نظام الأسد، وهذا بالإمكان تشكيلها وبتتشكل كمؤسسة. وأنا برأيي أنه هذا اقتراح يعني يعني بالإمكان تطبيقه عملياتي، ممكن الدول تقترح آليات أخرى، ولكن نحن بالحقيقة بحاجة إلى لجنة لتتابع هذا الموضوع. ونعم الدول طواعية تشكلها، لأنه هي من مسؤولياتها ومن واجباتها ومن الالتزامات اللي ترتبت عليها بموجب تدخلها في سوريا وبموجب الانتهاكات التي ارتكبتها.
1: يعني شكرا لك على توضيح هذه النقطة أستاذ فضل، لكنك لم تجبني على سؤالي الذي بدأت به، أنه شو هو التعريف الحقوقي لجبر الضرر؟ يعني إذا قامت هذه الدول بتشكيل الآلية وإلى آخره، ما الذي نتوقعه بعد ذلك؟ يعني تعويضات مالية مثلا للضحايا؟
2: نعم، الاثنين معا، هي مالية ومعنوية. يعني هي بمجرد تشكيل لجنة هذا اعتراف، جبر الضرر هو أهم شيء، الاعتراف بحق الضحايا أن هناك ضرر وقع على حقهم، وجبر الضرر هو مادي ومعنوي. المعنوي وتشكيل اللجنة هو اعتراف، أما الآن أنت مشيت بدون ما تعمل شيء فأنت إنكار كأنك ما عملت شيء، وبالتالي أنت هنا تصبح مثل روسيا مثلا أو مثل إيران مثل أطراف أخرى أنت تنتقدها في القانون الدولي. فبالتالي أنت وقت ليش هاي الدول معنية بسمعتها، عندها كتير أسباب يعني ذكرت بعضها، وبالتالي هذا شكل. وأيضا ضرر جبر الضرر المادي، نعم مادي، وبالتالي يعني بتنحط تعويضات وبتنحط مبالغ معينة بحسب الضرر لكل شخص، وبحسب يعني فيه ضحايا، وأيضا في ربما سيارات وربما في محلات وربما في منازل، فكل هو الضرر هون جبر الضرر فردي. يعني ليش؟ لأنه نحن ليش عم نقول لجنة؟ بدنا لجنة لأنه عم نحكي عن عشرات الآلاف، لا يمكن أنه نروح نشوف حوادث متفرقة 10-15 وهذا هو جبر الضرر، لا. وبالتالي هو بده يكون عنده أرشيف، بيكون عنده سيستم، بتكون مستقلة، بيكون عنده موازنة تشتغل على مدى سنوات، وهيك بيكون في جبر الضرر، وبتشارك فيه القوات التحالف بتمويلها باللي اللي كانت مشاركة بسوريا، ممكن تنضم حتى معهم يعني لجان أخرى، يعني عفوا دول أخرى تساهم بتمويل هذا الأمر، ولأنه هذا مطلب للأمم المتحدة ومطلب لكثير من المؤسسات الحقوقية. ونحن الآن يعني هذا الموضوع رح نتم نطالبه ونستمر فيه.
1: طيب أستاذ باسم، يعني أود أن أختم معك إن كان لديك تعقيب، بما أنه الأستاذ فضل أيضا عقب على مداخلتك.
0: سيدي لا ليس تعقيب، لكن من بديهيات يعني من بديهيات الفقه الدولي، اذا لم تعترف الدول بجرائم بالمجازر ارتكبتها فلا يمكن العوده اليها بتعويضات كما يحصل بين الجزائر وفرنسا. يعني الاستاذ فضل ما بعرف كيف قال انه ممكن تكون في هناك مسؤوليه مدنيه ولا تكون هناك مسؤوليه جنائيه، اكيد لا. يعني على ايش رح تدفع الدول اذا فعلا لم يثبت تورطها وان ارتكبت تلك مجزره او كانت خطا او نتيجه هذا الفعل؟ لم يسبق لمجلس الامن انه

0: تفويض للتدخل العسكري في سوريا، وإنما التحالف كان يقوم بذلك بر الأمم المتحدة وكلنا نعلم بذلك. ممكن قد نوه بقرارات بتوصيات، لكنه لم يعطي المظلة القانونية أبدا للتحالف بأن يقوم بعمليات في سوريا. وإلى الآن يقوم التحالف وأنت تعلمين بذلك بطلعات لاستهداف بعض الإرهابيين من منطقة إلى أخرى حتى من بعد التحرير، وهذا دليل أنه بعيد عن مظلة الأمم المتحدة.
1: يعني أنت تبني على أنه نص التفويض من مجلس الأمن لم يذكر أنه عملية عسكرية، ذكر مكافحة داعش ولم يحدد الأسلوب، أليس كذلك؟
0: 100% لم يعطي القوى العسكرية. إحنا نعرف البند السابع ونعرف القصص كلها بتكون صراحة وعلانية، وكل الدول وهناك من امتنع وهناك من صوت. يعني ما رح أدخل أنا بزواريب التصويت وكيف تم وما هو القرار وآليات القرار، لكن أنا برجع بكرر مرة ثانية، لا شيء يلزم الدول إذا لم يكن هناك كيان واضح على الأرض السورية تم اتباع آلية معينة، فدعونا نتبع معكم نفس الآلية.
1: شكرا.
0: ونفس الأساس هناك سوريا دولة في التحالف، فبالتالي صاحب يعني تملك تلك القنوات جميعا لتتكلم مع كل من أخطأ على الأرض السورية.
1: يعني هو أكيد يعني الحكومة أيضا مدعوة لإيجاد حل، ويبدو أن هناك يعني خلاف قانوني ظهر في الحلقة، وكان هناك يعني رأيين مقابل بعضهما. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار القانوني ضيفي من باريس. الشكر الجزيل أيضا موصول الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من الدوحة. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل انعقاد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
3: تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
4: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
5: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن راب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن منعد حالنا نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تنفس بلين.
3: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
6: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما بدنا نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين، ويلعب الدور الخاص القطاع الخاص دوره الكبير.
7: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
3: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
8: مؤتمر سوري لبناني مشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
1: للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضيفي من بيروت. معنا أيضا الأستاذ سامر زريق صحفي ضيفي من بيروت، أرحب بكما. دكتور مازن دعني أبدأ معك، ما هي أهمية هذا المنتدى وما أبرز مخرجاته من وجهة نظرك؟
9: شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك الكريم، تحياتي للجميع. الحقيقة جميع اللقاءات هي دائما بيبقى فيها فوائد، يعني ما في لقاء بيبقى صفر، إنما ما يجعل هذا اللقاء يعني بالذات ذو أهمية أكبر هو إنه البلدين هو الحقيقة يعني توأم سيامي يعني متلاصقين وتاريخيا متكاملين، يعني معروف مرفق بيروت تاريخيا هو مرفق دمشق، يعني مرفق اللاذقية بعيد عن الشام. فمثال يعني والحقيقة يعني اليوم الانفتاح الاقتصادي السوري صار في نوع من التشابه مع طبيعة الاقتصاد اللبناني. طبعا آخر 65 سنة كان هناك تباين كبير بين الاقتصادين، يعني الاقتصاد السوري كان مغلق عمليا، وإذا فتح بيفتح بشكل قليل يعني وبشكل يعني ضيق، إنما كان لبنان اقتصاده منفتح وكان دائما مع الأسف تهريب من لبنان لسوريا. فاليوم الاقتصادين أصبحا متشابهين، وبنفس الوقت نحن نطمح يعني من خلال هذا اللقاء لخلق نوع من التآزر بين الاقتصادين. يعني نحن وكما قال معالي وزير الاقتصاد أنه نحن ما لنا جايين يعني نبيع لبنان أو لبنان يبيع سوريا، نحن جايين نتشارك مع بعض ونخلق فرص. مثلاً هلا لبنان معروف أكبر صناعة صادرات عنده هي الخدمات، وخاصة خدمات الضيافة، وهن عندهم تميز مثلاً أكثر شيء بموضوع الفنادق اللي بيسموه البوتيك يعني الصغيرة، في عندهم خبرة واسعة بهالمجال هذا. وسوريا اليوم منفتحة على الجميع وبالأخص إخواننا اللبنانيين، فنحن نأمل مثلا أنه هذا القطاع كثير من المستثمرين اللبنانيين يستفيدوا من الفرص المتاحة في سوريا من ناحية من الناحية السياحية. سوريا اليوم باعتقادي أنا جميع القطاعات تعمل مو بأكثر من 10% من إمكانياتها الممكنة، فهذه كلها فرص كبيرة يعني. طيب. فعنا موضوع تفضلي.
1: لا دكتور، بس يعني لفت نظري أنك يعني ركزت على موضوع التكامل أو شرحته بأنه هو يعني الشيء الذي الاقتصادين هم بحاجته. يعني فقط أود أن أستوضح منك أن سوريا هي في مرحلة إعادة إعمار، وقلت أنه يعني تقريبا قطاعاتها غير عاملة أو تعمل بنسب ضئيلة، في نفس الوقت أيضا لبنان يخرج من, من, من أزمة مالية شديدة. هل تمتلك البلدين اليوم الأدوات التي تمكنهما من الوصول إلى هذا التكامل أو هذا الشكل الاستثماري؟
9: القطاع الخاص في البلدين هو الحقيقة ما له اقتصاد يعني الشركات اللبنانية. نحن لا نتحدث عن الحكومة ولا عن الخزينة العامة، نحن نتحدث عن الشركات الخاصة والمستثمرين اللبنانيين والسوريين. يعني هلا الجميع يعلم أن

0: سوريا، الأموال السورية اللي بين إيدين السوريين خارج سوريا أرقام كبيرة، والشيء نفسه موجود بالبنان يعني مثل ما بنعرف. فالطموح هو أن يأتي المستثمرين اللبنانيين والسوريين، يعني الحقيقة هو الطموح أنه يكون باتجاهين وليس باتجاه واحد. وأنا لا أتحدث فقط عن مجال السياحة، طبعا هناك مجالات في القطاع الزراعي ممكن يصير تكامل، في القطاع الصناعي ممكن مثلا مصانع لبنانية تأخذ خضار وفواكه من سوريا تعلبها بلبنان، العكس صحيح. أهم قطاع ثاني أنا بريد نوه له هو موضوع الشركات التجارية اللبنانية. لبنان لم يتعرض إلى الخناق الذي سببه البعث والفكر الماركسي اللي سيطر على الاقتصاد السوري لفترة. فهناك علاقات كبيرة بين بعض الشركات التسويقية اللبنانية مع بعض دول العالم اللي بضائع سوريا لا تصلها، فبإمكان كثير من الشركات اللبنانية تعمل تشبيك مع المصنعين السوريين لنشر البضائع السورية حول العالم، أو البضائع التي تصنع بشكل مشترك بين سوريا ولبنان. ففي مجالات كثيرة الحقيقة للتعاون مع الأخوة في
1: يعني
0: لبنان.
1: سأعود إليك دكتور في استيضاحات أخرى. أستاذ سامر، مرحبا بك من جديد. يعني ربما مسار التعاون بدأ ينضج منذ تموز عندما أعلن عن اللجنة العليا السورية اللبنانية. الآن يدخل الاقتصاد والاستثمار في صلب العلاقة بين البلدين، إلى أي مدى يمكن أن يساعد هذا في تحصين المسار السياسي، خاصة أنه نحن أمام أنه بلدين يحملان إرثا ثقيلا يعني وتركة سياسية وعسكرية لا يستهان بها؟
2: البداية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد المسارات الاقتصادية وكل القوى الناعمة الأخرى الموازية هي التي تفيد القرار السياسي وتفيد مجالات التعاون، وفي تعميق مجالات التعاون على المستوى السياسي. صحيح أن المنتدى هو مجرد خطوة بسيطة لم ينتج عنها الكثير من الأمور أو الاتفاقيات، لكن هي خطوة مهمة كيفما كانت نتائجها للمضي في طريق لا زال طويل جدا جدا. يعني لدينا طريق طويل وشائك جدا من التعاون، هناك الكثير من المصالح التي يمكن تشبيكها ما بين البلدين. كلا البلدين يعانيان من أزمات لا شك في ذلك، ولكن هناك الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها من خلال التعاون. هذا المنتدى يشكل خطوة، كذلك الأمر كان هناك بعض الخطوات في الأشهر القليلة الماضية يمكن البناء عليها، مثل توقيع اتفاق ما بين غرفة الصناعة والتجارة في الشام في دمشق وفي طرابلس، وكذلك الأمر التعاون على مستوى سكك الحديد والمشروع المنتظر للربط بالشبكة ما بين جدة أو ما بين السعودية وتركيا ومنها إلى أوروبا، وكذلك الأمر موضوع النفط أيضا، تصدير النفط العراقي، حيث كان من المفترض أن يبدأ التصدير عبر مرفأ طرابلس من خلال الأراضي السورية، تستفيد طرابلس بجزء من هذه الحصة. يعني هي كلها فرص متاحة ولكن لا تزال في بداياتها، هناك الكثير من المعوقات لا تزال موجودة على صعيد التعاون والتسهيلات الجمركية، وكذلك المعابر الحدودية والرسوم المفروضة من كلا الجانبين، وكيف يمكن الاستفادة من بعض التخفيضات الضرائبية لتسهيل التعاون أكثر. يعني ولكن المهم علينا أن نبدأ من مكان ما، وأتمنى أن يتبلور هذا التعاون لكي يشمل نشاطات أخرى على مستوى تنقية الذاكرة، بالتحديد من ما فعله نظام البعث في كلا البلدين، أتحدث عن المستوى الثقافي، أتحدث عن مستوى الإنتاج الدرامي كذلك، وأي خطوات أخرى في هذا المجال.
1: دكتور مازن، يعني تفضلت بالحديث منذ قليل عن القطاعات التي يمكن أن تكون هي الأبرز بين البلدين والتي يمكن أن يجري شكل من أشكال التعاون فيها. ما أود سؤالك عنه، ما هي الميزة التي يستطيع اليوم لبنان تقديمها لسوريا؟ يعني في السابق ربما كان النظام المصرفي اللبناني يشكل عاملا مهما وساندا يعني للاقتصاد السوري، خاصة يعني في السنوات الأخيرة، ومع انهيار هذا النظام بدأ أيضا الانهيار الدراماتيكي في سوريا. الآن ما هي الميزة التي يمكن تقديمها من الطرف اللبناني؟
0: الحقيقة الاقتصاد اللبناني معروف منذ الأزل، يعني هو اقتصاد خدمات أكثر مما هو اقتصاد يعني صناعي. وطبعا الخدمات كقطاع، يعني قطاع أصبح أهم، قد يكون أهم ببعض الحالات من القطاعات التقليدية اللي هي الصناعية والزراعية. طبعا هناك يوجد قطاع زراعي، أنا لا أريد أن أستهين به يعني، ولكن كما جميع يعلم

لهم أن مساحة لبنان ليست مساحة كبيرة، فبإمكان بعض ال وجرى حديث يعني بين وزيري الزراعة في سوريا ولبنان على القيام ببعض المشاريع من قبل شركات

0: أيضا واقع التعليم في سوريا نتيجة النظام البائد يعني، وكل الفساد سيطرة القطاع الحكومي على التعليم بشكل يعني شديد، أدى إلى أنه المدارس المتميزة، المدارس الخاصة، أن تتقلص في البدايات، في آخر فترة يعني أعطون شوية مجال، إنما غير كافي. ففي مجال التعليم الجامعي، في مجال التعليم ما قبل الجامعي، هناك فرص كبيرة ل يعني التعاون في هذا المجال. فيعني الحقيقة بالمختصر يعني قطاع الخدمات ممكن يستفيد كثير من القطاع الخاص اللبناني، خاصة أنه كمان القطاع الخاص اللبناني أثبت قدراته على التعايش مع عدم وجود الكهرباء وعدم يعني مع الفشل الحكومي طبعا، ومع احترامي للجميع يعني، بس بشكل عام قطاع الخدمات
1: مهم
0: يعني
1: مهم في لبنان كما
0: الحكومية،
1: كان القطاع
0: البنية
1: الناس.
0: التحتية لم تكن كما يجب نهائيا، ومع ذلك استطاع يعني القطاع السياحي أن يتعايش مع الظرف ويتكيف مع انقطاع الكهرباء، مع عدم توفر المي بشكل، وخدمات ترحيل النفايات اللي الكل بيعرفها.
1: يعني
0: فيعني تفضلي.
1: دكتور، يعني تركز كثيرا على موضوع سلبيات الشكل الاقتصادي او النموذج الاقتصادي الذي كان مطبقا في سوريا. يعني انت في غرفة الصناعة، واكيد يعني كان هناك الكثير من رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص في سوريا في هذا المنتدى. في المقابل ايضا كان هناك الصندوق الاستثماري، الصندوق السيادي، ومجموعة من وزراء الحكومة. هل هناك شكل واضح للعلاقة اليوم بين القطاعين، خاصة عندما يعني يمثلان سوريا بهذا الشكل في منتدى في الخارج؟ يعني هل هناك تقاسم واضح؟ ما الذي يشكله اليوم صندوق الاستثمار أو الصندوق السيادي من مجمل الاستثمارات في سوريا على سبيل المثال، أو المشاريع المقترحة؟
0: أنا لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال الصندوق السيادي يعني يعني سيشكل خطر على القطاع الخاص، ويجب أن لا يشكل خطر على القطاع الخاص، ولا يجب أن يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وإلا الحقيقة نحن سنكون يعني لن نكون في حالة يعني جيدة. والصندوق السيادي بذاته يصرح بشكل واضح وعلى لسان مسؤوليه بأنه لن يكون منافس للقطاع الخاص. فأنا أتوقع أن الصندوق السيادي اليوم هو عبارة عن يعني في مجمله هو يعني شيء مرحلي، مثل ما الكل بيعرف أنه اليوم في كثير من الأصول التي كانت في حوزة بعض شركاء النظام البائد، والتي تم الحصول عليها من خلال صفقات الفساد والمحسوبية. فأعتقد أن يعني التوجه يعني لا يمكن للصندوق السيادي أن يشكل حجم ولا حتى يضاهي
1: ينافس
0: مجموع
1: القطاع الخاص.
0: الأعمال التي يملكها المواطنون السوريون. وأنا أتوقع أن يعني عمله سيتقلص مع الزمن عندما يتم التخلص من العديد من المشاريع التي استحوذوا عليها، والتي البعض منها هو عبارة عن مطاعم وعبارة عن دكاكين يعني. فهدول يعني لا أعتقد أن دور أي صندوق سيادي هو الاستثمار في هكذا
1: شكرا
0: أعمال.
1: شكرا دكتور على هذا التوضيح. أستاذ سامر، يعني سأسألك السؤال نفسه لكن بالعكس، ما هي ميزة سوريا اقتصاديا اليوم بالنسبة للبنان؟
2: سوريا هي الرئة التي يتنفس منها لبنان. نحن نعرف أن لبنان لديه حدود مع دولتين فقط، من جانب لديه فلسطين المحتلة، ومن جانب آخر لديه سوريا، ليس لديه أي بديل آخر. وبالتالي فإن التعاون هو بمثابة شرط شارط للبنان، لا يستطيع التحرك من دونه. التصدير عبر البحر كلفته مرتفعة جدا ولا يفي بالغرض من ناحية التنافسية. أود ألفت النظر إلى نقطة مهمة، أن كلا البلدين يمران في مرحلة انتقالية، وهذه المنتديات تمثل مثابة ما يمكن أن نسميه حالة من جس النبض لدى كلا الجانبين للانطلاق نحو خطوات أخرى.

0: يمكن من خلالها بناء استثمارات، وكلما أتيحت الفرصة لعقد استثمارات في القطاع الخاص في كلا البلدين وبالتحديد من الجانب اللبناني في سوريا، كلما شكل ذلك بمثابة شبكة ضغط على الدولة اللبنانية لكي تمضي في المزيد من الخطوات السياسية في الانفتاح على الحكومة السورية. نحن لا نزال حتى اللحظة في لبنان نعاني من الناحية السياسية من نوع من القلق أو التوجس يبدو مبالغ فيه في كثير من المواضع، رغم أن المنتدى الذي نتحدث عنه هو تم برعاية رئيس الجمهورية، ولكن على مستوى بنية الدولة والمؤسسات الإدارية لا يزال هناك بعض الخطوات التي لم تمضي كما يجب أو كما كان متفق عليه. هذه المنتديات تشكل فرصة شديدة الأهمية، وكل الأنشطة الموازية الأخرى، وكلما كان الأنشطة تأتي عن طريق القطاع الخاص فكلما ذلك كان إيجابيا أكثر لكلا البلدين وعلى المستوى السياسي. وإن عدنا إلى تأسيس الكيان اللبناني فهو بني في الأساس على يد رجال أعمال وتجار، يعني لم يكونوا قادة عسكريين قادمين من الجيش هم من تولوا إنشاء الكيان، بل تجار ورجال أعمال هم من أنشأوا هذا الكيان، وكان لذلك كانت وظيفته الأساسية التجارة والتصدير أو إعادة التصدير.
1: دكتور مازن، لفت نظري تصريح كنت قد تفضلت به إلى إحدى القنوات على هامش المنتدى، قلت إنه التعاون الاقتصادي السوري اللبناني يمكن أن يتضاعف 10 مرات، وعشر مرات يعني هي نسبة كبيرة، وربطت ذلك إن كنت قد فهمت التصريح بشكل جيد بمجموعة من العوامل منها إلغاء الرسوم الجمركية، مع إنه الآن يعني هناك بعض الأصوات في سوريا تتحدث عن إنه هذا ويعني خاصة مثلا تخفيف الجمارك الذي حدث مع تركيا يهدد الصناعة الوطنية. إلى أي مدى تعتقد أنه بالفعل هناك تهديد اليوم للصناعة الوطنية وأنت رئيس اتحاد غرف الصناعة؟
2: والله أنا دائما معروف عني أني مع تمكين الصناعي وليس حماية الصناعي على الطريقة القديمة. عندما يكون الصناعي متمكنا، عندما تكون مواده الأولية وجميع مدخلات إنتاجه هي الأقل في العالم، أضف إلى ذلك كلفة اليد العاملة في سوريا، يجب أن يخاف منه الجميع وليس العكس. كل من أنا لا أؤيد أبدا من يقول من يخاف من الصناعة التركية، الصناعة التركية يجب أن تخاف من الصناعة السورية بالصناعات اللي هي موجودة بسوريا. أما إن فرضنا رسوم جمركية على المواد الأولية وفرضنا رسوم جمركية على بقية مدخلات الإنتاج أو أرباح حكومية على بقية مدخلات الإنتاج، فنحن كمن يضع أثقالا في أرجل الصناعي السوري ويقول له اربح سباق الأولمبيكس. هذا الشيء غير منطقي. فنحن نطالب، كنا وما زلنا وسنبقى نطالب بأن يتم تخفيف إلغاء جميع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج السوري لكي تصبح البضائع السورية الأكثر تنافسية في العالم. فيما يتعلق بلبنان، لبنان الصناعة في سوريا أوسع بكثير من الصناعة بلبنان، مع احترامنا ومحبتنا للبنان، كما أن السياحة في لبنان وصناعة السياحة في لبنان أوسع بكثير من صناعة السياحة في سوريا. فلذلك نحن لدينا طمأنينة إنه وقناعة بإنه التقارب بين الاقتصادين في فائدة للطرفين ولا يشكل أي طرف خطر على الآخر. فإزالة الرسوم المعيقات الحقيقة، مو بس الرسوم الجمركية، في عنا معيقات لوجستية، في عنا معيقات أمنية. اليوم يعني مو كل سوري بيقدر يدخل لبنان، ولكن لبناني بيقدر يدخل سوريا، علما بأنه ما هيك كانت الحالة
1: صحيح.
2: قبل البلاء الأسدي والبعثي والقصص اللي صارت، يعني في حالة عدم ثقة بين الحكومتين لسبب أنه في مخاطر ومحقة هذه المخاطر، أنا لا أقول أنها غير محقة، إنما هي موجودة. فعند إزالة تسهيل التبادل، كيف أستطيع أن أبيع لبنان إذا كنت لا أستطيع دخول
1: صحيح.
2: لبنان مثلا
1: صحيح.
2: أو لا أستطيع أن أرسل موظفين من طرفي لإتمام الأعمال؟
1: وهذا يعني
2: فأنا
1: منتظرا
2: قلت
1: من
2: ذلك
1: اللجنة
2: مشروط،
1: المشكلة الآن
2: مشروط
1: بين البلدين.
2: قلت أن ذلك مشروط بتسهيل التبادل بين البلدين. وعندما أقول 10 أضعاف، ما هو رقم الأعمال التبادلي ماله كبير بالأساس، فيعني تكبيره 10 أضعاف ما هو إنجاز كبير. يعني نحن ما عم نحكي على اقتصاد في تبادل 10 مليارات نعمله 100 مليار يعني دولار.

0: فيعني لازم يكون عندنا طموح، لازم يكون عندنا تصميم، لأنه نزيد التبادل لحتى الطرفين يستفيدوا يعني.
1: نتمنى الخير دائما. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ضيفي من بيروت. الشكر الجزيل أيضا لصحفي الأستاذ سامر زريق ضيفي من بيروت. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

ساعة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الخزانة الأمريكية تحدث لوائح العقوبات الخاصة بسوريا عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. معاون وزير الطوارئ يكشف لتلفزيون سوريا أن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي شراكة لتنفيذ أكثر من 1500 مشروع جاهز في سوريا. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يقول لتلفزيون سوريا إن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية. وزارة النقل تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لمراجعة

مديريات النقل وتحديث بياناتهم. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح لشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير الرئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 من تموز، أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. هذا وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد.

0: ولمناقشة ذلك تنضم إلي السيدة مرح البقاعي، كاتبة سياسية وعضو الحزب الجمهوري، معي من واشنطن. مرحبا بك سيدة مرح. بداية، هناك جملة جاءت في التقرير أريد أن توضحيها لنا، وهي بأن الخزانة الأمريكية أوضحت أن تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب يأتي لمواءمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد لسوريا، ماذا يعني ذلك؟
1: تماما، مساء الخير استاذ بسام لك ولفريقك العامل ولجمهور تلفزيون سوريا. بداية، يبدأ الأمر من وزارة الخارجية الأمريكية عندما رفع اسم سوريا عن قائمة الإرهاب. بعد هذا الرفع، وهذا الرفع سياسي وقانوني أيضا، عندما تنتهي هذه المهمة من وزارة وتخرج يعني القرار من وزارة الخارجية الأمريكية، يبدأ دور وزارة الخزانة لرفع العقوبات المالية المترتبة على تصنيف دولة ما في قائمة الإرهاب، لأنه طبعا هناك دائما تراكينج للأموال في الدول الراعية للإرهاب، من أين تأتي الأموال، أين تذهب الأموال، من أجل أن يعرفوا تماما كيف يتم، لأنه دول الراعية للإرهاب على أيام النظام البائد كان في تبييض أموال، كان في تمويل منظمات إرهابية، هذا كله انتهى الآن. بناء عليه تعمل الإدارة وزارة الخزانة مع مجموعة أوفاك، وهي المؤسسة المعنية داخل وزارة الخزانة بمتابعة الأصول المالية في العالم، بإلغاء العقوبات المالية بعد أن التغى العقوبات السياسية والقانونية.
0: نعم سيدي مرح، يعني هذه العقوبات، سوريا كانت دولة أو مصنفة كدولة راعية للإرهاب، هل كانت هي من أكبر العقبات لعدم دخول الشركات الأمريكية إلى سوريا؟
1: جزء من العقبات وليست كل العقبات، جزء كبير من العقبات، لأن عند أي شركة أو أي مستثمر،
0: نعم
1: سواء كان على مستوى الأفراد أو الشركات، عندما يذهبون إلى دولة ما بداية يعني سيعملوا فيتنج على هذه الدولة، شو وضعها القانوني، دولة تحت قائمة الإرهاب ما حدا راح يروح عليها، لأنه راح تتراقب أموالهم وراح يصير عندهم إشكالات مالية، راح يصير صعوبة بالتمويل مهما كانت مغرية البلد لإقامة استثمارات فيها. وهذا كان حال سوريا على أيام النظام البائد. الآن انتهى الأمر ورفعت العقوبات ورفع اسم سوريا عن قائمة الإرهاب، وعادت سوريا دولة طبيعية، أصبح المستثمر يعني العقبة الأساسية أمامه أزيلت. لكن في نفس الوقت هناك فرص الآن كبيرة للاستثمار في سوريا، يجب أن يضمن الطرف الآخر وهو في هذه الحالة الأرض المستهدفة هي يعني سوريا بالاستثمار. يجب أن يكون هناك تحديث القوانين، هناك يعني تسهيل لعمل

0: عمل المستثمرين لإجراءاتهم لكيفية ضمان حقوقهم إذا لا سمح الله صار في أي مشكلة مالية مع الجهة المتعاقد معها، يكون هناك قوانين تحمي المستثمر. هذا ناهيك عن الحالة، حالة الاستقرار الأمني والسياسي. الآن الكرة في ملعب الحكومة السورية، كيف ستستطيع أن تؤمن المناخ والبيئة اللازمة للاستثمار؟ وهذا يأخذ يعني وقتا ليس بيسيرا، لأن القوانين كلها بحاجة إلى تحديث، يعني كما كان النظام بائدا القوانين بائدة أيضا. وهي مهمة الآن مجلس الشعب، يعني الله يعطيهم العافية، عندهم مهمة كبيرة كثير لإصدار القوانين
1: نعم،
0: وتحديثها.
1: ولكن يعني سيدي مرح، هناك يعني جزئية أريد أن يتم إيضاحها. عندما رفع قانون قيصر عن سوريا، الشعب السوري، نحن الآن نتحدث كمواطن يتساءل، عند رفع قانون قيصر عن سوريا هذه العقوبات قيل بأن الشركات سوف تأتي، ثم جاءت سوريا من الدول الراعية للإرهاب، والآن رفعت من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هل يوجد هناك عقوبات أيضا مفروضة على سوريا تمنع الشركات من الدخول إلى السوق السورية؟
0: هناك عقوبات لم تلغى على أفراد، من أفراد ينتمون إلى النظام السابق،
1: ولكن على سوريا الجديدة.
0: على الدولة انتهت. بتصور العقوبات بشكل، إذا ما يعني أنا ما بدي أكد إنه 100%، لكن ما عاد في عقوبات. قيصر انتهى، بقي فقط على مجموعة من
1: صحيح.
0: أفراد تابعين للنظام القديم، والآن ارتفعت الدولة كلها مع قائمة الإرهاب.
1: جيد.
0: ما لم يعني بجوز بدنا ندقق كثيرا، لا أي عقوبات جانبية ولن تؤثر، لأنه هاي هي كانت الميجر العقوبات الكبرى يعني كانت. لكن في نفس الوقت يعني لا يمكن أن يتغير الوضع في ليلة وضحاها. أستاذ حسام، بلد خارج، وأنا لا أحب أن أعود إلى الماضي وأقول إن بلد خارج من 50 سنة، لكن هو في الحقيقة نعم خارج من 50 سنة عزلة. يعني هلأ في حالة انتقال نحن من الايزوليشن للانتجريشن، من العزلة الكاملة إلى الاندماج
1: انفتاح الكامل.
0: في المجتمع الدولي، وهي النقلة ليست سهلة أبدا، يعني فيها تحديات كثيرة. لذلك هناك أعباء كبيرة الآن وواجبات كبيرة على الحكومة السورية من أجل تحفيز المستثمر يأتي إلى سوريا.
1: هذه الواجبات هي عبر سن قوانين على سبيل المثال خاصة بالاستثمار، وأيضا الوضع الأمني، يعني هذه التفاصيل مما تتخوف الشركات، خاصة كان هناك زيارة لكبرى الشركات الأمريكية إلى سوريا، منها في قطاع النقل وأيضا الطاقة والزراعة وإعادة الإعمار والعديد من الجوانب.
0: سؤال جيد، سؤال جيد أستاذ حسام. هلأ لنقل مثلا أنا مستثمرة بدي أنزل على سوريا أبدأ شركة، أهم شيء أولا حالة الاستقرار والحالة الأمنية، هل الموظفين والأشخاص الذين سأرسلهم سيكون في حالة أمنية جيدة؟ هل يكونوا محميين من قبل القانون هناك ومتساوين في القانون كضيوف؟ طبعا هذا مهم جدا. تسجيل الشركة، تسجيل المؤسسة، هذا بحاجة إلى غطاء قانوني وإجراءات قانونية. هل هي سهلة؟ هل هناك بيروقراطية أم هناك سرعة في عملية الإجراءات لتسجيل الشركات وإجراء الشراكات قد تكون مع الأطراف أخرى في سوريا؟ حركة المال، كيف سأرسل أموالي إلى سوريا؟ هل البنوك الدولية الآن تتعامل مع البنوك السورية بشكل مباشر ودون عوائق؟ هذا مهم جدا، كيف سأستثمر إذا هناك عوائق على إرسال الأموال؟ هذه كلها أمور مهمة. وأيضا أستاذ حسام أحب أن أضيف هنا أن حالة يعني الحالة الأمنية في الجنوب السوري مع دولة إسرائيل، مهم جدا أن يكون هناك اتفاق أمني لينهي حالة الأخذ والجذب والشراء سد مع دولة إسرائيل.

0: إسرائيل، لأن هذا أيضا يعطي فكرة للمستثمر، ولا يسمى المستثمر الغربي، أن قضية كبرى حلت في الحدود مع إسرائيل، ولم لن تتمكن إسرائيل من خلخلة الأمن، وهي قادرة على خلخلة الأمن، لنكون واضحين يعني صريحين، لن تتمكن من خلخلة الاستقرار، وهذا يساعد، هذا الاستقرار الأمني يشجع ويساعد وهيئ البيئة اللازمة
1: صحيح.
0: للمستثمر بأن يرسل أفراد وأموال.
1: سيدة مرح، هناك يعني من يتساءل من السوريين اليوم علاقة سوريا مع دول العالم وصفت بالجيدة وتتطور على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الدبلوماسي، وهناك دول تريد أن تستثمر في سوريا وربما وضع ودائع في البنك المركزي لرفع العملة السورية وما إلى ذلك، ولكن هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح إلى الآن لهذه الدول بوضع ودائع أو الاستثمار بشكل واسع في سوريا. أنت موجودة في واشنطن وأيضا يعني عضو الحزب الجمهوري، ما تعليقك على هذا؟
0: أعتقد هذا الأمر في مبالغة كبيرة، وفي مع احترامي للذي يقول هذا القول، يعني إذا كان في الإعلام أو من مصادر أخرى، لا يفهم أو لا يتفهم بدقة طبيعة الاستثمار في أمريكا والتعامل معه. يعني لا حزب سياسي ولا دولة تفرض على شركة أو على أشخاص أن يستثمروا أو لا يستثمروا، هذا قرار مجلس الإدارة في الشركة، لأن الشركات مستقلة تماما عن الدولة، والأفراد إذا قررهم شخص إذا قرروا الاستثمار لا يمكن أن يفرضوا هذا الأمر. يعني لا يوجد يأتي الرئيس الأمريكي ويقول لهم لا تتدخلوا ولا تستثمروا، وهذا لا يحدث. ما يحدث الآن، هناك تباطؤ له سبب أيضا دولي أستاذ حسام، حالة الحرب. نحن في حالة حرب حقيقية في الشرق الأوسط
1: نعم.
0: دون أن تصل إلى نهاياتها، وتضع الحرب أوزارا وننتهي من ملف إيران، سيكون ليس فقط بالنسبة لسوريا، بالنسبة للمنطقة كلها، الاستثمار والوضع الاقتصادي والمادي غير مستقر، وسوريا جزء أساس من، وهي في قلب هذا العالم في الشرق الأوسط، وتأثر بهذا الأمر. وأن كلنا نعتقد أن مع انتهاء الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية سيكون الموضوع الإيراني محسوم، وعندها إن شاء الله تتغير الأمور ويتغير المشهد في الشرق الأوسط وفي سوريا.
1: شكرا لك يا سيدة مراح البقاعي، كاتبة سياسية وعضو الحزب الجمهوري، كنت معي
0: شكرا
1: من
0: لاستضافتي،
1: واشنطن،
0: شكرا أستاذ
1: أهلا
0: حسام.
1: بك. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الهيئة سلمت شركة فلاي دان الخاصة شهادة المشغل الجوي. وأكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. هذا واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والرقابة والتشغيل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين، مع دخول التجهيزات الخدمية أو الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء، إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار.

0: والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
1: ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
2: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
3: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تنفس بلانا.
1: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
4: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما بدنا نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص، القطاع الخاص دوره الكبير.
5: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
1: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
6: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد غزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
7: ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة، ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة أو المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
7: هناك مشاريع، هناك نشاطات، لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة لمسنا وعود إيجابية من الكثير من

0: الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
1: هذا وكشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجا في سلم الأولويات، وهي إدلب وحلب وحماة، لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
0: 76,500 أسرة تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حاليا لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام، ولدينا نشاطات، ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3,344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى. تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق ال 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين، وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى. وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
1: وحول ملف النزوح، أشار قزيز إلى أن حل ملف النازحين سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة، مع البداية بتأهيل البنية التحتية.
0: مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات، وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برؤية سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
1: وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
2: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسمياً، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
1: وأوضح دوجاريك أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية، مشدداً على التزام المنظمة بملفات إعادة الإعمار بشقيه المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
2: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من العمل للقيام به، ونحن ملتزمون به.
1: وشدد المتحدث باسم الأمين العام على إدانة الأمم المتحدة الواضحة للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا خارج حدود الجولان المحتل.
2: نحن ندين بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا على أراضيها، ورأينا التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتي تتجاوز الجولان المحتل بالفعل. وأعتقد أن الأمين العام قد كان واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تتحقق بعد. وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثارينا ثوتيا، قالت إن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقرة بما يكفي لتبرير إلغاء الحماية، مشيرة إلى استمرار الفقر والنزوح وتضرر البنية التحتية في عدة مناطق، داعية إلى مراعاة الجهود الكبيرة التي بذلها آلاف السوريين والسوريات حتى يندمجوا في ألمانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية للسوريين وإمكانية إصدار أوامر بمغادرة البلاد بحق فئات محددة.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين من جراء انفجار في مدينة نوى بريف درعا. وأضاف مراسلنا بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لكشف ملابسات.

0: توفي شخص وأصيب 4 آخرين جراء انفجار مجهول المصدر حصل في هذه الورشة لتصليح السيارات. هذا الانفجار المروع حقيقة حدث في هذا البناء المكون من طابقين وتسبب بأذية كبيرة لهذا البناء وأيضا للمحلات التجارية المجاورة. توفي شخص على الفور وتم نقل المصابين 4 من بينهم أطفال إلى مشفى نوى الوطني. مباشرة توجهت إلى هنا فرق من الإطفاء وأيضا من قوى الأمن الداخلي لمعاينة المكان في محاولة منهم لمعرفة أسباب هذا الانفجار في هذا الحي السكني المكتظ بالسكان والمحال التجارية. أيضا طالت الأذية البنية التحتية لهذا الحي خاصة في المحلات المجاورة. شبكات الكهرباء حيث تقوم حاليا يعني ورشة من شركة كهرباء درعا بالتصليح الأعطال الناتجة عن التقطع الخطوط الكهربائية في هذا الحي نتيجة هذا الانفجار. وسوف نبقى بانتظار التحقيقات التي أو الإعلان الرسمي أو إذا كان هناك يعني معرفة لأسباب هذا الانفجار عبر القنوات ويعني التصريحات الرسمية أو إذا كان تكشف نتيجة التحقيقات حول أسباب هذا الانفجار. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة نوى.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا تضرر منازل ومحال تجارية محيطة بموقع الانفجار الذي وقع في مدينة نوى بريف درعا، حيث طالت الأضرار النوافذ والأبواب وواجهات عدد من المحال.
2: كانت الناس قاعدة آمنة مطمئنة ببيوتها، فجأة صار انفجار، سمع صوت الانفجار، انفجار قوي يعني مثل ما انتم شايفين، يعني قوة الانفجار، المحلات احترقت، القرميط طار، كل شيء أثاث جوا البيت كله تكسر، يعني الانفجار كان قوي قوي كثير يعني أنا من مشهد مصدوم، عرفت شلون؟ فما بالك أنت كإعلامي أبو تصور، طلع فرج شلون الدمار، يعني دمار الحمد لله، يعني اللي كانوا ساكنين بهاي الدار ما تأذوا، بس لكن احنا سمعنا انه في ضحايا الله يرحمهم، في جرحى الله يشافيهم يا رب، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني
1: قال مراسل تلفزيون سوريا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بقذائف مدفعية اراض زراعية على اطراف قرية الحميدية بريف القنيطرة. وافادها مراسلنا بان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار من منطقة وادي كفلمة باتجاه أراضٍ زراعية في وادي رقادة بريف درعا الغربي،

0: وأضاف أن قوة مؤلفة من 3 آليات توغلت لاحقا قرب جسر وادي رقاد، وأطلقت النار بشكل عشوائي قبل أن تطلق 3 قذائف RPG باتجاه أراض زراعية خالية. التقى تلفزيون سوريا بوالد الشاب الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب خلال توغلها إلى قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
1: نحن هنا الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. على هذا الطريق عبرت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على أحد رعاة المواشي هنا داخل هذه القرية وقامت بدهس أيضا رأسين من المواشي تعود ملكيتها لهذا الراعي، وهو من قرية العشة هنا في ريف القنيطرة الجنوبي. معنا والد راعي المواشي ليتحدث لنا ما الذي حصل مع ابنه أثناء عبور هذا الطريق. يعطيك العافية عم.
2: الله يعافيك
1: عمي. شو اللي صار مع ابنك؟
2: اللي صار مع ابني طلع طرشات الساعة 7 الصبح يمصل على الطريق هذا، قام مرقت الدريات جن من اتجاه الرفيد. كم سيارة هنا؟ 7 سيارات. قام دهك مخروفين، قام ابني صيع عليهم انه هذا الشيء ما يصير، غارم عليه بالبرودة ضربوه، لولا ما انهزم يدهكوا رقم كلها.
1: شو الطالب
2: هلا؟ احنا نطلب من الامم المتحدة ان تحط لهم حد لهالشيء. ظل هالشيء هذا يجي معاملته معنا يبدأ نرحل ندشر هالبلاد، ونطلب من الحكومة السورية أنها تساعدنا يا عمي.
1: نعم شكرا لك.
2: الله ي...
1: كما استمعتم يعني لشهادة والد راعي المواشي هنا في قرية العشة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات، يستمر في التضييق على المدنيين والمزارعين والأهالي، وخاصة رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو أثناء عبورهم وأثناء عبور هذه الدوريات الإسرائيلية باتجاه القرى والبلدات. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: قال متحدث باسم سجناء في سجن الرومية لتلفزيون سوريا إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. وأكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء كشف عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السلة داخل مباني سجن الرومية، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض.

دعت وزارة النقل المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، دعتهم ممن لم يتم التواصل معهم أو إعادتهم إلى وظائفهم إلى مراجعة أقرب مديرية نقل لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية واستكمال الإجراءات اللازمة. هذا وأوضحت الوزارة أن المراجعة تستمر حتى 24 من تشرين الأول المقبل، داعية المعنيين إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت التعيين أو التعاقد أو إنهاء الخدمة، إضافة إلى الهوية الشخصية أو إخراج القيد والمؤهل العلمي. وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة معالجة ملف المفصولين واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة حقوقهم الوظيفية. نظم أهل من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقع على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء.

0: باسم والدي وباسم والدتي. احنا قدمنا ابنائنا، انا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من اجل الارض. نجي اليوم نحرم من هاي الارض، نحرم من حقوقنا؟ نحن خرجنا من اجل ارضنا وبدنا اراضينا. نحن 33 الف كيلو متر ونص مستملك من اراضينا المعظميه، 30 الف دنم مساحه المدار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من اجل ارضنا ومن اجل دمائنا واعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهه الثانيه منقطع بس الساتر اراضي الناس، الله يهنيهم، اهلنا واخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، اهالي داريه هن اهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعه ضحوا الله يهنيهم، هن اهلنا، هن بعاد عني انا 200 متر يطلع لهم ابراج، ونحن بالطرف الثاني ارضي تسعي لي اياها مهبط وتنفيذ ايه؟ هذا المطار المدني انا ما بيهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بقياس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق اراضينا وحقوقنا وين راح تروح. انا بدي اوجه السؤال للمسؤولين، انا ما شفت لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح، مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومه الامريكيه ولاوروبا وتجي تطالب اوروبا والامم المتحده برفع الاستملاك عن المعظميه وعن السومريه وعن المطارح، عن مطارح مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
3: يعاني سكانه في بلدة الثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهر ويلاً لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحاً للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولد طلع لبرا ليروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه، يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تتطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
4: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلا أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
6: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست المشروع وجاهز بس بده تمويل، موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عنا نحسن ننفذ المشروع هذا.
4: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة. وأوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. يواجه العائدون إلى بلد زاد

0: ريفي إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة، تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
1: ما بربشت أنا ما برب أعمل، ولكن عملت مثل ما شايف هاي، عملت الوجه، عملت أنا هاي، أنا هاي شغلي، هاي أنا عملت هاي.
2: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرض حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جدارا بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
3: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدارس صار لي 35 سنة، عندي خبرة يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبدا، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. إيه هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما هالشيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
2: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
4: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا بنحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوكي في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع موزوط بس. يعني
2: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها، واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
5: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.
0: افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين مكتبها القنصلي في محافظة اللاذقية بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
6: استكمالا لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. حرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر العناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة. ويأتي هذا التوسيع تخفيفا للأعباء على المواطن وتسهيلا للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق. ويأتي ذلك أيضا في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
0: أنشأ الشاب شفيع في مدينة سلمية بريف حماة مشروع لإنتاج

سمادي الفيرمي كامبوست يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.

0: في تايجر والريد، بتنتشر فيها، بتبلش تقوم بعمليات الهضم. ومن المخلفات نحن بنصير ناخذ السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما قلنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلا طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضعها تحت التربة أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كموازي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات اللي تقوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في له أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير يعني.
1: طالبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجران، طالبت بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع تنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
2: معالجة المشاكل دفعة واحدة هو مسألة لا قدرة عندك، لا قدرة عند المحافظ، ولا قدرة عند الوزارة، في عندك آلاف الاحتياجات على الجغرافيا السورية.
3: جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة. جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية، مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
1: في مدينة حلب أيضا يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة والذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
4: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى. ما بدها تخديم يا أخي، يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس ومحمد لا يرس.
5: من سكان حي الميسر، أنا ابني مسجل هون بالخسروفية، والله واصل قلعة يعني قليل كتير، يعني إلهم يمكن من إلي من أسبوع وأكثر بروح بجي لهون وما شفت الباص لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
6: والله يعني تو جيت اطلع بالباص ساعه وقفت اجي لهون المدرسه، ما في هلا شيء قصه، ما بعرف كان في باصين ثلاثه عم بيجوا، الان هلا ما في
7: لا باصات لا سرابيس،
6: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 فرنك ما اوصل على الدائره الجماليه.
8: ما بيجوا قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسالونا 100 مره اذا بدهم يجوا او بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير ابدا العالم توصل على البلد، ما في ابدا شيء،
9: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شيء ساعه وساعتين ما بيجي الباص، يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
2: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: إلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

اتفقت انا واحد من اللاذقيه انه ننشق ننضم للجيش الحر. وقتها اعترف على امه انه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمه ربع لي اياه بدك تحطه ورا الباب راسا، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعهم ببعضهم. ضربه ضربه على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني انا الثاني ضربه على راسي بالبوريه الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف اي شيء ما يصير حواليه.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، والتي نبدأها بمحطات من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك. خطاب من منبر الأمم المتحدة ولقاء مع سوريين في نيويورك وآية قرآنية في سجل الزوار. ثلاث محطات لافتة من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شغلت حديث السوريين خلال 24 ساعة الماضية. في كلمته أمام الجمعية العامة تحدث الرئيس الشرع عن مرحلة التعافي وعن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وقال إن سوريا بدأت تستعيد حضورها الدولية، كما أكد أن الجولان أرض سورية ودع إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. نتابع وإياكم مشاهدين أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الشرع.
1: في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم وتوقف الهدم والدمار.